0: الاتفاق لكنها غير مستعدة بعد، مشددا على أن الإيرانيين سيكونون مستعدين قريبا على حد تعبيره. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، إنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. كذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. أما مقر خاتم الأنبياء فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. في كردستان العراق أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية بأربيل تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. بشأن التطورات في لبنان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة، قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. وخلال تفقده لبلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات والتفاصيل. من طهران مراسل والجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما عمر هواش، نتابع معك أبرز ما قالته إيران فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية وما رصد عن أثار تلك الاستهدافات.
1: نعم محمد، آخر ما ورد قبل قليل بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه إن ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور من المسار الجنوبي للمضيق الملغم بالألغام وبتحريض أمريكي، مضيفا أن إحدى هذه الناقلات تعرضت للانفجار، أي تم حدوث انفجار فيها في إشارة واضحة لاستهدافها ربما من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأن سفينتين أو الناقلتين الأخرين قد تراجعتا ولم تعبرا المضيق. هناك اتهام واضح تكرره إيران للجيش الأمريكي بأنه يحرض بعض السفن لأجل العبور من الممر الجنوب للمضيق قرب السواحل الإيرانية، وهناك استهدافات إيرانية لهذا الأمر. طهران تقول دائما أنها لن تسمح للجيش الأمريكي للقوات الأمريكية لواشنطن أن تفرض الأمر الواقع في المضيق. وأضاف الحرس الثوري في هذا البيان أن المضيق مغلق، وأن أي سفينة تحاول العبور من المضيق بدون تنسيق مع القوات الإيرانية فإنها سوف تلقى المصير نفسه وسوف تتعرض لحوادث. مشيرا أيضا البيان الحرس الثوري الإيراني بأن ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية وهذا التحريض لبعض السفن إنما يعرض أمن الطاقة والأسمدة الزراعية للخطر، وأن إيران سوف ترد وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري على هذه الخطوة الجديدة الأمريكية المتكررة. هذه الحادثة في مضيق هرمز جاءت بعد نحو 2 ساعة من العمليات العسكرية الأمريكية في المناطق الجنوبية الإيرانية، حيث أننا رصدنا عند 2:30 بعد منتصف هذه الليلة مجموعة من الانفجارات التي دوت في المناطق الجنوبية الإيرانية، لكنها توقفت منذ نحو 2:45 بالضبط. لكن خلال تلك المدة التي سمعت فيها الانفجارات في جنوب إيران جاءت الأنباء أنها بدأت في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، ثم انتقلت إلى محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، حيث كان هناك استهدافات لمنطقة في

0: محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة وفق ما ذكر نائب المحافظة للشؤون السياسية والأمنية، فضلا عن استهداف مدينة أخرى تحديدا مستودع لتخزين النفط، إضافة إلى استهداف مدينة ماه شهر. كل هذه المدن والمناطق أيضا كانت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أن محافظة بوشهر أيضا جنوب إيران تعرضت للاستهداف، حيث قال حاكم المدينة مدينة بوشهر مركز المحافظة بأن إحدى المناطق في وسط المحافظة قد تعرضت للاستهداف، وكشف عن استهداف وقع يوم الأربعاء يوم أمس فجر يوم الأربعاء يوم أمس، حيث قال إن إحدى الضربات الأمريكية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء في محيط مفاعل بوشهر النووي، مما أدى إلى تعطل هذه المحطة وانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن إحدى القرى، مع التأكيد عن أن هذه المحطة تقع في محيط مفاعل بوشهر النووي. المفاعل لم يتم استهدافه، لكن هناك مرافق تابعة للمفاعل تستهدف بين الحين والآخر، كان آخر ذلك يوم أمس عبر استهداف هذه المحطة لتوليد الكهرباء في محيط المفاعل. خلال هجمات هذه الليلة يبدو أنها كانت قليلة مقارنة بما حدث الليلة الماضية، لا يوجد أي هجمات على المناطق في العمق الإيراني. لا نعرف هل انتهت الموجة الجديدة من قبل القيادة المركزية الأمريكية أم أنها سوف تستأنف خلال هذا الليل، هذا الأمر غير واضح. كذلك حتى اللحظة لم يعلن خلال هجمات هذه الليلة عن استهداف بنى تحتية مثل ما كان قد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذه التهديدات كانت قد قوبلت بسقف مرتفع من المسؤولين الإيرانيين. وزير الخارجية عباس عراقجي قال إن استراتيجية إيران هي العين بالعين، وأن استهداف للبنية التحتية سوف يجعل الدول التي تنطلق منها هذه الهجمات هدفا مشروعا من قبل طهران. المركز خاتم الأنبياء العسكري أكد أيضا بأن إيران سوف تستهدف الطاقة، الكهرباء، المصالح الاقتصادية لدول المنطقة، لأنهم حلفاء واشنطن في هذه الحرب حسب تعبير ما قال خاتم الأنبياء.
1: أيضا تصريح مهم ولافت لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف.
0: نعم محمد، هذا التصريح يأتي في إطار أيضا الردود على الرئيس الأمريكي الذي هدد باستهداف البنى التحتية، لكنه كان أيضا مرتفع السقف، حيث قال إنه إما أن يكون الأمن للجميع أو لا يأمن أحد في المنطقة. قال إن المعادلة الآن هي على هذا النحو، وإنه في حال لم تتمكن إيران من تصدير النفط فإن أي من دول المنطقة أيضا لن تتمكن من تصدير النفط. وتحدث أيضا عن معادلة أن الأمن في إيران تزعزعت الأمن في إيران، استهداف البنية التحتية سوف يقابله أيضا استهداف للبنية التحتية لدول المنطقة. وشدد أيضا على سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن إغلاق مضيق هرمز سوف يستمر طالما استمرت ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. يبدو أن الإيرانيين في الحقيقة محمد حساسون لمسألة استهداف البنى التحتية نظرا لما سيكون لذلك من تداعيات على الاقتصاد الإيراني، على الحياة اليومية للمواطنين. فعلى سبيل المثال في حال استهداف منشأة الطاقة الكهربائية في العاصمة طهران فإن هذا سوف يؤثر على نحو 15 مليون مواطن هم يسكنون العاصمة طهران، وهذا الأمر أيضا يمكن أن نسقطه على كافة المحافظات والمدن الإيرانية. حتى اللحظة لا توجد استهدافات واضحة وكبيرة للبنية التحتية في إيران. ما تعرض للاستهداف خلال الأيام الماضية، هذه الموجة الجديدة من التصعيد، كان استهدافا لعدد من الجسور المحلية في محافظة هرمزجان وبعض الأنفاق وبعض المطارات استهدفت في جنوب إيران، على سبيل المثال مطار بوشهر ومطار إيران شهر أيضا، فضلا عن مطار سمنان شرق العاصمة طهران. لكننا حتى اللحظة لا نتحدث عن استهدافات للبنية التحتية في العاصمة الإيرانية طهران أو المدن الكبرى. هذا الأمر يعتبر خط أحمر بالنسبة للإيرانيين، لذلك شهدنا كيف أن التصريحات اليوم كانت عالية السقف لمواجهة هذا الأمر كما ذكرت، نظرا لما سيكون له من تداعيات اقتصادية وعلى حياة المواطنين، لأن أي تدمير لهكذا بنا كجسور محطات لتوليد الطاقة الكهربائية أو المنشآت النفطية سوف يؤدي إلى بطء شديد في الإمدادات. إيران قد لا تكون قادرة على إعادة تأهيل هذه البنى التحتية نظرا لفقدانها للتكنولوجيا، قطاع الغيار نظيرة نتيجة الحصار والعقوبات التي لا تزال مستمرة. فضلا عن ذلك هناك ما يؤخذ على محمل الجد من قبل الإيرانيين، وهو مسألة احتمال تنفيذ عمل بري ما في المناطق الجنوبية الإيرانية أو الجزر الإيرانية. هذا الأمر يؤخذ على محمل الجد. قائد الجيش الإيراني قبل ساعات قال إن إيران سوف تواجه ذلك في حال حصل بكل ما أوتيت من قوة وبكل إمكانياتها. وكانت هناك جولة تفقدية لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري لبعض الجزر الإيرانية، وشدد على أن الاستعدادات جارية لصد أي هجوم، وأن إيران أجرت تدريبات عملية لهذا السيناريو، وإنها سوف تحبط أي غزو بري سواء على الأراضي الإيرانية أو الجزر، لا سيما تلك الجزر المحيطة بمضيق هرمز، لأننا إذا ما رصدنا الهجمات الأمريكية خلال هذه الجولة في محيط المضيق كانت تستهدف بشكل أساسي الرادارات والقوات الإيرانية التي لا تزال تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز والسواحل الجنوبية لإيران.
1: شكرا عمر هواش على كل هذه المعطيات والتحديثات، كنت معنا من طهران. محمد الأحمد في واشنطن، ما الذي تقوله القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الجولة التي على ما يبدو لا تزال ربما مستمرة في انتظار صدور أي بيان يعلن نهاية الجولة 12 المستمرة على إيران؟
2: نعم، بيان سنتكوم يشير إلى أن هذه الحملة العسكرية الأمريكية متواصلة وبوتيرة متصاعدة. أيضا السنتكوم كانت قد أعلنت في منشور أن قواتها بدأت عند 5:30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه مباشر من القائد الأعلى. في إشارة إلى ترامب أكدت بأن العمليات ستستمر بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة والسفن التجارية في المنطقة. كما جرت العادة خلال الأيام الماضية، ينتظر أن تصدر سنتكوم لاحقا بيانا تفصيليا يحدد مدة هذه الجولة الجديدة، الأهداف التي استهدفتها، لتكون في الواقع الجولة 12 على التوالي من هذه الضربات المستمرة. جاء ذلك في الحقيقة محمد بعد وقت قصير من نفي سنتكوم ما وصفته ب ادعاءات الحرس الثوري السيطرة على مضيق هرمز، حيث أكدت سنتكوم أن إيران لا تفرض مسارات العبور وبأن المضيق لا يزال مفتوحا رغم الهجمات والتهديدات الإيرانية. فيما تواصل القوات الأمريكية أيضا حماية حركة السفن التجارية بالتوازي. مع ذلك، قبل قليل صحيفة الول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مصادر مطلعة بأن واشنطن تعزز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بصورة تدريجية ومتواترة بإرسال فرق طبية ومعدات إضافية ووحدات من القوات الخاصة، إلى جانب أيضا رفع جاهزية القاذفات ونشر أسراب من المقاتلات، في خطوة تهدف بحسب المصادر إلى منح الرئيس ترامب خيارات عسكرية أوسع إذا قرر توسيع نطاق هذه المواجهة مع إيران، وهو احتمال وارد ووارد بقوة في الحقيقة في ضوء التقارير الأمريكية التي تشير إلى أن ترامب بحث هذه المسألة مع كبار فريقه للأمن القومي خلال اجتماع في وقت سابق في البيت الأبيض، أي الانتقال من الأهداف التقليدية للأهداف الاستراتيجية. سياسيا أيضا برزت سلسلة من التصريحات اللافتة لوزير الخارجية ماركو روبيو من مانيلا، رسم فيها بوضوح موقف الإدارة الأمريكية. أعلن أن مذكرة التفاهم التي يمكن وصفها بالسابقة مع إيران لم تعد قائمة بعد ما وصفه بانتهاك طهران لبنود هذه المذكرة، حيث أكد أن أي اتفاق جديد لن يقاس إلا بمدى التزام إيران بتنفيذه، أي مقاربة الامتثال مقابل الامتثال، compliance versus compliance. كشف أن الاتفاق كان ينص على إعلان إيراني يضمن فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، إلا أن طهران استهدفت سفينة في اليوم الذي كان يفترض أن يصدر فيه ذلك الإعلان، أشار إلى حوالي أو قبل أسبوع ونصف من الآن، في إشارة إلى اجتماع عمان آخر جولة من المباحثات التي جرت بين الأطراف، حيث اعتبر أن ذلك نسف الثقة في المسار برمته. وزير الخارجية أيضا شدد على أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن ترامب يمتلك خيارات كثيرة وبأن طهران تدرك ذلك جيدا وتماما، وربط أزمة الثقة مع إيران بما قال إنه خرق واضح من جانب طهران لمذكرة التفاهم خلال أسبوعين فقط من إبرامها، حيث أكد أن واشنطن لا تثق بقدرة النظام الإيراني بصيغته الحالية على الالتزام بأي اتفاق. أضاف أيضا روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لكن بشروط واضحة ربما أكثر تشددا، تشمل تخلي إيران عن رعاية الإرهاب، عدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي أو مكوناته. في المقابل أكد أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف السفن التجارية أو الاعتداء على الأمريكيين، في إشارة إلى مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. طبعا هذه الرسائل تتقاطع أيضا مع مواقف ترامب على مدار هذا اليوم، الذي أكد أن الضربات تحقق تقدما وبأن الهدف النهائي هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، واعتبر أن طهران تريد اتفاق لكنها ليست مستعدة بعد للالتزام به، في مؤشر واضح على وجود أزمة ثقة متواصلة بين الجانبين. وترامب أيضا صعد من لهجته مهددا إيران بأن أي استهداف من جانبها لأي سفينة في مضيق هرمز سيقابل بقصف للبنية التحتية الإيرانية من جسور إلى محطات كهرباء، بما في ذلك منشآت قرب طهران، كما أشار في منشور في رسالة تؤكد بشكل واضح أن واشنطن ماضية في هذا التصعيد، لكن مع إبقاء نافذة التفاوض ولكن بشروط أكثر تشددا. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. من طهران الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. مرحبا بكما سيد دوغلاس. الجولة 12 من الهجمات الأمريكية على إيران مستمرة، لم يظهر حتى الآن أي بيان من القيادة المركزية الأمريكية يعلن نهايتها، تأتي في خضم تصعيد عسكري بات واضحا. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الضربات تحقق أهداف الإدارة الأمريكية؟
3: No, unfortunately for President Trump.
4: كلا، لا أعتقد أن هذه الضربات تصل إلى أهدافها. بالنسبة لدونالد ترامب، استخدام الجانب العسكري لا يمكنه من تحقيق الأهداف السياسية التي يود بلوغها. بالنسبة لدونالد ترامب، فيرى بأن السبيل الوحيد هو استخدام القوة العسكرية، لكن إيران أظهرت قوة كبيرة على المقاومة بل أيضا الرد بشكل أقوى، وأعتقد أن تصعيد هذه الضربات لم تحقق أي شيء. ما زلنا نرى أن مضيق هرمز مغلقا، وأيضا نرى التقلبات في الأسواق العالمية فيما يخص الطاقة.
1: وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الهجمات بهذا النسق سيستمر بهذه الوتيرة؟
4: في المرحلة الراهنة، الرئيس دونالد ترامب لا يدري ما الذي يمكنه القيام به عدا الضربات العسكرية. يرى بأن إيران لا تستجيب لطلباته، ولا يريد الرئيس أيضا أن يقر بالهزيمة، ولا يريد أيضا أن يذهب إلى إيران ويطلب منها العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إلى غاية أن يدرك الرئيس بأن سياسته فشلت وبأن عليه التراجع عما يقوم به، فهو سيستمر ربما في هذا الخط. ورغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه بسبب هذه الاستراتيجية.
1: دكتور حسين، إذا كان دونالد ترامب سيستمر بهذا النهج، بهذه الوتيرة حتى يحقق ما يريده من الإيرانيين، ما هو الحد الذي تستطيع إيران أن تصبر فيه على تلك الضربات التي تزداد اتساعاً، ربما تقل مدتها في بعض المرات، ولكن تختلف الأساليب العسكرية المتبعة في كل مرة في انتظار بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي قد يتحدث عما تم استهدافه تحديداً في هذه الجولة؟
5: يعني في تصوري أن ما يحدث الآن هو حرب استنزاف، وإيران تحضرت كثيرا لحرب الاستنزاف، في حين أن حرب الاستنزاف لأمريكا هي يعني موضوع غير مقبول، أو أن أمريكا لم تستعد أساسا لحرب استنزاف طويلة الأمد. من هنا أتصور أن إيران تمتلك مزايا في هذه المواجهة الحالية. أمريكا لا تستطيع أن تحقق أهدافها، أمريكا تريد فتح مضيق هرمز وهي لم تستطع فتح مضيق هرمز لحد الآن، يعني بعد أكثر من 10 أيام على هذه الضربات، في حين أنها كانت تتصور أنها يمكن أن تفتح مضيق هرمز خلال يعني عدة أيام فقط. وهذا ما يجعل الطرف الأمريكي في مأزق، لأن إيران بالنهاية تقول أنها دولة اعتدي عليها وليس أمامها إلا الدفاع عن النفس، ولكن أمريكا التي بدأت هذا العدوان وهي تقول أنها ذهبت لفتح مضيق هرمز ولا تستطيع فتحه، هي تعاني من أزمة، تعاني من فشل. والرئيس ترامب رغم أنه يكابر ولكنه في مأزق حقيقي.
1: سيد دوغلاس، إلى أي مدى تعتقد بأن دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا يمكن أن ينفذ بالفعل تهديداته المتعلقة بضرب البنية التحتية مقابل أي هجوم إيراني يستهدف سفينة تعبر المضيق؟
4: إذا ما قام الرئيس ترامب بذلك، فإيران قالت بأنها ستستهدف البنى التحتية في دول الخليج، وليس هناك من سبب يمنعنا بعدم الاعتقاد بأن إيران ستقوم بذلك. ورئيس دونالد ترامب سمع أيضا من دونالد ترامب سمع أيضا مناشدات من الكثير من دول الخليج بأن عليه أن يمتنع عن ضرب البنية التحتية. نرى الآن بأن الإنتاج في مجال الطاقة مهم جدا بالنسبة لدول غربية تعتمد على الواردات من دول الخليج. سنرى هل الرئيس سيمضي في هذا الخط وسينفذ تهديداته. إذا ما قام بذلك حقا فهذا بالتأكيد سيؤثر على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وستتضرر منه الكثير من الدول المستوردة للنفط.
1: من أجل هذا سألتك، في تقديرك ما مدى قدرته على تنفيذ ذلك التهديد، أو ما هي المحددات التي سيعتمد عليها ترامب؟
4: أتمنى أن لا يقوم بذلك. في السابق هدد بأنه سيدمر حتى الحضارة الإيرانية ولكنه لم يقم بذلك، بالتالي إذا ما بنيت على هذا فأعتقد بأنه لن يقوم بذلك، وأنا أتمنى أن لن يقوم بذلك. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيقوم به رئيس دونالد ترامب، وهذه الحرب هي مرتبطة فقط بشخص واحد وهو دونالد ترامب، وكل شيء مرتبط بقراره.
1: دكتور حسين، تهديدات ترامب كثيرة، ولكن من الملاحظ بأن هذا التهديد تحديدا قوبل بوابل من الردود الإيرانية على أعلى المستويات، لماذا؟
5: يعني أولا لأن استهداف البنى التحتية يعني استهداف المجتمع المدني، يعني صحيح أن هناك

0: حرب، ولكن هذه المواجهة يجب أن تكون بين قوتين عسكريتين، وليس استهداف المجتمع المدني في إيران. هناك أربع معاهدات تحت عنوان معاهدة جنيف وعدة بروتوكولات إضافية، هي أساسا تمنع استهداف البنى التحتية وتعتبر ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، باعتبار أنها تناقض القانون الإنساني بشكل كامل. من هنا ما يطرح، يعني أولا هو يعكس مأزق أمريكي، يعني أن يجاهر الرئيس الأمريكي في أنه يريد ضرب البنى التحتية، الكهرباء والماء والطرق والجسور وإلى آخره، يعكس أزمة حقيقية ويعاني منها، ويعني يعكس أيضا أن أمريكا مضطرة إلى الذهاب إلى ارتكاب جرائم حرب واضحة للضغط على الطرف الآخر. صحيح أن إيران قالت أنها ستقوم بذات الشيء تجاه منطلقات العدوان ضدها، ولكن في تصوري أن الرئيس الأمريكي الآن يعاني من أزمة حقيقية، الكثير في أمريكا يهاجمونه بسبب ما هدد به من محو الحضارة واستهداف البنى التحتية الممنوعة في القانون الدولي.
1: سيد دوغلاس، خلال حرب 40 يوما كان تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية في إيران هو ذروة التهديدات، بعدها تدخلت الوساطات بقوة وتم إعلان الهدنة وبالتالي الوصول لمذكرة التفاهم وهلم جر من التطورات. الآن عندما يعيد دونالد ترامب التهديد بضرب البنية التحتية في هذه المرحلة تحديدا، هل هذا يعني أننا في نفس المستوى من التصعيد؟
2: في الواقع نحن لسنا أمام نفس الحرب التي شهدناها في البداية، ولسنا في أمام نفس مستوى من المواجهة، وأعتقد أن ما نراه الآن طبعا وضع خطير جدا، وقد تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وأعتقد أن أي استهداف للبنى التحتية سيجر رد فعل قوي من قبل إيران، والبلدان الآن بحاجة للاتفاق على إنهاء هذه الحرب وهذه المواجهة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى من سبب لإنهاء الحرب عدا الزيادة في الضربات الموجهة باتجاه إيران. طبعا أعتقد أن رئيس دونالد ترامب في مأزق كما تفضلتم، ورئيس دونالد ترامب في أزمة وهو في حيرة من أمره ولا يعرف ما ينبغي أن يقوم به، هو يبحث عن صورة للنصر، وبالتالي هو يحاول أن يجبر إيران على الاستسلام.
1: اسمح لي فقط أن أنوه ببعض من الأخبار العاجلة التي نبثها اتباعا على شاشة الجزيرة. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران يتحدث عن هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة أندمشق بالمحافظة. أيضا مساعد محافظ خوزستان في جنوب غربي إيران يقول بأن هناك قتيلين في هجوم أمريكي على معبر شلامجة الحدودي مع العراق. يقول أيضا مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران بأن الهجوم الصاروخي الأمريكي استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق. نعود للنقاش. دكتور حسين، في إطار تهديد ترامب بضرب البنية التحتية لإيران، كيف يمكن فهم الاستراتيجية الإيرانية أو العقلية الإيرانية عندما يخرج محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ويقول بأن هذه المعادلة هي الجميع أو لا أحد، تهديد للمنطقة بأسرها؟

0: يعني فيما يخص أنه موضوع النفط، ذكر السيد قاليباف أنه إما أن كل المنطقة تقوم بتصدير النفط أو لا أحد يصدر النفط، أي أن إيران تمنع، يعني بالنهاية العالم بحاجة إلى النفط، وإيران تقول أنها ترفض أن يصدر الآخر النفط من دون أن تصدر هي. وهذه المعادلة التي يطرحها السيد قاليباف معناها أن من يمنع تصدير النفط إلى العالم هو ليس إيران بل أمريكا، باعتبار أن أمريكا لا تسمح للنفط الإيراني بالذهاب، وإيران أيضا تمنع تصدير نفط الدول العربية أيضا من التصدير إلى باقي العالم. يعني هذه المعادلة هي أداة ضغط على ترامب وعلى الغرب بشكل عام وعلى الاقتصاد العالمي. في النهاية أنه اليوم رأينا أن أسعار النفط تجاوزت 94 دولار للبرميل الواحد، وهي تقترب من 100 دولار، وفي الأيام المقبلة وفي حال استمرار الحرب أنا في تصوري أنها ستتجاوز 100 دولار، وهذا يعني يعيدنا إلى ذات الظرف الذي كنا نعيشه قبل التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: طيب دكتور
0: يعني
1: حسين،
0: نعم.
1: واضح، إذا كان رئيس البرلمان يتحدث عن موضوع النفط مثل ما أشرت، مقر خاتم الأنبياء يوسع ويقول بأن الرد سيكون على البنية التحتية لدول المنطقة، كيف يمكن أن نفهم أيضا هذه العقلية الإيرانية بتعميم الألم أو تعميم الضرب على كل دول المنطقة، مع أن المهدد ومن قد ينفذ هي الولايات المتحدة؟
0: يعني في الداخل الإيراني الكلام هذا يأتي ضمن إطار يعني الاستشهاد بقاعدة ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني أن هناك اعتداء يأتي وينطلق من أراضي دول هي تساهم في هذا العدوان، ومن هنا إيران من حقها أن ترد على ذات المنشآت في هذه الدول. صحيح أن هذه الدول قد لا تكون مشاركة في هذه الإرادة في العدوان ضد إيران، ولكن وجود القواعد واستهتار أمريكا بسيادة هذه الدول هو خلق هذا الظرف. ولكن إيران تقول أنا لست معنيا بموضوع أن هذه الدول لا تمتلك الإرادة الكافية والسيادة الكافية لمنع أمريكا من استعمال أراضيها للانطلاق بالعدوان ضد إيران، ومن هنا من حق إيران أن ترد على هذه الدول فيما إذا استهدفت البنى التحتية.
1: يعني هو يعمم مقر خاتم الأنبياء، يقول سنضرب البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة بشكل عام. ربما عراقجي هو الذي أضاف تلك المعطيات التي أشرت إليها، مع أن تلك الدول في المنطقة في كل مرة ترفض هذه الاتهامات وتقول مثل ما تعرف بأنها لا تساهم وبأنها ربما أراضيها ليست بالفعل منطلقا لتلك الهجمات. على أي حال بقايا معي، ننوه من جديد بالخبر العاجل الذي نقلناه عن مساعد محافظ خوزستان في جنوب غربي إيران، والذي يتحدث عن قتيلين في الهجوم الأمريكي على معبر شلامجة الحدودي مع العراق. عن هذا التطور يعود إلينا من جديد عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران لمعرفة إن كانت توفرت لديك عمر تفاصيل أوفى.
2: نعم محمد، هجومان متزامنان خلال النصف ساعة الأخيرة تحديدا في جنوب غرب إيران في محافظة خوزستان. الأول استهدف معبر شلمشة الحدودي مع العراق، والثاني محيط مدينة أندمشق في ذات المحافظة. المعلومات حتى اللحظة شحيحة. يتحدث مساعد محافظ خوزستان للشؤون الأمنية والسياسية والعسكرية بأن الهجوم على معبر شلمشة الحدودي مع العراق طال قرب أو محيط صالة الركاب، وأنه أدى إلى مقتل 2 على الأقل، وأن هذه الحصيلة هي حصيلة أولية. معبر شلمشة الحدودي مع العراق هو معبر شهير، أحد أهم المعابر التي تفصل التي على الحدودية بين إيران والعراق، هو قريب من مدينة البصرة داخل العراق، ويستخدمه الإيرانيون بطبيعة الحال لشؤون السفر والتجارة. وكون أن إيران والعراق على قرب من 40 الإمام الحسين، لذلك تشهد المعابر الإيرانية العراقية في هذا التوقيت ازدحام يزداد مع مرور الأيام المقبلة مع اقتراب 40 الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي الاكتظاظ قد يكون تشهده هذه المعابر خلال هذه الفترة، واستهدافه في هذا التوقيت ربما يوقع عدد واضح من القتلى والجرحى. الحديث حتى الآن عن سقوط قتيلين، هذه كما قال المساعد الأمني والسياسي لمحافظة خوزستان بأنها حصيلة أولية، يمكن أن يكون هناك ارتفاع في أعداد القتلى. بعض الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن وسائل إعلام عراقية تظهر اشتعال النيران في بعض مناطق المعبر، لذلك هذا هجوم جديد سجل خلال النصف ساعة الأخير، كذلك هجوم في محيط مدينة دمشق. ويبدو أن هناك تركيز واضح هذه الليلة على محافظة خوزستان، حيث أننا خلال الساعات الماضية منذ بدء هذه الموجة الجديدة لاحظنا أن هناك استهدافات في محيط مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان، فضلا عن مدينة ماه شهر أيضا في ذات المحافظة، واستهداف مستودع لتخزين الإسفلت في مدينة أخرى في ذات المحافظة.
1: نعم.
2: حتى
1: عمر.
2: اللحظة أيضا هناك أنباء غير رسمية حول استهدافات في محافظة كرمانشاه، لكن بانتظار أي بيانات رسمية عبر وسائل الإعلام الإيرانية أو المسؤولين المحليين.
1: في الإشارة إلى البيانات، الحرس الثوري الإيراني بثتنا قبل قليل تصريحا له مفاده بأنه يقول بأنه ينفذ عملية عقابية، أو سينفذ بالأحرى عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. هل نحن أمام بيان جديد للحرس الثوري الإيراني غير ذلك الذي أشرت إليه في مستهل هذه الساعة الإخبارية؟
2: نعم، هذه العبارة وردت في نفس البيان الذي صدر عن الحرس الثوري بخصوص الحادثة الجديدة في مضيق هرمز. هناك اتهامات إيرانية دائما للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا للجيش الأمريكي بأنه يحرض بعض السفن وناقلات النفط لأجل أن تعبر الممر الجنوبي من مضيق هرمز، المعبر الذي يحاذي السواحل العمانية. يقول الإيرانيون أن أمريكا تحاول أن تفرض الأمر الواقع في المضيق في محاولة لانتزاع سيطرتها عليه، لكن هذا الأمر يواجه بشكل صارم من قبل الجانب الإيراني، حيث يعلن هذه الليلة أن 3 ناقلات كانت تحاول العبور من المضيق وأنه حدث انفجار في إحدى السفن. هذا الانفجار غير واضح، هل تم باستهداف من قبل الحرس الثوري أم هو ناتج عن وجود ألغام في الممر الجنوبي، لأنه في ذات البيان يقول أن هذه السفن كانت تحاول العبور من المضيق الجنوبي المليء بالألغام، وأن انفجار حدث في سفينة بينما تراجعت سفينتان أدراجهما. يتهم الحرس الثوري في ذات البيان واشنطن على أنها بهذا التحريض لهذه السفن وناقلات النفط إنما تعرض أمن الطاقة للخطر، وأن هذا أيضا سوف يؤدي إلى شح في النفط والغاز وحتى الأسمدة الزراعية كونها تصدر عبر المضيق من المنطقة إلى العالم.
1: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. نعود لضيفينا الكريمين. سيد دوغلاس، كان قد أشار الدكتور حسين إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتعلقة بضرب البناء التحتية في المنطقة بأسرها، اقتصاد، غاز، كهرباء، جسور أيضا بحسب مقر الخاتم الأنبياء تحديدا، إذا أقدم ترامب على ضرب البنية التحتية في إيران، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا المحدد يأخذه ترامب بمحمل الجد؟
3: لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يفكر بأي شيء آخر عوض نفسه. أي دونالد ترامب لديه علاقة

0: جيدة مع بعض قادة دول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على قواعد في بعض دول الخليج، وهذا يجعله طبعا يفكر فيما قد يحل بالمنطقة، لكنه مهتم أكثر بالأثر الاقتصادي للحرب. قال بأنه لا يريد أن يكون هوفر الذي كان رئيس الأمريكي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وستوجه له أصابع الاتهام إذا ما عانت أو إذا عانى الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، وهذا سيجعله يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. رئيس دونالد ترامب يهتم بشكل كبير بنفسه، ولكن إذا ما شعر بأن الآثار سيكون كبيرا فهو سيكون مضطرا ليأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وهذا سيكون بالتأكيد شيء سيء بالنسبة له لحزبه إذا ما حدث أي مكروه للاقتصاد.
1: دكتور حسين، يقول ترامب ويقول روبيو أيضا بأن الإيرانيين يريدون أن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة، إلى أي مدى ذلك صحيح حاليا؟
2: أنا في تصوري أن ترامب يثرثر كثيرا ويقول كلام غير صحيح، يعني لحد الآن هو قال أكثر من 30 مرة أن المفاوضات تسير بشكل جيد، و40 مرة قال أن لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين. يعني هذا الكلام في تصوري واضح للعموم أن السيد ترامب يستعمل هذه التصريحات وهذه التلفيقات لإدارة أسواق الطاقة، يعني منع اتساع الأزمة السياسية في داخل أمريكا. من هنا لا أتصور أن إيران الآن هي يمكن أن تتصل بترامب أو أي طرف أمريكي للتفاوض، لأن إيران أساساً تشعر بحالة من الإحباط حول موضوع التفاوض. إيران كانت على طاولة الحوار لمرتين، وكان هناك اتفاق جاهز للتوقيع، وأمريكا ذهبت إلى الحرب بدل أن توقع مذكرة التفاهم، وهذه المرة كان هناك ورقة تفاهم وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا يعني إيران حتى لو أرادت الآن أن تذهب إلى التفاوض وهذا محتمل وليس مستحيل، يعني إيران تفتقد إلى عنصر الثقة. من يضمن أن لا يذهب ترامب مرة رابعة إلى الحرب في وسط التفاوض؟ هناك مشكلة حقيقية في إيران في فهم ترامب وفي فهم السيناريوهات التي يتبعها في عملية التفاوض. كل الحروب تنتهي إلى تفاوض إلا ترامب، التفاوض ينتهي إلى حروب، وهذا شيء عجيب وغير مسبوق أساسا على المستوى الدولي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين نروي ورانا، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أشكرك أيضا من واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. في لبنان، قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية، والتي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس الأول. قال نواف سلام خلال تلك الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيه. هذه مشاهدينا نافذة تصحبنا فيها مريم العالية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان والوضع الميداني هناك.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها التطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق

0: الإطار بين لبنان وإسرائيل، مستجدات تطرح تحديات عسكرية وأمنية وأيضا إنسانية، نبحثها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن صيدا جنوبية لبنان سحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب. أهلا بكما. قبل أن نبدأ النقاش نرصد مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية هذه المواقع المشمولة بالمناطق التجريبية وبانتشار الجيش اللبناني، وما الواقع الموجود على الأرض أمامها؟
1: نبدأ بما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. شكرا مريم. هذه التي تبدو باللون الأصفر جنوب لبنان هي ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. هذا يعني بأن هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، إما بالاحتلال المباشر بوجود مواقع داخل هذه القرى والبلدات وأيضا المدن، أو بأن هذه المناطق تقع تحت السيطرة النارية، أي بإمكان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بشكل كامل من حيث تتمركز داخل الأراضي اللبنانية. هناك ثلاث مناطق بات من المعروف بأنها المناطق التجريبية، قرى ثلاثة، واحدة منها تقع شمال نهر الليطاني وهي زوتر الغربية. هذه البلدة هي بلدة صغيرة جدا ملتصقة تقريبا ببلدة زوتر الشرقية، هناك خط فاصل بينهما يعني يكاد لا يرى، وهناك امتداد عمراني تقريبا بين البلدتين. منطقة زوتر الغربية هي التي ستكون واحدة من قرى ثلاث ستتضمنها المنطقة أو الخطة التجريبية للانسحاب منها. الجيش الإسرائيلي لم يكن يحتل زوتر الشرقية، عفوا زوتر الغربية، رغم أنه أدرجها ضمن المواقع التي تدخل في ما سماه خط الدفاع المتقدم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتوغل إلى داخل زوتر الغربية بشكل كلي، كان يشن هجمات، ينفذ عمليات تفجير، ثم يتراجع إلى الحدود الفاصلة بينها وبين زوتر الشرقية، وكلاهما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. في المناطق في البلدتين الواقعتين جنوب نهر الليطاني هما فرون وصريفة، وكلا البلدتين أيضا غير محتلتين. فرون قريبة جدا من خط الدفاع المتقدم أو المنطقة المحتلة، تقريبا أقل من نصف كيلومتر تفصل بينها وبين النقطة الأقرب داخل المناطق المحتلة، أيضا لم تدخلها قوات الاحتلال، تعرضت لعمليات قصف لكنها غير محتلة، إضافة إلى صريفة بدورها أيضا غير محتلة، تقع بمنطقة بعيدة أكثر من كيلومتر ونصف عن المنطقة المحتلة. هذه البلدات الثلاثة هي ضمن المناطق التجريبية. بالنسبة للأوضاع الإنسانية، هذه البلدات الثلاثة كغيرها من قرى جنوب لبنان لا سيما جنوب نهر الليطاني تعرضت لعمليات قصف مكثفة، وبالتالي هناك نسب دمار مرتفعة. بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان ممكنا لسكان بلدتي فرون وصريفة العودة إليهما أو لما تبقى من منازل المواطنين إليها. أما بلدة زوتر الغربية فحتى مع إعلان هذه البلدة بأنها ضمن الخطة التجريبية أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني، السلطات اللبنانية تحذر السكان من ضرورة عدم العودة حتى الآن إلى زوتر الغربية، نظرا لأن الأوضاع لا تزال دقيقة. يوم أمس تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق النار بسبب خلل في التنسيق بين وفق الآلية الموضوعة مريم حول هذه الخطة التي تعرف بالمناطق التجريبية.
0: وعن هذه المناطق التجريبية نسأل العميد حسن جوني. طبعا شكرا لك سلام خضر على هذه الإحاطة. عميد حسن جوني، كيف سيبدأ الجيش اللبناني مهامه وعمله في زوتر الغربية؟
2: يعني طبعا هو بدأ عمليا منذ أن بدأ بالانتشار داخل زوتر الغربية بعد أن انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لآلية تنسيق تقوم بها مجموعة التنسيق العسكري، وهي مجموعة مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب عسكري إسرائيلي وبرئاسة جانب عسكري أمريكي. فإذا هذه مجموعة التنسيق هي التي تنسق مسألة انسحاب جيش الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني، وهذا ما حصل بدءا من الأمس، ودخل الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية. ولكن طبعا هناك إجراءات كثيرة جدا لابد من القيام بها تتعلق بتحضير هذه المنطقة، أولا بالسيطرة عليها عسكريا وفقا للمفهوم العسكري العملياتي، وبالتالي من هنا تتحدد نقاط التمركز والانتشار للجيش، يعني هو لن يتمركز على كل المساحة، إنما طبعا هناك خطة محددة يدخل إلى نقاط معينة، هذه النقاط من خلالها يعتبر أنه سيطر ميدانيا وعملانيا على،
0: لكنه يتنقل
2: هذه. طبعا هناك دوريات بين النقاط، يعني التمركز عادة يقوم على أمرين، النقاط الثابتة والدوريات المتحركة بين النقاط الثابتة، هذه هي فلسفة السيطرة الأمنية على القطاعات. هذا ما يحصل في زوتر الغربية تماما في هذه المنطقة، حيث كما ذكرت سلام هناك تقريبا التصاق وتداخل مع زوتر الشرقية في هذه المنطقة هنا. وهنا كان قد حصل إشكال معين بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال وحصل أطلاق نار. على كل حال الإجراءات الآن تقضي طبعا بإزالة مخلفات الحرب، هذا هو العنوان الأساسي،
0: التحدي الأبرز،
2: التحدي الأبرز الذي بادر إليه الجيش طبعا حتى قبل دخوله، عندما دخلت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش اللبناني تقدمت القوة المتقدمة من أجل العمل على إزالة مخلفات الحرب، من طبعا من ذخائر غير منفجرة، من ألغام، ومن وجود أي أسلحة أو يعني ما يكون قد نتج عن اعتداءات جيش الاحتلال والغارات الجوية التي المكثفة التي كانت تحصل، وما يوجد في هذه المناطق من مخاطر على المدنيين تحضيرا لهذه المنطقة وهذه القرية تحديدا.
0: مخاطر على المدنيين وعلى الجيش اللبناني نفسه الذي يواجه ربما تحدي بقاء القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات مجاورة للمناطق الثلاث.
2: طبعا هنا نتحدث إذا يعني نتحدث عملياتيا بشكل أوضح، هذه القرى الثلاث التي يعني سميت المناطق التجريبية أو المنطقة التجريبية الأولى أو المرحلة التجريبية الأولى. لاحظي هناك ارتباط بين هذه القرى من ناحية عسكرية عملياتية، هي ليست مجرد اختيار قرى، ولكن لكل يعني قرية أهميتها أو خصوصيتها. بين الصريفة وفرون في هذه المنطقة تماما هناك منطقة دفاعية، هذه المنطقة هناك يعني قطاع دفاعي بين صريفة وفرون كان يعني كان شهد قتالا عنيفا من خلال محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على هذه المنطقة واحتلالها والسيطرة عليها، وبالتالي تعتبر هذه المنطقة منطقة دفاعية في خلال الحرب، لذلك أعتقد تم وضعها في إطار المناطق التجريبية رغم أنها غير محتلة، ولكن يريد الإسرائيلي من هنا أن تكون هذه المنطقة تدخل في معادلة المناطق التجريبية التي سيسيطر عليها الجيش وسينظفها بالمعنى العسكري، ينظفها طبعا من كل البنى التحتية والأسلحة والذخائر وغيره. من هنا تم اختيار هذه المنطقة بالإضافة إلى زوتر الغربية التي كان هناك جزء منها محتلا مع مناورات عسكرية.
0: هناك إشكاليات ربما عميد حسن جوني إنسانية الآن تفرض نفسها أيضا على الأرض، نسأل عنها السيدة سحر شكر. بمقتضى أن الناس النازحين بدأوا يعودون ومنهم من حاول الدخول أيضا إلى زوطر الغربية ما زالوا موجودين في محيطها، لذلك نسأل إلى أي درجة سيكون ذلك صعبا في الأجال القريبة أمام ما تتيحه هذه البلدات في المرحلة الحالية لإيواء الناس؟
3: يعطيك العافية. فيما يخص زوتر الغربية مثل ما حكينا قبل أنه هي ملاصقة لزوتر الشرقية، فأمن وأمان زوتر الغربية هو مرتبط أيضا بزوتر الشرقية، فالعودة الآمنة من الناس على زوتر الغربية هي كمان بدها تترافق مع الوضع الأمن المستقر بزوتر الشرقية يلي حاليا الاحتلال الإسرائيلي موجود فيها نتيجة الموقع الاستراتيجي والعسكري المهم. هلا فيما يخص فرون وصفيفة بدأت العودة الآمنة للنازحين إليها. مثلا بفرون أنا أعتبر أنه صار في عنا مركز إيواء بالرغم من الدمار الحاصل، فضلت العالم أن يكون مركز الإيواء موجود بالضيعة اللي إلها، هذا بدل على مدى تعلق الجنوبي بأرضه ومدى صعوده. هلا فيما يخص الضرر اللي صار، اكيد بالبنى التحتيه صار في ضرر كبير بالكهرباء بالمي بالبنى التحتيه، صار في الصحه، حتى الطرقات بدها تؤدي الى زوتر الغربيه فيها كمان فينا نقول غير مؤهله، لانه نحن عندنا الطريقين بيؤدينا الى زوتر الغربيه، في عندنا الطريق من النبطيه الفوقى زوتر الشرقيه لزوتر الغربيه، هذا ابدا ما في هلا اكسس عليه، بينما الطريق الثاني اللي هو بيصلنا عبر القعقاعيه لزوتر الغربيه هو الطريق اللي قادرين العالم ترجع. كمان بدي ضوي على نقطه كثير مهمه، هي موضوع العوده الامنه هي بتترافق مع صحه ومدارس. نعم. فيما يخص الصحة مثل ما بنعرف خلال هذا الوضع الحالي بمستشفيات كذا، مستشفى بالجنوب هي تضررت بس بالرغم من هيك هي صمتت، كمراكز رعاية صحية أولية في كثير منها سكرت وتضررت بس وقت بلشت وضع صير آمن رجعت فتحت. كمان نحن كمؤسسة عامل بما أنه هي زوطة الغربية ملاصقة لقعقعية الجسر، فنحن نسعى هلا لدعم مركز الرعاية الصحية الأولية بقعقعية الجسر حتى في حال العودة الآن نأمن لهم مقومات الأساسية.
0: سيدة سعى شكر. طبعا نتفهم استعجال الناس وتسرعهم للعودة إلى قراهم وبلداتهم تحديدا إلى زوطر الغربية أمام هذه التحديات الأمنية والحياتية التي ذكرتها، هل يمكن أن نتحدث عن استحالة العودة الآن؟
3: ما فينا نقول استحالة إذا ضل في جهود وفي تعاون بين البلديات والوزارات المعنية، فهي تعاون بيناته هو رح يساعدنا العالم من العودة الآمنة، لأنه الجنوب هو كتير متعلق بأرضه، بس هو ضرورة التعاون بين البلديات وأكيد الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
0: طيب، ما الشروط التي يمكن أن توفرها أو المقومات التي توفرها هذه الجهات التي ذكرتها حتى تكون العودة آمنة ويستمر الأهالي في البقاء في بيوتهم هذه المرة؟
3: هلا فيما يخص زوطر هي وضع خاص بحاجه اول شيء تامين الامن والامان، بس احكي شوي ضوي على قضاء النبطيه. نحن في عندنا ازمه حاليه بالنبطيه، هي نحن قادمين على عام دراسي جديد يلي هي ازمه المدارس، واطفال الجنوب صار لهم تقريبا سنتين ما عم بيتواجهوا على المدارس، حتى بعض المدارس بالنبطيه اعلنت اقفالها ل 2026 2027. من خلال شجاعتكم نتمنى على وزاره التربيه انه تفتح لهم ابوابهم مدارس ثانية قريبة لإلهم وحتى ياخذوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب اللي عاشوه.
0: عميد حسن جوني، فقط حتى أختم معك، ما جرى أمس من احتكاك في الحدود بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، هل يمكن أن يتكرر وما الذي يمكن أن يتسبب في حوادث كهذه؟
2: نعم، يعني طبعا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية وإن لم تكن عمليات حربية، إنما مهمات عسكرية حساسة وحرجة. هناك جيش احتلال ينسحب يتراجع من مهمات قتالية كان موجودا فيها، وهناك جيش يتقدم الجيش الوطني الجيش اللبناني ليبسط سلطته وسيطرته على المنطقة. فإذا هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى آلية تنسيق دقيقة، وهذا ما يوكل أمره إلى مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية التي ذكرت وتحدثت عنها، مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب إسرائيلي وجانب أمريكي.
0: شكراً.
2: أعتقد أن هذه الآلية، آلية التنسيق، هي التي تمنع مسألة التداخل أو مسألة الاحتكاكات التي
0: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، وشكرا لسحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب، كانت معنا من مدينة صيدا جنوبية لبنان. انتهت هذه الفقرة.
4: مشاهدينا الكرام، إذن لا نزال معكم في هذه المتابعة أولا بأول لكل التطورات في إطار استمرار موجة الضربات الأمريكية على إيران. تمام الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إذن تغطيتنا مستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان. في آخر المسجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية شنت ولا تزال مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وأن المهمة ستستمر لزيادة ضعف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وفي إيران أفادت وسائل إعلام بدوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد وفي محيط مدن بندر مهشهر وأهواز ورمشير وأندمشك في جنوب غربي إيران، بينما تحدث محافظ بوشهر جنوبي البلاد عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة، وأفاد بانقطاع الكهرباء عن إحدى القرى لساعتين بسبب استهداف محطة الكهرباء للمدينة. وقال حاكم مدينة بوشهر إن محطة كهرباء أصيبت بصاروخ أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا في هجوم أمريكي على معبر شلامجة الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري الإيراني عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بما وصفه بتحريض أمريكي، وأضاف أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. كما قال ترامب إن إيران تريد التوصل للاتفاق لكنها غير مستعدة بعد، مشددا على أن الإيرانيين سيكونون مستعدين قريبا بحسب تعبيره. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين

0: سيطرة أي دولة على المعابر، وأضاف أن الاتفاقيات مبنية على الامتثال، وأن طهران أبرمت مع واشنطن اتفاقا ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وإنه لن يبيع أحد النفط في المنطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. كذلك قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. أما مقر خاتم الأنبياء فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. فيما يتعلق بالتطورات في كردستان العراق، أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. بشأن التطورات في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. خلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما عمر هواش، نتابع معك مزيد من التطورات القادمة من إيران، خاصة التحديثات المتعلقة باستهداف معبر شلامجة الحدودي مع العراق. وقبل ذلك ننوه إلى هذا الخبر العاجل أيضا، ولربما لديك تفاصيل أوفى عنه. مساعد محافظ بوشهر يتحدث عن هجوم جديد يطال منطقة عسكرية بالمحافظة الواقعة في جنوب إيران. عمر.
1: نعم، هذا الهجوم الذي يتحدث عنه مساعد محافظ مدينة بوشهر جنوب إيران يقول أنه وقع قبل نحو نصف ساعة، نتحدث عن هجوم جديد، وأكد أنه طال منطقة عسكرية في المحافظة. حتى اللحظة لا توجد المزيد من التفاصيل، لكن محافظة بوشهر هذه الليلة تعرضت لهجمات، هذا هو الهجوم الثاني، حيث أنه مع بداية العمليات العسكرية الأمريكية بعد منتصف هذه الليلة كانت محافظة بوشهر ضمن المحافظات التي استهدفت. لكن الهجوم الأبرز يبدو أنه ما وقع قبل أقل من ساعة، وهو الهجوم على معبر شلمتشة الحدودي بين إيران والعراق. هذا الهجوم يقول مساعد محافظ خوزستان جنوب غرب إيران للشؤون الأمنية والعسكرية بأنه أدى إلى مقتل 2 على الأقل، وأن هناك عدد آخر هم جرحى ومصابون، مشيرا قبل قليل للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن جهود الإغاثة لا تزال تستمر في المعبر ومعالجة الجرحى لا تزال تتواصل، وأن حركة العبور والمرور من المعبر مستمرة، بمعنى أنه لم يتم إغلاق المعبر على الرغم من تعرضه للهجوم. الهجوم كما يضيف أنه طال منطقة قريبة محاذية لصالة الركاب. هناك أنباء غير رسمية في الحقيقة تقول أن الهجوم طال مكان لإقامة الشرطة حراس هذا المعبر، لذلك يمكن أن يكون القتلى والجرحى هل هم مدنيون هم هم من قوات الشرطة، هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة بانتظار تأكيد من البيانات الرسمية الإيرانية. لكننا في الحقيقة محمد نتحدث عن معبر مهم، إذا ما تحدثنا عن المعابر الإيرانية العراقية لا سيما في هذا التوقيت، نحن نقترب من موعد 40 للإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي هكذا معابر بين إيران والعراق تشهد اكتظاظا للحركة نتيجة العبور والمرور بين الطرفين. كذلك بعض المعابر هي تشهد حركة تجارة مستمرة بين إيران والعراق، واستهدافها في هذا التوقيت قد يكون يؤدي إلى سقوط عدد واضح من القتلى والجرحى. كذلك هناك من ينظر إلى أن استهداف هكذا معابر لا سيما القطاع العسكري إن تم تأكيده في المعابر يصب في الرواية الإيرانية التي دائما تشير إلى

0: أنه هناك احتمال يتم تنفيذ هجوم بري من قبل معارضة إيرانية مسلحة انطلاقا من العراق. لكننا عندما نتحدث عن معبر تشلمشة لا نتحدث عن معبر محاذي لإقليم كردستان العراق الذي تقطنه المعارضة الإيرانية الكردية. معبر تشلمشة هو يصل بين إيران وقريب من مدينة البصرة في العراق. هجمات أخرى حدثت هذه الليلة طالت مناطق في الجنوب الإيراني، كما تحدثنا عن محافظة خوزستان إذا ما بقينا فيها، هناك مدينة الأهواز تعرض محيطها للهجوم، أيضا مدينة ماهشهر التي تضم أهم مصانع البتروكيماويات الإيرانية تعرضت أيضا لهجوم صاروخي أمريكي وفق ما قال مساعد محافظ المدينة، إضافة لاستهداف أحد مستودعات الإسفلت في أحد المدن أيضا في ذات المحافظة. فضلا عن هذه الهجمات كانت هناك هجمات في مدينة سيريك، أكثر من هجوم سجل هناك في محافظة هرمزجان. مدينة سيريك بطبيعة الحال هي مدينة مهمة من حيث الجغرافيا كونها تطل من الناحية الشرقية على مضيق هرمز، ودائما كانت عرضة للاستهدافات بهدف إضعاف وشل القدرات الإيرانية في السيطرة على مضيق هرمز، حيث ضربت فيها في أوقات سابقة رادارات وأبراج اتصالات تابعة للحرس الثوري. لكن على الرغم من هذه الاستهدافات المركزة في منطقة مضيق هرمز، الحرس الثوري لا يزال يؤكد سيطرته على المضيق وإغلاقه، هذا ما أعلنه قبل أكثر من ساعة في بيان رسمي عندما كان يتحدث عن حادثة لسفن حاولت العبور من الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية لمضيق هرمز، حيث قال إن ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور من ذلك المضيق المليء بالألغام بتحريض من قبل الجيش الأمريكي، وأن انفجارا حدث في إحدى الناقلات بينما تراجعت ناقلتان اثنتان عن مسارهما. وحذر الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتلقى ردا على هذا التحريض للسفن للعبور من المضيق رغم إعلان الحرس الثوري إغلاقه بالكامل، مشددا على أن أي سفينة تستجيب للتصريحات الأمريكية والدعم الأمريكي سوف تتعرض لحوادث مشابهة وتلقى نفس مصير السفن التي شهدها المضيق هذه الليلة. يضيف أيضا أن السلوك الأمريكي في مضيق هرمز يعرض أمن الطاقة للخطر، وأنه يحرم العالم من النفط والغاز والأسمدة الزراعية التي تصدر دائما من المنطقة إلى العالم عبر مضيق هرمز. إذا ما تمعنا أيضا محمد في الاستهدافات الأمريكية هذه الليلة باستثناء معبر تشلمشة، فنحن لم نتحدث عن ضربات طالت البنى التحتية الحيوية والحساسة في إيران، حيث أن الضربات حتى الآن وفق التصريحات الرسمية لم تطال جسور، لم تطال محطات النفط، مصافي النفط أو لتكرير الغاز والنفط وإنتاج الوقود أو الكهرباء. لذلك
1: هذا ربما يقودنا عمر هواش إلى محدودة. نعم، ربما هذه الضربات المحدودة ربما لها علاقة بطريقة أو بأخرى بتلك التصريحات وبالأحرى التهديدات الإيرانية التي صدرت على أعلى المستويات في إيران خلال الساعات الماضية، والتي جاءت ردا على تهديد ترامب لإيران باستهداف بنيتها التحتية إذا استهدفت الناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز.
0: نعم بالفعل محمد، التصريحات كانت عالية السقف، صدرت عن مسؤولين سياسيين وعن مسؤولين عسكريين ومؤسسات عسكرية، الحرس الثوري، مقر خاتم الأنبياء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الجميع تحدثوا في ذات السياق بأن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سوف يتم الرد عليه باستهداف الطاقة، الجسور، المنشآت الاقتصادية لحلفاء واشنطن في المنطقة ومن يدعمون حربها على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن استراتيجية إيران تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن أي استهداف للبنى التحتية في إيران سوف يجعل البنى التحتية في المنطقة هدفا مشروعا للجانب الإيراني، وأن هذا الأمر سوف يكون يصب في مجال توسيع نطاق الحرب. أيضا محمد باقر قاليباف في ذات السياق قال إنه لن يتم تصدير أي نفط من المنطقة في حال لم تتمكن إيران من تصدير نفطها. وأن المعادلة الجديدة إما أن يكون الأمن للجميع أو الأمن ليس لأي طرف، وأن استهداف البنى التحتية سوف يعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، وأن مضيق هرمز أيضا لن يعود كما كان في السابق، وأن إيران سوف تستمر في سيطرتها وإحكام هذه السيطرة على مضيق هرمز. استهداف البنى التحتية في إيران هو موضوع حساس وخط أحمر بالنسبة للإيرانيين كما يؤكدون دائما، نظرا لتأثير أي استهداف للمنشآت الكبرى من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الخدمات العامة للمواطنين، حيث أن استهداف محطات توليد الكهرباء على سبيل المثال سوف يعرض الاقتصاد الإيراني لمزيد من الضغوط، وهو الذي يعاني من عقوبات وحصار وشح في العملة الأجنبية نتيجة توقف أو خفض صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات بفعل العقوبات واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأي تعطل في هذه المحطات سوف يكون من الصعوبة بمكان إعادة تأهيلها نظرا لفقدان التكنولوجيا الغربية بسبب العقوبات، أيضا شح قطع الغيار.
1: نعم.
0: إعادة الإصلاح في هذه المنشآت بحاجة إلى الكثير من المال، وهو ما تفتقر إليه طهران نتيجة العقوبات والحصار المستمر كما ذكرنا.
1: شكرا عمر هواش من طهران، كنت معنا. محمد الأحمد، في انتظار أي بيان من القيادة المركزية تتحدث فيه عن تفاصيل أكثر عن استهدافاتها خلال موجتها 12 على التوالي على إيران.
2: نعم تماما محمد، في الواقع ما زلنا بانتظار هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن أحدث جولة من الضربات، وذلك عفوا للتفصيل فيها من حيث مدتها وأيضا الأهداف التي استهدفتها في إيران في ضرباتها المستمرة لليوم 12 على التوالي منذ استئناف هذه الحملة عقب انهيار مذكرة التفاهم، لا سيما أن وزير الخارجية ماركو روبيو من مانيلا بالفلبين أعلن بأن مذكرة التفاهم مع إيران لم تعد قائمة بعد ما وصفه بانتهاك طهران لبنودها، حيث أكد أن أي اتفاق جديد لن يقاس إلا بمدى التزام إيران بتنفيذه. كما أكد روبيو بأن أي اتفاق جديد مع إيران سيكون قائم على مبدأ الالتزام. شدد أيضا على أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه في نفس الوقت يمتلك خيارات كثيرة بحسب ما قال روبيو، وهذه الخيارات تدركها طهران جيدا، في إشارة إلى الخيارات العسكرية. في المقابل حذر روبيو من أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف السفن التجارية أو الاعتداء على الأمريكيين، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية الأخيرة التي أودت بحياة 4 جنود أمريكيين في كل من الأردن والعراق. روبيو أيضا كانت لديه تصريحات لافتة بشأن الوضع في البحر الأحمر، حيث أكد بأن أي تعطيل للملاحة في باب المندب بعد تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ستكون له تداعيات مشابهة، كما قال، لما يجري في مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن واشنطن تتابع هذه التهديدات عن كثب، وأجرت خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات مع السعودية بشأنها. حمل روبيو إيران المسؤولية المباشرة عن هذا التوتر في الواقع، وترامب بالأمس كانت لديه تصريحات في هذا السياق، حيث حذر من أن الولايات المتحدة سبق أن تعاملت بقوة مع الحوثيين خلال حملة سابقة استمرت نحو 45 يوما، وقال إن تلك العمليات في حينه أوقفت هجماتهم لفترة طويلة، لكنه تعهد بأن أي تهديد جديد للملاحة في باب المندب من طرف الحوثيين سيقابل برد أمريكي مباشر. محمد،
1: طيب بالنسبة للتصريحات الأمريكية أيضا، إلى أي مدى تعكس جدلا حقيقيا يدور في الولايات المتحدة ربما عاد من جديد يتعلق بهذه الحرب وهذا الوضع من أصله؟
2: محمد، هل تشير إلى الحراك في الكونغرس أم تشير إلى استطلاعات الرأي بالتحديد؟
1: كلاهما معاً.

0: نعم، بالنسبة للحراك في الكونغرس كان هناك في الواقع تطور لافت ويتعلق بتمرير مجلس النواب الأمريكي نسخته من مشروع قانون ما يسمى تفويض الدفاع الوطني للعام المقبل، السنة المالية المقبلة، وهو مشروع الإنفاق الدفاعي للبنتاغون. وهذا المشروع وهو أولي طرحه الجمهوريون بالأساس يخصص حوالي تريليون ومئة وخمسين مليار دولار في الواقع لموازنة وزارة الدفاع، لكن التصويت جاء على أساس حزبي وهو ما يعكس الانقسام في الواقع بين المشرعين بشأن المقاربة العسكرية في هذه المرحلة. هي تعطي نوع من الدفعة للرئيس ترامب لمواصلة الإنفاق العسكري، خاصة بعد طلبه وطلب مساعديه بحزمة تمويل طارئة إضافية وتكميلية لتمويل العمليات في إيران. لكن هذا المشروع الأولي لا يزال بحاجة لتصويت في مجلس الشيوخ وغالبية الثلثين، بما في الواقع يضمن استمرار هذا المشروع بصيغته الحالية، خاصة أنه يخصص حتى أكثر من المبلغ الذي اقترحته الإدارة، يخصص 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. طبعا هذا التحرك يأتي في وقت تواصل في إدارة ترامب الضغط على الكونغرس لتأمين الموارد اللازمة لهذه الحرب التي لا تحظى وفق آخر استطلاعات للرأي بشعبية لدى غالبية الأمريكيين. طبعا وزير الحرب كان طالب بالأمس المشرعين بهذا التمويل، لكن الديمقراطيين في الواقع يعارضون ذلك، لأنهم أولا ينتقدون حجم هذه الموازنة الضخم جدا، يعني نتحدث تقريبا عن نصف، يعني عن تزايد موازنة وزارة الدفاع للنصف مقارنة بين فترة ترامب الأولى وفترة ترامب الثانية. ثانيا الديمقراطيين وحتى بعض الأصوات الجمهورية تطالب برؤية واضحة للحرب واستراتيجية الحرب على إيران قبل الموافقة على هذه الموازنة بما تتضمنه من موازنة تكميلية للعمليات في إيران، لأنهم يعتبرون بأن مثل هذه الموافقة قد تعطي شيكا على بياض للرئيس ترامب في الوقت الذي يطالبون فيه بأجوبة بشأن استراتيجية الخروج من هذه الأزمة. محمد،
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بالشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووسطات متتالية.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجدداً باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 من يونيو أياما قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: من طهران الدكتور حسين نروي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور جابرييل، تهديد ترامب للبنية التحتية الإيرانية في حال استهداف إيران للناقلات العابرة لهرمز، إلى أي مرحلة من التصعيد يقودنا؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب جدي فيما يقوله، وهذا يعني بأنه قد يتخذ قرارات ضد إيران، قرارات تتعلق بالجسور الإيرانية وبمواقع الكهرباء الإيرانية، بمعنى أنه إذا ما قرر ذلك فإن إيران سوف تنشل من الناحية الكهربائية، بمعنى ضرب المواقع الكهربائية بالكامل، ضرب الجسور الإيرانية بالكامل. لهذه الأسباب أعتقد أنه من الضروري على إيران أن تهتم بما يقوله الرئيس ترامب، لأنه جدي فيما يقول وقد يتخذ قرار بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
1: دكتور حسين، كيف تنظر إيران لهذا التهديد الأمريكي، تهديد ترامب؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ترامب هو بدأ هذه العملية وليس هو يهدد بها، وضرب 5 جسور تربط محافظة هرمزغان مع الداخل الإيراني، وضرب 4 أنفاق في المناطق الجبلية التي تسلكها الطرق بين هذه المحافظة وخارجها، ضرب مراكز تحلية المياه في مدينة جاسك وكذلك قشم، وضرب يعني مراكز الطاقة في بندر عباس وكيش وقشم. يعني هذه هي جرائم حرب واضحة المعالم، يعني تتناقض بالكامل مع اتفاقية جنيف الرابعة و يعني ارتكاب جرائم الحرب، ويعكس المأزق الذي يعيشه ترامب. طبيعي أن الحرس ذكر في بيانه أن استهداف البنى التحتية سيقابل بالرد على مصادر النيران بذات المنشآت، وإيران تتهم الدول الخليجية بأن القواعد الأمريكية الطائرات الأمريكية تنطلق منها أو الصواريخ وتستهدف البنى التحتية في إيران، وهذا ما سيدفع إيران إلى ضرب البنى التحتية في هذه الدول. من هنا أتصور أن ما يطرح على لسان الرئيس الأمريكي هو خطير جدا ويستهدف كل المنطقة بأكملها.

0: باعتبار أنه يدخل المنطقة في إطار الفعل ورد الفعل، وهذا ما سيكون مضرا ليس فقط على إيران بل على كل الدول التي قدمت القواعد العسكرية لأمريكا في المنطقة.
1: دكتور جابرييل، الرد الإيراني إذن واضح، والتهديد ليس للولايات المتحدة وإنما لدول المنطقة وفي غالبيتها والمقصود منها إيرانيا دول حليفة للولايات المتحدة. إلى أي مدى ترامب يكترث لمصير هذه الدول؟
2: هذه الدول صديقة للولايات المتحدة وحليفة للولايات المتحدة، والرئيس ترامب حريص على أن يحافظ على أمن هذه الدول وأمن المنطقة بالكامل. ولذلك قد يعني إذا وجد أن إيران تعمل على ضرب هذه المواقع في هذه الدول قد يتخذ قرارات صارمة فيما يتعلق بإيران. أولا، إيران وضعها الاقتصادي هش، تصدير النفط لم يعد موجودا كما في السابق، الاستيراد توقف في إيران، الوضع المالي، انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها، تدهورت بشكل كبير. فإذا هناك ضغوط اقتصادية على إيران في الوقت الحاضر، والضغوط العسكرية ما زالت موجودة على الطاولة، ولكن الرئيس ترامب يتريث في الوقت الحاضر ويريد حل أي نزاع مع إيران بالطرق السياسية.
1: قلت بأن إيران إذا أقدمت على الإضرار بالدول الصديقة للولايات المتحدة سيتخذ ترامب قرارات صارمة، ما الذي يمكن أن يقوم به أكثر مما قام به؟
2: بإمكان الرئيس مثلا أن يأمر بضرب كل المواقع الكهربائية في إيران، يعني بحيث أنه لن يكون هناك قدرات على إنتاج الكهرباء في إيران. بإمكانه أن يضرب مواقع النفط في إيران إذا قرر ذلك. بإمكانه أن يضرب الجسور في إيران، كافة الجسور، يعني لديه لائحة بكل الجسور الإيرانية، بإمكانه أن يوقع دمارا كبيرا لهذه الجسور. فإذا هذا يعني بأن إيران سوف تكون في وضع اقتصادي سيء، في وضع سياسي سيء، في وضع لن يتمكن الجيش الإيراني التحرك بسهولة من منطقة إلى منطقة.
1: وبالتالي دكتور حسين، هل إيران قادرة على تحمل هذه العقبات على الوصول إلى هذه المرحلة التي قد يشلها فيها ترامب؟
0: أنا في تصوري أولاً هذا التهديد الأمريكي يعني على أرض الواقع لا يمكن تنفيذه. لماذا؟ إيران يعني الكهرباء في إيران جزء منه شلالات وسدود إلى آخره، جزء منه هو استعمال طاقة شمسية، جزء منه هو مراكز إنتاج للطاقة، جزء منه نووي كما هو في بوشهر ولا يمكن استهدافه حسب القانون الدولي. يعني كل هذه الأمور يعني نعم هو يمكن أن يضر، ولكن أي إضرار بإيران يمكن أن يجعل مصير ووجود دول يعني تحوم حولها أسئلة في المنطقة. الوضع في إيران مختلف تماما، يعني إيران لا تعتمد على تحلية المياه إلا بنسبة 1%، في حين أن بعض دول المنطقة تعتمد على تحلية المياه 100%. يعني الوضع مختلف تماما. الكهرباء في إيران متنوع المصادر، في المنطقة لا، هناك يعني مصادر واضحة وعددها قليل جدا. من هنا أتصور أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يذهب إلى هكذا مغامرة غير محسوبة العواقب. صحيح أن هناك جنود

0: يكون في القرارات الأمريكية، ولكن ليس إلى هذا الحد.
1: دكتور جابرييل، لا شك أنك تابعت ما قاله ماركو روبيو فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبأنها ربما لم تعد ذات قيمة. إلى أي مدى هذا التصريح بالفعل يعكس الرأي الأمريكي بشكل عام، الرأي الرسمي، وبالتالي ما وقع عليه تبخر تماما؟
2: بالفعل مذكرة التفاهم كانت ترمي إلى وقف الأعمال العسكرية والوصول إلى الحلول الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن الحلول الدبلوماسية لم تجدي نفعا حتى الآن. نأمل بأن يكون لها دور في المستقبل القريب، ولكن حتى الآن يبدو بأنها غير يعني سارية. ولهذه الأسباب الشعب الأمريكي يعني يرى أنه لا يريد حربا مع إيران ولا مع أي بلد آخر، ولكن إذا اضطر الرئيس الأمريكي أن يتخذ إجراءات عسكرية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة، فعندئذ بإمكانه أن يقوم بعمل عسكري في المنطقة، مثلا إذا قرر هدم الجسور الإيرانية قد يتخذ هكذا قرار، وبذلك يشل الحركة الاقتصادية في إيران بالكامل. قد يضرب المواقع الكهربائية كما ذكرت لك، وهذا أمر يهدد الوضع الاجتماعي والسياسي والأمني في إيران. إذن كل هذه الأمور هو من الأفضل يعني الوصول إلى الحلول الدبلوماسية، وهذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب. ولكن إذا أصرت إيران مثلا على أن تتابع مسارها فيما يتعلق بالملف النووي أو في قدراتها الصاروخية في إنتاجها للطائرات المسيرة في قراراتها فيما يتعلق على السيطرة على المعابر، عندئذ قد يتخذ قرارات من هذا النوع ضد إيران.
1: دكتور حسين، هل إيران أيضا تعتبر مذكرة التفاهم لاغية؟
0: يعني أولا ما قاله السيد روبيو هو متناقض تماما، ومرة يقول أنه مذكرة التفاهم انتهت، ومرة ثانية يقول ويدعو إلى التفاوض، يعني التفاوض ضمن أي إطار، يعني ليس هناك إلا مذكرة التفاهم. من هنا في تصوري أن الآن أمريكا هي تطالب بالتفاوض، يعني هي أرسلت رسائل عبر باكستان إلى إيران وقطر، كذلك هي أرسلت رسائل عبر رئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي الذي سيزور إيران غدا أو بعد غد، وهي بشكل أو بآخر تحاول العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكنها في نفس الوقت تكابر وتقول أن ورقة التفاهم غير موجودة، في حين أنها هي تطالب بالتفاوض. أنا في تصوري أن أمريكا الآن تفتقد إلى البوصلة، لا تدري ماذا تفعل. صحيح ترامب دخل الحرب ولكن لا يمتلك مخرج من هذه الحرب،
1: ولكن هذه الحرب لو نبقى في المذكرة، ما أشرت إليه ربما قد لا يحمل تناقضا. يقول روبيو المذكرة انتهت، ويقول بأن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض. قد يعني ذلك بأن الولايات المتحدة تريد أن تتفاوض من جديد على مذكرة جديدة بشروط جديدة ببنود جديدة بتفسيرات أيضا مختلفة، وبالتالي هل إيران مستعدة لذلك؟
0: يعني قد يكون هذا الموضوع مطروح، ولكن مع وجود مذكرة تفاهم يعني بذلت جهود كبيرة للوصول إليها، لا أتصور أنه من المنطقي أن نذهب إلى ورقة تفاهم جديدة. يعني في تصور ورقة تفاهم التي وقعت من قبل الطرفين هي معقولة ومنطقية، والطرفان لا زالا يعتقدان أنها يمكن أن تشكل الإطار لأي يعني حل للمشاكل بينهما. ولكن هناك مشكلة لدى الطرف الأمريكي، يعني الأمريكي يتعامل ضمن إطار الضغوط التي تمارس عليه داخليا في أمريكا. يعني عندما وقع هذه المذكرة الكثير قالوا أن هذه المذكرة لصالح إيران، وأن هذه أسوأ من اتفاق 2015، وأن ترامب تنازل أمام إيران، وهذا ما دفع ترامب إلى القيام بكل هذه العنتريات على أساس أنه يريد أن يثبت أنه دخل المذكرة من موقع القوة، وأن أمريكا وترامب ليس ضعيفين. يعني هذا كله هو يأتي على أساس إدارة موضوع المذكرة ضمن إطار الأجواء السياسية الأمريكية الضاغطة عليه.
1: دكتور جابرييل، تساؤل مهم أشار إليه الدكتور حسين، هل لدى الولايات المتحدة منهجية واضحة، استراتيجية واضحة تجاه إيران، تجاه هذه الحالة، حالة الحرب ولا حرب، حالة مذكرة موجودة، مذكرة ملغات؟
2: والأسباب التي حدث بالرئيس ترامب بأن يتخذ قرارات ضد إيران هي مسألة، أولا الملف النووي الإيراني، ثانيا القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، ثالثا مسألة المعابر وعدم التدخل بدول الجوار. إيران في الوقت الحاضر ما زالت تعمل على تخصيب اليورانيوم، وقد وصلت إلى تخصيب بمعدل 60%. هذا يعني أنها عندما تصل إلى 90% من تخصيب اليورانيوم، هذا يعني بأنها تمتلك القدرات النووية، تمتلك القنبلة النووية. هذا ما يعارضه الرئيس ترامب بشدة، ويقول بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي. بالإضافة إلى السلاح النووي، إيران تعمل على تطوير قدراتها الصاروخية. هذه القدرات بإمكانها أن ترسل صواريخ، تطلق صواريخ على أوروبا. الرئيس ترامب يطلب من إيران الحد من صناعة وتطوير هذه الصواريخ. كذلك إيران تريد السيطرة على المعابر، وتعتبر أن المعابر هي الموجودة في منطقتها هي ملكا لها. هذه معابر دولية، الرئيس ترامب يقول بأنها ليست ملكا لدولة معينة، لأن هذه الدولة لم تصنع هذا الممر، هذا ممر طبيعي. فإذا لو أن إيران مثلا هي التي صنعت هذا المعبر، عندئذ يمكن القول أن إيران تمتلكه، ولكن هذا معبر طبيعي لا شأن لإيران به. كذلك إيران تتدخل بشؤون دول المنطقة من خلال وكلائها في المنطقة، حزب الله مثلا، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق، كل هذه المنظمات تشكل تهديدا لأمن هذه الدول. لذلك هناك مشاكل عديدة مع إيران. يريد الرئيس ترامب بالدرجة الأولى الوصول إلى اتفاق مع إيران حول كل هذه المشاكل،
1: مع أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب دكتور جابرييل لم تتطرق إلى كل هذه المواضيع التي أشرت إليها. كان الاتفاق النووي هو قد يكون الموضوع الوحيد الذي تم التطرق إليه، وهو ما قالت إيران بأنها مستعدة حصرا للحديث عنه.
2: إيران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، إلى درجة 60%. عندما قالت إيران بأنها مستعدة للتفاوض، كانت تخصيب اليورانيوم أدنى من 60%. اليوم إيران تصر على أن مسألة تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات هي مسألة سيادية، وأنها لن تتخلى عنها. أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى اتفاق إذا ما كان هناك مفاوضات أمريكية جدية، أمريكية إيرانية، ولكن يبدو بأن الوضع ليس كما يجب أن يكون. على الرغم من أن الرئيس يريد حل هذا النزاع بالطرق السلمية، إيران تعتبر بأن هذه المسألة مسألة سيادية ولن تتخلى عنها. فإذا ما الحل؟ هناك مخاطر من أن هذا النزاع قد يؤدي إلى تصادم عسكري أمريكي إيراني.
1: طيب دكتور حسين، باختصار من فضلك، هل إيران مستعدة الآن للحديث عن تلك المواضيع التي أشار إليها دكتور جابرييل إضافة إلى المشروع النووي؟
0: يعني إيران لا ترفض أي حوار حول البرنامج الصاروخي أو سياسات إيران الإقليمية، باعتبار أن هذه أمور سيادية لا يمكن أن تتشارك فيها إيران مع
1: شكراً.
0: دولة كأمريكا.
1: واضح واضح، يعني مثل ما أصرت إيران سابقاً الحديث فقط عن الموضوع النووي. شكراً جزيلاً لك، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة دكتور حسين والدكتور جابرييل. مشاهدينا الكرام، هذه صور وردتنا قبل قليل للقصف الذي قالت إيران إنه قصف أمريكي استهدف معبر الشلامجة بين إيران والعراق وأسفر عن مقتل شخصين. هذه الصور نبثها لأول مرة الآن على شاشة الجزيرة كما وردتنا. عودة للعمليات العسكرية إذن إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ انخفضت حركة عبور السفن والناقلات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
3: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً على أسواق الطاقة. تراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولار للبرميل مطلع يوليو، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلاً، فبحلول 20 يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العمليات العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية، حملت مجتمعة قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق. ففي 8 يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يوميا إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يوميا تراجع أيضا بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارج أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني، رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة في كثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة. نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
1: الوضع في مضيق هرمز مع زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. هناك معادلة جديدة الآن على ما يبدو يطرحها الرئيس الأمريكي في خضم التصعيد الجاري مع إيران، إذ أعلن أن قصف أي سفينة في مضيق هرمز سيقابل بتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران. إيرانيا مقر خاتم الأنبياء يعلن أنه إذا استهدفت إذا استهدفت واشنطن مراكز طهران الحساسة سيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة، بينما يعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة. فإلى أي مدى يمكن أن تذهب معادلة جسر أو محطة طاقة مقابل كل سفينة؟ وهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تضبط التصعيد، أم أمام مسار قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع في ظل تعثر مذكرة التفاهم وتراجع فرص الحل الدبلوماسي؟ ذلك لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته، طبعا الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر طهران بأنه سيرد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو بداخل طهران. لفت ترامب أيضا لأن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو هو الآخر أدلى بدلوه، قال إن بلاده متشككة في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته. أما في الجهة المقابلة في إيران، فقد حذر مقر خاتم الأنبياء من أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف المنشآت النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا لهجمات طهران. هدد أيضا بأنه إذا استهدفت أمريكا مراكز إيران الحساسة فسيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني قال إنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. نتعرف إذن على الاستهدافات والهجمات والتطورات الميدانية سواء في مضيق هرمز أو في إيران مع الزميل صهيب العصا عبر الشاشة التفاعل.
5: زين، حتى هذه اللحظة 11 يوما لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف أو انتقال نوعي في الضربات، لكن يمكننا الحديث عن نسق متصاعد وإن ببطء. إذا كنا نتحدث عن الضربات الأمريكية في إيران فنحن نتحدث بدرجة أساسية عن السواحل الجنوبية للبلاد من محافظة سيستان وبلوشستان لضرب محطات الرادارات التي تراقب حركة السفن التجارية المتجهة نحو مضيق هرمز، أو حركة السفن البحرية الأمريكية الحربية الأمريكية في بحر العرب، أو الضربات في منطقة هرمزغان محافظة هرمزغان، وذلك لأن هرمزغان هي مركز السيطرة والقيادة والسيطرة والضربات المتوجهة نحو مضيق هرمز، وبالتالي كل ما يتعلق في مضيق هرمز مباشرة متعلق بهرمزغان. لذلك يسعى الأمريكيون إلى فصل هرمزغان والضرب في بندر عباس وتنفيذ ضربات حتى في عمق هرمزغان لفصل هرمزغان وقطع إمدادات السلاح وقطع الإمدادات عن هرمزغان بشكل كبير. القطاع الآخر هو قطاع بوشهر. قطاع بوشهر مهم لأنه مركز العمليات أو محيط منطقة بوشهر هي مركز العمليات الأساسي والضربات الإيرانية باتجاه دول الخليج، تحديدا البحرين والكويت، هاتان دولتان تعرضتا لمجموعة كبيرة من الهجمات خلال الفترة الماضية ولا تزالان. وبالتالي التركيز كبير 11 يوما من الاستنزاف المركز الأمريكي في هذا الإطار. بعض الاستثناءات تذهب باتجاه الضرب في محافظة فارس، مدينة شيراز أو محافظة يزد، ويوم أمس كان هناك ضربات في أصفهان. إذا ما ذهبنا إلى أصفهان سيكون هناك معادلة أخرى، يعني أننا سنذهب إلى الضرب المفاعلات النووية ومنشآت الطاقة النووية ومراكز الأبحاث النووية وما إلى ذلك من تفاصيل. ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف، نحن إزاء نسق متصاعد في الضربات. في المقابل الإيرانيون يوسعون من دائرة الهجمات طبعا ويصلون إلى الأردن، هناك تركيز كبير بالإضافة لما ذكرنا للبحرين والكويت، هناك تركيز كبير على الأردن. الإيرانيون يقولون أنهم يضربون قواعد عسكرية أو مناطق وجود الجنود الأمريكيين في الأردن، وبالتالي حتى هذه اللحظة هذه هي المعادلة، ضرب التركيز على المنطقة الجنوبية من إيران والتركيز على البحرين والكويت والأردن من قبل الإيرانيين.
4: هذه المعادلة في سبيلها أن تتغير إذا نفذ الرئيس الأمريكي طبعا تهديده بقصف المنشآت الحيوية في طهران وفي غير طهران. شكرا جزيلا صهيب على هذا الشرح. هذه التطورات طبعا سنبحثها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. لكن قبل النقاش دكتور محمد نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى كلا الطرفين، منها كما يرى الدكتور محمد الولايات المتحدة التي هددت بأنه لا سقف زمنيا لهذه العمليات العسكرية، وهددت بقصف مزيد من الجسور والمرافق الحيوية، بينما تسعى لتأمين ممرات جوية في سماء إيران. غير أن عمليات القصف والرد عليها بعثرت جهود الوسطاء، وهنالك خشية من أزمة طاقة عالمية ترتد تداعياتها إلى الداخل الأمريكي. هذه نقاط قوة وضعف الموقف الأمريكي. بالنسبة لإيران، طبعا الرهان الأكبر هو على مضيق هرمز. إيران تتحكم بجزء من الاقتصاد العالمي ليس بالهين، والتداعيات عليه جراء وقف الملاحة تهدد أيضا بضرب البنية التحتية في دول المنطقة، غير أنها محاصرة وتستنزف اقتصاديا وممنوعة من تصدير نفطها، ولكل هذا طبعا تأثيره على الموقف الإيراني. دكتور محمد، ما الذي يضيفه تهديد ترامب إلى هذه المعادلة؟
6: يضيف السؤال الكبير، ما هي الآفاق الزمنية؟ بمعنى متى يمكن أن يعتد بأنه يقود العملية العسكرية لتحقيق الغاية المتوخاة؟ وهنا من الصعب الآن التفكير في هذا المدى الزمني، وأيضا أدوات القياس، بمعنى متى يمكن أن نعتبرها حملة استراتيجية ناجحة أو ربما لا تزال تتعطل. في المقابل أيضا الموقف الإيراني يبقى في موقف ردة الفعل، ولكن أيضا هو أيضا تصعيدي بطريقته، بمعنى هناك بنك أهداف إيرانية سواء في دول الخليج، في دول الشرق الأوسط، وربما قد تكون هناك أهداف خارج الإقليم. إذن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر. رد الفعل الإيراني غير محسوب الآن، ومن الصعب على الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة تقدير إلى أين يمكن أن تتسع رقعة الصراع من الناحية الجغرافية وأيضا من ناحية التكاليف، بما فيها التكاليف المادية والتكاليف البشرية.
4: فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف التي شرحناها على الشاشة قبل قليل، هل تهديد ترامب إذا نفذ يغير أي شيء من أوراق القوة والضعف لدى كلا الطرفين؟
6: ترامب يستند إلى فرضية جربها في حرب الأربعين يوما الأولى، وهي أن مستوى معين، مستوى مرتفع من الضرب ومن القصف قد يضعف الإيرانيين ويجعلهم فاقدي الفعالية الاستراتيجية. هذه فرضية لا يمكن الاتكال عليها، بمعنى هي ربما فرضية انطباعية لدى صقور وزارة الدفاع ووزارة الحرب، ولا تستند إلى مقاييس ميدانية. لذلك الآن ميزان القوة بين الولايات المتحدة وإيران يتأرجح مرة هنا ومرة هناك. إيران تتمسك بمضيق هرمز كما تفضلت، وفي الوقت أيضا الوقت ذاته هي أيضا لها خيارات أخرى تكشفها تدريجيا. لم نكن نعول قبل شهر أن من الممكن أن يستهدف الأردن أو أن يستهدف شمال العراق مثلا. فإذا هذا التنوع في بنك الأهداف معروف أمريكيا داخل الرقعة الإيرانية، لكن غير معروف على المستوى الإيراني في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
4: هذا طبعا يطرح سؤال المسارات التي يمكن رسمها، سنتابع ذلك بعد قليل على ضوء هذه المعطيات. إذا نرصد مسارات محتملة رجحها أيضا الدكتور محمد، وبها عدة سيناريوهات. السيناريو الأول تصعيد دون أفق زمني، العودة لمسار التفاوض سيناريو آخر، وتصعيد أمريكي أوسع سيناريو ثالث، 50% لصالح التصعيد دون أفق زمني، 25% لصالح كل من التصعيد الأوسع والعودة لمسار التفاوض. أريد أن أسأل عن التصعيد الأمريكي الأوسع، وأنت أعطيته 25%، ما المقصود به؟
6: الآن نحن في الموجة الثانية من التصعيد الأمريكي مقارنة بما حدث خلال الحرب الأربعين يوما. هناك تركيز على مدن الساحل، على سيريك، على جزيرة قشم، وأيضا على طهران، على تبريز، عدة مناطق. العمق الإيراني أصبح مرشحا لتلقي ضربات لليوم 11 والثاني عشر، وربما الخيط على الجرار. ما أقصده بالتصعيد الأمريكي الأوسع هو تفكير ربما إذا الموجة الثانية طالت لأسابيع قليلة مقبلة، ربما شهر 8، قد يضطر ترامب إلى مزيد من هذا التصعيد، إذا وقتها قد يستهدف
4: تصعيد في الـ الـ الأهداف
6: وعلى مستويين، توسيع في بنك الأهداف داخل إيران، وأيضا توسيع الآلية العسكرية سواء على مستوى الجنود. الآن لديه 50,000 جندي مرابط في المنطقة، قد يزيد هذا العدد، وقد يزيد أيضا نوعية السلاح B-52 ومعدات أخرى لتكون عملية القصف أكثر فتكا وأكثر ضراوة حسب ما قد يستدعيه الموقف ربما في شهر 9. لذلك ما نراه الآن ليس هو السيناريو الأكثر درامية، بل ينبغي أيضا أن نحضر أنفسنا، ربما قد نشهد منسوبا أعلى من هذا القصف. طيب الأمريكي،
4: التصعيد دون أفق زمني كيف يختلف عن التصعيد الأوسع؟
6: هنا مسألة السياق الأمريكي مهمة، بمعنى أن ترامب من هنا إلى نهاية شهر أو على الأقل متوسط شهر أكتوبر يحتاج لأن يظهر أمام الكاميرات ويسوق نفسه أنه حقق نصرا على الإيرانيين. إذن شهر 9 في نظري قد يكون مرحلة مفصلية بين نهاية هذه الموجة الثانية وربما بداية الموجة الثالثة للتصعيد، لأنه يحتاج أن يقدم شيئا، خاصة وأن مقياس الآن هناك نقاش وهناك سجال وانتقادات لحكومة ترامب بأن هذه حرب عبثية لا جدوى منها، وستزداد هذه الموجة مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس. إذن أعتقد شهر أكتوبر بالتحديد قد يكون أكثر درامية مما نتوقعه في هذه المرحلة.
4: بالنسبة لباب المندب، وقد رأينا ما يسمى بالإطلاق التجريبي لهذه الورقة السوفت لونج، كيف ستخدمها إيران في الفترة المقبلة؟
6: قبل شهر كنا نتحدث عن ورقة هرمز باعتبارها السلاح النووي الأكثر أهمية. الآن يعني باب المندب قد يتجاوز القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، بمعنى أنه إذا حدث أو جاءت الاستجابة من الحوثيين أو أن الحوثيين قرروا من تلقاء ذاتهم أن ينضموا إلى الاستراتيجية الإيرانية، نصبح أمام كماشة استراتيجية واقتصادية، إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب. ونعلم التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وليس فقط على الاقتصاد الإقليمي. إذن هذا السيناريو ربما هو الأكثر رعبا والأكثر مفاجأة لمن كان يخطط لحرب إيران في شهر فبراير الماضي.
4: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. نواصل معكم تغطيتنا هذه للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات شنت أو تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وأن المهمة ستستمر لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في إيران، أفادت وسائل إعلام بدوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد وفي محيط مدن بندرمشهر وأهواز ورامشير واندمشق، وذلك جنوب غربي إيران. بينما تحدث محافظ بوشهر الإيرانية جنوبي أو تحدث في بوشهر جنوبي البلاد أو تحدث المحافظ هناك عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة، وأفاد بانقطاع الكهرباء عن إحدى القرى لساعتين جراء استهداف محطة الكهرباء في المدينة. وقال حاكم مدينة بوشهر إن محطة كهرباء أصيبت بصاروخ أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر شلمجة الحدودي مع العراق. من جانبه، تحدث الحرس الثوري الإيراني عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بما وصفه بتحريض أمريكي. وأضاف أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. كما قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها غير مستعدة بعد.

0: ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. في الأثناء قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وإنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. كذلك قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية في بلاده، بنية تحتية بطبيعة الحال، سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. أما مقر خاتم الأنبياء فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. في كردستان العراق أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية بأربيل تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. أما بشأن التطورات في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة، قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من طهران عمر هواش، وكذلك من واشنطن محمد الأحمد. نبدأ بالتنويه بهذا الخبر العاجل الذي نقلته وكالة نور نيوز، تفيد بانفجارين جديدين في جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. إذن آخر ما نقلته وكالة نور نيوز بأن هناك انفجاران جديدان في جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران، وهذه الصور فهي نتابعها لذلك الاستهداف الأمريكي لمعبر الشلامجة الحدودي مع العراق. وقد ذكرنا قبل قليل بأن مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قد قال إن هناك قتيلان و11 مصابا بصاروخ أمريكي استهدف هذا المعبر، وهذه الصور نتابعها قد وردتنا قبل قليل. من جديد نعود إلى مراسلينا ونبدأ برصد الوضع الميداني وربما من هذه المستجدات مع عمر هواش مراسلنا في طهران. إليك عمر.
1: نعم، آخر الانفجارات التي سجلت في إيران قبل قليل وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني وموقع نور نيوز الإيراني أيضا بأن انفجارات دوت في مدينة جاسك، وهذه المدينة هي في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي ذات المحافظة خلال الساعات الماضية كان هناك أيضا استهدافات في مدينة سيريك حيث دوت عدد من الانفجارات. حتى اللحظة طبيعة الأهداف في هاتين المدينتين غير واضحة، لكن إذا ما قررنا هذه الاستهدافات بالأيام الماضية كانت قد تعرضت أبراج الاتصالات والمراقبة والرادارات ومواقع لإطلاق الصواريخ وقواعد الحرس الثوري للاستهداف المباشر في هاتين المدينتين، كون أن مدينة سيريك تحديدا هي مدينة مطلة على الجهة الشرقية لمضيق هرمز، ويعتقد إلى حد كبير إلى أن الإيرانيين يسيطرون على المضيق انطلاقا من هذه المدن التي هي قريبة من المضيق.
0: نعم عمر، تفضل. إليك عمر.
1: نعم، إضافة إلى محافظة هرمزغان، ربما يكون الاستهداف الأبرز هذه الليلة هو الهجوم الذي طال معبر شلمجة الحدودي مع العراق، حيث قال مساعد محافظ خوزستان إن هجوما بالصواريخ استهدف مكان قريب من صالة الركاب في معبر شلمجة، مما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 11 آخرين. أضاف هذا المسؤول الإيراني المحلي بأن المعبر لم يتم إغلاقه نتيجة هذا الهجوم وأن أعمال الإغاثة لا تزال مستمرة. عندما نتحدث عن معبر شلمجة هو أحد المعابر المكتظة بالمسافرين لا سيما خلال هذه الأيام، حيث آخر إحصاءات هذا المعبر فإنه خلال الشهر الماضي خلال 30 يوم الأخيرة تم عبور

0: منه نحو 400,000 شخص، لذلك نتحدث عن معبر مكتظ بالمسافرين. ولو كانت الصواريخ الأمريكية قد أصابت صالة الركاب نفسها ربما لكان الأمر أوقع الكثير من القتلى والجرحى، لكن حتى الآن يتحدث المسؤولون عن أن المنطقة المستهدفة هي منطقة قريبة أو محيط صالة الركاب، وأن هذا الأمر أدى إلى مقتل 211 شخصا حتى هذه اللحظة. إذا ما بقينا في محافظة خوزستان التي تعرضت في أكثر من موقع لاستهداف هذه الليلة، يمكن القول أن مدينة الأهواز مركز المحافظة أيضا تعرض للاستهداف، فضلا عن مدينة ماهشهر التي تضم العديد من مصانع البتروكيماويات الإيرانية، فضلا عن استهداف أيضا مخزن للإسفلت في أحد المدن أيضا في ذات المحافظة. كذلك محافظة بوشهر تعرضت للهجوم مرتين هذه الليلة حسب ما قال محافظ المدينة، وسجلت دوي انفجارات قوية في تلك المحافظة من دون تحديد حتى الآن الموقع المستهدف، لكن محافظ المدينة قال إن البنية التحتية لم تستهدف ولم يكن هناك أي إصابات سواء قتلى أو جرحى. وهذه المدينة كانت أيضا عرض للاستهداف خلال الأيام الماضية بشكل واضح. اليوم كشف محافظ المدينة عن أن إحدى الضربات فجر يوم أمس الأربعاء طالت محطة لتوليد الكهرباء تتبع أو في محيط مفاعل بوشهر النووي، مما أدى إلى قطع تيار الكهرباء عن إحدى القرى لمدة ساعتين. كذلك يمكن القول إن الهجمات هذه الليلة اقتصرت على هذه المحافظات الثلاث على عكس ما كنا نشهده خلال الأيام الماضية. محافظة سيستان والشوشان لم تستهدف حتى هذه اللحظة، كذلك العمق الإيراني لم يستهدف على عكس ما شهدنا خلال الأيام الماضية حتى الآن. أيضا من خلال ما نرصده من بيانات المسؤولين الإيرانيين باستثناء معبر شلمشا لم تستهدف أي من البنى التحتية، لا سيما الجسور، محطات توليد الطاقة الكهربائية هذه الليلة، محطات أو حقول النفط والغاز، منشآت البتروكيماويات لم تستهدف وفق آخر البيانات. ونركز الآن على هذا الأمر نظرا للتهديدات التي صدرت قبل ساعات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استهدافها سواء في الجنوب أو العمق الإيراني أو حتى جوار العاصمة الإيرانية طهران. وهذا الأمر ما دفع المسؤولين الإيرانيين على المستويات السياسية والعسكرية للرد وبشكل عالي السقف يمكن وصفه بشأن احتمال استهداف البنية التحتية. عباس عراقجي وزير الخارجية قال إن استراتيجية إيران في هذه المرحلة تتمثل بالعين بالعين، وأن أي استهداف للبنية التحتية سوف يجعل الدول التي تستضيف القوات الأمريكية هدفا مشروعا للقوات الإيرانية، مؤكدا أنه في حال استهدفت البنية التحتية فإن إيران سوف ترد بشكل قوي وحاسم. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أيضا في ذات السياق قال إن استهداف البنية التحتية سوف يجعل المنطقة غير آمنة بالكامل، وأنه في حال تم منع إيران من تصدير النفط فإن النفط لن يصدر أيضا من أي دولة من المنطقة، وأكد أنه إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد. تحدث عن معادلة جديدة في المنطقة في هذا السياق. أيضا فيما يخص مضيق هرمز أكد قاليباف بأن السيطرة الإيرانية لا تزال محكمة على المضيق، وأن إيران أكدت سابقا أن المضيق لن يعود كما كان في سابق عهده.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى واشنطن مع محمد الأحمد ونرصد آخر المستجدات، وربما نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي نقله عمر قبل قليل محمد بحديثي عن الاستهداف لمعبر شلمجة الحدودي مع العراق. في أي سياق جاء هذا الاستهداف الأمريكي؟
2: في الواقع لحد الآن ما زلنا بانتظار بيان سنتكوم بشأن أحدث جولة من هذه الضربات. عادة السنتكوم عقب اكتمال ضرباتها تصدر تحديثا بشأن المدة الزمنية لهذه الضربات والأهداف التي استهدفتها بالتحديد، لكن هذا البيان لم يصدر لحد الآن محمد. غير واضح ما إذا كان ذلك مؤشر على أن العمليات لا تزال متواصلة، لكن في جميع الأحوال هكذا درجة العادة منذ استئناف هذه العمليات، والتي تدخل الآن اليوم 12 على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت بدء تنفيذ موجة جديدة من هذه الضربات ضد أهداف وصفتها بالعسكرية الإيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأكدت أن العمليات ستستمر بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة والسفن التجارية في المنطقة بالتحديد في مضيق هرمز. سياسيا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مانيلا بالفلبين حيث يشارك في قمة رابطة الأسيان أصدر سلسلة من التصريحات اللافتة. أولا بشأن إيران، أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع طهران لم تعد قائمة بعدما وصفه بانتهاك طهران لبنودها، حيث أكد أن أي اتفاق جديد لن يقاس إلا بمدى التزام إيران بتنفيذه. كما شدد على أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه يمتلك في الوقت نفس خيارات كثيرة، في إشارة إلى الخيارات العسكرية. في سياق متصل أيضا، روبيو علق على الوضع في البحر الأحمر بعد تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، أكد بأن أي تعطيل للملاحة في باب المندب ستكون له تداعيات مشابهة لما يجري في مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن واشنطن تتابع هذه التهديدات عن كثب وتتواصل مع الجانب السعودي بشأنها. كما حمل إيران المسؤولية المباشرة عن هذا التوتر، لا سيما أن الولايات المتحدة تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ذراعا لطهران في المنطقة. ترامب من جانبه صعد من لهجته، هدد في وقت سابق اليوم في منشور بأن أي استهداف جديد للسفن في مضيق هرمز سيقابل بقصف للبنية التحتية الإيرانية من جسور ومحطات كهرباء، بما في ذلك منشآت قرب طهران أو داخلها، وهو ما ينسجم في الواقع مع ما كان ذكره مسؤول أمريكي لفوكس نيوز من احتمال توسيع بنك الأهداف ليشمل مناطق ظلت واشنطن تتجنب استهدافها منذ 7 يوليو، منذ استئناف هذه المواجهات، بما في ذلك محيط طهران وحتى منشآت نووية في حال قرر ترامب توسع العمليات العسكرية الجارية. محمد،
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. الآن مشاهدينا ننتقل إلى ما كان يتحدث به الرئيس الأمريكي، حيث هدد دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
3: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءاً بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقاً في اليوم التالي متحدثاً عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تالياً لـ10. في 4 و5 أبريل لوح ترامب مجدداً باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو، أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: هذه المستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من طهران. ينضم إلينا مختار حداد رئيس وتحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما ضيفينا، ولعلي أبدأ معك سيد مختار حداد بذلك الخبر الذي تابعناه حول استهداف معبر شلمج الحدودي مع العراق. كيف تقرأ هذا النوع من الاستهدافات الذي فيما يبدو جديدا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم. في الحقيقة يعني هذا الإجراء يهدف بشكل مباشر لاستهداف المواطنين. يعني هناك تعرفون الآن هناك بدأت بين إيران والعراق يعني عملية نقل كبيرة من الزوار، يعني خاصة يعني من إيران، والزوار لم يكونوا فقط إيرانيين، يعني أعداد مليونية تكون إيرانية، ومن ثم هناك زوار من دول أخرى مثل باكستان وأفغانستان بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين الذي يعني زيارة معروفة داخل العراق والمشاركة الكبيرة فيها. فلذلك يعني هذا إجراء خطير. المعبر الحدودي والمنطقة حول المعبر الحدودي تكون مكتظة بالزوار والمواطنين الذين يريدوا أن يمروا إلى العراق، وحتى في الحالة العادية هذا من أحد أهم المعابر لعبور الزوار. يعني احنا نترك الآن عبور السلع والتجارة، ولكن هو من أهم المعابر الحدودية بين إيران والعراق، وهذا يعني إجراء خطير جدا، وهذا كرره سابقا يعني لم يكن لأول مرة، ولكن يعني في حرب 40 يوما عندما استهدف يعني هذا المعبر، ولكن الآن يعني يقوم بهذا الإجراء الخطير. هناك يوجد هذا العدد الكبير من العوائل وهم يذهبون إلى العراق بشكل عائلي، يتم استهداف الناس، يتم استهداف المواطنين من أجل ترهيب المواطنين. هذا يدل على نقطة مهمة، أن يعني الرئيس الأمريكي لديه مثل هذه العقلية الإرهابية الخطيرة لكي مثلا يقوم بترهيب الناس، يقوم بترهيب المواطنين. وهذا الإجراء لن يساعد على أي شيء. يعني أولا الرئيس الأمريكي لن يستطيع أن يحقق أهدافه، لن يقوم بتخويف إيران بمثل هذا الإجراء. ثانيا يجعل أن الغضب الشعبي يتصاعد ضد هذا السلوك الأمريكي. عندما يتصاعد الغضب الشعبي حتما يدعم بشكل أكبر أي موقف يعني من القيادة ومن القوات المسلحة الإيرانية، وحتما هذا سيؤدي إلى ردود إيرانية واسعة. إذا هو يهمه دم جندي أمريكي، هناك يعني أصغر مواطن إيراني عمرا إيران تعتبر يعني دماؤه أغلى حتى من نفس الرئيس الأمريكي ومن مئات الآلاف من الجنود الأمريكان. فلذلك يعني هو يقوم بإجراء خطير جدا وفي أيام يعني مهمة، وهو يريد يوجه رسالة ليؤثر على موقف طيب المواطنين أو يقوم بترهيب المواطنين، ولكن لا يستطيع أن يحقق
1: ذلك. إذا ما أردنا الذهاب في قراءة جيوسياسية لهذا المعبر، ماذا يمثل بالنسبة لإيران والعراق؟
4: لكم يعني هذا أحد أهم المعابر الأساسية بين إيران والعراق. أولا تعرفون يعني يربط بين محافظات، إحدى أهم المعابر خاصة في محافظة خوزستان، يعني يربط بين محافظة خوزستان ومحافظة البصرة العراقية. وهو يعني هذه تعرفون يعني هو هاتين المحافظتين هي مطلتان على الخليج الفارسي، هي هو معبر الى جانب انه معبر يعني لعبور المواطنين ومعبر تجاري مهم للغايه. وهناك توجد نقطه مهمه، يستهدف هذا المعبر المشترك بين ايران والعراق يعني وكذلك ينتهك اليوم سياده العراق، واليوم رئيس الوزراء العراقي هو يزور بحران. يعني ويجب ان نرى يعني حتما هناك موقف من العراق في هذا المجال. وهناك الرئيس العراقي قبل ايام كان يتملق للرئيس العراقي من اجل يحصل على النفط العراقي، يعني اليوم هو ينتهك سياده العراق عندما ينتهك سياده ايران من خلال هذا الاستهداف. فلذلك يعني هناك توجد نقطه مهمه، هذا معبر
1: طيب
4: مهم للغايه،
1: وصلت
4: ولكن
1: الفكره.
4: الان توقيت الاستهداف توقيت خطير بوجود هاي الحشود من الزوار الذي يمرون من المعبر.
1: حول التوقيت واهم الرسائل التي تريد واشنطن ارسالها، تحول بالسؤال ومساحه للتعليق من ضيفنا السيد ماركو مسعد.
5: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني اتوقع بان اخر ما يتمناه دونالد ترامب واخر ما يتمناه الولايات المتحده الامريكيه من ان هو استهداف المدنيين وقتل المدنيين الذي يتحدث عنهم الضيف الكريم، بكل تاكيد هذا ليس من ضمن الاهداف العسكريه المهمه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. كل بيانات المنطقه المركزيه الامريكيه تتحدث بان هناك تدمير للقدرات العسكريه الايرانيه ومحاوله لاضعاف النظام الايراني لالا يكون باستهداف البحار
1: القدرات العسكرية التي استهدفت في هذا المعبر بتقديرك؟
5: أتوقع إن كان هناك بالفعل أهداف عسكرية تم رصدها من قبل المخابرات الأمريكية أو من طائرات الاستطلاع الأمريكية، هل بالفعل من الممكن أن نتحدث عن قوافل لتحويل السلاح من هنا أو من هناك، سواء كان من العراق إلى إيران أو العكس، سواء كنا نتحدث أيضا عن هذه الضربات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي. هذه كلها ضربات بكل تأكيد لها معنى بأنه الولايات المتحدة تحاول إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية من خلال ضرب كل هذه الوسائل الإمداد والتوريد القادمة من العراق، أو على الأقل القادمة من خلال دول أخرى من خلال العراق. فإذا كل هذه أهداف بكل تأكيد أهداف عسكرية، وبكل تأكيد لا أعتقد بأن توقيت هذه الضربة يكون له دلالة كبيرة في استهداف المدنيين. بكل تأكيد كان هناك هدف عسكري استهدفته الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، أو لم نعرف بكل تأكيد المغزى. ولكن بكل تأكيد عندما نتحدث أصلا على حتى الضربات العسكرية الأمريكية في العمق الإيراني، بكل تأكيد كان لها معنى بأنها محاولة لفصل الساحل عن العمق الايراني، ومحاوله فصل الساحل عن طريق يعني فصل كل طريق الامداد والتوريد القادم من العمق الايراني الى المناطق الساحليه. فهذا هو ما يحدث الان. بكل تاكيد هناك مغزى لما يقوم به الجانب الامريكي، ولكن لا اعتقد بانه يحاول استهداف المدنيين او استهداف الزوار القادمين من هنا ومن هناك، لكن لان لو تم استهداف المدنيين
1: طيب
5: على سبيل المثال
1: هذه
5: كانت تبقى مشكله.
1: نعم، لكن هذه نقطه يطرحها الايرانيون بشكل مختلف، يبدأون بالمحاججة بمدرسة ميناب التي قتل فيها حوالي 170 أو 180 طفلا، وليس انتهاء بما فعلته الولايات المتحدة في دول المنطقة التي غزتها. بالتالي مسألة أن الولايات المتحدة لا تقصد استهداف المدنيين، يعني ربما الولايات المتحدة بذاتها هي أكبر الدول التي تضع على نفسها علامات استفهام هي هذه النقطة.
5: هناك تفريق ما بين الضرب عن طريق الخطأ كما حدث في مدرسة ميناب، وأن الآن هو موضوع تحقيق بالنسبة للقوات الجيش الأمريكي، وتحدث عنه وزير الدفاع في هذا المنشأ، وقالوا بأن هذا المكان كان تابع للحرس الثوري، لم يتم التأكد من المعلومات التي تم تجمعها من خلال المخابرات الأمريكية. وهذا خطأ بكل تأكيد مرفوض تماما، أنه هو استهداف مدنيين واستهداف مدرسة، وهو تحت التحقيق بالنسبة للجيش الأمريكي. فعندما نتحدث عن الخطأ هو خطأ وارد في الحروب بشكل كبير، ولكن ليست هناك إصرار لاستهداف مناطق مدنيه او حتى مدارس او حتى يعني مناطق لعبور المدنيين بين دولتين حتى يتمكن الجيش الامريكي من الوصول الى الاهداف. يعني ماذا سوف يحدث على سبيل المثال عند استهداف وقتل 200 او 300 شخص مدني؟ هل الولايات المتحده الامريكيه سوف تكون حققت انتصارا عسكريا، ام بالفعل كان هناك هدف عسكري؟ ولكن عندما نتحدث عن الجانب الايراني فهناك اصرار بشكل متعمد من استهداف مناطق مدنيه في الدول الخليجيه، واستهداف بمناطق تحليه مياه ومناطق خاصة بالبنى التحتية للدول الخليجية. هذا ليس بالخطأ العسكري، وهذا إصرار من الجانب الأمريكي بتدمير ومناطق مدنية يعتمد عليها الشعوب الخليجية بشكل كبير. فإذا عندما نتحدث عن خطأ، هذا الخطأ وارد، ولكن تكرار هذا الخطأ والإصرار عليه يعطي لنا رسائل سياسية بأن الجانب الذي يقوم بذلك هو مصر على ذلك. في اعتقادي الجانب الأمريكي الآن الهدف الرئيسي له هو فتح المضيق. كل هذه الضربات

0: عسكريه تؤكد لنا ذلك، وتؤكد ايضا بانه هناك محاوله امريكيه من فصل الساحل عن اي شيء اخر حتى لا يتم اعاده تموضع القوات العسكريه الايرانيه، ومما يجعلها تقوم باستهداف استهداف الصواريخ والمسيرات لسفن مدنيه تجاريه ليس لها علاقه بالبيئه الوضع الحدث بالفعل.
1: هذه النقطة سيد مختار حداد تطرح تساؤلا في إيران عما إذا كانت إيران تريد مجرد إلصاق التهمة بالولايات المتحدة، خصوصا أنها كلما استهدفت منطقة كان يخرج المحافظة ويخرج مسؤول ويقول استهدفت منشآت مدنية، استهدفت بنية تحتية مدنية.
2: أولا فعلا أوضح نقطة للضيف، في أمريكا قال آخر ما يهمها أمريكا استهداف، هو أول ما بدأت كان استهداف المدنيين، يعني أول ضرباتها في اليوم الأول، من ولا في اليوم الأول، هذا فقط في يوم 28 فبراير، استهداف المدرسة في ميناء، استهداف المدرسة في أبيك، استهداف نادي الفتيات في لامردا الذي استشهد فيه حوالي 40 أو 50 شخص، واستخدم صاروخ هناك معروف يعني لأول مرة استخدمه على مدينة 730 ألف شظية توزعت على مدينة لامرت، يعني ذهب الإعلام الدولي ورأى ما حدث في مدينة لامرت من خراب، وهناك الكثير من الأمثلة فقط يوم الأول، وأمريكا آخر شيء يهمها يعني هذا، وأرجو يعني عندما لم يكن لديه معلومات لا يقول أن هناك، هل إيران من العراق تستورد أسلحة أو من الكويت، تعرفون هاي المنطقة كذلك قريبة للكويت، أو من سوريا تستورد أسلحة، يقول من هناك يتم نقل أسلحة داخل إيران، أصلا هذا المعبر معبر تجاري معروف، وهناك معبر كذلك للأكثر من تجاري، وكذلك معبر لعبور المدنيين، يعني هذه تغطية على هذا الإرهاب وعلى هذه العمليات الإجرامية. بالنسبة ليتحدث عن استهداف محطات، هذا كذلك أمريكا هنا استهدفت محطات كهرباء، محطات تحلية مياه في جنوب إيران، وهي متعمدة، هي أكثر أماكن أن تستهدفها أماكن منشآت مدنية من مصانع محطات طاقة، كل يوم تستهدف الكهرباء في المحافظات الجنوبية لكي تقطع الكهرباء على أبناء المحافظات الجنوبية في إيران، وصحيح عندما يخرج المسؤولين هذا كلام صحيح يعني، وممكن يعني هناك بنود تواجد، هذا كل الإعلام الأمريكي ولديه مكاتب داخل طهران ويرى ما يحدث، يستهدف مصانع للمياه المعدنية، يستهدف مصانع ل صنع الأغذية، يستهدف يعني كثير، الآن لا أتحدث يعني بعضها لا يمكن أن نفتح أنه صح أنا، ولكن
1: لكن في
2: بشكل
1: المقابل،
2: متعمد في هذه الحرب يستهدف المنشآت
1: نعم،
2: المدنية.
1: في المقابل سيد مختار حداد، إيران متهمة أيضا بعسكرة المنشآت والبنى التحتية المدنية، يعني عندما يهدد الرئيس الأمريكي بالضرب منشأة مدنية لسبب ما في إيران، التهديد يأتي من الجانب الآخر من الجانب الإيراني بأنهم سيضربون منشآت مدنية في دول المنطقة التي هي بطبيعة الحال لديها تحالفات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول. إيران متهمة في مضيق هرمز بأنها تضرب سفنا تجارية ليس لها علاقة بالولايات المتحدة، اللهم أنها يعني تبعت مسارا فتح في مياه عمان بدعم أمريكي، فبالتالي مسألة الاستهدافات المدنية يبدو أن الطرفين متورطان فيها.
2: نعم هذه نقطة مهمة وفيها ردود عليه. هناك أولا يعني على سبيل المثال قبل أيام عندما تم استهداف مستشفى الشهيد بقالي لأمراض السرطان الخاص بالأطفال في مدينة أهواز، يعني هذا تم استهدافه من أحد دول المنطقة، ولا أذكر اسم الدولة، وتم استهداف أهواز بستة صواريخ ورصدت وصورت يعني من تلك وحتى نشرت يعني في تلك الأيام بعض هذه الفيديوهات. يعني هناك لا يمكن لأحد أن يستضيف قواعد أمريكية وينأى بنفسه من نتائج استهداف وجود القواعد الأمريكية وحضور القوات الأمريكية، نتذكر يعني إحدى هذه الدول كانت تقول لا أنتم تستهدفون هذه القواعد ليس فيها أمريكان، ومن ثم هم الجنود الأمريكان بدأوا ينشروا فيديوهات عندما كان يهربوا ويتخبوا لكي لا يتم استهدافهم من جانب الصواريخ الإيرانية، فلذلك هناك تسمح من جانب هذه الدول لهذه القوات الأمريكية بأن يتم استهداف دولة جارة والمنشآت المدنية في دولة جارة، هذا من ناحية. وهناك الآن إحدى هذه الدول في المنطقة والآن دولتين في المنطقة قال لأمريكا يمنع أن تستخدموا أراضينا لاستهداف إيران وأجوائنا، هل إيران استهدفت هذه الدول؟ لا أذكر هاتين الدولتين، والآن هناك الإيران

0: لم تستهدف هذه الدول. هناك نقطة مهمة أخرى بالنسبة لمضيق
1: لكن هذه
0: هرمز.
1: معلومات لا تعلنها
0: مضيق
1: الدول، هذا ربما تحليل شخصي من قبلك.
0: لا، ليس تحليل شخصي، هذه معلومة لا تعلنها الدول، لأنه واضح يعني هي عندما ضغطت على أمريكا لماذا تأتي تقول في الإعلام أنا ما
1: طيب
0: صدقت ومنعت أمريكا؟
1: جئت دكتور سيد حداد على ذكر هذه القواعد تنطلق منها وفق ما تقول هجمات على إيران، لكن هناك استفهام يطرح منذ بادئ الأمر، بداية هذه الحرب، لماذا لم ينشر الجانب الإيراني أي من الأدلة غير الكلامية التي تقول أو تثبت بأن هناك هجمات انطلقت من هذه القواعد؟ ألم يكن ذلك سيدعم حجة الطرف الإيراني؟
0: نشرت إيران، يعني إيران نشرت، الإعلام الإيراني ينشر، هي بيانات رسمية يعني. لا، شوف البيانات
1: ينشر الإعلام
0: الرسمية،
1: الإيراني وينشر في بيانات رسمية لكنها مجرد تصريحات، الأدلة ربما ستتمثل بصور، بفيديوهات، بإحداثيات جغرافية، بتفاصيل معينة. هذا ما يقصد به أن يكون دليلا يثبت أن هناك هجمات حصلت من المكان الفلاني أو العلاني.
0: إيران نشرت يعني حتى خلال هذين اليومين، يعني إذا نتذكر ونعود إلى ما نشره الإعلام الإيراني وكذلك بيانات، نشرت مثل هذه الإحداثيات. وأساسا أصلا يعني هم الأمريكان كذلك، يعني عندما كان مثلا أنا ذكرت موضوع إحدى الدول التي قالت هنا لا توجد قاعدة أمريكية، ومن ثم هم الجنود المتواجدين في تلك القاعدة نشروا فيديوهات، أو فيما بعد عندما قتل هؤلاء الجنود داخل إحدى هذه القواعد، وهي أمريكا بالشكل الرسمي اعترفت. نتذكر قبل يومين أنا كنت أتحدث مع أنا أحد الضيوف معه، وقال قاطعا هناك لا يوجد جنود أمريكان، وبعد يومين في نفس القاعدة قتل 4 من جنود الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يوجد أدلة أكثر أو أكبر من ذلك؟ هذه من ناحية. وهذه تشير إلى نقطة حول مضيق هرمز، يعني موضوع، لأنه سألتم عن مضيق هرمز، موضوع مضيق هرمز كان أمر سهل للغاية، يعني وضحه نائب وزير الخارجية الإيراني، قال أن هناك فترة شهر كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية، وكان واضح فترة شهر إيران تفتح مسار آمن، نهاية يعني تقوم بإزالة الألغام، ومن ثم يفتح المضيق، وحول مستقبل المضيق يتم البحث مع سلطنة عمان ودول المنطقة. بدأت أمريكا منذ اليوم الثاني، مو اليوم الأول الآن، يعني إذا نكون صادقين منذ اليوم الثاني بدأت تعرقل وتتحدث ونفتح مسارات جديدة. يعني إذا كانت قد سمحت قبل شهر، اليوم أو يوم غد كان يكون يعني اليوم الذي مضيق هرمز كان يعود إلى حالته العادية ويتم فتح في مو مسار 500 مسار يتم فتحه في مضيق هرمز، ولكن حتى لم تسمح لذلك، لأنه هو له هدف وقال هذا الهدف، أريد أن أسيطر على مضيق هرمز، وأمس تراجع عن هذا، ولكن وما زال يعني حتما يتابع هذا الهدف الرئيسي الأمريكي.
1: طيب قبل أن أنتقل أخيرا إلى ضيفنا من واشنطن، عديد النقاط التي تطرحها سيد مختار حداد تضع علامات استفهام. السؤال ليس جديدا وليس مخفيا بأن إيران في ظل تعاونات معينة خلال السنوات السابقة كان يتواجد جنود أجانب من دول أخرى في قواعدها العسكرية وفق تعاونات أمنية معينة واتفاقيات معينة. السؤال، مسألة اتهام الدول أو وصف القواعد الوطنية وفق ما تقول دول المنطقة بأنها قواعد أمريكية، مسألة محل استفهام أيضا. في النهاية هذه الدول تقول هذه قواعد وطنية، ولدينا اتفاقيات أمنية مع مختلف الدول، ليس مع الولايات المتحدة فقط، وإنما ربما مع بريطانيا، مع فرنسا، مع غيرها، وفي إطار تفاهمات معينة تدريبية أو عملياتية.
0: هناك أشرت إلى نقطة، وأنا عندي كانت جيد معلومات في هذا المجال، يعني حول وجود جنود بعد انتصار الثورة في إيران، لا يوجد كان أي مستشارين عسكريين أجانب في إيران، إلا في فترة الحرب العراقية الإيرانية، حرب نظام صدام، عندما جاء فقط 6 خبراء ليبيين وحوالي 10 خبراء من سوريا لكي يعني يساعدوا إيران، عندما يعني منحوا لإيران حوالي 5 أو 6 صواريخ، ولم يبقوا في إيران إلا 2 أو 3 أيام، وقصة معروفة. إذا تريدون أتحدث عن القصة لماذا غادروا وعادوا إلى بلدهم، نعم يعني لا فضل أشير لكم. فلذلك إيران، لا يوجد هنا في إيران أي جندي أجنبي بعد انتصار الثورة، ولكن بالنسبة لما

0: أشرتم إليه في نهاية المطاف، نعم هناك الدول يكون لها حق أن يكون لها اتفاقيات أمنية عسكرية، ولكن ليس بأن تستخدم هذه القواعد للهجمات على دولة جارة وعلى الدول الأخرى، ويعني هذا يكون مبدأ حسن جوار له. هذا يعني يسمح، وأصلا أساسا أنا باعتقادي أمريكا أثبتت شيء حتى لدول المنطقة بأن هذه القواعد هي ليس لأمن المنطقة، هي لأجل أمن الكيان الصهيوني وطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني الذي
1: طيب، وصلت
0: دخلوا معا
1: الصورة.
0: في هذه الحرب والعدوان على إيران.
1: من جديد نتحول إلى ضيفنا من واشنطن سيد ماركو مسعد، أترك لك مساحة التعليق، وكذلك نريد أن نذهب معك في قراءة من الناحية الأمريكية عن دلالة استمرار هذه الهجمات الأمريكية لليوم 12 على التوالي في ظل مساحة مفتوحة للدبلوماسية لكنها تبدو مهمشة حتى اللحظة.
2: يعني مسألة القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج، إيران الوحيدة القادرة بجمع المعلومات الاستخباراتية، وهذه المعلومات الاستخباراتية التي لدى إيران الوحيدة هي تنشرها فقط وتعطيها لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم أي علاقة عسكرية بالحرس الثوري الإيراني، لكي يقولوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت 6 صواريخ لاستهداف مستشفى معينة. ما هي المعلومات الاستخباراتية؟ أين هي المعلومات الاستخباراتية؟ كيف للولايات المتحدة الأمريكية ولدول الخليج أن لا تمتلك هذه المعلومات؟ وإن كان لدى الحرس الثوري الإيراني هذه المعلومات، يتحدث الضيف الكريم ويقول بأن دولة ما معينة، يمكنك أن تقول اسم الدولة، يمكنك أن تقول ماذا لديك من معلومات، وما هي يعني واقعية هذه المعلومات. هذه المعلومات ليست بالسر. القوات الأمريكية العسكرية تقوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات، على الأقل تقوم بإطلاق بيانات وصور وفيديوهات موثقة لكي تبرز بأن ما يحدث هو ليست من قواعد موجودة في دول الخليج التي ليس لها علاقة أصلا بإيران. دول الخليج تفعل ما تريد ولا تفعل ما لا تريد، هذه دول ذات السيادة، وبكل تأكيد إن دخلت في علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أي دولة أخرى لا يهم إيران، ولا يمكنها أن
1: هو
2: تقول تفعل أو لا
1: مسألة
2: تفعل،
1: السيادة
2: هذا أمر
1: محفوظة سيد
2: يكون
1: ماركو،
2: سيادي.
1: مسألة السيادة يؤكد عليها الجميع، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن الولايات المتحدة يعني رسمت صورة غير واضحة لطبيعة العمليات وهجماتها من خلال أنها على أقل تقدير لم تنفي إطلاقها هجمات من دول معينة، ليس واضحا من أين تطلق هذه الهجمات، على الأقل مثلا من الصواريخ التي تستخدم أو تطلق من الأرض، أو حتى على صعيد تلك المسيرات التي تتواجد في دول في المنطقة ومنها إسرائيل بطبيعة الحال.
2: إذا عندما يكون من غير الواضح لا يمكن أن نجزم من أين تطلق هذه المصاريخ، وإن كان لدى إيران أي معلومات من الممكن أن تتحدث عنها وتنشرها حتى يتم يعني الوصول إلى اليقين التام بأن هناك إطلاق صواريخ. حتى ذلك الحين لا يمكن أن نأخذ بأي تصريحات من هنا وما هناك، هذا أمر يعني مثبت في اعتقادي. عندما نتحدث عن دعنا نقول القوات العسكريه او الهدف الاستراتيجي من ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه الان، هناك هدف واضح وصريح هو عدم استخدام ايران لمضيق هرمز. وبالمناسبه مضيق هرمز ليس ملك لايران، ليس ملك للحرس الثوري الايراني، هذا مضيق دولي يتبع القانون الدولي، والدول المتشاطئه اصلا تريد العوده الى ما قبل الحرب، الى ما قبل 28 فبراير. لا يمكن الحديث عن يعني فرض رسوم لاعتبارات بيئيه، لا يمكن الحديث عن فرض مسارات امنيه لاعتبارات امنيه معينة، لأن إيران تخاف على أن هناك سلامة السفن وسلامة الملاحة بسبب الغام التي زرعتها. فإذا المضيق يجب أن يكون مفتوحا دون قيود ودون رسوم، نقطة من أول السطر. هذا ما فعله الجانب الأمريكي الآن.
1: طيب،
2: إن وصل إلى ذلك عن طريق العمل العسكري.
1: عودة إلى وضحت الصورة، عودة إلى تلك الحجة الإيرانية بأن إيران تستهدف من قواعد في دول المنطقة، السؤال بشكل مباشر، ألا تعتقد أن الولايات المتحدة ورطت نفسها وحلفائها عندما لم تنفي أنها تقوم بهذه الهجمات من دول المنطقة؟
2: سؤال مهم. هناك عملية عسكرية وهناك حرب جائرة جارية الآن، وبكل تأكيد هذا سر أو دعنا نقول معلومة لا يمكن الإفصاح عنها الآن، إن كانت بالفعل موجودة أم كانت بالفعل هناك استخدام للقاعدة العسكرية أو لا. هذا أمر يطالب مطالب الطرف الآخر المتضرر في هذه الحالة النظام الإيراني، إن كان لديه أي معلومات استخباراتية. والضيف الكريم يقول هناك معلومات استخباراتية، فالمطالب إن هو يكشف عنها، وهذا الكشف يعتبر سبق استخباري مهم، ويعتبر نجاح ويعتبر انتصار عسكري كبير، بأن بأن الجانب الإيراني بهذه القدرات العسكرية الغير محدودة نجح في الوصول إلى معلومات استخباراتية مهمة قامت بها أكبر دولة عسكرية في العالم، فهذا يعتبر مكسب للجانب الإيراني. ولكن يعني الجانب الإيراني أيضا ليس بالخصم السهل، هو خصم يعرف كيف، يعرف جيدا كيف يخاطب الجمهور وكيف يخاطب الإعلام. بكل تأكيد إن كان لدي هذه المعلومة أتوقع أن له لا يتأخر كثيرا من الإعلان عن ذلك. وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تعلن عن هذه المعلومة الآن، وخاصة نحن نتحدث أن هذه معلومات استخباراتية، معلومات داتا سرية كبيرة كمثل تلك المعلومات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية بنقص المخزون عن الذخائر. هذه معلومة خطيرة، وهذه معلومة يعني دعنا نقول عالية الخطورة في الداخل الأمريكي، ولا يمكن لأي أحد أن يتحدث عنها، وهذا وفقا للقانون الأمريكي. فإذا عندما يتحدث أن هناك معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها أمريكيا أو خليجيا، بينما الطرف الإيراني هو من لديه هذه المعلومة وهو مضطر، فلماذا لم يتحدث عنها؟ فإذا عندما نتحدث عن كل هذه المعلومات الغير دقيقة التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال، من إغلاق المضيق، يعني من كل هذه الأهداف أو دعنا كل الأهداف المدنية أو كل هذه الأخبار التي يروجها فقط من خلال الحرب النفسية وليس لديه أي دليل، فبكل تأكيد لا أصدق ما يقال الآن، لأنه لا يوجد أي دليل استخباراتي إن كان هناك معلومات. والضيف الكريم تحدث بأنه إحداثيات، لماذا لم تتحدثون عنها؟ لماذا لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي مباشر حتى يتم يعني إخراس الألسنة التي لا تتحدث عن هذا؟ ولكن في اعتقادي عدم الوصول إلى هذه المعلومات من الجانب المتضرر يعني بأن الجانب المتضرر فقط يتحدث تصريحات ويتحدث فقط بشكل مرسل وليس لديها أي معلومة. هذا أمر مهم عندما نتحدث عن أن المضيق الآن مغلق. نعم المضيق مغلق، ولكن هذا الإعلان على سبيل المثال، إعلان الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق كان يعني هذا حدث منذ أسبوعين فقط. كانت كل يعني الأيام والأسابيع والأشهر الماضية كان الحرس الثوري يقول أن يعني على سبيل المثال المضيق مفتوح بينما المضيق مغلق. فإذا هناك طريقة في الحرس الثوري الإيراني في طريقة البيانات يتحدث بشكل معين بينما يفعل أشياء أخرى في الجانب الآخر.
1: في نصف دقيقة سيد ماركو، مسار العمليات بتقديرك يبدو متصاعدا أم باتجاه تصعيدي سيحتوي التصعيد بعد ذلك؟
2: أتوقع الجانب الأمريكي يصعد حتى يفتح المضيق. إن فتح المضيق فأعتقد يكون هناك تهدئة، يكون هناك وقت للمفاوضات ويعطي دونالد ترامب الانتصار الذي يريده ويرجع الأمور إلى ما قبل الحرب. دون ذلك لا أعتقد أن هناك تهدئة، فقط يكون تصعيد عسكري حتى يصل الطرف لكسر هيمنة الطرف الآخر على ورقة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية من مجلس الشرق الأوسط للسياسات، والشكر كذلك لضيفنا كان معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إلى لبنان، حيث قال الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس. وقال النواف سلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيه. وهذه نافذة مع مريم بالعالية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان والوضع الميداني هناك.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها التطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات تطرح تحديات عسكرية وأمنية وأيضا إنسانية، نبحثها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن صيدا جنوبية لبنان سحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب. أهلا بكما. قبل أن نبدأ النقاش نرصد مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية هذه المواقع المشمولة بالمناطق التجريبية وبانتشار الجيش اللبناني وما الواقع الموجود على الأرض أمامها.
4: نبدأ بما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. شكرا مريم. هذه التي تبدو باللون الأصفر جنوب لبنان هي ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. هذا يعني بأن هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، إما بالاحتلال المباشر بوجود مواقع داخل هذه القرى والبلدات وأيضا المدن، أو بأن هذه المناطق تقع تحت السيطرة النارية، أي بإمكان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بشكل كامل من حيث تتمركز داخل الأراضي اللبنانية. هناك ثلاث مناطق بات من المعروف بأنها المناطق التجريبية، قرى ثلاثة، واحدة منها تقع شمال نهر الليطاني وهي زوتر الغربية. هذه البلدة هي بلدة صغيرة جدا ملتصقة تقريبا ببلدة زوتر الشرقية، هناك خط فاصل بينهما يعني يكاد لا يرى، وهناك امتداد عمراني تقريبا بين البلدتين. منطقة زوتر الغربية هي التي ستكون واحدة من قرى ثلاث ستتضمنها المنطقة أو الخطة التجريبية للانسحاب منها. الجيش الإسرائيلي لم يكن يحتل زوتر الشرقية، زوتر الغربية، رغم أنه أدرجها ضمن المواقع التي تدخل في ما سماه خط الدفاع المتقدم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتوغل إلى داخل زوتر الغربية بشكل كلي، كان يشن هجمات، ينفذ عمليات تفجير، ثم يتراجع إلى الحدود الفاصلة بينها وبين زوتر الشرقية، وكلاهما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. في المناطق في البلدتين الواقعتين جنوب نهر الليطاني هما فرون وصريفة، وكلا البلدتين أيضا غير محتلتين. فرون قريبة جدا من خط الدفاع المتقدم أو المنطقة المحتلة، تقريبا أقل من نصف كيلومتر تفصل بينها وبين النقطة الأقرب داخل المناطق المحتلة. أيضا لم تدخلها قوات الاحتلال، تعرضت لعمليات قصف لكنها غير محتلة، إضافة إلى صريفة بدورها أيضا غير محتلة، تقع بمنطقة بعيدة أكثر من كيلومتر ونصف عن المنطقة المحتلة. هذه البلدات الثلاثة هي ضمن المناطق التجريبية. بالنسبة للأوضاع الإنسانية، هذه البلدات الثلاثة كغيرها من قرى جنوب لبنان لا سيما جنوب نهر الليطاني تعرضت لعمليات قصف مكثفة، وبالتالي هناك نسب دمار مرتفعة. بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان ممكنا لسكان بلدتي فرون وصريفة العودة إليهما أو لما تبقى من منازل المواطنين إليها. أما بلدة زوتر الغربية فحتى مع إعلان هذه البلدة بأنها ضمن الخطة التجريبية أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني، السلطات اللبنانية تحذر السكان من ضرورة عدم العودة حتى الآن إلى زوتر الغربية، نظرا لأن الأوضاع لا تزال دقيقة. يوم أمس تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق النار بسبب خلل في التنسيق بين وفق الآلية الموضوعة مريم حول هذه الخطة التي تعرف بالمناطق التجريبية.
3: وعن هذه المناطق التجريبية نسأل العميد حسن جوني، طبعا شكرا لك سلام خضر على هذه الإحاطة. عميد حسن جوني، كيف سيبدأ الجيش اللبناني مهامه وعمله في زوتر الغربية؟
5: يعني طبعا هو بدأ عمليا منذ أن بدأ بالانتشار داخل زوتر الغربية بعد أن انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لآلية تنسيق تقوم بها مجموعة التنسيق العسكري، وهي مجموعة مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب عسكري إسرائيلي وبرئاسة جانب عسكري أمريكي. فإذا هذه مجموعة التنسيق هي التي تنسق مسألة انسحاب جيش الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني، وهذا ما حصل بدءا من الأمس، ودخل الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية. ولكن طبعا هناك إجراءات كثيرة جدا لابد من القيام بها تتعلق بتحضير هذه المنطقة، أولا بالسيطرة عليها عسكريا وفقا للمفهوم العسكري العملياتي، وبالتالي من هنا تتحدد نقاط التمركز والانتشار للجيش. يعني هو لن يتمركز على كل المساحة، إنما طبعا هناك خطة محددة يدخل إلى نقاط معينة، هذه النقاط من خلالها يعتبر أنه سيطر ميدانيا وعملانيا على،
3: لكنه يتنقل هذه.
5: طبعا هناك دوريات بين النقاط، يعني التمركز عادة يقوم على أمرين، النقاط الثابتة والدوريات المتحركة بين النقاط الثابتة، هذه فلسفة السيطرة الأمنية على القطاعات. هذا ما يحصل في زوتر الغربية تماما في هذه المنطقة، حيث كما ذكرت سلام هناك تقريبا التصاق وتداخل مع زوتر الشرقية في هذه المنطقة هنا. وهنا كان قد حصل إشكال معين بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال وحصل أطلاق نار. على كل حال الإجراءات الآن تقضي طبعا بإزالة مخلفات الحرب، هذا هو العنوان الأساسي،
3: التحدي الأبرز،
5: التحدي الأبرز الذي بادر إليه الجيش طبعا حتى قبل دخوله. عندما دخلت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش اللبناني تقدمت القوة المتقدمة من أجل العمل على إزالة مخلفات الحرب من طبعا من ذخائر غير منفجرة، من ألغام، ومن وجود أي أسلحة أو يعني ما يكون قد نتج عن اعتداءات جيش الاحتلال والغارات الجوية التي المكثفة التي كانت تحصل، وماذا يوجد في هذه المناطق من مخاطر على المدنيين تحضيرا لهذه المنطقة وهذه القرية تحديدا.
3: مخاطر على المدنيين وعلى الجيش اللبناني نفسه الذي يواجه ربما تحدي بقاء القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات مجاورة للمناطق الثلاث.
5: طبعا هنا نتحدث إذا يعني نتحدث عملياتيا بشكل أوضح، هذه القرى الثلاث التي يعني سميت المناطق التجريبية أو المنطقة التجريبية الأولى أو المرحلة التجريبية الأولى. لاحظي هناك ارتباط بين هذه القرى من ناحية عسكرية عملياتية، هي ليست مجرد اختيار قرى، ولكن لكل يعني قرية أهميتها أو خصوصيتها. بين الصريفة وفرون في هذه المنطقة تماما هناك منطقة دفاعية، هذه المنطقة هناك يعني قطاع دفاعي بين صريفة وفرون كان يعني كان شهد قتالا عنيفا من خلال محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على هذه المنطقة واحتلالها والسيطرة عليها، وبالتالي تعتبر هذه المنطقة منطقة دفاعية في خلال الحرب، لذلك أعتقد تم وضعها في إطار المناطق التجريبية رغم أنها غير محتلة، ولكن يريد الإسرائيلي من هنا أن تكون هذه المنطقة تدخل في معادلة المناطق التجريبية التي سيسيطر عليها الجيش وسينظفها بالمعنى العسكري، ينظفها طبعا من كل البنى التحتية والأسلحة والذخائر وغيره. من هنا تم اختيار هذه المنطقة بالإضافة إلى زوطن الغربية التي كان هناك جزء منها محتلا مع مناورات عسكرية.
3: هناك إشكاليات ربما عميد حسن جوني إنسانية الآن تفرض نفسها أيضا على الأرض، نسأل عنها السيدة سحر شكر. بمقتضى أن الناس النازحين بدأوا يعودون ومنهم من حاول الدخول أيضا إلى زوطرة الغربية ما زالوا موجودين في محيطها، لذلك نسأل إلى أي درجة سيكون ذلك صعبا في الأجال القريبة أمام ما تتيحه هذه البلدات في المرحلة الحالية لإيواء الناس؟
6: يعطيك العافية. فيما يخص زوطرة الغربية مثل ما حكينا قبل أنه هي ملاصقة لزوطرة الشرقية، فأمن وأمان زوطرة الغربية هو مرتبط أيضا بزوطرة الشرقية، فالعودة الآمنة للناس على زوطرة الغربية هي كمان بدها تترافق مع الوضع الأمني المستقر بزوطرة الشرقية يلي حاليا الاحتلال الإسرائيلي موجود فيها نتيجة الموقع الاستراتيجي والعسكري المهم. هلا فيما يخص فرون وصريفة بدأت العودة الآمنة للنازحين إليها. مثلا بفرون أنا أعتبر أنه صار في عنا مركز إيواء بالرغم من الدمار الحاصل، فضلت العالم أن يكون مركز الإيواء موجود بالضيعة اللي إلها، هذا بدل على مدى تعلق الجنوبي بأرضه ومدى صعوده. هلا فيما يخص الضرر اللي صار، أكيد بالبنى التحتية صار في ضرر كبير بالكهرباء بالماء بالبنى التحتية، صار في الصحة، حتى الطرقات بدها تؤدي إلى زوطرة الغربية فيها كمان فينا نقول غير مؤهلة، لأنه نحن عنا الطريقين بأدينا إلى زوطرة الغربية، في عنا الطريق من النبطية الفوقى زوطرة الشرية إلى زوطرة الغربية، هذا أبداً ما في هلا أكسس عليه، بينما الطريق الثاني اللي هو بيصنع عبر القعقاعية إلى زوطرة الغربية هو الطريق اللي قادرين العالم ترجع. كمان بدي أدور على نقطة كتير مهمة هي موضوع العودة الآمنة هي بتترافق مع صحة ومدارس. فيما يخص الصحة مثل ما نعرف خلال هذا الوضع الحالي بمستشفيات كذا مستشفى بالجنوب هي تضررت، بس بالرغم من هيك هي صمدت. كمراكز رعاية صحية أولية في كتير منها سكت وتضررت، بس وقت بلشت وضع صير آمن رجعت فتحت. كمان نحن كمؤسسة عامل بما أنه هي زوطرة الغربية ملاصقة لقعقعية الجسر، فنحن نسعى هلا لدعم مركز الرعاية الصحية الأولية بقعقعية الجسر حتى في حال العودة الآمن نأمن لهم مقومات الأساسية.
3: سيدة سحر شكر، طبعا نتفهم استعجال الناس وتسرعهم للعودة إلى قراهم وبلداتهم تحديدا إلى زوطرة الغربية أمام هذه التحديات الأمنية والحياتية التي ذكرتها، هل يمكن أن نتحدث عن استحالة العودة الآن؟
6: ما فينا نقول استحالة، إذا ضل في جهود وفي تعاون بين البلديات والوزارات المعنية فهي التعاون بيناته هو رح يساعدنا العالم للعودة الآمنة، لأنه الجنوب هو كتير متعلق بأرضه، بس هو ضرورة التعاون بين البلديات وأكيد الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
3: طيب، ما الشروط التي يمكن أن توفرها أو المقومات التي توفرها هذه الجهات التي ذكرتها حتى تكون العودة آمنة ويستمر الأهالي في البقاء في بيوتهم هذه المرة؟
6: هلا فيما يخص زوطر، هي وضع خاص بحاجه اول شيء تامين الامن والامان. بس احكي شوي ضوي على قضاء النبطيه. نحن في عندنا ازمه حاليه بالنبطيه، هي نحن قادمين على عام دراسي جديد يلي هي ازمه المدارس، واطفال الجنوب صاروا تقريبا سنتين ما عم بيتواجهوا على المدارس، حتى بعض المدارس بالنبطيه اعلنت اقفالها ل 2026 2027. من خلال شجعتكم نتمنى على وزاره التربيه انه تفتح لهم ابوابهم ب مدارس ثانية قريبة لألون، وحتى ياخذوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب اللي عاشوه.
3: عميد حسن جوني، فقط حتى أختم معك، ما جرى أمس من احتكاك في الحدود بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، هل يمكن أن يتكرر، وما الذي يمكن أن يتسبب في حوادث كهذه؟
5: نعم، يعني طبعا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية، وإن لم تكن عمليات حربية إنما مهمات عسكرية حساسة وحرجة. هناك جيش احتلال ينسحب يتراجع من مهمات قتالية كان موجودا فيها، وهناك جيش يتقدم، الجيش الوطني الجيش اللبناني، ليبسط سلطته وسيطرته على المنطقة. فإذا هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى آلية تنسيق دقيقة، وهذا ما يوكل أمره إلى مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية التي ذكرت وتحدثت عنها، مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب إسرائيلي وجانب أمريكي.
3: شكرا.
5: أعتقد أن هذه الآلية، آلية التنسيق، هي التي تمنع مسألة التداخل أو مسألة الاحتكاكات التي
3: عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، وشكرا لسحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عاملة الدولية بمحافظة الجنوب، كانت معنا من مدينة صيدا جنوبية لبنان. انتهت هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
7: مشاهدينا الكرام، أينما كنتم نحييكم من جديد ونصحبكم إذن في هذه التغطية المستمرة على ضوء الضربات الأمريكية المستمرة على إيران في الجولة 12. تمام 6 صباحا في هذه اللحظات على شاشة الجزيرة، نرحب بكم في ساعة نتابع معها تغطيتنا المستمرة إذن للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل قليل بأنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك لإضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وقالت بأنها استهدفت مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران. كانت وسائل إعلام أفادت بدوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان الواقعة جنوب البلاد، وأيضا في محيط مدن بندر مهشر وأهواز ورامشير وأندمشق في جنوب غربي إيران، بينما تحدثت محافظة بوشهر الإيرانية الواقعة جنوبي البلاد عن هجوم استهدف محطة كهرباء أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر الشلامجة الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري الإيراني عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بما وصفه بتحريض أمريكي، وأضاف أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وأضاف روبيو أن الاتفاقات مبنية على الامتثال، وأن طهران أبرمت مع واشنطن اتفاقا ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونها أمام مقر خاتم الأنبياء. فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة.

0: أحمد محمد، إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنهاء جولتها الجديدة 12 على التوالي على إيران.
1: نعم تماما محمد، القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشر قبل قليل أعلنت أن قواتها أنهت عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الجولة التي كانت قد بدأتها عند 5:30 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي دائما، لتختتم بذلك الليلة 12 على التوالي من هذه الضربات ضد إيران. بمعنى محمد أن هذه الضربات استغرقت 5 ساعات، حيث بحسب سنت كوم استهدفت قدرات بحرية إيرانية وكذلك مخازن للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي، حيث أكدت سنت كوم أن الهدف هو مواصلة تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين. أضافت القيادة المركزية أن هذه الضربات تتزامن مع الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية الذي استؤنف هذا الشهر. أشارت إلى أنها في هذا السياق أعادت حتى الآن توجيه 9 سفن تجارية، كما عطلت سفينة واحدة، وذلك بهدف منع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. أكدت أيضا سنت كوم في لازمة باتت تطبع البيانات العسكرية بأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، وبأنهم يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية من أجل تنفيذ العمليات ومواجهة أي تطورات، وهي رسالة واضحة في الحقيقة تؤكد بأن هذه الحملة العسكرية متواصلة وآخذة أيضا في التزايد. سياسيا في نفس السياق، وزير الخارجية الأمريكي كان حذر في تصريحات من مانيلا بالفلبين من أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف السفن التجارية من جانب إيران والاعتداء على الأمريكيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن كذلك أن مذكرة التفاهم مع إيران لم تعد قائمة بعدما وصفه بانتهاك طهران لبنود هذه المذكرة، لكنه أشار إلى أن أي اتفاق جديد هو اتفاق لا يزال محتملا وممكنا، ولكن سيقاس بمدى التزام إيران بتنفيذه. بمعنى ليس موافقة على الورق فقط، وإنما أفعال مقترنة بهذه الالتزامات. كشف أيضا أن الاتفاق كان ينص على إعلان من جانب إيران يتضمن فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، لكن طهران استهدفت في ذلك اليوم، وكان يشير في الحقيقة إلى جولة المفاوضات في عمان، أنه في ذلك اليوم الذي كانت تتوقع فيه واشنطن بيانا إيرانيا بشأن هرمز قامت باستهداف سفينة في ذلك اليوم، وهو ما اعتبره أنه مؤشر على عدم جدية إيران، واعتبر أن ذلك نسف الثقة في المسار التفاوضي. شدد أيضا على أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكنه في نفس الوقت يمتلك خيارات كثيرة، في إشارة إلى الخيارات إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة أمام طاولة الرئيس. ويتقاطع ذلك مع مواقف ترامب هذا اليوم الذي أكد بأن الضربات تحقق تقدما وبأن الهدف النهائي لا يزال هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واعتبر أن طهران تريد اتفاق لكنها ليست مستعدة بحسب ترامب بعد للالتزام بذلك، خاصة في ضوء ما جرى بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين، ولا سيما البند 5 الذي أثار جدلا كبيرا بين الجانبين بشأن تفسيره، وهو البند المتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. ترامب صعد أيضا على مدار هذا اليوم من تهديداته لإيران، مهددا إياها من أنه في حال استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز سيؤدي ذلك إلى قصف من جانب الولايات المتحدة للبنية التحتية المدنية، سواء جسور أو محطات كهرباء، بما في ذلك منشآت قرب العاصمة الإيرانية طهران. وهي رسالة واضحة بأن الرئيس دونالد ترامب يبقي يده على الزناد في الوقت الذي يعطي فيه أيضا إشارات بأن المسار التفاوضي لا يزال قائما. محمد،
0: شكرا جزيلا محمد الأحمد من واشنطن. عمر هواش، بينما أعلنت القيادة المركزية إنهاء عملياتها العسكرية في هذه الجولة الحديثة، ما الذي أحصته إيران جراءها؟

0: نعم محمد، أحصت العديد من الانفجارات والهجمات التي سجلت في 4 محافظات إيرانية، كان آخرها ما أعلن في محافظة كرمانشاه غرب إيران عن دوي انفجارات في إحدى مدن تلك المحافظة، من دون الحديث حتى الآن عن طبيعة الاستهداف أو الأماكن التي ضربت أو ربما الخسائر المادية أو البشرية. الأبرز كان في محافظة خوزستان هذه الليلة في غرب أو جنوب غرب إيران، وتحديدا معبر شلمجة الحدودي مع العراق، حيث تعرض مكان بالقرب من صالة الركاب في المعبر لهجوم أمريكي صاروخي، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 شخص آخرين حسب ما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوب غرب البلاد. معبر شلمجة هو أحد أهم المعابر بين إيران والعراق، ويشهد اكتظاظ خلال هذه الأيام نتيجة اقتراب موعد 40 الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الإيراني بشكل مكثف للعتبات المقدسة في العراق، وبالتالي استهدفوا في هذا التوقيت. لو أنه أصاب صالة الركاب ربما لكان قد أوقع الكثير من القتلى والجرحى. المعبر لا يزال يعمل على الرغم من هذا الهجوم. قبل قليل كان هناك بث مباشر من التلفزيون الرسمي الإيراني من المعبر يشير إلى وجود حركة، مع أنها كانت حركة قليلة منخفضة نتيجة ذلك الهجوم. في محافظة خوزستان أيضا كان هناك هجوم طال محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة، إضافة إلى هجومان على الأقل في مدينة ماهشهر في ذات المحافظة، إضافة لاستهداف مخزن للإسفلت في إحدى المدن في محافظة خوزستان. كذلك بوشهر دوى فيها انفجاران هجومان، قال محافظ مدينة بوشهر إنهما لم يسفرا عن أي استهداف لبنى تحتية ولم يحققا أي خسائر بشرية. إضافة إلى محافظة هرمزغان جرى فيها استهداف لمدينتين، مدينة جاسك ومدينة سيريك. مدينة سيريك دوت فيها عدد أكبر من الانفجارات، ومدينة جاسك تحدث فيها السكان عن سماعهم لدوي انفجار كبير، لكن حتى اللحظة أيضا لم يتم الإعلان عن طبيعة الاستهداف هناك أو حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية. لكن هناك تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية العسكرية على محافظة هرمزغان لطبيعة الحال أنها قريبة ومطلة على مضيق هرمز، والأهداف هناك ترمي إلى استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية على المضيق. لكن عمر، وبشأن مضيق هرمز لا يزالون يؤكدون.
1: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز وما ربما تهدف إليه القيادة المركزية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني أيضا أصدر بيانا تحدث فيه عن ذلك، وأشار أيضا إلى حادثة وقعت في المضيق.
0: نعم بالفعل، إيران لا تزال تؤكد على سيطرتها وإغلاقها للمضيق على الرغم من كل تلك الضربات التي توجه إلى المناطق المحيطة بالمضيق. ويقول الحرس الثوري في بياناته هذه الليلة إن 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور من المضيق الجنوبي من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام حسب ما قال الحرس الثوري، وذلك بتحريض من قبل الجيش الأمريكي. وأكد أن ناقلة نفط قد تعرضت للانفجار، وأن ناقلتين أخريين قد انسحبتا وعادتا أدراجهما. لم يشير بيان الحرس الثوري عن طبيعة الانفجار، هل هو ناجم عن هجوم نفذه ضد تلك الناقلة أم أنه ناجم عن انفجار الألغام التي هي مزروعة في ذلك الممر. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن أي سفينة تحاول العبور من ذلك المضيق أو تخالف التعليمات الإيرانية ولا تنسق مع القوات الإيرانية فإنها لا محالة سوف تتعرض لحوادث مشابهة. واتهم الحرس الثوري الجيش الإيراني بأنه هو من يحرض السفن على العبور من ذلك الممر الجنوبي في محاولة لفرض أمر الواقع ومحاولة السيطرة على المضيق وفتحه من قبل القوات الأمريكية. كذلك اتهم الحرس الثوري واشنطن بأنها بهذا العمل تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار أمن الطاقة في مضيق هرمز، وأن هذا الأمر يعرض أو يحرم المنطقة والعالم من تصدير النفط والغاز والمواد الكيميائية والأسمدة الزراعية من المنطقة إلى العالم التي تعبر مضيق هرمز. وأكد في ختام بيانه على أنه سوف يرد على هذا الفعل الأمريكي في مضيق هرمز من خلال عملياته. لذلك يمكن القول أننا ربما سنكون بانتظار ردود إيرانية من الجيش أو الحرس الثوري الإيراني كما اعتدنا كل يوم على الهجمات الأمريكية التي طالت الأراضي الإيرانية خلال هذه الليلة، أو الفعل الأمريكي الجديد في مضيق هرمز. لكن هنا ننوه على أن الهجمات الأمريكية باستثناء معبر شلمشة لم تصب أي من الجسور أو المحطات التي كان قد هدد باستهدافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية.
1: وهذا يقودنا عمر للمرور ولو في عجالة على التصريحات الإيرانية التي جاءت ردا مباشرا على ما قاله ترامب.
0: نعم بالفعل محمد، الردود الإيرانية كانت عالية السقف، جاءت على مستويات كثيرة. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال أن استهداف البنى التحتية هو استهداف للمدنيين، وبالتالي هذه جريمة حرب وفق ما يقول بزكيان. ويضيف أن استهداف البنى التحتية سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وأن إسرائيل وأمريكا هما سوف تتحملان مسؤولية ذلك. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال إن إيران تتبع استراتيجية العين بالعين، وإن أي استهداف للبنى التحتية سوف يرد عليه بشكل قوي وحاسم حسب تعبيره. وأشار إن هذا الأمر إن حدث سوف يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في المنطقة. كذلك رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أكد أن هناك معادلة جديدة الآن في المنطقة، وهي إما أن يكون الأمن للجميع أو أن لا يكون لأحد، وأنه في حال لم تتمكن إيران من بيع نفطها فإن أي من دول المنطقة كذلك لن تتمكن من بيع النفط. وأشار إلى أن استهداف البنى التحتية في إيران سوف يعرض أمن دول المنطقة كلها للخطر. وأشار أيضا إلى مضيق هرمز بأنه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن عودته إلى أو عودة المضيق وفتحه منوط بمغادرة القوات الأمريكية من المنطقة وتدخلاتها في مضيق هرمز. على المؤسسة العسكرية الإيرانية أيضا المتمثلة بمقر خاتم الأنبياء أكدت في بيان رسمي بأن استهداف البنى التحتية سوف يوسع أيضا نطاق الحرب، وأنه في حال حدث ذلك فإن أي قطرة نفط أو غاز أو مواد كيميائية لن تخرج من المنطقة. لذلك هناك الإيرانيون يبدو أنهم يأخذون هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد. لذلك نلاحظ ارتفاع حدة التصريحات لأجل ردع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ هكذا التهديدات على أرض الواقع، نظرا لما سيكون لذلك من تداعيات ليس فقط على المنطقة بل على إيران أيضا نفسها من الناحية الاقتصادية، لأن أي استهداف لهذه المنشآت سيكلف خزينة الدولة الكثير، وربما سوف يكون إعادة تأهيل أي من المنشآت أو الجسور التي قد تضرب إلى مشكلات، نظرا لأن إيران عليها عقوبات اقتصادية منذ عقود، عليها حصار بحري مستمر، وبذلك هذا يحرمها من التكنولوجيا الغربية لأجل إعادة تأهيل أي ما يلحق به الضرر، لا سيما في حقول النفط والغاز. وهذا من شأنه بالتالي أن يعيد أو أن يسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية للاقتصاد الإيراني، ويعطل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، لا سيما إذا تحدثنا عن استهدافات كمحطات توليد الكهرباء أو الجسور والأنفاق وخطوط السكك الحديدية في البلاد.
1: شكرا عمر هواش من طهران كنت معنا. بشكل متسارع تستنزف الحرب ميزانية البنتاغون، هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصادر دفاعية أمريكية. العجز الحاد في الميزانية دفع البنتاغون إلى إجراءات استثنائية كتحويل وإعادة توجيه ميزانية كانت مخصصة لأغراض التدريب والصيانة لتغطية نفقات الحرب مع إيران.
2: يا يستنزف الغضب الملحمي ميزانية البنتاغون. يطالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بضرورة موافقة الكونغرس وبشكل عاجل على تمويل إضافي قدره 87 مليار دولار، 67 مليار دولار منها مخصصة للعمليات في الشرق الأوسط. ستنفق هذه الأموال لتعويض وتحديث مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية مثل ثاد وباتريوت، وتمويل القوات المنتشرة في المنطقة، وتمويل البرامج السرية واللوجستية العسكرية وتغطية رواتب العسكريين. يمول البنتاغون عملياته العسكرية الحالية ضد إيران من خلال الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، وأيضاً من خلال طلبات التمويل الإضافية الطارئة التي يقدمها للكونغرس وتتطلب حصول موافقة من المشرعين الأمريكيين. إلى الآن وبعد نحو 5 أشهر على الحرب، لم يقدم البنتاغون أو إدارة ترامب رقماً دقيقاً لتكلفة الحرب، لكن هيكسيث قدر أن تصل تكلفة بعض جوانب الحرب على إيران إلى 37 ملياراً و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو أحدث تقدير رسمي للحرب التي لا مؤشرات على انتهائها قريباً. يقول وزير الحرب الأمريكي إن هذا الرقم يشمل فقط بعض تكاليف العمليات والصيانة، فضلاً عن رواتب العسكريين حتى 30 من سبتمبر المقبل، أي نهاية السنة المالية. يكشف هيكسيث أن البنتاغون يسعى للحصول على 21 مليار دولار لتمويل صفقة عاجلة لشراء صواريخ متطورة وذخائر أخرى استخدمتها القوات الأمريكية بكميات كبيرة خلال الحرب على إيران، ويريد ملياري دولار لاستبدال معدات فقدت أو تضررت خلال العمليات القتالية، إضافة إلى 11 مليار و600 مليون دولار للاستثمار في الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية وتقنيات أخرى. تقول صحيفة واشنطن بوست إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تستنزف ميزانية البنتاغون بشكل متسارع، ما اضطر البنتاغون لتحويل مليارات الدولارات من ميزانيات التدريب والصيانة لتغطية العجز في التمويل. ولسد هذا العجز الحاد، بدأ البنتاغون بالفعل في إعادة توزيع وتوجيه للأموال، إذ ألغى التدريبات والمناورات العسكرية وقلص ميزانية المعدات والمنشآت والصيانة. تشير التقديرات إلى أن القوات البحرية والجوية الأمريكية قد تستنفد بالكامل الميزانية المخصصة لعدة بنود بحلول نهاية يوليو الحالي. وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، طلب البنتاغون من الكونغرس إذناً بإعادة تخصيص 4 مليار و300 مليون دولار من ميزانية التدريبات وشراء الأسلحة لمعالجة ما وصفت بأولويات أكثر إلحاحاً مرتبطة بالجهود الحربية الحالية في الشرق الأوسط. ميزانية ضخمة قدرت بنحو تريليون دولار أنفقها البنتاغون عام 2026، وتتطلع إدارة ترامب لتخصيص ميزانية أكبر للعام المقبل بلغت 1.5 تريليون دولار، ما سيرفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى له في العصر الحديث.
1: من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. مرحبا بكما دكتور توماس. انتهت الجولة 12 للهجمات الأمريكية على إيران، والوضع في مضيق هرمز يبدو أنه لم يتغير، ولا إيران قبلت بالتفاوض بناء على المطالب الأمريكية الأحدث. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب سيستمر في تعويله على الضغط العسكري هذا؟
3: طبعا صباحكم، صباح ضيفكم الكريم وأيضا مشاهديكم. رئيس دونالد ترامب عازم على الاستمرار في الضغط العسكري إلى أن تعود طهران إلى المفاوضات، وبالتأكيد ما من مؤشر على أن هذا سيحدث في القريب. رئيس دونالد ترامب الآن سيصغي لرأي الوسطاء، ولا ندري هل سيقبل بما يريده الوسطاء أو هل سيستمر في التصعيد العسكري. طبعا الكل يعرف شخصية دونالد ترامب لا يمكنه أن يصدق بأنه سيخسر الحرب ما دامت طهران ما زال لديها إمكانية إغلاق مضيق هرمز. إذن سنرى كيف ستتطور الأمور.
1: أستاذ مختار، كيف ستتطور الأمور بالمنظور الإيراني؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني يبدو أن هناك حتى الآن لا شيء في الأفق حول نتائج مساعي الوسطاء. الوسطاء يبذلون مساعي كبيرة، إيران لديها تواصل مع الوسطاء، ولكن السلوك الأمريكي يعني لن يساعد بأن نصل إلى نتيجة في المجال الدبلوماسي. صحيح يعني أن هناك الجانب الأمريكي يتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أمريكا حتى الآن غير جادة في العودة إلى مذكرة التفاهم، تنفيذ ما هو منصوص في مذكرة التفاهم، لأن إيران واضحة في هذا المجال. يعني هناك سيتم الحديث عن وقف إطلاق نار لعشرة أيام. وقف إطلاق النار ولم يكن أمر سيء، ولكن المهم ما يتم تنفيذه بعد وقف إطلاق النار. ما هو الأساس الآن بين إيران والولايات المتحدة؟ مذكرة التفاهم، وقد مضى يعني عن هذه المذكرة يعني حوالي شهر أو أكثر من شهر، وعمر المذكرة أساسا يعني شهرين.
1: ولكن
4: أكثر من شهر، نعم.
1: طيب أكثر من شهر تقريبا 37 يوم. ولكن أستاذ مختار، تتحدث عن مذكرة التفاهم، ماركو روبيو قالها صراحة، ذلك الاتفاق، تلك المذكرة انتهت، لم تعد سرية المفعول.
4: لذلك باعتقادي بهذه الحالة نصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأن هناك إيران لن تتفاوض عن مذكرة تفاهم جديدة أو بنود جديدة أو اتفاقية جديدة، يعني لا أعتقد أن إيران ستقبل بذلك. فلذلك بهذه الحالة هناك الآن لا يوجد يعني أي، لن يحدث يعني أي تطور جديد نظرا لهذا التصريح الأمريكي، إن صح أو أن هناك يعني حقيقة يكون مثلا هذا موقف الإدارة الأمريكية يمثله روبيو، لأنه معروف يعني هناك فانس يصرح شيئا، فيتكوف كوش وكوشنر يتابعان ويصرحان بالشيء، والرئيس الأمريكي يقول شيء، وتعرفون يعني روبيو وبعيدا كل البعد عن موضوع يعني المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن والآن يعبر يعني يعبر عن موقف أمريكي رسمي. إذا يكون هذا صحيحا، أنا باعتقادي هناك ستحصل مشكلة. يعني أولا إيران قلت لكم لا تقبل بمذكرة جديدة، اتفاقية جديدة، بنود جديدة، يعني معنى ذلك العودة إلى المربع الأول. نحن نتذكر يعني ما هو الذي حدث لكي توصل الجانبين إلى هذه مذكرة التفاهم. في هذه الحالة يعني هناك لن يحدث تطور في المجال الدبلوماسي خلال الأيام القادمة، إلا أن استطاع يعني الوسطاء تحقيق خرقا كبيرا أو تأثيرا كبيرا لكي الجميع يعود إلى مذكرة التفاهم الحالية.
1: اسمح لي فقط أستاذ مختار ودكتور توماس لننوه بهذا الخبر العاجل، حيث لا تزال إيران إذن تحصي نتائج تلك الهجمات للموجة 12 للقيادة المركزية الأمريكية، والتي استمرت حوالي 5 ساعات خلال ساعات الليلة الماضية. إدارة الموانئ بمحافظة هرمزغان الإيرانية تقول بأن هجوما للعدو الأمريكي ألحق أضرارا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحري. دكتور توماس، الموقف الإيراني واضح، لا تفاوض من جديد، لا عودة للمربع الأول، ومذكرة التفاهم جاءت بعد مجهودات كبيرة. كيف يفهم هذا النسق الأمريكي أو هذه الرغبة الأمريكية في التفاوض من جديد، وأنت تعلم كل المراحل التي مرت بها المذكرة قبل أن توقع؟
3: نعم، هذا صحيح. من الواضح أن الفقرة الخامسة من المذكرة ينبغي أن يعاد التفاوض بشأنها، لأنها لم تكن واضحة بخصوص مسألة التفاهمات المطروحة في تلك الفقرة. وأعتقد أن رئيس بيزيشكيان وروبيو وقاليباف كلهم تحدثوا حول هذه الفقرة، وكانت تلك الفقرة تأويلات مختلفة. ربما هذه الحاجة المسألة الوحيدة التي يتفق بشأنها كافة الأطراف، وينبغي إعادة تعريف هذه الفقرة ومحتوى هذه الفقرة. الوسطاء الآن يحاولون فتح أو تركيز على فتح مضيق هرمز، لأنه إلى غاية حل هذه القضية لا يمكننا أن نفكر بتحقيق تقدم في المفاوضات.
1: وبالتالي تصريح ماركو روبيو بما يتعلق بنهاية هذه المذكرة، تعتقد بأنه فقط لممارسة مزيد من الضغط؟ يمكن الولايات المتحدة أن تستأنفها بالكلية؟
5: They would undoubtedly renegotiate parts of it. I don't know.
3: أعتقد أن هناك سعي لإعادة التفاوض حول بعض الفقرات. لا أعتقد أنه سيتم التفاوض بشأن كل المحتويات والفقرات، لكن بالأساس قضية الممر وأيضا مسألة الأصول الإيرانية ورفع التجميد على هذه الأصول، وأيضا النظر في توقعات كل طرف من الطرف الآخر. لذلك أعتقد أن الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين أوباما وإيران كان اتفاقا يضم مئات من الصفحات، لذلك هناك الكثير من التفاصيل في هذا النوع من الاتفاقيات. والاتفاق الذي تم توقيعه في شهر يونيو وكان صاحبه احتفال كبير، لم تكن هناك تفاصيل بخصوص مجموعة من القضايا المهمة.
1: إذا كان الأمر كذلك أستاذ مختار، فتح بعض البنود على الأقل البند الخامس، وهو فعليا شرارة هذا التصعيد، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران جاهزة لذلك؟
4: أوضح نقطة، يعني هو أسهل ما كان يمكن التواصل إليه بين إيران وأمريكا هو الاتفاق النووي. يعني هذه المذكرة أصعب كانت من الاتفاق النووي. الاتفاق النووي كانت توجد تفاهمات مسبقة، بعض الأمور توصل إلى نتيجة، وكان يعني إذا الأمور تسير كان يتم التواصل، ولكن هذه المذكرة هي الأصعب وهي المعقدة أكثر الآن، بالذات هو هذا البند الخامس. يعني الآن نرى، يعني هو يقال إنه هو سبب المشكلة. فلذلك يعني بالنسبة للبند الخامس، بند الخامس لا أعتقد أن إيران ستتفاوض من جديد حول البند الخامس، لأن البند الخامس إيران ترى أن هذا واضحا. من وضح هذا قبل أيام؟ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، وهو المسؤول عن متابعة هذه الأمور القانونية، قال هناك كان البند الخامس واضح. وأنا نقرأ البند الخامس يعني وضح ذلك. فترة شهر إيران كانت تفتح مسارات آمنة، وهذا ما قاله بالحرف، يعني حرفيا مسارات آمنة، يتم إزالة الألغام، وبعد شهر كانت الأمور في مضيق هرمز تعود إلى حالتها العادية. والجزء الآخر من البند الخامس كان يقول أن إيران مع ترتيبات مع دول المنطقة دول المتشاطئة يعني تصل إلى نتيجة في موضوع يعني مستقبل مضيق هرمز، ولكن الجانب الأمريكي لم يسمح بتنفيذ ذلك. يعني بدأ منذ اليوم الثاني أو الثالث بفتح مسارات جديدة. يعني هذه الأمور وهذه الإجراءات من جانب الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة.
1: طيب الجانب الأمريكي يعني واضح، يعني لا يخفي ذلك، له تفسيره لهذا البند الخامس، وقال المسؤولون الأمريكيون ننتظر من إيران بيانا تقول فيه مضيق هرمز مفتوح على مصراعيه. هل هذا ممكن بالمقابل للضغط الأمريكي العسكري وإعادة فرض الحصار على إيران وإعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني لكي لا يباع إلى غير ذلك؟ هل إيران في وارد ذلك، تقديم ذلك البيان المكتوب؟
4: بالحقيقة يعني قبل أيام، يعني قبل 13 يوما، هناك كانت مباحثات بين إيران وسلطنة عمان بحضور أعتقد دولة قطر، وهناك تم التوصل إلى نتيجة فتح ممر يعني يتفق عليها كل الأطراف، يعني إيران وعمان وبحضور قطر. يعني الذي هي الدولة الوسيطة كانت يعني في كل هذه المفاوضات، ولكن أمريكا رفضت ذلك، وهذا كان سيحدث. يعني إذا أمريكا كانت قد منحت فرصة الشهر كان هذا يحدث، وإيران كانت تصدر بيان خلاص نحن نفذنا تعهدنا وهناك تم العودة إلى الحالة السابقة. ولكن الآن لا، الآن من خلال هذه العمليات العسكرية، هذه الإجراءات الخطيرة، هذه الضغوطات، يعني لا، إيران ما لم تقدمه في الحرب الواسعة خلال 40 يوما وضربات، يعني عمليات مشتركة صهيونية وأمريكية وكل تلك الإجراءات، لا أعتقد الآن تأتي وتقدمه يعني خلال هذه الأيام، خاصة أن يعني أمريكا تهدد تقوم بعمليات تستهدف مدنيين، واليوم رأينا يعني استهدفوا منشأة مدنية ومنفذ شلمجة الحدودي، وهذا إجراء خطير جدا في ذروة حضور الزوار والآن يعني فترة زيارات إلى العراق. فلذلك باعتقادي لا، إيران يعني الأمر اختلف، وباعتقاد إيران في هذا الموضوع لن يكون لديها تراجع.
1: دكتور توماس، في خضم كل هذا التصعيد يخرج ترامب ويهدد من جديد وبقوة بضرب البنية التحتية في إيران إذا هاجمت إيران السفن العابرة لمضيق هرمز. إلى أي مستوى ينقلنا هذا التصريح؟
3: نعم، أعتقد ذلك في الواقع. نحن بصدد الانتقال إلى مستوى جديد من التوتر. مسألة مهاجمة البنية التحتية كانت مقلقة بالنسبة لزعماء دول الخليج، وأعتقد أن إذا ما كان هناك مثلا ضربة للشبكة الكهربائية في إيران، فإيران سترد ليس فقط باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ولكن باتجاه دول الخليج. طبعا هذا أمر لا معنى له، لكن هذا ما ستقوم به إيران، لأنها لن تستهدف أمريكا بشكل مباشر، ستستهدف البنى التحتية في دول المنطقة. ورأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مجموعة من الجسور واستهدفت مجموعة من البنى التحتية في إيران. أعتقد أن القوات العسكرية الأمريكية كانت دائما تستهدف الشبكات الطائرات المسيرة في إيران، وأيضا تم عزل بندر عباس، وأعتقد أن هذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى تعتقد بأن الوعيد الإيراني في الرد على دونالد ترامب سيطبق بالفعل؟
4: يعني هذا سيتم تطبيقه، لأن إيران الآن لديها مبدأ، خاصة تصريحات المسؤولين وبيانات القوات المسلحة الإيرانية تقول إذا الآن لن نقوم بردع أمريكا. هناك كانت فقرة مهمة أمس في بيان حرس الثورة، قال في إذا الآن لن نقوم بردع أمريكا، فهي تأتي وفي كل فترة تريد أن تنفذ ما تقوله من خلال عمليات عسكرية، فعلينا، يعني كان موجه للشعب الإيراني، قال هذا علينا اليوم نحن نقوم بردع أمريكا بكل قوتنا. فلذلك يعني من على أساس هذا المبدأ إيران ترى يعني يجب أن ترد، ويعني حتى ردودها تكون أقوى من الردود الأمريكية، لأنه هناك تجربة أثبتت لإيران بأن أمريكا يعني الآن منذ مجيء ترامب يعني مرتين نسف طاولة المفاوضات وأراد تمرير ما يريده من خلال الحرب. الآن كذلك على نفس النهج، يعني حتى يعني في فترة وقف، نترك الآن فترة حرب 39 يوم مرحلة الأولى من الحرب، يعني بعد ذلك نرى تجربة بين إيران وأمريكا. هناك لكل شيء كانت هناك مناوشات، مواجهات عسكرية، والآن يقوم كذلك بعمليات عسكرية ولم يعطي حتى فرصة حتى الآن لتنفيذ مذكرة التفاهم. يعني موضوع البند الخامس هذا بند واحد، حتى إذا الآن نراجع بقية بنود مذكرة التفاهم هناك أي بند من مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذه، وهذه كانت معظمها تعود للولايات المتحدة، يعني تعود أمريكا تنفذ شيئا في المقابل إيران كانت تنفذ شيئا.
1: أستاذ مختار، لماذا جاء بيان الحرس الثوري الذي أشرت إليه والذي صدر عن مقر خاتم الأنبياء تحديدا، أو ما قاله أيضا عباس عراقشي، لماذا الرد هو باستهداف البنية التحتية لدول المنطقة؟ لماذا يقول أيضا قليباف نحن أو لا أحد؟ وبالتالي لماذا تعميم الرد على كل هذه الدول مع أن المهدد والمستهدف هي الولايات المتحدة؟
4: باختصار بجملة، من مبدأ أن هذه القواعد التي يتم فيها عمليات ضد إيران وأمريكا لن تنفي أبدا بأنه يتستخدم هذه القواعد، تنطلق من يعني دول في المنطقة، يعني هناك من داخل دول في المنطقة

0: تنطلق العمليات من القواعد الأمريكية. فلذلك إيران عندما ترد يعني ترد على مبدأ انطلاق العمليات من إيران، على أساس هذا المبدأ إيران تقوم بهذا الإجراء. ولكن في نهاية المطاف احنا نترك الآن كل هذه العمليات وكل ما يحدث، في نهاية المطاف هذا السلوك الأمريكي أدى إلى عدم الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أمريكا جاءت منها بهذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، واستخدمت كل هذه الإمكانيات وكل هذه التي كانت تدعي من أجل أمن المنطقة، أثبتت شيئا للجميع، كل هذا من أجل أمن الكيان الصهيوني ومصالح أمريكا، وليس من أجل مصلحة أي جهة أو أي دولة أو أي شخص آخر.
1: طيب دكتور توماس، إلى أي مدى تعتقد بأن الأمور تتجه بالفعل نحو التصعيد، وكيف سيكون رد دونالد ترامب إن نفذت بالفعل إيران وعيدها واستهدفت كل تلك البنى التحتية للدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة؟
2: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث إذا ما رئيس دونالد ترامب اتجه نحو مهاجمة البنى التحتية الإيرانية، خاصة شبكات المياه والكهرباء. من المرجح أن معظم هذه الهجمات ربما سيتم اعتراضها والخسائر ستكون معزولة، لكن لا يمكننا أن نجزم بما سيحدث إلى أن تطلق الصواريخ وتعترض أو تصيب أهدافها. لكن من المؤكد أن استهداف شبكات المياه والكهرباء بالتأكيد يحمل الكثير من الأخطار، وهذا قد يؤثر على الحياة في دول المنطقة وأيضا على الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن هناك ما يكفي من الأسباب التي ستدفع الرئيس دونالد ترامب بعدم استهداف البنى التحتية الخاصة بالنفط والغاز مثلا، وقد يكتفي فقط بمهاجمة البنى التحتية خاصة بشبكات المياه والكهرباء.
1: دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، هل تعتقد بأن دونالد ترامب سيأخذ التهديد الإيراني في رده على تهديده السابق بمحمل الجد؟ هل ذلك الرد الإيراني على أعلى المستويات جاء على لسان أكثر من شخصية وتهديد لكل دول المنطقة؟ هل سيردع ترامب عن تنفيذ ما توعد به؟
2: نعم، سيؤخذ هذا بعين الاعتبار، لكن لا أعتقد أن هذا سيردع ترامب بأنه سيقوم بما هو ضروري لإعادة إيران إلى المفاوضات. لكن الشيء الذي يقلقني هو أن ما قد يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات هو شيء أكبر مما يعتقد به رئيس دونالد ترامب في المرحلة الراهنة. وأعتقد إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات في القريب العاجل، فأمريكا ستستمر في التصعيد، وربما قد تصل الأمور إلى أكثر مما قاله رئيس ترامب إلى حين الوقت الراهن.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى أيضا تعتقد بأن الجهود الحالية للوساطة، مع أنها على الأقل المعلن أو الذي خرج للإعلام يبدو أنه مترنحا حتى اللحظة، تعتقد بأنها قد تحمل بالفعل إمكانية للوصول إلى انفراجة ما، خاصة أن عادة كلما ارتفع مستوى التصعيد أو التهديد بما في ذلك الإشارة إلى البنية التحتية، ذلك يجعل الأمور تتسارع ويجلس في النهاية طرفان على الطاولة؟
0: شرط أن نقطة مهمة جدا. نعم، برأيي يعني مثل هذه التطورات ستجعل أن كذلك الوسطاء يبذلون جهودا أكبر، بل إلى جانب الوسطاء الرئيسيين الذين الآن لديهم مثل هذه الجهود، وجهود على فكرة كبيرة جدا. يعني صحيح هذه المرة الاختلاف أنه لم يخرجوا كثيرا في الإعلام يتحدثوا، طبعا لحساسية الأمر يعني لأنه الكلام الكثير في الإعلام على في هذا الموضوع يعني ممكن يؤثر على مواقف الجانبين، ولكن هناك تحرك الدول الأخرى كذلك، يبدو هناك نرى تحرك من دول أخرى يدعم هذه الجهود، لأنه في نهاية المطاف الجميع يعلم يعني ارتفاع هذه حدة المواجهة والوصول إلى هذه المرحلة، يعني هو في النهاية سيؤدي إلى نسف كل هذه الجهود. يعني إذا أمريكا جاءت واستهدفت بنى الطاقة في إيران أو البنى التحتية في إيران كما يهدد يعني الرئيس الأمريكي، باعتقاد هذا سيؤدي إلى يعني تصلب موقف إيران، وصنع أساساً عدم عودة إيران أبداً إلى طاولة المفاوضات، يعني ولن يحقق ما يريده الرئيس الأمريكي. فلذلك في نهاية المطاف باعتقادي نعم، يعني هذا سيكثف يعني سيؤدي إلى مساعي أكبر لكي يتم منع حدوث مثل هذا التوتر الكبير.
1: أشكرك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا جزيلا لك الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، نتوقف الآن مشاهدين مع هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها وضع مخزونة النفط العالمية مع تصاعد التوترات في الممرات البحرية في المنطقة، يصحبنا فيها يوسف خطاب.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، حيث يقف قطاع الطاقة العالمي اليوم أمام أضخم عملية تدخل لوجستي في تاريخه لضمان استقرار الأسواق وعلاج الصدمة الناجمة عن الحرب. فقد بلغ إجمالي الضخ من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية حوالي 290 مليون برميل من أصل 400 مليون أقرت الوكالة ضخها في الأسواق خلال شهر مارس الماضي. ومع تصاعد التهديدات من جماعة أنصار الله في اليمن، ازداد قلق الأسواق بشأن الإمدادات عبر مضيق باب المندب، لا سيما مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. فقد انخفضت الصادرات الكلية للخام والمكثفات في منطقة الخليج بنحو 32% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ومما هدأ من ارتفاع الأسعار تراجع مستوردات الصين من النفط الخام في يونيو الماضي بأكثر من 41% تقريبا، لتهبط إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. نهاية هذه الإطلالة، عودة مرة أخرى إلى استوديو الأخبار.
1: أبعاد إعلان ترامب أنه سيقصف جسرا أو محطة كهرباء مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، نتعرف عليها مع زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. هناك معادلة جديدة الآن على ما يبدو يطرحها الرئيس الأمريكي في خضم التصعيد الجاري مع إيران، إذ أعلن أن قصف أي سفينة في مضيق هرمز سيقابل بتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران. إيرانيا مقر خاتم الأنبياء يعلن أنه إذا استهدفت واشنطن مراكز طهران الحساسة سيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة، بينما يعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة. فإلى أي مدى يمكن أن تذهب معادلة جسر أو محطة طاقة مقابل كل سفينة؟ وهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تضبط التصعيد، أم أمام مسار قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع في ظل تعثر مذكرة التفاهم وتراجع فرص الحل الدبلوماسي؟ هنالك لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته، طبعا الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر طهران بأنه سيرد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو بداخل طهران. لفت ترامب أيضا لأن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو هو الآخر أدلى بدلوه، قال إن بلاده متشككة في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته. أما في الجهة المقابلة في إيران، فقد حذر مقر خاتم الأنبياء من أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف المنشآت النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا لهجمات طهران. هدد أيضا بأنه إذا استهدفت أمريكا مراكز إيران الحساسة فسيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني قال إنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. نتعرف إذن على الاستهدافات والهجمات والتطورات الميدانية سواء في مضيق هرمز أو في إيران مع الزميل صهيب العصا عبر الشاشة التفاعل.
5: زين، حتى هذه اللحظة 11 يوما لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف أو انتقال نوعي في الضربات، لكن يمكننا الحديث عن نسق متصاعد وإن ببطء. إذا كنا نتحدث عن الضربات الأمريكية في إيران فنحن نتحدث بدرجة أساسية عن السواحل الجنوبية للبلاد من محافظة سيستان وبلوشستان لضرب محطات الرادارات التي تراقب حركة السفن التجارية المتجهة نحو مضيق هرمز أو حركة السفن البحرية الأمريكية الحربية الأمريكية في بحر العرب أو الضربات في منطقة هرمزجان محافظة هرمزجان، وذلك لأن هرمزجان هي مركز السيطرة والقيادة والسيطرة والضربات المتوجهة نحو مضيق هرمز، وبالتالي كل ما يتعلق في مضيق هرمز مباشرة متعلق بهرمزجان. لذلك يسعى الأمريكيون إلى فصل هرمزجان والضرب في بندر عباس وتنفيذ ضربات حتى في عمق هرمزجان لفصل هرمزجان وقطع إمدادات الأسلاح وقطع الإمدادات عن هرمزجان بشكل كبير. القطاع الآخر هو قطاع بوشهر. قطاع بوشهر مهم لأنه مركز العمليات أو محيط منطقة بوشهر هي مركز العمليات الأساسي والضربات الإيرانية باتجاه دول الخليج تحديدا البحرين والكويت، هاتان دولتان تعرضتا لمجموعة كبيرة من الهجمات خلال الفترة الماضية ولا تزالان، وبالتالي التركيز كبير 11 يوما من الاستنزاف المركز الأمريكي في هذا الإطار. بعض الاستثناءات تذهب باتجاه الضرب في محافظة فارس، مدينة شيراز أو محافظة يزد، ويوم أمس كان هناك ضربات في أصفهان. إذا ما ذهبنا إلى أصفهان سيكون هناك معادلة أخرى، يعني أننا سنذهب إلى ضرب المفاعلات النووية ومنشآت الطاقة النووية ومراكز الأبحاث النووية وما إلى ذلك من تفاصيل، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف، نحن إزاء نسق متصاعد في الضربات. في المقابل الإيرانيون يوسعون من دائرة الهجمات طبعا ويصلون إلى الأردن، هناك تركيز كبير بالإضافة لما ذكرنا للبحرين والكويت، هناك تركيز كبير على الأردن. الإيرانيون يقولون أنهم يضربون قواعد عسكرية أو مناطق وجود الجنود الأمريكيين في الأردن، وبالتالي حتى هذه اللحظة هذه هي المعادلة، ضرب التركيز على المنطقة الجنوبية من إيران والتركيز على البحرين والكويت والأردن من قبل الإيرانيين.
4: هذه المعادلة في سبيلها أن تتغير إذا نفذ الرئيس الأمريكي طبعا تهديده بقصف المنشآت الحيوية في طهران وفي غير طهران. شكرا جزيلا صهيب على هذا الشرح. هذه التطورات طبعا سنبحثها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، لكن قبل النقاش دكتور محمد نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى كلا الطرفين، منها كما يرى الدكتور محمد الولايات المتحدة التي هددت بأنه لا سقف زمنيا لهذه العمليات العسكرية وهددت بقصف مزيد من الجسور والمرافق الحيوية، بينما تسعى لتأمين ممرات جوية في سماء إيران، غير أن عمليات القصف والرد عليها بعثرت جهود الوسطاء وهنالك خشية من أزمة طاقة عالمية ترتد تداعياتها إلى الداخل الأمريكي. هذه نقاط قوة وضعف الموقف الأمريكي. بالنسبة لإيران طبعا الرهان الأكبر هو على مضيق هرمز، إيران تتحكم بجزء من الاقتصاد العالمي ليس بالهين، والتداعيات عليه جراء وقف الملاحة تهدد أيضا بضرب البنية التحتية في دول المنطقة، غير أنها محاصرة وتستنزف اقتصاديا وممنوعة من تصدير نفطها، ولكل هذا طبعا تأثيره على الموقف الإيراني. دكتور محمد، ما الذي يضيفه تهديد ترامب إلى هذه المعادلة؟
6: يضيف السؤال الكبير، ما هي الآفاق الزمنية؟ بمعنى متى يمكن أن يعتد بأنه يقود العملية العسكرية لتحقيق الغاية المتوخاة؟ وهنا من الصعب الآن التفكير في هذا المدى الزمني وأيضا أدوات القياس، بمعنى متى يمكن أن نعتبرها حملة استراتيجية ناجحة أو ربما لا تزال تتعثر. في المقابل أيضا الموقف الإيراني يبقى في موقف ردة الفعل، ولكن أيضا هو أيضا تصعيدي بطريقته، بمعنى هناك بنك أهداف إيرانية سواء في دول الخليج في دول الشرق الأوسط، وربما قد تكون هناك أهداف خارج الإقليم. إذن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر. رد الفعل الإيراني غير محسوب الآن، ومن الصعب على الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة تقدير إلى أين يمكن أن تتسع رقعة الصراع من الناحية الجغرافية وأيضا من ناحية التكاليف بما فيها التكاليف المادية والتكاليف البشرية.
4: فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف التي شرحناها على الشاشة قبل قليل، هل تهديد ترامب إذا نفذ يغير أي شيء من أوراق القوة والضعف لدى كلا الطرفين؟
6: ترامب يستند إلى فرضية جربها في حرب الأربعين يوما الأولى، وهي أن مستوى معين، مستوى مرتفع من الضرب ومن القصف قد يضعف الإيرانيين ويجعلهم يعني فاقدي الفعالية الاستراتيجية. هذه فرضية لا يمكن الاتكال عليها، بمعنى هي ربما فرضية انطباعية لدى صقور وزارة الدفاع وزارة الحرب، ولا تستند إلى مقاييس ميدانية. لذلك الآن ميزان القوة بين الولايات المتحدة وإيران يتأرجح مرة هنا ومرة هناك. إيران تتمسك بمضيق هرمز كما تفضلت، وفي الوقت أيضا الوقت ذاته هي أيضا لها خيارات أخرى تكشفها تدريجيا. لم نكن نعول قبل شهر أن من الممكن أن يستهدف الأردن أو أن يستهدف شمال العراق مثلا. فإذا هذا التنوع في بنك الأهداف معروف أمريكيا داخل الرقعة الإيرانية، لكن غير معروف على المستوى الإيراني في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
4: هذا طبعا يطرح سؤال المسارات التي يمكن رسمها، سنتابع ذلك بعد قليل على ضوء هذه المعطيات. إذا نرصد مسارات محتملة رجحها أيضا الدكتور محمد، وبها عدة سيناريوهات. السيناريو الأول تصعيد دون أفق زمني، العودة لمسار التفاوض سيناريو آخر، وتصعيد أمريكي أوسع سيناريو ثالث، 50% لصالح التصعيد دون أفق زمني، 25% لصالح كل من التصعيد الأوسع والعودة لمسار التفاوض. أريد أن أسأل عن التصعيد الأمريكي الأوسع وأنت أعطيته 25%، ما المقصود به؟
6: الآن نحن في الموجة الثانية من التصعيد الأمريكي مقارنة بما حدث خلال الحرب الأربعين يوما. هناك تركيز على مدن الساحل، على سيريك، على جزيرة قشم، وأيضا على طهران، على تبريز، عدة مناطق. العمق الإيراني أصبح مرشحا لتلقي ضربات لليوم 11 والثاني عشر، وربما الخيط على الجرار. ما أقصده بالتصعيد الأمريكي الأوسع هو ربما إذا الموجة الثانية طالت لأسابيع قليلة مقبلة، ربما شهر 8، قد يضطر ترامب إلى مزيد من هذا التصعيد. إذن وقتها قد يستهدف
4: تصعيد في الأهداف،
6: وعلى مستويين، توسيع في بنك الأهداف داخل إيران، وأيضا توسيع الآلية العسكرية سواء على مستوى الجنود. الآن لديه 50,000 جندي مرابط في المنطقة، قد يزيد هذا العدد، وقد يزيد أيضا نوعية السلاح B-52 ومعدات أخرى لتكون عملية القصف أكثر فتكا وأكثر ضراوة حسب ما قد يستدعيه الموقف ربما في شهر 9. لذلك ما نراه الآن ليس هو السيناريو الأكثر درامية، بل ينبغي أيضا أن نحضر أنفسنا، ربما قد نشهد منسوبا أعلى من هذا القصف. طيب، الأمريكي
4: التصعيد دون أفق زمني كيف يختلف عن التصعيد الأوسع؟
6: هنا مسألة السياق الأمريكي مهمة، بمعنى أن ترامب من هنا إلى نهاية شهر أو على الأقل متوسط شهر أكتوبر يحتاج لأن يظهر أمام الكاميرات ويسوق نفسه أنه حقق نصرا على الإيرانيين. إذا شهر 9 في نظري قد يكون مرحلة مفصلية بين نهاية هذه الموجة الثانية وربما بداية الموجة الثالثة للتصعيد، لأنه يحتاج أن يقدم شيئا، خاصة وأن مقياس الآن هناك نقاش وهناك سجال وانتقادات لحكومة ترامب بأن هذه حرب عبثية لا جدوى منها، وستزداد هذه الموجة مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس. إذا أعتقد شهر أكتوبر بالتحديد قد يكون أكثر درامية مما نتوقعه في هذه المرحلة.

0: بالنسبة لباب المندب، وقد رأينا ما يسمى بالإطلاق التجريبي لهذه الورقة السوفت لونش، كيف ستخدمها إيران في الفترة المقبلة؟
1: قبل شهر كنا نتحدث عن ورقة هرمز باعتبارها السلاح النووي الأكثر أهمية. الآن باب المندب قد يتجاوز القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، بمعنى أنه إذا حدث أو جاءت الاستجابة من الحوثيين، أو أن الحوثيين قرروا من تلقاء ذاتهم أن ينضموا إلى الاستراتيجية الإيرانية، نصبح أمام كماشة استراتيجية واقتصادية، إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب. ونعلم التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وليس فقط على الاقتصاد الإقليمي. إذن هذا السيناريو ربما هو الأكثر رعبا والأكثر مفاجأة لمن كان يخطط لحرب إيران في شهر فبراير الماضي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان في ساعة إخبارية جديدة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لإضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، واستهدفت مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. في إيران كانت وسائل إعلام قد أفادت بدوي انفجارات فجر اليوم في مدينة السيريك بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد وفي محيط مدن بندرمه شهر وأهواز ورمشير وأندمشك وذلك جنوبي غربي إيران. بينما تحدث محافظ بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد عن هجوم استهدف محطة كهرباء أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر شلمجة الحدودي مع العراق. إدارة الموانئ بمحافظة هرمزجان تحدثت عن هجوم أمريكي ألحق أضرارا جسيمة بسفينتين، قال إنهما للبحث والإنقاذ البحري. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي للمضيق بما وصفه بالتحريض الأمريكي. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وأضاف روبيو أن الاتفاقات مبنية على الامتثال، وأن طهران أبرمت مع واشنطن اتفاقا ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. من جهته قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. أما بشأن التطورات في لبنان، فقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قال للجزيرة إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. خلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. هذه التفاصيل نصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران، ينضم إلينا عمر هواش، من واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من العاصمة الفلبينية مانيلا ينضم إلينا من هناك صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا. نبدأ بآخر المستجدات الميدانية ابتداء من طهران مع عمر هواش.
3: نعم محمد، الليلة الماضية منذ منتصف الليل دوت العديد من الانفجارات في بعض المحافظات الإيرانية جراء الموجة الجديدة 12 من الهجمات الأمريكية. نتحدث بالتحديد عن 4 محافظات تم استهدافها.

0: العسكرية والسياسية والأمنية، قال إن الهجوم أدى إلى مقتل 2 وإصابة 11 آخرين. والتلفزيون الرسمي الإيراني لا يزال منذ ساعات يبث مشاهد مباشرة من المعبر، حيث لا يزال العمل جاري فيه مع انخفاض كبير لحركة العبور للركاب بين إيران والعراق من ذلك المعبر تحديدا. في محافظة خوزستان كذلك مركز المحافظة مدينة الأهواز تعرضت لهجوم، مدينة رامشير حيث تعرض هناك أيضا لاستهداف مستودع لتخزين الإسفلت. مدينة أندمشق أيضا في ذات المحافظة تعرضت لاستهداف مع غموض لا يزال يعتري الأهداف وطبيعة المواقع المستهدفة في هذه المدينة. إذا ما انتقلنا إلى محافظة بوشهر أيضا تعرضت منطقتين في هذه المحافظة لهجومين. قال حاكم مدينة بوشهر إن الهجمات في هذه المدينة لم تستهدف بنى تحتية ولم تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية. في محافظة هرمزجان أيضا التي تتعرض لاستهداف طيلة هذه الموجات الجديدة من الضربات، مدينة سيريك دوت فيها عدد من الانفجارات، أيضا مدينة جاسك، هاتان المدينتان قريبتان على مضيق هرمز في الاتجاه الشرقي. حتى اللحظة قبل قليل منظمة الموانئ البحرية في محافظة هرمزجان قالت إن إحدى الهجمات استهدفت سفينتين للإغاثة والإنقاذ البحري. هذه الليلة لا حديث عن استهدافات لمناطق عسكرية، ربما تتلو أو تتوالى لاحقا الأنباء الأخبار بشأن طبيعة الأهداف، ربما تكون هناك أهداف عسكرية أو مزيد من البنى التحتية التي استهدفت خلال هذه الليلة. نعم
1: عمر، أريد أن أعود معك إلى استهداف المعبر، معبر شلامجة. ابتداء، هل هو المعبر الأول الذي يقصف أمريكيا؟ وماذا يمثل هذا المعبر بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: نعم، معبر شلمجة هو أول معبر يقصف سواء خلال هذه الموجة أو حرب 40 يوما أو حرب 12 يوما. العام الماضي لم تقصف أي من المعابر الإيرانية. معبر شلمجة الذي يقع في أقصى جنوب غرب إيران هو معبر هام على إطار حركة الركاب وتنقلهم بين إيران من جهة والعراق، لا سيما نحو مدينة البصرة جنوب العراق. هذا المعبر يشهد ازدحام خلال هذا التوقيت من العام، نظرا لأننا نقترب من موعد مراسم أربعينية الإمام حسين عليه السلام. وفي هذه المناسبة يقوم الإيرانيون بزيارات مكثفة إلى العتبات الدينية في العراق في كربلاء وفي النجف، وبالتالي هذا التوقيت من العام يشهد اكتظاظ لحركة الركاب بين الجانبين. وربما يكون لو أنه كان الاستهداف لصالة الركاب نفسها لكان هناك عدد كبير من الضحايا، لكن عندما استهدف هذا الليلة موقع قريب محيط لصالة الركاب، هذا الأمر في هذا التوقيت أدى إلى سقوط فقط قتيلين وأحد عشر جريحا. لذلك يمكن القول أننا أمام استهداف لمنشأة مدنية، لا يوجد هناك أي منشآت عسكرية. هذا المعبر لا يستخدم لأغراض عسكرية، غالبا يستخدم لنقل المسافرين بين الطرفين، وأحيانا يكون هناك تبادل تجاري بين الطرفين.
1: أي معلومات؟
0: يمكن القول باختصار محمد أن هذا الاستهداف أيضا يأتي قبل ساعات فقط من زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران الذي يصل إلى العاصمة الإيرانية للقاء الرئيس الإيراني مسعود بشكيان وبعض المسؤولين الإيرانيين.
1: هل هناك أي حديث من الجانب الإيراني عن طبيعة الأضرار حتى اللحظة؟ تحدثوا بطبيعة الحال عن الإصابات.
0: الأضرار في معبر شلمجة لم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن قتيلين وأحد عشر مصابا، سواء هذا على مستوى البشري. على مستوى الأضرار المادية لم يعلن شيء، لكن الصور التي تم بثها كان هناك بعض الدمار في إحدى المنشآت. غير واضح هل المنشأة التي استهدفت قرب صالة الركاب هل هي منشأة مدنية أم منشأة عسكرية، لأننا نعرف أن هناك شرطة

0: متواجدون في المكان لتنظيم حركة المرور، ربما هناك جمارك، ليس واضح بالتحديد ما الذي استهدف بالضبط في معبر
1: شلندر
0: حتى هذه اللحظة.
1: أشرت عمر إلى أن هذا الاستهداف، وهذه نقطة لافتة، يأتي قبيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى إيران. متى يتوقع أن تكون هذه الزيارة؟ وهل هناك أي أجندة يجري الحديث عنها في طهران؟
0: نعم، هذه الزيارة أعلن عنها من قبل الخارجية الإيرانية يوم الاثنين، حيث كان قد قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاء أنه سوف يصل هذا اليوم، أي يوم الخميس، سوف يلتقي بطبيعة الحال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. عادة عندما يزور رؤساء وزراء البلاد الدول المختلفة إلى إيران كانوا يلتقون بالمرشد الإيراني، لكن كون أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خميني لم يظهر أمام الإعلام ولم يلتقي أحد في العلن منذ انتخابه بعد الحرب الأخيرة، لا يتوقع أن يجري لقاء مع رئيس الوزراء العراقي. الزيارة هنا تصف بالمهمة، هكذا قالت الخارجية الإيرانية. كانت هناك أنباء عن أنه يحتمل أن يحمل رئيس الوزراء العراقي رسالة ولو شفهية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كان قد التقى ترامب قبل أيام. هنا الإيرانيون لا يعلقون كثيرا على هذا الأمر، فقط يصفون الزيارة بالمهمة وأنها تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، هذا ما قالته أيضا الخارجية الإيرانية، فضلا عن أن هناك ملفات بين الطرفين سواء على مستوى الاقتصاد والتجارة أو على مستوى الأمن. هناك اتفاقية أمنية كانت قد وقعت بين الطرفين قبل سنوات، هذا الأمر مهم لإيران خلا سيما في هذه المرحلة، حيث هناك ضربات إيرانية تنفذ في كردستان العراق شمال العراق ضد من يصفون بالمعارضة الكردية الإيرانية، وقبل أيام وقع قتلى وجرحى في صفوف تلك المعارضة. هناك مطالب إيرانية لتحييد المعارضة الإيرانية في العراق، تحديدا في إقليم كردستان سواء في السليمانية أو إربيل، وسط قلق إيراني في الحقيقة حول مدى استغلالهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسليحهم وتنفيذ هجمات من الأراضي العراقية واختراق الحدود نحو الداخل الإيراني. لذلك هذه إحدى الملفات ربما الهامة التي قد تكون على طاولة رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه مع المسؤولين الإيرانيين، لا سيما الرئيس مسعود بزكيان.
1: شكرا جزيلا عمر هواش على هذه الإحاطة، مراسلنا من طهران. إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. نرصد معك إيهاب آخر ما جاء من مواقف وتصريحات من الجانب الأمريكي، وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بطبيعة الحال أنها أكملت الجولة الجديدة من الضربات على إيران، ماذا جاء فيها؟
2: بالفعل محمد، حملة التصعيد العسكري الأمريكية على إيران ما زالت مستمرة في الليلة 12 من الضربات المتتالية. قالت القيادة المركزية إنها استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مواقع مراكز القيادة، المراقبة الساحلية، وهي الأهداف ذاتها تقريبا التي كانت تستهدفها على خلال هذه الفترة الماضية، وتهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن وحركة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية أيضا تؤكد استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وتقول إنه حتى الليلة تم إعادة تسيير أو توجيه 9 سفن بموجب هذا الحصار، امتثلت لتعليمات الحصار، وتم أيضا تعطيل سفينة لم تمتثل إلى هذه التعليمات. وتقول إن نحو 50 أو أكثر من 50 ألف جندي أمريكي متمركزين أو متمركزون في المنطقة وجاهزون لأي تعليمات يصدرها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذا الصراع. أيضا في التفاصيل محمد، وضمن هذه الحملة العسكرية والتصعيد، تقول صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك عمليات انتشار عسكرية أمريكية في المنطقة حاليا، حتى على صعيد الطواقم الطبية والاستعدادات المساندة للقوات العسكرية، إضافة إلى نشر قوات عمليات خاصة ونشر أسراب أيضا من المقاتلات الأمريكية القادمة من قواعد أمريكية في أوروبا، وذلك لوضع خيارات أمام الرئيس دونالد ترامب في حال قرر توسيع هذه العمليات العسكرية ضد إيران لإجبار الإيرانيين على التوصل لاتفاق. أيضا ذكر موقع أكسوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة استخدمت أمس الأول يوم الثلاثاء الطائرة المقاتلة من طراز B-1، وهي قاذفة استراتيجية أمريكية قادرة على حمل العشرات من القنابل ذات الزنة الكبيرة أو التي تزن ربما القنبلة الواحدة نحو 1000 كيلو جرام، وأن هذه المقاتلة تم استخدامها يوم الثلاثاء من دون أن يحدد في الحقيقة هذا المسؤول الأمريكي ما هو الهدف الذي استهدفته هذه المقاتلة الأمريكية. لكن استخدام هذا النوع من المقاتلات الأمريكية مرة أخرى في هذا الصراع يشير في الحقيقة إلى توسيع العملية العسكرية الأمريكية واستهداف ربما أهداف استراتيجية في إيران لا تستطيع أو لا تقدر عليها المقاتلات الأمريكية الحالية والتي استخدمت خلال الفترة الماضية. أيضا محمد في التفاصيل، ونعلم أن الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح بالأمس بأنه إذا ما قام الجانب الإيراني باستهداف أي سفينة في مضيق هرمز فإنه سيتم استهداف جسر أو محطة كهرباء في إيران في المقابل من قبل القوات الأمريكية، وهو تهديد من الرئيس دونالد ترامب للجانب الإيراني بعدم استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا الوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي هو حاليا في الفلبين يؤكد على أن الولايات المتحدة ماضية في حماية حركة الملاحة في المضيق، وأن إيران هي التي انتهكت مذكرة التفاهم، وقال إنه بعد انتهاك هذه المذكرة لم يعد الاتفاق ساريا، لكنه أيضا يترك باب الدبلوماسية مفتوحا ويقول أنه من المحتمل أن يكون هناك اتفاق جديد شريطة التزام إيران به. محمد،
1: هذه صورة عامة وافية إيهاب، ولكن إذا ما ذهبنا إلى التفصيل كنا نتحدث بها قبل قليل مع عمر هواش، استهداف معبر حدودي إيراني عراقي معبر شلمجة، كيف يقرأ اليوم في واشنطن إن كان هناك أي تفاصيل حياله؟
2: في الحقيقة محمد لا توجد تفاصيل حتى اللحظة، ربما سيكون انشغال واشنطن خلال الفترة المقبلة هو بالتصعيد في باب المندب أو في التصعيد الحوثيين لحركة الملاحة. الولايات المتحدة تراقب هذا الوضع بأهمية شديدة لما له من خطورة على مسألة الإمدادات النفط في العالم، لكن فيما يتعلق باستهداف المعابر أو الجسور في إيران عادة لا تذكر الولايات المتحدة حقيقة أو لا تتقدم بالمزيد من التفاصيل حول هذه الأمور. عادة ما تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها تستهدف بنية تحتية استراتيجية عسكرية في إشارة ربما إلى أن هذه الجسور تستخدم لأغراض عسكرية، لكن فيما يتعلق بهذا المعبر تحديدا لم ترد أي تفاصيل من الجانب الأمريكي حتى اللحظة محمد.
1: وفي إطار الحديث الأمريكي إيهاب عن الانفتاح على التفاوض، هذا جاء على لسان ماركو روبيو، هل هناك أي إشارات عملية في واشنطن حيال ذلك؟ وأشير كذلك إلى ما تحدث به قبل قليل عمر هواش من أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي كان قد التقى ترامب، يعني يتحدث يبدو في طهران عن أنها زيارة مهمة ومن المتوقع أن يحمل رسالة شفهية ربما من ترامب، أي حديث حيال ذلك؟
2: في الواقع محمد لا توجد أيضا أي حديث عن هذا الأمر، لكن نشير إلى أنه حينما قابل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض لم تتطرق المحادثات على الأقل رسميا وفق ما أعلن من الجانب الأمريكي عن التطورات مع إيران، وبالتالي في الحقيقة لم يكشف أي مسؤول أمريكي عن رسالة من الإدارة الأمريكية ينقلها رئيس الوزراء العراقي. لكن بالتأكيد المنطقة حاليا برمتها في هذا الصراع، ومن مفهوم بأن تكون هناك بالتأكيد أي محاولات للتهدئة. فيما يتعلق بما ذكره وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والدبلوماسية، لكنه يقول أيضا أن إيران غير جادة في التوصل للاتفاق حاليا، ويقول أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أو يجب أن يحكم عليه بمدى الالتزام بشروطه. وهو أيضا ما ذكره الرئيس دونالد ترامب بأن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكن يقول أنه يجب أن تكون هذه المفاوضات ذات معنى وجدية للغاية على حد قوله محمد.
1: هاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن إلى مانيلا حيث كانت فعاليات منتدى آسيان الإقليمي هناك، ونرصد مع مراسلنا من مانيلا صهيب جاسم آخر ما قيل أو تم الحديث عنه في هذه القمة أو المحادثات صهيب، وربما تحديدا فيما يتعلق بموضوعنا الذي كنا نطرحه مع عمر ومع إيهاب، مسألة المضيق وتطورات المنطقة، ماذا جاء في هذه المباحثات؟
3: في الواقع محمد يعني سلسلة متواصلة وبجدول مزدحم من الأعمال الدبلوماسية هنا في مانيلا لهذا الجدول الطويل لأكثر من ربما من 20 أو 25 اجتماع ولقاء مختلف. نتحدث اليوم صبيحة اليوم كان هناك اجتماع لما يعرف بمنتدى آسيان زائد ثلاثة، وهي دول جنوب شرق آسيا مع دول شمال شرق آسيا، ونعني بذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين. في هذا الملتقى تحدث الوزراء بشكل واضح عن تحدي الطاقة وأزمة مضيق هرمز، واعتبروا هذه الأزمة ربما هي الأزمة أو العاصفة الثالثة التي تواجه هذا المنتدى أو هذا التجمع منذ تأسيسه عام 97. هذا الإطار آسيان زائد ثلاثة أسس بعد الأزمة المالية الآسيوية، وكان لمواجهة تلك الأزمة والتعاون في مواجهة الأزمة المالية الآسيوية المالية المعروفة التي امتدت حتى عام 99 وحتى عام 2000، ثم واجهت الأزمة أزمة كورونا، واليوم تواجه هذا التحدي في موضوع الطاقة والغذاء. وزير الخارجية الكوري الجنوبي تحدث بصراحة وقال أنه علينا أن ننتقل من مرحلة الحديث والخطط إلى والتعبير عن القلق إلى وضع خطة واضحة في موضوع الطاقة. وهنا نتحدث عن دول شمال شرق آسيا الأكثر تضررا حتى من حيث النسب والاعتماد على النفط القادم، النفط والغاز وغيرها من المواد الخام القادم من عبر مضيق هرمز، وكذلك دول جنوب شرق آسيا. وبالتالي كان هناك نقاش حول عدد من القضايا من ضمنها حتى موضوع مخزون الغذاء وغيرها من الأمور والتعاون في هذا الأطر. ثم كان الاجتماع الثاني اجتماع أكثر اتساعا يعرف بمنتدى آسيا الإقليمي. هذا المنتدى الذي أسس قبل 32 عاما ويضم دول جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا وجنوب آسيا، الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش أيضا حضروا هذا اللقاء، إضافة إلى دول المحيط الهادي أستراليا ونيوزيلندا وغيرهم. هنا أيضا تحدثت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تريسا لازارو، تحدثت على أن المنتدى الآن يواجه أمرين واضحين، تحديين كبيرين. والأمر الأول هو الأمن البحري ومحاولة والسعي نحو تأمين الممرات البحرية ابتداء من مضيق هرمز وحتى مضيق ملقا والبحار الممتدة عبر جزر إندونيسيا ثم جزر الفلبين مرورا ببحر جنوب الصين. كل هذه البحار هي بحار يعني شريان حياة بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، اقتصادا وطاقة وغذاء وتجارة، وفي كل المعايير هناك عشرات الآلاف من السفن تمر عبر هذه الممرات الآسيوية قادمة، بعضها أو نسبة كبيرة منها من منطقة الخليج العربي سواء منطقة مضيق هرمز أو حتى باب المندب. الموضوع الثاني اللي تحدث عنه الوزيرة هي قضية التهديدات المتجددة، ومنها أيضا قضية الحروب البعيدة عن منطقة جنوب شرق آسيا مثل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، على أنها تحدي صار تحدي بعيد جغرافيا لكنه قريب من الآسيويين في حياتهم وفي يومياتهم طاقة وغذاء وغيرها من الأبعاد الأخرى المعتمدة والمعتمدة أو المتصلة بالاقتصاد في المنطقة العربية.
1: هذا ربما صهيب على صعيد أبرز ما تم الحديث عنه وطرحه من تحديات مسألة الطاقة، الغذاء، تحديات الأمن البحري والتهديدات الحروب التي ذكرتها أخيرا، ولكن هل اقتصرت المباحثات على مجرد الطروحات والأحاديث أم هناك ربما يعني حديث جرى عن مبادرات ستنطلق من خلال هذه المحادثات لمواجهة مثل هذه التحديات المذكورة؟
3: فعلا هذا هو الموضوع الأهم بالنسبة للوزراء. يعني نتحدث نحن عن منتدى آسيا الإقليمي أوسع منتدى سياسي وأمني في المنطقة، بالتالي الدول يعني معنية بمواجهة هذه التحديات عمليا. نتحدث عن مساع للتعاون في مجال الطاقة وكذلك مساع للتعاون في مجال الأسمدة بين دول جنوب شرق آسيا. وزير الخارجية الروسي في هذا الاجتماع كان حاضرا، وهذا الأمر مهم بالنسبة لبعض دول آسيان. نتحدث عن بدء تصدير النفط الروسي للفلبين هنا في الفلبين وكذلك لإندونيسيا قبل أيام، بالتالي هناك أطر ربما تعرض في هذه القمة. موضوع الغذاء أيضا هناك بعض الترتيبات التي حصلت سابقا في أزمات سابقة حول مخزون الأرز بين دول جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا. وزير الخارجية الكوري، وزير الخارجية الياباني، وكذلك وزير الخارجية الفلبينية تحدثوا عن ضرورة تفعيل هذا الأمر بتفعيل منظومة آسيان لمخزون الأرز. هناك أيضا اتفاقية سابقة أطلقت لكنها لم تفعل بشكل واضح، موضوع مخزون الطاقة لدول جنوب شرق آسيا. لحد الآن لم نرى أي تفعيل عملي. كيف يمكن أن تتعاون هذه الدول، خاصة الدول التي تعتمد على النفط القادم والغاز الطبيعي أو الغاز النفطي المسال القادم من منطقة معبر مضيق هرمز بنسب تصل إلى 98%، مثل بنغلاديش، مثل تايلاند، مثل الفلبين. هذه الدول تعتمد بشكل كبير على على على الطاقة القادمة من معبر مضيق هرمز أو المنطقة العربية، وبالتالي هذه الدول تحتاج إلى مثل هذا الأمر، مخزون إقليمي أو تعاون بشكل أو بآخر. وحتى ربما من اللافت أن رغم التوتر الموجود بين الصين والفلبين إلا أن موضوع الطاقة قد يكون بابا لتخفيف هذه التوترات والتعاون بين الفلبين والصين في قضية موضوع الطاقة. وطرح هذا الأمر سابقا، وربما هذا الأمر يكون مجالا أو مسارا لتخفيف التوتر الحاصل والمستمر بين الفلبين والصين.
1: متى تنتهي هذه المحادثات صهيب؟
3: المحادثات تستمر حتى هذه الليلة. هناك اجتماع ثالث ويعرف باجتماع شرق آسيا، وهو أحد الأطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي في المنطقة. وهناك أيضا بعض الملتقيات الأخرى المرتبطة بما يعرف بالذكرى 50 لاتفاقية معاهدة الصداقة والتعاون في منطقة جنوب شرق آسيا. نتحدث عن هذه الاتفاقية المهمة التي أرست الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وركزت على موضوع حفظ الاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع وقوع الحروب، وهي مرتبطة باتفاقية أخرى هي اتفاقية إخلاء منطقة جنوب شرق آسيا من الأسلحة النووية. هناك بعض المراسم وبعض بعض الأمور التي تتم بخصوص ضم دول أخرى وأعضاء آخرين لهذه الاتفاقية، خاصة أنه تم ضم أيضا دول أخرى لمجموعة شركاء الحوار، كان آخر المنضمين تركيا وقطر وألمانيا. هناك أيضا تصور بأنه ستنضم دول أخرى لاتفاقية معاهدة هذه المعاهدة في ذكرها 50 يوم غد، وربما تكون هناك محادثات ثنائية عديدة، منها اللقاء المرتقب. يفترض الآن هناك لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، وهناك أيضا ملتقيات أخرى حصلت بين المجموعة الرباعية، مجموعة الرباعية الآسيوية الأمريكية، وهي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا. والاجتماعات الثنائية طبعا هي كثيرة جدا على هامش هذه اللقاءات، لأن نتحدث عن تقريبا 30 وزير أو أكثر من الوزراء الآسيويين والأوروبيين، وإضافة الولايات المتحدة وروسيا، كلهم في مانيلا في هذه الاجتماعات السنوية الأكبر في منطقة جنوب شرق آسيا.
1: حاطة وافية صهيب جاسم، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من مانيلا. هذه التطورات والتفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكما ضيفينا. ولعلي أبدأ معك سيد المنشاوي بقراءة من الزاوية الأمريكية لآلية لمعالجة هذا الاحتقان وهذا الانسداد وهذا التصعيد المتزايد حتى اللحظة في المنطقة، هل هناك أي أفق للحل، أي أطروحات تتواجد ويتحدث بها في واشنطن؟
4: تحية طيبة لك والمشاهدين والضيف من طهران. الموقف غامض في واشنطن. الرئيس ترامب في ورطة بين رغبة في إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن، وفي الوقت ذاته يريد أن يخرج بصيغة المنتصر بصورة كاملة، وأعتقد أن هذا هو ما يحدد الموقف الأمريكي وموقف الرئيس ترامب وموقف البيت الأبيض المتناقض في بعض جوانبه على مدار الأيام الأخيرة. هناك تصعيد كبير في الهجمات على الجانب الإيراني، هناك تهديدات كبيرة أطلقها الرئيس ترامب خلال الساعات الأخيرة، وتعهد بضرب المنشآت البنية التحتية الإيرانية ردا على أي هجوم على أي سفينة في مضيق هرمز، وهذا تصعيد لن يوقف الحرب في أي صورة من الصور في أي وقت قريب. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يريد أن تنتهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن، حيث أن لها تداعيات اقتصادية سيئة على الداخل الأمريكي، على الناخب الأمريكي، وعلى حزبه الجمهوري، وعلى شعبية الحرب. الرئيس قرر أن الحرب لها شعبية كبيرة في الواقع في الداخل الأمريكي، لكن الاستطلاعات المحايدة كلها تشير إلى عدم وجود رغبة شعبية في استمرار القتال وعدم وجود اقتناع عند أغلب الأمريكيين ربما 70% أو أكثر بسبب بجدوى هذه الحرب وأنها لم تخدم أي من المصالح الأمريكية. والخبر الأكثر سوءا للرئيس ترامب هو أن حتى بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ هناك أصوات كثيرة متزايدة داخل الحزب الجمهوري حزب الرئيس تشكك في جدوى الحرب وتشكك في مطالب الإدارة الأمريكية بالكثير من الأموال التي تخصص للمجهود العسكري في وقت هناك أزمة اقتصادية كبيرة تعصف بالداخل الأمريكي وتعصف بحظوظ الحزب الجمهوري قبل الانتخابات القادمة في نوفمبر الموجود.
1: ولكن على صعيد خطة أو طرح معين وواضح في واشنطن لحل هذه الأزمة، هل هناك ما يطرح بخلاف ما يتحدث به ترامب عن أنه يهدد ويصعد؟

0: وروبيو يقول نريد حلا دبلوماسيا ولكن الإيرانيين غير جادين؟
1: لا يوجد طرح استراتيجي لنهاية الحرب مع إيران منذ اليوم الأول للقتال وحتى اليوم. الإدارة تسرعت في قرار الحرب ولم تكن هناك خطة واضحة لانتهاء القتال. هناك كان تصورات غير واقعية باستسلام إيران بعد مقتل كبار قادتها والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية والصف الأول والثاني من القادة العسكريين، لكن هذا لم يحدث. وأعتقد أن هذا فاجأ الأمريكيين وفاجأهم بعدم وجود خطة لإنهاء الحرب، وإضافة إلى تصميم إيران على القتال حتى آخر نفس والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز أربك المفاوض الأمريكي الذي افترض أنه انتصر عسكريا بالسيطرة على سماء إيران وتدمير البحرية، لكن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا. واعتقد أن هناك تسريبات من هنا وهناك أن هناك عملية تفاوض سرية تحدث عن طريق المفاوضين القطريين أو الباكستانيين، لكن حتى الآن أعتقد أن الارتباك هو سيد الموقف هنا في واشنطن.
0: سيد حداد، يعني لا أفق في واشنطن وعلى ما يبدو لا أفق في طهران كذلك للحل.
2: تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء وضيفكم الكريم. في الحقيقة إيران لديها أفق واضح، يعني من الناحية العسكرية إيران تريد ردع الجانب الأمريكي لكي لا يكرر هذا السلوك، لأنه مرتين استغل المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري والحرب، والآن كذلك يعني في ذروة بعد يعني مفاوضات إسلامباد واحد بعد وقف اطلاق النار، والان يعود ويريد ان يكرر هذا السلوك. ايران ترى بانه في الناحيه العسكريه يجب ردع الولايات المتحده، هذا ما قاله المسؤولين الايرانيين. اما بالنسبه للمفاوضات كذلك ايران واضحه تقول ان هناك لا جدوى لمفاوضات ولا جدوى لاي جهد الا ان الولايات المتحده تحترم بشكل كامل مذكره التفاهم. ولكن هناك الان امرين يؤديان الى عدم التوصل الى نتيجه، يعني أو يعني صعوبة التوصل نتيجة. لا أقول أجزم أنه لا نصل إلى نتيجة، لأنه هناك هذه التطورات أثبتت خلال هذه الأيام، ممكن في أي لحظة نشهد تطور ما حتى الموضوع الدبلوماسي. أولا عندما يأتي يعني روبيو ويتحدث يقول لقد انتهت يعني مذكرة التفاهم، يعني معنى ذلك يريد الأمريكان إذا يعني روبيو يكون له دور يعني مهم، وأثبت الأمور حتى الآن روبيو ليس له دور مهم في المفاوضات، أصلا ليس له دور أساسا. ولكن يعني إذا هو يعبر اليوم عن موقف رسمي للولايات المتحدة الأمريكية معنى ذلك مفاوضات جديدة، بنود جديدة، مباحثات جديدة، هذا أمر ترفضه إيران. يعني إيران بعد لا تعود إلى المربع الأول في المفاوضات، رأينا التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم كان أمرا صعبا جدا، يعني خاصة الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء. من ناحية أخرى أمريكا نفذت تهديداتها، إذا نفذت تهديداتها إيران كذلك واضحة من خلال تصريحات مسؤولية، يعني هي كذلك سترد بردود واسعة وسندخل في حرب طاقة وحرب بنى تحتية.
0: وصلت الفكرة
2: يعني بعد
0: ولكن كل ما تفضلت به لا يقول أن هناك أفقا للحل، وقد بدأت حديثك بأن هناك أفقا للحل في طهران.
2: أفقا للحل في طهران يعني إيران حتى الآن تقبل بجهود الوسطاء ولا ترفض ذلك، ولم تقل إيران بأنه مذكرة التفاهم انتهت، هذه نقطة مهمة. إيران من جانبها لم تعتبر مذكرة التفاهم انتهت، يعني هذا وجود حل، يعني هناك يوجد الآن حل، الحل يكون على أساس مذكرة التفاهم الموجودة، يتم متابعة مذكرة التفاهم والجانب الأمريكي
0: ترى حتى الجانب الأمريكي سيد مختار، حتى الجانب الأمريكي لا يتحدث عن أن هذه الاتفاقية قد انتهت، وإنما يقولون إن الجانب الإيراني قد انتهكها. وفي في حديثي للصحفيين يوم أمس ماركو روبيو كان يتحدث ويقول أن الجانب الإيراني انتهك المذكرة من ناحية، وأن الفهم الأمريكي لم يكن كما هو الفهم الإيراني للبند الخامس مثلا، فبالتالي يبدو أن المذكرة ستبقى أساسا حاضرا فيما هناك اختلاف على الأفهام وطرح جديد يمكن أن يتناوله الطرفان في مفاوضات قادمة يتمثل بتعديل بعض البنود، بعض الصياغات، حتى لا يكون هناك أي مجال للالتباس في الفهم.
2: الحقيقة يعني إيران ترى بأن أمريكا تتهرب إلى الأمام من خلال هذه التصريحات، يعني احنا نضع الان موضوع البند الخامس، هذا هو موضوع يعني منفصل، ولكن ايران ترى هل امريكا نفذت بقيه بنود مذكره التفاهم؟ يعني اساسا مذكره التفاهم لن تنفذ من الاساس، تعرفون يعني مذكره التفاهم كانت ايران تنفذها على اساس اجراءات تقوم بها الولايات المتحده، يعني روح مذكره التفاهم يعني ما هو اسم مذكره التفاهم؟ انهاء الحرب بين ايران وامريكا في جميع الجبهات. هل حققت امريكا ذلك؟ موضوع الاموال الايرانيه المجمده، تعرفون هذه المذكره 14 بندا ولكن تتلخص في عده امور، يعني امور يعني مثلا ممكن اقول ثلاثه قضايا او اربعه قضايا. فلذلك يعني حتى ايران ترى في موضوع البند الخامس، ايران تقول حتى امريكا لم تعطي فرصه الشهر لايران لكي تحدد مسار امن، وبعد شهر كانت الامور تعود الى حالتها العاديه في منطقه مضيق هرمز. فلذلك يعني في الحقيقه يعني ايران كذلك لديها رؤيه في هذا المجال، ايران كذلك ترى بان امريكا لم تنفذ مذكره التفاهم، ولكن انا حتى هذه اللحظه يعني باعتقادي يعني المهم ان هناك مذكره تفاهم لن يتم يعني اعلان بانه انتهت بشكل كامل من جانب الجانبين، وهذه نقطه مهمه، هذا ممكن يشكل اساس للعوده الى المفاوضات مره اخرى، ولكن طيب. باعتقادي مذكرة التفاهم تنفيذها هو أصعب من التوصل الآن إلى موضوع الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران ناوسي.
0: واضح. سيد منشاوي، أريد منك يعني تعليقا وقراءة على مسألة التباين في التصريحات أو المواقف الأمريكية في نفس الإدارة الأمريكية. رئيس ترامب مثلا يهدد بأن أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة ستقصف فورا بعده جسر أو محطة كهرباء في طهران أو خارج طهران. في المقابل ماركو روبيو يتحدث عن أن هناك محاولات للتفاوض، هناك انفتاح على التفاوض، ولكن يعود للتأكيد على مسألة عدم السيطرة على المعابر والامتثال المتبادل. هل يمكن أن نقول أن التصريحين أو هذا النوع من التصريحات يأتي في سياق واضح، أم أنه نوع من التضارب الذي لا يوضح ما يريده الجانب الأمريكي؟
1: لا أعتقد أن هناك تضارب في موقف الولايات المتحدة من المرحلة القادمة من الحرب على إيران. حتى نائب الرئيس جي دي فانس الذي الكل يدرك هنا في واشنطن أنه كان ضد الحرب لكنه اضطر للوقوف إلى جانب الرئيس جانب رئيسه ترامب بعدما اتخذ قرار الحرب، فهناك صوت أمريكي واحد لكن هناك رئيس أمريكي مختلف. الرئيس ترامب كلنا يدرك أنه رئيس استثنائي ليس سياسي بالمعايير التقليدية، جاء من خارج المنظومة الحزبية التقليدية وحساباته مختلفة، وهو يتحدث كثيرا كل يوم، يتحدث مرة أو مرتين إلى الإعلام ويغرد كثيرا على منصاته تروس سوشيال في كل القضايا وعلى رأسها القضية الإيرانية. فما يقول الرئيس ترامب كثير جدا ومتناقض للغاية، وفي بعض الأوقات يختلف مع ما يقوله وزير الخارجية أو نائب الرئيس، لكن لا يجب أن نأخذ ما يقوله الرئيس ترامب حرفيا. الرئيس ترامب ذكر في بداية الحرب أنها ستمتد لأيام قليلة، ولم يكن تعهد بتدمير الحضارة الإيرانية وتراجع، تعهد بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز وتراجع، تعهد بالحصول على 20% من قيمة البضائع التي تمر في المضيق وتراجع.
0: هذه الفكرة واضحة سيد المنشاوي، ولكن مسألة التباين، مسألة أن هناك من يصعد وهناك من يطرح الحل الدبلوماسي يقول أنه ما زال قائما مطر موجودا على الطاولة، كيف نفهم هذا التباين؟
1: لا، ليس هذا التباين. الكل هنا، كل الأركان الإدارة حتى رئيس ترامب يريدون ويقولون أن مسار التفاوض مفتوح وأنه لم ينتهي ولم يغلق بصورة نهائية، ومع تجديد
0: على أي مقاس على
1: إيران كي تتراجع. نعم،
0: على أي مقاس ما زال الخيار الدبلوماسي مطروحا؟
1: مطروح على أساس أن تتراجع إيران عن رغبتها في الهيمنة على مضيق هرمز. مذكرة التفاهم التي جاءت في 14 نقطة كانت بالنسبة للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أهم نقطة فيها هي حرية الملاحة بدون أي قيود أو شروط في مضيق هرمز. هذا هو كان معنى هذه الاتفاقية للجانب الأمريكي، وعليه كان على إيران أن تترك هذا المضيق مفتوح للملاحة وأن تتفاوض بقوة مع الإدارة الأمريكية في النقاط الأخرى مثل العقوبات والأرصدة في الخارج والعلاقة مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا لم يحدث من الجانب الإيراني.
0: سيد مختار حداد، كنا نتابع قبل قليل مع مراسلين بأن هناك زيارة مرتقبة اليوم، رئيس الوزراء العراقي يزور إيران، وتزامنا مع هذه الزيارة المرتقبة ضربت الولايات المتحدة هدفا لم نعرف حتى اللحظة ما طبيعته في الحدود العراقية الإيرانية، تحديدا معبر شلمجة. كيف تفكك هذا المشهد اليوم، وما المتوقع عندما نتحدث عن هذه الزيارة؟
2: يعني أنا كنت أرى فيديوهات معبر شلمجة، ويعني هو استهدف يعني المعبر دون أي سبب، يعني هو لديه سبب، يعني أنا باعتقادي هدفه هو ليس استهداف شيء هناك، لأن لا يوجد هناك شيء في معبر شلمجة. معبر شلمجة معبر حدودي لعبور الزوار والمسافرين، وكذلك يعني لعبور السلع، وهي ليست منطقة عسكرية. هذه المنطقة قبل كانت عسكرية أيام حرب ال8 سنوات، يعني إبان عدوان نظام صدام على إيران، وتلك الفترة لم تكن منطقة عسكرية، ولكن باعتقاد ولده كان هدف ترهيب المواطنين. وكذلك الخطير في هذا الموضوع، والآن أربطه يعني موضوع زيارة وزير رئيس الوزراء العراقي، هو يستهدف يعني معبر مشترك بين إيران والعراق، وهذا معبر مهم جدا من الناحية الاقتصادية وعبور الزوار بين إيران والعراق. يعني عشية الزيارة، يعني هناك بعد ساعات تبدأ الزيارة، ويستهدف يعني ينتهك سيادة إيران والعراق، لأنه هذا معبر مشترك، وهذه لا أعتقد تكون رسالة إيجابية خاصة للجانب العراقي عندما يتم استهداف يعني هذا المعبر المشترك. وهذا المعبر سبق وأن تم استهدافه خلال حرب أو العدوان خلال فترة 39 يوما. ولكن هناك الجانب العراقي يبدو يحمل رسالة، وهذا ما قاله يعني وزير الخارجية العراقي، قال نحن سنلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. هناك يوجد وسيطين أساسيين، وهذين الوسيطين الأساسيين سيبقيان هم الوسيطين الأساسيين في هذه المباحثات أو المفاوضات المباشرة والغير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ولكن هناك الآن دول تسعى بأن تلعب دور الوسيط الداعم أو تدعم جهود الوسطاء، هذا الوصف الأفضل، يعني لأنه الوسيط الأساسي هو الذي يعني كان من الأول يلعب دور الوسيط في هذا الملف.
0: هل تتوقع أن يكون هناك أي أجندة، لأن التوقيت اليوم سواء توقيت الزيارة في ظل حرب تشهدها إيران تشنها عليها الولايات المتحدة، وكذلك هذا من ناحية أريد أن أسمع منك تعليقا عليه، وكذلك إن كان هناك أي رسالة تقرأها عندما تضرب الولايات المتحدة هذا المعبر في هذا التوقيت؟
2: نعم، أنا أتوقع بأن هناك ممكن الجانب العراقي يحمل شيئا، يعني لا أعرف الآن من جانب الولايات المتحدة، وهو يحمل مبادرة طرحها على الجانب الأمريكي، ولكن وهذا واضح، يعني هذا أمر يعني نقول شبه مؤكد. ولكن هناك توجد نقطة، هو عندما يستهدف يعني معبر مشترك بين إيران والعراق هو في مواجهة مع إيران، هذا أمر واضح، يعني أمريكا تقتن العداء لإيران تواجه إيران، ولكن هذا يحرج الجانب العراقي، يعني الجانب العراقي راد يلعب دور وسيط يقوم بهذه الجهود، ورئيس الوزراء العراقي قبل أيام كان في واشنطن، ومن ثم تأتي أمريكا وتستهدف يعني هذا المعبر المشترك والمهم بالنسبة لإيران والعراق خاصة في مجال التجارة، وهذا لا يعطي رسالة جيدة للجانب العراقي، وأنا حتى باعتقادي يعني حتى ممكن أن يؤثر على الموقف العراقي. لا أعرف العراق الآن اليوم تتخذ موقفا رسميا في هذا المجال أو اتخذت أو لم تتخذ، ولكن هذا سيؤثر حتى على الموقف العراقي، يعني هذا يكون إساءة لهذا الجهد العراقي.
0: طيب. أخيرا سيد المنشاوي، هذه الزيارة من رئيس الوزراء العراقي، هل تتوقع، هل يتحدث في واشنطن عن أنه سينقل بالفعل رسالة إلى الجانب الإيراني، وقد كان قبل أيام في لقاء مع الرئيس الأمريكي؟
1: بالطبع، هو غادر واشنطن قبل يومين ويذهب بعدها مباشرة إلى طهران، فبالطبع هذه سيحمل رسالة من الجانب الأمريكي، ربما رسالة غير مباشرة، ربما تهديدات مبطنة، ربما شيء يغري إيران بالعودة لمسار التفاوض، سنرى خلال الساعات القادمة. لكن الكل يدرك هنا أنه خرج من البيت الأبيض، وكان أحد من الفترات التي تم بعثها، هو لعب دور دبلوماسي ووسيط بين طهران وبغداد وواشنطن. العراق لها علاقات جيدة جدا مع إيران، وعلاقة جيدة بدأها رئيس الوزراء مع ترامب خلال زيارته البيت الأبيض واجتماعه معه في المكتب البيضاء، وأعتقد أن هذا هو ما يحمله رئيس الوزراء العراقي لطهران غدا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: ضيفنا سيد المنشاوي محمد المنشاوي من واشنطن، وكذلك لضيفنا مختار حداد من طهران. وننوه بهذا الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. نتابع هذا المستجد بعد قليل ربما. لكن عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة عبور السفن والناقلات، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وخلصت بالتقرير التالي.
1: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً على أسواق الطاقة. اتراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولار للبرميل مطلع يوليو، مقتربة لمستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلاً، فبحلول 20 يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العمليات العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية، حملت مجتمعة قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق. في 8 يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يوميا إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يوميا تراجع أيضا بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارج أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني، رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة في كثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة. نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
0: الآن إلى زميلنا شوان حسين وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الأبعاد العسكرية لتهديد واشنطن باستهداف الجسور ومحطات الطاقة والأهمية الاستراتيجية لهذه البنى التحتية.
2: أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التحليلية التي نبحث فيها الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لتهديد واشنطن بقصف مزيد من الجسور ومحطات الكهرباء والطاقة، إضافة إلى الأهمية العسكرية والاستراتيجية لهذه المواقع الحيوية. هذه الزاوية نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي. ولكن قبل ذلك نتابع مع الزميل صهيب العصاب على الخارطة التفاعلية أبرز محطات الطاقة والجسور. صهيب
3: نشوان، نحن نتحدث الآن عن أخذ هذه المعركة أو هذه المواجهة إلى مساحة أخرى إذا ما قرر دونالد ترامب تنفيذ تهديده بضرب هذه المحطات أو بشكل عام الذهاب نحو ضرب البنية التحتية. خلال الفترة الماضية 11 يوما الماضية كنا لازلنا في نفس النسق الهجومي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الجغرافيا الإيرانية، بمعنى أننا لازلنا نتحدث عن تركيز كبير على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من إيران على كامل المياه الشواطئ الإيرانية على المياه الخليجية، مضيق هرمز كامل الشواطئ الإيرانية على خليج عمان بهذا الشكل. لماذا؟ لأن الأمريكيين على ما يبدو كانوا يريدون استنزاف أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية في هذه المحاور الثلاث، محور سيستان وبلوشستان، محور هرمزجان ومضيق هرمز، ومحور بوشهر. محور سيستان وبلوشستان

0: كان وظيفته الأساسية المراقبة، لذلك كان دائما ما يتم الإعلان عن ضرب نقاط للرادارات التي تراقب حركة السفن الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذه السفن موجودة في منطقة خليج عمان وبحر العرب في هذه النقطة. وظيفة هذه المناطق في سيستان وبلوشستان أنها تراقب التحركات الأمريكية وتراقب أيضا حركة التجارة والملاحة الداخلة لمضيق هرمز. المحور الثاني هو محور هرمزجان وقلبه بندر عباس، المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، منطقة القيادة والسيطرة للعمليات العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، إغلاق المضيق، ضرب السفن التجارية وكل ما إلى ذلك. لذلك يتم التركيز كثيرا على منطقة هرمزجان وقطع التواصل بين هرمزجان والعمق الإيراني. المحور الثالث هو محور بوشهر، لأنه هو مركز العمليات و نقاط انطلاق الصواريخ الموجهة باتجاه دول المنطقة وتحديدا أكثر البحرين والكويت. الآن إذا ما ذهبنا لما يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب للبنية التحتية في إيران، فنحن نتحدث عن بلاد واسعة وشاسعة، لذلك البنى التحتية واسعة وممتدة ومترامية الأطراف في هذه المنطقة. هذه هي الأهداف الأساسية بشكل أو بآخر إذا ما ذهب دونالد ترامب لهذه الضربات. نتحدث عن المنشآت الجسرية فيما يتعلق بالجسور، سواء الجسور المفتوحة، الجسور الكبيرة، الجسور الرئيسية، الجسور فوق السكك الحديدية، الأنفاق، كل هذه المنشآت يعتقد بأننا إزاء أكثر من 300 ألف منشأة جسرية في كل إيران. بطبيعة الحال نحن لا نتحدث عن الجسور الرئيسية والكبيرة فقط، إنما نتحدث عن كل المنشآت الجسرية في إيران. هذه أهداف كبيرة وبالغة الحساسية، ولكن اختيار هدف دون هدف سيكون له تأثير أكبر بطبيعة الحال. إذا ما تحدثنا عن محطات الطاقة، محطات الطاقة في إيران معقدة، شبكة معقدة ومفصلة تفصيلا كبيرا، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن 132 محطة توليد طاقة كهربائية موجودة في إيران ومنتشرة، وكما ذكرت أنها معقدة ومركبة بين المدن، بحيث كل مدينة تنقطع تمد تغذى الكهرباء من مدينة أخرى، وبالتالي قطع الكهرباء عن المدن الرئيسية في إيران قد يبدو أمرا صعبا، ولكن إذا ما ذهبنا إلى مواجهات مفتوحة أو ضربات مفتوحة فإننا نتحدث عن أهداف واسعة وبالغة الحساسية. فيما يتعلق بسكك الحديد نتحدث عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أننا نتحدث عن الخطوط التشغيلية التي تتجاوز 13 ألف كيلومتر في عموم البلاد، هذه طول السكك الحديدية والخطوط التشغيلية، وأيضا نتحدث عن 360 محطة للقطارات. قد تضرب بعض المحطات الرئيسية أو العقد في سكك الحديد كما حصل قبل عدة أيام في هرمزجان عندما ضربت عقدة للسكك الحديدية، وهذا الأمر له أهمية لأنه سيقطع التواصل ويقطع الإمدادات إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للتركيز على المنطقة الجنوبية من إيران، فإنها تريد عزل بعض المناطق إذا ما فكرنا أصلا في الحديث عن عملية إنزال بري في عدد من الجزر الموجودة في المياه الخليجية أو على الشواطئ الإيرانية لحصر القوات الإيرانية أو بحرية الحرس الثوري عن العمل بشكل فعال في هذه المنطقة وتحديدا مضيق هرمز، وبالتالي يجب قطع خطوط الإمداد. هذا إذا ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية. إذا ما تعلقنا بالمنطقة الوسطى وهي أصفهان ويزد ومحيطها، فنحن نتحدث عن المنشآت النووية، وهذا أمر سيأخذنا إلى نقطة أخرى تماما إذا ما تحدثنا عن الضرب المنشآت النووية الموجودة في المنطقة الوسطى. الأمر الآخر هو المنطقة الشمالية أو الأهم، وهي العاصمة طهران. إذا ما ضربت الجسور في محيط العاصمة طهران سيكون لهذا أيضا ارتداداته العسكرية وارتداداته الأمنية، وبمعنى أننا نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية: المحور الجنوبي كاملا كما شرحناه بمحاوره الثلاث، المحور الأوسط أصفهان ويزد ومحيطها فيما يتعلق بالمنشآت النووية، والأهم بين كل ذلك العاصمة طهران، وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف نشوان. وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من الملفات المعقدة والمتراكبة.
1: شكرا صهيب. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما أشار إليه صهيب العقيد نضال، أرحب مرة أخرى بنضال أبو زيد العقيد الخبير العسكري والاستراتيجي، إذا ما أخذنا هذه النقاط أو الأقسام الأربعة نجد أنها تتمحور حول مسألتين أساسيتين: وسائل نقل وعقد النقل، يعني جسور، سكك حديد، محطات قطارات، والطاقة. هل هذا هو المقصود بالبنى التحتية، وهل يمكن التفرقة بين بنى تحتية مدنية وعسكرية هنا؟
2: نعم نشوان، هذه النقطة الجدلية فيما يتعلق بموضوع إشكالية التعريف للبنية التحتية، لكن بالمجمل يمكن أن نقول أن البنية التحتية هي كل ما يدعم موارد الدولة الزراعية والصناعية والتجارية ويدخل في الموارد الدفاعية، بمعنى أن الجسور تستخدم للآليات العسكرية وسكك الحديد تستخدم لنقل في الحالة الإيرانية لنقل الصواريخ من وإلى مواقع الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك أن أغلب المواقع والطرق العادية تستخدم والطرق السريعة تستخدم أيضا من قبل القوات والقطاعات العسكرية، وإلا كيف تتنقل هذه القوات؟ الأمر الآخر أنه في حالة الحروب تسخر كل موارد الدولة لدعم الموارد الدفاعية، وهي في الحالة الإيرانية كذلك. لذلك يبدو أن ترامب أراد من هذه الجملة التي تحدث بها أن ينقل الصراع إلى مربع جديد وقواعد اشتباك جديدة. ردت عليه إيران بنفس الوتيرة المرتفعة من حدة الخطاب الإعلامي، وأيضا نقلت الصراع ولكن هذه المرة إلى حيز جغرافي إقليمي أكثر مما هو محلي.
1: طيب عسكريا نود أن نفهم منك لماذا تستهدف البنى التحتية مثلا؟ هل سبق في التاريخ أن هزم جيش من دون أن يهزم عسكريا من حيث القوات المسلحة، لكنه هزم بسبب استهداف مكثف للبنى التحتية فيه؟
2: نشوان، لم تعد نظرية الهزيمة والنصر بعد الحرب العالمية الثانية كما هي تقليدية، بمعنى هناك عدة عوامل تلعب بمفهوم النصر والهزيمة، منها كسر الإرادة، منها موارد الدولة، منها ضعف الجيش في الدولة، ولكن لم تعد نرى أن عملية جيش مقابل جيش أو دبابة مقابل دبابة تهزم دبابة أو تدمر دبابة أن هذا ذلك نصر. عملية التدمير بحد ذاتها أيضا لم تعد نصرا، والأمثلة على ذلك كثيرة. باتت الحروب الآن حروب الجيل السادس، حروب الخوارزميات، وحروب الفضاء غير المعهود. بالتالي ما يعني أن عملية النصر والهزيمة لم تعد بالمفهوم التقليدي السابق، لذلك دخلنا بمفاهيم جديدة تتعلق بالنصر والهزيمة.
1: ما تابعناه يوم أمس أو فلنقل الساعات الأولى لفجر اليوم بعد 12 فجرا بتوقيت الشرق الأوسط، أن العمليات التي استهدفت بها واشنطن إيران كانت متركزة في الجنوب. هل معنى ذلك أن هنالك عقدا استراتيجية للبنى التحتية في الجنوب الإيراني؟
2: يعني دعني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ونذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة التي أوردتها نشوان. الآن ما نلمسه خلال العمليات العسكرية، هناك تركيز عالي على المنطقة الجنوبية في هذه المنطقة بالتحديد، هناك تركيز على الكتف الجغرافي في المنطقة الوسطى. لماذا المنطقة الجنوبية ولماذا المنطقة الوسطى؟ المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة شهبار وسيستان بلوشستان بها هدفين. الهدف الأول أنها منطقة محادة، منطقة حدودية، والهدف الثاني أن شهبار بها أبراج الاتصالات والمراقبة لتحركات السفن في بحر العرب، بالإضافة إلى أن أغلب الاستهدافات كانت تتم من منطقة شهبار باتجاه قرب منطقة مسندم وقرب السواحل العمانية. الأمر الآخر أن هذا السؤال الذي سألته ينقلنا إلى حيز جغرافي جديد بدأنا نلمسه في العمليات العسكرية، وهو خطوط النار التي بدأت تتشكل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، صانعة بذلك منطقة نارية يمكن أن نسميها منطقة تجريد، منطقة إعماء راداري، يراد من خلالها الجانب الأمريكي فتح كريدورات يمكن أن توصل إلى العمق الإيراني.
1: يفسر هذا الحقيقة أيضا شمول خوزستان وهي منطقة طاقة مهمة استراتيجية في إيران بعمليات يوم أمس؟
2: نعم بالتأكيد، يوم أمس كان يوما مختلفا لأن ممرات الحركة يوم أمس كانت ملفتة، وعمليات القصف أيضا كانت ملفتة، وكان هناك ممر حركة بدأ لمسناه من المنطقة الجنوبية اعتياديا. هذا الممر كان من المنطقة الجنوبية باتجاه الكريدور البري التقليدي إلى وسط إيران، والممر الآخر كان من خراسان التي أشرت لها قبل قليل باتجاه العمق الإيراني. ما يعني أننا أمام ممرات حركة صنع الجانب الأمريكي منها ممر رئيسي وممر تضليلي خشية من الكمان الجوية التي قد يصنعها الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الطائرات الأمريكية. أيضا يفسر الإجابة على سؤالك في هذا المقطع نشوان، لاحظ استخدام الطائرات، لاحظ استخدام السلاح الجديد الذي بدأ يدخل على تذخير الطائرات، منها القنابل الانزلاقية ومنها صواريخ الهيلفاير التي تظهر على طائرات F-16. القنابل الانزلاقية، طائرة F-16 تحمل 4 قنابل انزلاقية. لاحظ أيضا عمليات الاستهداف والدقة في الاستهداف. هذا يقودنا إلى العمليات المركبة، صواريخ التوماهوك والطائرات، بالإضافة إلى الطائرات غير المسيرة من نوع لوكاس التي يستخدمها الجانب الأمريكي. ما يفسر حديث ترامب حول استهداف البنية التحتية بأنه قد يستخدم نفس التكتيك المركب تجاه البنية التحتية، الجسور، الطرق، بالإضافة إلى كل موارد تدعم الموارد الدفاعية.
1: هنالك تهديد إيراني مستمر للبنى التحتية في المنطقة، طالما أن بناء التحتية مهددة ومستهدفة كما يقول بعض كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى أي مدى يبدو ذلك خطيرا بالفعل في مستوى رد الفعل الإيراني على الدول؟
2: الخارطة على الأرض يمكن أن تشير إلى المنطقة ككل، وبالتالي الجانب الإيراني يبدو أنه لأول مرة نلمس أن التصعيد أو التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي جاءت من ثلاثية الجنرالات، من قائد القوة الجيوفضائية مجيد موسوي، من قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، ومن قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله. بالتالي يبدو أن هناك جدية تراكبية بين السياسة والعسكرة من أجل التصعيد تجاه البنى التحتية بالمنطقة، بمعنى أن إيران تريد أن تحافظ على معادلة التناسب والتدرج، بمعنى أكثر عسكريا معادلة التيت فور تات، العين بالعين، إذا استهدفت بنية تحتية داخل إيران تستهدف بنية تحتية بالمنطقة.
1: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لإضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، وأنها استهدفت مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. في إيران، أفادت وسائل إعلام بدوي انفجارات فجر اليوم في مدينة السيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وفي محيط مدن بندر مهشهر وأهواز ورمشير وأندمشك جنوب غربي إيران، بينما تحدث محافظ بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد عن هجوم استهدف محطة كهرباء أمس الأربعاء قرب محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر شلمجة الحدودي مع العراق. إدارة الموانئ بمحافظة هرمزغان تحدثت عن هجوم أمريكي ألحق أضرارا جسيمة بسفينتين، قال إنهما للبحث والإنقاذ البحري. من جانبه، تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي للمضيق بما وصفه بتحريض أمريكي. الجيش الإيراني قال إنه استهدف 3 قواعد أمريكية في الكويت بالمسيرات، ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء حتى في جوار طهران أو داخلها. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وأضاف أن الاتفاقات مبنية على الامتثال، وأن طهران أبرمت مع واشنطن اتفاقا ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فمن جهته قال إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وبشأن التطورات في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة، قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان يعد خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلين من طهران رانيا قاسمي، ومن واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا، ولعلي أبدأ بآخر المستجدات إن كان هناك أي جديد على صعيد خريطة الاستهدافات. رانيا قاسمي.
4: نعم محمد، يعني بالإضافة إلى الاستهدافات المعتادة للمحافظات الجنوبية، ونتحدث هنا عن بوشهر وخوزستان، عدة مناطق في خوزستان، أهمها تم استهدافه في معبر شلمشة ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخرين، بالإضافة إلى محافظته موزغان التي تم فيها استهداف عدة مناطق ما أدى إلى اندلاع أو الحريق في سفينتين تابعتين للبحث والإنقاذ، والتي تم التأكيد من قبل السلطات المحلية الإيرانية أنها مهامها كانت إغاثية وإنسانية بحتة. هذا بالإضافة إلى هذه المحافظات، فقد تعرضت محافظتين في غرب إيران، نتحدث هنا عن كرمانشاه، نتحدث

0: تستخدم في عمليات الرصد ومتابعة حركة الملاحة سواء في المضيق أو حتى في البحر عمان.
1: هل هذه الاستهدافات رانيا هي وفقا لما يقول الإيرانيون أم لما يقوله الأمريكيون؟
0: هذه الاستهدافات وفقا لما يقوله الإيرانيون، يعني تركزت الهجمات وكان قد أعلن عدة مرات من قبل المستويات الإيرانية هنا أن هذه الاستهدافات كانت بشكل مباشر تستهدف القواعد البحرية وحتى الجوية المتواجدة في هذه المحافظات، باعتبار أن هذا هو الخط الحدودي الجنوبي لإيران وتتواجد فيه منذ زمن بعيد، يعني حتى قبل الثورة الإسلامية كانت هناك هذه القواعد متواجدة وهي أكثرها تابعة للجيش الإيراني، تعرضت للاستهدافات وكانت قد أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين تحديدا في محافظة سيستان وبلوشستان، هذا ما كان قد أعلن رسميا، بالإضافة إلى سقوط يعني قتلى في محافظات أخرى. ولذلك وفقا لما تعلنه إيران أن هذه الاستهدافات تعرضت لها المواقع العسكرية وذلك بهدف إضعاف القدرة الإيرانية للقوات المسلحة على مواصلة يعني سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ما تؤكد السلطات الإيرانية أنه لم يتحقق وأنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز بشكل قوي. في المقابل يعني أعلن قبل قليل من قبل الحرس الثوري والجيش الإيراني أيضا استهداف عدة قواعد ومعسكرات في الكويت، تقول إيران أنها تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات على الأراضي الإيرانية، وتتحدث عن استهدافات لمستودعات الذخائر والمعدات، هذا بالإضافة إلى مخازن للوقود وأيضا حظائر للمقاتلات الأمريكية، بالإضافة إلى المسيرات الأمريكية أيضا. وتقول إيران أنها تستهدف المواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة وأنها لا يعني ترد على الاتهامات الموجهة لإيران بأنها تقوم بالاعتداء على دول جارة، تقول أنها لا تقوم بهذا الأمر وإنما ترد على ما تتعرض له من اعتداءات. محمد،
1: هنا يخطر تساؤل رانيا عما إذا كان الجانب الإيراني تحديدا ينشر أي أدلة غير كلامية يقول من خلالها بأنه تم استهداف الأراضي الإيرانية من خلال هذه القواعد التي تتواجد في دول المنطقة.
0: يعني إعلاميا أو في المصادر الإيرانية يمكن القول أن هناك صور وأيضا مواقع أو صور للأقمار الصناعية للمواقع العسكرية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى تأكيدات إيرانية أنها وفقا لمعلوماتها الاستخباراتية وحتى وفقا لما تتناقله أو تأخذه من معلومات من داخل هذه الدول فأنها تمتلك المعلومات، وتقول أن مصادر الإطلاقات حتى منذ اليوم الأول لحرب 40 يوما كانت تقول أنها انطلقت من هناك، وهذا ما يحاول الحرس الثوري التأكيد عليه دوما خلال بياناته الرسمية.
1: زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة اليوم إلى إيران، هل ما زالت مؤكدة إيرانيا وهل هناك أي أجندة معلنة في إيران لهذه الزيارة؟
0: بالفعل يعني هناك تأكيد على أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الوزراء العراقي، كان قد تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في هذا الشأن وأكد على العلاقات الطيبة ما بين إيران والعراق وعلى وجود مشتركات كثيرة ما بين البلدين، ولكن فيما يتعلق ب يعني جدول الأعمال فمن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي بالمسؤولين كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث التطورات المختلفة سواء في المنطقة أو حتى العلاقات الثنائية، حيث تؤكد إيران على أنها تسعى لأن تكون لديها علاقات جيدة مع دول الجوار، تؤكد على هذا الأمر وتشير دائما في خطاباتها وفي تصريحات المسؤولين على أن يعني دول المنطقة يجب أن تتعاون مع بعضها لتذليل العقبات وأيضا من أجل حل المشكلات المتواجدة، وأن أما المنطقة يتم تحقيقه من خلال الدول هذه المنطقة نفسها.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن مع إيهاب العبسي، نرصد آخر المواقف القادمة من واشنطن. إيهاب.
2: نعم محمد، 5 ساعات من الضربات هي الجولة الجديدة للقوات الأمريكية التي نفذتها لليلة 12 على التوالي على مواقع إيرانية. وفق القيادة المركزية الأمريكية تم استهداف كما هو العادة مواقع تخزين الطائرات والمسيرات الإيرانية ومواقع الرادارات الساحلية وأيضا قدرات

0: إيران المختلفة فيما يتعلق بتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما جاء في البيان. وتقول القيادة المركزية أيضا أن الحصار البحري ما زال مستمرا ومفروضا، وأنه بموجب هذا الحصار وحتى اليوم تم إعادة توجيه 9 سفن امتثلت لتعليمات الحصار وتعطيل سفينة لم تمتثل إلى هذه التعليمات. وتؤكد القيادة المركزية أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة وأنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر من الرئيس دونالد ترامب. هذا على صعيد آخر التحركات العسكرية، آخر التحركات أو آخر التصريحات من المسؤولين الأمريكيين، وما جاء أيضا من تهديدات من الرئيس دونالد ترامب الذي هدد فيها الجانب الإيراني بأنه إذا تم قصف أي سفينة في مضيق هرمز ستقوم الولايات المتحدة إما بتدمير جسر في إيران أو في محطة أو محطة كهرباء على حد قوله، وربما بالقرب من طهران أو في طهران وفق ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استقبل بالأمس 4 جسامين للجنود الأمريكيين القتلى في الأردن وفي العراق، وقال إن الولايات المتحدة مستمرة في هذه الحملة العسكرية ضد إيران. لكنه أيضا يقول إن الإيرانيين يريدون التفاوض مع واشنطن، لكنه يؤكد بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات إلا إذا كانت ذات معنى ويتم التحقق فيها من جدية الجانب الإيراني. أيضا محمد، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الحقيقة على أكثر من صعيد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. يقول وزير الخارجية الأمريكي أن الإيرانيين هم الذين نقضوا هذه المذكرة، وأنه بعد عدم الالتزام بما ورد فيها المذكرة فإنه لم يعد هناك اتفاقا. لكنه أيضا قال أنه من المحتمل أن يكون هناك اتفاق جديد، لكن لن يكون هناك أي اتفاق إلا بعد التأكد من التزام إيران بشروطه. وحينما سئل روبيو في هذه التصريحات الصحفية عما إذا كانت مذكرة التفاهم التي وقعت كانت معيبة بالنظر إلى المادة 5 المتعلقة بمضيق هرمز، قال إن الولايات المتحدة لا تفسر هذه المادة على أنها سلطة إيران أو على أنها تمنح إيران أي سلطة في مضيق هرمز، وقال إن واشنطن لا تعترف للجانب الإيراني بأي سلطة في هذا المضيق، وأنها كانت فقط تنص على أن إيران ستسمح بتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز من دون أي عوائق، لكن الجانب الإيراني لم يمتثل لهذا الأمر. أيضا محمد، هناك تحركات عسكرية في المنطقة وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون صحيفة وول ستريت جورنال، وانتشار عسكري لوضع خيارات أمام ترامب إذا ما قرر توسيع هذه الحملة العسكرية على الجانب الإيراني. محمد،
1: عند ذكر عودة القتلى 4 الذين قضوا في استهدافات لأماكن يتواجد فيها الجنود الأمريكيون في المنطقة وبصواريخ إيرانية، القتلى 4 والتهديد الأمريكي بأن الرد سيكون أشد كلما قتل أمريكي جديد، كيف هو وقع هذه العمليات، مقتل 4 أشخاص وأخذهم إلى الولايات المتحدة أو نقلهم إلى هناك شعبيا، كيف هو وقع هذه العملية؟
0: ردود فعل غاضبة للغاية محمد من جانب المتشككين في هذه الحرب من الأساس، وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي المعارض الذي اتخذ من هذه الحصيلة الجديدة لزيارة عدد قتلى الجنود الأمريكيين لانتقاد الرئيس دونالد ترامب واتهامه بعدم الحقيقة أو بعدم الإدلاء بتصريحات حقيقية مع الشعب الأمريكي. لأن ترامب كان يقول دوما أنه تم القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية وتحقيق انتصار عسكري حاسم على إيران، لكن بعد كل هذه الاستهدافات الإيرانية والنجاح في اختراق القدرات الدفاعية الأمريكية سواء في القاعدة العسكرية في الأردن أو حتى في محاولة تفكيك المتفجرات على المسيرة الإيرانية في شمال العراق، وهناك حاليا تشكيك فيما إذا كانت هذه التصريحات صادقة من الأساس، لأنه وفق هذه الحصيلة ووفق هذه الأحداث يثبت أن الإيرانيين ما زالت لديهم هذه القدرات القادرة على اختراق القدرات الدفاعية الأمريكية. لكن أيضا في ظل التصعيد وفي المقابل محمد، كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسس بأن الولايات المتحدة صعدت أيضا على مدى اليومين الماضيين وتحديدا يوم الثلاثاء باستخدام القاذفة B-1، وهي مقاتلة قوية تستطيع حمل الكثير من القنابل ذات القنابل الثقيلة. في الحقيقة لم تكشف موقع الاستهداف، لكن هذا يدل أيضا على تصعيد عسكري أمريكي عملياتي على الأرض في إيران. محمد،
1: عند الحديث الذي أشرت له قبل قليل إيهاب مسألة الانتشار العسكري الأمريكي، وقد كنا نتابع بطبيعة الحال خلال الأيام الماضية مسألة الاكتظاظ في القواعد والمنشآت العسكرية

0: في إسرائيل تكتظ اليوم بطائرات التزود بالوقود ومقاتلات أمريكية، لكن ما شكل هذا التحشيد وإلى ما يرمي في الولايات المتحدة؟
1: يشير محمد في الحقيقة وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون بإتاحة الفرصة للرئيس دونالد ترامب وإتاحة جميع الخيارات ما إذا قرر توسيع الحملة العسكرية على إيران. هذا الانتشار العسكري في الحقيقة حتى شمل الفرق اللوجستية، سواء الفرق الطبية، هناك فرق طبية بالفعل ذهبت إلى القواعد القريبة من المنطقة في ألمانيا تحديدا، وأيضا فرق لوجستية، قوات عملية خاصة، أسراب من المقاتلات من طراز F-16 F-35، وبالتالي كل هذه الخيارات بحيث يصبح أمام الرئيس دونالد ترامب الحرية في اتخاذ أي قرار فوري من شأنه تصعيد الحرب ضد إيران. كانت هناك الحديث في الحقيقة حديث عن خيارات أمام الرئيس دونالد ترامب تتعلق بتوسيع قاعدة الأهداف في إيران أو حتى القيام بعمليات في جزيرة خارك الإيرانية، لكن لم يصدر أي تأكيد من الجانب الأمريكي بشأن هذه الاستهدافات. لكن في الواقع وفق ما يؤكده المسؤولون الأمريكيون بأن هذا الانتشار العسكري هو ضمن هذه الخيارات التي بحثها الرئيس ترامب مع كبار فريقه للأمن القومي، كبار أعضاء هذا الفريق في البيت الأبيض، ويبقى دائما على إحاطة استخباراتية من القوات الأمريكية ومن الاستخبارات الأمريكية بشأن هذه العمليات في المنطقة. وترامب وفق هذا أيضا ما يدلي به بأن هذا التصعيد العسكري الغرض منه بالأساس هو إجبار إيران على التفاوض، وبالتالي يبقى هذا الخيار العسكري ربما لن يكون منفذا إذا ما قام الجانب الإيراني بالتفاوض مع الجانب
0: أخيرا
1: الأمريكي، لكن بشروط أمريكية جادة محمد على حد
0: أخيرا طبعا. أخيرا إيهاب، على ذكر التفاوض، هل هناك أي بوادر لجولة تفاوض قادمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟ وكذلك كيف يبدو الوضع في عقدة التفاوض اليوم؟ المضيق، هل هناك أي حديث عن سفن تعبر من المضيق؟
1: القيادة المركزية الأمريكية محمد نفت ادعاء الحرس الثوري الإيراني بسيطرته على مضيق هرمز، وتقول إن هي التي تسيطر على المضيق وإن المضيق مفتوح أمام حركة السفن. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات في الحقيقة لم تتكشف أي بوادر عن انعقاد جولة جديدة من المفاوضات. ترامب يقول إن الإيرانيين يرغبون في التفاوض، لكن يشكك في الوقت ذاته في جديتهم في التفاوض بشكل حقيقي أو بشكل حسب ما يقول ذو معنى. وبالتالي هو يقول أن أي تفاوض مقبل يجب أن يلتزم به الإيرانيون، وبالتالي في الحقيقة لا يوجد حتى الآن أي بوادر لجولة جديدة من التفاوض. ربما هذا هو السبب في استمرار هذه الحملة العسكرية الأمريكية حتى الليلة 12 بالأمس على الأقل.
0: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى العاصمة الفلبينية مانيلا مع مراسلنا هناك صهيب جاسم، وهناك حيث تدور اجتماعات وزراء خارجية آسيان التي ترصدها صهيب، وفيما يبدو التركيز الأكبر على مسألة التصعيد في المنطقة وتداعيات هذا التصعيد على هذه الدول المجتمعة. ماذا في التفاصيل في هذه المباحثات؟
2: نعم محمد، قضايا كثيرة، ودعني أو اسمح لي أن أشير إلى خبر أخير حصلنا عليه قبل قليل، هو انتهاء لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو اللقاء المهم في هذه الاجتماعات، وينتظر أن تكون هناك بعض التصريحات من الجانبين بخصوص الأزمة الأوكرانية وغيرها من الملفات حسب تقديرات لصحفيين يتابعون هذا الموضوع من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. طبعا هذه اللقاءات تحصل على هامش منتدى آسيا الإقليمي، هذا الملتقى الأوسع في المنطقة، وهو الملتقيات القليلة التي تحضرها دول مثل كوريا الشمالية رغم أنها لا تحضر هذه المرة للعام الثاني على التوالي، وكذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، إلى جانب دول جنوب شرق آسيا الدول 11. نتحدث هنا عن قضية رئيسية وهي قضية الطاقة وقضية المواد الخام الأخرى مثل الأسمدة وغيرها من المواد الخام التي تعبر مضيق هرمز، وأيضا السلع التجارية الآسيوية التي تتجه نحو منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما. هذه الدول هنا في جنوب شرق آسيا تعتبر هذا الأمر التحدي الأساسي والرئيسي. منذ اليوم الأول لاحظنا تركيزا على قضية مضيق هرمز وقضية الأمن البحري والتهديدات المرتبطة بهذا الأمر. عندما افتتحت وزيرة الخارجية الفلبينية اجتماع وزراء آسيان مع وزراء شمال شرق آسيا وهم اليابان وكوريا الجنوبية والصين، تحدثت على أن أهم تحدي يواجه هذه التجمع الآسيوي هي موضوع الطاقة، من حيث أنه

0: تحدي جديد يتجدد لم يكن بهذا الأمر وبهذه الصيغة في السنوات والعقود الماضية، واعتمدت عليه الصناعات الآسيوية والنهضة الآسيوية، اعتمدت على هذه الطاقة القادمة من مضيق هرمز أو عبر مضيق هرمز بنسب مختلفة تتجاوز ربما 90% لبعض الدول وتنخفض إلى أقل من 20% لدول أخرى مثل إندونيسيا. الأمر الآخر هو موضوع الأمن البحري، وموضوع الأمن البحري طبعا لا يعني فقط مضيق هرمز، ولكن يرتبط أيضا بموضوع بحر جنوب الصين، والذي يسمى هنا في الجانب الغربي منه بأنه أو الشرقي بالنسبة للدول الأخرى بحر غرب الفلبين. هناك توتر في هذه المنطقة وهناك قلق على استمرار هذا التوتر واتساعه. وزيرة الخارجية الفلبينية التقت بنظيرها الصيني وانغ يي في أول لقاء بين الوزيرين من البلدين منذ عامين. كان هناك قبل عامين اتفاقية أو إجراء معين تم الاتفاق عليه، ويبدو أن هذا الاتفاق على المحك. وزيرة الخارجية الفلبينية أبلغت نظيرها الصيني احتجاجها وعبرت عن استيائها الشديد مما حصل قبل 3 أيام من مشادة بالأيدي والعصي بين بحارة فلبينيين وآخرين من الصين، وكذلك بشأن فيلم كرتوني أو مقطع كرتوني مسيء للفلبينيين صدر أو نشر في وسائل التواصل والإعلام الصينية. مثل هذه القضايا كلها مطروحة، ويبدو أن موضوع الطاقة وموضوع الغذاء والمواد الأساسية المرتبطة باقتصادات آسيا هو التهديد الأول الذي يطرح على الطاولة في هذه الاجتماعات، والتي تستمر حتى مساء هذا اليوم باجتماع ثالث أو قمة ثالثة ما يعرف باجتماع قمة شرق آسيا، وهي مجموعة أخرى لكن تهتم في الجانب الاقتصادي مقارنة بمنتدى آسيا الإقليمي الذي يجري الآن الاجتماع ويستمر، وهو يهتم بالمواضيع الأمنية والسياسية.
1: نحن بطبيعة الحال سنكون معك في المتابعة صهيب، وخصوصا إن كان هناك أي تصريحات على صعيد ذلك الاجتماع الذي انتهى لوزيري الخارجية الأمريكي والروسي. ولكن أخيرا أذهب معك في قراءة إن كان هناك أي توقعات على صعيد المبادرات والحركات العملية عقب هذه المحادثات في لوزراء خارجية آسيان.
0: نحن نتحدث محمد عن سعي دول شرق آسيا سواء شمال شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا وحتى جنوب آسيا إلى البحث عن بدائل. يعني هناك قلق من أن بعد توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران كان هناك حالة من الارتياح الكبير في المنطقة، وتراجعت أسعار المحروقات في الأسواق هنا في جنوب شرق آسيا، لكن بعد تجدد الحرب في الأيام 12 الأخيرة أو 11 الأخيرة عادت الأسعار لترتفع مرة أخرى. هناك قلق متزايد من أنه يجب أن نستمر في البحث عن بدائل. هذه البدائل تبدأ بالبحث عن دول تستورد منها مصادر الطاقة سواء في آسيا الوسطى، في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية وحتى الولايات المتحدة بالنسبة لبعض مصادر الطاقة، وأيضا البحث عن استكشافات جديدة. وهذا الأمر لاحظناه في إندونيسيا بشكل واضح. في إندونيسيا قبل أيام أعلن عن تفعيل مشروع استخراج للغاز. هذا المشروع ربما كان ميتا لنحو ربع قرن في منطقة ماسيلا في جنوب شرق إندونيسيا بالقرب من المياه الأسترالية، وتحدثت وسائل الإعلام الإندونيسية عن أمر آخر، وهو منح شركة إندونيسية روسية، وهذا الأمر لافت الانتباه، حق الاستكشاف في حقل أيضا كان غير فاعل في منطقة تسمى بحر شمال ناتونا، وهذا البحر قريب جدا من بحر جنوب الصين، أو هو الجزء الأخير أو يلامس بحر جنوب الصين من الجهة الجنوبية. ربما هذا الأمر سيشعل انتقادات صينية للجانب الإندونيسي، ولكن اللافت أن الشراكة هذه المرة هي شراكة إندونيسية روسية في استخراج الغاز من هذه المنطقة الغنية جدا بالغاز، وفيها استكشافات أيضا ماليزية في الجانب الآخر، وهي قريبة أيضا من الحدود مع فيتنام. هذه الدول أيضا إذا تبحث عن مصادر طاقة مختلفة ولا تريد التوقف على انتظار ما يحصل في مضيق هرمز، وهذه الأمور كلها مطروحة في المناقشات وفي المحادثات. بعضها لا يظهر في تصريحات صحفية معلنة، لكنها تظهر في تصريحات هنا وهناك من قبل شركات ومستثمرين والوزراء ربما لا يحضرون هذا الاجتماع، لكنها تظهر هنا وهناك. وربما بعض الحكومات لا تريد أن تحدث توتر مع دول أخرى، ولذلك تحاول أن تسعى في إحداث هذه الاستكشافات للغاز والنفط دون إحداث توتر مع دول الجوار.
1: شكرا جزيلا مراسلنا من العاصمة الفلبينية مانيلا صهيب جاسم. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز. تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوماً من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءاً بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقاً في اليوم التالي متحدثاً عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تالياً لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجدداً باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 من أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 من مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 من يونيو، أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل 2 بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: إذن هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من طهران الدكتور عماد بشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد بشناس. إذن يبدو أن مسألة العودة إلى طاولة التفاوض ما زالت قائمة، ولكن وفق شروط من كلا الجانبين. حتى هذه اللحظة ما هي الشروط الإيرانية؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد والضيف العزيز والمشاهدين الكرام. الشروط الإيرانية واضحة، وقف إطلاق النار يعني غير مقبول من قبل إيران أو الهدنة. إيران تريد وقف شامل للحرب بشكل كامل وضمانات من أن الولايات المتحدة لن تهجم على إيران مجدداً، وأن تعلن رسمياً الولايات المتحدة القبول بالشروط الإيرانية بشأن مرور السفن عن مضيق هرمز، وإلا فما فائدة وقف إطلاق النار الهدنة التي يطالبون بها؟ في المفاوضات الأخيرة يعني في العرض الأخير كان هناك أن يكون هدنة لمدة 10 أيام وتسمح إيران بمرور النفط والغاز والسفن التجارية من مضيق هرمز. في الواقع هذا يهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة فقط، وتستفيد الولايات المتحدة من ذلك. إذا أرادوا مفاوضات كان هناك مفاوضات موجودة قبل الهجوم على إيران، لماذا لم يدخلوا في هذه المفاوضات بل دخلوا في هجوم عسكري والعمليات العسكرية؟ وما هي الضمانة أن تقبل إيران بهدنة ولم لا يقوم الأمريكي بمهاجمة إيران خلال الهدنة.
1: مثل هذه الشروط سيد بايدز، هل يمكن أن تكون مقبولة في واشنطن؟ وكذلك على الصعيد الآخر، ما الذي تشترطه واشنطن؟
4: أعتقد أن واشنطن مصممة الآن على العودة إلى ما تنظر إليه بأنه اتفاقية متعلقة بمضيق هرمز، أي العبور الحر في الممرين بدون أي إعاقة أو تعطيل، وأن لا يكون هناك دفع لرسوم. إيران الآن مرحب بها أن يكون لديها مسارها الخاص لاستخدامها، ولقد استخدمت، ولكن ينبغي أن لا يكون المسار الوحيد. إذا ما أرادت إيران فرض رسوم، ربما هذا لا بأس به إن كان ذلك يشمل المعبر الإيراني فقط، ولكن المسارات الأخرى يجب أن لا تفعل هذا. هناك معبر عماني وهناك معبر في الوسط. إذن هذا هو الموقف الأمريكي فيما يخص مضيق هرمز، بالإضافة إلى أن هناك قضايا أخرى تعتبر أولوية، ومن بينها وعلى رأسها القضية النووية الإيرانية.
1: سيد أبشناس، مسألة الضمانات بعدم الهجوم مجددا على إيران، هو من حق إيران فيما يقال بأن تطلب ضمانات، لكن من سيضمن الولايات المتحدة؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من سيضمن إيران التي وفق الطرف الآخر فسرت البند الخامس على أنه يعطيها الحق في السيطرة على المضيق وفي ضرب من يخالف فهمها؟
3: أولا بالنسبة لموضوع الضمان، هذه العقدة الأساسية والأكبر الموجودة حاليا. في المرة السابقة قطر و باكستان أقنعوا الإيرانيين أن توقيع الرئيس الأمريكي سوف يكون ضمانة على توقيع الرئيس الأمريكي على تفاهم الإطار سوف يكون ضمانة، وهذه أحسن ضمانة ممكن أن تكون موجودة. ولكن رأينا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا يعني لا يك يعني ليس له أهمية، وعمليا لا يساوي مليم إذا ما أردنا أن نقول. وهو خلال فترة الهدنة قاموا بإعادة الحرب والهجوم على إيران. أما بالنسبة لموضوع مضيق هرمز وعبور السفن،
1: لكن إيران كانت قد جهزت لهم الحجة. أريد منك المتابعة، لكن يقال أن إيران قد جهزت لهم الحجة، ضربت سفنا تجارية مدنية في المضيق حتى توصل رسالة بأن لا حق لأحد في أن يفرض مسارات غير التي تفرضها طهران.
3: أستاذ محمد، عندما نتكلم عن تفاهم الإطار، تفاهم الإطار يعني لربما أي أحد آخر تكلم عن هذا الموضوع هو ليس لديه معلومات. أنا لدي معلومات دقيقة عما حصل بموضوع تفاهم الإطار. هذه المواضيع تم بحثها قبل التوقيع على تفاهم الإطار لمدة شهرين، وعمليا الأمريكي اتفق مع الإيراني على أن يفتح الإيراني فقط هذا المسار، ويكون المسار فقط للسفن التجارية. وسبب إصرار إيران على هذا البند وبهذا الشكل أن السفن الحربية لا يجب أن تمر، والسفن التجارية التي يمر يجب على إيران أن تعلم ماذا تحمل هذه السفن من بضائع. لأن
1: لماذا لم
3: ما زلنا
1: تنشر
3: في وضع
1: هذه
3: حرب، نحن في وضعية الهدنة.
1: لماذا لم تنشر هذه الشروحات علناً؟
3: البند واضح أستاذ محمد، البند واضح، ليس هناك تأويل فيه. يعني عمليا تم بحث كل هذه، على الأقل الوسيط الباكستاني والقطري يعلمون ذلك، أنه تم بحث هذه المواضيع حرفيا وعمليا. حتى عندما نتكلم عن البند الأول، الأمريكي قال وقف إطلاق نار شامل وكامل، الإيراني قال أضيف كلمة لبنان كيف مستقبلا لا تقولوا ان لبنان غير مضمون، يعني غير متضمن في الاتفاق. بالنسبه للبند الخامس، البند الخامس واضح جدا، ايران هي التي تضمن مرور السفن. سببه انه نحن ما زلنا في وضع حرب، لاننا في وضع حرب وهناك خطر أمني على إيران. إيران لا تريد أن تمر السفن الحربية من مضيق هرمز وتشكل

0: تحديدا لإيران، هناك تهديدات من قبل الولايات المتحدة بأن تقوم باحتلال الجزر الإيرانية، ممكن أن تريد تمرير السفن أو القوات في السفن التجارية أو تمرير الأسلحة والمعدات وأجهزة التجسس. إيران تريد أن تكون عالمة على ما يمر عبر مضيق هرمز،
1: واضح.
0: ولهذا إيران تصر حتى على السفن التي تريد المرور من المسار العماني، يجب إعلام إيران على ما تحمل هذه السفن من بضائع، وهذا ما تم التفاهم عليه مع عمان في الواقع. ولكن ما حصل أن الأمريكان أرسلوا سفن حربية على الرغم من التفاهم الإطار، وحاولوا تمرير السفن الحربية من مضيق هرمز بحجة حماية السفن التجارية، وهذا أحدث كل ما حصل.
1: سيد وايتس، للوصول إلى مرحلة يتفق فيها الطرفان على تفاصيل المضيق ويعيد تفسير الأفهام لبنود المذكرة، التعويل كله وفق ما نتابع على الوسطاء، هل ترى ذلك منطقيا في ظل أن من ورط المنطقة وورط نفسه بهذه الحرب هو ترامب وإدارته؟
2: الوسطاء هم مفيدون وهم جيدون، ولكن هناك فجوة في وجهتي النظر بين الطرفين، وهذا يمنع ربما أي دور فاعل للوسطاء أن يقوموا بدور ما، والآن الطرفان على طرفي نقيض في الوقت الحاضر. الوسطاء يمكنهم أن يساعدوا في هذا الموقف، ولكننا الآن في وضع نرى أن هناك فوارق جوهرية بين الطرفين، وبحيث أن على الطرفين أن يتراجعا. إيران عليها أن تسمح بممرات بديلة، والولايات المتحدة عليها أن تقر بأن إيران تسيطر على الخليج. لذلك لا أرى أي من هذه الأمور تحدث فورا، وقد يكون هناك حل وسط أو تنازلات، وبالتأكيد أي تسوية طويلة المدى لهذا الأمر لا ينبغي أن تكون فقط بين الولايات المتحدة وإيران، بل يجب أن تشرك أطرافا أخرى معنية. ولكن اتفاقية أولية تتطلب من الطرفين القيام بتنازلات، وهذا أمر مؤكد.
1: تقول إن على الطرفين أن يتراجع خطوة إلى الوراء سيد بايدز، ولكن هناك استفهامات تطرح حول ذلك. من الذي يجب أن يتراجع أولا؟ صورة النصر والهزيمة مهمة، لا يمكن للوسطاء أن يقدموا جديدا في ظل تمسك كل من الطرفين بما يريد. وفي الوقت نفسه طرحت مسألة أن تفتح إيران مسارات بديلة تسمح بذلك حتى يتم التفاهم، لكن إيران تريد ضمانات أمنية، لا يستغل المضيق لإدخال عتاد عسكري أمريكي أو معدات عسكرية تستغل في نهاية المطاف لضربها من جديد.
2: النقطة الأخيرة ليس فيها أي منطق على الإطلاق، لأن الولايات المتحدة يمكن لها أن تهاجم إيران من خارج منطقة الخليج، يمكنها أن تهاجم إيران من مواقع كثيرة، لذلك لا أعتقد أن هذا الأمر منطقي. بالنسبة للخلافات والاختلافات بين الطرفين هي كبيرة جدا، ويمكن أن يكون هناك صفقة كاتفاقية، ولكن لا أقول إنها معقدة كما كان الحال في 14 بندا في مذكرة التفاهم السابقة، فكانت هناك أولويات وكانت هناك نقاط كثيرة، ولكن قد يكون هناك اتفاقية توفر لهذا الطرف أو الآخر شيئا مختلفا. الولايات المتحدة الآن تحاول العمل على منع إيران من تطبيق مطالبها المتعلقة بالمضيق، وأيضا ليس هناك وضوح في أي تنازلات هي ضرورية الآن، وهذا هو الموقف في طبيعته حاليا.
1: على ذكر المضيق من جديد سيد بشناز، قلت إن من الشروط الإيرانية والتي لا تنازل عنها هي مسألة قبول واشنطن بشروط طهران حول المضيق، لكن شروط طهران في المضيق أصلا غير واضحة حتى اللحظة. طهران نفسها لم تبت في هذه المسألة، وهناك مشروع قانون كانت قد مرر في البرلمان، لكن حتى اللحظة لا جديد حياله ولا إعلان أو تصريح بما تريده بالضبط طهران من ذلك، سواء إن كان الطرف السياسي أو المفاوض أو إن كان الطرف العسكري.
0: أستاذ محمد، فقط قبل أن أجيب على السؤال، يعني أريد أن أوضح على نقطة قالها الأستاذ وايت. نعم، الولايات المتحدة تستطيع قصف إيران من بعيد، ولكن ما تريده الولايات المتحدة أو تحتاجه الولايات المتحدة لاحتلال جزر إيرانية أو أراضي إيرانية هو القيام بإنزال قوات ومعدات من القرب. لا تستطيع القيام بهكذا إنزال، وهنا لا نتكلم عن إنزال المظليين عن بعد مثلا 100 200 ألف 2000، تحتاج إلى ألاف الجنود، على الأقل 20 30 ألف جندي يقومون بإنزال بري على إيران، وهي تحتاج تمريرهم عبر مضيق هرمز، لأن العديد من الدول في المنطقة رفضت قبول أن يستقر هؤلاء دفعة واحدة على أراضيهم خوفا من أن تقوم إيران باستهدافهم. وعندما نتكلم عن تمرير معدات وأسلحة ومنظومات رادار إنذار مبكر وعملاء وجواسيس، وهذه إيران تتخوف من تمريرهم من مضيق هرمز، ويجب أن تعلم ما يمر عبر المضيق، وهذا حقها القانوني. حتى لو التزمنا بكل القوانين الدولية لا تسمح خلال فترة الحرب بمرور هؤلاء. أما بالنسبة لما تريده إيران بالنسبة لمضيق هرمز وقانون برلمان وغيره، إيران في تفاهم الإطار قبلت بمرور كل السفن التجارية من المضيق دون أي رسوم، فقط تعلم إيران بما تحمله من بضائع، وكانت السفن 800 سفينة مرت خلال أقل من 20 يوما، 400 برميل نفط غاز كلهم مروا من المضيق دون أي مشكلة. يعني لم يكن هناك لا مشكلة في أخذ الرسوم، لا مشكلة في ممانعة إيران لمرور السفن، لم تكن أي مشكلة موجودة.
1: بعيد توقيع المذكرة،
0: إيران بالنسبة لهذا الموضوع،
1: التصريحات الإيرانية كانت تتحدث وتؤكد على أن هذه الشروط أو هذا الوضع مطبق خلال 60 يوم، بعده الله أعلم ماذا سيحصل.
0: بعده ممكن أن يتم تمديد الوضع، ممكن أن يتم التفاهم على أطر جديدة. ما كان موجودا هو أن السفن كانت تمر دون أي مشكلة، يعني إيران فتحت المضيق كانت السفن تمر دون أي مشكلة ودون أي رسوم.
1: هذا الأمر هو الذي مسألة أن الترتيب لشروط سيأتي لاحقا، وريثما تقرر إيران ما تريد فرضه في المضيق، طبعا مع ما بدنا نعرفه من تصريحات كثيرة عن أن السيطرة على المضيق بات استحقاقا إيرانيا، لكن هذا ما جعل أصلا أقام الحجة من ناحية على إيران بأن دول المنطقة لم تعد تثق بإيران من هذه الناحية. لا ندري ماذا ستفتعل إيران من جديد.
0: شوف، التصريحات والكلام هذا لا يتم صرفه على الأرض. على الأرض ما مهم كما كان يحصل، ما حصل أن إيران فتحت المضيق وسمحت بعبور السفن دون أي رسوم، وفقط كانت تطلب منهم أن يعلموا إيران بما يحملونه من بضائع لا شيء آخر، وهذا وفقا لتفاهم الإطار. وأكدت إيران أن تفاهم الإطار لمدة 60 يوما، لمدة 60 يوما لن تأخذ رسوم، ولكن ممكن أن يتم تمديد موضوع. هذا ما تم التوقيع عليه. أن يخرج أي شخص بأي تصريح، هذا يعني شوف، 100 شخص ممكن أن يقوموا بالمئة تصريح، ممكن أن يكون لديهم 100 رأي، هذا لا يتم صرفه في طيب. الدبلوماسية وصلت. ما هو مهم بالدبلوماسية هو ما يتم كتابته على الورقة وما يتم التوقيع عليه الفكرة. وما تم التوقيع عليه كان واضحا تفاهم الإطار.
1: أنا يعني بودي أن أتابع هذا الحوار، لأن تصريحات ترامب ترفع أسعار النفط وتنزلها في لحظة. لكن شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في ويكي استراد. عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة عبور السفن والناقلات ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري وخلصت بالتقرير التالي.
3: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً على أسواق الطاقة. تراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولار للبرميل مطلع يوليو مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلاً، فبحلول 20 يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العمليات العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية حملت مجتمعة قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق. في 8 يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يومياً إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يومياً تراجع أيضاً بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارج أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة بكثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة، نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
1: الآن إلى زميلنا شوان حسين وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الأبعاد العسكرية لتهديد واشنطن باستهداف الجسور ومحطات الطاقة والأهمية الاستراتيجية لهذه البنى التحتية.
4: أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التحليلية التي نبحث فيها الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لتهديد واشنطن بقصف مزيد من الجسور ومحطات الكهرباء والطاقة، إضافة إلى الأهمية العسكرية والاستراتيجية لهذه المواقع الحيوية. هذه الزاوية نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، ولكن قبل ذلك نتابع مع الزميل صهيب العصاب على الخارطة التفاعلية أبرز محطات الطاقة والجسور. صهيب
5: نشوان، نحن نتحدث الآن عن أخذ هذه المعركة أو هذه المواجهة إلى مساحة أخرى إذا ما قرر دونالد ترامب تنفيذ تهديده بضرب هذه المحطات أو بشكل عام الذهاب نحو ضرب البنية التحتية. خلال الفترة الماضية 11 يوما الماضية كنا لازلنا في نفس النسق الهجومي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الجغرافيا الإيرانية، بمعنى أننا لازلنا نتحدث عن تركيز كبير على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من إيران على كامل المياه الشواطئ الإيرانية على المياه الخليجية، مضيق هرمز كامل الشواطئ الإيرانية على خليج عمان بهذا الشكل. لماذا؟ لأن الأمريكيين على ما يبدو كانوا يريدون استنزاف أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية في هذه المحاور الثلاث، محور سيستان وبلوشستان، محور هرمزغان ومضيق هرمز، ومحور بوشهر. محور سيستان وبلوشستان وظيفته الأساسية المراقبة، لذلك كان دائما ما يتم الإعلان عن ضرب نقاط للرادارات التي تراقب حركة السفن الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذه السفن موجودة في منطقة خليج عمان وبحر العرب في هذه النقطة. وظيفة هذه المناطق في سيستان وبلوشستان أنها تراقب التحركات الأمريكية وتراقب أيضا حركة التجارة والملاحة الداخلة لمضيق هرمز. المحور الثاني هو محور هرمزجان وقلبه بندر عباس، المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، منطقة القيادة والسيطرة للعمليات العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، إغلاق المضيق، ضرب السفن التجارية وكل ما إلى ذلك. لذلك يتم التركيز كثيرا على منطقة هرمزجان وقطع التواصل بين هرمزجان والعمق الإيراني. المحور الثالث هو محور بوشهر، لأنه هو مركز العمليات ونقاط انطلاق الصواريخ الموجهة باتجاه دول المنطقة وتحديدا أكثر البحرين والكويت. الآن إذا ما ذهبنا لما يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب للبنية التحتية في إيران، فنحن نتحدث عن بلاد واسعة وشاسعة، لذلك البنى التحتية واسعة وممتدة ومترامية الأطراف في هذه المنطقة. هذه هي الأهداف الأساسية بشكل أو بآخر إذا ما ذهب دونالد ترامب لهذه الضربات. نتحدث عن المنشآت الجسرية فيما يتعلق بالجسور، سواء الجسور المفتوحة، الجسور الكبيرة، الجسور الرئيسية، الجسور فوق السكك الحديدية، الأنفاق، كل هذه المنشآت يعتقد بأننا إزاء أكثر من 300,000 منشأة جسرية في كل إيران. طبيعة الحال نحن لا نتحدث عن الجسور الرئيسية والكبيرة فقط، إنما نتحدث عن كل المنشآت الجسرية في إيران. هذه أهداف كبيرة وبالغة الحساسية، ولكن اختيار هدف دون هدف سيكون له تأثير أكبر بطبيعة الحال. إذا ما تحدثنا عن محطات الطاقة، محطات الطاقة في إيران معقدة، شبكة معقدة ومفصلة تفصيلا كبيرا، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن 132 محطة توليد طاقة كهربائية موجودة في إيران ومنتشرة، وكما ذكرت أنها معقدة ومركبة بين المدن، بحيث كل مدينة تنقطع تمد تغذى الكهرباء من مدينة أخرى، وبالتالي قطع الكهرباء عن المدن الرئيسية في إيران قد يبدو أمرا صعبا، ولكن إذا ما ذهبنا إلى مواجهة مفتوحة أو ضربات مفتوحة فإننا نتحدث عن أهداف واسعة وبالغة الحساسية. فيما يتعلق بسكك الحديد نتحدث عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أننا نتحدث عن الخطوط التشغيلية التي تتجاوز 13,000 كيلومتر في عموم البلاد، هذه طول السكك الحديدية والخطوط التشغيلية، وأيضا نتحدث عن 360 محطة للقطارات. قد تضرب بعض المحطات الرئيسية أو العقد في سكك الحديد كما حصل قبل عدة أيام في هرمزجان عندما ضربت عقدة للسكك الحديدية، وهذا الأمر له أهمية لأنه سيقطع التواصل ويقطع الإمدادات إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للتركيز على المنطقة الجنوبية من إيران، فإنها تريد عزل بعض المناطق إذا ما فكرنا أصلا في الحديث عن عملية إنزال بري في عدد من الجزر الموجودة في المياه الخليجية أو على الشواطئ الإيرانية لحصر القوات الإيرانية أو بحرية الحرس الثوري عن العمل بشكل فعال في هذه المنطقة وتحديدا مضيق هرمز، وبالتالي يجب قطع خطوط الإمداد. هذا إذا ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية. إذا ما تعلقنا بالمنطقة الوسطى وهي أصفهان ويزد ومحيطها، فنحن نتحدث عن المنشآت النووية، وهذا أمر سيأخذنا إلى نقطة أخرى تماما إذا ما تحدثنا عن الضرب المنشآت النووية الموجودة في المنطقة الوسطى. الأمر الآخر هو المنطقة الشمالية أو الأهم وهي العاصمة طهران. إذا ما ضربت الجسور في محيط العاصمة طهران سيكون لهذا أيضا ارتداداته العسكرية وارتداداته الأمنية، وبمعنى أننا نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية: المحور الجنوبي كاملا كما شرحناه بمحاوره الثلاث، المحور الأوسط أصفهان ويزد ومحيطها فيما يتعلق بالمنشآت النووية، والأهم بين كل ذلك العاصمة طهران، وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف نشوان. وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من الملفات المعقدة والمتراكبة.
4: شكرا صهيب. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما أشار إليه صهيب العقيد نضال، أرحب مرة أخرى بنضال أبو زيد العقيد الخبير العسكري والاستراتيجي، إذا ما أخذنا هذه النقاط أو الأقسام الأربعة نجد أنها تتمحور حول مسألتين أساسيتين: وسائل نقل وعقد النقل، يعني جسور، سكك حديد، محطات قطارات، والطاقة. هل هذا هو المقصود بالبنى التحتية، وهل يمكن التفرقة بين بنى تحتية مدنية وعسكرية هنا؟
6: نعم نشوان، هذه النقطة الجدلية فيما يتعلق بموضوع إشكالية التعريف للبنية التحتية، لكن بالمجمل يمكن أن نقول أن البنية التحتية هي كل ما يدعم موارد الدولة الزراعية والصناعية والتجارية ويدخل في الموارد الدفاعية، بمعنى أن الجسور تستخدم للآليات العسكرية، وسكك الحديد تستخدم لنقل في الحالة الإيرانية لنقل الصواريخ من وإلى مواقع الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك أن أغلب المواقع والطرق العادية تستخدم، والطرق السريعة تستخدم أيضا من قبل القوات والقطاعات العسكرية، وإلا كيف تتنقل هذه القوات؟ الأمر الآخر أنه في حالة الحروب تسخر كل موارد الدولة لدعم الموارد الدفاعية، وهي في الحالة الإيرانية كذلك. لذلك يبدو أن ترامب أراد من هذه الجملة التي تحدث بها أن ينقل الصراع إلى مربع جديد وقواعد اشتباك جديدة. ردت عليه إيران بنفس الوتيرة المرتفعة من حدة الخطاب الإعلامي، وأيضا نقلت الصراع ولكن هذه المرة إلى حيز جغرافي إقليمي أكثر مما هو محلي.
4: طيب عسكريا نود أن نفهم منك لماذا تستهدف البنية التحتية مثلا؟ هل سبق في التاريخ أن هزم جيش من دون أن يهزم عسكريا من حيث القوات المسلحة، لكنه هزم بسبب استهداف مكثف للبنى التحتية فيه؟
6: نشوان، لم تعد نظرية الهزيمة والنصر بعد الحرب العالمية الثانية كما هي تقليدية، بمعنى هناك عدة عوامل تلعب بمفهوم النصر والهزيمة، منها كسر الإرادة، منها موارد الدولة، منها ضعف الجيش في الدولة، ولكن لم تعد نرى أن عملية جيش مقابل جيش أو دبابة مقابل دبابة تهزم دبابة أو تدمر دبابة أن هذا ذلك نصر. عملية التدمير بحد ذاتها أيضا لم تعد نصرا، والأمثلة على ذلك كثيرة. باتت الحروب الآن حروب الجيل السادس، حروب الخوارزميات وحروب الفضاء غير المحود، بالتالي ما يعني أن عملية النصر والهزيمة لم تعد بالمفهوم التقليدي السابق. لذلك دخلنا بمفاهيم جديدة تتعلق بالنصر والهزيمة.
4: ما تابعناه يوم أمس أو فلنقل الساعات الأولى لفجر اليوم بعد 12 فجرا بتوقيت الشرق الأوسط، أن العمليات التي استهدفت بها واشنطن إيران كانت متركزة في الجنوب. هل معنى ذلك أن هنالك عقدا استراتيجية للبنى التحتية في الجنوب الإيراني؟
6: يعني دعني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ونذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة التي أوردتها نشوان. الآن ما نلمسه خلال العمليات العسكرية، هناك تركيز عالي على المنطقة الجنوبية، في هذه المنطقة بالتحديد هناك تركيز على الكتف الجغرافي في المنطقة الوسطى. لماذا المنطقة الجنوبية ولماذا المنطقة الوسطى؟ المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة شهبار وسستان بلوشستان بها هدفين. الهدف الأول أنها منطقة محادده، منطقة حدودية، والهدف الثاني أن شهبار بها أبراج الاتصالات والمراقبة لتحركات السفن في بحر العرب، بالإضافة إلى أن أغلب الاستهدافات كانت تتم من منطقة شهبار باتجاه قرب منطقة مسندم وقرب السواحل العمانية. الأمر الآخر أن هذا السؤال الذي سألته ينقلنا إلى حيز جغرافي جديد بدأنا نلمسه في العمليات العسكرية، وهو خطوط النار التي بدأت تتشكل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، صانعة بذلك منطقة نارية يمكن أن نسميها منطقة تجريد، منطقة إعماء راداري، يراد من خلالها الجانب الأمريكي فتح كريدورات يمكن أن توصل إلى العمق الإيراني.
4: يفسر هذا الحقيقة أيضا شمول خوزستان وهي منطقة طاقة مهمة استراتيجية في إيران بعمليات يوم أمس؟
6: نعم بالتأكيد، يوم أمس كان يوما مختلفا لأن ممرات الحركة يوم أمس كانت ملفتة وعمليات القصف أيضا كانت ملفتة، وكان هناك ممر حركة بدأنا لمسناه من المنطقة الجنوبية اعتياديا. هذا الممر كان من المنطقة الجنوبية باتجاه الكريدور البري التقليدي إلى وسط إيران، والممر الآخر كان من خراسان التي أشرت لها قبل قليل باتجاه العمق الإيراني، ما يعني أننا أمام ممرات حركة صنع الجانب الأمريكي منها ممر رئيسي وممر تضليلي خشية من الكمائن الجوية التي قد يصنعها الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الطائرات الأمريكية. أيضا يفسر الإجابة على سؤالك في هذا المقطع نشوان، لاحظ استخدام الطائرات، لاحظ استخدام السلاح الجديد الذي بدأ يدخل على تذخير الطائرات، منها القنابل الانزلاقية ومنها صواريخ الهيلفاير التي تظهر على طائرات F-16. القنابل الانزلاقية، طائرة F-16 تحمل 4 قنابل انزلاقية. لاحظ أيضا عمليات الاستهداف والدقة في الاستهداف. هذا يقودنا إلى العمليات المركبة، صواريخ التوماهوك والطائرات، بالإضافة إلى الطائرات غير المسيرة من نوع لوكاس التي يستخدمها الجانب الأمريكي. ما يفسر حديث ترامب حول استهداف البنية التحتية بأنه قد يستخدم نفس التكتيك المركب تجاه البنية التحتية، الجسور، الطرق، بالإضافة إلى كل موارد تدعم الموارد الدفاعية.
4: هنالك تهديد إيراني مستمر للبنى التحتية في المنطقة، طالما أن بناء التحتية مهددة ومسلفة كما يقول بعض كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى أي مدى يبدو ذلك خطيرا بالفعل في مستوى رد الفعل الإيراني على الدول؟
6: الخرط على الأرض يمكن أن تشير إلى المنطقة ككل، وبالتالي الجانب الإيراني يبدو أنه لأول مرة نلمس أن التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي جاءت من ثلاثية الجنرالات، من قائد القوة الجيوفضائية مجيد موسوي، من قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، ومن قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله. بالتالي يبدو أن هناك جدية تراكمية بين السياسة والعسكرة من أجل التصعيد تجاه البنى التحتية بالمنطقة، بمعنى أن إيران تريد أن تحافظ على معادلة التناسب والتدرج، بمعنى أكثر عسكريا معادلة التيت فور تات، العين بالعين، إذا استهدفت بنية تحتية داخل إيران تستهدف بنية تحتية بالمنطقة.
4: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
7: والآن ساعة إخبارية جديدة، نرحب بكم مشاهدينا الكرام ونواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لإضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، واستهدفت مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي إيران، تحدث محافظ بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد عن هجوم استهدف محطة كهرباء أمس قرب محطة بوشهر للطاقة النووية. كما أفادت وسائل إعلام بدوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد وفي محيط مدن بندر ماهشر وأهواز ورمشير وبجنوب غرب البلاد أيضا. مساعد محافظ خوزستان بجنوب غرب إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر شلانج الحدودي مع العراق. إدارة الموانئ بمحافظة هرمزغان تحدثت عن هجوم أمريكي ألحق أضرارا جسيمة بسفينتين قال إنهما للبحث والإنقاذ البحري. من جانبه، تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي للمضيق بما وصفه بتحريض أمريكي. الجيش الإيراني قال إنه استهدف 3 قواعد أمريكية في الكويت بالمسيرات ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء حتى في جوار طهران أو في داخلها. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وبشأن التطورات في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. الآن إلى شبكة مراسلين، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك إيهاب العبسي بآخر البيانات المتعلقة بالهجمات هذه الليلة الأمريكية على إيران بحسب بيانات القيادة المركزية الأمريكية.
8: نعم، إصدار آخر البيانات ما أعلنته قيادة مركزية الأمريكية بأنها نفذت جولة جديدة من الضربات على مواقع وأهداف في إيران لليلة 12 على التوالي، وتقول إن هذه الأهداف استهدفت أو إن هذه الضربات استهدفت مواقع تخزين الطائرات والمسيرة والصواريخ الإيرانية وكذلك القدرات البحرية الإيرانية ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات إيران المختلفة على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا وفق البيان، تقول القيادة المركزية أن الحصار البحري على إيران ما زال مفروضا ومستمرا وبقوة، وإنه وفق هذا الحصار وحتى اليوم تم إعادة توجيه 9 سفن امتثلت لتعليمات الحصار وتعطيل سفينة واحدة لم تمتثل إلى هذه التعليمات، وإنه بموجب هذا الحصار يتم منع الدخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية. أيضا تقول القيادة المركزية وتجدد دوما التأكيد بأن هناك أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، وأن قوات جاهزة بالكامل لتنفيذ أي أوامر تصدر من الرئيس دونالد ترامب في ظل هذه الحرب المستمرة على إيران. الرئيس الأمريكي أيضا يقول أنه إذا ما قامت إيران بتوجيه أي ضربة لسفينة في مضيق هرمز فإن قوات الأمريكية ستقوم بتدمير إما جسر أو إما محطة كهرباء في إيران وربما أيضا في طهران، على حد قوله مهددا بتصعيد هذه الحرب العسكرية على الجانب الإيراني. وكذلك ترامب بالأمس أثناء استقبال الجنود أو جثامين الجنود الأمريكيين

0: جلسة الإحاطة لوزير الحرب بيت هيكتث وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في الكونغرس. وفي الحقيقة كانت هناك اتهامات وتصريحات قوية تحديدا من جانب الأعضاء الديمقراطيين الذين قالوا لوزير الحرب لا نعلم أي رواية نصدق في هذا التوقيت، لأنه كانت هناك روايات كثيرة وتصريحات كثيرة سواء من ترامب أو من وزير الحرب فيما يتعلق بالتعامل مع إيران وادعاء الانتصار، لكن يقولون إن الواقع يثبت عكس ذلك تماما. أيضا ازدهار جميع استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية هذه الحرب بشكل كبير لدى الشعب الأمريكي، خاصة لما لها من تداعيات كبيرة على ارتفاع أسعار المحروقات، وإن ثلثي الشعب الأمريكي يعتقدون بأنه لم يكن هناك أي مبرر أو جدوى لشن هذه الحرب من الأساس، ما يضع ضغوطا على الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذه الحرب سريعا. وترامب في هذا الصدد يقول أن الإيرانيون يريدون في التوصل إلى اتفاق لكنهم غير جادين، وأنه لن يقبل إلا باتفاق يلتزم به الإيرانيون على حد قوله. وكذلك قال ذلك وزير خارجية ماركو روبيو، يقول إن الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن يبدو أن الإيرانيين غير جادين في هذا التوقيت على حد قوله، متهما إيران بتقويض مذكرة التفاهم وبنقد هذه المذكرة، ويقول إن المذكرة لم تكن معيبة تحديدا في البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، ويقول إنها كانت واضحة تماما بأن على إيران فتح المضيق بالكامل وعدم إعاقة أو عرقلة حركة السفن، لكن الجانب الإيراني لم يلتزم، ومن ثم قام مرة أخرى بشن الهجوم على السفن. ويقول إن الاتفاق لم يعد سريعا حتى يعد سريعا الآن، لكن لم يستبعد التوصل إلى اتفاق مرة أخرى شريطة التزام إيران به ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن معك رانيا قاسمي من طهران، وما الذي رشح بخصوص التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: نعم ازدهار، يعني تواصل إيران توجيه التحذيرات شديدة اللهجة للولايات المتحدة سواء من المستويات السياسية أو العسكرية، مع استمرار استهداف المحافظات الحدودية الإيرانية سواء الجنوبية أو الغربية أيضا، التي أصبحت أحد الأهداف المستمرة للقوات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أنه إيران لن تتحمل المزيد من الضربات. في هذا السياق تأتي تصريحات مختلفة من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي، من قبل وزير الخارجية، الرئيس، مختلف في حتى المستويات العسكرية سواء حرس الجيش وغيرها من المستويات، التي تؤكد كلها على نقطة مهمة، أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو انتهاك للاتفاقات الدولية وأيضا الثنائية وتحديدا مذكرة التفاهم. تتهم الولايات المتحدة أن هي سبب ما يحدث الآن في المنطقة من توترات وتصعيد عسكري وعدم تصدير أي منتجات من عبر مضيق هرمز. تؤكد أيضا أنها ستواصل عملياتها التي تصفها بالتأديبية والانتقامية ردا على ما تقول أنها هجمات أمريكية تستهدف المواطنين وأيضا القواعد العسكرية الإيرانية. هذا التأكيد يقول أن أيضا أنه إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن هجماتها فأنها ستصعد وستكون هناك سيناريوهات جديدة تجعل من استمرار الحرب أمرا مستحيلا على الولايات المتحدة. وبالفعل يعني خلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا تحولا كبيرا في شكل العمليات التي تنفذها إيران. هناك عمليات مستمرة مكثفة وقوية أيضا تستخدم فيها الصواريخ والمسيرات، وقبل قليل أعلن كل من الحرس الثوري والجيش الإيراني استهداف قواعد ومعسكرات في الكويت بالإضافة إلى قواعد في الأردن. تقول إيران أنها تستهدف أماكن انطلاق الهجمات عليها، تؤكد أنها قصفت اليوم بالتحديد قصفت منظومة للباتريوت، أيضا منظومة الدفاع الصاروخي. هناك تأكيدات على استهداف مستودعات الذخيرة والمعدات الكبيرة بالإضافة إلى حظائر الطائرات المسيرة والمقاتلات وغيرها، وتؤكد أيضا على أنها تواصل القضاء على عدد من الجنود الأمريكيين، وتكذب في المقابل الإحصاءات والأعداد التي تعلنها الولايات المتحدة عن حجم خسائرها، وتقول أن حجم الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة أكبر من ذلك بكثير، وتؤكد أيضا على أنها تواصل السيطرة على مضيق هرمز، تحاول إيصال هذه الرسالة وتحذر السفن من اتخاذ مسارات أخرى غير المعلنة من قبلها ازدهار.
1: طيب رانيا، برغم هذا التصعيد والتصعيد المقابل، ما مدى إن صح التعبير الانفتاح

0: سلاح إيرانيا ربما على مسار المفاوضات من جديد بحسب التصريحات التي رصدتم.
1: يعني هناك تأكيد من قبل الإيرانيين على أن مذكرة التفاهم هي المرجعية، ولذلك نشهد من خلال الانتقادات التي توجهها المستويات الإيرانية خاصة السياسية منها إلى أن الولايات المتحدة لم تنفذ بنود هذه المذكرة، وتؤكد أنه من أجل إعادة الهدوء إلى المنطقة وفتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة أن تتوقف أولا عما تصف طهران بهجماتها، وأيضا بأن تلتزم وتعود إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لتقوم إيران في المقابل بتنفيذ تعهداتها، وذلك على أساس الالتزام مقابل الالتزام. إذن هناك رغبة إيرانية، كان قد أكد المسؤولون وخاصة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن المذكرة حققت الكثير من الأمور للشعب الإيراني وأنها كانت مذكرة جيدة وحققت إنجازات، أيضا هكذا تحدث بيزشكيان، ولكن بسبب عدم الالتزام الأمريكي، ولذلك هناك تأكيد أو رغبة إيرانية. وهناك أيضا اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية شاهدناها ما بين المستويات الإيرانية والوسطاء لبحث يعني التوجه مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي وإعادة التهدئة إلى المنطقة، ولكن إيران تؤكد على شروط معينة فيما يتعلق بهذا الأمر، هو وقف الهجمات والعودة للالتزام بالمذكرة باعتبارها المرجعية، وأنها هي ستكون نقطة الانطلاق لاستمرار المحادثات وليس العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر وبحث هذه الموضوعات التي تم الانتهاء منها سابقا. وتقول إيران أن السبيل الوحيد هو أن تعرب أو تلتزم الولايات المتحدة وأن يعني تقدم أمور وتقوم بإجراءات بإمكانها إعادة الثقة مرة أخرى في الجانب الأمريكي الذي تتهمه إيران باستمرار بأنه لم يلتزم بأي من توافقاته ولا يلتزم بأي من تعهداته. ولذلك هناك تأكيد فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة وأن يعني كان قد تم التأكيد من قبل المرشد الإيراني أن عدم الالتزام جعل لا يمكن الثقة في حتى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم، وأن ما يتم الآن من إجراءات أو تهديدات هي تعمق حالة انعدام الثقة، وهو ما يجب أن يتوقف مع مواصلة أيضا التحذيرات العسكرية بأن إيران لن تتراجع أمام هذه الضغوط، حيث يرى الإيرانيون أن ما يجري من ضغوطات وتهديدات هي تقع في الأساس من أجل إجبار إيران على القبول بالشروط الأمريكية الجديدة في أي مفاوضات مقبلة، وأن تتنازل عما تعتبره طهران حقوقها، و أيضا أنها أمور تقع في مصلحتها، وهو ما يعني يتم رفضه من الجانب الرسمي. هناك تأكيدات أيضا على أن الدبلوماسية هي أحد وسائل استحقاق أو الحصول على حقوق الشعب الإيراني وتثبيت ما تقول إيران أنها حققته خلال الحرب الأخيرة، ولا تعتبره أمرا منفصلا بل تعتبره ميدانا آخر لا يقل أهمية عن الحرب، وتؤكد أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتنازل عن هذه الحقوق ولن تخضع للضغوط الأمريكية، حتى أن هذه التصريحات المستويات العسكرية أيضا تأتي في هذا الإطار، آخرها تصريحات للقيادات في الجيش والحرس الثوري والتي أكدت على أن السبيل لوقف التصعيد في مضيق هرمز هو عدم التدخل في مضيق هرمز وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التوقف عن الاعتداءات، وهو ما تعتبره إيران انتهاكا للبند الأول. إذن كل المواقف السياسية والعسكرية ازدهار تتركز على هذا الأمر، وتعتبر أنه السبيل الوحيد للدبلوماسية هو احترام الشعب الإيراني والتوقف عن تهديده، خاصة التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية، وهو ما قوبل بردود فعل قوية وتحذيرات وتهديدات إيرانية كبيرة حذرت من أن تداعيات هذا الأمر لن تتوقف على إيران، وإنما ستمتد إلى الاقتصاد العالمي وستتجاوز المنطقة أيضا.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. الآن معنا من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم، ومتابعة لاجتماعات اليوم الثالث صهيب لوزراء خارجية أسيان وما أثير حول مضيق هرمز في هذه الاجتماعات.
2: فعلا ازدهار، هي اجتماعات ماراثونية، هذا اليوم الثالث من اللقاءات المتنوعة والمختلفة. انتهت قبل قليل جلسات ما يعرف بمنتدى آسيان الإقليمي الموسع، وهو أوسع منتدى أمني سياسي في المنطقة تشارك فيه نحو 27 دولة، ليس فقط جنوب شرق آسيا وإنما شمال شرق آسيا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، الهند، باكستان، دول كثير تشارك في هذا المنتدى. ستبدأ بعد دقائق اجتماعات أخرى لما يعرف بمنتدى شرق آسيا، وتضم هذا المنتدى دول جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا وكذلك الهند والولايات المتحدة والصين وأستراليا وغيرها. كل هذه المنتديات تقريبا بلا استثناء شهدت اهتماما واضحا ولافتا بموضوع أزمة مضيق هرمز، لاعتماد هذه الدول بشكل كبير على الطاقة العابرة لمضيق هرمز بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 90 وربما أكثر، 90% بنسب متفاوتة، خاصة فيما يتعلق بالغاز والنفط وكذلك المواد الخام الأخرى المرتبطة بالأسمدة والصناعات المختلفة. البيانات المختلفة، التصريحات من قبل وزراء الخارجية المشاركين في هذه الاجتماعات، كلهم يتحدثون بقلق عن ما يحدث من تجدد المواجهات الأمريكية الإيرانية، وهناك حالة من استشعار الخطر يتجدد بعد أن تنفسوا الصعداء عندما وقعت الاتفاقية قبل أسابيع. الآن عاد الأمر وعاد القلق مرة أخرى إلى هذه المنطقة. طبعا هذه اللقاءات ليست فقط لقاءات جماعية، إنما هناك ملتقيات ثنائية ولقاءات ثنائية تجرى على هامش هذا اللقاء. آخر هذه اللقاءات مثلا اللقاء بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي، وينتظر أن تكون هناك تصريحات بشأن هذا اللقاء الذي دام تقريبا نصف ساعة. ربما يكون الموضوع الأوكراني من أبرز المواضيع في هذا اللقاء. وأيضا كان هناك لقاء آخر بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وربما موضوع مضيق هرمز أيضا كان حاضرا حسب بيان للخارجية الباكستانية، حيث عبر الوزيران عن القلق من تجدد التوتر وعبروا عن أملهم أن تعود الأمور إلى المفاوضات إلى مجراها مجددا. وأيضا هناك ملفات أخرى متعلقة مثلا بالدبلوماسية الصينية مع الدول جنوب شرق آسيا، ولها أيضا علاقة بالممرات البحرية. نتحدث مثلا عن بيان أو تصريح لوزيرة الخارجية الأسترالية استنكرت فيه التوتر الحاصل في بحر جنوب الصين أو بحر غرب الفلبين كما يسمى هنا، بين البحرية الفلبينية والبحرية الصينية، خفر السواحل الصيني تحديدا. وتحدثت أيضا منتقدة التجارب الصينية الأخيرة البالستية في منطقة جنوب المحيط الهادئ، وهو موضوع آخر أيضا يعني يظهر توترا في العلاقات بين الدول المشاركة في هذا المنتدى. وهناك أيضا ملتقيات أخرى مثل لقاء وزير الخارجية الصيني وانغي بنظيرته الفلبينية، التي أبلغته احتجاج مانيلا على ما حصل، وكذلك على فيلم مسيء للفلبينيين كما يقولون نشر في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية. وأيضا لقاءات أخرى شملت العمل الدبلوماسي الصيني هنا في العاصمة مانيلا وكذلك الوزراء الآخرين. هناك لقاءات ثنائية كثيرة، وكثير من هذه اللقاءات يطرح فيها موضوع الطاقة وأمن الغذاء. وهناك كثير من الدعوات لأن تجدد وتفعل الكثير من المبادرات المتعلقة بأمن الطاقة، منها موضوع الاشتراك منطقة جنوب شرق آسيا بمخزون الطاقة الكهربائية وغيرها من المواد، والتبادل في المخزون الموجود، وكذلك موضوع الأسمدة، وكذلك موضوع تفعيل مبادرة مخزون الأرز لمنطقة آسيان زائد ثلاثة، وهي نعني بذلك منطقة شمال شرق آسيا.
0: ربما العنوان العريض في هذه المرحلة هو مضيق هرمز، وهنا نرصد مدى الإجماع ربما في المواقف. تحدثت عن بيانات منفصلة في هذا الإطار لكل دولة على حدة، ولكن ما المتوقع فيما يتعلق ببيان ختامي ربما يتعلق بمخرجات هذه الاجتماعات؟
2: البيان الأول كان واضحا وتركز على قضية الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى المفاوضات، وأن لا تطول هذه الحرب لدرجة أنه يصعب العودة إلى المفاوضات وربما تفشل أي محاولة للوساطة في الفترة القادمة على المدى القصير. وهناك أيضا توقع لبيان آخر ربما يصدر هذا المساء عن منتدى آسيان الإقليمي. الكل سيتحدث في إطار الدعوة إلى وقف المواجهات وأيضا الدعوة إلى العودة إلى المفاوضات، لأن الكل يعلم هنا في منطقة جنوب شرق آسيا أن الحرب لن تكون في صالحهم. كلهم يعتمدون على الطاقة بشكل كبير، على الطاقة العابرة لمضيق هرمز وكذلك على المواد الخام الأخرى، إضافة إلى أن المنطقة العربية هي منطقة أسواق مهمة بالنسبة للصناعات الآسيوية وحتى المنتجات الزراعية الآسيوية. بالتالي لن يكون هناك ربما أكثر من الدعوة إلى وقف المواجهات والعودة إلى المفاوضات، وربما هناك بعض المبادرات أو تفعيل بعض المبادرات الخاصة بالبحث عن بدائل فيما يتعلق بالطاقة. نعلم أن هناك أيضا استكشافات للنفط والغاز في العديد من الدول بدأت تعود بعد أن تركت هذه الأعمال الاستكشافية لربما 20 أو 30 عاما، كما يحصل مثلا على سبيل المثال في إندونيسيا، في جنوب شرق إندونيسيا، في حقل ماسيلا، وكذلك في بحر شمال ناتونا القريب من بحر جنوب الصين. قبل فترة قصيرة أو قبل تقريبا أسبوعين تم تفعيل هذا الحقل وإعطائه لشركة إندونيسية روسية، وهذا أمر لافت جدا. روسيا عادت من خلال إحدى الشركات لتنقب عن الغاز في منطقة قريبة من بحر جنوب الصين. ربما سيزعج هذا الأمر الصين، لكن إندونيسيا تبدو أنها عازمة على استخراج الغاز والنفط من مياهها وبحارها وأراضيها لتقلل الاعتماد على مضيق هرمز إلى حد كبير، إضافة إلى البحث عن مصادر أخرى مثل الوقود الحيوي. وأيضا الأمر الآخر ربما هو أسهل وأقرب هو استيراد النفط الروسي، وهذا ما حصل بالنسبة للفلبين التي استوردت النفط الروسي، وكذلك إندونيسيا التي بدأت فعلا استيراد النفط الروسي خلال الأسابيع الماضية.
0: شكرا جزيلا لك من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
3: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 من أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 من مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 من يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل 2 بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
0: الآن إلى زوايا النقاش المختلفة معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن جنيف الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور حسني عبيدي. قراءة في المواقف الأخيرة المتعلقة بالتصريحات إن كانت أمريكية أو إيرانية، بداية الخاصة تحديدا بمضيق هرمز وحالة التصعيد والتصعيد المقابل.
4: تحية لك ولضيوف المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنه فعلا ارتقبنا، يعني اقتربنا إلى نقطتين. النقطة الأولى هي نقطة اللا عودة أو نقطة القطيعة إذا فعلا تم التصعيد من خلال أي ذريعة، سواء كان قصف المكان الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها كذلك إسرائيل بأنه بداية لعمل نووي ما غير خاضع للتفتيش، وهي ذريعة تبحث عنها في النهاية إسرائيل وحتى الولايات المتحدة، خاصة الجناح الذي يريد استمرار العمليات العسكرية. أو النقطة الثانية وهي اختراق دبلوماسي من أي دولة، من أي وسيط في النهاية للوصول. الدبلوماسية يجب أن نذكر بأنها مستمرة وما زال هناك مسارين، مسار فعلا مسار عسكري ومسار دبلوماسي. فأنا أعتقد فعلا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنا أعتقد حتى ما بعد مضيق هرمز، لأنه الآن أقحم الموضوع النووي. إذا فعلا استطاع المسار الدبلوماسي أن يتفوق وأن يسرع من خطواته ويحاول التقليل من الفجوة بين الطرفين، الجميع يتحدث على أن الفجوة كبيرة، نعم الفجوة كبيرة دائما لأن هذا صراع كبير، ومن مهمة الوسطاء هو التقريب بين وجهات النظر والتقليل من هذه الفجوة من خلال إبداع في النهاية هندست في النهاية بعض القضايا، سواء تتعلق بقضية المرور الآمن في مضيق هرمز أو في قضية التصعيد العسكري، أي وقف العمليات القتالية والذهاب نحو هدنة مدتها بين أسبوع وعشرة أيام.
0: تحدثت إذن عن نقطتين، أي النقطتين أقرب بمعنى آخر، أي مسار ترجح، عودة المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة أم الذهاب إلى التصعيد ونقطة اللا عودة كما ذكرت؟
4: يعني من الصعب فعلا جدا قراءة المستقبل، حتى وأنه ليس مستقبلا بعيدا وإنما مستقبل منظور، لكن المؤشرات، يعني المؤشرات الموضوعية تقول بأن وتيرة التصعيد أقوى بكثير من وتيرة العمل الدبلوماسي، لأن فعلا الآراء ما زالت متناقضة جدا، وقضية كذلك في النهاية القول بأن العملية ستزداد قوة، ستتوسع، ستصل إلى أهداف خاصة منشآت حيوية وطاقوية في منطقة في إيران، وإيران كذلك تهدد بأنها ستعاقب دول الإقليم، فهذا في النهاية هو الذي يخيف، ويخيف في نفس الوقت أنا أعتقد هو العنصر الذي سيعطي كذلك حراك إضافي للعمل للمسار الدبلوماسي.
0: سيد أدولفو فرانكو، في أي اتجاه تسير الأمور تحديدا أمريكيا مع يعني عدم وجود حتى اللحظة أي سقف لعملية التصعيد، الحديث والتصريحات الأمريكية عن استمرار التصعيد ربما توجيه ضربات أقصى لإيران، هذا ما بدا واضحا في تصريحات الرئيس الأمريكي، يقابل كل
5: عسكرية واقتصادها أيضا، إلى أن نصل إلى مرحلة لا يمكن لإيران أن ترد بما يكفي أو أن يصبح الأمر مغايرا لما هو عليه الآن. بالنسبة لما قاله الضيف، الأمر ليس متعلقا بفجوات أو وجهات نظر، بل بالأجندة وجدول الأعمال والأهداف الإيرانية. ليس هناك سوء فهم هنا على الإطلاق بخصوص أي شيء، بل هي أجندة إيران للسيطرة على المنطقة عن طريق وكلائها، وقد رأينا هذا مؤخرا، ويبدو أن هذه استراتيجية ترمي إلى تخويف حلفائنا العرب وترهيبهم من خلال الهجوم على بناهم التحتية لكي يضغطوا على الولايات المتحدة لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب قال أنا لن أتخذ قرارا بناء على الانتخابات في الولايات المتحدة، بل قراري سيكون يعتمد على ما هو الصواب وما هو غير ذلك. لذلك فالأمر هنا ليس وكأننا نحن خاضعون لهجوم أو ما شابه ذلك، والرئيس ما زال يقوم بالضغوط إلى أن تكون إيران جدية في المفاوضات، ولكن هذا لم يحصل بعد.
0: ولكن برغم التصعيد وبرغم الضغط العسكري وتلك الضربات المتواصلة، لم تغير إيران موقفها، بالتالي ما هي خيارات الولايات المتحدة؟ هل هو الاستمرار في الضغط العسكري؟
5: نعم، الاستمرار بالضغوط. نعم، أنا لست متأكدا أنه بعد 10 أيام أو 11 يوما بأن إيران ستتغير. الرئيس تحدث عن هجمات الأسبوع القادم، حتى لذلك علينا

0: نتحلى بالصبر بالنسبة لجهود تقويض جهود إيران التي نقوم بها. الصوت يتقطع من المصدر. نحن نقوم باستهداف سكك الحديد والأصول التي قد يكون لديها استخدام مزدوج عسكري ومدني، فهذا يؤذي إيران بالإضافة إلى الحصار. الدول لا تتأثر في فترة قصيرة من الزمن خلال ساعتين أو 48 ساعة، ولكن قد يستغرق الأمر أسابيع. ولكن الولايات المتحدة تمتلك الأفضلية الاقتصادية والعسكرية معا.
1: أستاذ عباس خميار، يعني ربما الولايات المتحدة لا تعول على عنصر الوقت، ولكن إيران على ماذا تعول في هذه المرحلة تحديدا، وإلى أي مدى هي منفتحة فعليا على أي مسار دبلوماسي يخفف من هذا التصعيد؟
2: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة سيدتي، كانت مذكرة التفاهم هي الأهم في فتح باب العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979 ولحد الآن، ولكن نسفها الأمريكيون حتى قبل أن ترى النور هذه المذكرة، وقبل كانت فرصة تاريخية لإعادة الثقة ولو على مضض، ولكن النار قد قضى على هذه المذكرة. هناك حالتان أساسيتان ومخرجان أساسيان، أتصور لو الطرفان يؤكدوا على هذه النقطتان ربما نخرج من هذه الأزمة. أولا، النقطة الأولى والأهم هو نوع الاتفاق العماني الإيراني لإدارة المضيق، حيث أنهما يطلان على هذه المنطقة طبعا في إطار القوانين الدولية ومع التنسيق مع دول الخليجية. هذه نقطة تعتبر غاية الأهمية، وكانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، ولكن الأمريكيون هددوا عمان بانفجارها وبتفجيرها، وقالها ترامب بصوت عال وعلى الملأ، لذلك هذا المشروع توقف ويجب إعادته.
1: النقطة ماذا عن المخرج الثاني؟
2: المخرج الثاني هو الحقيقة اتفاقية نووية في إطار الـ NPT، حظر الأسلحة النووية بين طهران وواشنطن، على غرار ما قامت به طهران ودول أخرى مع واشنطن عام 2015. وهذه الاتفاقية تستطيع إيران أن تلتزم بها وبحذافيرها، بأن المشروع النووي لن يكون مشروعا عسكريا، والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحقوق إيران في إطار انتمائها للـ NPT. وإضافة إلى ذلك، أنا أتصور النقطة الأهم التي تكون ربما حسنية أمريكية هي رفع العقوبات عن إيران.
1: جميل. ولكن كيف يمكن أن يتحقق ما ذكرت والمواقف متصلبة؟ هناك تمسك من قبل جميع الأطراف ومنها إيران بموقفها حتى اللحظة، إن كان ما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وبالأخص ما يتعلق بمضيق هرمز وعدم فتحه في هذه المرحلة.
2: يعني احنا مررنا بحرب استنزاف لثلاثة مراحل السنة الماضية أو السنة الحالية. هذه الحرب الاستنزاف، حرب الاستنزافات الثلاثة، هي استهدفت كل هذه المناطق، وكان استنزاف حقيقي في الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري، في الهيمنة الأمريكية والهيبة الأمريكية في المنطقة وفي العالم أجمع. هذه لن تجدي نفعا لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للجمهورية الإسلامية ولا دول المنطقة. فأتصور ما قاله فانس قبل يوم أمس بأن استمرار الحرب لم يكن استراتيجيا، ويجب أن تقف هذه الحرب، وحرب بلا نهاية لم تكن استراتيجية أمريكية. ممكن أن نضع هذه الفكرة إذا كانت صادقة وإذا كانت منبعثة من قرار أمريكي وموافقة الرئيس ترامب، أتصور هذا الأمر هو الذي سيستطيع أن ينهي هذا النزاع من خلال وساطة

0: عربية وإقليمية جديدة وشاملة، ولكن كما قلت وأؤكد بأن يجب أن تكون هناك حسن نية وهناك خطوة إيجابية. والآلية التي وضعتها طهران في هذه المذكرة ربما يكون
1: نعم.
0: الحل الوحيد،
1: ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك في ظل غياب عنصر الثقة بين الطرفين؟ وهنا أتوجه إليك دكتور حسني عبيدي للتعليق أيضا على المخارج ربما التي تحدث عنها الدكتور عباس قبل قليل، وكيف يمكن فعليا أن تتحقق على الأرض؟
2: جزء كبير من هذه المخارج هو أصلا متوفر، يعني الوسطاء في باكستان أو في قطر اتصالاتهم مع أشقائهم في الدول في المنطقة مستمر، يعني دائما اتصالات مع المملكة العربية السعودية مع كذلك دول أخرى فاعلة، حتى تجاوز ذلك الأمر إلى دول أوروبية. فأنا أعتقد هناك استشارة وهناك تنسيق، أي وساطة تحتاج إلى زخم ودعم دبلوماسي من قبل دول فاعلة حتى تدعمها. ولذلك أنا أعتقد وما زلت يعني متأكدا بأن مرجعية ورقة التفاهم ما زالت مستمرة، يمكن في النهاية الاستعانة بها على الأقل في هذه الفترة لإعادة بناء الثقة. قلت صحيح في سؤالك، الثقة هي الثقة لو كانت موجودة لما احتجنا أصلا إلى مذكر تفاهم ولا الاتفاق، لأن الثقة معدومة دور الوسطاء هو مهم جدا. دعينا نتحدث بالنسبة للمعطيات. منذ يومين نشرت واشنطن بوست تحديث، آخر تحديث للعديد من وكالات الاستخبارات الأمريكية، تقول فيه بالحرف الواحد النتيجة أن الضغط العسكري إلى حد الساعة، التصعيد العسكري من ليس من شأنه أن يغير من السلوك الإيراني في مضيق هرمز. يعني نفس الاستنتاج في الحرب 40 يوم تقريبا، أن هناك محدودية للتصعيد العسكري وأنه لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر دون في النهاية أن يوجد هناك تفعيل مسار ثاني أو مسار ثالث. بالنسبة لإيران أنا أعتقد نفس الشيء، إيران الآن تسخر تقريبا كل قدراتها العسكرية والمالية للاحتفاظ والنفوذ على مضيق هرمز، وهذا مكلف اقتصاديا واجتماعيا بدرجة كبيرة جدا، ومكلف كذلك عسكريا، ويعرضها كذلك لهزات مستقبلية كبيرة. فبالتالي الطرف الإيراني والأمريكي هم الآن أمام مفترق طرق، إما وقف هذا النزيف والقيام بتنازلات، صحيح مبادرة حصن النية بوقف إطلاق النار مهمة، استعادة جزء من الأموال كذلك مبادرة مهمة، لكن هذه كل النقاط موجودة أصلا في مذكرة التفاهم. ولذلك الهدنة وقف إطلاق النار قبل كل شيء كبادرة حصن النية هي أحد الخطوات الأساسية، ثم العودة للتفاوض. في كلتا الحالتين إيران ليست خاسرة، لأن إيران ستؤجل مرة أخرى، وكما تفضلت في سؤالك قضية الوقت الذي مهم في إيران، مرة أخرى إيران ستؤجل التفاوض حول القضايا النووية التي هي فعلا حساسة، وستعود للتفكير أو التفاوض حول مضيق هرمز، وهذه إيجابية في النهاية بالنسبة للدبلوماسية الإيرانية.
1: سنعود لذات الملف، أدعوك للبقاء معنا والضيوف الكرام أيضا، ونتابع إذن هذه التغطية. فعودة العمليات العسكرية إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة عبور السفن والناقلات، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري وخلصت لهذا التقرير.
3: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً على أسواق الطاقة. اتراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولارا للبرميل مطلع يوليو، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلاً، فبحلول 20 يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العمليات العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية.

0: العالمية حملت مجتمعات قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق. في 8 من يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يومياً إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يومياً تراجع أيضاً بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارق أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني، رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 من يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة بكثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة، نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
1: نعود لضيوفنا في هذه التغطية. الآن معك من واشنطن أدولفو فرانكو، لنفهم أكثر التصريحات الأمريكية في هذه المرحلة. لم تغيب لغة التصعيد، الوعيد، التهديد في التصريحات الأمريكية، ولكن بالتوازي معها لم يغلق الباب أمام الدبلوماسية. ماذا نفهم من ذلك في تقديرك؟
2: شكرا. الأبواب لم تغلق قط أمام الحلول غير العسكرية. حتى الرئيس تحدث اليوم وقال عندما يكونون جديين للمحادثات، لكن يجب وضع سياق الأمور في السياق السليم. الضيف تحدث عن النية الحسنة والثقة. ليس هناك نية حسنة ولا ثقة، دعونا نكون واضحين. هذا الأمر مرتبط بالقوة والمصالح، إذن أي طرف يمكن له أن يفرض ما يتم الاتفاق عليه هذا الذي سينجح. إذن فالأمر مرتبط بالردع وليس الثقة ولا النية الحسنة. لن يكون هناك أي منهما بين الولايات المتحدة وإيران. فقط لنفهم، إن كان هناك شيء لا يمتثل له فسيكون هناك كلفة، وهذا سيحدث عندما إيران لا تتجاوب بكفاءة أو إن كانت مستمرة بمسارها الحالي. على سبيل المثال، الضيف الإيراني قال إن الولايات المتحدة قصفت أو أرادت قصف عمان. هذا ليس صحيحا. إيران قصفت عمان مرتين والآن تدعوها وتسميها بأنها شريك في الخليج، وهذا يشير إلى أنه ليس هناك ثقة بل ردع، وهذا دليل على ذلك. نفس الشيء في الخليج، الهجمات على حلفائنا قطر والسعودية والبحرين والكويت ومحاولة استخدام القوة من قبل إيران لكي تنفذ أجندتها. إذن فالمسألة ليست مسألة ثقة أو نية حسنة بل القوة. أيضا الضيف أشار إلى الاتفاقية عام 2015. هناك عقوبات كان يفترض أن توضع بموافقة روسيا، وعندما يكون هناك تصريحات مثل ما تقوله إيران اليوم بأن المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب وأن إيران تمتلك هذا المضيق، الشيء الوحيد الذي تفهمه إيران هو الخيار العسكري، وهذا الخيار يأتي بهم إلى الطاولة، وإلا فإنه سوف يستمر التصعيد وسوف يستمر السير في هذا المسار العسكري إلى أن يكون هناك تقدم. ولذلك أنا أتفهم أن هذا التصعيد كبير وأن إيران تفهم ذلك أيضا، ولكن المسألة متى إيران ستعمل برشد ولن تشغل سياستها الخارجية كجهد للهيمنة على المنطقة وللهجوم على السفن التجارية أو أخذ مصادر توريد الطاقة للعالم كرهينة.
1: نعم، أنتقل للدكتور عباس خمايار للتعليق على ما أضافه السيد أدولفو فرانكو من واشنطن، بالإضافة إلى التعليق على حالة الحراك الحالية بعد زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان والزيارة المرتقبة أيضا لرئيس الوزراء العراقي إلى

0: إيران، وبعض المراقبون يرون بأن هناك ربما رسائل قد تتضمنها هذه الزيارة.
1: مقولة شهيرة أو شعر شهير لجلال الدين الرومي، هذا الشاعر الكبير، يقول: عندما تسطع الشمس هي دليل على وجودها. ما تحدث به ضيفك الأمريكي على منطق القوة وكأنما منطق الغاب، هو هذا الدليل على أن النهج الأمريكي هو فرض أجندة القوة، يعني يتحدث عن منطق القوة. وهذه يعني هذا الخطأ التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، هو استخدام العنف واستخدام القوة للتعامل مع شعوب المنطقة، في شعوب المنطقة وشعوب العالم برمته. وهذه الكراهية التي نشاهدها في الرأي العام العالمي تجاه أمريكا يأتي في هذا السياق. لذلك أنا أنصح الأمريكيين محبة لهم ولمستقبلهم الحقيقة أن يراجعوا قراءة تاريخ إيران والتاريخ الإيراني. عندما في العصور المختلفة الإيرانيون لن يخضعوا لهذا المنطق، هذا المنطق ولى عليه الزمن. الشعوب الأخرى كذلك، هي لم تكن حرب القوة ولم
0: وضحت
1: تكن حرب
0: هذه الفكرة، تجاوزناها.
1: يعني حرب
0: ننتقل إلى دور الوسطاء، أهمية هذا الحراك الدبلوماسي في هذه المرحلة. كنا قد أشرنا إلى الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، ما الذي رشح عن هذه الزيارة، مخرجاتها أيضا، وما هو المتوقع والمرتقب من زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران؟
1: هناك محاولات جيدة من دول الإقليم والدول العربية والإسلامية، وهذه محاولات في النهاية تجد ترحيب إيراني. ولكن إذا تكون كما نرجع يعني ما قال ضيفك، إذا كان المنطق هو منطق القوة وفرض هذه القوة، لا أتصور هناك أحد نستطيع أن نصل إلى نتيجة. في النهاية في الواقع هو حرب إرادات بقدر ما تكون حرب الأسلحة والقوة. الأمريكيون هددوا بكل صراحة بأنهم يفجروا عمان، هذا ما قاله الرئيس ترامب. هذه المناوشات مع بعض هذه الدول دول المنطقة هي نتيجة الحرب. السبب الأساس هو فرض القوة الأمريكية حسب ظنها لاستسلام إيران في قبل 4 أشهر والعام الماضي، وهذا لم يحصل. لذلك نأمل أن تكون هذه الوساطات أذان صاغية في واشنطن عمليا، وليس كإطار تهديدي ولفرض الشروط الأمريكية والأجندة الأمريكية، وهذا لن تقبلها طهران ولن يقبلها أي مفاوض آخر سواء كان في المنطقة أو خارج المنطقة.
0: دكتور حسني عبيدي، نتحدث عن لاعبين فاعلين في هذا التصعيد، الولايات المتحدة من جهة، إيران من جهة أخرى، ولكن هناك لاعب ثالث، إسرائيل. أين تقف في هذه المرحلة من هذا التصعيد؟
2: تنتظر الفرصة. أنا أعتقد التصريحات الأخيرة لترامب مشجعة جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وأنا أعتقد هو إذا اندلعت في النهاية، إذا الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الدخول، فإنها ستكون أول من يعني يكون في المعركة بدائما نفس الذريعة، وهي قضية السلاح النووي. وربما حتى بنيامين نتنياهو مستعد أن يؤجل الانتخابات، لأنه يعلم جيدا بأن مستقبله السياسي مرهون كذلك بالانتخابات المقبلة في هذا الخريف. وستكون كذلك إسرائيل تقدم، لأن صحيح الحرب غير شعبية في أمريكا، لكنها ما زالت تحظى بشعبية داخل إسرائيل، لأن الأهداف المعلنة من قبل نتنياهو منذ 28 فبراير لم تتحقق. يعني تحقق بأنها ربما شيء، وهو قضية إضعاف القدرات العسكرية، ولسنا متأكدين بالنسبة للنووي كذلك. الوكالة الدولية تقول ليس لدينا معلومات كافية. ففعلا إسرائيل يمكن أن تدخل في هذا الموضوع، وهي دائما كانت تردد بأن حرب أحسن من اتفاق سيء، وكانت تقلل منذ البداية. فانس اعترف بأن إسرائيل حتى بعد توقيع مذكرة فاهم مارست تأثيرا ونفوذا كبيرا من خلال مجموعات الضغط لدى غرفتي النواب وحتى خارج ذلك، حتى داخل البيت الأبيض، من أجل تقويض مذكرة التفاهم، من أجل إفشالها سواء عن طريق المسار اللبناني أو كذلك حتى مع العديد من القيادات السياسية الأمريكية. وفانس اشتكى في النهاية من هذا التأثير السلبي. فقط عندما تحدثت عن حسن النية لا تحدث بالنسبة للصراع أو في العلاقات الدولية، لكن أنا أعتقد عندما ذهب نائب الرئيس، يعني وهذا دعم سياسي كبير، إلى إسلام أباد ثم جاء هنا إلى سويسرا إلى برغنشتوك للتوقيع، هو يبدي بادرة حسن النية، يعني حسن النية في التوقيع على مذكرة التفاهم. يعني حسن النية في العلاقات الدولية ليست مصطلحا دينيا بقدر ما هي استعداد ورغبة طرفا النزاع أن يصل إلى اتفاق مهم. وأنا أعتقد هذا ما يريد في النهاية ترى الوسطاء، والوسطاء يعني يقومان بجهد كبير جدا، لأن فعلا نحن أمام سجال خلاف يمتد منذ سنة 1979 وحول أجندات صحيح مختلفة تماما ومتناقضة، وبذلك أصبحت فعلا العملية الدبلوماسية شاقة ووصلت إلى مرحلة مرة أخرى دقيقة جدا في جو هذا التصعيد المتزايد، لأن العنف لا يولد إلا العنف.
0: سيد أدولفو فرانكو، تحدثنا عن إسرائيل وما الذي تنتظره في هذه المرحلة من وراء هذا التصعيد. السؤال المطروح، إلى أي مدى يتماهى الموقف الأمريكي في هذه المرحلة مع الموقف الإسرائيلي، وربما السيناريوهات التي تحضرها إسرائيل في هذا الإطار؟
3: أعتقد أن هناك نموا متزايدا الآن بين الجمهوريين وحتى الديمقراطيين بأن إسرائيل محقة، بأن اتفاقية سيئة هي اتفاقية سيئة، والحرب نفضلها على اتفاقية سيئة. ولكن أنا لا أتفق مع الضيف الآخر، هذا لا علاقة له بالثقة أو النية الحسنة، بل الردع، وهذا ما قصدته باستخدام القوة. وواضح أن هناك مذكرة تفاهم تقضي بأن يجب تطبيق بنودها، ولكن إيران ليس لديها نية لتطبيقها. إذن يمكن أن نستخدم هذه الكلمات الرنانة والطنانة، ولكن إيران لا تفهم هذا، بل هي تمارس ما تريده من خلال الهجوم على السفن التجارية، وأيضا أن تمارس الإرهاب على هذه الدول. هذه هي ممارسة إيران لمذكرة التفاهم. ولا أن يختلف هذا الوضع ويتلاشى فلن يكون هناك تقدم. لذلك الأمر ليس مرتبطا بالصداقة والنية الحسنة على الإطلاق، بل التنفيذ والكلفة. إيران تريد جعل الأطراف الأخرى تدفع الثمن. أما بالنسبة لقضية عمان، لا يجب أن ننسى بأن إيران استهدفت عمان مرتين، واستهدفت دولا في المنطقة 12 مرة. لذلك نحن الآن نقوم بهذا التصعيد للردع، وعندما إيران تدفع الثمن عندها سيكون هناك عودة للمفاوضات. ولكن هذا لأن إيران تشعر بأنها عليها أن تفعل ذلك، وليس من باب النية الحسنة، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يفهمه هذا النظام الإرهابي، وهذه هي اللغة التي تسود الآن، وهذه هي الأوصاف التي تستخدمها الدول العربية في وصف إيران والنظام الإيراني.
0: طيب دكتور عباس خمايار، في ضوء الحديث عن حالة الاستنزاف لدى الجميع ومنهم إيران، ما مدى قدرة طهران اليوم على تحمل عبء هذا التصعيد العسكري والضغط العسكري؟
1: نعم، في إطار الحقيقة نحن ربما هناك حرب مصطلحات بين المقاومة والإرهاب، وهذه المصطلحات التي الحقيقة قد تغيرت مفهومها. يعني الإرهاب هي الدولة التي تدعم إبادة شعب برمته وتقتل أكثر من 70,000 مواطن في غزة، وتفرض عليهم هذه العقوبات والمجاعة الجماعية، ويحاكم المجرم في المحاكم الدولية، ولكن الأمريكيون يفرضون يعني غطاء على هذه الإجرامات أو على هذه الجرائم. المقاومة هي عندما تشيع يوم أمس ما بقي من أشلاء 167 طفل في مدرسة ميناء بدون أي ذريعة، ويوم الأول للحرق وتقصف هذه المدرسة لمرتين، ومن ثم يتحدثون عن الإرهاب. لذلك هذه المفاهيم هي الحقيقة نواجهها من قوة تعتقد بأنها تستطيع أن تفرض إرادتها بهذه الأساليب الإرهابية. الإيرانيون جاهزون لأي مفاوضات تكون على قاعدة بالند أو قاعدة الخطوة مقابل الخطوة أو الرابح مقابل الرابح. هل هناك آذان صاغية لاتباع هذا المسار؟ أنا الأحداث الأخيرة تشوف
0: انفجارات في سيريك. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. هذا وقد قال الجيش الإيراني والحرس الثوري إنهما استهدف قواعد عسكرية في الكويت والأردن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهربائية في جوار طهران أو في داخلها. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وبشأن التطورات في لبنان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة، قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان هي خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. الآن إلى شبكة مراسلين من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن إيهاب العبسي، ومن مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك رانيا قاسمي بتطورات الساعة الأخيرة على المستوى الميداني والسياسي أيضا.
4: نعم الزهار، يعني يستمر التوتر العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة ويأخذ أشكالا جديدة في الضربات العسكرية. شاهدنا ليلة أمس استهداف محافظة كرمانشاه وأيضا شهر محل الاختياري، والواقعتان في الجانب الغربي من إيران، هذا بالإضافة إلى استهداف مرة أخرى المحافظات الجنوبية. تعرضت عدة مدن في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران للاستهداف، وأيضا تعرض معبر شلمشة الحدودي مع العراق للاستهداف، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين. الاستهدافات والهجمات التي تتركز عادة على المقرات والمواقع العسكرية الإيرانية للقوات البحرية والجوية وخاصة تلك التابعة للجيش الإيراني تعرض بشكل مستمر للاستهداف، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات امتدت إلى مدينة بوشهر التي أيضا تعرضت للاستهداف، وفي محافظة هرمزغان سيريك وجزيرة لوراك أيضا تعرضت للاستهداف، وكانت أحد الاستهدافات قد طالت سفينتين للإغاثة. وتقول السلطات المحلية أن هاتين السفينتين كانت مهامهما إنسانية وإغاثية بحتة، ولم تكن تستخدم في أي يعني بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية لم تستخدم في أي أعمال عسكرية، بل إنها للإغاثة والإنقاذ. ولذلك يعني تتوالى الانتقادات الإيرانية للهجمات الأمريكية، والتي تعتبرها الخارجية الإيرانية بمثابة جرائم حرب لاستهدافها أيضا المنشآت المدنية وقبلها المدنيين خلال الأيام الماضية. في المقابل الزهار تواصل القوات الإيرانية، نتحدث عن الجيش والحرس الثوري، توجيه ضربات توصف بالقوية هنا لما تقول أنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. تركزت هجمات اليوم على الكويت، عدد من القواعد والمعسكرات في الكويت تعرضت للاستهداف، بالإضافة إلى قواعد في الأردن أيضا. هذه الاستهدافات طالت كما تقول البيانات الرسمية للجيش والحرس الثوري، طالت منظومات الرادار المبكر المبكر والإنذار المبكر وأيضا رادارات وأنظمة الدفاع الصاروخي لمنظومة الخاد ومقومات باتريوت، هذا بالإضافة إلى مستودعات الذخائر والمعدات الكبيرة وأيضا مخازن الوقود، وما تقول إيران أنه يعني حظائر الطائرات المسيرة والمقاتلات ومراكز

صيانة هذه المحروحيات الأمريكية، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المزيد من الجنود الأمريكيين. وفي هذا الموضوع بالتحديد يعني تؤكد إيران أنها أسقطت العديد من الجنود الأمريكيين ما بين قتيل وجريح، وأن عددهم أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الأمريكية، متهمة الجانب الأمريكي بأنه يعمل على إخفاء الحجم الحقيقي للهجمات التي يتعرض لها. وتقول إيران، أو بالأحرى الحرس الثوري، يقول أن العمليات التي يصفها بالعقابية ستستمر، وذلك حتى تتوقف الولايات المتحدة عن هجماتها على إيران. تقول أنها ستزيد من الكلفة التي يجب أن تتكبدها الولايات المتحدة حتى تتوقف عن هذه الهجمات، وتعتبر إذا لم تكفي هذه الهجمات لكي تضع حدا للقوات الأمريكية، فإنها ستقوم بالعمل وتنفيذ

0: تلتزم بالمسار الدبلوماسي، وفي هذا الإطار تتهم الولايات المتحدة بأنها هي السبب والمسؤولة عن توتر الوضع في المنطقة وخاصة مضيق هرمز، وتقول أنه قبل الحرب كان المضيق مفتوحا ولكنه بسبب مواصلتها بالإجراءات العدائية الأمريكية تم إغلاق المضيق مرة أخرى بسبب استمرار الهجمات. إيران تؤكد أيضا أنها ملتزمة أو يعني يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم ببنود مذكرة التفاهم، ترى في هذه المذكرة مرجعية لمواصلة المسار الدبلوماسي. وكانت قد ناقشت إيران مع الوسيط الباكستاني عبر وزير الداخلية الإيراني الذي زار إسلام آباد قبل أيام قليلة التطورات في المنطقة، ولكنه يعني لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الأمر، ولكن يعني كما يقول المسؤولون في إيران أنه يتم تبادل الرسائل ومناقشة التطورات المختلفة وجهود يعني خفض التصعيد في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء القطري، وهناك يعني بعض الآراء التي ترى في أنه قد يحمل رئيس الوزراء العراقي يعني رسالة ربما من الولايات المتحدة. ولكن إيران تؤكد على أنه فيما يتعلق بالعراق هناك علاقات كبيرة وتاريخية ما بين البلدين، وأنه سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة التطورات الأمنية، خاصة وأننا شاهدنا خلال الأيام الماضية وحتى ليلة أمس يعني استهدافات لما توصف بالجماعات المسلحة المعارضة الكردية والمتواجدة في أربيل. ربما سيتم بحث هذا الأمر أيضا بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات ما بين البلدين، خاصة بعد مراسم تشييع المرشد السابق والتي شهدتها العراق قبل أيام قليلة. إذا إيران تؤكد على الدبلوماسية وتعتبره يعني أحد الخيارات وأحد الميادين التي يجب أن تخوضها من أجل تثبيت حقوق الشعب الإيراني، كما يقول المسؤولون هنا وعلى رأسهم محمد بكر غالبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وتؤكد على أنه الدبلوماسية والحوار هو الحل الأمثل والحل الوحيد من أجل حل الأزمة في المنطقة وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة مرة أخرى.
1: ماذا رانيا في البعد الاقتصادي؟ تحدثنا عن البعد العسكري الميداني وأيضا السياسي، ولكن ربما يغيب البعد الاقتصادي في هذه المرحلة، وهناك تركيز أمريكي على إطالة ربما أمد هذه الحرب وهذا التصعيد والضغط العسكري على إيران من أجل إضعافها اقتصاديا، وهذا يعني واضح في تصريحات المسؤولين الأمريكيين.
0: نعم بالفعل، يعني هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تصريحات سابقة له، قال أن الولايات المتحدة يعني تمارس ضغوط كبيرة على داخل إيران، وذلك من أجل إيجاد حالة من الانقسام بين الإيرانيين وإثارة الخلافات في الداخل، تمهيدا ل يعني إحداث انقسام ما بين فئات الشعب. تقول أن الضغوط سواء من خلال الحرب أو الحصار ترمي إلى القيام بهذا الأمر ودفع المواطنين إلى ربما الاحتجاج والخروج في الشوارع من أجل، وسوف تستفيد الولايات المتحدة من هذا الأمر من أجل إسقاط النظام، حيث ترى إيران أن استراتيجية الولايات المتحدة لم تتغير سواء خلال المفاوضات أو حتى الحرب، تعتبر أن استراتيجيتها ثابتة منذ عقود وهي ضرورة إسقاط النظام وتقسيم البلاد. ولذلك تقول الحكومة الإيرانية أنها تواصل يعني دعم الصناع والمنتجين وحتى الفئات الصغيرة، وتعمل أو تسعى يعني لمحاولة حل المشكلات الاقتصادية من خلال توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية المهمة، حيث تؤكد باستمرار على أن هناك توفير في هذا وفرة في هذا الأمر، وأنه لا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بالاقتصاد والمواد الغذائية. كما تسعى الحكومة من خلال فتح مسارات جديدة، وكما يعني قام وزير الداخلية الإيراني في زيارته إلى إسلام آباد بحث هذا الأمر وفتح منافذ جديدة مع باكستان، وذلك من أجل إدخال البضائع وغيرها من الأمور الاقتصادية والمواد المهمة بالنسبة لإيران من خلال الحدود الإيرانية البرية مع مختلف الدول التي لديها حدود مشتركة تمنعها، وبذلك تحاول إيران الالتفاف على الحصار، مع التأكيد على أنها ما زالت تمتلك نفس المسارات التي كانت تستخدمها قبل رفع الحصار، وذلك من أجل تصدير نفطها إلى دول العالم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. الآن إليك إيهاب العبسي، ودعنا نبدأ ببيان القيادة المركزية الأمريكية وما جاء فيه.

0: نعم، ازدهار هذا البيان خاص بالليلة الثانية عشرة على التوالي التي شنت فيها القوات الأمريكية ضربات جديدة على إيران، وقالت إن هذه الضربات استهدفت مواقع الرادارات الساحلية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، وكذلك لتقويض قدرة إيران على استهداف حركة السفن والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. وتقول القيادة المركزية إن الحصار البحري ناجح وفعال، وأنه بموجب هذا الحصار تم إعادة توجيه 9 سفن تجارية امتثلت لتعليم الحصار لتعليمات الحصار، وكذلك تعطيل سفينة لم تمتثل إلى هذه التعليمات. وتقول القيادة المركزية أن الحصار قائم لمنع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية، وتؤكد القيادة مرة أخرى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، وأن القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة. وأيضا هذه التصريحات تأتي ازدهار بعد تأكيد رئيس دونالد ترامب وتهديده مرة أخرى بقصف الجسور ومحطات الكهرباء والطاقة في إيران إذا ما قام الجانب الإيراني بقصف السفن في مضيق هرمز. وعلى الرغم من ذلك يقول الرئيس دونالد ترامب إن محادثات تعقد خلف الكواليس على حد قوله، ويقول إن الجانب الإيراني يريد أن يصل إلى اتفاق أو يتفاوض مع الجانب الأمريكي، لكن الرئيس ترامب يقول إنه غير مهتم بذلك حاليا حتى يثبت الإيرانيين أنهم فعلا يرغبون في المحادثة بشكل جدي. وهناك أزمة ثقة تحدث عنها أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن الولايات المتحدة منفتحة على الدبلوماسية والحوار، لكن يبدو أن الإيرانيين غير جادين في أي محادثات، وأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الجانب الإيراني سيحكم عليه بمدى التزام إيران بهذا الاتفاق. وتحدث عن مذكرة التفاهم، واتهم الجانب الإيراني بأنه هو الذي نقض هذا الاتفاق والمذكرة بعد أسبوعين فقط من توقيعها بشن هجمات على السفن في مضيق هرمز. وقال إن البند الخامس في المذكرة لا يعطي أي إيران أي سلطة على المضيق، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر. أيضا في إطار التصعيد العسكري، إصدار صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تقوم حاليا بعملية إعادة انتشار في المنطقة وزيادة القوات بأسراب من المقاتلات الأمريكية، إضافة إلى قوات العمليات الخاصة، وأيضا أطقم لوجستية سواء طواقم طبية أو طواقم تشغيلية أخرى. وإن هذا الزيادة في عدد القوات أيضا يعطي خيارات للرئيس دونالد ترامب لتوسيع الحرب ضد إيران، وكذلك إذا ما قرر شن هجمات على الحوثيين في إطار التصعيد في البحر الأحمر حاليا. وهو ما تحدث عنه أيضا في الواقع وزير خارجية ماركو روبيو، قائلا إن الولايات المتحدة تراقب هذا الوضع عن كثب، لأن إغلاق البحر الأحمر أو باب المندب سيعد مشكلة أخرى تعادل المشكلة في مضيق هرمز حاليا. وإن الولايات المتحدة لا تملك تأثيرا على الحوثيين في القرار، لكن أيضا اتهم الجانب الإيراني بأنه هو وراء التصعيد ووراء إصدار التعليمات للجانب الحوثي، وقال إن الولايات المتحدة تأمل في خفض التصعيد في هذه المنطقة. وكذلك الرئيس دونالد ترامب في الواقع كان قد تحدث عن هذا الأمر قبل يومين، وقال إنه لم تكن هناك مشكلة مع الحوثيين رغم اندلاع الحرب مع إيران، لكن الولايات المتحدة تراقب هذا الوضع عن كثب. وبالتالي التوقعات حاليا مع اتساع رقعة الحرب أيضا ازدهار، والمخاوف من أن تمتد إلى منطقة أخرى في الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن نرصد معك صهيب جاسم من مانيلا أبرز اللقاءات أو الاجتماعات التي تضمنها اليوم الثالث لوزراء خارجية آسيان.
2: ازدهار هو حقيقة يوصف بأنه ماراثون من الاجتماعات، عشرات الاجتماعات بلا مبالغة، الاجتماعات الموسعة والاجتماعات الثنائية. نحن نتحدث إليكم وهناك اجتماع مستمر لما يعرف بمنتدى شرق آسيا الذي يضم دول جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، إضافة إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وغيرها من الدول. موضوع طبعا الطاقة والتأثر بمضيق أزمة مضيق هرمز موضوع بارز، الكل هنا يستشعر الخطر والتهديد الاقتصادي المتجدد بعد أن خف هذا القلق عندما وقعت الاتفاقية الأخيرة قبل اندلاع الموجة، هذه موجة 12 يوما من المواجهات أو القصف. بالتالي هناك حالة من القلق ومطالب آسيوية واضحة بوقف المواجهات، وقف الأعمال العدائية كما جاء في البيان الأول في وزراء خارجية آسيان، والعودة إلى المفاوضات والعودة إلى الاهتمام والالتفات إلى مصادر مكامن القلق حتى

0: الحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهنا السكان يعني بالمليارات، ولم يعد حديثنا عن مئات الملايين فقط في منطقة آسيان، بل يمتد الحديث إلى دول جنوب آسيا وشمال شرق آسيا. هناك طبعا لقاءات كثيرة حصلت وما زالت على هامش هذه الاجتماعات. نتحدث عن لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي، وتحدثت مصادر الخارجية الروسية وكذلك وسائل إعلام مختلفة عن إبلاغ لافروف لنظيره الأمريكي روبيو بأنه لا يجوز الاستمرار بإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا، وهو موقف روسي ثابت ومعروف، وكذلك أكد على أن روسيا مستعدة إلى العودة إلى تفاهمات أو اتفاق كما هي في الصيغة الروسية، التفاهمات التي وقعت في منطقة في مدينة أنكوريج في الأسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي في أغسطس من العام الماضي. طبعا هذه المحادثات تأتي على هامش هذه الاجتماعات الموسعة. هناك لقاءات أخرى لافتة، خاصة الأمر اللافت جدا هنا اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعدد من الوزراء ابتداء من وزير الخارجية الهندي، وهذا أمر لافت ويعني ليس من اللقاءات المتكررة جدا. هناك يعني توتر يحصل بين حين وآخر بين الصين والهند، خاصة أن الهند تستضيف مجموعة اجتماعات أو قمة البريكس هذا العام. هناك أيضا لقاءات بين وزير الخارجية الصيني ونظيرته الفلبينية، وكذلك وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، وهذا أمر لافت آخر للدبلوماسية الصينية، حيث تحدث وزير الخارجية الصينية بشكل إيجابي عن بابوا غينيا الجديدة التي تقع إلى الشرق من إندونيسيا، هذه الدولة الباسيفيكية الكبيرة التي أغلقت المكتب التمثيلي لتايوان مؤخرا، بالتالي هو توسع لنفوذ وتوسع لمصالح الصين في المنطقة. يحدث هذا كله بعد 3 أيام من توتر في بحر جنوب الصين وبعد أو بحر غرب الفلبين كما يسمى هنا في الفلبين، التوتر الذي حصل، الحادثة التي حصلت قبل 3 أيام، وحادثة أخرى حصلت هذا اليوم، وهناك روايتين مرة أخرى، روايتان مختلفتان. الفلبين تقول أنها زودت الصيادين الفلبينيين بالمواد الغذائية وغير ذلك من قبل خفر السواحل الفلبيني، والبيان الصيني الذي نشر في وسائل الإعلام الصينية تقول قوات خفر السواحل الصينية بأنها هي التي طردت خفر السواحل الفلبينية من مناطق تعتبرها صينية. إذن التوتر عاد مجددا رغم وجود وزير الخارجية الصيني هنا ورغم لقائه بنظيرته الفلبينية التي أبلغته قلق واستنكار واحتجاج الفلبين على ما حصل. التوتر يعود هنا إلى منطقة غرب الفلبين وبحر الصين مجددا، ويبدو أن هذه الاجتماعات لم تخفف من حدة الخلافات والاختلافات في الروايات والخرائط والمزاعم على السيادة في المنطقة.
1: شكرا لك من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا ل10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 من أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 من مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 من يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة

0: التفاهم. حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعليا مع تهديده الأحدث سيكون سيئا للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملا رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: الآن نرحب بضيوفنا في هذه التغطية من عمان، الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، معنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا في الأستوديو توم غاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي يعني الحزب الجمهوري. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور حسن البراري انطلاقا ربما من التقرير الذي تابعناه قبل قليل عن المنعطفات التي تتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي التي تحمل كثير من التصعيد، ربما لغة الوعيد والتهديد، ومن ثم تتبعها مسارات دبلوماسية واجتماعات ولقاءات وربما مخارج تهدئة كما يرى المراقبون. هل هذا هو المسار الأمريكي فيما يتعلق بلغة التصريحات؟
2: بكل تأكيد ازدهار الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية كانت ترفع من منشوب التهديد من أجل إرسال رسالة واضحة للردع لإيران بأن لا فرصة لإيران في هذه المواجهة العسكرية وأن القادم سيكون أسوأ، لكن هذا يأتي في سياق جعل كلفة المفاوضات إيرانيا أقل من كلفة المواجهة العسكرية، بمعنى أن الرئيس ترامب في نهاية المطاف نهاية اللعبة الإند جيم بالنسبة لترامب هو العودة إلى المفاوضات، لكن ليس بالشروط السابقة وليس وفقا للتفسير الإيراني لمذكرة التفاهم التي تحولت إلى مذكرة عدم تفاهم، وهذا طبعا من سخريات ما يجري في هذه الأيام. لذلك لا يمكن فهم هذه التصريحات على اعتبار أنها توجه حقيقي، أن ترامب بمعنى يريد أن يمحو إيران عن الأرض أو يريد أن يدمر كل هذه المنشآت، هو يقول ذلك في سياق ممارسة الضغط العسكري زائد الضغط الاقتصادي من خلال الحصار، وأيضا حرمان إيران من أن تحول مضيق هرمز لرافعة جيوسياسية من خلالها يمكن أن تستنزف المنطقة أو أن تبتز المنطقة أو أن تحصل على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية. يريد ترامب أن يذكرهم بأنه فائض القوة لصالحه وأن هناك طريقا أفضل بالنسبة لإيران وهي المفاوضات.
1: دكتور حسن، كيف يفهم أيضا توازي هذه التصريحات التصعيدية وهذه اللهجة التصعيدية من قبل الرئيس الأمريكي مع تصريحات أخرى يعني تتحدث عن مسار دبلوماسي وبأن هذا الباب لم يغلق ما يزال مفتوح حتى اللحظة، كيف يمكن فهم المسارين في التصريحات؟
2: أنا لا أرى تناقضا في التصريحات الأمريكية، أنا أعتقد أن هناك تكاملا بين هذه التصريحات، وهذا ربما السمة التي طبعت الأسلوب الأمريكي في العلاقة مع إيران حتى قبيل الحرب. يعني كان هناك دائما دعوة بمعنى تذكير الإيرانيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيارات عسكرية وأن تفضل الدبلوماسية وتفضل التوصل إلى تفاهمات، فبالتالي هنا يقول ترامب بأنه سيقصف الجسور أو البنى التحتية. بالمقابل ماركو روبيو يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على هذا التفاوض، وفي ذلك أيضا رسالة للوسطاء من أجل أن يتدارك الموقف قبل أن تنزلق المنطقة إلى سيناريوهات لا يريدها أي طرف، لا إيران تريد هذا الانزلاق بمعنى الحرب الواسعة ولا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تتحمل كلفة حرب استنزاف دون أن، وبخاصة أنها غير قادرة على الحسم عسكريا. لذلك تأتي هي عبارة عن معادلة ازدهار الكلفة والحائد. هو يريد أن يضع إيران بين خيارين، إما الذهاب إلى مفاوضات أو مواجهة الأخطار العسكرية. وهذا أيضا ينطبق على إيران، تريد أن تدفع ترامب ليختار بين أمرين، إما أن يقبل بالشروط الإيرانية في مضيق هرمز أو التفسير الإيراني للبند الخامس، أو أن ينجر المنطقة إلى حرب. هي تراهن إيران بأن ترامب لا يريدها ولا يستطيع أن يتحملها سياسيا، وبخاصة ونحن مقبلون على انتخابات نصفية في شهر نوفمبر.
1: سيد توم جارلت، نحن أمام 12 ليلة من التصعيد ومن الهجمات ومن الهجمات المقابلة. ما هو التوجه الأمريكي؟ إلى أين تسير الأمور في تقديركم أمريكيا؟
3: أعتقد أن ضيفك السابق كان محقا. أعتقد أن الأمر لا يمثل تناقضا. أعتقد أن الولايات المتحدة تقول بشكل أساسي أنه هذا الخيار أم ذاك. بالتالي عندما يقول روبيا أننا لدينا أمل بأن نتفاوض، لكن يجب أن يكون هنالك طرف يمكن الثقة به، أعتقد أنه أمر معقول. عندما يقول الرئيس ترامب أنه يريد استهداف البنى التحتية، هنالك تمييز بين البنى التحتية والبنى التحتية المدنية. ربما هنالك بنى تحتية مثلا جزور، وأيضا خطط سكك الحديد التي تساعد النظام في السيطرة على المضيق هرمز، حتى أساليب مثلا وسائل الاتصالات أو المنشآت ذات الاستخدامات الثنائية. الأمر لا يمثل تناقضا على الإطلاق. نحن نأمل أن نحل هذا الأمر دبلوماسيا، لكن إيران عليها أن تفهم أنها إذا لم تقم بذلك بإمكاننا أن نقوم بذلك بشكل غير مطول. أنا بستطيع أن أتحدث عن إمكانياتنا العسكرية، لكن الولايات المتحدة تريد أن تضمن حرية التجارة والمرور في المضيق، وأن إيران لا تحصل على سلاح نووي لكي لا تستطيع التنمر على جيرانها بشكل أكبر مما تقوم به الآن.
1: دكتور عباس أصلاني، في المقابل ما الذي تعكسه الضربات الأمريكية في هذه المرحلة على إيران والتهديدات؟ حتى الأمس كانت باستهداف محطات الكهرباء والجسور إذا ما تعرضت أي سفينة في هرمز لهجوم إيراني.
3: نحن نشهد أن الولايات المتحدة الآن تدخل إلى مسألة الاستهداف البنى التحتية المدنية من أجل الضغط على الجانب الإيراني لكي يقوم بتغيير مواقفه وأن يقدم تنازلات. لكن في طهران يعتقدون أن الاستقلال مضيق هرمز والولايات المتحدة وإسرائيل اتخذوا قرارا مبكرا للتصعيد، بالتالي إذا ما قدمت إيران تنازلات أم لا فإن هذا التصعيد سيستمر. لكن على هذا التصعيد، هذا التصعيد يعني التصعيد ليس فقط يتعلق بالمواقع اللوجستية والبنى التحتية، لكن أيضا الجوانب المدنية للحياة تم استهدافها، كما حدث يوم أمس في المعبر الحدودي بين العراق وإيران، حيث كان هنالك الكثير من الزائرين الحجاج والزائرين كانوا يريدون أن يزوروا ويعبروا المنطقة، وكان هذه المنطقة هي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن مضيق هرمز. بالتالي كان هذا ما تقوم به إدارة ترامب، إذ هذا يشير أنه قد الأمر يتعدى مضيق هرمز، أو على الأقل هنالك عدم وضوح في استراتيجية الولايات المتحدة. نحن نتذكر أنه بداية ترامب كان يتحدث عن الاتفاق النووي مع إيران، لكن اليوم ما يتم التركيز عليه هو تأمين الحركة والمرور في مضيق هرمز. بالتالي انتهى بهم المطاف بمواجهة مشكلة جديدة. ترامب يريد يقول أنه يريد أن يفتح مضيق هرمز لأنه يريد أن يضمن أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي. لا أفهم العلاقة بين الأمرين، وهذا يشير إلى قلة أو نقص الاستمرارية والوضوح في استراتيجية ترامب. هذا الأمر يخلق مشكلة ليس فقط لإيران والولايات المتحدة، لكن لدول المنطقة أيضا.
1: دكتور حسن البراري، ما هي مآلات استمرار هذا التصعيد؟ المراقبون يرون لا أفق في هذه المرحلة ربما لخفض هذا التصعيد، بالتالي ما هي مآلاته وما هي أهمية دور الوسطاء في هذه المرحلة أيضا؟
2: ازدهار في الولايات المتحدة الأمريكية الآن عندما تقرأ بالصحف الرئيسية وحتى في مواقع الثينك تانك

0: الرئيسية، تجد بأنه الموضوع الأساسي أنه كيف يمكن تحويل فائض القوة الأمريكي إلى مكسب سياسي دون الانزلاق إلى حرب شاملة أو حرب واسعة. وهذا في إشكالية، أنه ما في عند الأمريكان مفهوم واضح لمعايير النصر، لذلك يستمروا في هذا التصعيد حتى تتغير الظروف على أرض الواقع. بمعنى أن رهان الجانب الأمريكي هو على أن تشعر إيران بأن استمرار المعركة يستنزفها، وأنه في النهاية لا يمكن لها أن تحافظ على أي مكسب استراتيجي في مضيق هرمز، وبالتالي حتى العمليات العسكرية هي لعزل إيران عن هذا المضيق من خلال التركيز على ضرب السواحل ورفع الكلفة على الإيرانيين. هذا الأسلوب لغاية هذه اللحظة لا ينجح في دفع الإيرانيين إلى التجاوب مع الفكرة الأمريكية، بمعنى العودة إلى طاولة المفاوضات وفقا للتغيرات الميدانية. من هنا أنا بتقديري أننا دخلنا في مرحلة الجانب الإيراني يخسر فيها والجانب الأمريكي أيضا يخسر فيها، يعني هاي أول معركة يكون فيها خاسر خاسر، ما في رابح خاسر. هنا ربما يصل الجانبان قريبا إلى ما نسميه في علم المفاوضات بلحظة الجمود المؤلم المتبادل. هنا يستطيع الوسيط أن يقدم أرضية، يقدم بروبوزل بمعنى اقتراح. الجانب القطري يتحدث عن اقتراح أنا تحدثت عنه على شاشتكم قبل أسبوعين، حتى
1: نعم.
0: الهدنة لمدة 10 أيام حتى يجتمع الطرفان ليتم الحوار على مذكرة التفاهم التي تحولت إلى مذكرة عدم تفاهم. الوسطاء لا يملكون أدوات سحرية ولا عصا سحرية ولا يمتلكون قوة التأثير على الطرفين، لكن يمتلكون المصداقية والموثوقية والتجربة، وربما يستطيعوا أن يعتمدوا على حقيقة أن هذا الصراع يقترب من نقطة الجمود المؤلم المتبادل الذي سيدفع الطرفين في نهاية المطاف إلى الخضوع لمنطق المفاوضات بدل من منطق التصعيد الذي في نهاية المطاف لا يؤدي إلى أي نتيجة، لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف.
1: نعم سيد توم جاريت، حتى على المستوى الداخلي الأمريكي هناك تراجع ربما في شعبية هذه الحرب، مدى تأثير هذا التراجع ربما في القرارات الأمريكية المتعلقة بهذا التصعيد؟
2: عادة فإن الواقع المحلي ربما سيؤثر على سلوك الرؤساء، وبالتالي وهذا أمر لا يمكن إنكاره
1: نعتذر
2: أعتقد.
1: سيد توم عن المتابعة، حيث سننتقل إلى مدينة القدس حيث اقتحم أكثر من 2300 مستوطن باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع إحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. وكان من بين المقتحمين إتمار بن غفير وعضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هلفي بحسب محافظة القدس. نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية من بينها ما يسمى السجود الملحمي قرب باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، كما رفعوا الأعلام الإسرائيلية في ساحاته. الآن معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش للوقوف أكثر على التفاصيل المتعلقة باقتحامات المستوطنين هذه.
3: عمليا هذه هي الاقتحامات مستمرة ومتواصلة ازدهار منذ ساعات الصباح، يتقدم المقتحمين بالفعل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى جانب عميت هليفي وهو عضو الكنيسة عن حزب الليكود الإسرائيلي، والذي أيضا أدى رقصات استفزازية أمام المسجد الأقصى وداخل باحاته وهو يحمل العلم الإسرائيلي. لكن كان لافتا مجموعة من الشواهد أن بعض المقتحمين كانوا يحملون الحجارة في إشارة إلى محاولة لإعادة بناء الهيكل في المسجد الأقصى. إضافة إلى ذلك فقد كان هناك إقامة لمظلات حماية من أشعة الشمس كسابقة أيضا داخل باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع هذا الاقتحام ازدهار. نحن نتحدث ازدهار عن اقتحام هو الأكبر منذ سنوات طويلة لهذا المسجد الأقصى. الطموح الإسرائيلي بهذا الاتجاه يرتبط ببلوغ عدد المقتحمين 5000 مقتحم. العام الماضي وصل عدد المقتحمين 4000، الأعوام التي سبقت ذلك كانت أعداد المقتحمين تتراوح ما بين 2300 إلى 3000 مقتحم. نحن نتحدث عن نحو 2500 مقتحم حتى هذه اللحظة يؤدون رقصات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، يحاولون إيصال رسائل تغيير الوضع القائم وفرض السيادة الإسرائيلية على هذا المسجد. هذا كله يتم على مرأى من الشرطة الإسرائيلية التي تحرس هذا المكان وتؤمن الحماية اللازمة وتشدد إجراءاتها في محيط البلدة القديمة من جهة، وأيضا داخل باحات المسجد الأقصى من جهة أخرى، كما أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد غضت الطرف عن مجموعة من الأمور التي ينفذها المستوطنون داخل المسجد الأقصى، من بينها رفع العلم وأداء بعض الصلوات التلمودية داخل المسجد الأقصى، إضافة إلى التنكيل بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة القدس.
1: هل حصلت في المقابل أي مواجهات محمد كما تبعتم في الأخبار الواردة من القدس في أعقاب هذه الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى مع المصلين أو مع سكان على الأقل البلدة القديمة في القدس المحتلة؟
3: عمليا هناك فرض حالة أمنية مشددة، ازدهار في محيط البلدة القديمة في الأيام التي سبقت هذا الاقتحام الكبير، خاصة وأن ذلك كان قد سبقه دعوات نشرت بشكل مكثف عبر المواقع الإلكترونية الخاصة لجماعات الهيكل المتطرفة أو حتى عبر منصاتها المختلفة. الشرطة الإسرائيلية التي تتبع مباشرة لبن غفير هي التي تفرض السيطرة في البلدة القديمة، إضافة إلى المسجد الأقصى، هي التي تعتقل وتصدر أوامر الإبعاد وأيضا تنكل بالفلسطينيين في هذه المنطقة. هذا الاقتحام تحديدا يأتي بالتزامن مع ما يعرف بالتاسع من آب حسب التقويم العبري، وهو ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل. يطمح هؤلاء المستوطنون بإعادة بناء ما يعرف بالهيكل الثالث فوق المسجد الأقصى المبارك، وهي دعوات تتنافى أساسا مع ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية بالأساس حينما تتحدث عن الحفاظ على الوضع القائم. لكن الوضع القائم عمليا يتهدد بفعل ما يفعله وزراء إسرائيليون في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي، إضافة إلى الممارسات التي تتم سواء على يد الشرطة الإسرائيلية من جهة أو حتى على يد مجموعات المستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في هذه الأثناء.
1: وقد بدأت ردود الفعل على المستوى الفلسطيني تتوارد. الآن وزارة الأوقاف الإسلامية تتحدث بأن الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية تأتي ضمن مخططات لفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس، وكانت هناك أيضا تصريحات أو بيان ربما لمحافظة القدس. ماذا رصدتم محمد في إطار ردود الفعل الفلسطينية؟
3: في ردود الفعل عمليا بالفعل كان هناك بيان استنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى باعتبار أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير هو من يقود هذه الاقتحامات في السنوات الأخيرة، خاصة وأنه لا يشارك فقط في الدعوات إنما يسجل سوابق تاريخية باقتحامه للمسجد الأقصى أو حتى رفع العلم وأداء الصلوات التلمودية. بهذا الإطار يستمد هؤلاء المستوطنون المتطرفون هذه القوة من هذا الوزير تحديدا، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي. نحن نتحدث عن قفزة واضحة في أعداد المقتحمين في السنوات الأخيرة. عام 2025 لوحده هناك نحو 70,000 مقتحم للمسجد الأقصى. يسعى هؤلاء المستوطنين إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفرض السيادة وتنفيذ المخططات التي تدعو إلى إقامة الهيكل، وهذا كله ينسجم مع قدرة جماعات الضغط الإسرائيلية على إيصال رسائلها من خلال عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، أبرزهم بن غفير الذي يتبنى هذه الرؤية الدينية المتطرفة التي تنفي طبعا أحقية الفلسطينيين والمسلمين في الوصول إلى المسجد الأقصى، في حين أن نعم. إسرائيل تنكل بالفلسطينيين بالأهالي بالسكان وحتى بحراس المسجد الأقصى الذين تصدر بحقهم بشكل متتابع أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى. وهذا الأمر يرتبط أساسا بما يفعله بن غفير داخل المسجد الأقصى الذي يرتبط فكريا وأيديولوجيا بهذه المجموعات المتطرفة التي تنفي حق الفلسطينيين والمسلمين ليس فقط بالعبادة وإنما في حقوقهم التاريخية على الأرض الفلسطينية.
1: دعنا محمد نقرأ تصريحات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تؤكد اقتحام بن كفير ومئات المستوطنين المسجد الأقصى، تقول بأنه انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم حاليا. تقول أيضا الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية تأتي

0: ضمن مخططات لفرض التقسيم الزماني والمكاني. هذا ما يأتي في بيان أو تصريحات وزارة الأوقاف الإسلامية التي تقول أيضا إن الأقصى حق خالص للمسلمين، وندعو الدول العربية والإسلامية لدعم صمود الفلسطينيين بالقدس، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق القدس والمقدسات. إذن هذا أبرز ما جاء في بيان وزارة الأوقاف الإسلامية. محمد، هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية اقتحام للمستوطنين للمسجد الأقصى، ولكن بماذا تختلف ربما هذه المرة؟
1: تختلف ازدهار من حيث العدد. هناك طموح المستوطنون يحاولون الوصول إليه ليس من أجل رفع العدد فحسب، إنما هي رسائل سياسية ورمزية تعني المستوطنين بشكل كبير تحديدا بأنهم يسعون تدريجيا للوصول لحلم إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وهذه الخطوة يسارع المستوطنون إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها الصلوات التلمودية من خلال الاقتحامات المتكررة داخل المسجد الأقصى، أو حتى أداء السجود الملحمي أو إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى كما جرى في الأشهر الأخيرة. هذه المحاولات المتكررة من قبل هؤلاء المتطرفين الذين يستظلون ببن غفير بدرجة أساسية حسب ما يرى الفلسطينيون. عمليا إسرائيل تسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. هناك تجربة استفادت منها إسرائيل وتحاول أن تحاكيها، وهي تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل زمانيا ومكانيا عام 97 بشكل أحادي، وحاولت من خلال هذا التقسيم على مدار السنوات الماضية أن تفرض واقعا جديدا، وهذا ما تم بالفعل. من يعرف إسرائيل وكيف تفكر وكيف تنفذ وكيف تسعى إلى تثبيت الوقائع الميدانية يعرف أن إسرائيل تعلن شيء وتنفذ على الأرض أشياء أخرى، إضافة إلى فكرة التدرج في خطواتها على الأرض. عمليا مسألة التقسيم الزماني والمكاني التي نفذت في المسجد الإبراهيمي عام 97 وهناك مطالبات بتنفيذها في المسجد الأقصى اليوم في هذا الوقت، هناك مؤشرات حقيقية تبين أن إسرائيل أصلا قد قفزت عنها بعد سنوات طويلة في المسجد الإبراهيمي. وهذا يعني أن إسرائيل لا تكتفي بالخطوة التي تصل إليها، إنما تخطي هذه الخطوات وعينها على خطوات أخرى أكثر خطورة، وهذا بالفعل ما يقرأ بين سطور الأفكار الأيديولوجية التي يحملها هؤلاء المستوطنين من مجموعات الهيكل المزعوم أو حتى المجموعات المتطرفة التي تدعو إلى مثل هذه الصلوات وهذه الدعوات. هذا كله ازدهار يتزامن مع سيطرة قوية جدا للمستوطنين على الضفة الغربية بما فيها القدس. مسألة رفع الأعلام ومحاولة فرض الوقائع الميدانية على الأرض من خلال العدوان المعنوي الذي يشن على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، كمية كبيرة من الأعلام في محيط البلدة القديمة في مدينة القدس، إضافة إلى شوارع الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. هناك عمليا مساع إسرائيلية حثيثة لمحاولة تغيير الهوية البصرية للضفة الغربية بما فيها القدس من خلال زرع هذه الأعلام وغرسها بالأرض الفلسطينية. من يزور الضفة الغربية اليوم يعرف تماما ما الذي فعلته إسرائيل طيلة السنوات الثلاث الأخيرة. هي تسعى بشكل حثيث إلى تغيير المعالم الفلسطينية وحتى الإسلامية، والسطوة الكبيرة على المسجد الأقصى من خلال تسهيل مهمة الاقتحام للمستوطنين. هذا كله يرتبط بما يراه الفلسطينيون تواطؤا حقيقيا من قبل الشرطة الإسرائيلية مع هؤلاء المقتحمين. من بين الأمثلة أن المجموعات التي تقتحم المسجد الأقصى كانت تتألف من 100 مستوطن في كل مجموعة، اليوم نحن نتحدث عن 150 مستوطن. الشرطة الإسرائيلية رفعت طبعا أعداد المجموعات المقتحمة للمسجد الأقصى هذا الصباح، وأيضا سهلت مهمة الاقتحام وسمحت أيضا بأداء الطقوس والشعائر التلمودية داخل هذا المسجد الأقصى، في حين أنها كانت في السنوات السابقة تعمل على منع المستوطنين من أداء مثل هذه الطقوس داخل المسجد الأقصى، لكن واضح أن الوضع اختلف كثيرا.
0: ابقى معنا محمد. الآن معنا من القدس الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى. نرحب بك الشيخ عكرمة صبري. تعليقكم بداية على عملية الاقتحام هذه، الحديث عن أكثر من 2300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاقتحامات تتكرر في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، وفي مناسبات أخرى دينية تخص اليهود، ويستغلون مثل هذه المناسبات بفرض وقائع جديدة في الأقصى بحماية من الشرطة. ومع الأسف كانت شرطة الاحتلال تمنع اليهود من ممارسة طقوسهم الدينية والتلمودية في باحات الأقصى سابقا، ولكن في هذه الأيام تسمح لهم وتحميهم وتعتقل أي مواطن يعترض على مثل هذه الاعتداءات، وتبعد الشاب الفلسطيني عن الأقصى لأنه احتج على ممارسات المقتحمين. فالموضوع ليس موضوع جماعات يهودية متطرفة فحسب، الموضوع موضوع حكومة إسرائيل والشرطة الإسرائيلية، وأن المسؤولين الإسرائيليين يتقدمون هذه الاقتحامات بالإضافة إلى أعضاء في الكنيسة. فالأمور تتصاعد يوما بعد يوم في بشأن الأقصى المبارك. نعم،
0: عندما يتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير مقتحمي المسجد الأقصى، ما الذي يعكسه في تقديركم الشيخ عكرمة صبري؟
2: نعم، اقتحام المدعو بن كفير يعكس أمرين. الأمر الأول تشجيع المقتحمين للأقصى، والأمر الآخر إثبات بأن الحكومة لها سيادة على المسجد الأقصى المبارك. فإيهام العالم بأن الأقصى في قبضتهم هو تشجيع، أمر ثالث تشجيع اليهود في الخارج من العودة أو الرجوع إلى فلسطين. نعم،
0: قبل قليل أشرتم إلى وقائع يريد الاحتلال تكريسها والمستوطنون في الأقصى، ما هي هذه الوقائع بحسب التقدير الفلسطيني؟
2: أختي الكريمة، من الوقائع أن يؤدوا الصلوات بحرية دون اعتراض، ومع تكرار هذه الاعتداءات كأن الأمر يصبح مألوفا ويصبح عادة مقبولة. هذا أخطر ما يمكن أن نقول به، لأن التغيير الواقع هو أن يؤدوا الصلوات في رحاب الأقصى، في حين كان اليهود سابقا عبارة عن زائرين كالأجانب من حيث باب السياحة، لكن الآن ليسوا لا يعتبرون أنفسهم سائحين، وإنما يعتبرون أنفسهم أصحاب حق وأصحاب بيت كما يزعمون. ونحن نعتبر هذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق مهما طال الزمن.
0: ما هو المفروض بالتالي فلسطينيا بداية ومن ثم عربيا وإسلاميا في مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية؟
2: نعم أختي الكريمة، بالنسبة للفلسطينيين هم يشدون الرحال تلبية لنداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشد الرحال. هذا ما يستطيع الفلسطينيون أن يقومون به لإثبات حقهم الشرعي ورفضهم للممارسات الإسرائيلية. أما بالنسبة إلى العرب المسلمين كحكومات وشعوب، عليهم أن يمارسوا حقهم الدبلوماسي والسياسي والإداري والرسمي والتجاري للضغط على السلطات المحتلة حتى تتراجع عن غيها وعن اعتداءاتها وعن استباحتها للمسجد الأقصى المبارك، لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم كما هو معروف، بل هو لجميع العرب والمسلمين في العالم.
0: هيئة الأوقاف الإسلامية كيف تتعامل في هذه الحالة وأنتم شيخ عكرمة الصبري إمام وخطيب المسجد الأقصى على احتكاك ربما قد تكون مباشر بهؤلاء المستوطنين وبما يفعلونه في هذا التوقيت وبطقوسهم التي توثقها الكاميرات؟ تفضل.
2: نعم، على كل بالنسبة للمقتحمين هم يقتحمون ويعدون التلمود وينشرون ويتعمدون نشر هذه الصور في الخارج، هم ليسوا متحررين من التصوير، بل بالعكس هم يشجعون التصوير. أما بالنسبة لدائرة الأوقاف الإسلامية فهناك حراس يتبعونها، من واجب الحراس أن يحرسوا الأقصى، من واجب الحراس أن يقوموا بواجبهم من حيث الأمن ومن حيث ضبط النظام ومنع الخروج عن النظام.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا لك من القدس الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى. الآن نتحول إلى مانيلا لمتابعة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات منظمة آسيان.
3: سؤال عن مضيق تايوان و وقعتين منفصلتين. الكل يعرف شعورنا إزاء ذلك ورأينا، ونحن تحدثنا أكثر من مرة عن إطلاق الصواريخ وأن هذا أمر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ونحن رأينا ذلك، العالم بأسره رأى ذلك. هذه التحديات وإدعاء السيادة على بعض المناطق هو أمر نحن سنستمر في دعم حلفائنا وشركاء العمل به، وأيضا مع احترام السيادة في هذه المنطقة وهي حجر الأساس لإنخراطنا كذلك مع دول رابطة آسيان، وقلت ذلك في كل اجتماع. رئيس ترامب قال على تروث سوشيال أنه سيشن الهجمات على البنية التحتية المدنية إن هاجمت إيران السفن. إيران تستجدينا مباشرة وغير مباشرة، يودون أن نتحدث معهم، وإيران تتطلع لإبرام صفقة وبعدها يودون تغيير التفاصيل، ويبدو أنهم غير مستعدين، وبالتالي سيستمرون في دفع الثمن، وهذا الثمن سيزداد مع كل ليلة. ربما سيستعدون لإبرام صفقة جيدة بعد بضعة أيام من الأحداث الجارية، وهذا ما قاله الرئيس، أنه إن استمر الأمر على هذا الوضع فسيدفعون ثمنا أعلى وأعلى في كل ليلة تمر، وإن عادوا إلى رشدهم فبالتالي يمكن أن نعود مرة أخرى إلى إبرام الصفقة، لأن إيران من الواضح أنها ليست مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي. البارحة كنتم تقولون أنكم مستعدون لخفض التصعيد، ولكن يبدو أن هناك تصعيد مرة أخرى بالهجوم على السفن. نعم، في الحقيقة هم كانوا في الأول أذكياء الحوثيون ولم يتدخلوا، ولكن جذبتهم إيران مرة أخرى إلى هذا النزاع والهجوم على السفن السعودية. وأنا كنت أقرأ التقارير منذ بضعة ساعات، كانت هناك سفينة سعودية ترفرف في العالم الصيني، ويبدو أن هناك مشكلة أيضا مع هذه الهجمات. أتمنى أن يكون هناك خفض للتصعيد، لأنه يبدو أنه تم زج الحوثيون إلى هذا الخلاف من قبل الإيرانيين، ولكن سنرى ما الذي سيحدث. لماذا ليست لديكم مثل هذه المعدات؟ أيا كان، تفضل. عفوا، سؤال عن تخفيض أو تخفيف العقوبات على هونغ كونغ الأسبوع الماضي. نعم المرسوم انتهى، وبالتالي كانت هناك رفع لجزء من العقوبات، فقط جزء من العقوبات، ولكن هناك الأشخاص الذين ما زالوا أيضا تحت العقوبات ولم يتغير ذلك. هناك بعض التسبيبات المتعلقة بالمرسوم الأساسي والتي كما قلت الآن انتهت فترتها، ولكن هناك أشخاص تحت العقوبات لا يغطيها المرسوم، وبالتالي هم ما زالوا خاضعين لهذه العقوبات. سؤال عن المقترح الروسي، سؤال غير مسموع. المقترحات التي تحدثنا عنها سمعنا كلنا عنها، مقترح 3+2 مثلا، ولكن إن لم يوافق الجانب الأوكراني على ذلك فلن يأتي الأمر كله، وبالتالي نحتاج الآن إلى المزيد من الأفكار، لأن هذا المقترح لم تقبله أوكرانيا آنذاك، ولا أعتقد أنها ستقبله الآن. أعتقد أنها الآن حتى أقل ميلا لأن تقبله. عندما يأتي السلم فسيكون السلم بسبب بعض الأفكار الجديدة، ونحن مستعدون أيضا كما قلت عندما تسنح الفرصة وعندما تلوح في الأفق للتدخل بطريقة إيجابية. سؤال عن الاستراتيجيات في مانيلا بالنسبة لعملية حرية الملاحة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية جزء من معاهدة أو اتفاقية، ونحن سنستمر في دعم الدول الأطراف وشركائنا. وأيضا كانت هناك سفينة خفر سواحل موجودة في ذلك الحين، واستطاعت أن تحول دون الهجمة، واستطاعت أيضا أن تنقذ من تضرر بعد هذا الهجوم. ومرة أخرى نحن نشدد على أننا سنقف بجانب حلفائنا، ولكن لدينا أيضا علاقات قوية وجيدة مع الصين، ويجب أن تكون هذه العلاقة إيجابية قدر الإمكان وقوية قدر الإمكان، ولكن ليس على حساب وجودنا هنا في هذه المنطقة ولا حلفائنا في المنطقة. سؤال عن الصفق أو عن الاتفاق النووي السعودي. نعم، كان هذا أعتقد أيضا في جزء من الإعلان الإعلامي في العام المنصرم في شهر نوفمبر، عندما كان هناك أيضا إعلام للمشرع بهذه النوايا، ولكن نحن نتطلع قدما دائما إلى العلاقات الاستراتيجية وإلى التعاون الاستراتيجي مع شركاء العمل. أنا لا أتحدث هنا عن هذه الصفقة بعينها، ولكن هناك دول تقرر حول العالم أنها تود أن تبدأ برنامجا نوويا سلميا للاستخدامات المدنية، ونحن نفضل أن يكون هذه التعاقدات معنا، لأننا نستطيع أن نضمن أنه هناك شروط وأحكام تضمن الأمن والسلامة والاستخدام الآمن كذلك، والأمر هنا ليس استثناء. ولكن عندما يتم الإعلان الرسمي فسترون ذلك، ولكن هناك مراجعة من قبل الكونغرس وهي مفروضة ونلتزم بها، وبالتالي لا أستطيع الإجابة عن المزيد من الأسئلة هنا عن ذلك. الاتفاق سيتحدث عن نفسه، أي اتفاق سنبرمه مع أي دولة حول العالم عن الاستخدام النووي والسلمي للطاقة النووية سيتضمن بنودا لعدم الاستخدام غير السلمي. من ناحية أخرى، إن كان هناك دولة تحاول أن تطور هذه التكنولوجيا مع دولة أخرى فنحن لا نتحكم هنا في شروط الأمن والسلامة، والسعودية تزمع أن يكون لديها برنامجا نوويا للاستخدام السلمي والآمن، وبالتالي نحن نستطيع أن نضع هنا المعايير والشروط للالتزام بها، ربما أيضا باستخدام المفاعلات الصغيرة. نحن نقوم بتوقيع اتفاقيات أو التفاهم حول العالم للقيام بذلك بهذه المفاعلات الصغيرة، ونحن دائما ما نبحث عن الإمكانيات لنشر تكنولوجياتنا وأيضا شركاتنا. هل هناك عقوبات على الصين بشأن الذكاء الاصطناعي؟ ليس لديها تعقيب. سؤال سؤال غير مسموع من المصدر. أي اتفاق بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والمدنية كما قلت سيتضمن أيضا أن يكون هناك شروطا لعدم الاستخدام العسكري، وهذا الأمر هو المعيار الذهبي الذي نلتزم به. ونحن نود أن نضمن أن شركاتنا هي التي تقوم بهذه المشاريع حول العالم، وأي دولة وأي تعاقد من هذا النوع مع أي دولة يجب أن يمر عن طريق الكونغرس، ويجب أن يوافق عليه الكونغرس. وهذا يعتمد على الحالة الفردية. أنا في آسيا وأنتم تسألونني عن كوبا. تسألونني أو كنتم تسألونني عن من هو يعمل على ملف كوبا حالياً. أنت قلت أن المنظومة الاقتصادية لن تتحسن إلا إن كان هناك تغيراً، وأنت لم تحدد ما هو هذا التغير. هل ربما تتغير قيادة الحزب؟ هل عائلة كاسترو ستظل في المناصب القيادية؟ ما قلته هو أن الأشخاص المسؤولين عن الدولة لا يعرفون ما الذي يقومون به، هم لا يعرفون كيف يصلحون الدولة، لا يفهمون المبادئ الأساسية للاقتصاد، وبالتالي فالتحديات أمام كوبا في 15 الأخيرة لتحسين الاقتصاد كانوا يخافون من تحسين الاقتصاد لدرجة تؤدي إلى تحرير الشعب. بالنسبة لنا نحن ننظر الآن هل هناك فرصة لتغيير ذلك، لأني كما قلت أيضا هم على مبعد 90 ميلا من شواطئنا من سواحلنا. وتسألون الآن عن التفاصيل. طالما هم يتصرفون بهذا المنوال ولم يتغيروا فسيصعب ذلك علينا العمل، ويصعب أيضا على كوبا التغير، لأنهم البعض منهم غير كفء على الإطلاق، البعض منهم لا يفهم ما هو دوره، والبعض يود ربما أن يرى الدولة تنهار بدلا من أن يتخلى عن أيديولوجية بائدة، وبالتالي هم لا يعرفون على الإطلاق ما هو الاقتصاد وكيف يجب أن يبدو الاقتصاد. وهذا النظام طالما كان يعيش على المدفوعات من الاتحاد السوفيتي من هيوغو شافيز، والآن لا يحصلون على هذا الدعم، وكانوا يحصلون على النفط لسنوات وسنوات بدون مقابل مثلا. بالنسبة للإنفاق الدفاعي للحلفاء كالفلبين واليابان، نحن تواصلنا معهم بشأن ذلك، ولكن في نهاية المطاف هم شركاء عمل وهم حلفاء، ونحن نود لكل حليف أن يرقى إلى مستوى التوقعات فيما يتعلق بالتوقعات الدفاعية. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في لعب دورها، ولكن عندما نتعامل الآن مع هذه الاقتصادات المتطورة أعتقد أن عليها أن تنفق أكثر على الدفاع، لأن الدفاع هو أولوية لأي حكومة. لا أعتقد أنها نقطة نزاع على الإطلاق فيما بيننا والمنطقة. سؤال غير مسموع من المصدر. مرة أخرى لدينا اتفاقية مع الفلبين ونحن سنلتزم بهذه الاتفاقية، ولدينا علاقة دفاع مشتركة هنا، ونحن نلتزم أيضا بهذه العلاقات وبهذه الاتفاقيات لأجل ماضينا ولأجل مستقبل مشترك. سؤال عن ماتشارو، أعتقد أنها يمكن أن تلعب دورا، نعم، ولكن حكومة 2015 هي الحكومة التي اعترفنا بها، ولكن بالنسبة لفنزويلا وإن كان هناك بالفعل رغبة في التصالح لكي تمضي الدولة قدما، فيجب أن يكون هناك تمثيل للمجتمع والشعب الفنزويلي بأكمله، وماريا ماتشادو بالطبع أيضا لديها الكثير من الداعمين. وعملية التصالح هذه نحن هناك لتيسيرها، ليس لكي نملي شروطا عليها. وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها عندما نفكر في هذه الدولة التي كانت لمدة 25 عاما تحت نظام واحد كان يقوم بفرض رغبته على الدولة. لم يكن هناك انتخابات، يجب أن يكون هناك انتخابات بمجمع انتخابي يقوم بعد الأصوات بطريقة ملائمة. يجب أن يكون هناك تصويت وصناديق اقتراع يستطيع الأفراد الإدلاء بأصواتهم بأمان عبرها. وكان هناك في السنوات الأخيرة أيضا الكثير من الاعتداءات أو التصرفات العدوانية تجاه

هذه جريدة، هذه جريدة وليس سيناتورا. إذا الخلاصة، من يقود حاليا التفاوضات اسمه دونالد جي ترامب، وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن لدينا أدوار مختلفة لنلعبها، لدينا ستيف ويتكوف، لدينا جاريد كوشنر، ولدينا الرئيس الأمريكي، ولدينا نائب الرئيس الأمريكي، وبالطبع أيضا وزارة الحرب لعبت دورها، وبالتالي هذا جهد مشترك. هل أنت ستتولى المحادثات؟ أنت تقول لي ذلك الآن، ولكن لا نعمل بهذه الطريقة. الأمور تبدأ من الأعلى، الرئيس هو المسؤول، بعدها هناك المستشارين، والكل يتصرف وفقا لتعليمات الرئيس. ليس فقط في هذا الملف، ولكن أيضا على عدة ملفات، لبنان، فنزويلا، نعمل كفريق دائما. أيضا بالنسبة لاتفاقية سلام تايلاندا وكمبوديا نفس الشيء، نحن دائما ما نعمل كفريق، وفي الكثير من الأحيان هناك عدة وكالات تتدخل، هناك أحيانا الخزانة، الطاقة، الكل يلعب دوره وحسب الملف، وبالتالي نحن نعمل بتشاور مع بعضنا البعض ونعمل بروح الفريق. سؤال غير مسموع من المصدر. نحن لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ادعت اختصاصها هنا بأن تلاحق الأطراف غير المنضمة إلى المحكمة، ونحن لدينا مجانين في المحكمة الجنائية الدولية يودون توجيه الاتهامات إلى الجيش الأمريكي، إلى الرئيس، أو ربما إلى الرئيس مستقبلا. وبالتالي نحن لسنا أعضاء هذه المحكمة، ومن يريد أن يوقع لينضم إلى هذه المنظمة السخيفة فله الحرية في ذلك، ولكن نحن لن ننضم ولن أيضا نتسامح مع طريقة التصرف في هذه. نعود إلى ملف أوكرانيا، أو في اجتماعك مع السيد لافروف كانت هناك أخبار بأن السيد لافروف قال لكم أن عليكم الكف عن دعم أوكرانيا؟ لا أعرف من أين أتت هذه التصريحات، أنا أعرف مجريات الأمور في الاجتماع الخاص بنا، ونحن نبيع الأسلحة، نعم، ولدينا المبادرات مع الناتو أيضا ونبيع الأسلحة في هذا السياق، ونحن نريد أن تنتهي هذه الحرب، نحن نريد اتفاقية سلم، نحن نريد أن نلعب دورا إيجابيا لإنهاء هذه الحرب، وهذا سيتطلب أن يكون هناك أمر يوافق عليه روسيا وأوكرانيا. هذا لن يحدث في مؤتمر صحفي، لن يحدث في اجتماع واحد هنا في الفلبين، ولكن سيحتاج إلى الكثير من العمل، ونحن تدخلنا أيضا في الماضي بطريقة إيجابية، نحن نريد أن نحدث هذا التغير الإيجابي، الرئيس أيضا ملتزم بذلك، وفي نهاية المطاف نحن نريد أن تكون هناك فرصة للتغيير. الرئيس يود أن تتوقف حالات القتل والموت والقتال، ويود أن يعود الأشخاص إلى دولهم وأن يعيدوا بناء هذه الدولة، يود أن يكون هناك كف لقتل آلاف الأفراد على ساحات المعارك، هو يعتقد أنها حرب سخيفة ويجب أن تنتهي، ونحن مستعدون هنا للعب دورنا إن كانت هناك فرصة، أتمنى أن تسنح الفرصة، وهذا ما كنا نقوله للطرفين دائما. سؤال عن الاجتماع مع لافروف، وهل هناك استعداد للتحدث مع الأطراف؟ لا أعرف إن كان هو قادما أم لا. الرئيس زيلينسكي أعرب أنه على استعداد ربما لأن يأتي، ولكن رأيناه منذ أسبوعين في تركيا، وتحدثنا مع الجانب الأوكراني والتقينا بالجانب الأوكراني أكثر بكثير بالمقارنة بالجانب الروسي. مرة أخرى عن الجسور ومحطات الطاقة، هل سيكون هناك استهلاك للبيئات للبنية التحتية، عفوا المدنية؟ يعني أنا
سمعت عرقجي وهو يقول عين بالعين.

0: والرئيس أيضا سيقول العين بالعين والسن بالسن، لأنهم يدفعون بالفعل ثمنا باهظا. أنتم لستم في إيران، أنتم لا تعملون في الشوارع هناك، ليس هناك إعلام حر في إيران، ولكن هناك بالفعل فقدان للقدرات الصاروخية وأيضا لمنصات إطلاق الصواريخ. الاقتصاد الآن كارثة، وبالرغم من كل ذلك فأولئك الأشخاص الذين يتصلون بنا يوميا ويستجدوننا لكي نتحدث معهم مرة أخرى، كان لدينا حتى هنا الدول التي تتوسط باسم الإيرانيين يأتون، أتوا إلينا حتى هنا وقالوا أن الإيرانيين يريدون إبرام الصفقة، ولكن كل مرة عندما نكون على وشك إبرام الصفقة يغيرون الشروط، يغيرون التفاصيل، وبالتالي هم غير مستعدين ويعني يسخرون منا ويضعون الفيديوهات الليجو السخيفة هذه على وسائل التواصل الاجتماعي كما سمعت، أنا لا أشاهدها، وبالتالي هم غير مستعدين بعد. لا أستطيع أن أقول فحوى الرسائل التي تصل إلينا، ولكن هناك وزراء خارجية يتحدثون معي يقولون الإيرانيين اتصلوا بي ويقولون أن يريدون التحدث معكم. مشكلة أنهم يتفقون على شيء أو يوافقون على شيء وبعدها يقولون هيا فلنغير هذا الشرط أو هذا الأمر، أو مثلا نصل إلى اتفاق وبعدها ينتهكون هذا الاتفاق. هؤلاء الأشخاص ليسوا مستعدين للوصول إلى اتفاق. هل سيكون هناك تصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا قرار الرئيس، هم يدفعون ثمنا ليلة تلو الأخرى، هم سيدفعون ثمنا. هل تحدثت مع وانغ يي؟ لم نتحدث في الاجتماع مع الصين عن روسيا وأوكرانيا. بالنسبة للتكنولوجيا، ماذا تعني بالتكنولوجيا؟ الذكاء الاصطناعي. هم أعربوا عن الرغبة بأن يكون هناك حوكمة دولية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لا أستطيع أن أقول هل نحن مستعدون لذلك أم لا، ولكن هناك إبداء للاهتمام بالقواعد المشتركة للذكاء الاصطناعي في المستقبل. أعتقد أن هذا يجب أن يكون أيضا أمرا بمشاركة الكثير من الأطراف وأمرا دوليا، ولكن بالطبع تحدثنا عن ذلك في بيجين كذلك. سؤال عن إيران غير مسموع. لا أعتقد أنهم جادون بشأن أن يكون هناك توصل إلى اتفاق، والرئيس أيضا رأى ذلك في خطابه في جورجيا. هو قال أن المشكلة أنه لا يمكنكم أن تعقدوا اتفاقا مع أشخاص تعرفون أنهم سينتهكون هذا الاتفاق فورا، أو يقولون فلنغير بنود هذا الاتفاق فورا، وهم انتهكوا شروط الاتفاق بعد أيام من عقد الاتفاق، وبالتالي بالاستمرار هنا سيستمرون أيضا في تكبد الخسائر. سؤال عن قانون الدفاع الجديد أو قانون الجيش الجديد، بقية السؤال غير مسموعة. أمر يتعلق بإرسال الأسلحة. هذه مسؤولية واختصاص وزارة الحرب بالنسبة لهذه التكنولوجيات، ولكن نحن مرة أخرى نتعامل هنا مع دول حول العالم. أنا أتفهم الملف لأنه ليس جديد، مثلا الدفاع الجوي، نحن كان لدينا تعاونا طويلا مع إسرائيل. إن كان هناك أمرا جديدا أو طفرة في المنظومة فيمكنهم أن يطلعون على ذلك أو يشاركون ذلك، والعكس صحيح. بالطبع نحن نريد أن نستفيد من ذلك، ولكن هي ليست الدولة الوحيدة، نحن لدينا أيضا تعاون مع دول أخرى إن كان هذا هو ما تشير إليه بالسؤال. وهذا الأمر يختلف عن السيادة، ليس بمعنى أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تحت إمرة جنرال أجنبي مثلا. هناك بعض المشرعين كلينسي غراهام أيضا كانوا يريدون أن يكون هناك قبة حديدية في الشرق، هذا أيضا جزء من الاتفاقيات والتعاون العسكري، أنه لا يمكن نقل ذلك إلى دولة الطرف الثالث بدون موافقتنا نحن ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع الدول الأخرى أيضا التي لدينا معها نفس هذا النوع من التعاون. ليس لديها حق تمرير هذه التكنولوجيا إلى دول طرف ثالث.
1: I think he'd like to. I don't know what the schedule looks like, you know, yet. I can't commit him to that trip because I don't control his schedule, but he was there last year.
0: سؤال عن سؤال كان لم يكن مسموعا ولكن نعتقد بالطبع أيضا أن هذا الاجتماع مهم جدا ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن جدول سفر الرئيس. هل تعتقد أن هناك قلق بشأن الحضور الأمريكي في آسيا؟ لدينا حضور في آسيا ونحن أيضا لدينا انخراط بالطبع أيضا الرئيس كذلك وزارة الحرب وكافة الوزارات الأخرى لديها علاقات قوية اقتصادية مع آسيا ولدينا علاقات أيضا تقريبا مع كل الدول الأعضاء في رابطة آسيان. هناك الكثير من المصالح المتنافسة حول العالم وبالتالي لا نستطيع أن نركز فقط على دولة دون الأخرى ولكن بالطبع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة كبيرة يمكن أن يكون لديها حضور في آسيا في أفريقيا في منطقة المحيط الهادي والهندي وأيضا في المنطقة القطبية على فكرة. سؤال عن مستويات القيادة الإيرانية والرئيس قال شيئا أنكم الآن مع المستوى الثالث. نعم المستوى الأول والثاني لم يكونا بنائين وبالتالي هناك المزيد من المستويات. أعرف فقط المستوى الأول والثاني لم تكن مستويات إصلاحية فلنقل. لا أعتقد أن المستويات هي المشكلة هنا. في نهاية المطاف هي دولة يسيطر عليها رجال الدين المتطرفين وربما هناك بعض القوى الوسط تعرف ما معنى التضخم ما معنى ارتفاع الأسعار الاقتصاد المنهار ولكن عندما نصل إلى مستوى رجال الدين هذا فهذه مشكلة كبيرة. إيران دولة غنية إيران يمكن أن تكون دولة غنية ولكن هم يأخذون هذه الأموال ويعطونها إلى حزب الله إلى حماس إلى الحوثي إلى الميليشيات الشيعية وإلى الميليشيات المسلحة التي تحاول قتل الأفراد حول العالم ينفقونها على المسيرات وعلى الصواريخ. إن كانوا قد أنفقوا ذلك على الاقتصاد يمكن لإيران أن تكون ربما أغنى الدول في هذه المنطقة. هل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير النظام في إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيران بدون قوة نووية. هذه مصلحتنا في نهاية المطاف. مصلحتنا ومصلحة العالم ألا تكون لإيران إمكانية للحصول على السلاح النووي. أعتقد أن الرئيس ترامب يعمل على ذلك. في الماضي كانت هناك رؤساء قاموا بعقد صفقات سيئة أو اتفاقيات سيئة ولكن الرئيس قال أيضا مرارا وتكرارا أننا نريد نزع الإمكانية النووية لإيران. هناك مجانين وهناك أشرار وهناك أشرار مجانين لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. تخيلوا ما الذي سيفعلونه بالعالم. يبدو أن الرئيس قال أن تغيير النظام كان هو من أهداف الحرب. من اليوم الأول لهذه العملية العسكرية كنا نريد تقليل الإمكانيات الصاروخية وأيضا مسيرات ونحن استطعنا أن نقضي الآن على سلاح البحرية على السلاح الجوي منذ البداية. وما أشار إليه الرئيس هو أن الشعب الإيراني يستحق قيادة أفضل. هؤلاء أشخاص يقتلون شعبهم يطلقون عليهم النار يقتلونهم في الشوارع وإيران كما قال الرئيس لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. وإن كانوا يحاولون الاختباء خلف ضعف العدد من الصواريخ والمسيرات فهذا سيكون أمرا سيئا. كان بإمكانهم ذلك إن كانوا قد استمروا بوتيرة الإنتاج التي كانوا ينتجون بها حتى بالرغم من العقوبات.
2: إذن كان هذا مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تعقد في الفلبين، والتي سلطت الضوء على إيجاد حلول لعدد من القضايا والأزمات العالمية، من ضمنها مضيق هرمز وحرية الملاحة والاقتصاد، أمن الطاقة والأمن البحري، الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها، وقضية بحر غرب الفلبين والإنفاق الدفاعي للحلفاء. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم من مانيلا. صهيب،
3: فعلا يعني القضايا التي تفضلت بذكرها هي قضايا حساسة وتلامس واقع جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، والمؤتمر الصحفي الذي استمعنا إليه واستمع إليه المشاهدون الكرام يلامس الكثير من القضايا، ابتداء من الموضوع الروسي ولقاء وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الروسي. طبعا لاحظنا عدم تأكيده أو نفيه بشكل غير مباشر ما أعلنت عنه الخارجية الروسية من أن الوزير الروسي سيرجي لافروف أبلغ روبيو بأن أنه لا يجب أو يجب أن لا توصل الولايات المتحدة الأسلحة أو المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنه عاد ليقول بأنه لم أكن أسمع مثل هذا الكلام أو لم نسمع هذا الكلام بشكل أو بآخر، وبأننا نبيع الأسلحة، ثم عاد ليقول بأننا نسعى لأن نقوم بدور إيجابي لإيقاف هذه الحرب، ولكن بالطبع عاد ليقول في سؤال آخر بأنه لا يمكن أن تقف هذه الحرب في أوكرانيا باجتماعات متفرقة هنا وهناك بما في ذلك في مانيلا. الموضوع معقد ويحتاج إلى المزيد من اللقاءات والتوافقات والحوارات. في الموضوع الإيراني كان واضحا في عدد من الأجوبة، تحدث عن قضية أن ربما كان يتحدث عن مستويات مختلفة من القيادة الإيرانية عندما قال بأنه هناك أطراف في إيران تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها أطراف هنا حضرت في هذه القمة وفي هذه الاجتماعات. أبلغت الجانب الأمريكي رغبة إيران وقالت أن إيران تستجدي وترجو منا أن نعود إلى المفاوضات، ثم عاد ليقول بأنها غير مستعدة. ربما كان يقصد بذلك قضية التفاوض على التفاصيل وقضية اتهامه إيران بأنها تغير التفاصيل عندما تتفاوض أو تنكث ما اتفق عليه، وبالتالي هي تقول بأن إيران قال بأن إيران ربما ستكون مستعدة بشكل أو بآخر إلى إبرام اتفاق خلال الأيام المقبلة بعد 12 يوما من الهجمات المتواصلة. طبعا تناول مواضيع أخرى متعلقة بكوبا، وأيضا تناول مواضيع متعلقة بآسيا. يتحدث وزير الخارجية الأمريكي وهناك توتر يتجدد هنا في منطقة غرب الفلبين أو بحر جنوب الصين. اليوم تجددت حادثة توتر جديد بين خفر السواحل الفلبيني وخفر السواحل الصيني. الجانب الصيني له رواية مختلفة، يتحدث عن طرده كما قال بهذا التعبير، طرده لسفينتين فلبينتين من مياه تعتبرها الصين مياه إقليمية ضمن خارطة ما يعرف بالنقاط التسعة التي لا تعترف بها دول آسيان. والجانب الفلبيني كان في مؤتمر صحفي قبل قليل أو بيان صحفي تحدث عن إيصاله المواد الغذائية والوقود لصيادين فلبينيين في المناطق الفلبينية الخالصة، وأنه واجه سفن بحرية صينية. وبالتالي هذا الموضوع أيضا طرحه وزير الخارجية الأمريكي وتحدث عن دعمه لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وفي مقدمتها طبعا الفلبين إلى جانب أستراليا. طبعا هذا الموقف توافق مع الموقف الأسترالي الذي انتقد التجارب الصاروخية الصينية في جنوب المحيط الهادي مؤخرا.
2: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من مانيلا. شكرا لك. إلى طهران تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا أهلا ومرحبا بك، نرصد معك آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الأخيرة على إيران باستثناء استهداف معبر تشالمتشا وأيضا الطاقة في مركز الطاقة في بوشهر. هل نستطيع أن نقول أن الضربات الأمريكية حتى الساعة لا تزال منضبطة في الإطار العسكري؟
4: نعم منى، يعني فيما يتعلق بآخر التطورات، يعني قبل قليل سمع دوي انفجارات في مدينة كوناراك في محافظة سيستان وبلوشستان. حتى الآن لم يعرف بعد طبيعة هذه الأصوات وما هي الأهداف المستهدفة، ولكن فيما يبدو أن الولايات المتحدة يعني غيرت من طبيعة استهدافاتها ومن خريطة أيضا استهدافاتها في يعني كما لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية وبعد هجومها الواسع والذي طال عدد من الجسور والأنفاق والبنى التحتية في محافظة هرمزغان، شهدنا تحولا جديدا في الهجمات الأمريكية. انخفضت حدة الهجمات يعني تتأخر زمنيا عن الموعد المعتاد عليه، حيث كانت عادة ما تبدأ قبل منتصف الليل أو مع حلول منتصف الليل. بتنا نشهد تأخر في بدء هذه الهجمات. عدد الهجمات أيضا انخفض، وعدد المحافظات المستهدفة لم يتغير مع إدخال محافظات جديدة لم تكن في يعني في ضمن قائمة الأهداف الأمريكية. إذا هناك تحول ربما كما تقول بعض الأوساط الإيرانية أن السبب فيه هو قيام إيران باستهداف البنية العسكرية الأمريكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى التحذير والتهديدات الإيرانية المتواصلة من استهداف البنية التحتية. إذا هناك ضربات أمريكية مستمرة، تقول الولايات المتحدة أنها من أجل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن عسكريا تقول إيران أن هذه الضربات لا يمكنها أن تعمل على إضعاف القدرات، ربما تحقق أضرار ولكنها لن تستطيع أن توقف القدرة العسكرية الإيرانية التي تتحدث إيران عنها تعمل على تعزيزها بشكل مستمر مع تحديث بنك أهدافها، وأيضا تأكيدها على قدرتها على إدارة مضيق هرمز من أي نقطة في إيران، وليس يعني من المفترض أن تكون الإدارة من المحافظات الجنوبية التي تتعرض للاستهداف بشكل دائم. إذا هناك استمرار عسكري للضربات العسكرية الأمريكية، ولكن شكل هذه الضربات تغير، أصبحنا نجد أنها تقوم بالاستهدافات في وضح النهار، الاستهدافات لم تعد بنفس الشكل المكثف على مدينة واحدة، أحيانا كانت بعض المدن تتعرض للاستهداف لعشرة مرات، ولكن أصبحت هذه الضربات أقل في العدد وفي الحجم مع توسيع رقعة الهجمات وإدخال محافظات جديدة هنا.
2: أيضا أسألك رانيا عن معبر جلمجة وأهميته الواقع ما بين إيران والعراق الذي قصف، خاصة باليوم الذي من المتوقع أن يأتي به رئيس الوزراء العراقي في زيارة إلى طهران، وهو قادم أيضا لمناقشة ملف الحدود على طاولة التفاوض مع طهران.
4: نعم، يعني بالفعل معبر شلمشة هو معبر حيوي ومهم يربط ما بين إيران والعراق، يعني هذا المعبر يفصله عن مدينة خرمشهر في محافظة خوزستان 15 كيلومترا، وعلى الجانب الآخر تكون مدينة البصرة. هذا المعبر يشهد حركة تردد كبيرة للمسافرين ما بين البلدين، بالإضافة إلى الحركة التجارية المهمة، حيث تعتبر يعني هناك التبادل التجاري ما بين البلدين عبر هذا المعبر هو كبير، خاصة وأن هذا الاستهداف الذي جرى فجر اليوم يأتي في ظل حركة سفر كبيرة للمواطنين الإيرانيين إلى الأراضي العراقية بسبب الزيارات الدينية التي يقومون بها، ولذلك يعني كان هذا الانفجار فجر اليوم يشكل أهمية كبيرة، خاصة وأنه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 شخصا. تقول المصادر أنه كان قد استهدف أحد المواقع المتعلقة بقوات الأمن، وأنه تم تدمير أحد أبراج الاتصالات المتواجدة، ولكن السلطات الإيرانية أكدت أن هذا المعبر لم يتوقف وأن حركة المسافرين ما زالت مستمرة، وأنه تم العمل على إعادة تأهيل المعبر مرة أخرى والسماح بمرور المسافرين دون أي مشاكل. ولكن يعني تشكل هذه الحادثة أهمية كبرى، خاصة كما قلت وأن رئيس الوزراء العراقي في طريقه الآن إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث من المتوقع أن يبحث معهم الملفات الأمنية المشتركة، تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي ما بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصادرات الغاز وأيضا إنشاء محطات للكهرباء. هناك ملفات كثيرة من المقرر أن يبحثها رئيس الوزراء العراقي، هذا بالإضافة إلى أن هناك احتمالات أن يكون يحمل رسالة فيما يتعلق بالمفاوضات والوساطة مع الولايات المتحدة.
2: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. في مدينة القدس اقتحم أكثر من 2700 مستوطن باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وكان من بين المقتحمين إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميد هلافي. وبحسب محافظة القدس، نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية من بينها ما يسمى السجود الملحمي قرب باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، كما رفعوا الأعلام الإسرائيلية في ساحته. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ضعنا في صورة الوضع بعد هذا الاقتحام الذي ضم ما يزيد عن 2300 مستوطن لباحات المسجد الأقصى في ذكرى ما يعرف بالتاسع من آب، يوم صيام وحداد لدى الديانة اليهودية وذكرى خراب الهيكل كما يقولون.
5: منذ 6:30 صباحا حتى انتهاء الفترة الصباحية منى، بالفعل اقتحم نحو 2756 مستوطنا المسجد الأقصى، وما زالت أعداد المقتحمين تتدفق باتجاه محيط المسجد الأقصى البلدة القديمة. شارك بين هذه الآلاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إضافة إلى عميت هليفي وهو عضو الكنيسة عن حزب الليكود الإسرائيلي، وعدد من الحق. لكن ما تضمنته هذه الساعات القليلة كان عدة سوابق خطيرة بالفعل منى خلال الاقتحامات. الهدف والطموح الأبرز لجماعات الهيكل هو الوصول إلى حاجز 5000 مستوطن لهذا الاقتحام. العام الماضي كان العدد قد وصل إلى 4000، الأعوام التي سبقت ذلك كانت الأعداد تتراوح بين 2300 إلى 3000 مقتحم. اليوم يمكن القول أن ما تجاوزه العدد في الفترة الصباحية يتجاوز ما كان خلال عامي 2022 و2023 على وجه التحديد. الطقوس التلمودية التي سهلتها الشرطة الإسرائيلية والتي شكلت سابقة من خلال رقص المتطرفين بالأعلام الإسرائيلية وأدائهم السجود الملحمي بالقرب من باب الرحمة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، إضافة إلى وضع مظلات لحماية المستوطنين المقتحمين من أشعة الشمس. إذا ما استمرت هذه الاقتحامات، وهي مستمرة بالمناسبة حتى الفترة المسائية، فإننا سنكون أمام اقتحام هو الأكبر من نوعه منذ احتلال المسجد الأقصى عام 67. نتحدث عن تسهيل الشرطة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات، كانت في السابق تمنع هذه المظاهر أو جزء من هذه المظاهر كالسجود الملحمي والرقصات الاستفزازية ورفع العلم، لكنها اليوم تسهل هذه المهمة تحديدا، خاصة وأن من يتقدم صفوف المقتحمين هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي تتبع له الشرطة الإسرائيلية. عمليا هناك حالة من الاستنفار الأمني القصوى في محيط البلدة القديمة في مدينة القدس في هذه الساعات، تطويق للبلدة القديمة من مختلف مداخلها وتقييد لقدرة الفلسطينيين على التحرك في المدينة المقدسة بالتزامن مع هذه الاقتحامات الكبيرة. نحن منى نعيش في هذه الأثناء لحظات غير مسبوقة بالنسبة للمسجد الأقصى. توالت ردود الفعل باتجاهات مختلفة، منها ما أدان ظهور واقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، وهناك كانت دعوات لضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بالتزامن مع محاولة هؤلاء المستوطنين فرض وقائع ميدانية بالقوة وبحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى. هذه الوقائع تتمثل بأداء الصلوات الاعتيادية ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
2: ابقى معنا محمد الأطرش مراسل الجزيرة. ننتقل الآن إلى ضيوفنا، ينضم إلينا من القدس ناصر الهدمي الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس، وأيضا من القدس خليل التفجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان. أهلا ومرحبا بكما سيد ناصر. أبدأ معك فيما يتعلق به هذا الاقتحام اليوم، لربما يختلف عن الاقتحامات السابقة من حيث الأعداد، يقود بن غفير أيضا وعميت هليفي من حزب الليكود، ولكن نريد أن نسألك فيما يتعلق بهذه الاقتحامات واقتحام اليوم عن المسار الذي يمر به المستوطنون عندما يدخلون إلى المسجد الأقصى، من أي باب ولا إلى أين يصلون ومن أي باب يخرجون؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين. اعتاد المستوطنون المقتحمون للمسجد الأقصى المبارك أن يقتحموه من باب المغاربة، الباب الذي ارتأت شرطة الاحتلال أن يبقى أمر فتحه وإغلاقه والسيطرة عليه بيدها منذ عام 1967 حتى يومنا هذا، باتجاه بالمقربة من المصلى القبلي باتجاه الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك صعودا أو باتجاه باب الرحمة، باب الأسباط، وبعد ذلك التوجه باتجاه قبة الصخرة. قبة الصخرة التي يعتبرها المقتحمون المستوطنون المكان الأقدس في ما يسمونه جبل الهيكل، جبل المسجد الأقصى المبارك. هم يرون أن هذا المكان هو مكان قدس الأقداس، المكان الذي يوضع فيه حسب الروايات التلمودية التابوت والصحف، صحف موسى والألواح وكل ما بقي من أثر موسى عليه السلام حسب الرواية اليهودية. إذن فهم يرون في قبة الصخرة المركز ويرون فيها المكان الأقدس، لذلك أيضا في الأنفاق في أسفل المسجد الأقصى المبارك، في الأنفاق التي تمر من تحت المسجد الأقصى المبارك، هناك مكان اعتبروه الأقرب إلى مسجد قبة الصخرة، مصلى قبة الصخرة، وأنشأوا فيه مكانا للصلاة ليكون قريبا. اليوم نراهم خرجوا من تحت الأرض من الأنفاق، خرجوا إلى وجه الأرض ليؤدوا هذه الطقوس أيضا باتجاه كما قلت مسجد أو مصلى قبة الصخرة. هذا المسار، وبعد ذلك يتجهون إلى باب السلسلة خروجا. ورأينا أيضا لافتا للانتباه أنهم يخرجوا رجوعا إلى الوراء لكي لا يديروا ظهرهم لمسجد قبة الصخرة، وهذا مشهد على الرغم من ألمه وعلى الرغم من رمزيته بالنسبة لليهود، إلا أنه أيضا له رمزية للأمة التي أدارت ظهرها للمسجد الأقصى المبارك.
2: سيد خليل تفجي، فيما يتعلق بهذا المسار والتركيز على قبة الصخرة، أيضا نسأل لماذا يصل المستوطنون تحديدا عند المنطقة الشرقية من المسجد، من مساحة المسجد الأقصى؟ هل تعتبر خاصرة رخوة لعدم اتصالها في البلدة القديمة مثل باقي الجهات؟ وما الذي يفعلون هناك بالضبط؟ لماذا هذه المنطقة تحديدا والتركيز عليها؟
7: أولا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يستخدم القضية والأسطورة اليهودية، الأسطورة اليهودية هي التي تتكلم بأن الهيكل سيأتي من المسيح المنتظر حامل الهيكل، ينزل إلى جبل الزيتون، يدخل باب الرحمة. باب الرحمة هو من الناحية الشرقية، فبالتالي هو استقبالا بالنسبة للإسرائيليين أنه يأتي من الناحية الشرقية باتجاه الناحية الغربية، وبالتالي رمز من رموز الدينية اليهودية التي تعتبر بأن المسيح المنتظر الذي سيقيم الهيكل مكان قبة الصخرة يأتي من الشرق، يعني هو منطقة شرقية، جبل الزيتون من الناحية الشرقية، باب الرحمة من الناحية الشرقية، ثم يتجهون باتجاه الغرب بمعنى قبة الصخرة. حقيقة اليوم ما يحدث الآن في هذه المنطقة هي استخدام قضايا دينية، وليس قضية دينية لكن لأهداف سياسية. الهدف السياسي الرئيسي، نحن السيادة لنا، ليس هنالك أمر واقع على الأرض، أيضا رسالة واضحة قضية الانتخابات. وبالتالي كما تشاهدين الآن دمجوا كل القضايا الدينية بالقضايا السياسية لأهداف سياسية، وخاصة أن اليوم الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على قضية القدس أنها هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية.
2: طيب سيد تفجي، هل بت تلمس أن هنالك تصرف مختلف بالنسبة للمقتحمين، خاصة وأنك تقول بأنهم يتصرفون مع الأمر كما لو أنه شأن سيادي وأمر واقع، تحديدا تصرفاتهم داخل المسجد الأقصى؟ مثلا يعني كنا قد شاهدنا في الأيام الأخيرة خط شعارات داخل المسجد الأقصى في المنطقة الشرقية، وأيضا بعض الشهود تحدثوا عن بناء شيء مثل العريشة لربما في تلك المنطقة. هل هذه التصرفات بالنسبة لك هي شيء مختلف عما كان سابقا، ويعني بماذا هي مدعومة فعليا؟
7: حقيقة إذا نظرت ما يحدث الآن هي عملية تخصيم مكاني، يعني عندما تم إقامة الخيام موجودة من أجل حر الشمس ومن أجل حماية المستوطنين، هذا هو فرض أمر واقع. يعني بمعنى أن الأوقاف الإسلامية ليس لها أمر بهذا الموضوع، نحن الذين نسمح ونحن الذين نمنع، بمعنى نحن نمنع المصلين المسلمين ونسمح للمستوطنين الإسرائيليين. ما يجري الآن من رموز دينية هي رموز دينية تهدف إلى أن الهيكل سيقام، فبالتالي ما يجري الآن هي تغيير الأمر الواقع الذي بدأ منذ 67. منذ 67 حتى هذه اللحظة لم يكن هنالك خيام تقام في هذه المنطقة، اليوم بدأت إقامة الخيام، وإذا بقيت هذه الخيام بمعنى فرض أمر واقع جديد على الأرض، وهذا رسالة واضحة للرعاية الهاشمية لداخل المسجد الأقصى. حقيقة نحن الآن هم يرسلون مجموعة من الرسائل كبيرة جدا. الرسالة الأولى كانت للعالم العربي والإسلامي، نحن الذين نملك، نحن السيادة، نحن الذين نمنع، نحن الذين نسمع. نحن كنا قبل فترة كان تقسيم زماني وأصبح اليوم تقسيم مكاني. وأيضا هنالك مخطط لإقامة كنيس في جزء من قريب من باب الرحمة. هذا يدل على شيء، أن الجانب الإسرائيلي بدأ يستغل الظروف الدولية، يستغل الظروف التي مواتية تماما له، بأن هنالك إدانة وهنالك استنكار من دولة هنا ودولة هناك. لكن بالنهاية الذي يضع الفرض الأمر الواقع على الأرض هو الجانب الإسرائيلي، وخاصة اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي هو يطمح بأن يزيد عدد مقاعده بالانتخابات القادمة.
2: سيد ناصر الهدمي، من يضع الواقع على الأرض هو اليمين المتطرف، يقول سيد تفجي. وعليه نسأل فيما يتعلق ب يعني كل موضوع التقسيم الزماني والمكاني، هل هنالك مخاوف فعلية في ظل هذا الوضع بأن تتحول هذه الخيام التي وضعت لتقي المستوطنين من حر الشمس إلى مباني دائمة لربما؟ وأسألك أيضا عن شكل المكان بصريا في محيط المسجد الأقصى، هل يعزز هذا الشكل حاليا هذه النظرية بأن مكان ما لربما سيكون محفوظ لهؤلاء المقتحمين بشكل دائم في الحرم؟
6: نعم. ما الذي يمنع شرطة الاحتلال، الشرطة الإسرائيلية، من أن تقوم بتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وقد بدأت بذلك؟ أنا لا أرى أي مانع من ذلك، وهي كما ذكر ضيفك الكريم أنه موضوع السيادة بات واضحا. حتى أزيد من الشعر بيت، أن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير في كل اقتحام له، ليس فقط للمسجد الأقصى المبارك بل بالأمس القريب لمدينة القدس للقسم الشرقي منها، ذكر عبارة هو يرددها في كل اقتحام له، أنه هو صاحب البيت وأنه هو الآمر الناهي في هذا البيت وأنه سيفعل ما يشاء في هذا البيت. الآن الصورة البصرية، نعم، منذ نهاية التسعينيات حينما تم إعمار المصلى المرواني وإخراج الأتربة الزائدة من داخله، تم إجبار دائرة الأوقاف الإسلامية على وضع هذه الأتربة في الجهة الشرقية لكي تصبح هذه الجهة غير مأهولة، غير مطروقة، لا يصلها المصلون المسلمون، وبذلك تصبح مهجورة. اليوم هذه الجهة تبدأ شرطة الاحتلال بتجهيزها وتهيئتها لاقتحام المقتحمين وفتح الطريق لهم. هي منطقة فارغة مليئة بالأتربة، يتم تنظيف هذه الأتربة ووضع الخيام فيها ووضع أماكن الاستراحة للمقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل يسمح لهم بأداء طقوسهم التلمودية وبالتخطيط للمستقبل. وقد ذكر أحد وزراء الاحتلال السابقين وهو عضو كنيسة جلعاد إردان أنه يعني يفكر ويطرح فكرة أن يتم بناء كنيس خاص لليهود داخل المسجد الأقصى من أجل السماح بالعبادة وحرية العبادة لليهود بشكل أمين وبشكل مرتب حسب رغبة الجمهور، كون هو ينظر أن شرطة الاحتلال هي المسؤولة عن توفير هذا الأمن، وهي كما هي مسؤولة عن توفير حرية العبادة للمسلمين هي أيضا مسؤولة عن توفير حرية العبادة لليهود داخل المسجد الأقصى المبارك الذي هو كما نعلم جميعا وكما نؤمن جميعا هو المكان الأقدس في فلسطين للمسلمين وحدهم، ولا يشاركهم الحق في هذا المكان أي إنسان آخر.
2: نعم سيد تفجي، منذ سنوات يتحدث مسؤولون الإسرائيليون من اليمين المتطرف تحديدا عن مفهوم المساواة في العبادة داخل المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، هذا مصطلح بات مطروحا وواضح. ضيفنا سيد ناصر الهدمي يقول لا شيء يمنع شرطة إسرائيل من فرض تقسيم مكاني في المسجد الأقصى، والدعوات لبناء كنيس مستمرة. هل برأيك هذا يعني يعتبر أو يشكل مخاوف لدى الفلسطينيين خاصة في هذه الفترة التي نقترب فيها من الانتخابات، وخاصة بأن محيط المسجد الأقصى لو نظرنا إلى البلدة القديمة من أعلى يعني الكنس اليهودية لا تبعد مئات الأمتار عن قبة مسجد الصخرة؟
7: حقيقة قضية الكنس الموجودة من الناحية الغربية سواء كانت ما الخراب أو تفيرت إسرائيل أو جوهرة إسرائيل وغيرها من الكنس التي تقع في حارة اليهود والتي تم تدمير أحياء عربية منذ 67، هذا شيء مختلف لأنه هذه لليهود اليهود الشكناز واليهود الشرق السفرديم وغير ذلك، لكن هنالك اتفاق ما بين كل الديانات اليهودية يعني كل الطوائف اليهودية سواء كانت الشرقية أو الغربية أو ما غير ذلك تعتبر أن مكان قبة الصخرة هو الهيكل، يعني الهيكل الأول الذي دمر ثم الهيكل الثاني الذي دمر هذا مكانه، وبالتالي هذه قامت قبة الصخرة التي نعرفها هي أقيمت بالفترة الأموية قبل 1400 عام، وبالتالي يعتبرون أن هذا هي أقيمت مكان قبة الصخرة، وبالتالي عليها إجماع لأنه الصراع الذي يجري الآن على المكان على نفس البقعة، يعني عندما نتكلم عن قبة الصخرة نتكلم بالنسبة للإسرائيلي يتكلم عن جبل الهيكل، وبالتالي هذا ما يجري الآن أن الجانب الإسرائيلي هنالك اتفاق بإزالة قبة الصخرة ووضع مكانها الهيكل التالي حسب رؤيتهم، وبالتالي وجود هذا المكان هو متفق عليه. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى أن ما بين الخطأ الذي نرتكبه إعلامياً، وأنا هنا أحب أن أشير هذا الموضوع، نحن نتكلم عن ساحات وباحات، هذا أكبر خطأ استراتيجي ارتكب فيه الإعلام العربي والإسلامي وفي الفلسطيني، هذا يطلق عليه اسم صحن الجامع، صحن الجامع لأنه إذا تكلمنا عن ساحة عامة أو باحة عامة إذن يحق للكل أن يدخلها لأنه هذه للعامة وليس فقط للمسلمين.
2: اسمح لي عند هذه النقطة أسألك سؤال سيد تفكشي عن استغلال الجانب الإسرائيلي لموضوع التسمية، ما الذي تعتبره إسرائيل مسجدا أقصى بحسب تعريفها؟
7: تعريف المسجد الأقصى هي تعرف فقط هي مكان قبة الصخرة اللي بسموها جبل أوفيل، جبل أوبيل أو موريا، لأنه هنالك القدس تقام على أربع تلال اللي هي مكان قبة الصخرة اللي هي موريا يعني جبل موريا وجبل أوبيل اللي هي الأقصى الجنوبي أو القبلي، هذه النقطتين في هنالك أيضا جبلين مقابلين أو تلتين مقابلتين بينهما وادي يسمى طريق الوار، هنالك جبل أكترا وجبل صهيون، إذن هذول أربع تلال تقام عليها البلدة القديمة، على جبل موريا اللي هو المكان الذي يقصد فيه الجانب الإسرائيلي وليس المسجد الأقصى 144 دونم، ويتكلمون عن نقطة ما بين 10 دونم تقريبا أو أقل، لكن هذه الرؤية الإسرائيلية بهذا الإطار يتكلمون عن أن هذه قدس الأقداس بهذا المكان فيه الكلمات العشرة، فيه تابوت العهد وغير ذلك من الأدوات الخاصة بالجانب الإسرائيلي الدين.
2: وبالتالي سيد تفكجي، 144 دونما ماذا تعتبرها إسرائيل بحسب تعريفها للمكان؟
7: القبلي للمسلمين، للمسلمين، لأنه يجب أن نقسم كما حدث في قضية الحرم الإبراهيمي الشريف. الحرم الإبراهيمي تم تقسيمه قسم لليهود، قسم للمسلمين، ثم تم الاستيلاء على ما تبقى من المسلمين.
2: وكما أسأل سيد تفجي عن التعريف الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى بحسب القانون الإسرائيلي، ماذا تعرف؟ هل يعني أنت قلت قبل قليل أنها لا تعرف كمسجد أقصى كما يعرفها المسلمون حسب الديانة اليهودية أو حسب طبعا الإسرائيليين؟ كيف تعرف هذه الساحات؟
7: الساحات هي كل المنطقة الفارغة بدون الأبدية. يعني عندك هنالك بنائين، بناء قبة الصخرة المسجد القبلي بالإضافة إلى بعض القباب، وبينهما مناطق فارغة. المناطق الفارغة هي تعتبرها ساحات. نحن كمسلمين نعتبرها صحن الجامع.
2: نعم.
7: اليوم استخدمت إسرائيل الساحة العامة، بمعنى كل المناطق الغير مأهولة بالأبنية هي الساحات، وبالتالي يحق لنا الدخول بها.
2: يعني عندما تعرف كساحة عامة أو كحديقة عامة تجيز إسرائيل اقتحامها من قبل المستوطنين فعليا.
7: نعم صحيح. طيب. صحيح
2: سيد نصر الهدمي، يعني وأنت مختص بكل موضوع مناهضة تهويد القدس، أسألك، منذ أن قدم بنغفير إلى الحكم واستلم يعني منصبه ازداد عدد المقتحمين، وازداد أيضا عدد المبعدين عن المسجد الأقصى. نسألك عن ذلك وعن كل الشكل العام والرموز في البلدة القديمة، تحديدا في تلك الأحياء المحيطة في المسجد الأقصى.
6: نعم. الآن بداية لابد من الإشارة إلى أنه إيتمار بن غفير ليس شخص وحيد يتصرف بناء على رؤياه الشخصية، وليس يعني منفصلا عن بقية المجتمع الإسرائيلي. المؤيد في كثير من المواقف له، على الرغم من بعض الاعتراضات التي كنا نشاهدها حينما تؤدي تصرفاته إلى كوارث، إلا أنه في النهاية هناك إجماع لدى المجتمع الصهيوني على هذا التوجه. فبن غفير هو يعبر عن ظاهرة موجودة وعن رأي عام منتشر في المجتمع الصهيوني، فهو ليس يعني بدعا من الأمر. هذا جانب. الجانب الآخر، نعم، منذ أن جاء بن غفير وهو الشخصية التي اعتبرت اليوم أيقونة اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتهويد المسجد الأقصى المبارك وفرض مزيد من القوانين التهويدية بما يخص مدينة القدس وأيضا المسجد الأقصى المبارك، حتى موضوع تقسيم المسجد الأقصى المبارك واعتبار باحات المسجد الأقصى المبارك أو صحن الجامع في المسجد الأقصى اعتبارها أراضي تتبع لدائرة أراضي إسرائيل تسيطر عليها بلدية الاحتلال وهي المسؤولة عنها، في تعارض تام مع المعاهدة مع الحكومة الأردنية واتفاقية الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات، إلا أنه نعم هو الذي دفع باتجاه تنفيذ هذه القوانين. اليوم نعم هناك الكثير من الإبعاد. أنا من الناس الذين جدد إبعادهم قبل كم يوم عن المسجد الأقصى المبارك، ولي ما يزيد عن 3 سنوات مبعد عن المسجد الأقصى المبارك. هناك ما يزيد عن 500 مصلي من عمار المسجد الأقصى المبارك صدر بحقهم إبعاد منذ رمضان الماضي، وبعضهم يجري تجديد وتمديد إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، وبعضهم ينتهي ذلك ولكن يتم إعاقة دخولهم من قبل جنود الاحتلال الموجودون على مداخل المسجد الأقصى. هذا واقع فرضه الاحتلال، فرضته شرطة إسرائيل في البلدة القديمة أيضا في كل مدينة القدس، الملاحقة، التنكيل، الإبعاد، التضييق، كلها هذه أساليب تغيرت في الفترة الأخيرة وأصبحت أكثر شدة وأكثر كثافة بحق كثير من أهل مدينة القدس.
2: سيد نصر الهدمي، أريد أن أسألك أيضا عن أبواب المسجد الأقصى، لربما من يزور الأقصى مؤخرا يلاحظ بأن هنالك إغلاقات كثيرة لأبواب المحال التجارية تحديدا في منطقة باب السلسلة. هل هنالك مخاوف لديكم من أن يتم السيطرة على أبواب إضافية للمسجد الأقصى في ظل كل هذه الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية بحقه؟
6: لا شك أن مدينة القدس بالذات البلدة القديمة تعاني الكثير من سياسات الاحتلال بما يخص سياسة إفقار تجار البلدة القديمة والتضييق عليهم. هذا يؤدي في النهاية إلى، إذا لم يؤدي إلى بيع العقارات وتسريبها للأسف في النهاية إلى سلطات الاحتلال وإلى المستوطنين، سيؤدي إلى إفراغ هذه الأماكن ويعني أن تصبح مهجورة ويسهل السيطرة عليها عن طريق العربدة، وقد شهدنا هذا الأسلوب في كثير من المحال التجارية. لذلك نقول إنه موضوع أسواق البلدة القديمة يجب أن يتم التفكير فيه بشكل جاد وإنجاد هؤلاء التجار لكي يحافظوا على الحركة التجارية، لكي يحافظوا على رفاهية البلدة القديمة، لكي يحافظوا على التواجد في أماكن وفي محلهم وبيوتهم داخل البلدة القديمة.
2: سيد ناصر، بنقطة أخيرة أريد أن أتأكد منك من هذه المعلومة، وهو أن السلطات الإسرائيلية تمنع مؤخرا حتى تسجيل حديثي الولادة في البلدة القديمة كمكان للإقامة. هل هذا صحيح؟
6: للأسف هذه المعلومة ليست بالنسبة لي يعني ليست واضحة، أنا مش راح أستطيع أني أجاوبك فيها. ربما الأستاذ خليل لديه المعلومة أكثر مني.
2: سيد خليل، أنتقل إليك وأسأل عامة عن الانتهاكات الإسرائيلية مؤخرا في البلدة القديمة، والتي أيضا تدفع أهالي البلدة القديمة للابتعاد عن المسجد الأقصى، وكل موضوع الإبعاد عنه، موضوع اقتحام المدارس أيضا الذي كنا نسمع عنه مؤخرا، لو تضعنا في صورة المشهد.
7: حقيقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر البلدة القديمة التي مساحتها تقريبا كيلومتر مربع هي الجوهرة، بمعنى أن الذي يملك هذه البلد قد ملك كل العالم، لأنه في هذه المنطقة بالكيلومتر المربع هنالك يحج الإخوة المسيحيون حج المسيحيون، إحنا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأيضا بالنسبة لليهود يعتبرون حائط البراق وجزء من الهيكل. حقيقة البلدة القديمة عندما قمنا بدراستها والانتهاكات التي تقوم بها الجانب الإسرائيلي، أن هذه المركز فيها حوالي 35 ألف فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة، يعني بالكيلومتر هو حوالي 879 دنما، لكن احنا دائما نقربها كيلومتر مربع، مقسمة إلى أربعة أحياء: الحي الإسلامي، الحي المسيحي، الحي اليهودي، الحي الأرمني. حقيقة هذه المنطقة يوجد فيها 35 ألف فلسطيني يسكنها مقابل 4500 يهودي. وبالتالي الجانب الإسرائيلي عندما هو يريد في عملية الطرد والتضييق على هؤلاء السكان وعملية الإغلاقات وعملية الضرائب وعملية التسجيل، لأنك أنت إذا أردت أن تغير عنوانك من البلدة القديمة إلى الخارج بكل سهولة، لكن من الخارج باتجاه البلدة القديمة من المستحيل أن يتم تغيير عنوانك بهذا الاتجاه، لأنه الغاية الرئيسية أن نكون هنالك أقلية عربية في داخل البلدة القديمة. الصراع الذي يجري الآن في داخل البلدة القديمة رغم الظروف الصحية والاجتماعية التي يخوضها الفلسطيني بداخل البلدة القديمة، هذه ظروف يؤدي إلى أن نكون نحافظ على هذه البلدة القديمة باعتبارها إرث حضاري تاريخي إسلامي عربي مسيحي إلى غير ذلك من الأمور. في داخل البلدة القديمة هنالك مشكلة كبيرة جدا، أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يهجر السكان. بعد الساعة الرابعة لن تشاهدي أي فلسطيني، تغلق الحنوانيب، تدفع الضرائب، التسجيل بالعناوين، أيضا اقتحامات المنازل وأيضا السيطرة على المنازل. كل هذه الأمور لهدف واحد، أن القدس هذه إذا لم تكن بيد السلطة الإسرائيلية جغرافيا وديموغرافيا يكون.
2: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، كنتم معنا من مدينة القدس. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع الثمن. جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون محليون في أكثر من محافظة إيرانية تعرض مناطق في محافظاتهم لهجمات أمريكية. وقال مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران إن شخصين قتلا في هجوم أمريكي على معبر تشالمجا الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. على جانب آخر قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الإيراني والحرس الثوري إنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات دخلت أجواء الأردن. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وفي الملف اللبناني تفقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قوات الجيش اللبناني التي انتشرت في زوتر الغربية حيث تواصل عمليات إزالة الألغام من البلدة قبل دخول السكان إليها. وإلى مراسلينا من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم، ومن واشنطن مراسل

0: الجزيرة إيهاب العبسي من عمان، مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، أهلا ومرحبا بكم جميعا. رانيا، نبدأ معك. وهذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وما إذا كان لها ارتدادات وصدى في طهران حتى اللحظة.
1: يعني بشأن تصريحات ماركو روبيو، فلا توجد حتى الآن أي ردود فعل رسمية على هذه التصريحات، ولكن كان قد سبقها ردود فعل واسعة سياسية وعسكرية على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية الإيرانية إذا تعرضت السفن التجارية للتوقيف من قبل إيران. إيران تؤكد منى على أنها كانت ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم، وتتهم الولايات المتحدة بشدة أنها هي من انتهكت بنود هذه المذكرة منذ اليوم الأول، وتقول أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، وتعتبر أنها هي المسؤولة عما وصل إليه المضيق من إغلاق وتوقف للتصدير سواء النفط أو الغاز أو حتى الأسمدة. هناك تأكيد إيراني على أن بلادهم، يعني على يؤكد المسؤولين الإيرانيون أن بلادهم تعمل على الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الأمريكية، وأن ما تقوم به هو حق مشروع للدفاع عن النفس، وتحذر الولايات المتحدة وداعميها وحلفائها من أن أي يعني إجراء سيتم الرد عليه وسيكون له عواقب. وفي هذا الإطار كانت هناك العديد من التصريحات لمختلف المستويات الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية التي تؤكد على أنه سيتم الرد على أي استهداف أمريكي للبنى التحتية باستهداف البنى التحتية في المنطقة، وأيضا كان هناك تهديدات باستهداف ومحطات الطاقة. أيضا إيران تقول أنها ستعمل على مواصلة ضرباتها التي تصفها بالانتقامية ردا على الهجمات الأمريكية، وتقول إنها إذا لم تكن هذه العمليات كافية فإنها ستصعد أكثر بحق الولايات المتحدة حتى تجعل مواصلة الحرب عليها مستحيلة، مع التأكيد على أن إيران قامت بالاستعداد لجميع السيناريوهات، وأن هناك في حال لم تتوقف الهجمات الأمريكية ستكون هناك مفاجآت للولايات المتحدة مع التمسك بمواصلة إدارة مضيق هرمز. تقول إيران أن لديها السيطرة الكاملة والمطلقة على المضيق، وتحذر السفن من أنها في حال يعني اتخذت أي مسارات أخرى غير المعلنة من قبل إيران فإنها تعرض نفسها واستثماراتها للخطر. تقول أن ستكون هناك عواقب على السفن التي تمر من هذه المسارات بتحريض أمريكي كما يقول الإيرانيون.
0: نعم راني، هذا على صعيد التصريحات، وأيضا نرصد معك الوضع الميداني في مضيق هرمز والاستهدافات الإيرانية التي كانت هذه الليلة.
1: يعني قبل ساعة من الآن كان قد تم الإعلان عن تعرض مدينة كوناراك في محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى غرب المحافظة للاستهداف. تم التأكيد على أنه كان هناك قذيفتين استهدفتا المدينة، ولكن لم تحدد بعد الأماكن التي تم استهدافها. وتأتي هذا الاستهداف في إطار الاستهداف الأمريكي المستمر للمحافظات الإيرانية الجنوبية، ولكن هناك تغيير بعض الشيء في زمان هذه الاستهدافات، والتي كانت عادة ما تكون بعد منتصف الليل وتستمر إلى فجر اليوم التالي، وعندها تتوقف الهجمات الأمريكية. ولكن فيما يبدو أن هذه الهجمات بدأت تأخذ أشكالا مختلفة، هذا بالإضافة أيضا إلى استهدافها مناطق أخرى غير تلك التي كانت قد تركزت عليها في البداية، مع إدخال محافظات حدودية غربية إلى قائمة الأهداف الأمريكية. حتى الآن تؤكد المستويات الإيرانية أن الأهداف الأخيرة الأمريكية لم تتسبب في خسائر بشرية باستثناء الهجوم الذي تعرض له معبر شلمشة الحدودي ما بين إيران والعراق في محافظة خوزستان، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين. تؤكد إيران أن هذه الهجمات أيضا هنا لن تؤثر على قدرتها العسكرية على السيطرة على مضيق هرمز. هذا ما كان قد أكد عليه المتحدث باسم الجيش الإيراني في وقت سابق.
0: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى مانيلا ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، الكثير من التصريحات واللقاءات ضمن هذه القمة في آسيان نرصدها معك، وتحديدا ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

0: المشاركين في هذا الاجتماع الموسع، تحدثوا فيه بشكل واضح عن العديد من القضايا ومنها قضية مضيق هرمز والتوتر في الشرق الأوسط. أكدوا مجددا عن تعبيرهم عن قلقهم مما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وقالوا بأننا عبرنا عن هذا القلق منذ الساعة الأولى لبدء هذه المواجهات التي قالوا أنها شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير، وأكدوا على ضرورة الحوار العودة إلى مسار الدبلوماسية مشيدين بالدور الباكستاني والقطري في هذا الإطار، وهناك حضور باكستاني وقطري أيضا في هذه الملتقيات. طبعا جاء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ليتحدث عن قضايا تحدثوا عنها في اجتماعاتهم، ابتداء من الملف الإيراني. تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة إيران وقال بأن إيران تسعى من خلال وسطاء وتوصل رسائل من خلال بعض الوزراء الذي قال أن بعضهم يشارك في هذه الاجتماعات بأنهم يريدون ويستجدون كما قال يستجدون العودة إلى المفاوضات، لكن قال بأنهم من جهة أخرى غير مستعدين، ربما يقصد بذلك تفاصيل ذلك الاتفاق وحيثيات الاتفاق وغير ذلك من الأمور. كما تحدث أيضا عن لقائه بوزير الخارجية الروسي، لكنه استبعد أن يكون هناك حصيلة واضحة من اجتماعات مانيلا، مواصفا الأمر بأنه يعني أمر يحتاج إلى المزيد من المحادثات واللقاءات بمشاركة الوفود الجانب الروسي والأوكراني، وقال بأن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور إيجابي لحل الصراع في أوكرانيا. بالطبع أيضا لامس قضايا أخرى متعلقة بالتوتر في بحر جنوب الصين، هناك توتر تجدد اليوم في بحر جنوب الصين على مسافة ليست بعيدة من السواحل الغربية للفلبين، توتر بين خفر السواحل الصيني والفلبيني، وهناك بيانات متبادلة واتهامات مبادلة، كل طرف يتهم الآخر بأنه دخل المنطقة الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في تلك الدولة. الصين تعتقد أن هذه المنطقة هي منطقة صينية وجزء لا يتجزأ من التراب أو المنطقة سيادة الصينية، والفلبين ترى أنها منطقة اقتصادية صينية خالصة، وهذا نعم. الموضوع لم يغيب أيضا عن لقاءات ثنائية حصلت على هامش هذه الاجتماعات هنا في مانيلا.
1: صهيب، أمن الطاقة والأمن البحري ومضيق هرمز يعني كان لربما في صلب النقاشات لوزراء الخارجية في دول آسيان في مانيلا، لكن هل من حلول طرحت؟ هل من مقترحات وضعت على الطاولة؟
0: هذا هو السؤال الصعب. هناك تعبير عن القلق، هناك السعي إلى تأمين الممرات البحرية، لكن فيما يتعلق بمضيق هرمز لا يرى أي حل. طبعا المنطقة بعيدة عن تأثير هذه الدول الآسيوية، وبالتالي هي دعوات وخطاب إلى من قبل الحلفاء والشركاء والدول الشقيقة الولايات المتحدة، وهناك أيضا حضور باكستاني وقطري، وبالتالي هناك كثير من اللقاءات التي حصلت في هذا الإطار. لكن بالطبع هذا الأمر ينعكس على الوضع هنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فما حصل في مضيق هرمز يدق ناقوس الخطر بالنسبة للآسيويين. نتحدث هنا عن مضيق ملقا والمضائق الأخرى المرتبطة بالجزر الفلبينية والجزر الإندونيسية التي تربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ، والتي توصل إلى بحر جنوب الصين ثم إلى سواحل اليابان وكوريا الجنوبية. بالتالي هناك قلق من أن يحصل هذا الأمر مجددا بشكل أو بآخر، ربما ليس بالصيغة التي حصلت أو بشكل الذي حصل في مضيق هرمز، لكن الكل قلق من أنه لو حصل أي توتر في منطقة بحر جنوب الصين ومنطقة مضيق ملقا فإن هذا سيؤثر على الجميع. ولذلك الخطاب المستشعر للخطر سمعناه من وزراء كثر، لكن بالطبع ليس هناك حلول قدمت لما يحصل في مضيق هرمز، لأنه ليس هناك من الدول المشاركة غير باكستان وقطر من الدول المشاركة في التوسط في الوصول إلى ربما اتفاق جديد.
1: جزيل الشكر لك صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من مانيلا في الفلبين. وإلى واشنطن من هناك انضم إلينا إيهاب العبسي مراسل الجزيرة. إيهاب، الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، كانت هذه إحدى التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضمن قمة آسيان. ما الذي رصدته فيما يتعلق بالشأن الإيراني في تصريحاته؟
2: نعم، روبيو أيضا قال في الحقيقة أنه سمع وزير الخارجية الإيرانية عراقجي يقول أن العين بالعين، وروبيو يقول أن ترامب بسياسته الرأس مقابل العين، وأن الضربات على إيران ستزداد كل ليلة وسيدفعون ثمنا باهظا حتى يعودوا إلى رشدهم. أيضا وزير الخارجية الأمريكي روبيو يقول أن الجانب الإيراني يتكبد خسائر كبيرة في هذه الضربات، وربما لأنه لا توجد حرية صحافة في إيران على حد قوله، فإن نتائج هذه الضربات لا تعلن بشكل مباشر للعامة. ولكن يقول أيضا أنه يعتقد أنه نتيجة لهذه الضربات ستقوم إيران ربما قريبا جدا بالتفاوض مع الجانب الأمريكي، ويقول أن الرئيس دونالد ترامب غير

0: مهتم حاليا بالاستجابة لدعوات إيران بالحديث، لأنه يشكك في جدية إيران بالالتزام بأي اتفاق. وروبيو أيضا يعتقد، بيقول أن واشنطن تعتقد بأن أشخاصا في السلطة في إيران هم الذين ينقضون الاتفاق أو يريدون تغييره مع واشنطن على حد قوله. لكن روبيو ربما في هذا الأمر يشير إلى التصعيد العسكري الأمريكي، وأيضا في واقع الحال تحدث عن التصعيد في البحر الأحمر في ما يتعلق بالحوثيين، وقال إن الحوثيين كانوا أذكياء بالابتعاد عن الصراع خلال فترة ماضية، لكنهم وقعوا حاليا في الفخ الذي نصبته إيران لهم على حد قوله. ويقول يأمل بأن يتوقف الحوثيون عن التصعيد في البحر الأحمر نظرا لخطورة هذا الأمر على إمدادات النفط العالمية. ويقول إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتأمل أن ينخفض التصعيد أو حدة التصعيد في البحر الأحمر. كذلك هذه التصريحات في الواقع الحال تأتي أيضا اتساقا مع الحملة العسكرية الأمريكية في الليلة 12 والتي شنت فيها القوات الأمريكية ضربات على أهداف إيرانية مختلفة فيما يتعلق بتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، وأيضا فيما كشفه مسؤولون أمريكيون من استخدام ربما قاذفة B-1 وهي طائرة مقاتلة أمريكية تستطيع حمل قنابل بأوزان ثقيلة. قيل إنها تم استخدام هذه المقاتلة يوم الثلاثاء الماضي في استهداف موقع بإيران من دون أن يحدد ما هو الموقع في واقع الحال. لكن استخدام هذه القاذفة مرة أخرى يشير إلى اتساع أو إلى ربما تصعيد عسكري أمريكي في استهداف المواقع بإيران. أيضا هذا يتسق منا مع ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من إعادة انتشار وزيادة القوات الأمريكية أو المعدات الأمريكية في المنطقة من نشر أسراب من مقاتلة F-16 وF-35 وكذلك طائرات تزود بالوقود وأيضا عناصر من القوات الأمريكية الخاصة لوضع خيارات أمام الرئيس دونالد ترامب في حال قرر توسيع الضربات ضد إيران أو ربما مهاجمة الحوثيين إذا استمر التصعيد في البحر الأحمر حسب ما تقول صحيفة وول ستريت جورنال. وأيضا
1: نعم. أسألك أيضا، وسط استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول هذه الضربات العسكرية فيما يتعلق بالتصويت الذي كان أو اعتماد مجلس النواب الأمريكي خطة أولية لموازنة توفر 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران، ماذا في التفاصيل؟
0: نعم هنا بالفعل مجلس النواب الأمريكي أو تحديدا مجلس النواب الأمريكي بالأمس مرر هذه النفقات الإضافية بمبلغ 95 مليار دولار، ومنها 73 مليار دولار لتمويل الحرب في إيران. يقول البنتاغون أنه يحتاج إلى هذه الأموال لإعادة ملء المخزون من الذخائر وتعويض ما فقد من أسلحة أمريكية خلال الصراع في الفترة الماضية. هذا التمرير جاء بالتأكيد بعد موافقة الجمهوريين على مشروع القانون. الديمقراطيون يعترضون، الجمهوريون يقولون أن هذا تمويل مهم لإنهاء هذه المهمة العسكرية من قبل الرئيس دونالد ترامب. الجانب الديمقراطي يقول أن هذه الحرب غير مهمة بالأساس وأنها حرب اختيار، وأنه يجب أن يخصص هذه الأموال لأمور داخلية تهم الشعب الأمريكي وليس في حروب من دون جدوى على حد قول الديمقراطيين. لكن هذا التصويت أيضا منى يجب أن يمر عبر مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة. لكن هناك تأكيد حالة كبيرة من الجدل في الداخل الأمريكي حول هذه الأموال الكثيرة في هذه الحرب التي كان يقول الرئيس دونالد ترامب أنها ستستمر أسابيع قليلة، لكن امتدت كل هذه الأشهر من دون أيضا استراتيجية خروج واضحة أو موعد محدد لإنهاء هذا الصراع حتى اللحظة. منى،
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى عمان. مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، حسن، في الساعات الأخيرة كان هنالك إسقاط لصواريخ إيرانية وطائرات مسيرة، نرصد المشهد معك في الأردن.
2: بالفعل منى، يعني تجدد التهديد، وهنالك 6 مسيرات كانت في مساء أمس وفقا للبيان العسكري الصادر عن القوات المسلحة الأردنية. 6 مسيرات تم التعامل معها من خلال طائرات سلاح الجو الملكي وفقا للبيان العسكري، وتم اعتراضها وإسقاطها، بالإضافة إلى 4 صواريخ تم التعامل معها معها صباح اليوم، ولا نعلم إن كان المقصود بالصباح في ساعات الفجر أم يعني قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن. لكن على أي حال البيان العسكري يؤكد أنه تم اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران، وهنالك صاروخ رابع سقط في منطقة نائية خالية من السكان على حد تعبير البيان العسكري. الجيش يؤكد أنه وحدات الهندسة التابعة لسلاح الهندسة الملكي كانت في مواقع سقوط مخلفات الصواريخ وكذلك المسيرات، وتعاملت مع هذه المواقع وأمنتها، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أماكن يتم فيها السقوط مثل هذه المخلفات والشظايا، إضافة إلى الابتعاد عن هذه المخلفات حتى لا يتضرر المواطنون. وقالت أن المواطنين معنيين بالاستقاء المعلومات من الجيش ومن السلطات الرسمية هنا في البلاد، وتجنب البحث عن مصادر غير موثوقة تجنبا لأي شائعات أو تضليل في هذا السياق. في سياق الاستعدادات تأكد الجيش الأردني أيضا في البيان العسكري الذي صدر قبل نحو ساعة من الآن أنه على أعلى درجات الجاهزية، وأنه يعني يتابع عن كثب وبشكل حثيث وعلى مدار الساعة كل المحاولات لانتهاك أو دخول الأجواء الأردنية، هذا على صعيد ما حدث في 24 ساعة وفقا لما قال الجيش منى. لكن بالأمس كان هنالك استهداف في العقبة وفي أيضا شرق البلاد، لكن الرقم كان معكوسا، كان هنالك 4 مسيرات و6 صواريخ بالأمس، اليوم الحديث عن 6 مسيرات و4 صواريخ. وعلى الصعيد السياسي يمكن القول منى أن يعني هنالك اتصالات واسعة في هذا الشأن يقوم بها ويجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأكد على ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي كل الممرات المائية، إضافة إلى ضرورة تجنب التصعيد ودعم كل الجهود التي توقف هذا التأزيم المفتوح منذ 12 يوما بشكل متتالي.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، كنت معنا من عمان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية وواسطات.
3: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة

0: المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملا رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: وإلى مساحة النقاش في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. أهلا ومرحبا بكما سيد توم. أبدأ معك. وزير الخارجية ماركو روبيو قبل قليل وخلال تواجده في قمة أسيان كان قد صرح وقال الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، وأسأل ببساطة ما المحدد الذي يقول أن الإيرانيين عادوا إلى رشدهم؟
2: هذا سؤال ممتاز وأتمنى لو لدي الإجابة، ولا الرئيس لديه الإجابة. وكما أشرت إلى أن هناك تصريحات من الرئيس بمرور الوقت، وأقول بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فلقد تحدثت عن الإعدامات التي تجري في إيران وهي نسبتها عالية جدا مقارنة بما يجري في بقية العالم. إذن أعتقد أن الحكومة الأمريكية أظهرت قلقا على المدنيين الإيرانيين أكثر من الحكومة الإيرانية نفسها، ولكن أيضا طالما أن إيران توقف الهجوم على السفن في المياه العمانية ربما يكون هناك تحسن.
1: طب ماذا عن الضربات المستمرة منذ 12 ليلة سيد توم؟ يعني 12 يوما أو ليلة من القصف لم تعيد الإيرانيين إلى رشدهم، هل ستستمر هذه الضربات بذات الوتيرة أم أن أمر ما عسكريا من الممكن أن يحدث في الأيام المقبلة نظرا لأنها لا تعيدهم إلى رشدهم باستخدام ذات المصطلح يعني؟
3: لا أعرف الجواب حقا، ولكنني أعلم أن الجيش الأمريكي الآن يقوم بصفقات تجارية لصواريخ كروز، وهي أيضا تقابل صواريخ شاهد. هذا يظهر أن الولايات المتحدة الآن مستعدة للعمل على المدى البعيد ولتضمن أن إيران لا تتنمر على الجيران وأن تفعل ما يحلو لها، بينما بقية العالم لا يريد ذلك. ولكن ما هو أهم هو التمييز بين النظام الإيراني والشعب الإيراني. الشعب الإيراني ليس عدونا نقطة.
1: قبل أن نتطرق للنقطة الأخيرة دكتور أصلاني، وقبل أن أسألك عن التصريحات الإيرانية اللافتة التي كانت في الساعات الأخيرة وبالأمس تحديدا، أريد أن أتوقف عند أيضا تصريح لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال أن إيران زجت بالحوثيين إلى هذا الصراع وسنرى ما سيحدث. رويترز كانت قد تحدثت صباح هذا اليوم عن بيانات ملاحية قالت أن أو بالأمس 5 ناقلات نفط غيرت مسارها في البحر الأحمر لتجنب مضيق باب المندب. هل هذا يعني أن جماعة أنصار الله دخلت رسميا على الخط بالنسبة لإيران؟
4: فيما
5: يتوسع نطاق الصراع
3: باستمرار نرى الآن دخول أنصار الله في هذه اللعبة، وباب المندب هو الخطوة الأولى في فتح هذه الجبهة. مضيق هرمز إذا كان كابوسا واحدا، فباب المندب إذا استمر الحصار قد يكون الكابوس الثاني، وهذا قد يكون له أثره على سوق الطاقة العالمية. ننظر إلى أسعار النفط، لقد ازدادت، والاحتياطيات النفطية في الولايات المتحدة الآن تنضب. لذلك إذا ما الصين دخلت إلى السوق وقامت بزيادة الطلب الخاص بها في الربع الرابع من هذا العام، فهذا سوف يؤثر أيضا على الوضع. لذلك نرى الآن بأن هذا الأثر الاقتصادي يتم استخدامه من الجانبين. الولايات المتحدة تحاول أن تضغط إيران بالعمل العسكري واستهداف البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى الحصار البحري والعقوبات. إيران بدورها مع الحلفاء تستخدم هذا العامل الاقتصادي ضد الولايات المتحدة. إذن فكلا الطرفين يحاولوا تغيير الحسابات في عاصمتهما، ولهذا هذه أصبحت حرب استنزاف. كل طرف يعتقد أن الوقت يخدمه ويخدم مصالحه.
1: أيضا بالتوازي مع ذلك، كان بالأمس هنالك تصريحات لافتة لكل من رئيس البرلمان الإيراني الذي قال في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد نفطه، ويضيف أنه لن يكون أي بنية تحتية آمنة في حال تعرضت البنية التحتية في إيران للقصف. وأيضا كان هنالك كلام يعني وتصريحات لافتة أيضا لوزير الخارجية عباس عراقجي. يعني هذا المصطلحات وهذا الكلام، هنالك من يرى فعليا بأن فريق الدبلوماسية بدأ يتبنى ويستخدم مصطلحات الحرس الثوري الإيراني، هل تتفق مع ذلك؟
4: Well, this indicates that those in the negotiating team now are in agreement with those in the military section.
3: يكون عندما يكون المتفاوضون يتفقون مع الحرس الثوري، فالولايات المتحدة تضعف موقف من يريدون الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والتصريحات من رئيس البرلمان ووزير الخارجية تأتي كرد فعل على تهديدات من الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يحاول أن يهدد باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، ويبدو أننا نشهد الآن وضعا نرى فيه أن وزير الخارجية الأمريكي يحاول أن يزيد الكلفة على إيران لكي يستهدف المجتمع الإيراني. بندر عباس عندما يستهدف في الأجيال الجنوبية من إيران، هذا ليس فقط لإضعاف التحركات اللوجستية العسكرية من أن تعبر إلى الأجزاء الغربية من البلاد، ولكن هذه الموانئ في العادة تنقل بضائع لأجزاء كثيرة في البلاد مثل الأجزاء الوسطى. إذن يبدو أن إدارة ترامب من خلال استهدافها للجسور والتهديد أيضا باستهداف في محطات الكهرباء أو البنية التحتية بأنها تريد أن تضع ضغوطا على الجزء والشريحة المدنية من المجتمع، وأن تضع لمسة اجتماعية على هذه الحرب وللضغط على الناس لكي يكون هناك مستوى آخر من الضغوط لتغيير الحسابات في إيران. وإلى الآن لم يؤدي هذا إلى تحقيق أي نتائج تريدها الولايات المتحدة.
1: سيد توم، قلت في إجابتك السابقة بأن عدوكم هو النظام الإيراني، وعلينا أن نفرق بين النظام الإيراني والشعب الإيراني، على الرغم من أن الرئيس ترامب قبل فترة كان يقول بأنهم عقلاء ويمكن التفاوض معهم. وأيضا بالأمس كان قد هدد الرئيس ترامب بأنه سيقوم بقصف البنية التحتية، الجسور ومنشآت الطاقة. ألا يضر ذلك بالشعب الإيراني الذي هو صديقكم كما تقول؟
5: نعم،
3: حزم والاستهداف لم تتغير. لذلك كان هناك هجوم على البنية التحتية من قبل إيران ضد تحلية المياه ومنشآتها في الكويت، وعشرات ماتوا في العراق بسبب الهجمات الإيرانية. ولكن عندما تهاجم الجسور، نعم يهاجم عندما يكون هناك استخدام لهذا الجسر لاستخدام عسكري بالإضافة إلى استخدامه المدني، وهذا استخدام مستمر. المزدوج. بالنسبة للدبلوماسيين الإيرانيين، معظم الدول لديها جيوش، ويبدو لي أنه في إيران الجيش لديه دولة، فالأمر بالعكس، أي أن الدبلوماسيين هم يأخذون التعليمات من

0: العسكريين بدلا من أن يكون الأمر بالعكس. هذا لا ينفع شعب إيران، ولهذا السبب إيران قتلت الكثير من مواطنيها منذ عام 79 أكثر من أي دولة في العالم، وهذا يجب أن يتغير لصالح إيران ودول المنطقة ودول العالم بأسره.
1: سيد توم، قلت نقطة غاية في الأهمية، قلت أن إيران جيش لديه دولة وأن الدبلوماسيين في إيران يأخذون التعليمات من العسكر، لكن بالأمس كنا قد لاحظنا بأن هنالك تصريحات تحديدا لرئيس البرلمان قاليباف عندما تحدث وقال في المنطقة التي لا نبيع نفطنا فيها لن يبيع نفطه أحد، وأن المنطقة لن تكون آمنة. عراقجي وزير الخارجية قال من يساهمون في أي عدوان على بنيتنا التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. بعد تصريح هذه التصريحات جاءت بعد تصريح الرئيس ترامب وتهديده، برأيك هل جمع ووفق الرئيس ترامب من حيث لا يحتسب بين الساسة والعسكر في إيران؟ لأن هذه التصريحات شبيهة لما يردده ويقول الحرس الثوري أيضا.
2: Yes, I'm not President Trump.
0: أنا لست الرئيس ترامب كما هو واضح، وأنا أصاب بالإحباط. أنا أصبح محبطا أحيانا بسبب الرسائل الآتية من الإدارة، فهي أحيانا مبالغ فيها، ونرى هذا أيضا يأتي من إيران. ولكن عندما كنت صغيرا قال لي والداي إن معالجة الخطأ بالخطأ غير ناجحة، لذلك يجب أن تكون الرسائل واضحة. ولكن التحركات هنا شيء والأقوال الأمريكية شيء. إيران تقوم أصلا باستهداف البنية التحتية في الكويت وفي الأردن، قتلوا على الأقل 17 بحارا أجنبيا من الهند والفلبين في سفن آتية من هندوراس ومالطا، وهي سفن تجارية مدنية. إذن هم يهددون بما يفعلونه أصلا، ولكن هناك مبالغة وخاصة من قبل الرئيس أحيانا في تصريحاته، وهي غير مثمرة وغير مفيدة أحيانا.
1: دكتور أصلاني، كيف تقرأ المشهد عامة، ما وصل إليه من هذا التصعيد الكلامي من عند الطرفين في إيران والولايات المتحدة؟ هل هذه التصريحات تقول أن المشهد يقترب من حرب بمفهومها الذي كان عليه في فترة 40 يوما، خاصة أن واشنطن كانت قد أبلغت إسرائيل أنها تعتزم توسيع وتصعيد هجماتها على إيران في الأيام المقبلة بحسب ما تحدث الإعلام الإسرائيلي على الأقل؟
0: السيناريو الأرجح الآن هو التصعيد، وهو نراه جار الآن وقد يصبح أكثر في المستقبل. والبيانات التي نسمعها من المسؤولين الأمريكيين لا يبدو أنها جدية، وقد تهدف إلى السيطرة على سوق الطاقة العالمي، لأنهم يهمهم أسعار الطاقة بالإضافة إلى النفط. لذلك لم نصل هذا الحد بعد، وعندما نصل إلى توازن بين الطرفين يخلق حالة من الردع والأعمال العدائية تتوقف. هذا الأمر لم يتوفر الآن، وهو ربما في المستقبل يتم كذلك. إذن بالنسبة للولايات المتحدة هي ليست جدية في الدبلوماسية، لأنه ليس هناك اتساق في الموقف الأمريكية. خلال ذلك الرئيس الأمريكي يقول أنه يريدون إعادة فتح مضيق هرمز، ويقول إن ذلك من أجل أن لا تصل إيران إلى السلاح النووي. إذن فمنطقيا لا نرى أي ربط بين هذين المطلبين. وبكل تأكيد زميلي أشار إلى قضايا متعلقة بحقوق الإنسان ومخاوف أمريكية بالنسبة لهذه المسألة، لكن من يزعمون أنهم يقلقون بشأن عنائنا، القضية الإنسانية ليست على أجندتهم. إذا ما نظرنا إلى سياسة الرئيس الأمريكي فلقد انسحب من مجلس حقوق الإنسان، ولذلك
1: سيد توم سريعا بسؤال سريع، يعني بما أنك أنت من الحزب الجمهوري وقلت لي سابقا أنك لست الرئيس ترامب، إذن أسأل عن الحزب الجمهوري فعليا وعن الهواجس لدى هذا الحزب الآن. الرئيس ترامب يقلل من انعكاسات الحرب على نتائج الانتخابات النصفية المقبلة على الرغم من أن استطلاعات الرأي لديها رأي آخر. الحزب الجمهوري ما رأيه في الموضوع؟
0: قلت هذا في السابق، أنا شاهدت السياسة الأمريكية على مدى أعوام ولم أرى قائدا كالرئيس ترامب. صحيح جدا أن الجمهوريين قلقون الآن بشأن آثار هذه الأزمة على الانتخابات النصفية، وأعتقد أن الرئيس ترامب أظهر بأن لديه سجل بالسير في طريقه الخاص المتعلق بالسير ضد التيار، وهو ملتزم رغم ذلك بأن لا تمتلك إيران برنامجا نوويا، لأن التداعيات سوف تكون كبيرة جدا إن لم يتم ذلك.
1: جزيل الشكر لك سيد توم جاريت، وأيضا الشكر موصول للدكتور عباس أصلاني، شكرا جزيلا لكما. إلى القدس، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 3000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير وعضو الكنيسة عن الليكود عميد هلافي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية إن اقتحام بن غفير ومئات المستوطنين الأقصى انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة محمد الأطرش من الخليل. إليك محمد.
3: بالفعل منى، لكن دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إصابة خطيرة لمستوطن خمسيني بعد أن تعرض لخمس طعنات قرب مستوطنة ألون موريه شرق مدينة نابلس. المصادر المحلية الفلسطينية أشارت لنا أن هناك هجوم للمستوطنين وحرق لسهول فلسطينية في هذه المنطقة، وبالتالي كان هناك مناوشات ما بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين امتدادا للهجمات المتواصلة والمستمرة على مختلف المناطق في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي أصدر بلاغا أوليا قبل قليل تحدث به عن تلقيه بلاغ بإصابة مستوطن في منطقة نابلس على وجه التحديد. حتى هذه اللحظة التفاصيل غير واضحة، لكن ما هو معروف فلسطينيا أنه جرى إطلاق النار أيضا على فلسطينيين ونقلا من خلال مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفيات. بالنسبة لاقتحام المسجد الأقصى، انتهت الفترة الصباحية ب 3228 مستوطنا يتقدمهم بن غفير. عمليا المختلف في هذا الاقتحام ليس العدد، إنما نوعية من اقتحموا هذا اليوم تحديدا بالنسبة لبن غفير أو حتى من أعضاء الكنيسة المتطرفين إضافة إلى الحاخامات. نحن نتحدث عن أسماء كبيرة كان يعرف عنها الدعوة للسيطرة على هذا المكان.
1: كنت قد تحدثت عنه قبل قليل. إسرائيل اليوم عن مصادر تقول إصابة إسرائيلية عقب طعنه قرب مستوطنة ألون موري وإطلاق النار على فلسطينيين اثنين. إذن إسرائيل اليوم تتحدث عن مصادر عن إصابة إسرائيلية عقب طعنه قرب مستوطنة ألون موري وإطلاق النار على فلسطينيين اثنين. نعم محمد، على ما يبدو الأخبار لا تزال أولية فيما يتعلق بهذا الحدث. نكمل معك وطبعا ننتظر أن يكون هنالك معلومات إضافية. تفضل.
3: بكل تأكيد استكمالا لما كنا نتحدث به بخصوص الاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى، نحن بانتظار الفترة المسائية تحديدا التي ستكون بين الواحدة والنصف والثالثة، لكن إسرائيل ضمنيا تسمح وتمدد هذه الفترة كما جرى في السنوات الماضية، خاصة وأنها تتأخر في إخراج المتطرفين من داخل المسجد الأقصى. توالت ردود الفعل المختلفة بهذا الاتجاه التي أدانت هذا الاقتحام تحديدا من الرئاسة الفلسطينية أو حتى من حركة حماس، إضافة إلى الدعوات لضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش، مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. معنا الآن من القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، يعني حزب بن غفير لربما يأخذ في استطلاعات الرأي 7 مقاعد، وهنالك من يرى بأن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وما يحيطها فعليا من أفعال لشرطة بن غفير في القدس وهكذا توصف إسرائيليا تهدف إلى يعني زيادة حظوظها أكثر في الانتخابات. كيف تقرأ المشهد من طرفك؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. فعلا لا يمكن إنكار أن هذه المشاهد الاستعراضية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي يتقدمها بن غفير، وهذه الصلوات والطقوس والهتافات والأغاني التي يرددونها، هي جزء من مادة دعائية انتخابية ترافق وتتزامن مع موسم انتخابي يطمح فيه نتنياهو إلى أن يجني مزيد من أصوات اليمين الصهيوني، خاصة كما تعلمين المادة الدعائية التي تستهوي هذا المجتمع الذي ينزع باتجاه اليمين هي دم الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم، وكل من المسؤولين الإسرائيليين يتنافس في أن يأتي بقصب السبق فيما يتعلق بتجديد المواقف تجاه الفلسطينيين، وبن غفير يستهوي دائما الاستعراض من داخل المسجد الأقصى واستفزاز المسلمين فيه. لكن أيضا لا يمكن إنكار أن هذا هو جزء من أجندة حكومية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويدفع باتجاه بن غفير الذي يرى الظروف مواتية لتحويل المسجد الأقصى من مكان إسلامي خالص إلى مكان إسلامي يهودي مشترك، ومن ثم لاحقا إلى مكان يهودي خالص، ربما تتيح الظروف المواتية لإسرائيل أن تنفذ مثل هذه الأجندة. ومع أن نتنياهو يقول بأنه يحافظ على الواقع التاريخي القانوني المسجد الأقصى أو ما يسمى الستاتوس كفو، لكن واقع الأمر أن المؤشرات والمعطيات التي نشهدها يوميا تقول بأن إسرائيل تنتهك هذا الواقع، وبن غفير يدفع باتجاه التقسيم المكاني. اليوم نصبت خيمة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى وساحة بحر الرحمة، وهذا المكان الذي يتعرض بشكل يعني خاص في داخل المسجد الأقصى لمحاولة اقتطاعه وجعله حصرا لليهود كمكان يؤدون فيه طقوسهم وعباداتهم في داخل المسجد الأقصى. وواضح جدا بأن بن غفير يعتقد كما جزء كبير جدا من وزراء هذه الحكومة الذين يأتون وينتهكون تباعا حرمة المسجد الأقصى ويقتحمونه، أن الظروف محليا وإقليميا ودوليا مواتية، حيث لا أصوات تنادي بمنع هذا الأمر ولا فعل حقيقي، لا في العالم العربي والإسلامي ولا في المنظومات الدولية ولا في لدى الولايات المتحدة ولا غيرها يمنع هذا الانفلات.
1: في ظل عدم وجود أي صوت آخر فعليا، وتتحدث أنت عن مؤشرات ومعطيات، ونسألك الآن، يعني بن غفير لربما يبدو الأكثر تقدما في المشهد، لكنه ليس الوحيد الذي يغرد في ذات النغمة فيما يتعلق في المسجد الأقصى. المخاوف قبيل الانتخابات، خاصة وأن الانتهاكات الإسرائيلية لليمين المتطرف وصلت إلى هذا المنسوب في المسجد الأقصى.
4: دعيني أذكر أن بن غفير يتبنى سياسة تقول بأن القضم التدريجي الناعم لحقوق الفلسطينيين في داخل المسجد الأقصى، كما لحقوق الأسرى، كما لحقوق الفلسطينيين في الأرض، لن يؤتي ثماره بالنسبة لهذا المشروع الصهيوني التلمودي سواء في داخل الأقصى أو في غيره، وأن على إسرائيل أن تنتقل خطوات متقدمة بكسر المسلمات والخطوط الحمر التي ظلت تقيدها تاريخيا بسبب علاقتها مع جزء من العالم العربي والإسلامي وجزء وعلاقتها مع أيضا المنظومة الدولية وتحديدا مع الولايات المتحدة. لذلك بن غفير اليوم لا يقيم اعتبار للعلاقات الدولية وللمنظومة الدولية ولا لعلاقاته مع العلاقات إسرائيل مع جزء من العالم العربي والإسلامي. هو يعتقد بأن الظروف مواتية لتتخذ إسرائيل خطوات متقدمة جدا تحصل فيها على ما تريده في داخل المسجد الأقصى. وهو يضرب مثال على ذلك، مثلا ما فعله بالأسرى. هو كان يقول بأنه دعونا يعني نستقوي على الأسرى، نأخذ كل الامتيازات والحقوق التي يتمتعون بها ولن يحدث صدى. هذا فعلا حدث، ولذلك هو يقدم ذات المقاربة أنه فيما يخص المسجد الأقصى لن يحدث شيء، وأن على إسرائيل أن تقدم إلى خطوات، أن تتخذ خطوات قاسية وحادة تحقق لهذا اليمين الصهيوني ما يريده. وهو يقول بأنه لن يحدث شيء، لن تأتي ردة فعل لا من الفلسطينيين الذين يحاصرون ويلاحقون وتضيق عليهم واليوم يمنعوا من الدخول للمسجد الأقصى، ولا من العرب والمسلمين حيث لا مظاهرات ولا احتجاجات، ولا من العالم الغربي ولا من المنظومة الدولية حيث يعني يقوم بن غفير بما يفعله دون أن يحدث صدى.
1: دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا لك. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
5: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها من محيط الضحيات الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نستطلع فيها آخر المستجدات في الملف اللبناني، والبداية مع تصريحات رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام غداة زيارته إلى زوطر الغربية أمس، قال فيها إن الدولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة الخدمات الأساسية. وأضاف سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم، وأن الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي. جاء هذا بينما تواصل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات الاحتلال من بلدة زوطر الغربية.

0: سماح المواطنين بدخول إلى البلدة. معنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان كاترين حنا مراسلة الجزيرة. كاترين، البداية بالمشهد في زوطر الغربية معك.
1: ربع لليوم الثالث على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في داخل بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من تخومها وأطرافها. برزت اليوم الزيارة الميدانية التي قام بها قائد الجيش رودولف هيكل إلى زوطر الغربية، حيث عبر موكبه هذا الطريق هنا الذي هو الطريق الوحيد الذي بالإمكان أن يتم بلوغ زوطر الغربية من خلاله، وتفقد الوحدات العسكرية التي تعمل هناك. اليوم برز اختراق روعة في المشهد في هذه النقطة التي نقف فيها منذ 3 أيام، بحيث أنه قبل نحو ساعة من الآن سمح لعدد محدود من سيارات الإسعاف بالدخول إلى زوطر الغربية لانتشال جثامين شهداء يحتمل وجودها تحت الأنقاض أو على الطرقات، لا سيما وأننا لم نرصد دخول أي آليات برفقة هذه السيارات، سيارات الإسعاف من أجل إزالة الركام أو الأنقاض. دخلت السيارات وحيدة وعلى مراحل وبشكل محدود كما ذكرنا، ما يؤشر إلى أن إمكانية البدء فعليا بعملية إزالة الأنقاض والبحث تحتها عن جثامين لا تزال غير ممكنة حتى هذه اللحظة. قبل قليل خرجت سيارة واحدة من السيارات الأربع التي دخلت، لم نفت حتى هذه اللحظة عن مزيد من التفاصيل، ولكن لا تزال هناك سيارات إسعاف وسيارات تابعة للصليب الأحمر تنتظر هنا في هذه النقطة بانتظار إعطائها الإذن للدخول. أيضا النقطة التي يمكن أن نراها خلف سيارتي الصليب الأحمر هي آخر نقطة يسمح بالوصول إليها قبل الدخول في زوطر الغربية. كل هذه الإجراءات التي لا تزال على حالها لليوم الثالث على توالي روعة تشير إلى أن الجيش اللبناني لا يزال يقوم بمهامه هناك، لا يزال الوضع دقيقا على المستوى الأمني داخل زوطر الغربية لأسباب عدة، أولها أن عملية مسح كافة أحياء تلك البلدة لم ينتهي منها الجيش اللبناني بعد. وحدات الهندسة التابعة له لا تزال تنفذ تفجيرات هناك. هناك الكثير من العبوات والتشركات كما أفدنا داخل هذه البلدة وفي محيطها، يعمل الجيش لليوم الثالث على التوالي على تفجيرها، إضافة إلى كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل ويتمركز في نقاط متداخلة جدا ما بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إذن الوضع لا يزال دقيقا وحساسا بالنسبة للأهالي، هم ينتظرون هنا أيضا اليوم، ولكن من المستبعد جدا أن يسمح لهم بالدخول نظرا لهذه الأسباب الأمنية التي تحدثنا عنها ولارتفاع مستوى المخاطر داخل زوطر الغربية حتى هذه اللحظة. إذن ما سمح به حتى الآن هو فقط دخول عدد قليل من سيارات الإسعاف. المنطقة كانت فيها معارك ضارية روعة خلال الأشهر الماضية قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من عبور نهر الليطاني والوصول إلى زوطر الشرقية واحتلالها. دارت معارك ضارية بحكما هناك بينه وبين مقاتلي حزب الله. لكل ذلك إذن الوضع لا يزال على حاله بالنسبة للأهالي، لن يدخلوا اليوم على الأرجح، ونحن باقون هنا أيضا بانتظار أي إشارة تسمح لنا بالحصول على مزيد من المعلومات والصور والتفاصيل.
0: وطبعا ستوافونا فيها فور حصولكم عليها. شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان. معنا هنا في استوديو التغطية الدكتور إبراهيم شاهين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا سيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد يوسف دياب، ومع تصريحات رئيس الحكومة اللبناني اليوم غدا تصريحات مشابهة من زوطر بأن الحكومة مع أهل الجنوب وأنها يعني ستكون الداعمة وستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش. ما الذي تسعى الدولة اللبنانية لترسيخه من هذه التصريحات منذ الأمس؟
2: تحياتي لك روعة وللدكتور إبراهيم وللمشاهدين. أعتقد أنها عودة سريعة للدولة اللبنانية إلى الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. دائما ما تعير الدولة والحكومة بأن هي الغائب الأكبر عن الجنوب، وهو ما سمح لحزب الله بأن يكون موجودا سواء عسكريا أو خدماتيا في الجنوب. ودائما ما تعير الدولة بأن هي استغنت أو هي تخلت عن أبناء الجنوب. اليوم أول الواصلين إلى الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. كان رئيس الحكومة رأس السلطة التنفيذية في لبنان. هذه تسجل لرئيس الحكومة ليقول ليطمئن الجنوبيين بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المنطقة، الدولة سبقتهم إليها. هناك طبعا مسؤوليات على الدولة اللبنانية هي إعادة يعني مقومات الحياة إلى هذه المناطق، تقديم الخدمات مثل الكهرباء، الاتصالات، المياه، الطرقات، لكن قبل كل ذلك هي توفير الأمن للناس عبر وجود الجيش. وكما قالت يعني كاترين، هو عمل الجيش بشكل كثيف لفك الألغام للتأكد من ما إذا كان الإسرائيلي فخخ بعض المنازل أو المباني في المنطقة. بتقدير ما قام به الرئيس الحكومة يسجل له على أن الدولة اللبنانية عادت إلى الأرض قبل أن يعود الناس، لتمهد عودة آمنة للبنانيين.
0: دكتور إبراهيم شاهين، الواقع على الأرض بين الانتهاكات الإسرائيلية خارج المناطق التجريبية، لن نتحدث عن المناطق التجريبية، وبين ما تركته من صعوبات أمام الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، إلى أي مدى يساعد الدولة اللبنانية على ترسيخ هذه الصورة بأنها فعلا هي ستكون قائدة عودة الجنوبيين إلى منازلهم؟
3: نعم، أولا تحية لك يا أستاذ روعة، تحية للأستاذ يوسف، تحية للمشاهدين. بطبيعة الحال كما تفضل الأستاذ يوسف، الوضع في الجنوب هو وضع سيء جدا. هناك بنى تحتية مدمرة بالكامل، هناك تهجير لا يزال موجود لأكثر من مليون مواطن لبناني، هناك جزء عاد إلى جنوب اللبناني ولا يزال هناك جزء موجود يعني على كامل الأراضي اللبنانية دون غذاء، دون دواء، دون يعني التأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة. الدولة اللبنانية تقوم بجهد كما تفضل الأستاذ يوسف. الرئيس نوى سلام زار الجنوب اللبناني البارحة وقام بجولة مع قائد الجيش رضوف هيكل وما إلى هنالك، ولكن هذه الجهود لا تزال في البدايات عمليا. المطلوب أكبر من ذلك بكثير، المطلوب عمليا خطة عمل واسعة النطاق تساهم في إعادة بناء الجنوب، في عودة النازحين، في تأمين عمليا الانسحاب الإسرائيلي. وهذا ما سمعناه البارحة عمليا من مطالبات من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام رئيس ترامب. ولكن طبعا هذا الأمر دونه عقبات عدة، وللدولة اللبنانية مسؤولية معينة في هذا المجال ممكن الحديث عنها في إطار هذه المداخلة، وبالتالي الأمر لا يزال معقد. عدا عن مسألة طبعا المناطق التجريبية التي ذكرتها، طبعا في البداية لم نكن نعرف ما هي هذه المناطق، تبين أنه ستكون فرون وصريفة ومنطقة زوتر الغربية، وهناك تصوير إسرائيلي على أنه كان هناك انسحاب من زوتر الغربية، وبالتالي كان هناك بداية لإعادة تموضع وتنازل إسرائيلي قابلها الجانب اللبناني بالدخول إلى هذه المناطق. ولكن في الواقع عمليا هذه المناطق كلها لم يكن فيها وجود إسرائيلي فعلي، وبالتالي المكسب الفعلي عمليا ممكن أن يتحقق في المراحل المقبلة. أما اليوم فلا نزال أمام البدايات، بداية إيجابية طبعا، ولكن لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير للمستقبل.
0: سيد يوسف الدياب، ماذا بعد المناطق التجريبية؟ اليوم نحن أمام ثلاث قرى، قريتان منهما تقريبا أمنهما الجيش بشكل كامل، وزوتر الغربية يتحدث عن عملية ستستغرق ربما يومين. ماذا بعد هذه البلدات؟ إلى أين يتجه تطبيق اتفاق الإطار على الأرض؟
2: يعني طبعا نحن في المرحلة الأولى، يعني نحن نتحدث عن ثلاث أو أربع قرى، يعني في ثلاث منها لم تكن محتلة باستثناء أطراف زوتر الغربية. اليوم نحن في المرحلة الأولى، يجب أن تكون هناك خطة أو يعني طريقة عمل أو خريطة عمل تحدد المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، ويفترض بالمقابل أن يكون هناك جهوزية للدولة اللبنانية، أولا جهوزية للجيش اللبناني للانتشار وتوفير الوضع الأمني والتثبت من خلو هذه المناطق من الوجود الإسرائيلي ومن الألغام الإسرائيلية، وأيضا من وجود مخازن أسلحة أو تواجد عسكري لحزب الله. لكن أيضا يجب أن يترافق ذلك مع وجود عملاني للدولة اللبنانية على صعيد توفير الخدمات. يسجل لأبناء الجنوب أستاذ روعة بأن العودة التلقائية لهم تدل على مدى تمسكهم بأرضهم، وأن هذه الناس لا يمكن أن تتخلى عن أرضها رغم قساوة الاحتلال ورغم التدمير الذي حصل. لا شك بأن هناك الكثير مطلوب من الدولة اللبنانية مقابل قدرات محدودة للدولة. بعتقد اليوم أن المرحلة المقبلة قاربها رئيس الجمهورية خلال لقاءاته في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، وتحدث بشكل واضح عن حاجة الدولة لمواكبة أمريكية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي أول من كل المناطق المحتلة، أيضا ضرورة دعم الجيش اللبناني ليكون قادر على الانتشار وفرض الأمن في هذه المناطق، والأهم من ذلك هو دعم الدولة اللبنانية اقتصاديا لتكون الدولة قادرة على أن توفر مقومات الحياة والعودة الآمنة للناس والبدء بعملية إعمار. لا شك أن التحدي الأكبر هو أمام الدولة اللبنانية هي مرحلة إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي. تعول الدولة، الحكومة، رئيس الجمهورية، المؤسسات الرسمية في لبنان على دور فاعل على مؤتمر دولي ومؤتمر عربي لإعادة الإعمار في لبنان، وبتقدير فرنسا اليوم ستكون هي الراعية لهذا المؤتمر. هناك حديث مع دول عربية، قطر، الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية، الكويت. اليوم هناك نواة لتحالف عربي خصوصا من دول الخليج لتأمين يعني التمويل لعملية الإعمار التي حتى الآن تقود التقارير الأولية هي بحدود 16 مليار دولار، هو مبلغ كبير، لكن بتقديري الدولة اللبنانية تقارب هذا الموضوع وتستبق الوقت لتقوم بإجراءات أولية تؤمن من خلالها الحشد العربي والدولي للبدء بإعادة الإعمار.
0: دكتور إبراهيم شاهين، بانتظار هذا الحشد لإعادة الحشد المالي لإعادة الإعمار، هناك تقريبا حديث شبه رسمية بأن الموعد المقبل للجولة السابعة من المفاوضات سيكون في الرابع من آب أغسطس. كيف يجب على الدولة اللبنانية أن تجهز لهذه المرحلة من المفاوضات؟
3: نعم، بطبيعة الحال سؤال مهم جدا. بالنسبة لاتفاق الإطار، لا يمكن النظر إلى اتفاق الإطار دون النظر إلى الظروف التي رافقت إنشاء هذا الاتفاق والعمل عليه في ظل حرب أثقل كاهل الدولة اللبنانية، الدولة قيادة وشعبا أيضا، وأدت إلى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق على الرغم من إيجابياته من الناحية أنه يؤمن حل دبلوماسي عمليا وسياسي بديل عن الاقتتال العسكري، لأنه هناك بعض الثغرات التي تشوب هذا الاتفاق. وأستاذ يوسف أيضا من المتابعين للمسائل القانونية والقضائية لا شك أنه يرى فيها بعض الثغرات. من جملة هذه الثغرات أنه من أصل أستاذ روعة، من أصل 1330 كلمة تضمنها هذا الاتفاق 14 بند، ويقال بحسب القناة الإسرائيلية 13 أن هناك ملحق أيضا أمني لهذا الاتفاق. لم يشتمل هذا الاتفاق ولو لمرة واحدة على كلمات انسحاب، تم الاستعادة عنها بكلمات إعادة تموضع redeployment و withdrawal، رغم أنه الفارق جوهري وليس فارق تفصيلي. وبالتالي إذا لم يتم العمل على إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بهذا الاتفاق، أعتقد أن الوضع من الناحية القانونية سيكون معقد للجولات المقبلة.
0: شكرا لكم دكتور إبراهيم شاهين ويوسف الدياب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، عودة إلى الدوحة لمتابعة التغطية.
4: شكرا جزيلا لك روعة. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. رأس الساعة، نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأنها ستدفع الثمن. جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون محليون في أكثر من محافظة إيرانية تعرض مناطق في محافظاتهم لهجمات أمريكية. وقال مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران إن هجوما أمريكيا على معبر تشالمجا الحدودي مع العراق أدى لمقتل شخصين. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. على جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الإيراني والحرس الثوري إنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات دخلت أجواء الأردن. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وفي الملف اللبناني، تفقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قوات الجيش اللبناني التي انتشرت في زوتر الغربية، حيث تواصل عمليات إزالة الألغام من البلدة قبل دخول السكان إليها. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك إيهاب العبسي من واشنطن. إذن إيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع وسنرى ما سيحدث، هذه واحدة من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الساعات الأخيرة. نرصد معك هذه التصريحات إضافة إلى التصريحات والمواقف الأمريكية مع استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
5: بالفعل منى، تعليقا على التصعيد في البحر الأحمر من جانب الحوثيين، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثناء مشاركته في قمة آسيان بالفلبين إن الحوثيين انزلقوا إلى فخ نصبته إيران بالانجرار إلى هذا الصراع، وقال إنهم كانوا أذكياء خلال الفترة الماضية بعدم الانجرار إلى هذا الصراع، لكن يأمل بأن تنخفض حدة التصعيد في البحر الأحمر، ويأمل أن يتوقف الحوثيون عن هذا التصعيد لما له من ضرر بالتأكيد على إمدادات النفط في المنطقة، ويقول إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب أيضا. وفيما يتعلق بإيران، روبيو قال إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران كل ليلة بقوة أكثر من الليلة التي كانت قبلها حتى يعود الإيرانيون إلى رشدهم على حد قوله. وقال إن عراقجي يقول إن إيران تتبع سياسة العين بالعين، لكن ترامب سياسته هي الرأس مقابل العين، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأمريكي. ويقول إن الإيرانيين يرسلون رسائل إلى الولايات المتحدة من أجل التحدث، لكن الرئيس دونالد ترامب لا يعتبر أنهم جادون في التوصل إلى اتفاق يلتزمون به، وبالتالي الولايات المتحدة لن تقبل إلا باتفاق يلتزم به الإيرانيون. وروبيو أيضا يظن بأن هناك أشخاص في السلطة الإيرانية هم الذين ينقضون أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الأمريكي على حد قوله، ويقول إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران، وإن هذه الضربات المستمرة على مدى 12 ليلة حققت خسائر كبيرة للجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لا يكشفون عنها علنا، ولا توجد حرية صحافة في إيران تكشف نتائج هذه الضربات، ومن ثم يتوقع أنه سيستجيب الإيرانيون لمطلب التفاوض قريبا بالنظر إلى الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية. منى، أيضا هذه التصريحات في نعم منى.
4: نعم إيهاب، أيضا أريد أن أسألك عن تصريحات الرئيس ترامب التي كانت بالأمس وانعكاساتها في المشهد الأمريكي، كيف ينظر لهذا التصعيد اللفظي لترامب الذي توعد باستهداف أي سفينة في هرمز بقصف جسر أو محطة طاقة في طهران ومحيطها، كيف ينظر للجدوى من هذا كله عند النخب الأمريكية والسياسية وأيضا الرأي العام الأمريكي؟
5: نعم، في الواقع الحالي ينظر إليه كتصعيد، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس دونالد ترامب بهذه التهديدات. لكن فيما يتعلق بالرأي العام الأمريكي، شبكة فوكس نيوز كشفت بالأمس عن أحدث استطلاع للرأي أجرته الشبكة، وقالت إن 66% من الناخبين الأمريكيين لا يؤيدون سياسات الرئيس دونالد ترامب في الحرب مع إيران أو الأزمة المتعلقة بهذه الحرب. وفي واقع الحال أيضا كشف هذا الاستطلاع عن تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى أدنى مستوى له خلال رئاسته، وكان نتيجة الاستطلاع فيما يتعلق بالحرب مع إيران أيضا من أسوأ التقييمات في هذا الاستطلاع، إضافة أيضا إلى سوء التقييم فيما يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة. وهذا الاستطلاع أيضا ربط بهذا التراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب باستياء الناخبين الأمريكيين من الوضع الاقتصادي الناجم عن هذه الحرب، بل أيضا كشف هذا الاستطلاع بأن الناخبين يعتقدون بأن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلس النواب إذا ما أجريت الانتخابات البرلمانية غدا، في إشارة إلى تفوق الديمقراطيين لدى الشعب الأمريكي وفق هذا الاستطلاع. ونشير هنا إلى أن هذا الاستطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز، وهي شبكة يمينية مؤيدة للرئيس دونالد ترامب في كل الأحوال، لكن أيضا تعتقد وفق ما أجرته ووفق نتيجة هذا الاستطلاع بأن الرئيس ترامب لا يحظى بشعبية في التعامل مع في هذا الملف. وتقول أيضا أن الناخبين يعتقدون أن الحزب الديمقراطي أفضل بكثير من سياسات ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتحديدا في الملف الإيراني، وبالتالي هناك حالة كبيرة من الاستياء في واقع الحال نظرا لاستمرار هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. وفيما يتعلق بتهديدات الرئيس دونالد ترامب للجانب الإيراني، في واقع الحال لا أحد يستطيع أن يجزم إذا كان ترامب سينفذ هذه التهديدات أم لا، نظرا لما لها من خطورة ليس فقط على إيران وإنما أيضا على التصعيد في المنطقة وباقي الدول والحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. منى،
4: من هذه النقطة سأنتقل إلى رانيا قاسمي. جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. رانيا، فيما يتعلق بتهديدات الرئيس ترامب، كان الحرس الثوري قد تحدث قبل ساعات عن انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز وتراجع ناقلتين في الممر الجنوبي للمضيق. هل تحدث الحرس في بيانه ما إذا كان هذا الانفجار جراء استهداف مباشر أو انفجار لغم أو ما إلى ذلك؟

يعني بحسب بيان الحرس الثوري فأن هذا الانفجار وقع بسبب اتخاذ هذه السفن مسار غير معلن من قبل إيران، وهو مسار ملغوم ما أدى إلى انفجار هذه السفينة. إيران تحمل السفن وتحذرها من عواقب اتخاذ مسارات تقول إيران أنها غير قانونية وغير آمنة، وتتهم الولايات المتحدة أيضا بتحريض السفن على

0: حرصا على استثمارات هذه الشركات وأرواح العاملين في السفن يجب الالتزام بالإجراءات الإيرانية المعلنة. وفي هذا الصدد تؤكد إيران مرة أخرى على أنها تسيطر على المضيق بالكامل، وأن المسارات أي مسارات لخروج أو دخول السفن وتصدير النفط والغاز والأسمدة يجب أن يمر عبر المسارات المعلنة من قبلها وبعد الحصول على التصاريح اللازمة للعبور من هذا المضيق. إيران يعني هنا تؤكد على تمسكها بفرض سيطرتها على المضيق رغم التحذيرات الأمريكية والتهديدات الأمريكية المستمرة، تؤكد أنها قادرة على السيطرة على المضيق وقادرة على أن تفرض سيطرتها عليه من أي شبر في الأراضي الإيرانية، معتبرة أن استهداف السواحل الجنوبية الإيرانية لن يؤثر على هذا الأمر رغم تعرض البلاد لأضرار جراء الهجمات، ولكنها تقول أن هذا الأمر لن يغير من موقف إيران المتعلق بمواصلة إغلاق المضيق، وذلك حتى تتوقف ما تسميه الاعتداءات والهجمات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية. تربط فتح المضيق بتوقف الهجمات الأمريكية وأيضا التوقف عن التدخل في الإجراءات الإيرانية. تقول طهران أن المضيق ما بعد الحرب لن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الحرب. هذا ما أكده محمد باقر غالباوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، والذي أكد على ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة، رد عليه بأنه إما أن يصدر الجميع النفط والغاز وغيرها من المواد عبر المضيق أو أنه لن يتم تصدير أي قطرة نفط واحدة من المنطقة. هكذا تتعامل إيران مع التهديدات الأمريكية والتي تعتبر أنها تأتي منا في إطار محاولة فرض المزيد من الضغوط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات في أي مفاوضات قادمة. وهناك أيضا يعني تأكيدات من قبل المستويات الإيرانية، وكان آخرها من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقوي، والذي كان قد أكد أو نفى بالأحرى أن تكون إيران قد طلبت من الولايات المتحدة أن تتفاوض معها. هناك نفي فيها ما يتعلق بهذا الأمر، وهناك تأكيد من قبل الخارجية الإيرانية على أن حاليا لا يوجد أي برنامج التفاوض وأن الجهود منصبة للرد على الهجمات الأمريكية.
1: رانيا، أيضا بعد 3 أيام من عودته من واشنطن، رئيس الوزراء العراقي يزور طهران هذا اليوم. هل من الواضح برنامج الزيارة والملفات التي ستناقش مع الجانب الإيراني؟
0: نعم بالفعل، يعني وصل قبل قليل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله في المطار وزير الاقتصاد الإيراني، ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وبحسب الجدول المعلن لهذه الزيارة رفيعة المستوى والتي تأتي تلبية لدعوة الرئيس بيزشكيان لرئيس الوزراء العراقي، من المقرر أن يعني يبحث الجانبان العلاقات الثنائية، تعزيز هذه العلاقات سواء فيما يتعلق بالملفات والمستويات التجارية الاقتصادية وحتى الأمنية. من المقرر أن يتم بحث أمور المتعلقة بالأمن المشترك ما بين البلدين، بالإضافة إلى هناك يعني مصادر تتحدث عن احتمال أن يكون رئيس الوزراء العراقي يحمل رسالة من واشنطن بشأن التهدئة بعد اندلاع المواجهات ما بين الجانبين، خاصة أن هذه الزيارة الرسمية تأتي بعد زيارة لرئيس الوزراء العراقي لواشنطن وبحثه موضوعات مختلفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك يتوقع أن تكون هناك يعني رسالة أو أن يبحث الجانبان التطورات في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز. هذا بالإضافة هنا إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع وثائق ومذكرات تفاهم ما بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. هذا بالإضافة أيضا إلى هناك موضوعات حول الحدود وفتح مزيد من المعابر وتعزيز الاقتصاد.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن معنا من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي. حسن، نرصد معك آخر المستجدات وآخر ما قاله الجيش الأردني فيما يتعلق بالصواريخ والمسيرات التي دخلت أجواء الأردن.
2: نعم منى، بالنسبة لما قاله الجيش الأردني أكد أنه تعامل في مساء أمس مع 6 مسيرات

0: دخلت الأجواء الأردنية وقال أن سلاح الجو الملكي تعامل معها واعترضها وأسقطها. هذا ما جاء في البيان العسكري الذي صدر قبل نحو ساعتين. أيضا في صباح اليوم، وهذا الحديث لمصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، أكد أنه تم التعامل من قبل طائرات سلاح الجو الملكي ودفاعات الجوية الأردنية مع 4 صواريخ، 3 منها تم اعتراضها وأسقاطها، وهنالك صاروخ رابع سقط في منطقة خالية من السكان. وعاد التأكيد الجيش الأردني على أن الهندسة أو سلاح الهندسة الملكي تعامل مع المواقع التي سقطت فيها مخلفات الصواريخ والشظايا وتم تأمينها، كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن أي منطقة يتم فيها سقوط الشظايا، إضافة إلى عدم الاقتراب من هذه المخلفات حتى لا يتضرر أحد جراء هذا الأمر. هنا يعني في موازاة ذلك تتراكم عملية الاستهدافات ودخول المسيرات والطائرات والصواريخ الإيرانية إلى الأجواء الأردنية. هذا اليوم نتحدث عن اليوم 12 على التوالي دخول صواريخ ومسيرات إيرانية إلى الأجواء الأردنية، وفي المقابل الجيش يؤكد أنه يتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، إضافة إلى التأمين الجانب الفني والعمليات فيما يتعلق بالمخلفات التي تقع من هذه الصواريخ والمسيرات. في موازاة ذلك كله يمكن التأكيد منى، وفقا لما قاله في الأيام الماضية وزير الخارجية الأردني، أنه قال أنه لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، وفي ذلك يمكن التأكيد على أن الأردن يستضيف قوات أجنبية للتدريب وللتعاون، وكانت نشرت يعني مكتبة الكونغرس في وقت سابق من أن قاعدة الأزرق التي تبعد 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة عمان تستضيف الجناح الجوي الاستكشافي صاحب الرقم 332 والتابع للقوات الجوية الأمريكية، وهو يتبع أيضا للقيادة المركزية للأمريكية، وقالت أن له مهام تتعلق ببلاد الشام، تتعلق بمكافحة الإرهاب ومتابعة الحدود وتأمينها في أكثر من مكان. من المعروف أن الحدود الأردنية طويلة منى، وهنالك تعاون أجنبي يتقدمه وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق، لكن الأردن يعيد التأكيد مرارا وتكرارا على أنه لا توجد قواعد أمريكية في الأردن.
1: جزيل الشكر لك حسن الشبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء، رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بالشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 من مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء يومين أو ثلاثة لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 من يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط لنناقش آخر المستجدات في هذا المشهد المتسارع عسكريا ومن حيث التصريحات أيضا دكتور زويري بالأمس الرئيس ترامب كان قد صرح وهدد توعد بالرد على أي استهداف لسفينة في هرمز بقصف جسر أو محطة طاقة في طهران ومحيطها ولكن الحرس الثوري لم يمهل المشهد كثيرا وتحدث عن انفجار ناقلة نفط وتغيير مسار لناقلات أخرى في المسار الجنوبي كيف تقرأ هذا المشهد من الطرفين من التهديد ومن الرد؟
3: منى هذا الصراع الآن وصل إلى مرحلة ما يسمى قصر العظم بعبارة أخرى الطرفان منخرطان في عملية عسكرية أنا أسميها عملية صفرية الكل يريد أن يكسر إرادة الطرف الآخر إن استطاع إلى ذلك سبيلا الولايات المتحدة تريد أن تنهي هذه العملية بمنجز وحيد وهو حذف البند الخامس من مذكرة التفاهم نظريا وعمليا وأقصد بذلك سحب ورقة المضيق من الطرف الإيراني بعبارة أخرى تريد أن تقول ورقة المضيق ما عادت موجودة وهذا معناه عملا عسكريا مستمرا وتدخلا أمريكيا ثم نعود إلى مذكرة التفاهم الإيرانيون فهموا هذه الرسالة وبالتالي يردون على ذلك في استراتيجيتين الأولى توسيع دائرة الألم والتكلفة على الأمريكيين بشريا وجغرافيا بوصولهم إلى أهداف وهنا أقصد اعتداءاتهم على الأردن ثم المسألة الثانية وهي الخراط الإيرانيين في إثارة الرعب حول استخدام مضيق باب المندب وبالتالي هم الآن يلوحوا بورقة باب المندب لأنها جزء من 3 أوراق منى لم تستعملها إيران بكفاءة وهي إغلاق باب المندب بالكامل الهجمات على إسرائيل بأنواع صواريخ جديدة وبطريقة منظمة أكثر والأمر الثالث اعتداءات على مصادر الطاقة الحيوية في المنطقة
1: انطلاقا من هذه المعادلة التي تقول أن كل الأطراف فهمتها فيما يتعلق في مضيق هرمز نسأل لماذا سيذهب أي منهما إلى طاولة التفاوض طالما لا يوجد تحقيق عسكري واضح في مضيق هرمز وعليه لربما ستكون جولة التفاوض المقبلة كسابقتها
3: عادة نقطة التحول ستكون من هذه هو استشعار الطرفين بأن العمل العسكري لن يؤدي إلى الأغراض بعبارة عادة هم يعطوا الأمريكيين يعطوا العمل العسكري فترة زمنية 10 أيام ويعيدوا تقييمه إذا كانت القراءة العسكرية الأمريكية أن وهي بدأت الآن هم يقولون أن الإيرانيين لن يغيروا مواقفهم يعني في آخر تقييم نشرته الواشنطن بوست والوزير الخارجية الأمريكي منذ أمس واليوم في تصريحاته أن الإيرانيين لن يغيروا مواقفهم. معنى هذا أن هناك تصورا أمريكيا بأن هذه الضربات لن تؤدي إلى إلى إلى إلى حل. معناها أنه في لحظة معينة سيقول الرئيس الأمريكي أن هذه العمليات ربما حققت منجزا. وباعتقادي لحظة التراجع الأمريكي هي عملية عسكرية على جبل السيف، على جبل الفأس عفوا. لأنه هذا المنشأة الجديدة التي يتكلمون عنها الآن قرب نطنز حوالي 1600 متر، ويقال أن إيران أخفت فيها جزءا من البقايا بقايا البرنامج النووي في نطنز. إذا تم قصفها قد تكون هذه فرصة للأمريكيين أن يتوقفوا عن الحرب.
1: أنت ترجح ذلك أكثر من سيناريو الإنزال البري على ما يبدو؟
3: الإنزال البري تكلفته عالية بعد مقتل 3 أمريكيين بالأردن. الأمريكي لا يريد خسائر بشرية. دعينا نذكر أن هنالك 513 جريح أمريكي و18 شخصا قتلوا في هذه الحرب.
1: وانتخابات نصفية تقترب.
3: بالضبط.
1: وزير الخارجية ماركو روبيو عند تحديدا هذه النقطة التي تحدثت بها دكتور زويري كان قد صرح قبل قليل من مانيلا وقال بأن الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم. أخذ هذا التصريح وتهديد ترامب بالأمس وأسألك، هل هذه التصريحات تسبق جولة تفاوض قادمة أم أنها تهديدات تجس النبض؟
3: أنا أعتقد هي تحمل، هي كما يقال حمالة أوجه، يعني يمكن أن تكون الاثنين معا. أنا باعتقادي الأمريكيين بدأوا يدركوا أن هذه العمليات اللي بدأت من حوالي 11 يوم لن تؤدي إلى المطلوب. صحيح أنها عززت من خسائر الإيرانيين في الجنوب، يعني جنوب إيران الآن ربما قصفت كثير من الأماكن، وتعتقد أمريكا الآن أن إيران عسكريا في الجنوب الإيراني لا يمكن أن تهدد المضيق، لكن لازلنا نرى السفن تغرق ولازلنا نرى سفنا أيضا تتعرض إلى تهديدات. معنى ذلك العمل لم يؤتي أكله، وبالتالي هذه التصريحات قد تكون معناها تبلور تصور لدى الأمريكيين أن هذه العملية لا تعطي أكلها، وأن هناك فرصة ربما إشارة للوسطاء أن تفضلوا وافعلوا شيئا.
1: هل يقترب الأمريكيون من ذلك؟
3: لا أعتقد أنهم بعيدين منى عن هذا الموضوع. نعم. يعني طيب. بشكل أو بآخر.
1: هذا على صعيد ما يعني أدركته الولايات المتحدة. ما الذي أدركته إيران حتى تستخدم ورقة هامة من أوراق الضغط أو تلوح على الأقل باستخدامها؟ وكانت رويترز قد تحدثت عن 5 ناقلات غيرت اتجاهها في باب المندب حتى تستخدم هذه الورقة الآن.
3: أنا أعتقد بأنه الإيرانيين وكأنهم يقولون للأمريكيين حجم الألم الذي سببنا فيه العالم في مضيق هرمز سيتضاعف بباب المندب، وبالتالي هم يقولوا الأمريكيين لا تسرفوا في الهجوم على إيران لأنه الألم سيكون أشد وأكبر على العالم. وبالتالي هي أيضا رسالة إلى المجتمع الدولي والأوروبيين بشكل أساسي أن انخرطوا في حديث مع الأمريكيين لوقف هذا حالة تدمير المنهج التأتي في جنوب إيران. هم يحاولوا أن يرسلوا رسائل لا يستمر مسألة القصف الذي يجري على إيران الآن، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي أنه قد يطال القصف طهران في مرحلة ما.
1: طيب أريد أن أتوقف معك أيضا دكتور زويري عندما قاله عباس عراقجي بالأمس، وإحدى هذه التصريحات كانت يعني لافتة فعليا عندما قال إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. لمن هذه الرسالة؟
3: هذه مرة أخرى، هذه التصريحات الإيرانية واضح أنهم يستهدفون منها كل الدول التي يرون فيها قواعد أمريكية أو أن لها علاقة مع الولايات المتحدة ذات طابع عسكري أو فيها حضور أمريكي على المستوى البشري. وهذا طبعا يأتي بعد الانتقادات الكبيرة التي لحقت بإيران بعد يعني اعتداءاتها الأخيرة على الأردن وتماديها في هذه الاعتداءات بعد أن طارت أيضا اعتداءات دول الخليج. إيران تحاول أن تستمر في السردية اللي ليس لها سند قانوني حقيقة ولا أخلاقي في تبرير استهدافاتها إلى دول المنطقة لفعل القول أنه ما من خيار إلا هذا الأمر. لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل أدت هذه الهجمات والاعتداءات إلى وقف الولايات المتحدة حرب على إيران؟ لم تؤدي، أدت إلى زيادة هذه الحرب والاستهداف لإيران، وبالتالي لم تخسر إيران إلا مزيدا من سمعتها في المنطقة ومع جوارها الذي لن يتغير، وكذلك العزلة على العزلة المستقبلية عليها التي في ظني ستظل إيران شاءت أم أبت.
1: يعني إيران تهدد الجوار وهذا ما عكفت على فعله صراحة، تهديد وتنفيذ. لكن عندما يهدد الرئيس ترامب ويقول بأنه سيقصف البنية التحتية والجسور ومنشآت الطاقة في حال تم اعتراض السفن في مضيق هرمز، ألا يربك الحلفاء أيضا، خاصة وأن إيران تهدد وتنفذ؟
3: في الحقيقة منى، الولايات المتحدة هي المسؤولة عما تواجهه المنطقة. الولايات المتحدة ذهبت إلى حرب دون مشورة دول الحلفاء الذين هم محسوبون على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. لم تستشرهم في الحرب، لم تستشرهم حتى في تبعات الحرب، لم تضع سيناريو إغلاق المضيق ضمن السيناريوهات ما يسمى تقييم الأخطار للحرب، وبالتالي هي أدخلت هذه الدول كلها في دائرة الخطر من إيران، وبالتالي هي مسؤولة إذا قامت فعلا بأي تصعيد أكثر، بمعنى آخر استهداف محطات الكهرباء. نعم. هي مسؤولة الأولى، وهذا لا يبرر الإيرانيين. بعبارة أخرى، خطأ الولايات المتحدة إن قامت باعتداء على هذه المنشآت الحيوية لا يبرر خطأ إيران في اعتداءاتها على أي دول خليجية أو غيرها. طيب. بمعنى آخر، الخطأ لا يمكن أن يبرر بخطأ آخر.
1: دكتور زويري، يعني نحن في منطقة مكتظة بالقوات والقطع البحرية، هذا السقف العالي والمرتفع من اللهجة من كلا الطرفين، إلى أي مدى هنالك مخاوف لأن ينزلق ويكون هنالك لربما خطأ استراتيجي في التقدير يعني يبعث المنطقة إلى مكان آخر؟
3: هو السؤال منى حجم الانزلاق. نحن بما أنه هنالك غياب لشهيد المخاطرة عند الرئيس الأمريكي، بما أن هناك محدودية في القوات البرية، خطر الانزلاق سيكون محدود في القيام بعمليات برية. وفي ظني حتى الآن الأمريكيون ليسوا واثقين من سلامة القوات البرية. بعبارة أخرى، ليس لديهم يقين بأنه إذا قاموا في عملية برية قريبة على المضيق لحماية المضيق فإن هذا يعني فتحا للمضيق. هذا الأمر في غاية الخطورة. لا زالوا تقييمات الأخطار العسكرية الأمريكية وفق ما هو منشور المصادر المفتوحة أن الخطر يتحدد أي عملية برية تقوم فيها الولايات المتحدة، سواء كان في الجزر في المضيق أو قريبا من المضيق.
1: هل تعتقد بالفعل دكتور زويري أن الرئيس ترامب بعد كل هذه التصريحات أو أن تصريحاته فعليا تعكس عدم شهية في الذهاب أبعد في هذه الحرب، وأنها لربما تقع في إطار التهديد وإرضاء للداخل الأمريكي من يؤيد الحرب منهم؟ طبعا
3: هو الآن أنا أعتقد الرئيس الأمريكي وقع في ما يسمى خطيئة المقارنة بين مذكرة التفاهم وبين الاتفاق النووي بين إيران وباراك أوباما أو اتفاق باراك أوباما. يعني هو الآن أوقع نفسه فريسة لهذا التوقع. لذلك نحن يجب النظر إلى ما يفعله الرئيس الأمريكي. هو متأثر بما قدم له من أن مذكرة التفاهم هي أسوأ الحقيقة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع باراك أوباما، وبالتالي هو الآن مضطر أن يفعل كل هذا الكلام وفق أشخاص قريبين منه لإعادة تقييم الموقف وجعل الاتفاق القادم أفضل من الاتفاق السابق. لذلك هو لا يريد أن ينخرط في عمليات تؤدي إلى خسائر وقتل أمريكيين كثر، ولا يريد أن يدفع إلى مزيد من التصعيد. بعبارة أخرى، أن تلام أمريكا أكثر مما هي الآن يلقى عليها اللوم. وباعتقادي أيضا لا يتحمل غياب ما يسمى بمرور البترول. الآن احتياطي إيران يتراجع، عفوا احتياطي أمريكا يتراجع إلى ما كان عليه تقريبا عام 1983، وهو أقل احتياطي في العالم. أسعار الديزل ترتفع، وعندما نتحدث عن الديزل منا نتحدث عن كل أنواع الشحن ومنها المواد الغذائية. بمعنى آخر، الحرب الآن تصيب الأمريكيين، وكلما زادت هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها الرئيس ترامب ستطالهم أكثر، وسيشعر بالألم هو وداخل الولايات المتحدة، وهذا بالتأكيد سيربك المشهد بشكل عام.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. والآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نناقش فيها تصاعد استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر مع زميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
4: شكرا جزيلا لك منى، واهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه النافذة الخاصة، فبعد إعلان جماعة أنصار الله استهداف ناقلتين تحملان نفطا سعوديا، نتساءل عن طبيعة المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وتداعيات على أسواق النفط. لكن قبل البدء في النقاش نتوجه إلى سلام خضر ومتابعة لأحدث المستجدات في باب المندب. أهلا بك سلام، المشهد حاليا في باب المندب. وبشكل عام في المنطقة كان لدينا اختناق في مضيق هرمز، بات لدينا أيضا وضع تقريبا مشابه في مضيق باب المندب، مع إعلان أنصار الله عن استهداف ناقلات تحمل نفطا سعوديا. الاستهداف تم وفق المنظمة البحرية البريطانية في منطقة تقع غرب ميناء الشقيق في السعودية، في المنطقة الغربية من هذا الميناء تم استهداف الناقلتين من دون أن يتم تحديد حتى الآن وجهة هاتين الناقلتين. إذا ما كانت متجهة عبر باب المندب وبحر العرب وصولا إلى الأسواق الآسيوية، أم كانت ستتجه إلى مناطق أخرى. ولكن الخطير في هذا الاستهداف بأن باب المندب بات نقطة جديدة لاختناق صادرات الطاقة عالميا، ما بات يهدد أيضا بمدى توفر المنتجات البترولية والخاصة بالطاقة في الأسواق العالمية. المضائق طبعا في المنطقة أو من مضيق باب المندب، الأسواق الآسيوية تتغذى من النفط السعودي، لا سيما الأسواق في الهند والصين ومناطق في جنوب شرق آسيا. ولكن باب المندب لا يمر عبره فقط النفط السعودي، هذا الممر حيوي أيضا بالنسبة لصادرات النفط الروسية. على سبيل المثال تعبر البحر الأسود مرورا بقناة السويس، وتسلك هذا الممر أيضا باتجاه الأسواق الآسيوية. هذا الاختناق في باب المندب إذا ما استمر، خاصة وأن السعودية كانت نقلت عملية تصدير النفط مع تصاعد الأحداث والتوتر الموجود في باب المندب، كانت قد نقلت عمليات التصدير بشكل خاص عبر موانئ ينبع والآن ميناء الشقيق. وبالتالي هذه الاستهدافات التي تنفذها جماعة أنصار الله قد نرى انعكاسات مباشرة لها على أسواق الطاقة، لا سيما أسواق الطاقة في دول آسيوية. واليوم ميادة سمعنا ما قالته دول آسيان بعد الاجتماع بضرورة أن يكون هناك مسارات عبور حرة وآمنة لمنتجات الطاقة تحديدا التي تتوجه إلى الأسواق الآسيوية بشكل خاص.
5: هو أدراك لما سيترتب من عبء إضافي إن كان باب المندب أيضا داخل ذات الدائرة من الرد الفعل الإيراني على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن حول ذلك نقف في تفاصيل هذا المشهد وما الذي يعنيه ذلك، حيث بدأت التهديدات لحركة السفن في مضيق باب المندب تتحول إلى نمط تشغيلي متسع في حركة الشحن، وهو ما يزيد احتمالات تأخير الصادرات وارتفاع الوقود والتأمين وكذلك تكلفة استئجار الناقلات. فقد أظهرت بيانات رويترز لتتبع حركة السفن أن 8 ناقلات غيرت بالفعل اتجاهها خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى سفينة لنقل السيارات تراجعت عن التوجه إلى جدة. تصل الحمولة المعلنة لهذه السفن إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون برميل، كانت متجهة إلى آسيا بحسب بيانات رويترز. اتساع استهداف السفن النفطية في المضيق اليوم مع إعلان جماعة أنصار الله إصابة ناقلتين سعتهما التخزينية من النفط تصل إلى 2.8 مليون برميل، يدفع سوق النفط إلى مراقبة باب المندب بوصفه اضطرابا فعليا في الشحن لا مجرد تهديد. فإرسال أي شحنة من ينبع شمالا عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح باتجاه آسيا يضيف نحو 10,000 ميل بحري إلى الرحلة، ما يعني قرابة 34 يوما كزمن إضافي من الإبحار. أكثر من 5 ملايين دولار كلفة شحن إضافية أيضا، طبعا دون احتساب تكاليف الوقود أو التأمين. يضاف عليها نحو 1 مليون دولار رسوم عبور قناة السويس للسفينة الواحدة فقط، وبذلك تتجاوز الكلفة المباشرة المعلنة 6 ملايين دولار قبل إضافة الوقود وعلاوات مخاطر الحرب. يبدو أن الاحتمالات بمواصلة السفن عمليات الشحن من المنطقة إلى العالم رهينة لاستعداد المشترين والناقلات لتحمل مخاطر العبور، وهو ما قامت به شركات صينية مثلا، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين صينيتين تواصلان اليوم التوجه نحو باب المندب وتحمل كل منهما نحو 2 مليون برميل من الخام السعودي من ميناء ينبع إلى الصين. نرحب بضيفنا لنقاش هذه التفاصيل وضيفنا سيد زياد الهاشمي استشاري في الاقتصاد والنقل الدولي. أهلا بك سيد زياد. بداية، كيف ترى تأثير ما يجري لاستهداف ناقلات في باب المندب تحديدا على خريطة مسارات وصول الوقود وإمدادات النفط عموما ضمن مسار الملاحة الدولية؟
6: نعم، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام. طوال الحرب السابقة التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران، كانت شركات النقل والمشترين في آسيا والأسواق ككل تتابع ما يحدث في مضيق هرمز وتضع العين الأخرى على وضع مضيق باب المندب أيضا. اليوم هذه التطورات نقلت ربما التطورات إلى ساحة أخرى، زادت الضغوطات على الأسواق العالمية بما يخص أسواق الطاقة، دفعت المستثمرين وشركات النقل وشركات التأمين كذلك لإعادة النظر بهذه المسألة. ارتفاع مستوى المخاطر رفع بالتأكيد مستوى الكلف التي تفرض على الناقلات التي تدخل في هذه المنطقة. لا تزال مسألة المخاطر ربما هي في مستوياتها المعقولة التي يمكن أن تدار من قبل الشركات. يوم أمس عبرت رغم المخاطر والتهديدات في منطقة باب المندب بحدود 27 سفينة بين سفن نقل نفط وسفن تجارية أخرى، وبالتالي السوق يرى أن لا يزال هناك إمكانية أن تستمر الحركة الملاحية عبر منطقة باب المندب لسببين. السبب الأول هو اتساع منطقة باب المندب مقارنة بضيق منطقة يعني مضيق هرمز، بالإضافة إلى ضعف القدرات التي تملكها قوات الحوثي للسيطرة بشكل كامل على منطقة باب المندب، مما يترك مساحة للحركة بالنسبة للناقلات دخولا وخروجا. مع ذلك حتى لو أخذنا أن هناك سيناريوهات أسوأ قد تحدث في تلك المنطقة، فللسفن استخدام التحول نحو المسار الأطول عبر رأس رجاء الصالح، وبالتأكيد هذا سيضع الكثير من الضغوط على سلسلة نقل الطاقة لا سيما للأسواق الآسيوية، ويضع ويفتح باب المنافسة بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط التي تنقل من منطقة ينبع باتجاه الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. هذا بالتأكيد يدفع الأسعار إلى مستويات عالية، لكن لحد الآن الأسواق تسعر على أن هناك مخاطر قد تكون قابلة للسيطرة.
5: طيب كيف سينعكس أيضا على شركات الشحن؟
6: نعم، هذه ربما هي المسألة الأخرى. يعني يجب أن نفرق بين الإغلاق التجاري لمنطقة مضيق باب المندب والإغلاق العسكري. ربما يسبق الإغلاق التجاري عندما تقرر شركات النقل البحري و سفن نقل النفط والحاويات بإعادة توجيه سفنها خارج منطقة مضيق باب المندب، وتتوقف شركات التأمين لتقديم بوالص التأمين للسفن العابرة عبر رأس أو عبر يعني باب المندب. في هذه الحالة سيحدث إغلاق تجاري رسمي لحركة النقل، رغم أن ربما قوات الحوثي لم تعلن إغلاقا عسكريا كاملا لهذه المنطقة. هنا حقيقة يمكن أن نرى ارتفاعات كبيرة لأسعار برميل النفط، ليس فقط بسبب ارتفاع كلفة النقل وارتفاع كلفة التأمين على الشحنات النفطية، بل هناك ستحدث مخاطر من انخفاض المعروض النفطي الذي ينطلق من السعودية باتجاه الأسواق العالمية، وهناك السيناريو الأسوأ.
5: عندما تتحدث سيد زياد عن ازدياد أسعار النفط، نحن نتحدث مع أزمة هرمز، الأسعار وصلت إلى 90 دولارا للبرميل، ما المتوقعات في هذا الإطار إذن؟
6: اليوم وصلت الأسعار، زادت بحدود 4%، وصلت إلى حاجز 98 دولار، لكن مع يعني ترافق مسألة ارتفاع كلف النقل والتأمين بالإضافة إلى انخفاض المعروض النفطي في الأسواق العالمية نتيجة تعطل الإمدادات السعودية، هذا ربما قد يدفع برميل النفط إلى مستويات تتجاوز 110 دولار وقد تصل إلى 120 دولار إن حدث إن توسعت رقعة الأزمة وبدأ هناك استهداف من قوات الحوثي لمرافق التحميل في منطقة ينبع. هذه ربما هو السيناريو الأسوأ الذي قد يحدث لأسواق الطاقة.
5: فيما يتعلق بباب المندب، هناك أثر أساسي مباشر على آسيا، ولكن ماذا عن أوروبا كذلك؟
6: نعم، أنا مثل ما ذكرت أن اليوم الشحنات التي تنطلق من يعني البحر الأحمر من مصافي أو من منصات تحميل ينبع السعودية تتجه 1.5 مليون برميل باتجاه الأسواق الأوروبية، إلى جانب 3 ملايين برميل تتجه إلى الأسواق الآسيوية. في حالة إعادة توجيه الكمية التي كانت مقررة إلى آسيا عبر يعني باب عبر يعني قناة السويس، هذا سيفتح الباب لحرب سعرية أو حرب تنافسية بين آسيا وبين أوروبا على كميات النفط التي يعني تطرح في من قبل يعني التي تنقل من قبل السعوديين عبر قناة السويس. بدأت اليوم فعلا المصافي الآسيوية في الصين والهند بدفع أسعار تفضيلية للحصول على النفط قبل الارتفاع المتوقع للأسعار فوق مستوى 100 دولار. هذه حقيقة يعطينا مؤشر أن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى مستويات عالية نتيجة زيادة التنافس الأوروبي الآسيوي للحصول على الكميات النفطية، خصوصا في حالة انخفاض المعروض النفطي.
4: شكرا جزيلا لك من لندن السيد زياد الهاشمي، استشاري في الاقتصاد والنقل الدولي. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية ومنى.
1: شكرا ميادة. إلى القدس، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 3000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير وعضو الكنيسة عن الليكود عمي تاليفي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية أن اقتحام بن غفير ومئات المستوطنين الأقصى انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم. من الخليل لا ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، قبل أن أذهب معك إلى القدس والأقصى، أريد أن أسأل فيما يتعلق بما حدث، العملية التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في ألون موري شرق نابلس، إصابة إسرائيلي وإطلاق النار على فلسطينيين، هل هنالك تفاصيل أوفى؟
7: المعلومات ترتبا عن منى، الحديث في هذه الأثناء بموجب بيان الجيش الأخير أن كان هناك حريق في منطقة السهل الشرقي في مدينة نابلس. المستوطنون تواجدوا في المنطقة بحسب الجيش، وكان هناك أيضا عراك ما بينهم وبين فلسطينيين تواجدوا في المنطقة قبل أن يقدم فلسطيني على طعن مستوطن خمسيني بخمس طعنات أصيب بمنطقة الصدر ونقل مصابا بإصابة خطرة إلى المستشفى وجرى إجلاؤه من خلال طائرة إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تحدث البيان أن مستوطنا آخر فتح النار على عدد من الفلسطينيين في الموقع. يجري الحديث عن احتجاز فلسطينيين على الأقل في موقع هذا الحدث بعد أن أصيبا، إضافة إلى نقل 2 آخرين إلى مستشفى رفيديا في نابلس. هناك مناشدات بضرورة التبرع بالدم، خاصة أن أحد المصابين يبدو أن حالته حرجة حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن أوضاع ميدانية متطورة حتى هذه أو تتطور حتى هذه اللحظة، من إغلاق مدخل بلدة بيت فوريك إلى الانتشار العسكري، وصولا عند وصول طائرة تقل قائد المنطقة العسكرية في الضفة الغربية إلى موقع الحدث، إضافة إلى تحقيق الشرطة الإسرائيلية في هذه الأثناء في الموقع لمعرفة الملابسات التي أدت إلى ذلك. بالنسبة للمسجد الأقصى، قبل دقائق بدأت الفترة المسائية، الفترة الصباحية اختتمت ب 3228 مستوطنا كان على رأسهم بن غفير، إضافة إلى أعضاء من حزب الليكود، من بين هؤلاء الأعضاء نيسين فاتوري كان قد صرح قبل أسابيع بتصريحات خطيرة، قال إنه إذا لم يسمح لليهود بأن يعتلوا جبل الهيكل لن يكون هناك بالإمكان سماح لأي شخص أن يدخل المسجد الأقصى، في إشارة إلى هذا المكان تحديدا، وكان يحمل هذه التصريحات، كان أيضا من بين المقتحمين. بن غفير تعمد أن يلتقط الصورة التي أخذها حين دخوله واقتحامه إلى المسجد الأقصى تحت الخيمة التي نصبت عنوة في هذا المكان تحديدا في المنطقة الشرقية، وهي إشارة خطيرة، خاصة أن الأمر يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للإجراءات الاستيطانية داخل المسجد الأقصى التي تقود نحو التقسيم الزمني والمكاني داخل هذا المسجد، تفاعلات عديدة فلسطينيا وحتى عربيا. لكن بالنسبة لطبعا المواقف الفلسطينية، كان هناك بيان من الرئاسة الفلسطينية وآخر من حركة حماس أدانوا هذا الاقتحام، باعتبار أن المستوطنين بالأساس هنا حينما وجهوا هذه الدعوات في الأسابيع الأخيرة كانوا يطمحون لكسر حاجز 5000 مستوطن، وهو رقم تاريخي يسعى المستوطنون إلى تكريسه. ليس تكريس الرقم فحسب، إنما تكريس هذا الواقع بالفعل داخل المسجد الأقصى، وعمليا إلغاء كل ما تفعله الشرطة الإسرائيلية. وبالمناسبة هذا ما كان واضحا من خلال المؤشرات الحقيقية التي كانت خلال الفترة السابقة وحتى هذا الصباح: الرقص بالأعلام، الصلوات التلمودية، السجود الملحمي، محاولات إدخال القرابين في الأشهر الماضية إلى المسجد الأقصى، وغيرها من الإجراءات التي اتبعها المستوطنون في هذا المكان. كل ذلك يتم بدعم واضح من إيتمار بن غفير على وجه التحديد، إضافة إلى سلوك الشرطة التي تتبع له من خلال تعاملها مع الفلسطينيين، فكانت قد منعت صلاة الظهر هذا اليوم داخل المسجد الأقصى من خلال الانتشار الكبير على أبوابه المختلفة في محيط البلدة القديمة.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش، مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. والآن من رام الله ينضم إلينا الخبير في شؤون الاستيطان.

0: عن عبد الله أبو رحمة. سيد عبد الله، أهلا ومرحبا بك. إذن فيما يسمى إسرائيليا في ذكرى خراب الهيكل، ما يزيد عن 3000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى على الأقل في الفترة الصباحية، والآن تبدأ الفترة المسائية للاقتحامات كما تحدث الزميل محمد الأطرش. كان هنالك رقص بالأعلام، النشيد الوطني الإسرائيلي، السجود الملحمي، وحتى وصل الأمر إلى نصب خيمة. هنالك مخاوف فعليا بأن تتحول هذه الخيمة إلى مكان ثابت، فيما بعد قد يغدو مبنى. كيف تقرأ المشهد عامة في المسجد الأقصى في هذا اليوم سيد عبد الله أبو رحمة؟
1: نعم، تطور خطير واضح من خلال هذه الإجراءات لم يسبق له مثيل. هناك تصاعد، نعم تصاعد في عدد المشاركين من المستوطنين، ولكن الخطير في الموضوع هو وضع هذه الخيمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، والتي هي اليوم وضعت، ولكن التخوف أن تكون هذه دائمة، والتي يمكن أن تكون إلى تقسيم مكاني للمسجد الأقصى. هي خيمة، ولكن كما يمكن أن تكون أو تتطور إلى بيت متنقل أو بناء وغير ذلك، وبالتالي الوصول إلى تقسيم مكاني للأسف كما هو الحاصل الآن في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وبالتالي هذا سلوك خطير يدعو إلى التحرك لإزالة هذه الخيمة أيضا، وإيقاف كل هذه الإجراءات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واللي فيه طبعا بيكون دعم من قبل الشرطة والحكومة الإسرائيلية. لهذا يعني وجب أن يكون هناك تحرك على كل الصعد، على الصعيد الشعبي، على الصعيد الرسمي، على الصعيد الدولي، من أجل إيقاف كل هذه الإجراءات. الإسرائيليين يطمحون، كان في عام 2020 عام 2021 و22 الحديث يدور عن 2200 مستوطن أو مقتحم، وصل إلى 3000 في عام 2024، وصل إلى 4000 في عام 2025، الآن يطمحون إلى أن يصل العدد إلى 2000، إلى عدد 5000 مقتحم، كما جاء في النشرة بأنه هناك وصل العدد إلى 3228 في الفترة الصباحية، وهم بدعوة إلى مزيد من المشاركين لترسيخ أمر واقع. بالمقابل هناك تجديدات على المواطنين الفلسطينيين، تجديدات في عدم الوصول، عدد قليل جدا اللي وصل إلى صلاة الفجر طبعا، وفي الفترة الحالية يصعب الوصول من خلال تجديدات الشرطة على مداخل أبواب المسجد الأقصى.
0: إلى جانب هذه التقييدات سيد عبد الله أبو رحمة، الإقدام الإسرائيلي، الجهود والميزانيات التي ترصد لتغيير شكل المكان وحتى استخدامات المكان، ما الذي ترصدونه في هذا الإطار؟
1: نعم، هي تغيير للجغرافيا، تغيير للموقع. هناك ميزانيات هائلة، كما ذكرنا أنه هناك تكاملية ما بين دور الحكومة، واللي حينما نرى بأنه وزير على رأس المقتحمين يعني ذلك بأن كل الإمكانيات متاحة وموفرة. كان هناك في الإجراءات السابقة، في الفترات السابقة، كان هناك بعض التجديدات، بعض الإجراءات التي تقيد هذه الحركة، لكن اليوم هو ضوء أخضر لهؤلاء المقتحمين، لهؤلاء المتطرفين، غلاة المتطرفين، وبالتالي سواء فيما يتعلق بضخ الأموال لتغيير الإجراءات على أرض الواقع.
0: قد أدركنا الوقت، نشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله أبو رحمة، الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من رام الله. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة الخدمات الأساسية. وأضاف سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم، وإن الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي. جاء هذا بينما تواصل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات الاحتلال من بلدة زوطر الغربية قبل السماح للمواطنين بالدخول للبلدة. من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، أهلا ومرحبا بك. قبل أن نسأل بداية عن زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى المنطقة في زوطر الغربية، دعينا نسأل عما تشاهدينه وأنت تتواجدين في محيط زوطر الغربية.
2: نعم منى، في ثالث يوم من البدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، تحديدا هنا في محيط زوطر الغربية في داخل البلدة على بعد بضع مئات الأمتار من هنا، يواصل الجيش اللبناني انتشاره. وهنا في هذه النقطة التي هي آخر نقطة يسمح بالوصول إليها من قبل الجيش اللبناني، يتواصل احتشاد عدد كبير من سيارات الإسعاف وأيضا من المواطنين من أبناء زوطر الغربية بانتظار أن يسمح لهم بالدخول. إذن هذا ثالث يوم يأتي المواطنون إلى هنا، ولكن حتى هذه اللحظة لم يسمح لهم بالدخول. سندخل أكثر بتفاصيل الأسباب التي لا تزال تمنع الجيش من السماح لهؤلاء بالدخول، ولكن أشير إلى الجديد في هذا المشهد هنا تحديدا منى، وهو أنه تم السماح على دفعات اليوم وللمرة الأولى بدخول عدد من سيارات الإسعاف. عدد محدود دخل إلى داخل زوطر الغربية حتى هذه اللحظة، منذ ساعتين دخلت 4 سيارات إسعاف، وقبل قليل سمح لسيارتين من الصليب الأحمر بالدخول أيضا، وذلك بهدف انتشال جثامين يحتمل وجودها داخل هذه البلدة التي دارت فيها وفي محيطها معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. ولكن هذه السيارات منا لاحظنا أنها دخلت بدون أي آليات أو معدات خاصة بإزالة الأنقاض ورفع الركام، ما يشير إلى أن مهمتها سوف تكون محدودة أقله حتى الآن، لأن لن تتمكن يعني من إزالة الأنقاض الكثيفة جدا والضخمة التي خلفها الدمار الكبير الموجود في زوطر الغربية. أفدنا قبل قليل من إحدى السيارات التي خرجت من زوطر، سيارات الإسعاف، بأنها تمكنت من انتشال عدد من الجثامين، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال في هذه النقطة سيارات كثيرة تابعة للدفاع المدني وللصليب الأحمر وغيرهم، ما زالوا ينتظرون الإذن من أجل السماح لهم بالدخول أيضا وانتشال مزيد من الجثامين. كان هذا الاختراق الوحيد اليوم في هذه النقطة التي الانتظار فيها سيد الموقف بالنسبة لفرق الإسعاف وأيضا للمواطنين، علما أن أبناء زوطر الغربية الذين ينتظرون هنا منذ 3 أيام منذ الصباح وحتى ساعات المساء ينتظرون إشارة بالسماح لهم بالدخول، هم لن يتمكنوا بطبيعة الحال من الدخول قبل أن يسمح لهم، ذلك لأن الجيش اللبناني لا يزال حتى هذه اللحظة يجري عمليات مسح، فوج الهندسة لا يزال ينفذ تفجيرات للعبوات والتشركات، وعلى ما يبدو هي كثيرة جدا في تلك البلدة، بالإضافة إلى الخطر الأمني الناتج عن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية التي تتداخل في شوارع كثيرة منها مع زوطر الغربية، وبالتالي أي اقتراب من نقاط قد يكون الجيش الإسرائيلي موجودا فيها ومتمركزا فيها قد يشكل خطرا على المواطنين، كما يمكن أن يشكل خطرا أيضا على فرق الإسعاف وكذلك على الجيش اللبناني، تماما كما حصل قبل يومين عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على أو مقربة من عناصر من الجيش اللبناني بذريعة أنهم اقتربوا أو تقدموا نحو المنطقة الأمنية وفق ما قال الجيش الإسرائيلي، وهذا ما نفاه الجيش اللبناني مؤكدا أن كل تحركاته وانتشاره هناك يتم بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية المعنية بموضوع تنفيذ المناطق التجريبية. إذن الوضع لا يزال حساسا جدا ومعقدا، قد يحتاج الأمر لمزيد من الوقت ولأيام إضافية قبل أن يسمح لأبناء زوطر بالدخول، مع إشارة أساسية هي أن دخولهم سوف يكون رمزيا لأن الدمار هو السائد والحياة من الصعب أن تعود قريبا إلى زوطر الغربية.
0: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان. وننوه لهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي أعمال التمشيط لا تزال جارية في قضاء بيت فوريك، والتحقيقات في حادث الطعن جارية، وأيضا في عاجل آخر يتحدث الجيش الإسرائيلي لربما عن عملية في منطقة بيت فوريك. نعم هذه العواجل تظهر الآن على الشاشة، الجيش الإسرائيلي فلسطينيان طعنا إسرائيليا وجرى قتلهما على يد مواطن إسرائيلي آخر في المكان في قضاء بيت فوريك، بيت فوريك قضاء مدينة نابلس. ينضم إلينا محمد الأطرش. محمد، على ما يبدو مواجهات في المكان، ما هي التفاصيل؟
3: حالة من التوتر القصوى في هذا المكان ميدانيا. الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة بيت بوريك إلى الشرق من مدينة نابلس. هناك تحليق للطيران المروحي على مسافة منخفضة في سماء هذه البلدة تحديدا، التي شهدت قبل نحو ساعة عملية طعن لمستوطن إسرائيلي كان قد استفز الفلسطينيين في هذا الموقع بحسب المصادر المحلية، وذلك بالتزامن مع اندلاع حرائق في منطقة السهل الواقع شرق مدينة نابلس. هذا الأمر يرتبط عادة منى بالاستفزازات والممارسات والهجمات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين في هذا المكان، لكن ما هو معلوم أن هناك مستوطن آخر كان بعد عملية الطعن هذه أطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين بشكل عشوائي في الموقع. حتى هذه اللحظة غير معروف لا مصير أو حتى هوية الذين جرى احتجازهما حتى هذه اللحظة، لأن الإسعاف الفلسطيني تنقلت فقط من نقل إصابتين إلى مستشفى رافيديا أحدهما بحالة حرجة.
0: نوه لهذا العاجل محمد، اسمح لنا أولية
3: مرتبطة سواء بالهوية.
0: نعم، إذن ننوه للعاجل الجديد الذي كان يظهر على الشاشة وفرض حصار على قرية بيت فوريك قضاء نابلس في أعقاب عملية طعن أدت إلى إصابة إسرائيلي بجروح. والآن محمد، لربما هذا تطور آخر جديد، وهنالك حرائق كما يظهر على الشاشة في محيط بيت فوريك، والآن يتحدث الجيش الإسرائيلي عن فرض للحصار لبلدة بيت فوريك في قضاء نابلس.
3: نعم، هي مجموعة من البلدات التي تقع قربها مستوطنة ألون موري المقامة فوق أراضي الفلسطينيين شرق مدينة نابلس، سواء بلدة سالم أو بيت فوريك أو بيت دجن. هذه البلدات هي المستهدفة بالانتشار الأمني المكثف تزامنا مع وصول قائد المنطقة العسكرية للضفة الغربية إلى موقع الحدث، بالتزامن أيضا مع إجراء الشرطة الإسرائيلية لتحقيقات حول ملابساته على وجه التحديد. لكن جرت العادة في مثل هذه الحالات أن تقوم قوات الاحتلال أو حتى المستوطنين بإطلاق الرصاص باتجاه الفلسطينيين ومنع مركبات الإسعاف من إجلائهم. أقصد هنا مركبات الإسعاف الفلسطينية. بمعنى آخر، يفقد الفلسطينيون الأمل عادة بخصوص مصير الشبان الذين جرى احتجازهم، وغير معروفة المعلومات المتوفرة حولهم. كل ما يرتبط بالأمر هو مرتبط أساسا بالمنصات الإسرائيلية وما تنشره بهذا الإطار. كل ما نعرفه حتى هذه اللحظة أن هذه منطقة مغلقة عمليا، انتشار مكثف، دفع بتعزيزات عسكرية من معسكر حوار وعدد من المعسكرات القائمة فوق أراضي محافظة نابلس، إضافة إلى ذلك تحليق للطيران المروحي في هذه الأثناء. التوقعات تشير منى، وهذه نقطة مهمة بالمناسبة، إلى تحركات انتقامية لعصابات المستوطنين في عدد من المواقع في مثل هذه الأحداث. إذا ما خدش مستوطن إسرائيلي فإن هناك دعوات من مجموعات شبيبة التلال وتدفيع الثمن وغيرها من المجموعات المتطرفة عادة أن يكون هناك هجمات متزامنة باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية المتاخمة للمستوطنات وحتى البؤر الاستيطانية، وهو ما جرى قبل قليل قرب بلدة بيتا بإطلاق الرصاص باتجاه الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
4: محمد الأطرش، هذا المشهد هو جزء من سياق عام يصعد فيه الجانب الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم المتكررة، وفي مشهد يدعم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها أيضا الحكومة الإسرائيلية.
3: عمليا إذا ما أردنا أن نتحدث عن جزئية الجيش، الجيش تحديدا الذي ينتشر في محيط هذه المناطق هو أساسا مشكل من المستوطنين، من سكان هذه المستوطنات. هناك وحدات عسكرية وتشكيلات عسكرية جرى إعادة تفعيلها بعد 7 أكتوبر مباشرة، وهي تتألف أصلا من المستوطنين أنفسهم الذين يشاركون في الأعمال القتالية نهارا وأيضا يهاجمون منازل الفلسطينيين ليلا، وأيضا خلال خدمتهم العسكرية يوفرون الحماية اللازمة للمستوطنين الذين ينفذون هذه الأعمال في هذه المناطق. نحن نتحدث عن هجمات متتالية وتتم بدعم واضح من وزراء بالحكومة الإسرائيلية الذين كانوا قد أعربوا في مرات عديدة عن دعمهم لهذه البؤر الاستيطانية التي تعتبر منطلق لهذه الهجمات من جهة، إضافة إلى النشاط والزحف الاستيطاني باتجاه المناطق والبلدات المختلفة.
4: وحول البؤر الاستيطانية تحديدا أيضا محمد، الآن مع كل توقيع على مستوطنات جديدة وبرعاية من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، هناك محاولة واضحة لتقطيع أوصال الضفة الغربية فيما يتعلق بمواقع تلك البؤر الاستيطانية الجديدة.
3: عمليا حينما كان هناك 185 بؤرة استيطانية حين تشكلت هذه الحكومة، أقصد تحديدا ميادة، اليوم نحن نتحدث عن نحو 390 بؤرة استيطانية، بمعنى آخر العدد تضاعف بشكل واضح، إلى جانب 104 مستوطنات إسرائيلية أقرتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي تتفاخر واعتبرت ذلك جزءا من دعايتها الانتخابية، تحديدا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يفاخر بأنه نشر هذه البؤر وأيضا أقر هذه المستوطنات. الأمر لا يرتبط إطلاقا بالأرض لوحدها، إنما يرتبط بكون هذه المناطق أصبحت هي بؤر خطرة لهذه العصابات التي تهاجم نحو 300 قرية فلسطينية تقع على تماس مباشر من هذه البؤر الاستيطانية، تطوقها، تحاصرها، وينطلق منها المستوطنون بالحرق والقتل والإيذاء الجسدي.
4: لازلنا في متابعة هذه الصور من بيت فوريك شرق نابلس، حيث كما ذكرنا كان هناك حادثة طعن تلتها عملية تم فيها قتل فلسطينيين اثنين من قبل مستوطن مسلح في بيت فوريك بقضاء إذن نابلس، وذلك عقب اشتباكات ومواجهات مستمرة فيما يتعلق بممارسات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية عموما. وهذه هي الصور التي تتوفر والتي تظهر أيضا اعتداءات جديدة ومحاولات حرق كذلك عدد من الأراضي الفلسطينية واعتداءات على الممتلكات الفلسطينيين في هذا المشهد. وذلك أيضا محمد كما ذكرنا قبل قليل هو جزء من ممارسات يومية للمستوطنين الإسرائيليين بغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ابقى معنا محمد، معنا الآن ليث جعار من نابلس تحديدا، وهو متوجه إلى بيت فوريك. تضعنا في تفاصيل المعلومات المتوفرة حتى الآن حول هذا المشهد ليث.
5: بالطبع ميادة، الاحتلال الإسرائيلي فرض الآن حظر تجوال واسع وحصار على بلدة بيت فوريك بالتزامن مع اقتحام ينفذ في هذه اللحظات بأكثر من 15 آلية عسكرية خرجت من
4: نعم. طب ففقدنا الصوت مع مراسل الجزيرة ليث جعار. عموما هو يتجه إلى بيت فوريك تحديدا للوقوف على المشهد هناك، ولكن كما بدأ حديثه هناك الآن حصار واقتحامات لبيت فوريك عقب ما جرى، والمشهد في تصعيد مستمر. أعود إلى مراسل الجزيرة محمد الأطرش، هذه أيضا من ضمن الممارسات التي كنا نتابعها مرارا وتكرارا بخصوص ما يجري عقب أي عملية توصف بالأمنية من قبل قوات الاحتلال. وجه سؤالي ليث جعار الذي عاد معنا.
5: تماما، سمعيني؟
4: نسمعك ليث.
5: نعم، بالطبع في هذه اللحظات قوات الاحتلال فرضت حظرا واسعا على بلدة بيت فوريك بالتزامن مع ما حدث في داخل البلدة في أعقاب ما قال عنه فلسطينيون بأن مستوطنين قاموا بإضرام النيران بأراضي الفلسطينيين. حاول أحد الفلسطينيين أو عدد من هؤلاء الفلسطينيين الوصول إلى تلك المنطقة وإخماد الحرائق، ما أدى لوقوع مواجهات مع المستوطنين. على إثر ذلك تم إطلاق النار صوب فلسطينيين اثنان. قبل قليل تواصلنا مع أطباء في مستشفى رفيد في مدينة نابلس، وأكدوا لنا بأن حالة المصابان اللذان وصلا إلى المستشفى هي حرجة للغاية، ويتم في هذه اللحظات إنعاشهم وهم في داخل غرفة العمليات. بالتزامن مع هذا هناك انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حواجز عدة منذ أكثر من ساعة ميادة. خرجنا باتجاه مدينة نابلس وباتجاه تحديدا حاجز بيت فوريك ومنطقة بيت فوريك، إلا أن التجديدات الأمنية الإسرائيلية على الحواجز العسكرية عاقت أو تعيق حركة الفلسطينيين بشكل كبير في مناطق عديدة من مدينة نابلس، تحديدا جدا التركيز بالتزامن مع مناطق غرب مدينة نابلس. التركيز الأكثر في هذه اللحظات هو شرق مدينة نابلس وتحديدا حاجز بيت فوريك الذي يفصل بلدة بيت فوريك وبلدة بيت دجن عن المدينة، إضافة إلى الحواجز في جنوب مدينة نابلس. هذه الحواجز أغلقت بشكل كامل، هناك تجديدات أمنية ويمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج إلى تلك المناطق بالتزامن مع استمرار دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية في أعقاب هذه أو ما قال عنه الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ فلسطينيين عملية طعن أدت لإصابة إسرائيلي بجروح حرجة تم نقله إلى المستشفى، ومن ثم أطلق جنود الاحتلال ومستوطنون النار على الفلسطينيين الذين تواجدوا في تلك المنطقة وفق شهود عيان في ذلك الموقع والذين شاهدوا جنود الاحتلال وهم ينكلون رفقة المستوطنين بهؤلاء الفلسطينيين، ومن ثم

0: البؤرة الاستيطانية التي تنفذ في أراضي بلدتي بيت فريق وبيت دجن عاقت حركة الفلسطينيين وقسمت أجزاء واسعة من أراضي الفلسطينيين بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بمصادرة مئات الدنومات وإقامة البؤرة الاستيطانية. على وقع هذه العملية الاحتلال الإسرائيلي كما أشرنا يدفع الآن بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الموقع، ووفق شهود الأعيان وبعض المصادر في بلدة بيت فوريك يقولون بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بانتشار مشاة في حي الضباط في بلدة بيت فوريك، هذا الحي الذي
1: نعود إليك ليث جعار. محمد الأطرش، في إطار ما كان يقوله ليث حول عملية حصار واقتحامات وأيضا استدعاء دعم عسكري مرة أخرى إلى بلدة بيت فوريك، هل هناك توقعات لاعتقالات نتيجة نمط أيضا يلاحظ فيما يتعلق بكل اقتحام ومداهمات تتم؟
2: عمليا نحن أمام عقاب جماعي متوقع، هذا ما يجري عمليا منذ سنوات حينما يكون هناك مثل هذه الأحداث تحديدا. العقاب الجماعي بمفهومه أن إسرائيل تحاصر القرى والبلدات الفلسطينية وحتى المدن المختلفة، مدينة نابلس تحديدا هناك أكثر من 10 حواجز عسكرية تحاصرها وتخنقها بلحظة واحدة، جندي إسرائيلي واحد يتمكن من إغلاق هذه الأبواب وهذه الحواجز على مئات آلاف الفلسطينيين سواء داخل المدينة أو حتى في البلدات المختلفة. هذا من جهة. العقاب الجماعي أيضا من أدواته عملات الاعتقال الجماعي المتوقعة إضافة إلى التحقيق والاستجواب الميداني. ما الذي تريده إسرائيل ميادة من خلال هذه السياسة؟ هي عمليا تلجأ إلى محاولة ردع الفلسطينيين، بمعنى آخر أن أي قرية ينطلق منها طفل يلقي حجر باتجاه مستوطن فإنها ستكون عرضة للإغلاق والتنكيل والتحقيق وحتى الاعتداء على النساء والأطفال وتفتيش وتخريب المنازل. هذه السياسات اليومية التي اعتاد عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية أصبحت نهجا واضحا لتعامل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية مع الفلسطينيين في مختلف المناطق. عمليا نحن نتحدث عن تطور لافت بالأوضاع الميدانية، تحدث طبعا لنا شهود عيان في الموقع أن الجيش الإسرائيلي ينتشر بكثافة في محيط هذه المواقع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه هذه المنطقة لحصارها وخنقها، علما أن الشبان المتهمين بتنفيذ عملية الطعن هذه أصلا هم معتقلون ومحتجزون لدى جيش الاحتلال الذي وصل على الفور إلى هذه المنطقة أو حتى من خلال احتجاز من قبل مجموعات المستوطنين المسلحة التي لربما يعني كانت في الآونة الأخيرة تنتشر بشكل واضح ولافت في عدد من محافظات الضفة الغربية. هذه المجموعات المسلحة تنكل بالفلسطينيين وتحول الحياة الفلسطينية في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى حياة جحيمية. هناك مئات القرى الفلسطينية على تماس مباشر مع هذه المستوطنات، وأقيمت هذه المستوطنات وهذه البؤر بالمناسبة فوق أراضيها. التداخل الكبير بالجغرافيا الفلسطينية والزحف الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية في السنوات الأخيرة يبين أن المستوطن أصبح على باب منزل للفلسطينيين. حينما يهرع باتجاه السهل لإطفاء وإخماد الحرائق من قبل الفلسطينيين، هذه الأراضي هي للفلسطينيين بالمناسبة. إسرائيل تحاول الادعاء حسب ما يقول الفلسطينيين أن من أشعل هذه الحرائق هم الفلسطينيون، فيرد الفلسطينيون بأن هذه الأراضي هي لهم، بالتالي توجهوا إلى هذه المنطقة لإخمادها. وجرائم الحرق والسرقة والقتل وإطلاق النار هي حصرا للمستوطنين الذين ينتشرون ويعربدون ويسعون إلى الضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من مناطق سكنهم سواء في القرى أو حتى في البلدات المختلفة. في كل مرة نتجه بها إلى البلدات الفلسطينية التي تقع بشكل مباشر إلى جانب المستوطنات أو هي متاخمة للبؤر الاستيطانية، نشاهد ونعاين حياة الناس هناك. الناس اليوم يعيشون في ظروف استثنائية غير مسبوقة. المستوطن الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الخروج إلى فناء منازلهم. المستوطن الإسرائيلي أصبح يغلق شارع بين مدن فلسطينية مختلفة. مستوطن واحد يمكن له أن يقطع الطريق على مئات الآلاف من الفلسطينيين فقط لأنه يحمل بندقية مذخرة ومرخصة.

0: أيضا، خاصة أنا أتحدث عن السنوات الأخيرة، ما يزيد عن 120 ألف رخصة سلاح منحت للمستوطنين الإسرائيليين سواء في إسرائيل أو حتى في الضفة الغربية. كيف استخدم هذا السلاح؟ هناك أكثر من 52 شهيدا فلسطينيا قتلهم مستوطنون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا في الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة الآلاف من الفلسطينيين سواء في أحداث إطلاق النار أو الاعتداء بالحرق والضرب على هؤلاء الفلسطينيين. عمليا بشكل لافت الفلسطينيون لا يناقشون أصلا ميادة بفكرة انحياز الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق للمستوطنين، لأنهم يعتبرون أن تشكيلات الجيش الأخيرة هي أصلا جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستيطانية التي تعمل بالضفة الغربية، وهؤلاء المستوطنين هم أقارب لهؤلاء الجنود الذين يوفرون لهم الحماية اللازمة على الأرض ميدانيا، يؤمنون لهم هذه الاقتحامات، حتى أن بعض كاميرات المراقبة والتسجيلات والتوثيقات كانت قد نشرت تورط الجيش الإسرائيلي بمساندة المستوطنين بتنفيذ أعمال السرقة، السرقة التي تتم لأغنام الفلسطينيين وأيضا لمزروعاتهم في الضفة الغربية.
1: دور القانون في توفير تلك الحماية، تلك القوانين التي سنت أخيرا وقررت الحكومة الإسرائيلية، كل ذلك يصب أيضا في مصلحة هؤلاء المستوطنين المتطرفين.
0: يعتقد المستوطنون أنهم استطاعوا من خلال جماعات الضغط إيصال سموتريتش وبن غفير وعدد من الوزراء المتطرفين ونسبة كبيرة من أعضاء الكنيسة إلى قرار أو موقع أو مركز صنع القرار في إسرائيل عمليا بتشكيلة الائتلاف الحكومي القائم أصلا في إسرائيل منذ سنوات. هناك بعض البنود التي غيرت اسم الضفة الغربية إلى منطقة يهودا والسامرة، بمعنى أن هناك عصابات تعتقد أن هذه الأرض لها وأنه يحق لها أن تطرد الناس من هذا المكان، وهذه العصابات وصلت إلى سدة الحكم واليوم تقرر القرارات التي تتخذها تباعا هي التي ترتبط بحياة الناس، بمصادرة الأراضي، بالتنكيل، بحرق المنازل وأيضا حرق الأراضي الزراعية، بحياة الناس اليومية، فرض أكثر من 1000 حاجز عسكري في الضفة الغربية. هذا كله يرتبط بطبيعة الإجراءات. بن غفير بذاته الذي طبعا هو مسؤول عن جهاز الشرطة الإسرائيلية كان قد زار قبل فترة قصيرة وحدة إسرائيلية كان هناك مطالبات بالتحقيق معها لأنه جرى تنفيذ عملية إعدام ميداني موثقة بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، وقدم الدعم اللازم ووصف عملية الملاحقة القانونية والتحقيق من قبل أفراد الشرطة العسكرية مع هؤلاء من القوات الخاصة الإسرائيلية بأنه أمر مشين، وهذا يبين كيف تنظر إسرائيل حقيقة إلى طبيعة الأفعال التي تتم على الأرض سواء من الجيش الإسرائيلي من جهة أو حتى من عصابات المستوطنين على الأرض من جهة أخرى.
1: تبقى معنا محمد الأطرش في متابعة هذا المشهد ميدانيا. معنا الآن من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد سليمان، بداية كيف ترى خطورة هذه المستويات التي وصل إليها المشهد سواء على مستوى ما يقوم به المستوطنون أو على مستوى الدعم الذي يقدم من الجيش بالإضافة إلى ممارساته، وكل ذلك تحت مظلة الحكومة المتطرفة؟
2: تحياتي السادة ميادة وللسادة المشاهدين. باعتقادي هناك مستويان من التهديد المباشر الذي بات يتشكل من قبل المستوطنين بالضفة الغربية. المستوى الأول أنه بات يمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، بمعنى أن المواطن الفلسطيني حياته وطبيعة ونمط حياته بات مرتبط ومرتهن للسلوك الإسرائيلي وللسلوك المستوطنين بالضفة الغربية، وهذا يعني أنه لا مفر للمواطن الفلسطيني أن يبحث سبل حياته دون أن يأخذ بالاعتبار كل المخاطر التي يفرضها الوجود الاستيطاني، وهذا الوجود الاستيطاني لم يعد الآن منضبطا ضمن قواعد كانت هي تقليدية، وإنما بات منضبطا للمزاج الاستيطاني المتغير في كل لحظة من اللحظات. المستوى الثاني وهو باعتقادي أيضا مكمل لحالة الخطورة أن هذا السلوك لدى المستوطنين هو بات مدعوما بشكل كامل من سياسات ومن تشريعات وقوانين إسرائيلية، وبالتالي وتحول وكأنه من حالة عبثية، حالة فردية، حالة عشوائية إلى حالة منظمة بشكل كامل، وكأننا نتحدث الآن عن دولة للمستوطنين بالضفة الغربية ترعى وتؤسس وتمنهج لكل هذا السلوك وينعكس هذا السلوك على شكل وطبيعة الحياة اليومية الفلسطينية. ولهذا السبب هذا الأمر انعكس على شكل وطبيعة الحياة الفلسطينية من خلال إما طبيعة الحركة أو من خلال عملية الاستيلاء على الأراضي أو حتى حرمان المواطن الفلسطيني من التحرك بأي شكل من الأشكال والتنقل ما بين المدن أو حتى داخل القرية أو المدينة نفسها. باتت كل قرية وكل مدينة هي تخضع إلى حالة من التقسيم الجغرافي والديموغرافي وحالة من التقسيم الخرائطي الذي يفرضها المستوطنون. هذا الأمر باعتقادي هو الذي يولد ويمهد للحالة التي وصلنا إليها. ربما ما قبل عدة سنوات كنا نحذر من أن الخطر المواجهة الذي سيكون بالضفة الغربية هو سيكون ما بين المستوطن وما بين المواطن الفلسطيني. اليوم ربما وصلنا إلى هذه المرحلة بحيث أصبحت المواجهة مباشرة ومواجهة حتمية نتيجة كل هذه الممارسات المباشرة. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن المفهوم الاستيطاني الآن تحول من المفهوم الاحتلالي إلى المفهوم الإحلالي، بمعنى هي عملية اقتلاع للوجود الفلسطيني وعملية منع إمكانية أن يكون هناك وجودا فلسطينيا. هذا الأمر ترجم من خلال مجموعة من السياسات. السياسة الأولى وهو السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية والمستوطنات من خلالها. المستوى الثاني وهو الممارسة اليومية المباشرة. لاحظ عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها المستوطنين بحق الفلسطينيين. نحن نسجل بتنا في كل شهر من الشهور عدد من حالات القتل المباشرة بسلاح وبرصاص المستوطنين بشكل مباشر. الأمر الثاني في هذا الاتجاه وهو أن المستوطن بات يتبنى الهوية التي كان يعيش عليها الفلسطيني، بمعنى نمط وسلوك الحياة اليومية الفلسطينية بات يتبناها المستوطن. ولهذا السبب تم إيجاد مفهوم الاستيطان الرعوي، مفهوم الاستيطان الزراعي، مفهوم الاستيطان التاريخي والتراثي المرتبط بالمواقع التاريخية والتراثية والسياحية الفلسطينية التي باتت هي جزءا مهددا بشكل مباشر إلى عملية تغيير الهوية التاريخية بشكل نهائي. وبالتالي هناك عملية صناعة لهوية استيطانية متكاملة بالضفة الغربية ضحيتها المباشرة
1: هوية ترتبط سيد سليمان بيهودا والسامرة كما يبدو.
2: نعم، وهذا هو جزء من عملية إعادة هندسة مفهومة هوية الضفة الغربية لتحويلها إلى هوية يهودا والسامرة وفقا للرؤية الإسرائيلية ووفقا للمسمى الإسرائيلي. وبالمناسبة هذا المسمى هو لم يتم تبنيه فقط من قبل الحكومة الإسرائيلية وإنما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. في الآونة الأخيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية في القدس كانت هي جزء من عملية منهجة هذه المسميات واعتماد هذه المسميات، وهذا جزء من عملية تغيير الهوية الفلسطينية بشكل كامل. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن مجموعة من الأوجه إنجاز التعبير للاستيطان: عملية التغيير المرتبطة بالهوية، عملية التغيير المرتبطة بالسلوك، وعملية التغيير المرتبطة بالفكر والأيديولوجيا. اليوم المستوطن هو بات يذهب إلى سلوك بالضفة الغربية انطلاقا من معتقد أن هذه الأرض أرضه وهو يتشبث بها ويدافع بها، وأن الفلسطيني لا يحق له أن يعيش على هذه الأرض. وهذا جزء من عملية التغيير الجذرية التي سعت إليها الحكومة الإسرائيلية من خلال القوانين التي جرت، عملية إلغاء القوانين، قوانين امتلاك ملكية الأراضي وقوانين بيع الأراضي وقوانين الاستيلاء على الأراضي، هي جزء من منح المستوطن أنه يستطيع أن يبرر أنه يدافع عن أرضه وأنه هو صاحب الأرض وأن الفلسطيني هو لا يمتلك هذه الأرض. وبالتالي وكأن المستوطن الآن هو يحاول أن يقول للفلسطيني أنه لا مكان لحياة الفلسطيني. وهذا بالمناسبة هو جزء من عملية تعزيز مفهوم السلوك الاستيطاني. لهذا السبب بدنا نلاحظ عملية التحول في السلوك الاستيطاني من سلوك عدواني اعتيادي إلى سلوك عدواني ممنهج، وانتقل هذا السلوك العدواني من مرحلة تهديد الخطر إلى الخطر المباشر. عمليات القتل المباشرة التي تجري، عمليات الإحراق المباشرة لبيوت الفلسطينيين، عمليات إحراق المساجد، عمليات الاعتداء المباشرة، عمليات العربدة التي تجري في الشوارع وتقطيع الأواصل ما بين مدن الضفة الغربية وما بين القرى وفي القرى المحيطة للمستوطنات.
1: في هذا الإطار سيد سليمان،
2: واضح وطبيعي بهذا الإطار،
1: كيف ترى أيضا خطورة أسلوب أو نهج العقاب الجماعي؟ الآن هناك محاصرة لبلدة بيت فوريك وهناك اقتحامات وهناك تعزيزات عسكرية في هذه البلدة؟
2: الحكومة الإسرائيلية بكل أذرعها الأمنية والسياسية هي شريك منهجي في تسهيل كل سبل تحكم المستوطن بالحياة اليومية للفلسطيني. عمليات العقاب الجماعي وعمليات التحكم وتقطيع أواصر الضفة الغربية والبلدات والقرى وعمليات العزل لهذه القرى عن الامتدادات الجغرافية والديموغرافية بالضفة الغربية وعمليات الاعتقال والملاحظة والملاحقة والتهديد المباشر من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل المستوى السياسي الإسرائيلي هو الذي يعطي للمستوطن كل هذه الأريحية لعمليات العربدة المباشرة. اليوم المستوطن هو بات يشعر أن هناك دولة كاملة بكل مقوماتها ومكوناتها تدافع عن هذا المستوطن وتوفر له سبل الحياة. على سبيل المثال يأتي مستوطن واحد ويضع كرفانا على أرض أو على تلة جبلية توفر له الدولة البنية التحتية، الماء والكهرباء والطرق والحراسة والأمن، ثم يذهب هذا المستوطن ليعمل عمليات عربدة ضد الفلسطينيين وتأتي الدولة وتوفر له الحماية. بينما المواطن الفلسطيني، وهذه ربما المعادلة التي باتت تحدث حالة إخلال في الميزان، أن المواطن الفلسطيني صاحب الأرض هو لم يعد يستطع أن يشعر بأي أمان ولا يستطع الشعور بأن هناك طرفا أو جهات تمنحه ذات الشعور الذي يشعر به المستوطن. بمعنى المواطن الفلسطيني وحيدا، المواطن الفلسطيني لا يمتلك أدوات ومقومات الصمود اليومية الحياتية للحياة اليومية، المواطن الفلسطيني لا يمتلك البنية التحتية، المواطن الفلسطيني مهدد بحياته، مهدد بأطفاله، مهدد ببيئته، مهدد بمصادر دخله، مهدد بالزراعة وبالأرض الزراعية التي يقوم بها. هذه المفارقة باعتقادي هي واحدة من الأسس التي عملت عليها الحكومة الإسرائيلية وعملت على تعزيز مكانة المستوطن مقابل إضعاف دور ومكانة الفلسطيني. وبالتالي الفلسطيني الآن لا يجد أمام كل هذه المعادلة، وهذا عدم التوازن في هذه المعادلة سوى أمر واحد ووحيد، وهو الصبر والصمود على كل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل مباشر وتهدد حياته اليومية. ولهذا السبب نلاحظ عمليات القتل التي تجري ضد الفلسطينيين تجري من طرف واحد وهو المستوطن. المستوطن هو الذي يقوم بكل هذه الممارسات، وفي نهاية المطاف تأتي الحكومة الإسرائيلية ويأتي الجيش الإسرائيلي ويوفر الحماية والغطاء والتبرير للمستوطن، بينما الفلسطيني الضحية، الفلسطيني الذي يتعرض لكل هذه الممارسات هو لا يلقى أي طرف من الأطراف يمكن أن يدافع عنه أو أن يساعده.
1: نعود بك سيد سليمان
2: هذه التهديدات.
1: إلى النقطة المهمة والمرتبطة بما ذكرته عن تقطيع أوصال الضفة الغربية بطرق انتشار تلك المستوطنات المستحدثة والتي يسهلها القانون، أي مدى يسهل بالفعل تنفيذ هذا النهج المتبع ضمن منظومة متكاملة للوصول إلى ما ذكرته؟
2: أستاذ ميادة، هناك مجموعة من السياسات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الشهور القليلة الماضية. واحدة من هذه القوانين هو إلغاء ملكية الأراضي الذي يتبع للحكومة الأردنية، والذي كان هو جزء منه يحافظ على عدم انتقال ملكية الأراضي من الملكية الفلسطينية إلى ملكية المستوطن. الحكومة الإسرائيلية عملت على إلغاء هذا القانون لتسمح للمستوطنين بامتلاك هذه الأراضي. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الحكومة الإسرائيلية هي وفرت السلاح ورخص السلاح المباشرة لعشرات بل مئات آلاف، ما يزيد عن 120 إلى 130 ألف مستوطن يحملون هذه الرخص ويعملون على عملية الاستهداف المباشر للفلسطيني. الأمر الثالث وهو المرتبط بشكل كبير بالمقومات اليومية للحياة، هناك عملية بنية تحتية تم إنشاؤها بالضفة الغربية بشكل ضخم جدا على مدار السنوات العشرة الماضية، أسست لها إسرائيل من خلال عملية تماسك وترابط جغرافي متكامل للمستوطنات بالضفة الغربية، بينما كان هذا الترابط الجغرافي على حساب عملية تفكيك أواصل التواصل الجغرافي الفلسطيني. كل الطرق الالتفافية التي تم شقها على الأراضي الفلسطينية هي عملت على عملية تقطيع ومحاصرة وتجزئة الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية إلى عبارة عن كنتونات وخريطة مبعثرة من التجمعات السكانية، بينما المستوطنات هي تتربع على أكبر شبكة من البنية التحتية من المواصلات ومن الطرق ومن الكهرباء ومن الماء. هناك عملية استيلاء كاملة تقريبا على الخزان الجوفي المائي الفلسطيني من قبل المستوطنات. نحن نتحدث تتحدث عن عملية تعطيش ممنهجة تجري ضد الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال في الأسابيع القليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي عمل على هدم العديد من الأبار المياه الجوفية في مناطق الأغوار ومناطق طوباس التي كانت هي تشكل منفذا وشريانا رئيسيا للزراعة الفلسطينية، بينما المستوطنات الزراعية في الأغوار تنعم وتتربى على أكبر حوض مائي جوفي في فلسطين وبالضفة الغربية.
1: هذا يعني سيد سليمان أنه حتى تلك الكنتونات البسيطة التي سمح ببقائها هي مهددة مستقبلا.
2: بالضبط بالضبط، وهذا هو ما كنت أود الوصول له في الحديث، أن رغم كل هذه الممارسات الإسرائيلية هذا الأمر هو ليس بتبني مرحلي وإنما هو بتبني استراتيجي لمفهوم الاستيطان على الأرض الفلسطينية. نحن نتحدث عن عملية بنية استراتيجية تعمل عليها الحكومة الإسرائيلية، وبالمناسبة الأمر ليس مرتبطا بحكومة إسرائيلية دون أخرى، بمعنى هذا جزء من الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي اليهودي المرتبط بالوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. إسرائيل تقول أن الضفة الغربية يهودا والسامرة ما بين مزدوجين هي قلب وأساس الدولة اليهودية، وبالتالي هي تعمل على عملية تأسيس ومنهجة كاملة بحيث أنها تضع خطوطا استراتيجية لشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي المستقبلي. نحن نتحدث عن عملية إنهاء بشكل كامل لأي حلم لإقامة دولة فلسطينية أو وجود فلسطيني، بالمقابل عملية التأسيس كاملة إلى الدولة اليهودية التي عنوانها ومرتكزها الأساس وذراعها الأساس هو الوجود الاستيطاني بالضفة الغربية. هناك معادلة إسرائيلية تقول من خلالها إسرائيل أن الوجود الاستيطاني هو الذي يوفر الأمن والحماية وتثبيت الأرض لليهودي، وبالتالي ضمن هذه المعادلة توفر إسرائيل كل المقومات الأساسية بينما تحرم الفلسطيني من أي مقومات يمكن أن تبقيه موجودا أو صامدا على أرضه.
1: ولي ماذا يبدو أيضا سيد سليمان أن في نهاية الأمر كل هذه القرارات والتشريعات والممارسات وهذا النهج عموما يجعل بالضرورة واقعيا أن قوات الاحتلال هي في حل حتى من الالتزامات المتعلقة بها كقوة احتلال ومن التصنيفات التي كانت تتبع ألف وباء جيم، كل ما يرتبط بإلزامات إسرائيلية أو إلزامات دولية لإسرائيل وفق القانون الدولي والمتعلقة بها كقوة احتلال.
2: واحدة من المخاطر التي عملت عليها إسرائيل أنها تعمل ضمن إطارين، الإطار الأول أنها تقول أن هناك وجودا فلسطينيا بمعنى ممثلا بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تمحو مفهوم الوجود الاحتلالي للأرض الفلسطينية، وبالتالي هي تعمل على عملية تزوير الواقع من خلال هذه المسميات. لكن الأخطر من ذلك وهو أن إسرائيل تقول في العلن وتعلن أنها لا تدعم السياسات الاستيطانية، بينما هي فعليا كل التشريعات وكل القوانين وكل المنهجيات هي تعمل على عملية تعزيز السلوك الاستيطاني بشكل مباشر. ما الذي يوفر ذلك لإسرائيل؟ هذا يوفر لإسرائيل قضية أساسية أنها تستطيع المراوغة في السلوك الإسرائيلي من خلال دعم الاستيطان أمام المجتمع الدولي وأمام المجتمعات الغربية والإقليمية بالقول أن هذا السلوك هو سلوك استيطاني، وكأن إسرائيل تريد أن تفصل ما بين السلوك الاستيطاني على اعتباره سلوكا مغايرا ومخالفا، بينما السلوك الإسرائيلي الرسمي هو مختلف كليا، وهذا جزء من عملية المزاوجة ما بين استخدام الأدوات الاحتلالية وأدوات المباشرة في عمليات استهداف الفلسطينيين. هذا بالمناسبة هو الذي كانت تذهب إليه إسرائيل في السنوات الماضية عندما كانت تقول أنها تشكل لجان تحقيق وتحاول أن تفحص خلفيات الحادثة وكيف يمكن أن لا يتكرر مثل هذا الحدث. هذه جزء من عملية تغيير أو جزء من عملية المراوغة وجزء من عملية الخداع التي تمارسها إسرائيل للمجتمع الدولي. لكن أنا باعتقادي الآن باتت هذه السياسة أكثر وضوحا وأكثر انكشافا، وإسرائيل لا تستطيع أن تبرر كل هذا السلوك، ولكن يبقى الأمر هنا منوطا بحجم وطبيعة وشكل التحرك الدولي. التحرك الدولي أنا باعتقادي هو المعيار الأساسي. إن كانت إسرائيل قادرة فعليا على الاستمرارية بهذا المنحى وبهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة، أم أن الأمر سيترك للفلسطيني أن يترك وحيدا ليواجه مصيره أمام كل هذه السياسات الإسرائيلية. وبالتالي أنا باعتقادي الآن الكرة هي في ملعب المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية التي هي بالمناسبة حتى قرارات الأمم المتحدة الأخيرة ومجلس الأمن كانت هي واضحة أن الأراضي الفلسطينية على حدود السابع من حزيران 67 ما زالت وفقا لتعريف القانون الدولي ووفقا للمواثيق الدولية هي أرض محتلة، وبالتالي يجب إلزام إسرائيل باحترام كل هذه المواثيق انطلاقا من هذا التعريف ومن هذا الاعتراف المباشر بأن الضفة الغربية هي ما زالت أرض محتلة.
1: الآن كاتس يقول الجيش الإسرائيلي لن يتوانى عن الدخول للقرى والمخيمات في الضفة الغربية لضرب المخربين والحسم. أشكرك جزيل الشكر من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحول إلى ملف التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة

0: المتحدة وإيران. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا. آخر المستجدات سواء من الناحية الميدانية أو على مستوى التصريحات؟
1: فيما يتعلق بالتصريحات، ما يدا يعني كان هناك قبل قليل تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس شرقشي، تحدث فيه بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، وتحدث على أنه بسبب زيارة الزيدي لواشنطن قبل أيام قليلة فمن الطبيعي أن ينقل لإيران وجهات نظره وانطباعه عن هذه الزيارة. وقال عرقشي فيما يتعلق بالحديث عن الوسطاء ما بين إيران والولايات المتحدة، قال أن هناك العديد من الوسطاء ولا حاجة إلى المزيد، وأن المهم هو أن تغير الولايات المتحدة من نهجها، لأن النهج الأمريكي القائم على فرض الإملاءات هو السبب فيما يتم حاليا. وأكد على أن السبيل الوحيد للتوصل إلى يعني أي تطور وأي استمرار للمسار الدبلوماسي هو أن تغير الولايات المتحدة من أسلوبها، وأن تحترم الشعب الإيراني وتحترم مصالحه الوطنية. كما أيضا تم التأكيد على أن احترام الموقف الإيراني ومصالحه لا يحتاج إلى تبادل رسائل، وإنما أن تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها الحالية. وأيضا فيما يتعلق بتفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، أشار إلى أنه سيتم مناقشة الموضوعات الأمنية و مناقشة استكمال تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة ما بين الجانبين، باعتبار أن هناك لدى إيران مخاوف، ويأمل عرقشي أن يتم التوصل إلى حل وأيضا إلى اهتمام بهذه المخاوف ومراعاتها من الجانب العراقي. وكان قد وصل الزيدي إلى طهران قبل ساعات من الآن، وكان في استقباله في المطار وزير الاقتصاد الإيراني، كما أجرى الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان استقبالا رسميا له، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، فكان قد أكد الجيش والحرس الثوري الإيراني أنهما استهدفا في خلال هذه عمليات هذا اليوم 4 مواقع في الكويت، وهذا بالإضافة إلى موقع في الأردن. تقول البيانات العسكرية ميادة أنه تم استهداف رادارات أمريكية وأيضا أنظمة الباتريوت وأنظمة الصواريخ الإنذار المبكر، هذا بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومخازن الوقود، بالإضافة إلى حظائر الطائرات والمروحيات وأيضا حظائر صيانة هذه المروحيات. تقول طهران أنها تستهدف البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة، وأنها ستواصل ما تصفه بعملياتها العقابية حتى تتوقف الولايات المتحدة عن مواصلة هجمات الأراضي الإيرانية. وتم التأكيد من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه إذا لم تتوقف الولايات المتحدة ستكون هناك سيناريوهات جديدة.
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أذهب إلى مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، وأيضا نرصد آخر المواقف الأمريكية في ظل التصعيد المستمر.
2: نعم، آخر المواقف الأمريكية ميادة ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي قال فيه أن الإيرانيين يتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق، وأنه يتلقى رسائل يومية كثيرة من دول كثيرة تتحدث عن رغبة الإيرانيين في الاتفاق والحديث مع واشنطن. لكن وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الإيرانيين غير جادين ربما في الالتزام بأي اتفاق مستقبلي، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب لعدم الاهتمام على الرد بإيجابية إلى هذه المبادرات الإيرانية، لأنه يعتقد بأن هناك أشخاص في النظام الإيراني يقاوضون أي اتفاق أو يرغبون في تغيير أي اتفاق يوقع مع الجانب الأمريكي. وروبيو يقول إن الضربات على الجانب الإيراني كل ليلة ستزداد قوة حتى يعود الإيرانيون إلى رشدهم ويقوموا بإبرام اتفاق يتم الالتزام به مع الجانب الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يتبع سياسة الرأس مقابل العين وليس العين مقابل العين، كما يقول عرقجي وزير الخارجية الإيراني، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بمحاسبة إيران بقوة. ويقول أيضا إن إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية كل ليلة في الضربات المتتالية. القيادة المركزية الأمريكية بالأمس شنت ضربات جديدة على إيران لليلة 12 على التوالي، وقالت إنها استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية وتقويض قدرة إيران على مهاجمة.

0: جمد السفن في مضيق هرمز. وزير خارجية روبيو يتهم الإيرانيين بتقويض مذكرة التفاهم وعدم الالتزام بهذه المذكرة، ويقول أنهم ربما في الوقت الحالي غير جادين في التوصل إلى اتفاق، ولكن بعد الضربات القوية من الجانب الأمريكي يقول أنه ربما قريبا جدا سيعودون إلى رشدهم ويقوموا بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. وأيضا الحديث الدائر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حذر فيه الجانب الإيراني من شن هجمات مرة أخرى على السفن في مضيق هرمز، وقال إنه في كل مرة ستقوم إيران بمهاجمة سفينة في مضيق هرمز سيأمر القوات الأمريكية إما بتدمير جسر في إيران أو محطة الكهرباء في إيران حتى في طهران، على حد قوله في إشارة إلى التصعيد الحالي من الإدارة الأمريكية والتي تشكك بجدية في صدق الإيرانيين في التوصل إلى أي اتفاق على الأقل في الوقت الحالي، على حد قول وزير خارجية روبيو، الذي يقول إن الرسائل العلنية من الجانب الإيراني والتصريحات العلنية تتناقض مع ما يصل إدارة ترامب من رسائل توسل، على حد قوله، من الإيرانيين بالوصول أو بالرغبة في الحديث مع واشنطن. أيضا هناك حالة من الانتشار العسكري في المنطقة ميادة، وفق ما تقول وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، استعدادا ربما لخيارات أخرى أمام ترامب في توسيع هذه الحرب مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. قنوات الاتصال لا تزال موجودة، الرسائل تتبادل بين الطرفين، ولكن كل طرف يتمترس عند موقفه حتى الآن. هل هذا مؤشر سلبي بما يخص احتمال فتح طاولة المفاوضات مرة أخرى؟
2: المشكلة ميادة أن كلا الطرفين قد ذهب إلى نقطة أصبح عليه من الصعب أن يتراجع. الولايات المتحدة تحديدا إدارة ترامب عادت إلى هذه العمليات العسكرية في ضوء تفسير واحد، وهو أن الرئيس الأمريكي مستنزف ذهنيا وعقليا وسياسيا بسبب مقاربته ومقارنته باتفاق باراك أوباما، وبالتالي إنتاج الأفكار حول ما يجري في إيران مرتبط بذلك الأمر وبتلك النقطة، وبالتالي هو أسير في عقله ومحدود في هذه القضية. شيئا أفضل من ذلك الاتفاق، المذكرة بحسب تقييم الذين قالوا له أنها تأتي بشيء أسوأ من مذكرة باراك أوباما، لذلك الآن هو يحاول أن يذهب إلى شيء أفضل،
1: رغم أنه واجه ذلك قبل المذكرة.
2: قبل المذكرة بالضبط، وبالتالي هو من الجانب الأمريكي هو أسير لتلك الفكرة. بالنسبة للطرف الإيراني، هم أسيرون لفكرة أن ورقة المضيق لن تنتزع منهم مهما بلغت الأثمان. المعركة الآن ميادة باعتقادي تتركز حول فكرة أساسية بين الطرفين، وهو شيء لا يقولونه لكنهم يفعلونه، وهي واشنطن تريد أن تجعل البند الخامس لا قيمة له في التفاوض. بعبارة أخرى، ورقة المضيق خارج البنود الأربعة عشر، ثم نتفاوض على 13 بندا. الأمريكي الإيرانيون يقولون ستبقى هذه وسنفاوض على كما وضعنا هذه المذكرة. لماذا أقول ذلك بمنتهى الثقة؟ الولايات المتحدة العمليات العسكرية التي قامت بها طوال 11 يوم الآن هي تريد ترسيخ واقع أمني عسكري جديد يسمح للولايات المتحدة بالعمل في المضيق دون تهديدات ودون أن تدفع أثمانا بشرية أو مادية. كل ما فعلته الآن ما من دليل أنها نجحت في ذلك، بدليل أن لا زالت السفن تواجه مشكلة، ولا زالت الولايات المتحدة غير قادرة على فتح المضيق، ولا زالت السفن محجمة عن استخدام المضيق.
1: لا زالت تدفع ثمنا بشريا.
2: تدفع ثمنا. الأسوأ من ذلك، أصبحنا نرى صدى هذه العملية في مضيق باب المندب. اليوم خمس سفن غيرت مسارها. هناك حالة رعب خلقت في مضيق باب المندب على أصداء ما يجري في مضيق هرمز، ولم يجري هناك إجراء، يعني لا الحوثيين قالوا أغلقنا ولا إيران قالت أنهم أغلقوا، لكن الخبر لوحده خلق هذا ما يسمى بالبانيكينج، حالة التخوف.
1: سعود إلى ورقة باب المندب، ولكن السؤال هنا، لماذا إيران ترى أن ورقة مضيق هرمز هي الأثمن ما بين البنود 13 البقية، وأثمن من ملفها النووي، أثمن من الأموال المجمدة، من العقوبات الاقتصادية، رغم كل ما ترزح تحته من وطأة؟
2: الفكرة بسيطة ميادة، إيران لا تريد أن تعود كنظام سياسي وكجمهورية إسلامية في ظروفها الاقتصادية والسياسية إلى 27 من فبراير، وهذا معناه هذه الورقة وفق الفهم الإيراني سترفع العقوبات جزئيا أو كليا، ستخلق ستعيد لهم أموالهم، ستخلق واقع سياسي واقتصادي لهم مختلف تماما، لأنه البرنامج النووي لم ينجح في ذلك، والقول بأنه 60% تخصيب كان سيخلق ردعا لم ينجح في ذلك، بل على العكس سارع في العملية العسكرية. لذلك هم لا يعتقدوا بأنه هذا الورقة يجب أن لا تسحب من أيديهم، وبالتالي عليهم الإصرار عليها، لأنه بدونها لا يمكن إجبار الولايات المتحدة على استعادة أموالهم المستردة، ولا يمكن رفع العقوبات عن النفط إلى غير ذلك، ولا يمكنهم حتى استعادة حالة الأمن الداخلي، لأنه بدون القضايا الاقتصادية سيكون الشعب هو الذي ضدهم في اليوم التالي من انتهاء هذه الحرب.
1: بالنسبة لورقة مضيق باب المندب تحديدا، بداية دلالة التوقيت في حد ذاته في تفعيل هذه الورقة، لأنها لوح بها كثيرا
2: صحيح
1: إلى هذا الصراع. من ناحية أخرى، هل تحمل ذات وزن ورقة مضيق هرمز؟
2: باب المندب قصد نعم، تحمل وزن كبير جدا، لأنه ببساطة معظم التجارة التي تأتي من أوروبا وإلى أوروبا باب المندب، وبالتالي هي الآن تعصف بالأوروبيين الذين تأثروا بمضيق هرمز من حيث الطاقة، الآن تعصف بهم بقية المنتجات، سواء سلعهم وخدماتهم تذهب إلى آسيا أو تأتي من آسيا، وبالتالي سيكون هنالك انهيار كبير في أوروبا اقتصادي إذا أغلق باب المندب، وبالتالي هي الآن تضرب أوروبا بالموضوع وتقول لهم، تعاقبهم الحقيقة، تقول لهم صمتتم طول هذه السنوات ولم تفعلوا شيئا فتحملوا. البعد الثاني وغير والمسكوت عنه في النقاش هو أن الحوثيين، وباعتقادي هذا إيران ليست بعيدة عنه، يعتقدوا بأنه جزء من المسار الإسرائيلي اللبناني جزء منه قد جرى بدعم أو بشكل أو بآخر من السعودية، وبالتالي هذا الأمر يجعل وكأنهم يريدوا أن يرسلوا رسالة أنه باب المندب يغلق. بمعنى آخر، إيران غير راضية عن هذا المسار وتحاول أن تدخل في اشتباك غير مباشر، وهذا باعتقادي أمر ستدفع ثمنه، لأنه السعودية غير منخرطة في هذا الأمر وتريد الوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبالتالي أيضا هذه من المحاسبات الخاطئة التي تجري الآن في الحرب.
1: إن ذهبنا إلى لغة الأرقام مثلا، اليوم نتيجة استخدام ورقة باب المندب أيضا أسعار النفط وصلت إلى حوالي 98 دولار للبرميل الواحد.
2: بالضبط.
1: ترامب كان قال إن وصل 100 هناك مشكلة، أقل نعم. من ذلك أنا ضمن عهودي لكم.
2: نعم.
1: فبالتالي ما الذي سيعنيه؟ نحن أمام رقم بسيط جدا حنصل إلى 100 دولار، هل هذا سيكون عامل يستخدم ضد ترامب؟
2: بالتأكيد، وسترين أن ترامب سيعيد كلماته وسيتحدث أنه وصله رسائل من إيران، وأنهم يريدون التفاوض، عكس كل الذين سمعنا. يعني الآن نحن أصبحنا قادرين ميادة على معرفة نسق الحديث الأمريكي، وخلينا نتذكر الآن مثلا الديزل الذي يستعمل في الشحن ارتفع في الولايات المتحدة ويقترب ربما أكثر من 5 دولار، هذا معناه أن كل سلعة على الرفوف في السوبر ماركت سيرتفع سعرها، وبالتالي سيشعر الأمريكي كما يقال بالهيت، بسخونة الأوضاع، وبالتالي نعم إذا زاد عن 100 سيكون الرئيس الأمريكي في تحدي كبير له والانتخابات النصفية، وأهم شيء الرئيس الأمريكي الآن أصبح الرئيس الذي كذب جهارا ونهارا أنه لا يريد حروب ولا يريد الجنود الأمريكيين أن يقتلوا، هو الآن في 4 أشهر حرب بدون عملية أرضية، بدون عملية على الأرض، خسر 18 مقاتلا جنديا أمريكيا، وفي نفس الوقت 513 جرحى، وهذه الأرقام اللي صرحوا فيها والله أعلم كم تبقى الحقيقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شهدنا تقلبات كبيرة إذن شهدتها أسواق النفط منذ مطلع العام الحالي، صعود وهبوط دفع بحالة العبور في مضيق هرمز، ودفع إذن بحالة هذه العبور، ومؤخرا زادت الاستهدافات الأوكرانية لمصافي التكرير الروسية في حالة الشك من حالة الشك في الأسواق. ووحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لأسعار النفط منذ بداية 2026 وخلصت بالتقرير التالي.
3: منذ مطلع العام لم تعرف أسعار النفط الاستقرار، حرب الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز، ثم الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، عوامل دفعت الأسواق من موجة ارتفاع إلى أخرى. بدأ عام 2026 عند نحو 60 دولاراً للبرميل، قبل أن ترتفع الأسعار تدريجياً إلى قرابة 70 دولاراً بنهاية يناير، ولتستقر عند هذا المستوى خلال فبراير. لكن في 28 من فبراير اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، فسارعت الأسواق إلى الاستجابة، ومع مطلع شهر مارس دخل النفط في موجة صعود حادة تجاوز خلالها

0: سعر البرميل 119 دولاراً، أما إبريل فكان الشهر الأكثر تقلباً. هدنة أمريكية إيرانية أعلنت في الثامن من الشهر دفعت الأسعار إلى ما دون 100 دولار، لكن الهدوء لم يدم طويلاً. فبعد إعلان الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 13 من إبريل قفزت الأسعار مجدداً متجاوزة 126 دولاراً بنهاية الشهر. ظلت الأسعار مرتفعة خلال شهر مايو في ظل استمرار الحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، لكنها بدأت بالانخفاض مع نهاية الشهر ليستمر التراجع خلال شهر يونيو ومطلع يوليو. وتسارع هذا الانخفاض بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل الحرب. وفي الثاني من يوليو هبط سعر البرميل إلى 72 دولاراً مسجلاً أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب، لكن هذا الانفراج لم يستمر، فهجمات إيرانية استهدفت سفناً في المضيق أعقبها رد أمريكي في الثامن من يوليو. تعلن إيران بعده إغلاق المضيق، فترد الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية. في مكان آخر في أوروبا تتزامن أزمة المضيق مع حملة أوكرانية غير مسبوقة على مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ الروسية منذ مطلع يوليو. امتدت تلك الحملة بعد ذلك إلى ناقلات النفط في بحر أزوف والبحر الأسود. أمام هذا التصعيد المتزامن عادت الأسعار إلى الارتفاع تدريجياً متجاوزة حاجز 95 دولاراً للبرميل في 22 من يوليو. لم تعد أسواق النفط محكومة بمعادلات العرض والطلب وحدها، بل بحالة الشك التي تخلفها الحروب من فتح مسارات السفن أو إغلاقها أو احتمال اتساع رقعة الحرب أو استهداف الناقلات.
1: في الشأن اللبناني قال رئيس الحكومة نواف سلام إن دولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة الخدمات الأساسية. جاء هذا بينما تواصل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات الاحتلال من بلدة زوتر الغربية قبل السماح للمواطنين بالدخول للبلدة. محيط زوتر الغربية جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا تنضم إلينا. أهلا بك كاترين، وتضعين في صورة تلك الجهود لإعادة الحياة لطبيعتها في زوتر الغربية عقب دخول الجيش اللبناني.
2: نعم، هي جهود ميادة على ما يبدو كبيرة وتحتاج لوقت إضافي للانتهاء منها. الجيش اللبناني لليوم الثالث على التوالي يواصل انتشاره في زوتر الغربية، وأيضا كما ذكرت يواصل عمليات تفكيك وتفجير الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب. ولذلك حتى هذه اللحظة لم يسمح لأحد من أهالي زوتر الغربية الذين ينتظرون منذ 3 أيام من هنا في هذه النقطة بالدخول إلى البلدة. اليوم حصل اختراق وحيد تمثل بالسماح لعدد محدود من سيارات الإسعاف بالدخول إلى داخل البلدة. سنقترب أكثر من هذه النقطة بالكاميرا من النقطة التي هي آخر نقطة يسمح بالوصول إليها، حيث لا تزال سيارات الإسعاف تنتظر هنا، وفي أماكن أخرى أيضا سيارات أخرى تنتظر الإذن لها بالدخول إلى داخل البلدة. حتى هذه اللحظة دخل 6 سيارات فقط للإسعاف وللصليب الأحمر إلى داخل زوتر الغربية بهدف انتشال جثامين الشهداء من داخل البلدة، علما أن يتوقع أن يكون هناك جثامين كثيرة نظرا للمواجهات الضارية والمعارك العنيفة التي كانت دارت في زوتر الغربية وكذلك في زوتر الشرقية المجاورة لها قبل أن تحتلها القوات الإسرائيلية، بين مقاتلي حزب الله وبين جنود الجيش الإسرائيلي. لذلك دخلت هذه السيارات، 1 السيارات فقط خرجت قبل نحو ساعة وأفدنا بأنها تمكنت من انتشال عدد من الجثامين، ولكن السيارات الأخرى حتى هذه اللحظة ما زالت تعمل داخل البلدة وما زلنا ننتظر خروجها، علما أنها دخلت بدون أي آليات ومعدات خاصة بإزالة الأنقاض دون أي جرافات، ما يؤشر إلى أن عملها سوف يكون ضمن نطاق محدود جدا. اليوم لن تتمكن من إزالة الأنقاض الكبيرة والضخمة التي خلفها الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي باتجاه تلك البلدة. الوضع الأمني لا يزال دقيقا. برزت اليوم ميادة زيارة ميدانية لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل هذا الصباح.

0: هو وصل إلى زوطر الغربية وتفقد الوحدات العسكرية العاملة فيها، ولكن على ما يبدو كما بدأنا بالحديث أن المهام الأمنية لا تزال كثيرة والوضع يحتاج لكثير من العمل في الأيام المقبلة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من محيط زوطر الغربية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. معنا الآن من بيروت السيد ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد ميشيل، كيف تبدو لك الخطوات العملية التي استطاعت الآن لبنان بدأها فعليا فيما يتعلق باستلام زوطر الغربية ومحاولة إعادتها للحياة الطبيعية، بالإضافة لما استطاع أن يبني عليه كذلك الرئيس اللبناني في زيارته لترامب؟
2: صباح الخير. يمكن القول أن مسألة المناطق التجريبية التي بدأت في زوطر الغربية لا تزال في مرحلة التجريب الحذر، نحن في مرحلة بالغة الحذر مع تعمد الدولة اللبنانية أو مبادرة الدولة اللبنانية إلى توجيه رسائل رمزية إلى إمكانها بدء بسط سلطتها على كل الأراضي التي ليس فيها احتلال إسرائيلي، لأن يعني مسألة إن كان هناك فيها وجود احتلال إسرائيلي أم لا هذا هناك خلاف عليه تحديدا في هذه البلدات الثلاثة، لكن في المطلق مسألة يعني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني مكانه هذه مسألة ليست فقط تحتاج إلى وقت، هي مسألة تريد منها الدولة اللبنانية أن ترسل إشارات رمزية، سواء بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس وزرعه العلم اللبناني أمام الكاميرات، ومن ثم زيارة تفقدية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى انتشار وحدات الجيش اللبناني، إنها تقول إنها قادرة على بسط سلطتها على كل الأراضي التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال الأساسي، هل سيكون هناك انسحاب حقيقي ومتدرج للاحتلال الإسرائيلي بما يؤدي إلى انسحاب كامل بالترابط وبالتزامن بطبيعة الحال مع ما تعلنها الدولة اللبنانية ومع ما تريده الولايات المتحدة في شكل خاص من حصر للسلاح في يد الجيش اللبناني، بمعنى أن الأسابيع المقبلة المتزامنة مع مفاوضات سوف تنعقد في أوائل أب المقبل في العاصمة الإيطالية أيضا روما في استكمال للمفاوضات السابقة، ومن ثم في ترجمة عملية لما تم تثبيته في لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون لجهة الحديث عن دعم الجيش اللبناني. طيب، وتطبيق ما تم الاتفاق
1: مع كل هذه
2: عليه
1: المعطيات سيد ميشيل، ما هي المخاوف في المرحلة المقبلة؟ لأنه حتى هذه الرسائل الرمزية كان من الصعب تقديمها قبل أيام.
2: المخاوف أولا أن لا تلتزم إسرائيل، يعني بمعنى أن إذا استمر مسألة التحقق في عهدتها من كيفية تطبيق الجيش اللبناني مسار حصر السلاح فهذا بطبيعة الحال يطرح مخاوف، لأن إسرائيل تتصرف وفق مصالحها ومتروك لها حق التقدير لما تم تنفيذه في اتفاق الإطار إن كان تم تنفيذه أم لم يتم تنفيذه. المخاوف الأخرى هي مرتبطة بكيفية تعاطي حزب الله مع ليس فقط انتشار الجيش اللبناني، مع تطبيقه عمليا مسألة حصر السلاح والحصول على ومصادرة الأسلحة والمخازن وما إلى هنالك، لأن الأمر ليس فقط مرتبط بالمخازن العسكرية والمراكز العسكرية المعلومة لدى الجيش اللبناني، بل مسألة التفتيش في داخل المنازل.
1: شكرا.
2: كان يقال طبعا أن هناك رفضا قاطعا من حزب الله لهذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت سيد ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. العودة إلى التطورات في الضفة الغربية، وإعلان قوات الاحتلال مقتل فلسطينيين اثنين طعنا إسرائيليا. انضم إلينا من بيت فوريك شرق نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. وعقب ذلك ليث، كان هناك اقتحام للبلدة وحصار لها وزج بعدد من التعزيزات العسكرية، كيف هو المشهد حاليا؟ ليث، يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت مع ليث جعار. كما ذكرت مشاهدينا، نحن أمام مشهد عسكري متصاعد في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كان هناك تعزيزات عسكرية تم الدفع بها إلى هذه البلدة، حصار لها وأيضا القيام بعمليات اقتحام داخل هذه البلدة عقب ما جرى من عملية طعن عقبها قتل فلسطينيين من قبل مستوطن إسرائيلي. عاد معنا ليث جعار ليضعنا في طبيعة المشهد حاليا في بيت فوريك.
3: نعم بالطبع، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطينيين واحتجاز جثامينهم خلال عملية إطلاق نار باتجاههم وقعت بعد أن قاما وفق الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ طعن بحق مستوطن كان في هذه المناطق. هنا عند حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما تشاهدون لربما في هذه الصورة إغلاق كامل للحاجز في هذه اللحظات وتكدس الفلسطينيين في هذا الموقع ومنعهم من الوصول إلى منازلهم، إضافة إلى مركبات الإسعاف التي تنتشر في هذه المنطقة في محاولة للوصول إلى بلدة بيت فوريك. الرواية حتى هذه اللحظة، الجيش الإسرائيلي أعلن عن تحييد فلسطينيين اثنين بدعوى أنهما نفذا عملية طعن أدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني بدوره أيضا أكد بأنه نقل فلسطينيين اثنين بعد أن أطلق عليهم النار باتجاه مستشفى رافيديا في مدينة نابلس، وبعد أن تم نقلهم إلى المستشفى حالتهم حتى هذه اللحظة لا تزال خطرة، والجيش الإسرائيلي لا يزال ينتشر في هذا الموقع. ميدانيا الاحتلال الإسرائيلي دفع
1: بتفاصيل بشكل أوسع معك ليث جعار في ضمن تغطيتنا المقبلة، شكرا جزيلا لك. إذن أهلا بكم مشاهدينا، رأس الساعة نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. في آخر المسجدات قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع الثمن. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون محليون في أكثر من محافظة إيرانية تعرض مناطق في محافظاتهم لهجمات أمريكية. وقال مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران إن هجوما أمريكيا على معبر شلامجة الحدودي مع العراق أدى لمقتل شخصين. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. على جانب آخر قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الإيراني والحرس الثوري إنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات دخلت أجواء الأردن. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. وفي الملف اللبناني قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة الخدمات الأساسية. انضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيد. أهلا بكم جميعا. رانيا أبدأ معك، وهذه التصريحات الأخيرة الإيرانية والسقف الذي تضعه فيما يتعلق بخطواتها المقبلة.
4: نعم ميادة، يعني يمكن القول أن العمليات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة تلقي بظلالها بشكل كبير على المسار الدبلوماسي، وهذا ما يمكن قراءته من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران اليوم، حيث أشار إلى أنه من الطبيعي أن ينقل الزيدي لإيران انطباعه وآرائه بشأن زيارته هو لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال أنه يعني لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالوسطات، فهناك الكثير من الوسطاء، ولكن عراقشي اعتبر أن المشكلة تكمن في نهج الولايات المتحدة وطريقة تعاملها مع إيران، واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة الآن في المنطقة هو أن تتعامل الولايات المتحدة باحترام مع الشعب الإيراني وأن تحترم أيضا مصالحه الوطنية. وقال أنه يجب على الولايات المتحدة أن تغير نهجها فيما يتعلق يتعلق مع إيران، وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، والذي يعني اتهم الحكومة الأمريكية بأنها تضحي بالقانون الدولي من أجل سياستها التي اعتبر أنها تقوم على القتل والحرب، وقال أنه يعني إيران ستتعامل بحزم مع أي من هذه التصعيد، أي من التصعيد الأمريكي والضغوط أيضا. هذا هو الموقف السياسي الإيراني دون أن يغلق باب التفاوض. يعني الاتهامات الإيرانية الموجهة للولايات المتحدة وانتقادها على عدم التزامها بتعهداتها في مذكرة التفاهم لم يغلق تماما باب الدبلوماسية، ولكنه يضع شروطا للعودة إلى هذا المسار. فعلى سبيل المثال، كان قد أكد الجيش الإيراني أن السبيل لإعادة فتح مضيق هرمز هو أن تحترم الولايات المتحدة الشعب الإيراني، أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وأن تلتزم بالبنود المنصوصة فيه، وأيضا أن تتوقف عن التدخل في الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز. هذه هي الشروط الإيرانية، وهذا أيضا ما تم التأكيد عليه حتى من قبل محمد باقر غالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، والذي أكد على أنه إما كل شيء أو لا شيء، ما يعني أن إيران متمسكة بالمذكرة باعتبارها المرجعية، وأيضا باعتبارها أساس أي مسار دبلوماسي، لأن إيران لا تريد أن تعود إلى المربع الأول وتتحدث على النقاط الأولى، وهو ما تريده الولايات المتحدة من وجهة نظر إيران، حيث يقول الإيرانيون أن الولايات المتحدة من خلال هذه العمليات العسكرية والضغوط السياسية وحتى إعادة فرض عقوبات جديدة على إيران، هي كلها ضغوط ترمي إلى فرض شروط جديدة على إيران في أي مفاوضات مقبلة، بحيث تكون إيران الطرف الأضعف في هذه المفاوضات، وأن يعني يملى عليها الشروط الأمريكية، وهو ما يقابل بالرفض بشدة هنا في الداخل الإيراني، معتبرين أن إيران من خلال ما تحقق في حرب الأربعين يوما هي الجانب المنتصر من وجهة النظر الإيرانية، وأنها لن تقبل بأن تملى عليها الشروط، ولن تقبل بمفاوضات استسلام كما يريد الجانب الأمريكي هنا من وجهة النظر الإيرانية. على الجانب الآخر ميادة، يعني هناك أيضا مواقف أو تطورات ميدانية، حيث توصل طهران توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة. اليوم تم استهداف 4 قواعد في الكويت وقاعدة في الأردن. تقول طهران أن هذه القواعد استخدمت في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، ولذلك تعتبر إيران أنها حق مشروع لها هو الدفاع عن النفس، وأن ترد على هذه المواقع.
1: شكرا جزيلا لك رانيا على تبقي معنا. إيهاب، هل لا تزال اللهجة الأمريكية حادة وتصعيدية؟
5: نعم، حادة وتتصاعد في واقع الحال ميادة. بالأمس أو الليلة السابقة كانت الليلة 12 على التوالي من الضربات الأمريكية المتتالية على إيران من قبل القيادة المركزية الأمريكية بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، بحسب ما ورد في بيان الجيش الأمريكي، الذي يقول أيضا أن الحصار على الموانئ الإيرانية ما زال مستمرا وبقوة، وأنه بموجب هذا الحصار تم إعادة تسيير أو تغيير مسار 9 سفن امتثلت لتعليمات الحصار، وتم تعطيل سفينة لم تمتثل إلى هذه التعليمات، وإن الحصار يهدف إلى منع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب هدد الجانب الإيراني بقصف كل جسر أو محطة طاقة أو كهرباء في إيران إذا تم قصف سفينة شحن في مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني، وقال أن هذه العمليات العسكرية الأمريكية قد تطال الجسور والبنية التحتية في طهران إذا لم تلتزم إيران بعدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز. أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدلى بتصريحات قبل ساعات عن المحادثات أو عن هذه التطورات مع إيران، وقال إن الضربات الأمريكية على إيران تزداد قوة كل ليلة حتى يعود الإيرانيون إلى رشدهم في هذه المحادثات، وقال إنهم يتوسلون من أجل عقد اجتماع مع الجانب الأمريكي، لكن ولكن واشنطن تعتقد حتى اللحظة أن إيران غير جادة في التوصل إلى اتفاق أو في الالتزام بأي اتفاق مستقبلي، وهو ما يقول روبيو بأن الرئيس الأمريكي لم يستقبل المبادرات الإيرانية أو الطلبات الإيرانية بعقد اجتماع بإيجابية حتى اللحظة، لأنه لا يعتقد بأن إيران ستكون ملتزمة بأي اتفاق وفق المؤشرات الحالية على الأقل. لكن روبيو أيضا يعتقد بأن هذه الضربات القوية على الجانب الإيراني ربما ستدفع الإيرانيين إلى التفاوض قريبا مع الولايات المتحدة والالتزام بأي اتفاق مستقبلي على حد قوله، لأنه يقول أن هذه الضربات تحقق

0: روبيو يدعو الحوثيين إلى عدم التصعيد، ويقول إن الولايات المتحدة تراقب الوضع هناك، ويقول إن الحوثيين يقعون في فخ إيراني
1: نعم.
0: في فخ إيراني، وإنهم كانوا أذكياء من قبل بعدم الانجرار إلى هذا الصراع، لكن يدعو إلى عدم التصعيد حاليا. ميادة،
1: ابقى معنا. إيهاب، انضم إلينا من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم، وسنعود لك في تفصيل البيان الختامي لدول آسيان، ولكن قبل ذلك نقف على التطورات الميدانية من الكويت، حيث هناك استهداف لمعبر في الكويت تحديدا. سعد السعيدي، نتحدث عن منفذ العبدلي الحدودي.
2: صحيح ميادة، بالفعل منفذ العبدلي الحدودي وفي شمال الكويت، وهذا المنفذ بين العراق والكويت على الحدود العراقية الكويتية. هذا المنفذ تعرض قبل قليل أو ظهر هذا اليوم تعرض إلى استهداف بمسيرات. وفق بيان الجيش الكويتي، شاهدنا بعض الفيديوهات غير رسمية حقيقة، كنا ننتظر بيان الجيش الكويتي. أصدر بيان الجيش الكويتي بشكل سريع حقيقة بعد هذا الاستهداف، أكد بأن بالفعل أن هذا المنفذ، منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، تعرض ظهر هذا اليوم لهجوم بطائرات مسيرة حقيقة. لكن هذا الاستهداف لم يسفر عن إصابات بشرية كما جاء في بيان الجيش الكويتي، بينما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية فقط. ويعني قال الجيش في بيانه بأن تم تعامل الفرق المختصة تعاملت مع هذا الحادث بحيث تقوم بتأمين الموقع ومحاولة إذا كان هناك شظايا أو كان هناك بعض الأمور التي لم تنفجر يتم تأمينها. وبالتالي لم يذكر هذا البيان، لم يذكر إذا ما كان سيتم إغلاق هذا المنفذ مؤقتا أم لا، حتى هذا البيان لم يأتي على هذا الأمر. لكن أيضا كما أن هذا البيان لم يأتي على من قام باستهداف هذا المنفذ الحكومي، لم يشر في بيانه إذا ما كانت من إيران أو إذا كانت من الفصائل المسلحة العراقية إذا كانت هي من استهدفت هذا الموقع. لكن حتى يعني دائما تقول أنها ترفع، حتى الآن يبدو أن ما يزال الأمر يسير في محاولة رفع مخلفات هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت هذا المنفذ. بالتأكيد أنا أتوقع وفقا أيضا لمصادر تحدثنا معها بأن سيكون هناك إغلاق مؤقت كما يبدو لهذا المنفذ، قد لا يطول هذا الإغلاق. لكن بالتأكيد أيضا وجود هذا المنفذ على هذه الحدود ودائما ما يتعرض إلى يعني استفزازات من الفصائل العراقية، فصائل العراقية حقيقة المسلحة وهي الوكلاء لإيران حقيقة في هذه المنطقة، تعرضت منافذ حقوقية أو مراكز حدودية كويتية قبل أيام قليلة، ثلاث مراكز تعرضت لاستهدافات بطائرات مسيرة. قبل ذلك أيضا تعرض مركزين حدوديين أيضا إلى استهداف بطائرات مسيرة بألياف ضوئية كما جاء في بيانات الجيش الكويتي السابق. لكن هنا حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إصابات، قد تكون الأضرار فقط في مباني هذا المنفذ. لم يذكر إذا ما كانت هذه الإصابات جسيمة لهذه المباني أم غير ذلك، لكن هي نحن نتوقع حقيقة أن يصدر من الخارجية الكويتية بيانا بعد قليل. بالتأكيد سيدين ويستنكر هذا الأمر. إذا ما تأكدت الخارجية الكويتية بأن هذا الاستهداف قادم من الأراضي العراقية، قد يتم استدعاء القائم بالأعمال للسفارة العراقية، وقد يتم تنفيذ مذكرة احتجاج على هذا الأمر الذي لا يتكرر دائما مع الكويت وخصوصا في حدودها الشمالية مع العراق.
1: تبقى معنا سعد السعيدي. صهيب جاسم، أبرز ما جاء في البيان الختامي لدول آسيان بخصوص إيران وهرمز.
3: ميادة، قضية هرمز، قضية مضيق هرمز كانت سائدة في كثير من المناقشات والمحادثات بشكل أو بآخر، سواء الحديث عن خطر أزمة مضيق هرمز على الاقتصادات أو آثارها أو مطالبة الأطراف المعنية الولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى المفاوضات، وكل هذه المواضيع والتفاصيل المتعلقة بأزمة مضيق هرمز وآثارها على منطقة جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا كانت سائدة باعتراف العديد من الوزراء، وأخيرا في مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الفلبينية. البيان الختامي الذي كان من 42 صفحة كان فيه تقريبا صفحة ونصف في نهايته تتحدث عن أزمة الوضع في الشرق الأوسط وفي مضيق هرمز. أكد وزراء خارجية آسيان على ما كانوا قد تحدثوا عنه في بيانات سابقة على مطالبتهم بالعودة إلى المفاوضات، وأشادوا بالجهود التي قامت بها باكستان وقطر في المفاوضات داعين إلى العودة إلى هذا المسار، لأنهم يشعرون بالخطر على اقتصاداتهم إذا استمرت هذه الحرب لأمد أكثر مع ارتفاع أسعار المحروقات والوقود وغير ذلك. طبعا هذا الأمر جاء بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي كان قد تحدث يوم أمس عن استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى التفاوض، ثم قال اليوم بأن إيران تستجدي العودة إلى التفاوض، ولكن قال

0: بأنها غير مستعدة، يبدو أنه يتحدث عن عدم استعداد إيران إلى القبول ببعض الشروط، وقال بأنها كل يوم أو كل ليلة مع استمرار هذه الهجمات تدفع ثمنا باهظا حتى تستعد ربما بعد أيام كما قال للعودة إلى المفاوضات. طبعا هذه الاجتماعات هنا في مانيلا تجاوزت تقريبا 120 اجتماع تتعددي أو متعدد أو ثنائي، ماراثون من الاجتماعات واللقاءات للقوى الكبرى الحاضرة هنا. ويلاحظ أن رابطة آسيان لم تقدم لقضية مضيق هرمز أي مبادرة بالحل، وإنما هي تحاول أن تجد حلولا بديلة في التعامل مع أزمة الطاقة والغذاء والأسمدة والمواد الخام الأخرى، وتحاول أن تقوي من التعاضد والتضامن بين دول شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا في كل ما يتعلق باقتصاداتها وإنتاجها وطاقتها وغير ذلك، وهي تحاول أن تجد بدائل سواء باستكشاف المزيد من مصادر الطاقة أو مصادر طاقة بديلة أو حتى استيراد من مصادر طاقة مختلفة. واضح أن آسيان تقترب من عامها 60 وهي تواجه مسؤوليات كبيرة، ومن بينها أن مدونة السلوك لقواعد السلوك في منطقة بحر جنوب الصين، ونحن نتحدث في عام التفاوضي 24، ينتهي هذا الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق بين دول جنوب شرق آسيا أو آسيان والصين. وكذلك حتى في موضوع ماينمار، الصراع الدائر في ماينمار لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لم يتم التوصل إلى أي تقدم من حيث عدم استجابة حكومة ماينمار العسكرية لمطالب آسيان بالتوقف عن الحرب والعودة إلى الحوار الوطني. هذه كلها ملفات تدل على أن الكثير من التعثر في هذه الأمور، ولكن في المقابل هناك توسع في حضور ومشاركة الدول الكبرى في ملتقيات آسيان. نتحدث عن ارتفاع عدد الموقعين على اتفاقية المعاهدة والصداقة في جنوب شرق آسيا، غدا ستتوقع 4 دول أوروبية ليتجاوز العدد أكثر من 60 عضو أو 60 عفوا دولة صادقت على هذه المعاهدة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة جنوب شرق آسيا. وهناك تزايد في أعداد الدول الشريكة، شركة شركاء الحوار، وآخرهم انضمام ألمانيا وتركيا وقطر إلى قائمة شركاء الحوار مع دول آسيان.
1: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم، ولشبكة مراسلين من الكويت وواشنطن وطهران. أرحب الآن بضيوفي هنا، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد توم غاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عباس أصلاني، ونريد أن نفهم إصرار إيران على عدم الجلوس على طاولة المفاوضات نتيجة ما تقول أنه تصعيد أمريكي، هذا الشيء، ولكن أن يفعل أيضا ورقة باب المندب مع كل ردود الفعل التي حدثت في مضيق هرمز، هل هذا يعني أنها لا تريد علاقات مع أي كان، ليس فقط في المنطقة ولكن حتى مع العالم؟
2: النقطة هي أن الولايات المتحدة تنظر إلى مذكرة التفاهم كأنها قائمة طعام، هي تختار ما يناسب مصالحهم ويخدمها، لكن هذه الورقة هي التي تحمي إيران، بالتالي هذا هو السبب الذي جعل مضيق هرمز مغلقا. الولايات المتحدة قامت باستهداف وقصف طاولة المفاوضات لعدة مرات، إيران توجهت للمفاوضات رغم كل الهجمات السابقة وقامت بتبادل الرسائل مع الوسطاء. الآن نحن نشهد وضعا يكون فيه ليس مناسبا للمفاوضات بين الطرفين. ما تقوم به الولايات المتحدة وخاصة الأيام الأخيرة، هم قاموا بتقويض جهود الوساطة، هذا ليس فقط وأيضا البنى التحتية المدنية ليس فقط الإيرانية، لكن الجهد من قبل الوسطاء تم تقويضه أيضا. حتى في بعض المرات الولايات المتحدة قامت بتهديد عمان بتوجيه ضربات إلى، وهو الوسيط التقليدي بين إيران والولايات المتحدة، والتي كانت ناجحة في مناسبات عديدة في الماضي، أو الجهود التي بذلتها قطر وباكستان. هم يتم تقويض جهودهم من قبل الردود الفعل الأمريكية واستهداف إيران من خلال بعد تنفيذ مذكرة بعد الوصول إلى 21 يوما من وصول مذكرة التفاهم. هذا الأمر يشير إلى أن حتى إذا ما كانت الولايات المتحدة غير راضية عن نص مذكرة التفاهم، لكن عن طريق لجوئهم إلى القوة هم يقومون بتقويض عملية المفاوضات برمتها والوساطة وجهود الوسطاء. بالتالي هذا الأمر يجعل كل تسوية سلمية وتفاوضية أصعب من السابق.
1: هذا الخبر العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، ونتحدث هنا عن ما جرى في باب المندب. وأعود لسؤالي من خلال ذلك سيد دكتور عباس، إيران وكانها تقول للعالم أمام ما أريده في مواجهتي مع الولايات المتحدة سأضحي بكم جميعا، ما جرى في مضيق هرمز مس كل دول العالم، باب المندب أيضا سيوسع من دائرة ذلك وسيزيد من تعميق الأزمة، وبالإضافة إلى ما يقوله الآن وزير الخارجية الإيراني عندما يقول حتى تلك الدول التي تقدم لنا مساعدة وعلاقاتنا جيدة معها ستكون في مرمى أهدافنا ردا على ما تقوم به الولايات المتحدة.
2: جزء من هذه الحرب هي القصف المتبادل، والجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي والذي يستخدمه الطرفان من أجل الضغط على بعضهم البعض. الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية وتفرض حصارا على إيران من أجل إجبارها على تغيير حساباتها، وإضافة إلى الهجمات العسكرية. وإيران تقوم بنفس الشيء بالضغط على الولايات المتحدة عن طريق التأثير على أسواق الطاقة العالمية. علينا أن نتذكر أن هذا الأمر كان يتعلق باتفاق النووي، لكننا الآن نشهد مسألة تأمين المرور، مرور الشاحنات عبر مضيق هرمز، وكان هذا الأمر يمثل كابوسا للولايات المتحدة ولدول المنطقة والعالم. وبلجوء الولايات المتحدة إلى القوة هذا ستواجه كابوسا آخر يتمثل بمضيق باب المندب الذي سيزيد من هذه التأثيرات بشكل مضاعف. إيران تحاول أن تؤسس أداة ردع ضد الهجمات وضد العمليات العسكرية، بالتالي فهي تستخدم العامل الجغرافي وأيضا العنصر الاقتصادي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية من أجل إيقاف الحملة العسكرية.
1: أيضا في هذا الخبر العاجل يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول الحوثيون عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. سيد توم، لم يكن مستغربا أو مفاجئا أن يتم استخدام وتفعيل ورقة باب المندب أيضا في هذا المشهد، عذرا منك سأنوه بهذا الخبر العاجل كذلك. قال ترامب سنعتبر الحوثيين وكلاء أو ممثلين لإيران إذا كرروا هجماتهم. كما ذكرت لك باب المندب ورقة لوح بها أكثر من مرة بالنسبة لإيران. تداعيات مضيق هرمز كانت كارثية على الجميع، واليوم يضاف لها باب المندب. التصعيد العسكري رغم قوته حتى الآن لم يثني إيران عن قراراتها. لماذا يتوقع من الجانب الأمريكي أنه سيحرز تقدما فيما يتعلق بطاولة المفاوضات عن طريق العسكرة؟
2: في حقيقة الأمر أعتقد أن كان هنالك عدد من السفن، لكن ما يثير اهتمامي أن زميلي يقترح أنه يحاول أن يجد أن الإيرانيين اقترح أن الإيرانيين يحاولون إيجاد طريقة للردع منذ السنة 2018، وكان هنالك فترة وحيدة لم يكن فيها هنالك عقوبات على النفط الأمريكي، وكان هنالك مناقشات من أجل إطلاق أصول إيرانية. كان ترامب تحدى للصقور عندما أدلى بتصريحات حول مسألة الصواريخ. أعتقد ما كان هنالك دعوة لإيقاف العمليات القتالية، وأيضا كان هنالك في مذكرة التفاهم حديث عن تسهيل إيران لقيامها بفتح المضيق وأيضا تسهيلها لمرور السفن، ولكن ما قامت به إيران هي مهاجمة هذه السفن. بالتالي كل هجمة قامت بها إيران على الممر الجنوبي هي ليست في المياه الإيرانية لكن في المياه العمانية، وأنا أخشى أن الحرس الثوري يعتقد أن بإمكانهم أن يقوموا بهذا الأمر حتى الانتخابات النصفية، وأعتقد أنهم أساءوا حساباتهم فيما يتعلق بشخصية الرئيس ترامب. لا أعتقد أن ترامب يهتم بأي حسابات سياسية. هذا الأمر سيستمر حتى تفهم إيران أنها إذا لم تلتزم بشروط مذكرات التفاهم وخاصة الفقرة الخامسة لن يكون إذا ما التزموا لن يكون هجمات على إيران. لكن ما تقوم به إيران هو الانتقام من الولايات المتحدة عن طريق مهاجمة كل دولة خليجية في المنطقة، وهذا أمر غير منطقي.
1: دعنا من الحسابات السياسية المتعلقة بالآخرين ولنأخذ حسابات الولايات المتحدة السياسية والعسكرية. ما الذي حققته عسكرة المشهد أو زيادة مستوى التحشيد العسكري والضربات والتصعيد الأمريكي، إن كان حتى الآن عندما تم الوصول إلى مذكرة التفاهم قيل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه مذكرة أسوأ من اتفاق أوباما، وبالتالي مرة أخرى عاد إلى نقطة الصفر؟
2: إذن سؤالك ما الذي حققه التصعيد العسكري لحد الآن؟ أرغب بأن ربما هنالك كأنه بإمكانكم أن تشعلوا الضوء وتغلقوه، وهنالك إمكانية لتخفيف هذا الضوء. بالتالي قدرات إيران، إيران قضت 47 عاما في الاستثمار بشكل كبير في الدفاعات الجوية، واستثمروا أموالا أكبر في الصواريخ والمسيرات، ولديهم برنامج فعال جدا وتم القضاء عليه، وتم تقليل هذه الإمكانيات بشكل كبير.
1: أيضا هذا هو المنشور إذن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال الذي تحدث فيه عن تحديدا تفعيل ورقة باب المندب ودخول أنصار الله على خط المواجهة. يقول ترامب سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. دكتور الشرقاوي، ما مدى خطورة تفعيل ورقة باب المندب في هذا التوقيت؟
3: إدارة الصراع وصلت الآن إلى فرضية ضربة مقابل ضربة، هدف مقابل هدف، فليس من الغريب أن يتسع الصراع إلى ما نسميه بالكونفليكت سبيل أوفر، انسكاب الصراع إلى مناطق أخرى، بمعنى ارتباط أزمة هرمز بأزمة جديدة تسمى أزمة باب المندب. وأيضا القرينة السياسية بين طهران والحوثيين، سواء جاء هذا بطلب من طهران أو جاء طواعية من الحوثيين ليقفوا ويؤكدوا تضامنهم مع الإيرانيين. إذا لا يمكن أن نستغرب، ونحن الآن في قرابة انتهاء الشهر الخامس من هذه الحرب، هناك تعثر في الإدارة الأمريكية وحتى في الإدارة الإيرانية لهذه الحرب. ليس هناك توافق على ضرورة القطع مع مرحلة عسكرة الصراع والانتقال ذهنيا وأيضا نفسيا وسياسيا.
1: هذه نقطة مهمة أريدك أن تواصل فيها باستفاضة قليلا، لأن الضيفين رأيا أن التصعيد العسكري من قبل كل دولة هو في الاتجاه الصحيح وأنه يؤتي أكله.
3: قضية التصعيد تقوم على، وأنا أفهم خاصة الجانب الأمريكي، عدنا إلى الفرضية التي بدأ بها ترامب هذه الحرب، أننا كلما قصفنا ونسفنا ودمرنا وأنهكنا القدرات الإيرانية يسهل وقتها إنزال إيران إلى الركبتين ويتحقق لنا ما يريد ما نريد. هذه فرضية المعادلة الصفرية، وللأسف هي في غير محلها الجغرافي، في غير محلها الثقافي، وفيما غير محلها السياسي، خاصة وأن الإيرانيين لم يتفاجأوا بهذه الحرب. ربما منذ معرفتهم بأن هناك إمكانية لعودة ترامب عندما كان مرشحا، إمكانية عودته رئيسا في البيت الأبيض، هم حضروا خططا استراتيجيه متعدده، وهنا الان يعني يلعبون ورقه بورقه. لم نسمع عن ورقه باب المندب قبل شهرين، لم نسمع عن استهداف الاردن قبل شهر، فكل مرحله هناك. اذا ما نحن بصدده هو الردع والردع المضاد. ايضا بالنسبه للموقف الامريكي حتى اوزع النقد سواسيه، الايرانيون يكرسون فرضيه دوغمائيه بأن هذا الصمود وهذا الردع المضاد وتوسيع رقعة الصراع من العمق الإيراني ومن العمق الخليجي إلى عمق الشرق الأوسط، وربما أيضا قد نتفاجأ بأن صواريخه قد تصل إلى أهداف حتى خارج الشرق الأوسط، هم يعتقدون أن لديهم الردع الكافي لتنقلب المعادلة الصفرية بمعية سيطرتهم على مضيق هرمز، والآن تحكمهم في باب المندب بشكل غير مباشر، أن المعادلة الصفرية سترجح لكفتهم، وهذه أيضا فرضية مستحيلة المنال. إذا للأسف ما يجمع الطرفين الأمريكي والإيراني هو التخندق في أمل كبير بأن كل طرف قد يحقق هذه المعادلة الصفرية، وهذا خارج السياق. في المحصلة النهائية قد نبقى مع فكرة هذا التصعيد والنسف والردع المضاد شهر شهرين ثلاثة أشهر، في المحصلة النهائية سنصل إلى استنزاف متبادل، استنزاف اقتصادي وعسكري على المستوى الإيراني،

0: واستنزاف سياسي وأيضا أزمة طاقة متنامية في الولايات المتحدة، فيشعر ترامب أنه في الزاوية. إذن أرى أنه لا فوز مع نظرية الردع المضاد والردع المتبادل، وأيضا لا مآل إلا في نهاية المطاف بعد كل الاستنزاف.
1: طلبت وقتا إضافيا لسؤال لكل من الضيفين. سيد عباس أصلاني، هل سيستخدم الجانب الإيراني ورقة باب المندب بنفس طريقة هرمز؟ سنرى في نهاية الحديث عن أننا لنا الحق عبر الحوثيين في التعامل بهذا الشكل المشابه لهرمز.
2: باب المندب ليس مقتصرا على إيران، لكن الحوثيون لديهم مشكلة مع الجانب السعودي، بالتالي هم يتدخلون أيضا. النقطة التي يجب أن نتعامل معها هو مصدر المشكلة. إذا ما كانت المفاوضات مستمرة وكانوا يجلسون على طاولة المفاوضات، في ربما الموقف تغير. ما استفز إيران للدفاع ولرد الفعل هي الأعمال الولايات المتحدة، لأنه كما تعرفون أعتقد أن المشكلة بأكملها لا تتعلق بمسألة الأسباب الأيديولوجية، لكن هنالك مكونات جيوسياسية. الولايات المتحدة تريد أن تعيد الوضع في المنطقة إلى وضعه السابق، لكن إيران ترى أنها هنالك وقائع جديدة على الأرض، وهذا الأمر يأتي نتيجة لبواعث القلق الأمنية لدى إيران والاعتداء الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد البلاد. بالتالي في نهاية المطاف أعتقد أن أفضل حال سيكون التسوية السياسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكننا نرى أن هنالك ربما تأزم استراتيجي. قد أعتقد أن هذا ينتج إلى الموقف حيث يكون هنالك تصعيد مقابل التصعيد.
1: سيد توم، رهانات ترامب هل معرضة للخطر؟ إن أخذنا بعين الاعتبار أنه اليوم نتحدث عن سعر دولار 98 دولار للبرميل الواحد، اقتربنا من 100 دولار.
3: إن
2: سعر 100 دولار كان وصل قبل فترة غير طويلة. أعتقد أن النظام الإيراني دعا بشكل مفتوح للحوثيين لكي ينخرطوا ويشركوا باب المندب، لكن أعتقد أنه إذا ما تركتم الموانئ السعودية هنالك قناة السويس، هل ستقوم إيران بمهاجمة مصر وقناة السويس؟ إذا ما كان هذا الأمر لا بأس به، أنا أوافق مع زميلي أن هذا أمر مؤسف، لكن دعوني أكون واضحا. كان لدينا سلام ولا صراع قبل 15 أو 16 يوما، وبعد ذلك بدأت إيران بمهاجمة السفن التجارية من السفن التي تعود لدول محايدة من دول عديدة في المياه العمانية، بعد أن كان هنالك تقديم الكثير من التنازلات على العقوبات وعلى البرنامج الصاروخي والأصول المجمدة. بالتالي الدولة لا يمكنها أن تقول نعم بعد ذلك أن تقوم باتهام الجهة المقابلة أو أنها غيرت من مواقفها.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. ننتقل الآن إلى نافذة مع منى العمري حول آخر التطورات العسكرية والتوترات في مضيقي هرمز وباب المندب.
4: شكرا ميادة، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها مستجدات التصعيد في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالممرات البحرية، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، وأن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين. وفي مضيق هرمز يؤكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيظل مغلقا مع استمرار الهجمات الأمريكية، وهو ما تنفيه القيادة المركزية الأمريكية التي تقول إن إيران لا تسيطر على المضيق وأنه سيبقى مفتوحا رغم تهديد وهجمات الحرس الثوري. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك سلام.
5: لدينا مضيق هرمز وانضم إليه مضيق باب المندب وأزمة الطاقة ترتفع حدة. شكرا منى. إذن بكلام الرئيس ترامب قبل قليل عن تحميل إيران مسؤولية ما سماه إغلاق مضيق باب المندب، بات الحديث عن نقطتي اختناق في بحر العرب وأيضا البحر الأحمر. مضيق هرمز إيران تقول بأنه مغلق بأمر من الحرس الثوري. الجانب الأمريكي أو القيادة المركزية الأمريكية تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية، وتقول بأنها تيسر عملية إبحار سفن عبر الممر الجنوبي الذي يمر قبالة الشواطئ.

0: العمانية. ليلة أمس أعلن أنصار الله الحوثيين عن استهداف ناقلتي نفط تقريبا إلى الغرب من ميناء الشقيقة السعودي. هاتان الناقلتان كانت تحملان قرابة 4 ملايين برميل من النفط الخام الذي تصدره السعودية، بعدما أن كانت نقلت عمليات التصدير من الموانئ الواقعة على مضيق هرمز إلى الموانئ عبر البحر الأحمر لتيسير عملية تصدير الوقود والنفط الخام تحديدا. السعودية تستخدم البحر الأحمر لإرسال النفط إلى دول آسيا وجنوب شرق آسيا، وأيضا تستخدمه لإرسال النفط إلى بعض الدول الأوروبية. ومضيق باب المندب لا يقتصر استخدامه على السعودية، وأيضا الدول المشاطئة كأريتريا والسودان وغيرها تستخدمه، أيضا روسيا لإرسال شحنات النفط عبره إلى مناطق في آسيا لا سيما الصين وبعض الدول الأخرى، ولكن الصين بشكل عام. الآن بات لدينا إغلاق تقريبي عند مضيق باب المندب. أنصار الله يقولون بأن هذا المضيق مغلق أمام السفن التي تستخدمها السعودية أو التي تصدر عبرها السعودية، وفق ما يقول أنصار الله بأن هذا حصار على الموانئ السعودية فقط، ولكن الناقلات التي استهدفت لا تملكها السعودية بل تنقل عبرها النفط من بعض الموانئ لا سيما من ميناء الشقيق. هذا يزيد ويرفع من حدة أزمة الطاقة بعد وجود اختناق سابق في مضيق هرمز يمر عبره أكثر تقريبا من 20% من صادر من منتجات الطاقة الغاز الطبيعي المسال وأيضا النفط. عبر مضيق باب المندب يمر تقريبا 4.5 مليون برميل من النفط يوميا، وهي أيضا تذهب كما ذكرنا إلى أسواق آسيوية. ولكن المهم أيضا هو أن هذه الأمور باتت تتصاعد، بمعنى نحن نرى انتقال هذا الصراع المتصاعد إلى عتبة جديدة، آخرها إعلان الرئيس ترامب بأنه ستتم تحميل إيران مسؤولية ما يجري في باب المندب، في إشارة إلى أنه إيران ربما قد تكون وراء دفع أنصار الله إلى إغلاق هذا المضيق. وكان الرئيس ترامب قد لوح سابقا بأن أي استهداف من قبل إيران لسفن تمر عبر هرمز سيقابلها استهداف للجسور الإيرانية، وهذه أعداد تقريبية للمنشآت من جسور وطاقة التي يلوح ترامب باستهدافه. هذا هو طبعا العدد الكلي المنتشر في أجواء إيران. نشير أخيرا إلى تطور يمكن أن نقول بأنه أزاح عتبة التصعيد إلى درجة إضافية قبل ليلتين، لكن أعلن عنه أو كشف عنه صباح هذا اليوم أن الولايات المتحدة في الهجمات التي شنتها فجر 21 من الشهر الحالي على إيران استخدمت هذه الطائرة استراتيجية أو القاذفة استراتيجية من نوع B-1 لانسر، وهذه هي أول استخدام لها منى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هي واحدة من 3 قاذفات استراتيجية.
1: سيكون لها مساحة واسعة في نقاشنا، لكن البداية مع باب المندب. شكرا جزيلا لك سلام العميد حسن جوني، أهلا ومرحبا بك، ونبدأ معك بهذه التصريحات والتحديثات الأخيرة فيما يتعلق في باب المندب لما يحمله من ثقل استراتيجية. الرئيس ترامب كان قد صرح قبل قليل وقال بأن الحوثيين عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، توعد بإنزال العقاب وقال أن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية. ميدانيا ما الذي حدث في باب المندب قبل أن ننتقل ونقرأ الصورة كاملة في المنطقة؟
2: يعني دون شك منى هناك استهداف ل ناقلتين سعوديتين، هناك إعلان من الحوثيين بأن هذا العبور في باب المندب بات يخضع لقواعد معينة، فإذا دخل باب المندب بالإضافة إلى مضيق هرمز دخل إلى مسرح الحرب، وهنا بدنا نتحدث عن توسع في مسرح الحرب ليشمل كل هذه المنطقة الآن من السواحل الجنوبية في إيران، ونتحدث هنا عن المسرح الفعلي للحرب ضمنا وصولا إلى باب المندب. وطبعا هذا المسرح الحرب يتضمن جزء كبير منه في البحار، وبالتالي نتحدث هنا عندما نتحدث عن البحار والمضائق بالإضافة إلى مضيق هرمز عقدة باب المندب بتنا نتحدث عما يتعلق بالطاقة، فإذا دخلت الطاقة مجددا كضغط كورقة ضغط في هذا الصراع في هذه الحرب في مرحلتها الثانية في الأيام الأخيرة أتحدث هنا، عادت الطاقة ودخلت، ولابد من ربط مسألة ورقة باب المندب بالصراع مع مضيق هرمز في خيارات جيوستراتيجية مشتركة بين إيران و

0: الحوثيين بطبيعة الحال، وهذا ما يعني أشار إليه وأكد عليه الرئيس ترامب.
1: عسكرت المضائق فعليا فيما يعني يتحكم أيضا في أمن الطاقة وأمن الملاحة فيهما عميد، ماذا يعني في المرحلة المقبلة؟ كيف سيبدو المشهد عسكريا خاصة مع الثقل الاستراتيجي الذي يتمتع به باب المندب؟
0: طبعا أهمية باب المندب بالإضافة إلى مضيق هرمز وأهمية مضيق هرمز، إنما تكامل التأثير في عسكرة المضيقين باب المندب ومضيق هرمز يعطي تأثيرا مضاعفا بل أكثر مركبا نستطيع أن نقول بما يتعلق بسلاسل الإمداد وتحديدا إمداد الطاقة، لأننا نتحدث هنا بالإضافة إلى مضيق هرمز عن عبور يتصل بالبحر الأبيض المتوسط بالموانئ السعودية وصولا إلى المحيط الهندي، وكل يعني ممرات سلاسل الطاقة إمداد الطاقة باتجاه جنوب شرق آسيا. فإذا هناك عقدة مقفلة باتت أمام سلاسل إمداد الطاقة، عقدة كبيرة جدا مؤلفة من مضيقي هرمز هرمز وباب المندب. وهنا طبعا هناك بدائل صعبة عبر رأس الرجاء الصالح بما يتعلق بهذه بمضيق باب المندب، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الطاقة والضغط المطلوب من خلال إدخال سعر الطاقة في هذا الصراع. فإذا بالعودة إلى الصراع، هذه ورقة أضيفت إلى ورقة مضيق هرمز تم استخدامها الآن بشكل نتيجة تفاقم وتصعيد الاستهدافات طبعا التي تحصل في الجولات 12 الأخيرة.
1: عند هذه النقطة عميد، ما الذي يدفع إيران بأن تستخدم ورقة ضغط استراتيجية كمضيق باب المندب الآن؟ ما الذي تستشعره إيران حتى تفعل هذه الورقة في باب المندب؟
0: نعم منى، لنعود إلى نقطة تفجير أو سبب تفجير هذه المرحلة الجديدة من الضربات التي انطلقت من قبل الولايات المتحدة والتي باتت تستهدف بشكل أساسي الساحل الإيراني كله، بالإضافة إلى طبعا إلى الجزر التي المحيطة في مضيق هرمز. نقطة الاشتباك الأساسية هي مضيق هرمز، وهنا بعد أن استهدف الإيرانيون والحرس الثوري المسار الجنوبي في مضيق هرمز القريب من عمان، تم توجيه وأطلاق الضربات الإيرانية، وبالتالي نعود إلى أن الصراع لم يحسم بنتيجة الحرب التي حصلت في 40 يوما حول من يتحكم بمضيق هرمز، ولم يتمكن الاتفاق ونص الاتفاق من تحديد هذه المسألة بما يتعلق بالتحكم الكلي لمضيق هرمز بين الرؤية الإيرانية والتفسير الإيراني للاتفاق والتفسير الأمريكي للاتفاق. الأمريكيون يعتبرون أن الاتفاق يعيد مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، الإيرانيون يعتبرون أن لا عودة لمضيق هرمز، إنما هناك فتح كامل للمضيق إنما بإشراف إيراني. هنا هذه النقطة التي لم تحسم إعادة تفجير الوضع الذي بدأ يتفاقم تباعا.
1: وحتى اللحظة طالما لا يوجد حسم عسكري على ما يبدو في مضيق هرمز، لا يمكن على ما يبدو أيضا التوجه إلى التفاوض، وإلا ستكون الجولة القادمة يعني شبيهة بسابقاتها. لكن كيف تقرأ هذه الجولات الأخيرة، تحديدا الجولة الأخيرة 12 من الضربات الأمريكية؟ في بادئ الأمر كانت تتركز لربما على مناطق محددة بشكل مكثف، الآن تتوسع جغرافيا، لماذا؟
0: نعم، نحن نتحدث عن مرحلة بدأت باستهدافات أمريكية على بعض الأهداف الإيرانية العملياتية، وخاصة في محيط الجزر الموجودة في المضيق والسواحل الإيرانية المؤثرة على المضيق وعلى الخليج. الهدف من هذه الضربات الأمريكية هو إضعاف قدرة إيران على اعتراض السفن المارة بالمضيق، هذا على الأقل ما يعلنون عنه وهذا ما يقومون به، وهي أهداف عملياتية بهذا المعنى. ولكن هذا الأمر تدرج لاحقا باتجاه أهداف استراتيجية، وخاصة بعد أن تم استخدام القاذفة الأمريكية B-1 بالأمس ودخول ورقة باب المندب طبعا
1: سنأتي إلى هذه القاذفة عميد، لكن نتابع هذه الصور المتداولة لتصاعد دخان من منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، وقال الجيش الكويتي إن المنفذ تعرض لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. إذن هذا منفذ العبدلي بين العراق والكويت.

0: الحديث عن استهدافه بالمسيرات في هذه المرحلة. عميد حسن جوني، إذا كنت يعني تريد التعليق على هذا المشروع.
1: نعم، يعني هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا المعبر في سياق هذه المواجهات، المعبر بين الكويت والعراق، ولكن لابد من ربط هذا الاستهداف باستهداف معبر الشلامجة بالأمس. هذا ما حصل بالأمس عندما
0: استهدف إيران والعراق.
1: نعم، استهدف الأمريكيون هذا المعبر، معبر الشلامجة بين إيران والعراق، وبالتالي أعتقد هناك ربط. يعني ربما يريد الإيرانيون أن يقولوا، رغم أنهم لم يتبنوا حتى الآن، ولكن ربما يعني يأتي هذا الخبر بمثابة رد مماثل على أن استهداف معبر الشلامجة يقابله استهداف معبر العبدلي مثلا، وبالتالي يريد الإيرانيون أن يؤكدوا على أن هناك تماثل، وسيكون هناك تماثل في الاستهدافات كلما توسعت دائرة الأهداف أفقيا في المسطح الإيراني أو المحيط الإيراني، ستتوسع أفقيا في محيط آخر. هذا ما قد يفهم من هذه الرسالة.
0: جزيل الشكر لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار. إليك ميادة.
2: شكرا منى، ونواصل من حيث الخبر العاجل المرتبط بتعرض منفذ العبدلي الحدودي ظهر اليوم إذن لهجوم بطائرات مسيرة معادية وفق ما قال الجيش الكويتي. معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بك سعد مجددا، مزيد من التفاصيل حول هذه الصور كذلك التي توفرت لمنفذ العبدلي من الكويت، وما قاله الجيش حول هذا الاستهداف.
3: أهلا بك ميادة. حقيقة حتى الآن لم تتوفر أي معلومات سوى بيان الجيش الكويتي، والجيش الكويتي يعني كان هناك معلومات وضعها في هذا البيان. صحيح أنه ترك بعض الأمور من غير توضيح، لكن يعني هذا المنفذ تعرض صباح اليوم ظهر هذا اليوم إلى استهداف بطائرات مسيرة، وليست طائرة واحدة مسيرة. هذا المنفذ لم يكن هناك إصابات أسفرت عن هذا الاستهداف، أي أقصد إصابات بشرية. كانت الإصابات فقط اقتصرت على أضرار مادية، لكن هذه الأضرار المادية لم يتبين إذا ما كانت يعني جسيمة أدت إلى انهيارات أو يعني في بعض المباني لهذا المنفذ. هذا ما لم يوضحه حتى الآن بيان الجيش الكويتي، ولكن كما يبدو أنه هذا متروك للجهات المختصة حين يعني تنظر في هذا الأمر. البيان أيضا الجيش الكويتي أكد بأن هناك فرق مختصة تعمل على تأمين هذا المنفذ، بحيث يتم رفع كل الطائرات أو مخلفات الطائرات المسيرة حتى يبدأ العودة للعمل مرة أخرى. من الواضح أن أيضا منفذ العبدلي لم يتحدث عنه هذا البيان حتى الآن إذا ما كان مغلقا أو كان مفتوحا. حتى الآن أيضا هذا ترك، لكن وفق مصادر مؤكدة بأن تحدثنا معها بأن هذا المنفذ ما يزال مغلقا، يعني نظرا لتداعيات هذا الحادث. لا يعرف متى سيتم افتتاح هذا المعبر مرة أخرى، لكن هذا المعبر لم يستهدف مرة واحدة للمرة الأولى، بل تم استهدافه حتى في حرب 40 يوما. كان هنا استهداف لهذا المنفذ، كثيرا ما يتم إغلاق هذا المنفذ إذا ما كان هناك يعني استفزازات لهذا المنفذ. دائما ما تحدث خصوصا بين الكويت والعراق، مباني في الحدود الشمالية وقريب من المنفذ أيضا مراكز حدودية، 3 مراكز حدودية قبل أيام تعرضت أيضا لاستهدافات بطائرات مسيرة، وكانت أيضا قادمة من فصائل عراقية تبنت هذا الحادث السابق وليس هذا حتى الآن. أيضا هناك أيضا كان هناك مركزين أيضا حدوديين تم أيضا استهدافهما بطائرات مسيرة مربوطة كما يبدو بألياف ضوئية، وأدت إلى كل هذه الاستهدافات لم تؤدي إلى إصابات بشرية، لم تؤدي إلى حالة إلى ضحايا هنا في الكويت، لكن أدت فقط إلى اختصرت دائما على الأضرار البشرية. الآن يتم تقييم هذا الوضع أو هذا الحادث لمعرفة نتائجه. بالتأكيد حتى الآن نتوقع أن هناك بيان قادم للخارجية الكويتية سيندد بالتأكيد ويستنكر هذا وبلهجة شديدة هذا الفعل الذي يتم فيه استهداف منفذ لا يخدم إلا السكان، لا يوجد فيه قواعد عسكرية، منفذ مدني يعني خالص. هذا المنفذ يعمل به رجال من الجمارك والجوازات، يخدم بين البلدين دخول حركة الشاحنات وغيرها، ومع ذلك يتم استهداف هذا ويدخل هذه الأماكن الحيوية والمدنية أصبحت تدخل ضمن دائرة اشتباك غير مفهومة حقيقة. وهو ما دائما يطرح هذا السؤال ويكبر دائما هذا السؤال، لماذا يتم استهدافات يعني هذه المواقع الحيوية في الكويت؟ قبلها يعني كان هناك استهدافات لمحطات كهرباء وغير ذلك، لكن بالتأكيد بالتأكيد الآن نتوقع أن يأتي بيان آخر للخارجية الكويتية. يعني إذا ما تأكد ميادة إذا هناك البيان إذا ما تأكد إذا كان هناك الاستهداف من فصائل عراقية مسلحة بالتأكيد سيتم استدعاء السفير العراقي أو القائم بالأعمال بالسفارة العراقية وتسليم مذكرة احتجاج على هذا الفعل.
2: مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي حسين جمال. أهلا بك سيد حسين. خطورة هذا الاستهداف سواء تأكد من قبل مجموعات مسلحة داخل العراق أو من قبل إيران،
4: أيا كان فهو الجهة أصابع الاتهام تتجه إلى إيران لا محالة. إيران تهاجم فتعتدي على الكويت، ومسلسل الاعتداءات الإيرانية لم يتوقف منذ بدء الحرب وحتى يومنا هذا. صفارات الإنذار نسمعها أصبحت أمرا اعتياديا في الكويت بسبب هذه الاعتداءات المستمرة من إيران تجاه الكويت. الكويت اليوم تحول الصراع الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران إلى هجمات واعتداءات مستمرة على مناطق مدنية بامتياز. هذا المنفذ منفذ العبدلي مكانا مدنيا يغادر ويأتي إليه المواطنون والمقيمون من هو إليه. المؤسسات التابعة الحيوية الرئيسية التي يعيش عليها الناس مثل الكهرباء والماء يتم الاعتداء عليها. استمرار هذا المسلسل مثل ما قال مدير مكتبكم في الكويت غير مفهوم، بل هو استمرار لاعتداءات غير مبررة غير مفهومة. ورغم التأكيد الكويت بأنها ضد استخدام أراضيها ولن تستخدم أراضيها للهجوم على إيران.
2: برأيك أيضا سيد حسين كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد بتغيراته الحالية، هذا التركيز على الاستهداف المتعلق بمشاة مدنية؟
4: يعني الكويت حتى اليوم كانت يعني ولا زالت تؤمن بأن الدبلوماسية والحوار هو الحل الوحيد لحل الأزمة، لكن يبدو أن الإيرانيون تحولوا من منظومة دبلوماسية تريد أن تحل الأزمة إلى منظومة عسكرية تريد الحل باستخدام القوة، وتعتقد بأن الكويت والبحرين والأردن ودول أخرى هي خاصرة رخوة يمكن لها أن تعتدي عليها وتستخدمها في مناقشاتها وحوارها مع الولايات المتحدة. لكن الكويت لا يمكن لها، الكويت ستستمر رغم ذلك يعني الدفع بالحوار، لكن في نفس الوقت موقف ثابت بأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، وأنه الأمر قد يتحول في منظومة مجلس التعاون ودول أخرى عربية بأن أي اعتداء على الكويت يجب أن يكون يعني له ردة فعل بأي شكل من الأشكال، رغم أن لا زالت الكويت ودول الخليج تحافظ على ضبط النفس حتى هذه الساعة.
2: شكرا جزيلا لك من الكويت الكاتب والمحلل السياسي سيد حسين جمال. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم للحديث عن تلك المنشورات، إذن المنشور الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال والذي تناول فيه تفعيل ورقة باب المندب وتحديدا ما قام به الحوثيون من استهداف سفن سعودية.
5: نعم ميادة، الرئيس الأمريكي يهدد إيران بأنه سيحملها هي المسؤولية في حال استمرت هجمات الحوثيين ضد السفن والناقلات التي تحاول عبور باب المندب عبر الموانئ السعودية، واعتبر أن الحوثيين الذين وصفهم بأنهم تصرفوا بحكمة خلال هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عادوا إلى تصرفاتهم السابقة، وقال أن الولايات المتحدة وجهت لهم في السابق ضربات شديدة وستوجه لهم أيضا ضربات إذا استمروا بهذا السلوك، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على إيران، أي أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حصر هذه المسألة في خصم وحيد هو الجانب الإيراني، وأن واعتبار أن الحوثيين من وجهة نظره وفي هذه التغريدة يراهم بأنهم وكلاء أو يعملون لصالح الجانب الإيراني. إغلاق مضيق المندب سيؤدي إلى تبعات اقتصادية عالمية ستكون أكثر ضاغطة أيضا على الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، خصوصا وأنه حتى اللحظة ليس هناك تفاهم جاري بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. إضافة إغلاق أو تهديد الملاحة عبر باب المندب ستؤدي أيضا إلى مزيد من التداعيات الاقتصادية ستنعكس بلا شك هنا في الداخل الأمريكي على أسعار المحروقات وحتى السلع الأساسية. ميادة،
2: وفي هذا الإطار أيضا نذكر بأنه كان هناك رسائل واضحة وجهت من ترامب تحديدا لأنصار الله.
5: نعم ميادة، الرئيس الأمريكي لم يقتصر فقط على تحميل إيران المسؤولية، حذر من أن هناك أن الرد الأمريكي سيطال الحوثيين، وذكرهم بالحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على مدى 4 أشهر ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن هذه الحملة حسب وجهة نظري وحسب هذا المنشور أدت إلى عقلنة جماعة أنصار الله، لكنهم عادوا إلى تصرفاتهم السابقة، وحذرهم من أن الاستهداف والثمن الكبير الذي ستدفعه إيران يدفعونه هم أيضا إذا استمروا في شن هذه الهجمات على السفن والناقلات ناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق باب المندب.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. ورحب مجددا هنا في الاستوديو بالسيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. أهلا بك سيد توم مجددا. إذا فيما يتعلق بتحديدا باب المندب وهذه المنشور هذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا يعكس مدى خطورة تفعيل هذه الورقة في هذا التوقيت. كيف يمكن أن يتعامل الرئيس الأمريكي؟ هو تحدث عن مزيد من الضغط العسكري وعقاب عسكري بالنسبة لإيران نتيجة ذلك.
6: إن النظام الإيراني يدعو بشكل مفتوح للحوثيين للانخراط ولإقحام مضيق باب المندب. ربما سأعطيكم نصيحة للحوثيين أن يقوموا باختيار أصدقاء أفضل. من المثير للاهتمام أن إيران أشارت أنها ترغب بالتوصل إلى حل دبلوماسي، لكن في ضوء هذا الاتفاق الدفاعي المشترك بين باكستان وأيضا السعودية الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي، أحد الوسيطين قطر والباكستان ربما سيتم إبعادهم نتيجة الاعتداء من وكلاء إيران ضد السعوديين. إذا ما أردتم حلا دبلوماسيا لماذا تقومون بإخبار وكلائكم بالقيام بشيء قد يبعد أحد قنوات الاتصال الناجحة؟ بالتالي أعتقد أن هذا مثال آخر ربما عدم تطابق لغة الخطاب الإيرانية مع الأفعال الإيرانية. ولا أريد ولا حاجة لي لأن أشرح لك أو للمشاهدين استخدام إيران المعقد للوكلاء خلال سنوات، حزب الله، الحوثيين ونظام الأسد في سوريا، الحشد الشعبي والميليشيات في العراق، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يتماشى مع الخطاب التي لغة الخطاب التي يستخدمها. ليس لدي أنا ربما أي قلق من أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بشن جهود ضد الحوثيين في الوقت الذي تقوم فيه بشن عملياتها العسكرية في إيران. هذا الأمر لن يمثل مشكلة للولايات المتحدة، لكن أعتقد أن إيران هي اختارت ذلك.
2: ماذا إن أخذنا بعين الاعتبار وعدنا بالتاريخ لتلك المواجهة التي تمت مع الحوثيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواجهة العسكرية، وتم فيها تصريح للرئيس ترامب أذكرك به كان يرتبط بأن هناك عناد وقوة أظهرت من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالرد العسكري؟
6: بالتأكيد، وليس لدي أي شك من أن النظام الإيراني سيقاتل حتى آخر حوثي ربما على قيد الحياة. بالتالي ثقافيا أعتقد أن من المهم للغربيين أن يفكروا ويعرفوا إصرار وصمود الحوثيين، لكن لا أعتقد أن دونالد ترامب هو سياسي تقليدي فيما يتعلق بهذه الأمور، وهو يميل ربما قد يكون مسؤولا عن لغة الخطاب خطاب حاد، هذا صحيح، لكن أعتقد أنه ما لم يكن هنالك مرور تجاري هو يصر على هذا الأمر، وإيران تقول أننا نرغب بالحل الدبلوماسي في الوقت الذي تلح فيه ودفعت الحوثيين للتدخل، وأنا أخشى أن هذا الأمر سيبعد الباكستانيين عن جهود الوساطة.
2: ماذا عن أثر الداخل الأمريكي؟ هذه أيضا تنعكس سلبيا على الاقتصاد الأمريكي، وذكرت لك في الساعة الماضية قضية السقف الذي وضعه ترامب $100 للبرميل.
6: مرة أخرى سيكون هذا الأمر له تأثير كبير مع الرؤساء الأمريكيين التقليديين، هنالك قلق كبير في صفوف الجمهوريين حول الانتخابات النصفية. دونالد ترامب هو ربما سياسي مختلف عما شاهدته في السابق، أعتقد أنه ربما سيكون هنالك سيستمر إلى أن يكون هنالك انتخابات أخرى، أعتقد أنه سيتمسك بموقفه في
2: شكرا لك سيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. إذن مشاهدينا هذا المشهد للمتابعة بطبيعة الحال، لأننا نتحدث الآن عن ورقة جديدة دخلت على هذا الخط يتأثر بها ليس فقط دول المنطقة ولا القارة الآسيوية ولكن أيضا القارة الأوروبية. أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة، نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات في لبنان. في آخر المستجدات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأنه واشنطن ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع الثمن. من ناجاتي قال وزير الخارجية الإيراني إن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون محليون في أكثر من محافظة إيرانية تعرض مناطق في محافظاتهم لهجمات أمريكية، كما أكدت مصادر محلية إيرانية مقتل شخصين أحدهما ضابط بالجيش في هجوم أمريكي على معبر شلامجة الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. من جانب آخر قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الإيراني والحرس الثوري إنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات دخلت أجواء الأردن. في الملف اللبناني قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن واستعادة الخدمات الأساسية. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك أحمد هزيم، وآخر هذه المواقف وعلى رأسها بطبيعة الحال ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: نعم ميادة، الرئيس الأمريكي في تغريدة ومنشور على حسابه على تروث سوشيال حمل إيران مسؤولية أي إعاقة أو أي تهديد لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، وأن إيران ستدفع ثمنا كبيرا عسكريا والحوثيين أيضا سيدفعون هذا الثمن في حال استمرار استهداف ناقلات النفط في هذا المضيق. وذكر الحوثيين بالحملة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة على ضد الحوثيين عندما كانوا يستهدفون السفن الذاهبة إلى الموانئ الإسرائيلية، وأن الحوثيين قد تصرفوا بحكمة حسب قوله بعد هذه الحملة العسكرية، لكنهم عادوا إلى تصرفاتهم وفق تعبيره وأنهم سيتحملون هذه المسؤولية. الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية التي تواجه جمودا حتى مع استمرار الهجمات العسكرية الأمريكية باستهداف مواقع إيرانية محيطة بمضيق هرمز تواجه الآن حالة مشابهة أو قد تواجه حالة مشابهة في مضيق باب المندب، خصوصا بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين من أنهم سيستهدفون السفن التي تنقل وتشحن النفط السعودي من عبر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية الذين لا يثقون أو عبروا عن ذلك بصراحة بأنهم لا يثقون بالجانب الإيراني في المفاوضات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحدث عن ذلك بشكل صريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حينما قال بأن هناك رسائل تصل إلى الولايات المتحدة من الجانب الإيراني وعبر الوسطاء برغبة الإيرانيين بالوصول إلى تفاهم واتفاق، إلا أن الولايات المتحدة لم تعد تثق بالجانب الإيراني لأنهم حسب تعبيره لا يلتزمون بالاتفاقات والمعاهدات التي يوقعون عليها، وأن الثمن الذي سيدفعونه سيكون كبير جدا، وأن الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة والقيادة المركزية لليلة 12 على التوالي ضد أهداف إيرانية مخصصة في الوقت الراهن لمقدرات إيران التي تهدد بها حركة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الحملة حسب الوزير روبيو ستزداد قوة وستزداد شراسة. الرئيس الأمريكي كان قد هدد بالأمس من أن استمرار استهداف الحرس الثوري الإيراني لناقلات النفط عبر مضيق هرمز سيؤدي بالولايات المتحدة لاستهداف البنية التحتية الإيرانية، الجسور ومحطات الطاقة. ميادة،
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. نور الدين الدغير، ما الذي يقال إيرانيا فيما يتعلق تحديدا بورقة باب المندب؟ من المبكر أن نتحدث عن ردود فعل على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا، ولكن كيف ينظر لهذه الورقة إيرانيا؟
7: ميادة، قبل قليل صدر تصريح لمستشار ومساعد مرشد الثورة الإسلامية هنا في إيران محمد مخبر، قال كلاما ربما قد يرتبط بهذا الموضوع حينما قال بأن ما يحدث الآن لسوق النفط وارتفاع تسعيرة النفط إلى حدود $100 هو نتيجة الضغط من باب أماكن عبور ومسارات عبور النفط، يتحدث بكل تأكيد يتحدث عن مضيق هرمز ويتحدث عن باب المندب. إذن جزء من الاستراتيجية الإيرانية الآن في الضغط على السوق العالمية واستراتيجية الكبرى تحميل السوق العالمية والولايات المتحدة الأمريكية خسائر من باب الاقتصاد كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه يبدأ من سد المعابر وأهم معبرين على الأقل الذي يمكن القول بأن إيران يمكن أن تفرض سيطرتها عليهما، أو على الأقل أن يكون لها حضور. هناك مضيق هرمز والذي هو مغلق بشكل عملي كما يقول الحرس الثوري الإيراني، والآن الأحداث التي يشهدها باب المندب ودخول أنصار الله الحوثيين على خط هذا الصراع وإغلاق الباب ومنع حركة السفن، كل هذا يعطي انطباعا على أن هذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية التي تعتمد على تكليف خسائر كبيرة لسوق الطاقة العالمية. هناك معطى آخر يتحدث عنه كذلك مستشار قائد الثورة الإيرانية حينما يقول بأن ما يحدث الآن هو نتاج لإغلاق المسارات والمعابر، لكن ربما قد يرتفع الأمر أكثر من ذلك، وهنا إشارة واضحة ربما ميادة يمكن قولها والبناء على ما قالته القيادات العسكرية هنا في إيران باستهداف مصادر الطاقة ومقرات الطاقة، قد يكون ربما المرحلة الأولى وقد يكون هذا الأمر مؤجل في انتظار ماذا ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تبني إيران رؤيتها الأخرى بأن الازدياد المقبل لأسعار الطاقة في العالم ولأسعار النفط في العالم ربما قد يرتبط أساسا بدرجة أولى كذلك بمصادر الطاقة، بمعنى أن من بين الخطط التي يطرحها الإيرانيون حينما قالوا بأن ردنا على الولايات المتحدة الأمريكية سيكون على قول وزير الخارجية الإيرانية العين بالعين، هنا قيل عن طريق مقر خاتم الأنبياء أن أي هدف سيستهدف هنا في إيران سيستهدف مقابله في المنطقة، وهنا الخطوة الثانية من أجل المزيد من الضغط على سوق الطاقة العالمية. لكن بكل تأكيد الآن إيران تلعب بأوراقها، لا يقولون هنا ولا يقول الإيرانيون أنهم يلعبون بكل أوراقهم، ولكن يقولون بأنهم يلعبون بأوراقهم عبر تدرج سياسي وعبر تدرج عسكري. ماذا بعد ذلك؟ ربما قد تتجه الأنظار إلى مسارات أخرى، على الأقل هكذا يتحدث الإيرانيون هنا، أو على الأقل إذا لم يصل الإيرانيون كما يقول مقر خاتم الأنبياء أو العسكريون هنا، ربما التأثير سلبا على حركة السفن على الحركة التجارية في معابر أخرى، وهذا جزء من الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. لكن بكل تأكيد الجانب الإيراني هنا كذلك يأخذ بعين الاعتبار ماذا ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، هناك توقع وانتظار ربما لأي عمل عسكري خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك من ينتظر أكثر من ذلك، ينتظر انتهاء زيارة رئيس الوزراء العراقي الآن الذي يتواجد في طهران، هناك من يبني احتمالية أن نهاية مرحلة الوسط ربما قد تنتهي بمغادرة وزير رئيس الوزراء العراقي من طهران وعودته إلى العراق. لماذا؟ لأنه بحسب المعلومات المتوفرة هنا في طهران وربما أكد ذلك بطريقة غير مباشرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حينما يتم الحديث عن وساطة عراقية عن رسالة عراقية تصل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى طهران. هنا الحديث السياسي يقول بأنها هذه الرسالة وهذا الحضور لوزير رئيس الوزراء العراقي الآن إلى طهران يعتبر كذلك ورقة أخرى من ورقة الوساطة التي تقوم لأجل الحد من هذا التوتر. وأكثر من ذلك ميادة هناك حديث سياسي هنا على أن هناك وساطة ربما تصل أو وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل العمل على الحد من هذا التوتر ومنعه إلى الانزلاق إلى مواجهة قد تصنف بعد ذلك مواجهات مفتوحة وحرب مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير.

0: تصاعد أسعار النفط الخام كانت محل قلق للرئيس ترامب طيلة فترة هذه الأزمة، وهذا كان واحدا من الاعتبارات التي جعلته يستعد لتقديم بعض التنازلات في مذكرة التفاهم مع طهران في يونيو. لكن بالطبع إيران قررت الاستمرار في مهاجمة السفن. ربما هذه هي استراتيجية إيران للتسبب بارتفاع أسعار النفط، والتي سببت الرئيس ترامب أيضا بأن يرد على الاستراتيجية الإيرانية بالتصعيد. والرئيس ترامب يشعر أننا إذا ما عدنا إذا مذكرة التفاهم، والتي العناصر المعتدلة في إيران تريد ذلك، عند ذاك أسعار النفط الخام ستنخفض وتعود إلى مستويات شهر يونيو وبدايات شهر يوليو.
1: وبالتالي كيف تتوقع أن تتعامل الإدارة الأمريكية مع ذلك في إطار التحديات الداخلية ومدى نجاعة القرارات العسكرية؟
0: الولايات المتحدة كما رأينا كثفت من ضرباتها الجوية على إيران، ونية الحملة العسكرية الجوية الحالية للولايات المتحدة هو أن تظهر أمام كل النظام بأن سياسة التيار المتشدد والاستمرار في السيطرة على مضيق هرمز لن يأتي على إيران إلا بالمزيد من الدمار. إذن النية هي جعل السادة المعتدلين مثل قاليفات وأراقشي بأن يتقدموا المشهد ويقولوا نريد التخفيف عن السكان المدنيين والعودة إلى مذكرة التفاهم، حتى لا تطلب ذلك تقديم تنازلات مع السيد ترامب. هذه الاستراتيجية هنا.
1: طيب، أن يدخل الآن على خط هذه المواجهة والتصعيد العسكري أيضا جبهة الحوثيين، هل هناك بالفعل قرار أمريكي الآن من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بأن يكون هناك توسيع للعمليات العسكرية؟
0: هذا ممكن تماما، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع السعودية، والسعودية واضح أنهم لديهم خبرة قتالية كبيرة مع الحوثيين، ومؤخرا كان هناك تبادل لإطلاق النار، وهناك استراتيجية لمساعدة السعودية للتصدي للحوثيين الذين أعلنوا حظرا على السفن السعودية. ومن الممكن للولايات المتحدة أن تحول تلك الجبهة إلى المملكة العربية السعودية التي قد تنضم إليها الإمارات العربية المتحدة للعمل ضد الحوثيين.
1: الجولة السابقة التي تم فيها تبادل الضربات كما ذكرت مع الحوثيين انتهت باتفاق معهم ضمني لنقل، أنهى المشهد. هل يمكن أن يكون هناك مجال لحلحلة هذه النقطة المتعلقة بباب المندب دون تصعيد عسكري؟
0: هم لديهم هدنة منذ العام 2022 والذي كان متماسكا نسبيا، لكن وقت إطلاق النار هذا انهار بسبب الحرب الإيرانية. الإيرانيون جروا الحوثيين الحرب الإيرانية، لكن الحوثيين لا يستجيبون لإيران طيلة الوقت. لديهم قيادتهم الخاصة ويتخذون قراراتهم الخاصة. هم لا يريدون الدخول في حرب شاملة مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات. هذه المرة هاتان الدولتان عربيتان قويتان مدعومتان بالولايات المتحدة. من الحرب السابقة الولايات المتحدة لم تتدخل. الولايات المتحدة زودت السعودية والإمارات بالذخائر لكن لم تتدخل مباشرة. لكن لو أن الحوثيين إذا ما حاولوا إغلاق باب المندب، أتوقع أن الولايات المتحدة ستساعد السعوديين والإماراتيين بشكل مباشر هذه المرة.
1: وكل هذه المعطيات الميدانية الحالية هل تزيد من المسافة للوصول نحو اتفاق وإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني أم أنها قد تقلصها؟

0: Well, it's very difficult.
1: الأمر صعب للغاية. الصوت يتقطع من المصدر.
2: فقدنا الاتصال مع السيد كينيث كاتزمان، نشكره جزيل الشكر، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، حدثنا من واشنطن. انضم إلينا الآن من طهران السيد محمد مهدي، شريعة مداري، الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد شريعة مداري. فيما يتعلق الآن بورقة باب المندب، بالإضافة إلى مضيق هرمز والخطاب الإيراني الحالي، هل نحن أمام إغلاق لباب الدبلوماسية نتيجة ذلك، أم أنها أيضا لا تزال في إطار محاولة إثبات الذات ولكن دون إقفال الباب تماما أمام الحل الدبلوماسي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين. الدبلوماسية أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقتها وليس إيران، حينما لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بأي بند من بنود الاتفاق وقامت باعتداءات متكررة ومتجددة. وإيران كانت أعلنت بكل وضوح إذا تم خرق بنود مذكرة التفاهم أو مع أي عدوان جديد ستعود الأمور إلى ما قبل مذكرة التفاهم. لذلك الدبلوماسية الأداء الأمريكي هو الذي ضربها بعرض الحائط. إيران دائما مستعدة، لا تريد الحرب، دائما مستعدة للحل السلمي بعيدا عن الحرب، لكن لا تقبل مطلقا بأي تهديد أو عدوان يتكرر، وستكون يعني ستقوم بالرد على أي عدوان يقوم ضد إيران.
2: من منظورك الآن، ورقة باب المندب هل ستستخدم بشكل مؤقت أم أنها ستعامل معاملة ورقة مضيق هرمز؟
3: أتصور أن ورقة باب المندب لا علاقة لها بما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ورقة باب المندب استخدمت من قبل أنصار الله في للأسف في الصراع الجاري بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية اليمن. كان من الممكن أن تصل الأمور عبر المفاوضات إلى حل، وكانت هناك كان هناك مسار للتفاوض، لكن عادت الأمور مرة أخرى إلى الوراء. لا علاقة لما يجري اليوم في باب المندب بالقضية الإيرانية الأمريكية. هل ربما يضيف إغلاق باب المندب إلى موضوع مضيق هرمز؟ هذا موضوع آخر. النتائج ربما تكون تساعد على ما يجري اليوم في مضيق هرمز، لكن لا علاقة للقرار الذي اتخذ يمنيا بقرار إيران في مضيق باب هرمز.
2: طيب، أيضا في جزئية أخرى من هذا المشهد والمتعلقة بالوسطاء، إلى أي مدى إيران لا تزال تحافظ على جزء من التواصل مع هذه الدول الوسيطة في إطار المخاوف الآن من أنها هددت بشكل رسمي أنها ستستهدف البنية التحتية في المنطقة؟
3: لا، أولا لا علاقة لموضوع الوساطة بالعمليات العسكرية في المنطقة. إيران ما زالت مستمرة في تواصلها مع باكستان، مع قطر، مع عمان. اليوم رئيس الوزراء العراقي في طهران قبل ساعتين 3 ساعات وصل إلى طهران، يقال إنه يحمل رسالة من الجانب الأمريكي. إيران لم ترفض أبدا أداء الوسطاء مطلقا، لكن ما يجري في المنطقة هو ليس استهداف البنى التحتية، وإنما الرد على العمليات العسكرية العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل. إن استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الأماكن العسكرية، إيران أيضا تستهدف القواعد العسكرية. إذا استهدفت المصالح والبنى التحتية، إيران أيضا تستهدف المصالح الأمريكية والبنى التحتية، وقدر الإمكان أن تكون مرتبطة بالإدارة الأمريكية أو مرتبطة بالدول التي توفر الأرضية لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعملياتها العسكرية ضد إيران. لذلك لا علاقة بين العمليات العسكرية أيما كانت.
2: البنى التحتية من كهرباء ومياه هي بنى تحتية خليجية لتلك الدول التي يتم استهدافها. يعني عندما تم استهداف شبكة الكهرباء والمياه في الكويت، هذه لا تستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: البنى التحتية فقط في الكويت هي بنى تحتية؟ أين كان الإخوة في دول الخليج الفارسي حينما كانت تضرب المناطق الآهلة بالسكان في إيران، حينما كانت تضرب المدارس والمستشفيات؟
2: كان هناك إدانات سيد شريعة مداري، هذا لا يشرع بطبيعة الحال الاستهداف الأمريكي للبنى التحتية الإيرانية، ولكن هذا أيضا لا يعطيها الحق في استهداف بنى تحتية مدنية في دول أخرى لها علاقات معها.
3: أولا لم تكن هناك إدانات، ثانيا هذه الدول توفر الأرضية للعدوان الأمريكي. إذا تريدين الدلائل على ذلك يمكن للجهات العسكرية أن تبرز. طبعا العسكريون والمعنيون يعرفون الدلائل، يعرفون من أين تنطلق هذه الهجمات ضد إيران. إذا كانت هذه الهجمات تنطلق من المنطقة إكس ضد المناطق الآهلة بالسكان في إيران، الرد يجب أن يكون بالمثل، وإيران لم تقم بذلك. يعني كان من المفترض حينما تهاجم مدرسة أو منطقة سكنية أو آهلة بالسكان، الرد يجب أن يكون بالمثل ضد أي منطقة ينطلق منها العدوان، لكن إيران لم تقم بذلك. حينما تهاجم البنى العسكري البنى التحتية طبعا إيران تقوم بالرد بالمثل. لذلك المشكلة في الجهة الأخرى، الجوار هو علاقة اثنينية بين الطرفين، لا يمكن أن يقال لإيران لماذا ترد على العدوان الأمريكي وتضرب البنى التحتية في هذه الدول التي تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها ضد إيران، وأن لا يقال لهذه الدول لماذا سمحت للإدارة الأمريكية أن تقوم بهذا العدوان. السؤال الحقيقي والمنطقي والأصلي يجب أن يكون لماذا تسمح دول المنطقة بانطلاق العدوان؟
2: ماذا عن سؤال سيد محمد شريعة
3: المساعدة على ذلك؟
2: ماذا عن سؤال أنه هناك انتقاء إيراني للأهداف التي تستهدف رغم وجود السفن، ورغم أن سنتكوم تبث صواريخها التي تخرج من السفن والبارجات الأمريكية على إيران، وهي صور متوفرة عند سنتكوم، ورغم أيضا أن الصواريخ الإيرانية قادرة الوصول إلى إيران، ورغم أن الحدود في المنطقة لا تقتصر فقط على دول الخليج، هناك أذربيجان، هناك باكستان، هناك تركيا.
3: أولا يعني جزء من الحملات الأمريكية من السفن نعم، لكن جزء منها من المنطقة، هذا أولا. ثانيا بمجرد أن تقولي أن كل الدول لا تستهدف من قبل إيران، هذا يعني أن المناطق المستهدفة تستهدف بسبب أسباب وأهداف عسكرية. لماذا مثلا المملكة العربية السعودية منذ فترة لم تتعرض لهذه؟ هذا يدل على أن الأهداف التي استهدفتها إيران هي كانت لأغراض عسكرية وليست استهدافات عشوائية. ثالثا إيران استهدفت نعم السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، واستهدفت المناطق التي انطلق منها العدوان أو كان لها العون والمساعدة في هذا العدوان. المشكلة ليست في الرد الإيراني، المشكلة في أن دول المنطقة عليها أن تلتزم بالجوار وأن لا تساعد على ضرب المدنيين، ضرب المدارس، ضرب الأطفال، قتل الأطفال في دولة جارة.
2: طيب
3: لماذا
2: سيد
3: تسمح
2: محمد
3: دولة الكويت أو الدولة
2: فيما يتعلق باستهداف السفن تحديدا حتى ندقق المعلومات، منذ على الأقل منذ أن ما تم إنهاء مذكرة التفاهم وبدأ هذه الجولة من المواجهات لم تستهدف أي بارجة أمريكية؟
3: ليس كذلك، غير صحيح.
2: الجانب الأمريكي لم يعلن ذلك.
3: تم استهداف بوارج يعني فقط إذا أعلن الجانب الأمريكي هو الحق وغيره
2: باطل. من مصلحته أن يقول أننا يتم استهدافنا.
3: على كل تم استهداف قطع بحرية حربية أمريكية وتم استهداف المناطق. هذه التفاصيل والجزئيات تعود إلى التكتيك الذي يستعمله المدافع الإيراني عن الأمن القومي، عن الأراضي، عن السيادة الإيرانية. الاستراتيجية هي ضرب كل القواعد والمصالح العسكرية ومصالح من يقوم بمساعدة أمريكا على العدوان ضد إيران، وهذا حق مشروع لإيران في الدفاع عن الذات وفي الدفاع عن الأمن القومي. هذه هي الاستراتيجية. التفاصيل تعود إلى التكتيكات والجزئيات العسكرية التي تعود إلى العسكريين والخبراء العسكريين وأنا لست خبيرا عسكريا.
2: شكرا جزيلا لك من طهران السيد محمد مهدي شريعة مداري الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية قال الجيش الإسرائيلي إن عملية طعن وقعت في منطقة جنين شمالية الضفة الغربية وأنه تم تحييد منفذ العملية. وأشار الجيش الإسرائيلي لأن التفاصيل قيد الفحص. معنا الآن بيت فوريك شرق نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار الذي يتابع أيضا عمليات حصار واقتحامات داخل قرية بيت فوريك عقب أيضا عملية طعن تمت وكذلك ما أعلنه الجيش هنا الإسرائيلي عن أن فلسطينيين تم استهدافهما وقتلهما وفق روايته نتيجة عملية الطعن من قبل مستوطن إسرائيلي.
4: بالطبع ميادة عملية ثانية وفق الجيش الإسرائيلي في منطقة جنيم، هذه المنطقة التي أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، وعاد الاحتلال الإسرائيلي من جديد بناء هذه المستوطنة في مدينة جنين، حيث وفق بيان الجيش الإسرائيلي يفحص في هذه اللحظات الجيش حول أو يبحث في حول هذه العملية التي وقعت قرب تلك المنطقة، وأن فلسطيني قام بعملية طعن تجاه عدد من الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة. سبق ذلك عملية طعن أخرى وفق الجيش الإسرائيلي نفذت في بلدة بيت فوريك حيث نتواجد، وعلى إثره أغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز العسكري بشكل كامل حتى هذه اللحظة 4 ساعات، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة بيت فوريك التي تشهد في هذه الأثناء عملية حصار واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات تمشيط واسعة في داخل هذه البلدة. إضافة إلى ذلك في هذه اللحظات وفقا لمصادر من داخل البلدة هناك مواجهات اندلعت ما بين فلسطينيين ومستوطنون عقب اقتحامهم إلى الأطراف الشرقية من
2: عذرا منك
4: في أعقاب هذه العملية.
2: عذرا منك أشكرك إذا ليث جعار من بيت فوريك شرق نابلس، وننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت مع روعة أوجي.
5: شكرا لك ميادة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية. نبدأ بهذه العواجل من مصدر رسمي لبناني للجزيرة أفاد بأن مهمة المناطق التجريبية هي لا تشكل تهديدا أمنيا وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، كما قال إن لدى الحكومة اللبنانية ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. كما قال هذا المصدر الرسمي للجزيرة إنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث. أما عن المفاوضات الجولة التفاوضية السابعة في روما، فبحسب هذا المصدر الرسمي اللبناني وفد لبنان إلى روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش، وستبلور هذه الجولة الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية. كما قال إن هذه الجولة التفاوضية ستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة. وقال هذا المصدر الرسمي إذن اللبناني للجزيرة إن الجيش اللبناني لم يتلقى من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها، والقصد هنا سلاح لحزب الله. هذا المصدر قال أيضا إن هناك تنسيق يومي بين الجيشين اللبناني والأمريكي عبر لجنة خاصة والسفارة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكون الضامن لعدم تجدد ما وصفها بالاستفزازات الإسرائيلية ضد الجيش اللبناني. أما عن جدولة الانسحاب الإسرائيلي فقد قال إن هذه الجدولة تساهم في تنفيذ خطة حصر السلاح، ويجب أن يرافق جدولة الانسحاب وقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف وختم هذا المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة بأنه لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود، وإن لدى اللبنانيين أو الجانب اللبناني الرسمي تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع. إذن كانت هذه التصريحات الخاصة لمصدر لبناني رسمي للجزيرة. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن عفواً، معنا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. مازن، إذن ضعنا في تفاصيل هذه التصريحات للمصدر اللبناني الخاص للجزيرة.
6: نعم، في الواقع روعة، كان لي لقاء مع مسؤول رفيع المستوى هنا في لبنان حول مجموعة من النقاط الرئيسية المرتبطة بمسار الأمور فيما يتعلق بالعلاقة في المناطق التجريبية ما بين لبنان والطرف الأمريكي وأيضا الاحتلال الإسرائيلي. هذا كان محور للحديث. محور ثاني يرتبط بالمفاوضات التي هي مرتقبة في الرابع من الشهر المقبل في روما. كان هنالك محور ثالث يرتبط بالعلاقة ما بين الجيش اللبناني والجيش الأمريكي في ترتيبات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالواقع عند الحدود الشرقية للبنان والعلاقة ما بين لبنان وسوريا، وتحديدا في ظل كل ما حكي في خلال الأيام الماضية وتذكير الرئيس الأمريكي بدور محتمل لسوريا في لبنان. على المستوى الأول فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وفق هذا المسؤول رفيع المستوى، هو كان يعتبر بأن هذه المناطق التجريبية مهمتها واضحة، وهي منع أي عمل عسكري ضمن هذه المناطق. هذه نقطة أساسية. بطبيعة الحال خلو هذه المناطق من السلاح غير الرسمي التابع للدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذا الأمر، عندما دخلت معه بالتفاصيل، هل باتت واضحة الأمور؟ بمعنى هل نحن إزاء شروط واضحة أو دفتر شروط واضح طلب من لبنان أن يقوم بتنفيذه، وتحديدا من الجيش اللبناني أن يقوم بتنفيذه؟ كان واضحا بأنه حتى هذه اللحظة، ورغم تسلم الجيش اللبناني للمناطق التجريبية الثلاث، وأعني بها زوطر الغربية، فرون وصريفة، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك من جدول واضح لما هو مطلوب من الجانب اللبناني تنفيذه. وعندما سألته متى سيتم وضع هذا التصور، قال بأن الجولة التفاوضية السابعة التي ستعقد في الرابع من شهر أغسطس المقبل في روما ستكون كفيلة بوضع الآليات التنفيذية لما هو مطلوب، ليس فقط من الجانب اللبناني ولكن من الجانبين، أي من الاحتلال الإسرائيلي ومن لبنان. وأشار إلى أن الوفد اللبناني الذي سيشارك هذه المرة بالجولة التفاوضية السابعة لن يضم فقط دبلوماسيين، ولكن هنالك ضباط من الجيش اللبناني سيكونون جزءا أصيلا من هذا الوفد، لأن التركيبة الفعلية للعمل هذه المرة وطاولة البحث ستتركز حول المناطق التجريبية وقد استلمها الجيش اللبناني، ولكن كيف السبيل لوضع تصور واضح لما هو مطلوب من الجيش اللبناني؟ من سيقوم بالتحقق من التزام الجيش بتنفيذ كل ما عليه من موجبات؟ وأيضا من سيراقب ما ستقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ اعتبر بأن الجولة التفاوضية السابعة هي جولة سيكون لديها بعد تنفيذي، وهي بالغة الأهمية بالنسبة للبنان، لأن المعطيات المتوفرة على المستوى الميداني حتى الآن هي ضبابية بشكل أو بآخر، بمعنى أنه ليس هنالك من أجندة واضحة للجيش اللبناني كي يقوم بتنفيذها ضمن هذه المناطق، وأن العناوين هي عناوين رئيسية ترتبط بمنع وجود سلاح غير نظامي في تلك المناطق، وأيضا عدم تحويلها إلى نقطة لأي عمل عسكري. اعتبر بأن هذا المسار سيتم بلورته من خلال مجمل المسار التفاوضي في جولته السابعة. أيضا أكد هذا المسؤول رفيع المستوى إلى أن العلاقة ما بين الجيشين اللبناني والأمريكي هي علاقة يومية، بمعنى أن التواصل بات مفتوحا منذ اللحظة التي بدأ العمل فيها على مستوى المناطق التجريبية. اعتبر بأن هنالك غرفة عمليات يتم التنسيق معها، وهي تتبع لسنتكوم الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة الخاصة على تماس وتواصل مباشر مع الجيش اللبناني. كذلك الأمر بالنسبة للسفارة الأمريكية، معتبرا بأن على واشنطن أن تلعب دورا واضحا وضامنا بالنسبة للمناطق التجريبية، هو أكد بأنه وصل إلى لبنان الرسمي هذا التأكيد بأنه لن يتم هنالك ولن يحصل أي استهداف إسرائيلي للمناطق التجريبية طالما أن الجيش اللبناني يعمل بها. هنا سألته تحديدا إذا ما كان هنالك عناصر غير مسلحين من حزب الله في تلك المناطق هل يمكن لإسرائيل استهدافهم؟ أشار إلى أن الضمانة الأمريكية تقول بأن لا مجال لأي استهداف في تلك المناطق التي يقوم الجيش اللبناني بالعمل فيها. وهو أكد على أن جدولة الانسحاب الإسرائيلي ستساهم بشكل واضح ووقف الاعتداءات بتسريع كل الآلية المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هو أكد أيضا على أنه لا خرائط حتى الآن ولا إحداثيات تم تسليمها من قبل الجانب الأمريكي للجيش اللبناني كي يقوم بتنفيذها ومداهمة مناطق محددة في تلك النقاط التجريبية. بطبيعة الحال اعتبر بأن كامل المسار التنسيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية هو مفتوح بشكل سلس حتى هذه اللحظة، مؤكدا على أن لا تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن ما يحصل من خلال اللجنة الخاصة اللجنة الأمريكية اللبنانية المعنية بمراقبة تنفيذ الجيش اللبناني لكامل الموجبات والمتطلبة منه في المناطق التجريبية، اعتبر بأن لا تماس مباشر ولا تواصل مباشر ما بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن كل ذلك يتم عبر البعد المرتبط بالجانب الأمريكي الذي عول على دور رئيسي فيه وعلى ضمانات يقدمها على مستوى وقف الاستفزازات الإسرائيلية. هو قال بأن ما حصل في زوطر الغربية خلال الأيام الماضية عندما بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في تلك البلدة حصلت استفزازات واحتكاكات ميدانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن لبنان الرسمي يؤكد وفق هذا المسؤول على أن الجيش اللبناني لم ينتقل إلى منطقة ضمن المنطقة الصفراء وبالتالي كان يلتزم بالانتشار بزوطر الغربية. أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تكون وتلعب دورا رئيسيا في وقف هذه الاستفزازات نظرا لأن منطقة التماس المباشر ما بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية تبلغ نحو 200 متر، واعتبر بأن هذه المسافة هي مرشحة لأن تكون محل استفزازات إذا لم يتم وضع حد لقوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما انتقلت مع هذا المسؤول للحديث عن واقع الحدود مع سوريا تحديدا عند الشرق والشمال أكد بأن هنالك تطمينات واضحة وصلت إلى لبنان بشكل واضح من أكثر من قناة، بمعنى أنه ليس فقط من خلال الإبلاغ المباشر من قبل السلطات السورية الذي أكد بأنها أرسلت تطمينات واضحة إلى لبنان حول موضوع الجبهة أو موضوع الحدود الشرقية والشمالية، أكد بأن هنالك قنوات أخرى أوصلت رسائل في هذا الصدد مشيرا إلى أنه وفق الجيش اللبناني ليس هنالك أي مؤشرات حول انتشار أو استعدادات سورية على طول الحدود، ولكنه أردف ختم قائلا بأن لبنان الرسمي يتعامل مع هذا الموضوع ببالغ الاهتمام، وهو أشار وأكد على عبارة أشار فيها بأنه يجب عدم إهمال الموضوع وأن يكون تحت أنظار لبنان الرسمي والجيش اللبناني. وبالتالي ضمن كل هذا المسار وهذه الجلسة مع هذا المسؤول يمكن أن نقول بأن مسار المناطق التجريبية وإن كان قد استلمه الجيش اللبناني ولكنه حتى هذه اللحظة روعة هو ما زال غير واضح وغير جلي بشكل كامل بالنسبة للواقع الميداني وآليات التنفيذ، وأن هنالك دورا رئيسيا للجولة السابعة من المفاوضات في روما التي ستعقد. وهنا تشديد على أن الوفد اللبناني هذه المرة لن يكون كما حصل في روما في الجولة السادسة ولكنه سيضم ضباطا من الجيش اللبناني، لأن الإحداثيات والخرائط والبعد التنفيذي العملياتي المباشر سيلعب دورا رئيسيا في توضيح مسار الأمور خلال المرحلة المقبلة، وهو ما تم التعويل عليه من قبل لبنان الرسمي لأن هذه الجولة التفاوضية ووضع الآليات التنفيذية بشكل واضح وبلورتها مع الجانب الأمريكي ستسمح للجيش اللبناني بالمضي قدما في تنفيذ كامل المتطلبات المرتبطة بالمناطق التجريبية على قاعدة أن الانتهاء من هذه المناطق وإن كان لم يتم وضع جدول زمني واضح حتى هذه اللحظة، ولكن من المفترض وفق هذا المسؤول بأن تفتح المجال أمام مناطق تجريبية أخرى وأن يتم تعميم هذه التجربة بعجالة روعة. دعيني أشير عندما سألته هل الإجراءات التي سيتخذها الجيش اللبناني في هذه البلدات الثلاث تختلف عن الإجراءات التي يقوم بها والتي قام بها الجيش اللبناني في منطقة جنوبي الليطاني وفق القرار 1701، قال بأنه سيتم العمل وفق نفس المعطيات التي كان يتحرك لبنان الرسمي من خلالها، وإن كان قد أكد على أن هذه المناطق ينبغي أن تكون خالية تماما من السلاح، لا نشاط عسكري فيها باستثناء قوات الجيش اللبناني المنتشرة فيها. روعة
5: مازن، يعني كيف يمكن أن نقرأ ما حصلت عليه من معلومات في سياق ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية ماركو روبيو عن ضرورة تطابق الرؤيتين الأمريكية واللبنانية عن سلاسة مسار المناطق التجريبية مقابل يعني الدعوات المستمرة لإسرائيل بالانسحاب، وإذا أردنا أن نقرأها داخليا إلى أي مدى تقدم تطمينات للمتشككين بفعالية زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وبفحوى الاتفاق الإطاري؟
6: نعم، دعينا نقول روعة بأن العناوين العامة لمخرجات القمة اللبنانية الأمريكية ما بين جوزيف عون والرئيس الأمريكي ترامب هي تتقاطع مع كل هذه المعطيات التي أوردتها الآن وفق هذا المصدر رفيع المستوى وهذا المسؤول رفيع المستوى ضمن العناوين العامة، وهذا أيضا يتقاطع مع رئاسة الحكومة اللبنانية، رئاسة الجمهورية وطيف واسع من الأحزاب بلبنان بطبيعة الحال إذا ما وضعنا الثنائي أمل وحزب الله في على حدا، لأن المقاربة هنالك تكون مختلفة، ولكن كل هذه المعطيات تشير إلى أننا إزاء خطوة أولى وأن الرحلة طويلة الأمد، بمعنى أن مخرجات قمة واشنطن مع ما خرج به اتفاق الإطار بالإضافة إلى الجولة السادسة من المفاوضات التي عقدت في روما قبل أسابيع، بالإضافة إلى استلام لبنان ومن خلال الجيش اللبناني للمناطق التجريبية الثلاث، هي عناوين عريضة عامة تتقاطع فيها الرؤية اللبنانية مع الرؤية الأمريكية، ولكن يبقى التفاصيل، وهنا التفاصيل ليست أمور ثانوية، لأننا نتحدث عن انتشار عسكري للجيش اللبناني وعلى تماس مباشر مع الطرفين، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وهذا الأمر إذا لم يكن هنالك ضمانات قد يؤدي إلى منزلقات من المواجهة ما بين الطرفين، وأيضا هو على تماس مباشر أيضا مع حزب الله المتواجد في هذه المناطق، وبالتالي ضمن هذه المعادلة الميدانية الصعبة بالنسبة للجيش اللبناني يمكن أن نقول بأن هنالك من يمسك العصا من الوسط بشكل يحول دون أي انزلاقات، لأنه مطلوب منه تنفيذ موجباته وكل المتطلبات المرتبطة ببعد حصر السلاح على مستوى هذه المناطق، ولكن في الوقت عينه تجنيبها أي استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وضمن القراءة الأشمل والأعم يمكن أن نقول بطبيعة الحال أن التقاطع عند مستوى العناوين العريضة، استلام الجيش اللبناني، تحرير هذه المناطق من الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كل هذه النقاط تتقاطع ما بين طيف واسع هنا متمثلا برئاسة الجمهورية، الحكومة، ومجموعة كبيرة من الأحزاب، ولكن بطبيعة الحال التفاصيل الأساسية التي سيتم الحديث عنها والبحث فيها في الجولة السابعة سترسم مسار، هو مسار معقد ولا شك روعة، لأن وفق ما فهمته اليوم فإن التفاصيل الإجرائية التنفيذية حتى هذه اللحظة غير مبلورة، وبالتالي أمر العمليات في الميدان بالنسبة للجيش اللبناني حتى هذه اللحظة هو واضح بعناوينها العامة، ولكن بمضمونه يحتاج إلى كثير من التفصيل. سألت عن التقاطع أيضا مع القوى الأخرى، هنا دعينا نميز بين حزب الله وحركة أمل وربما الحزب الاشتراكي. الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنباط كان يرحب بزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ومخرجاتها، بطبيعة الحال ما نقل عن الرئيس بري أيضا يتقاطع عند هذه النقطة، وإن كان قد شدد على ضرورة أن يلمس لبنان فعلا لا أقوالا فقط، وهذا في إشارة إلى الكلام الذي سمعه الرئيس اللبناني من الرئيس الأمريكي بعجالة. بالنسبة لحزب الله موقفه واضح بالنسبة لهذه المقاربة، هو يريدها مفاوضات غير مباشرة، يرفض الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وأيضا يرفض مناطق تجريبية شمالي الليطانية، وعلى الأقل لديه رؤية أخرى لمنطقة شمالي الليطانية.
5: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. نناقش إذن هذه التصريحات مع ضيوفنا في استوديو التغطية، السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. أبدأ معك سيد راشد فايد، كيف نقرأ الآن بهذه المعطيات وبهذه التصريحات من هذا المصدر الرسمي اللبناني العقلية التي يجب أن يذهب بها لبنان إلى الجولة السابعة من المفاوضات؟
7: أولاً، ما جرى في واشنطن هو دليل ساطع وقاطع على السعي الأمريكي إلى ترتيب الأوضاع في لبنان. الأمر الآخر، الكلام عن تدخل سوري في لبنان يتجاهل أن سوريا اليوم هي غير سوريا أمس، وأن سوريا مع أحمد الشارع غير سوريا مع حافظ وبشار الأسد. حين عرض على حافظ الأسد دخول إلى لبنان، كان في نيته وضع اليد على لبنان وتشكيل جبهة تضم سوريا والأردن ولبنان ومنظمة تحرير فلسطينية في مواجهة إسرائيل، ليس لإنهاك إسرائيل أو لضربها، ولكن لوضع اليد على هذه الدول، على قرار هذه الدول، وطرح حوار مباشر بين هذه الدول ممثلة بالنظام السوري وبين إسرائيل. هذا لن يحدث، أن تدخل قوات سورية، لأن النظام السوري الجديد يعرف أن هذا سيبرر أو سيسبب حربا أهلية من جهة، وحربا داخلية مع السوري من جهة أخرى. فإذا هذا الكلام ليس في مكانه، وليس النظام السوري من الغباء أن يقبل بالتورط في هذه العملية. قد يكون هناك شكل ما من المساعدة من نوع أقفال كل الخط الحدودي مع سوريا ووضع أبراج مراقبة خلال فترة معينة، قد يكون هذا هو الحل، لكن الدخول بما هو تجربة 76 وإعادتها ليس غريضا أبدا.
5: هذا كان مشروع ترامب، ولكن الرئاسة السورية كان هناك تصريح، عدة تصريحات من الجانب السوري بأنها يعني ليست في هذا الوارد كما ذكرت سيد راشد فايد. سيد توفيق شومان، الآن بأي مطالب، بأي قرارات يجب أن تذهب الدولة اللبنانية إلى الجولة السابعة من المفاوضات؟
8: تحياتي إليك للزميل راشد، إلى كل المشاهدين. أنا أعتقد بأن الدولة اللبنانية ليس لديها خارطة طريق للعمل، وليس لديها رؤية متكاملة وتفصيلية للتعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. هنا أود أن أستشهد بما قاله السيد وليد جملار في تعليقه على الاتفاق الإطار. قال بأن هذا الاتفاق هو إملاء، وبالتالي جلبته الإدارة الأمريكية ووقعت عليه السفيرة الأمريكية، السفيرة اللبنانية في واشنطن. المسألة الثانية أيضا، وأستشهد أيضا مرة أخرى بالسيد وليد جملات، قال بأن هذه المفاوضات وهذا الاتفاق، لا يوجد مفاوضات ثلاثية، يعني ليست لبنانية وأمريكية وإسرائيلية، هي مفاوضات أحادية إسرائيلية فقط. بناء على ذلك يمكن أن نقيم كل النتائج التي أدت إلى المفاوضات المباشرة، وبعد ذلك إلى حلقات وسلسلة المفاوضات المباشرة، وصولا إلى الجولة السابعة المنتظرة والمزمعة والمقررة في الرابع من أب أغسطس المقبل. لكن هنا أود أن أعلق سريعا أيضا على ما قاله المصدر الرسمي اللبناني، وأظن بأنه بل أجزم يعني بأن الزميل مازن كفى وأوفى في الشرح. وأتوقف أيضا عند العناوين العامة للمنطقة التجريبية، لكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن الجدول الزمني؟ ماذا عن الخرائط؟ وهذا قاله المسؤول الرسمي اللبناني. وبالتالي ما الأهم من ذلك، هل لماذا لم تنسحب إسرائيل من منطقة المحتلة واقتصرت المناطق التجريبية فقط على 3 بلدات لبنانية جنوبية لم تكن تحت الاحتلال؟ وفوق ذلك الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار أيضا على الجيش اللبناني يوم أمس، وما زال لغاية الآن يمنع الأهالي من العودة إلى ديارهم. يعني عمليا نحن أمام تسويق دعائي ليس له بعمليات إجرائية على الأرض، لا من ناحية إعادة الانتشار حتى لا أقول انسحابا إسرائيليا، ولا من ناحية بأن لبنان حقق إنجازا أو مكسبا في المفاوضات المباشرة. لذلك أظن بأنه الآن أيضا نحن أمام تسويق دعائي جديد بأن الجولة السابعة قد تشهد إنجازات تماما كما كانت الوعود قبل، يعني في الجلسة السادسة وفي الخامسة والرابعة وحتى عندما انعقدت الجولة الأولى في 14 من نيسان إبريل الماضي. أنا برأيي نحن أمام صندوق وعود أمريكي، ولكننا لسنا أمام أفعال حقيقية على الأرض.
5: سيد راشد فايد، أمام هذا الصندوق من الوعود الأمريكية، هل يمكن في الجولة المقبلة للدولة اللبنانية، خصوصا بعد الأجواء الإيجابية بنظرها من لقاء واشنطن، أن تذهب بمطالب أكبر إلى الجولة السابعة، خصوصا أنها قدمت كل ما حققته حتى الآن في الجولات التفاوضية بأنه أفضل الممكن وبأنه لم يكن بيدها أفضل؟ هل يمكنها اليوم أن تشعر بقوة أكبر لتفرض على الأقل مثلا جدولا زمنيا للانسحاب؟
7: لا شك أن هذا الموضوع مطروح على النقاش غدا، جدول زمني للانسحابات، ولكن من الخطأ التفاؤل بشدة وكأن الأمور في 24 ساعة تنتهي وتنجلي ونصبح أمام وضع نموذجي كدولة لبنانية. لا، نحن عنا التزامات بدنا ننفذها، والخصم عنده التزامات يجب أن ينفذها، وبالتالي الموقف الأمريكي هو ما يراهن عليه لإجبار إسرائيل على تقدم إلى الخلف ومغادرة الحدود اللبنانية. طبعا لن يكون ذلك في 24 ساعة ولن يكون على مدى يعني قصير. هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي مطلوبة، والجيش اللبناني يفترض أن يقدم غدا خريطة إعادة، خريطة تحويل الطريق إلى باتجاه السلام بدل الحرب. والأطراف اللبنانية الداخلية مطالبة على الأقل هذه المرة أن تقف بحكمة وبتماسك وراء الحكومة اللبنانية وراء الدولة اللبنانية، لأن لا بديل الآن عن الدولة اللبنانية. ليس الحل بحرب داخلية أو بحرب مع إسرائيل، وليس الحل بإدارة الظهر لما يجري فعلا في الجنوب. هذه التجربة الثلاثية هي بداية الطريق، ونأمل أن تنجح وتطبق على كل المستويات في مرحلة لاحقة، لأن لا حل لحالة الحرب ولا إنهاء لها بمجرد التلويحات والتهديدات اللغوية.
5: سيد توفيق شوبان، بالحديث عن أن المطلوب التزام من الجانب الإسرائيلي مقابل هذا الالتزام اللبناني، إلى أي مدى ما نشهده حاليا من هدوء من جانب حزب الله أيضا، إلى أي مدى هناك التزام كامل من لبنان بمخرجات الاتفاق الإطاري رغم معارضة أو رغم انتقادات على الأقل الثنائي الشيعي لفحوى هذا الاتفاق، على مبدأ أنه إذا التزمنا يعني تكون عيننا أقوى في المفاوضات ويمكننا أن نطالب أكثر بالتزام إسرائيلي؟
8: يعني هنا ربما انعاش الذاكرة بعض الشيء، العودة إلى 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، المقاومة اللبنانية التزمت 15 شهرا بوقف إطلاق النار، العدو لم يلتزم إطلاقا. كان هناك عشرات الغارات اليومية التي كان يتعرض لها الجنوب اللبناني والبقاع أيضا بصورة يومية وليس بشكل متقطع. أنا برأيي الآن الأمريكيون يجيدون فتح المسارات السياسية، ولكنهم لا يكملون هذه المسارات لأنهم يعنفون ويعزفون عن الضغط على إسرائيل. يعني هم أطلقوا مسارا سياسيا في قطاع غزة لم يؤدي إلى شيء منذ 9 أشهر لغاية الآن، وأطلقوا مسارا سياسيا تفاوضيا سوريا أيضا 3 مرات مفاوضات مباشرة مع وزراء الخارجية لم يؤدي إلى شيء، وأيضا التزموا افتراضيا وتخيليا أيضا بأنهم أطلقوا مسارا سياسيا في 27 تشرين الثاني 2024 ولم يكملوا ولم يلتزموا. أعتقد بأنه الآن هم على نفس المسار، فتحوا المسار ولكن دون أن تصل الأمور إلى نتائج، وباعتقادي بأننا أمام مسار سياسي مغلق في آخر النفق تماما يشبه اتفاقية 17 أيار 1983، فتحوا مسارا سياسيا، دفعوا لبنان إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، أقصد اتفاقية 17 أيار مايو، وبالتالي بعدما وقع لبنان لم يضغطوا على إسرائيل لتنفيذها.
5: سيد راشد فايد، يعني إلى أي مدى ضمن ما نشهده من انتهاكات إسرائيلية ما زالت إسرائيل ضمن سقف التصعيد الذي يقبل به حزب الله لاعتبار أن المسار التفاوضي ما زال مستمرا؟
7: والدليل إلى ذلك أن حزب الله لا يرد على التصعيد، معنى ذلك أنه صامت عليه ولا ينوي فتح معارك حاليا. الوضع في لبنان مرتهن لأمرين متضادين متضافيين، أولا انسحاب الإسرائيلي، ثانيا جمع سلاح حزب الله، أيهما يتأخر عن الآخر ليس يسبق الآخر. ما يجري حاليا هو تأخير العملين الإسلام من جانب من يمسك بالقرار في هذه الجهة أو تلك. طالما الأمر كذلك والأمريكي لا يضغط بشكل كاف أو لا يريد أن يضغط أكثر مما يجب على الإسرائيلي، وفي المقابل لم يعني يفتح حوارا مع إيران حول وضع اللبناني، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه، وسنبقى قلقين على مستقبل الحال في جنوب لبنان. ما يطمئن أن التجربة الثلاثية تجري بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تسقط في فخ التجاذب بين طرفي الأزمة في لبنان.
5: سيد توفيق شومان، ضمن يعني وضع إسرائيل حاليا داخل الولايات المتحدة، كان هناك انتقادات من نائب الرئيس الأمريكي للدور الإسرائيلي وللوبي الصهيوني في التدخل في السياسة الأمريكية، كان هناك مواقف من عدة أمريكيين رافضة للأجندة الإسرائيلية على الأقل ودافعة نحو المفاوضات، مقابل طبعا من يدعمها، لا ننكر وجود الطرفين، ولكن إلى أي مدى يمكن أن نشهد ضغطا أمريكيا ضمن السياق العام، ضمن الغضب أحيانا أو التوتر الذي يسود أحيانا العلاقة بين ترامب ونتنياهو، يمكن أن نشهد ضغطا أمريكيا حقيقا على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الإطاري؟
8: هلا طبعا بالإمكان أن نضيف الموقف الذي أعلنه أكثر من مرشح رئاسي بالحزب الديمقراطي الأمريكي عن أن هناك مشكلة بين إسرائيل وبين أمريكا، زائد أيضا يعني الانتخابات التمهيدية في نيويورك أدت إلى فوز 3 مرشحين للانتخابات النصفية أيضا معادين لإسرائيل. لكن أنا برأيي ليس هناك تحول في الرؤى، قد يكون هناك يعني التحول على المستوى العاطفي لم يجير بعد لأن يتحول أو أن ينتج موقفا أمريكيا على مستوى السياسة الخارجية أو على مستوى الرؤى الاستراتيجية، وبالتالي تتبدل هذه الرؤى وتتبدل هذه الاستراتيجية. أظن لغاية الآن بالإمكان أن نقول بأن هناك عواطف سلبية داخل الرأي العام الأمريكي، خصوصا الفئة الشبابية، تتحرك هذه العواطف السلبية ضد إسرائيل، ولكنها لغاية الآن لم تتحول إلى رؤية تؤكد التباين المأمول بين السياسة الأمريكية الخارجية وبين الكيان الإسرائيلي.
5: شكرا لك سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وسيد راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي، كنتما إذن ضيوفنا هنا في استوديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. نعود إلى استوديو الدوحة للتغطية المستمرة مع الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: شكرا لك روعة. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى من مستوياتها خلال الحرب، وسط نام المخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. التفاصيل في التقرير التالي مع عمار طيبي.
9: عادت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي للارتفاع لمستويات تجاوزت ما بلغته خلال ذروة الحرب بسبب المخاوف من توسع أزمة هرمز وتداعيات ارتفاع درجات الحرارة. عقود الغاز الهولندي تجاوزت مستوى 63 يورو ميجاوات ساعة خلال التداولات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بدايات 2023، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن قفزة في الأسعار تتجاوز ذروة شهر مارس الماضي. لكن ماذا وراء ذلك؟ العامل الأول هو قلق الأسواق من اتساع رقعة الحرب في المنطقة مجددا مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار أزمة الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يعبره 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال. العامل الثاني هو زيادة الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة أوروبيا خلال الصيف، حيث أدت موجات الحر في جميع أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التبريد. يأتي هذا مع تراجع مخزونات الغاز في القارة مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي حالياً 54% من إجمالي طاقتها الاستيعابية مقارنة بنسبة 65% خلال نفس الفترة من العام الماضي. أوروبا تسابق الزمن في ظل هذه التحديات لبلوغ نسبة الامتلاء المطلوبة، وهي 80% بحلول شهر نوفمبر المقبل، حيث تسعى معظم الدول لبناء احتياطياتها من الغاز بدرجات متفاوتة قبل موسم التدفئة الشتوي. ففي إيطاليا تبلغ النسبة 73%، وفي النمسا 58%، وفي فرنسا تبلغ النسبة 53%، وفي ألمانيا 45%، وهي نسب تشير إلى شتاء صعب قادم لأوروبا مثلما تواجه حاليا صيفا صعبا.
10: أهلا بكم مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الإطفاء العام الكويتي إنه سيطر على حريق اندلع بمنفذ العبدلي بعد استهدافه بمسيرات. وكان الجيش الإيراني والحرس الثوري أعلنا أنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ وست مسيرات دخلت أجواء الأردن. كما أكدت مصادر محلية إيرانية مقتل شخصين، أحدهما ضابط بالجيش، في هجوم أمريكي على معبر شلامجة الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. هذا وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي استخدم في هجماته بالأمس قاذفات انطلقت من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، مضيفا أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات ضد إيران ستعد هدفا. من جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. هذا وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع الثمن. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. في الملف اللبناني، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش، كما لم يتم الإبلاغ بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية 3. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. نبدأ من الكويت، ومدير مكتب الجزيرة سعد السعيد يلخص لنا المشهد وما يعلنه الإطفاء العام الكويتي.
11: بالفعل عبد السلام، قبل أن نقول عن هذا البيان، أريد أن أؤكد بأن ما يزال منفذ العبدلي مغلقا، وهذا الإغلاق ما يزال حتى الآن مؤقتا حقيقة كما يبدو، لكن هذا الإغلاق جاء بالتأكيد على إثر هذا الاستهداف الذي جاء وبشكل مباشر لهذا المنفذ الحدودي في شمال الكويت، وجاء عبر طائرات مسيرة استهدفته ظهر اليوم. قبل قليل أو دقائق من خروجنا لهذه المداخلة أصدر البيان أو جاء بيان من الإطفاء العام يؤكد بأن هناك فرقتين من فرق الإطفاء العام قامت بالسيطرة على حريق اندلع في هذا المنفذ بسبب وجود أو بسبب استهدافه بطائرات مسيرة، وأن هذا الاستهداف أو بأن تعامل فرق الإنقاذ أو الإطفاء لم تسجل إصابات بشرية نتيجة تعاملها مع هذا الحادث. هذا البيان، بيان الإطفاء، سبقه بيان للجيش الكويتي أكد بالفعل بأن هناك بأن منفذ العبدلي في شمال الكويت، وهذا المنفذ بين العراق والكويت، وهو منفذ يعني يخدم دائما عادة وخصوصا في هذه الفترة حقيقة عبد السلام، يخدم دائما الطائفة الشيعية السعودية وخصوصا من الخليج ومن الكويت الذين يقومون بزيارة الأماكن المقدسة خصوصا في هذه الفترات الأربعينية كما يعني تأتي في الطقوس الطائفة المحترمة الشيعية. لذلك هذا المنفذ يقوم بتقديم هذه الخدمات اليوم تم استهدافه وبالتالي تعطيله حقيقة هذا اليوم. لذلك هذا الإصابات أصيب إصابات كما يبدو ليست جسيمة حقيقة هذا المنفذ، لكن لم يبين بيان الجيش الكويتي إذا ما كان هناك انهيارات في المباني أو غير ذلك. حتى الآن الإصابات لا توجد إصابات بشرية، فقط اقتصرت على الإصابات للمباني. وحتى هذا الأمر يتبين أن هناك تعامل من فرق التفتيش وخصوصا التابع للجيش الكويتي تتعامل مع رفع مخلفات هذه الطائرات المسيرة التي يعني دخلت في أو يعني لتعيق التي قد تعيق هذه الحركة وقد تعيق تأخير افتتاح هذا المنفذ الحدودي المهم. وبالتالي تعمل حتى الآن هذه الفرق لمحاولة إعادة المنفذ مرة أخرى للعمل. ليس هذا حقيقة هو الإغلاق الأول لهذا المنفذ، أغلق أكثر من مرة وخصوصا في الحرب الأخيرة الأربعين يوما أغلق أكثر من مرة هذا المنفذ. كثيرا ما يتعرض هذا المنفذ للإغلاقات بسبب دائما ما تأتي عن طريق استفزازات من الفصائل العراقية المسلحة. قبل أيام قليلة ثلاث مراكز حدودية في شمال الكويت وهي على الحدود على الشريط الحدودي بين العراق والكويت أيضا تعرضت إلى استهدافات حقيقة، وكان هناك إصابات لأجساء لهذه المباني للمراكز الثلاثة أقصد. وأيضا سبقها أيضا كان هناك استهدافات لمركزين بطائرات مسيرة أيضا كانت يعني كما يبدو بالألياف الضوئية أو كان حتى يتم السيطرة على هذه الطائرات المسيرة حين تستهدف بعض الأماكن. إذن الكويت الآن يعني الآن انتهى هذا الاستهداف، لا توجد إصابات بشرية وفق بيان الجيش الكويتي وكذلك وفق بيان الأطفاء قوة الأطفاء العام. لكن حتى الآن يبدو هناك تقييم لهذه الحالة، إذا ما تم إقفال هذا المركز أو الحاجة لإقفاله لعدة أيام أو أنه سيقوم برفع هذه المخلفات والعودة مرة أخرى للعمل بهذا. سبق هذا الاعتداء اليوم ظهر اليوم أيضا كان هناك اعتداء صباحا أو فجر هذا اليوم أيضا كان بطائرات مسيرة فقط دون أن يسبق ذلك صافرة إنذار. هذا هو عبد السلام اليوم الثاني عشر على التوالي حقيقة الذي تتعرض فيه الكويت لاعتداءات بشكل مستمر. وأيضا تنوعت هذه الاستهدافات ما بين هذه ضرب المراكز الحدودية، ضرب محطات للمدنية ومنشآت نفطية وخصوصا وحدات كهرباء. يوم أمس الأول أيضا خرجت أكثر من وحدة من وحدات الكهرباء، وبالتأكيد في ظل هذه الحرارة المرتفعة في البلاد تؤثر هذه على منظومة واستقرار المنظومة الكهربائية والماء كذلك هنا في الكويت. وبالتالي هناك أيضا استهدافات أصبحت متعمدة وواضحة لهذه الأماكن الحيوية والمدنية في البلاد حقيقة. هناك منشأة نفطية أيضا، وهذه المنشأة النفطية ما الاستهداف الأخير له والذي أيضا جاء قبل أيام كان استهدافا غريبا حقيقة، حين تم استهداف هذه المنشأة النفطية ومهار أو وحين يعني قامت فرق الإنقاذ والإطفاء للمحاولة السيطرة على الحريق الذي اشتعل بسبب هذا الاستهداف، جاءت أيضا طائرة مسيرة ليسفر هذا الحادث عن إصابة عدد كبير حقيقة. نعم. من العاملين في هذه المنشأة هم العاملين المدنيين وكذلك من عناصر الإطفاء العام. إذن الآن نتوقع حقيقة أن يأتي بيان للخارجية الكويتية، قد يكون هذا البيان أيضا يأتي بعده استدعاء للسفير أو للقائم بالأعمال في السفارة العراقية إذا ما تأكدت البلاد أو تأكدت الكويت إذا كان هناك أن من قام بهذا الاستهداف للمنفذ الحدودي الكويتي إذا كان منفذيه من الفصائل العراقية المسلحة.
10: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من الكويت سعد السعيدي على كل هذه الإيضاحات. نبقى في متابعة أيضا التطورات والجولة التي انتهت كما أعلنت سنتكوم ذلك من واشنطن. ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ضعنا في سياق هذه المعلومات المتعلقة بالاستهداف الأخير والجولة التصعيدية المستمرة.
12: عبد السلام، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت أنها قبل ساعات أنها أنهت هذه الجولة 12 ولليلة 12 على التوالي ضد مواقع ومقدرات عسكرية إيرانية، الغاية منها تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن الاستهدافات طالت أنظمة دفاع ساحلية ورادارات وأجهزة رصد ومراقبة وحتى مخازن ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وأن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف هذه المقدرات حتى تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث عن رسائل تصل إلى الإدارة الأمريكية سواء مباشرة من مسؤولين إيرانيين أو حتى عبر الوسطاء تعبر عن رغبة إيران في الوصول إلى تفاهم أو اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة لم تعد تثق في الجهد الدبلوماسي الإيراني والتزام إيران بما يتم التوصل إليه من اتفاقات، وستواصل جهدها العسكري وربما بقسوة أكثر حتى إخضاع إيران إلى الإقرار بحرية الملاحة في مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة فيه إلى سابق عهدها ما قبل الحرب. لكن الإدارة الأمريكية الآن تواجه أيضا عبد السلام معضلة أخرى في مضيق آخر وهو مضيق باب المندب، خصوصا بعد قيام حركة أنصار الله الحوثيين باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين. الرئيس الأمريكي وفي منشور على تروث سوشيال تحدث أو هدد بأن إيران هي من سيتحمل مسؤولية استمرار هذه الهجمات على ناقلات النفط وسفن الشحن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وأن الرد الأمريكي سيكون قاسيا وكبيرا وعقابا عسكريا سيطال إيران من جهة وأيضا سيطال حركة أنصار الله الحوثي.

0: إيرانيا، وأن الجانب السياسي الذي تتفاوض معه لا يستطيع تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات التي يتم التواصل إليها، وعلى ذلك ليس هناك ثقة لدى الإدارة الأمريكية في أي مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني، خصوصا في ظل نقض إيران للاتفاقات والتعهدات والتزاماتها ضمن هذه الاتفاقات من وجهة نظر أمريكية، وأن الخيار لدى واشنطن هو الاستمرار في الضغط عسكريا على إيران والضغط أيضا اقتصاديا على إيران عبر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي يحرمها من تصدير نفطها من جهة، أو حتى يحرمها من التبادلات التجارية مع شركائها التجاريين عبر موانئها المطلة سواء على مياه الخليج أو حتى تلك المطلة على خليج عمان وبحر العرب. الولايات المتحدة تريد الاستمرار في هذا الضغط العسكري والاقتصادي عبر الحصار البحري حتى ربما تتغير ديناميكية السياسة الداخلية الإيرانية، وتصل إيران إلى تفاهمات بتفسيرات أمريكية حول ما معنى حركة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، وما معنى مسؤولية إيران بإزالة العوائق أمام تلك الحركة، والتي تفسرها إيران بأنها إدارة للمضيق، وترى الولايات المتحدة بأنها عودة للمضيق إلى ما قبل الحرب عبر أن تزيل إيران ما وضعته من معوقات وتهديدات ضد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ماذا عن المواقف الإيرانية؟ نتابع ذلك من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نبدأ بآثار الجولة التصعيدية الأخيرة والتي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذتها وانتهت منها اليوم الخميس.
2: عبد السلام، هو مشهد مركب، مشهد الهجمات الأمريكية ماذا استهدفت، ومشهد مركب كذلك يرتبط بالهجمات الإيرانية وماذا استهدفت. إذا ما أردنا أن نختصر جزءا مما قامت به القوات المسلحة الأمريكية والهجمات الأمريكية على مجموعة من المناطق، هنا لابد من الوقوف من تركيز الجانب الأمريكي خاصة في هجماته فجر هذا اليوم على مجموعة من النقاط. نتحدث عن استهدافه لمنطقة في كردستان العراق، في كردستان إيران وفي إقليم كردستان، استهدافه لمناطق في خوزستان، وكذلك استهدافه التقليدي لمناطق في هرمزغان، بالإضافة إلى مناطق في سيستان وبلوشستان. إذا ما أردنا أن نقرأ بالطبيعة ماذا حدث، لماذا الاستهداف في كردستان وخوزستان والتشبار، هنا نعود عبد السلام إلى التقدير. هذه المناطق هي مناطق تقريبا حدودية، بمعنى أنها تشكل أمنا حدوديا لإيران، واستهدافها أو استهداف القواعد العسكرية فيها أو استهداف المقرات الأمنية في هذه المناطق بكل تأكيد هي محاولة لإضعاف أي تواجد للقوات الإيرانية في هذه المنطقة. حينما نتحدث عن استهدافات في كردستان، نتحدث عن ما يقرأ هنا في إيران على أن العمليات ربما في بعض الأوقات قد تكون هناك محاولة للاختراقات الحدودية، لذلك نرى بأن الجانب الإيراني يركز في حملاته كذلك على كردستان العراق باعتبار أنه يستهدف المعارضة الكردية. هل الهجمات التي بدأتها الآن القوات الأمريكية في كردستان هي محاولة لتهيئة الأجواء على مستوى المساحة الجغرافية في تلك المنطقة لتسهيل هذا النفوذ؟ هذا الأمر وارد ويتدارس هنا عسكريا، بالقول بأن هناك احتمال وقراءة عسكرية تقول بأن المرجح أن يتم الاعتماد على العناصر المسلحة المناوئة للنظام السياسي هنا في إيران من أجل التوغل في هذه المنطقة. إذا ما انتقلنا إلى الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية في سيستان وبلوشستان، تم اليوم الحديث من قبل الحرس الثوري الإيراني عن مقتل مسلحين اثنين، وهناك كذلك تقدير عسكري كذلك يقول بأنه إذا ما كانت هناك أي عمليات من خارج الحدود إلى داخل الحدود الإيرانية ستكون محافظة سيستان وبلوشستان إحدى هذه المحافظات التي يريد منها أن يحدث اختراق أمني في هذه المنطقة، وهذا كذلك يدخل في نطاق التركيز الأمريكي على استهداف مجموعة من المناطق هنا، خاصة حينما نتحدث عن استهداف المدن كنارك ونتحدث عن تشابهار، وكذلك استهداف بعض المناطق داخل المحافظة. كذلك حينما نتحدث عن منطقة خوزستان، نتحدث عن امتداد جغرافي مع الحدود العراقية، وهذا تقدير ربما يقول بأنه ربما خلال المراحل المقبلة من الهجمات الأمريكية على إيران قد يكون هناك فكرة أو رؤية إيرانية أمريكية للتوغل العسكري، وبالتالي لا بد من تهيئ الأجواء أمنيا وعسكريا على مستوى الحدود حتى يسمح للقوات الأمريكية بالتوغل من هذه المنطقة. لكن بالسياق ذاته هناك عمليات عسكرية إيرانية، الحرس الثوري تحدث قبل قليل عن استهداف مواقع سواء للحرب الإلكترونية التابعة للقوات الأمريكية في الكويت أو مرابط وجود القوات الأمريكية، وكذلك استهداف الأردن والبحرين. هنا الجانب العسكري يقول العسكري الإيراني يقول عبد السلام بأنه

0: يريد أن يضرب نقاط متعددة لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة. النقطة الأولى مراكز الدعم واللوجستيك، مراكز تزود بالوقود، ومراكز انطلاق المقاتلات والمسيرات بهدف تهيئة الأجواء لأي مواجهة مقبلة حتى تكون على الأقل متكافئة، إن لم تكن لصالح الجانب الإيراني. هكذا يتحدث الإيرانيون في تفسير وقراءة هذه المواجهة الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: كان لافتا الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي هذا اليوم في ظل هذه الظروف، ما الذي رشح عن ذلك؟
0: عبد السلام، هنا لابد من إضافة معطى أساسي ومهم. كان هناك طلب من الجانب العراقي بالمجيء إلى طهران، وكان الإيرانيون حددوا موعد السفر في شهر أغسطس آب وليس في هذه الأيام، لكن الإصرار العراقي على المجيء إلى طهران دفع الإيرانيين إلى تعجيل هذه الزيارة ومجيء رئيس الوزراء العراقي إلى طهران قبل هذا الموعد الذي حدده الإيرانيون. وهذا يبدو واضحا أنه جاء متزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والحديث هنا في طهران أن هناك رسالة ما يحملها رئيس الوزراء العراقي إلى الإيرانيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وحديث آخر يقول بأنه جزء من جهود الوساطات القائمة الآن، الوساطات الإقليمية القائمة الآن، من أجل الحد من الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قد فهم كذلك من قول وزير الخارجية الإيراني حينما تحدث عن سئل عن هذا الموضوع، قال بأن هناك وساطات متعددة، لكن الجانب الإيراني دائما يرمي الكرة عند في الملعب الأمريكي ليقول إذا أحسن الجانب الأمريكي تنفيذه للاتفاق فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق وتنفيذ هذا الاتفاق. لكن بكل تأكيد إحدى نقاط هذه الزيارة هو حمل رسالة وساطة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل ضمن وساطات، والمعلومات تشير على أن الوساطات الآن تحركت بشكل كبير جدا، واحتمال أن تصل وساطات أخرى إلى العاصمة الإيرانية طهران لمنع أي جولة جديدة من المواجهات، خاصة أن التقديرات العسكرية تقول باحتمالية أن تكون هذه المواجهات خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك، وسنبقى في متابعة أي تطورات جديدة معك من طهران. نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها الرئيس الأمريكي تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 من أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو، أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد

0: ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملا رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: نرحب بضيوفنا الآن من طهران، ينضم إلينا محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومن الكويت الدكتور محمد الدوسري الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وسينضم إلينا لاحقا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسات العالمية. وأبدأ مع الدكتور العتيبي في محاولة لقراءة لحجم التصعيد إلى أين وصل، وهل بالتهديد من الرئيس الأمريكي والمقاربة التي وضعها أخيرا باستهداف بعض المنشآت الحيوية أمام استهداف كل سفينة، هل وصلنا إلى نقطة حساسة في هذا التصعيد؟
2: هي نقطة حساسة، لكن من ضمن نقاط عديدة حقيقة من التصعيدات من كل طرف. يعني نجد أن الجانب الأمريكي يحاول أن يضع معادلة ردعية للجانب الإيراني بحيث أنه كل مهاجم لكل سفينة سيكون في هناك مهاجم للبنى التحتية، بالتالي أي دمار للبنى التحتية الإيرانية هي على عاتق النظام باستهداف السفن والملاحة بشكل في المقام الأول. لكن في الجانب الآخر نجد أن إيران تطور أيضا معادلة بأن كل المنطقة واحدة، بالتالي هي تحاول الرد من خلال استهداف البنى التحتية في الكويت وفي البحرين وفي الأردن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خصوصا في مناطق مدنية ليست مناطق عسكرية وحتى إن كانوا بها عساكر فيكون من خلال شراكات بين الدول. بالتالي نحن نصل إلى مرحلة، والآن مع التدخل الحوثي أيضا للمعادلة من خلال استهداف سفن سعودية، وجدنا الآن أن استراتيجية الطوق التي تلعب بها إيران وهو العراق من الشمال، اليمن من الجنوب، واليمن وإيران موجودة شرقا، بدأت الآن تتشكل بشكل أكبر. وأعتقد أن عندما نصل لهذه المرحلة من التصعيد من كل الأطراف دائما يعني بناء على الدوران العمليات من بداية 28 فبراير نجد أن هناك مرحلة تصعيد عالية جدا ثم يعقبها مفاوضات، بالتالي هذا التصعيد يكون مبني على العودة للطاولة بكروت إضافية. الآن إيران صعدت من خلال استخدام الحوثي وهو كرت إضافي على الطاولة، الولايات المتحدة تستخدم كرتا إضافيا وهو البنى التحتية الآن والطاقة، رغم أنه هذا أيضا يهدد الأمن المنطقة. بالتالي كل طرف يصل إلى مرحلة الآن اللي أعتقد أنه ذروة التصعيد الوصول لطاولة المفاوضات.
1: والآثار لهذا التصعيد ظاهرة الآن، الكويت واجهت هجمات متعددة وضرب للبنية التحتية. دكتور محمد الدوسري، ما تقييمك لهذه المرحلة؟
3: نعم، أعتقد أن الجانب الإيراني قد رمى بكافة أوراقه على الطاولة، لم يتبقى لدى الجانب الإيراني أي شيء يستطيع تقديمه في حربها مع الجانب الأمريكي، التي للأسف كنا نحن في الدول الخليجية متضررين الحقيقيين نتيجة هذه الحرب. لم يعد لدى الجانب الإيراني ما يمكن تقديمه في ما يجري وفي ما يسعى من خلاله إلى تحسين شروط أي مفاوضات متوقعة في المرحلة المقبلة، رغم يقيني أن أي مفاوضات لن تكون قادرة على إنهاء السبب الرئيسي لهذا الهجوم الأمريكي على الجمهورية الإيرانية. واضح أن الصراع هو حدي ولا يوجد أي نقاط تفاهم مشتركة فيما بين الجانبين. احنا نتعامل مع النظام الإيراني طوال 47 عاما لم يقدم للمنطقة إلا الأذى والحروب والدمار والقتل في كل مكان وضعت فيه قدم جندي إيراني أو سياسي إيراني فيه. لم نجد أي تطوير للذات الإيرانية إلا في المجال العسكري والتسليح والاستخباراتي، وكل ذلك يصب في تهزيم المنطقة طوال سنوات الماضية والعقود الماضية. لذا أعتقد أن ما يستطيع القيام به النظام الإيراني الآن فقط هو إيذاء جيرانه وخاصة الدول الخليجية بشكل مستمر، رغم أن للأسف في تصريح مؤخرا لوزير المالية الإسرائيلي في الأراضي المحتلة موتريتش أكد بأن هذه الحرب بهذا الشكل الآن هي السيناريو الأفضل بالنسبة لهم، ولن يخرطوا فيها إن كانوا يستطيعون ذلك إلى أن يضطروا إلى ذلك. هم سعيدون حقيقة بذلك لأنهم يرون الاحتراق في الأراضي العربية الخليجية
0: واضح،
3: وقواعدهم سالمة في أذربيجان، وأيضا القاعدة الأكبر الأم الأمريكية في المنطقة هي في الأراضي المحتلة في إسرائيل، وللأسف لا تتعرض لأي قصف من جانب الله.
1: سيد بول ديفيس، استمعت إلى هذا الحديث، الآثار كبيرة على المنطقة برمتها بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي المتأثر بإغلاق مضيق هرمز حتى هذه اللحظة، والسؤال دائما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران ليست مستعدة، أحيلك لما قاله جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأن التفاوض كان الخيار الذي ذهب إليه لتطبيق مراد الرئيس الأمريكي، وهو ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لماذا الآن التصعيد هو سيد الموقف؟
4: Well, from what we can see from this side is the escalation
5: الأمريكية أن كل المؤشرات التي تأتي من إيران، الولايات المتحدة دخلت إلى مذكرة التفاهم على أساس أن مضيق هرمز سيفتح، والذي بقي مفتوحا يوما قبل أن تبدأ إيران بإطلاق النار على السفن مرة أخرى. الملف النووي ينبغي أن يبحث. إذا كلما استمرت إيران في تصعيد إطلاق النار على السفن وتستمر بتجاهل متطلبات السلام الإقليمي وتطلق النار على جيرانها، الولايات المتحدة قررت أن أفضل سبيل لمواجهة ذلك هو من خلال التصعيد. وكما قال الرئيس، كلما ضربت إيران سفينة سترى الولايات المتحدة جسرا أو محطة طاقة أو ما إلى ذلك. حتى الآن لم يكن هناك تصعيد على الأقل في 24 ساعة الماضية.
1: سيد محمد مهدي، استمعت إلى هذا الحديث وأسئلة كثيرة تطرح، والسيد الدوسري أيضا طرح سؤال عن الرغبات الإسرائيلية في هذا التصعيد والاستمرار فيه، فهل إيران بالاستمرار في هذا النهج وعدم الاستعداد كما يقول ماركو روبيو للتفاوض تتيح المجال لتصعيد أكبر لكنه لا يستهدف إسرائيل التي بدأت الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: يعني أولا إيران لم تصعد وكان فاوضت فهوجمت، يعني استغرب كيف يقال ان ايران غير مستعده للتفاوض. المساله والمعادله واضحه جدا، اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تلتزم بمذكره التفاهم التي وقع عليها ترامب شخصيا، اذا كانت تلتزم بهذه المذكره بجميع بنودها، لم يكن يحصل أي مما حصل خلال الأيام العشرة الماضية. مضيق هرمز تم فتحه، لكن مذكرة التفاهم تنص على مرور السفن وفق الترتيبات الإيرانية، هذا هو نص واضح لا يحتاج إلى تفسير. حينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دول المنطقة وعلى السفن لأن تمر خارج الترتيبات الإدارية الإيرانية، أي خارج مذكرة التفاهم التي وقعت عليها، وأن تعطي الأوامر للسفن لإطفاء الرادارات وما إلى ذلك، هذا يعني خرق لمذكرة التفاهم. لتعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء ما قامت بالتوقيع عليه ستنتهي كل الأمور في المنطقة، هذا أولا. النقطة الثانية،
1: لم أفهم سيد مهدي، اسمح لي باختصار، لم أفهم نقطة. إذا كان الجانب الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيراني للتفاوض وهذا التصعيد يصب في مصلحة التفاوض هكذا يقول الأمريكيون، لماذا لا تدخل الآن إيران وتجنب نفسها هذا التصعيد والتصعيد المضاد طالما أنها لا تثخن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الاستهدافات أغلبها في مناطق الجانب الأمريكي غير مهتم كثيرا بالآثار كما يقول المتحدث باسم القيادة المركزية في سؤال للجزيرة.

0: عزيزي، إيران تفاوضت وتوصل الطرفان إلى نص، نحن أمام نص تم توقيعه من قبل الطرفين. هذا النص يقول، اقرأ بنوده، يقول إذا لم يتم تطبيق البنود الخمسة 1, 4, 5, 10, 11 لن تبدأ المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق نهائي. هذا ما تنص عليه.
1: واضح، أنت أحلتنا إلى المذكرات التفاهم
0: التي وقع عليها ترامب.
1: نعم، سأعود إليك الدكتور العتيبي. هناك معلومات تشير إلى تحركات إسرائيلية لدفع الجانب الأمريكي لاستهداف جبل الفأس باعتباره منطقة يتم تجميع فيها المخزون النووي، المخزون اليورانيوم بنسبة 90%، وبأنها محمية، وتحمل هذه المعلومات تذكرنا ببداية الحرب. أنت كيف تقرأ الدور الإسرائيلي واحتمال التصعيد أكثر؟
2: لا، أولا لدي تعقيب فقط على مذكرة التفاهم، لأن إذا عدنا إلى مذكرة التفاهم، هو أول من لخبط الأوراق في مذكرة التفاهم كانت إيران. يعني البند الخامس كان يتحدث عن فتح المضيق من خلال رفع الحصار الأمريكي. الحصار الأمريكي تم رفعه، لكن المضيق كان هناك مفاوضات وتواصل إيراني عماني، بعد ذلك تم استهداف عمان. تالي إيران كانت تريد احتكاره بشكل أو بآخر، وقحمت هرمز في قضية لبنان في تصعيد بين حزب الله وإسرائيل. بالتالي هي من خلطت الأوراق. إسرائيل تريد الضوء الأخضر للدخول الحرب وتريد استعادة الحرب، لكن حاليا ما يحدث هو استنزاف للمنطقة وعدم إقحام إسرائيل في هذه الدائرة. هذا بالنسبة لها هذا أفضل سيناريو بالنسبة لإسرائيل، لحد ما تصل إلى مرحلة معينة تجد أنها وصلتها النيران، هنا تريد أن تعود الحرب بكامل أوزارها لتجعل الضغط على إيران بشكل كبير. بالتالي التقارير عن عن عن استهداف جبل معين، أعتقد أنها هي تقارير إسرائيلية تحاول منها إثارة الجانب الأمريكي ومحاولة حشد الإعلام الدولي من ناحية أن هناك هدف إذا تم تحقيقه بالتالي سيتم القضاء على المفاعل النووي الإيراني. لكن المشكلة هي أكبر من النووي، أعتقد أن الآن أصبحت الوكلاء مشكلة، أصبح استهداف البنى التحتية وأيضا الملاحة.
1: سأعود للنقاش، لكن قبل ذلك ربما نطرح في هذا التقرير التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط منذ مطلع العام الحالي، وصعود وهبوط، شهدت صعودا وهبوطا ودفع بحالة العبور في مضيق هرمز. مؤخرا زادت الاستهدافات الأوكرانية لمصافي التكرير الروسية من حالة الشك في هذه الأسواق، ووحدة البيانات في قناة الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لأسعار النفط منذ بداية 2026 وخلصت للتقرير التالي، نتابع.
3: منذ مطلع العام لم تعرف أسعار النفط الاستقرار، حرب الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز، ثم الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، عوامل دفعت الأسواق من موجة ارتفاع إلى أخرى. بدأ عام 2026 عند نحو 60 دولاراً للبرميل، قبل أن ترتفع الأسعار تدريجياً إلى قرابة 70 دولاراً بنهاية يناير، ولتستقر عند هذا المستوى خلال فبراير. لكن في 28 من فبراير اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، فسارعت الأسواق إلى الاستجابة، ومع مطلع شهر مارس دخل النفط في موجة صعود حادة، تجاوز خلالها سعر البرميل 119 دولاراً. أما إبريل فكان الشهر الأكثر تقلباً، هدنة أمريكية إيرانية أعلنت في 8 من الشهر دفعت الأسعار إلى ما دون 100 دولار، لكن الهدوء لم يدم طويلا. فبعد إعلان الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 13 من إبريل قفزت الأسعار مجددا متجاوزة 126 دولارا بنهاية الشهر. ظلت الأسعار مرتفعة خلال شهر مايو في ظل استمرار الحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، لكنها بدأت بالانخفاض مع نهاية الشهر ليستمر التراجع خلال شهر يونيو ومطلع يوليو. وتسارع هذا الانخفاض بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل الحرب. وفي 2 من يوليو هبط سعر البرميل إلى 72 دولاراً مسجلاً أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب، لكن هذا الانفراج لم يستمر، فهجمات إيرانية استهدفت سفناً في المضيق، أعقبها رد أمريكي في 8 من يوليو. تعلن إيران بعده إغلاق المضيق، فترد الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية. في مكان آخر في أوروبا تتزامن أزمة المضيق مع حملة أوكرانية غير مسبوقة

0: على مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ الروسية منذ مطلع يوليو. امتدت تلك الحملة بعد ذلك إلى ناقلات النفط في بحر أزوف والبحر الأسود. أمام هذا التصعيد المتزامن، عادت الأسعار إلى الارتفاع تدريجياً متجاوزة حاجز 95 دولاراً للبرميل في 22 يوليو. لم تعد أسواق النفط محكومة بمعادلات العرض والطلب وحدها، بل بحالة الشك التي تخلفها الحروب من فتح مسارات السفن أو إغلاقها، أو احتمال اتساع رقعة الحرب، أو استهداف الناقلات.
1: أعود للنقاش مع الدكتور محمد الدوسري، أبدأ معك. وكان هناك ربما تحسن في الأسواق كما ذكر التقرير بعد توقيع مذكرة التفاهم، والأمور انعكست الآن، والتأثير كما ذكر التقرير بدأ في الازدياد. ما خطورة أن تستمر هذه المرحلة التي نمر بها؟
2: خطورتها ليست فقط على دول المنطقة، بل هي تمتد آثارها إلى كافة أنحاء العالم. المسألة ليست فقط مرتبطة بالنفط، النفط والغاز وأيضا مشتقات النفط التي تساعد كثيرا في مجالات زراعية وأيضا في مجالات طبية في جوانب أخرى مرتبطة بالغاز ومصانع. كل ذلك يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات العالم وعلى إنتاجية الاقتصاديات العالمية، وهو أمر سينعكس بشكل أو بآخر حتى على الجانب الإيراني، هو المتضرر الأول نتيجة هذا الحصار الواقع عليه من قبل الجانب الأمريكي، وأيضا نتيجة تدمير كل الموانئ المطلة على الخليج العربي الإيراني. المؤسف حقيقة تمسك الجانب الإيراني حتى الآن في مذكرة التفاهم التي سقطت بشكل واضح، وكأنهم يذكروننا بتمسكهم هم والجانب الروسي بمذكرة في اتفاقية سوتشي، بينما كان الثوار السوريين يحررون حلب وحمص وحماة. للأسف هذا الخطاب الخشبي المعتمد على الاعتقاد بأنهم يستطيعون الاستمرار في مشاغلة الأمريكان من خلال ضرب المرافق الحيوية في الدول الخليجية التي أعلنت بشكل متكرر بأنها ليست طرفا في هذه الحرب، هو انفصال عن الواقع. الواقع نعم. الذي لا يرى الهجوم واضح. الأمريكي المستمر الذي يقصد كل المصالح الحيوية الإيرانية، وأيضا ينهي كل مصادر النيران الإيرانية في المنطقة.
1: وهذا يطرح سؤالا سيد بول ديفيس عن جدوى الاستمرار في هذا النهج الذي يعلن روبيو بوضوح بأنه حتى يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لكن رد قاليباف كان واضحا، إذا لم تصدر إيران النفط فلن يصدره أحد في المنطقة، وهو تكرار لنفس اللغة، نفس التصريحات. فكيف يمكن لهذه العمليات العسكرية الأمريكية أن تخرجنا من هذه الدائرة المغلقة؟
3: لنخرج من هذه الحلقة المفرغة، هذا أمر سهل من الجانب الإيراني، وهو أن يكف عن إطلاق النار على السفن في المضيق، وأن يتفاوضوا من أجل فتح كامل للمضيق، وأن يعودوا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم التي أخطأت إيران في تفسيرها بالقول بأنهم هم الوحيدون الذين يقررون من يمر خلاج المضيق، وإنما النص واضح يقول بأن النص يجب أن يكون.
1: سيد بول ديفيس، اسمح لي المقاطعة، لأنه أنت وسيد أيضا من إيران تعيدان الحديث عن المذكرة التي لا يتحدث عنها الآن أحد عمليا، الكل يستخدم التصعيد العسكري. فسؤالي أقف عند ما الذي يرجى من التصعيد العسكري، إن كان هناك خيارات أخرى كما ذكرنا، إسرائيل تقترح على الأمريكيين استهدافات لمواقع تقول إنها نووية مخبأة، فهل الجانب الأمريكي الآن يدخل في موجة من التصعيد دون مخرج، وهو ما يطرح كثيرا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحرب ليس لها مخرج؟
3: كلا، كما قلت، لو أن إيران فتحت المضيق أمام الملاحة بدون تضييق وبكل حرية وتوقفت عن إطلاق النار على السفن، هذا سيحل المشكلة وسنعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه، وهو تدفق النفط بحرية ولا أحد يقتل ولا أحد عليه النار. إذا يمكن أن نعود للتفاوض، لكن طالما إيران استمرت في خيارها العسكري إذا لن يكون هناك أي مفاوضات.
1: نوه بالخبر العاجل على شاشتنا، الموساد يقول أحبطنا محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. سيد محمد مهدي، إذا صحت الأخبار المتعلقة بالرؤية الإسرائيلية لجبل الفأس، فهل يمكن أن نعود إلى استهداف المنشآت النووية حتى لو كانت الردود الإيرانية كما يقول قاليباف بالمثل؟ لكن هل إيران قادرة على الصمود أمام كل هذا الحجم من التصعيد؟
4: نعم، إيران أثبتت أنها قادرة على الرغم من تحملها للكثير من الخسائر، لكن موقفها واضح وهو الوقوف بوجه كل العدوان من أي طرف كان. بالنسبة لمضيق هرمز، أود أن أقول أن المضيق كان مفتوحا، فتح من قبل إيران، لكن النص واضح يقول وفق الترتيبات الإيرانية. ماذا يعني وفق الترتيبات الإيرانية؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بهذا النص ولا تحاول أن تجعل هناك طرق أخرى خارج الترتيبات الإيرانية، لم يكن يحصل كل ما حصل في هذه. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق ما لم تستطع تحقيقه خلال الحرب العسكرية الشرسة العدوانية على إيران، وخلال المفاوضات التي حاولت أن تفرض مواقفها على إيران ولم تتمكن، أن تأتي وخلال التطبيق تريد أن تضغط على إيران. إيران لن تقبل بهذا الضغط، يجب تطبيق مذكرة التفاهم، وإلا ما الفائدة من إعادة معاودة المفاوضات؟ نتفاوض ثم لا تلتزم به الإدارة الأمريكية، ما هو معنى هذه المفاوضات؟ لذلك المسألة هي على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، عليها أن تلتزم بما وقع عليه رئيسها، وإلا ما معنى هذا التوقيع وما معنى كل ما جرى في خلال المفاوضات؟
1: دكتور عبد الله، تعليقك على هذه النقطة، مسألة أن الحديث عن مهلة 10 أيام الجانب الإيراني لا يرفضها من حيث المبدأ، يرفضها من حيث هذه النقطة، العودة واستعادة القوة العسكرية والضرب وفرض الشروط الأمريكية. فهنا الوساطة ما دورها؟ هل هناك فرصة حقيقية للتفاوض؟
5: أعتقد أن هناك فرصة حقيقية للتفاوض، لأن لو نعود عبد السلام إلى 40 يوما التي حدثت فيها الحرب، ألحقت العديد من الضرر للمنطقة وللاقتصاد، ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ وساطة والعودة للمفاوضات، ثم تصعيد ثم العودة للمفاوضات. فأعتقد أصبح نمطا مثل جولات الملاكمة، اللي هي الدخول في جولة ملاكمة ثم استراحة، ثم بعد ذلك نقوم بجولة أخرى. واضح أن كل طرف ما زال يحاول أن يقوم بتصعيد تفاوضي بشكل معين، بالتالي الوساطة ما زالت أعتقد موجودة. خصوصا نحن نستذكر كلام الوسطاء في قطر بأن كان هناك إيجابية تم ترك فيها المفاوضات الفرق الفنية عندما ذهبت في فترة المرشد الإيراني لجنازته، وأيضا يوم الاستقلال الأمريكي، فكان هناك إيجابية. التصعيد المفاجئ الذي حدث أعتقد يعني أخلل بالعملية، بالتالي فرصة 10 أيام مهمة جدا لعودة الفرق الفنية مرة أخرى للانعقاد، الحديث مرة أخرى عن الأموال المجمدة، الحديث مرة أخرى عن هرمز، الحديث مرة أخرى عن الملفات العالقة، ثم بعد ذلك محاولة العودة للمسار الحقيقي وهو المسار التفاوضي، خصوصا بأن واضح بأن هذا التصعيد لم يحدث أي أو لم يحقق أهداف الطرفين، بالتالي العودة للوساطة أمر مهم جدا. لكن الوسيط لا يمكنها أن يجبر الأطراف على الجلوس، ولا يستطيع أن يجبر الأطراف على التنازل لبعض، ويحاول أن يسهل التواصل بينهم، لكن إذا كان هناك تصلب في المواقف وتعنت بين الطرفين هنا تصبح المعضلة الكبرى.
1: سيد بول ديفيس، هناك من يقول بأن الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بين مجموعة تحيط بجي دي فانس وترى بأن التفاوض هو الخيار، ماركو روبيو يريد أن يجرب النمط الذي أراده هو منذ البداية قبل شن هذه الحرب، وهو رفع الكلفة على الإيرانيين بحيث يتغير الموقف ويأتوا للتفاوض بنظرة مختلفة. كيف تقيم هذه الفكرة أو النظرة لأداء الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟
3: موقف الإدارة من حيث المبدأ لم يتغير. موقف الإدارة كان دائما الرغبة في التفاوض من أجل تسوية عادلة ودائمة، وهذا يعني مسارا باتجاهين. إيران لم تنخرط أبدا بشكل فعال في مفاوضات عادلة ومنفتحة. طبعا دائما سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر، هذا جزء من نمط إدارة الحكومة الأمريكية، هناك اختلافات لكن الرئيس هو الذي يتخذ القرارات. نرى الأمر نفسه في طهران، هناك حكومة مدنية وهناك الحرس الثوري. الحرس الثوري يبدو أن لديه اليد العليا الآن بالسير وراء منطقة العنف، والمدنيون يريدون التفاوض. وكما قلت مرارا وتكرارا، لو أن الصواريخ تتوقف عن الانطلاق وأن نعود إلى مرحلة ما قبل 40 يوما والمضيق مفتوح ولا أحد يتأذى، عند ذاك يمكن أن تستمر المفاوضات. لكن لو أن إيران تستمر بالإصرار على أن تفسيرها هو المنطقة الوحيد وكل من يختلف معها ليس على حق، إذن لا معنى للتفاوض عند ذاك.
1: الدكتور الدوسري، مسألة الوساطة والاستمرار فيها كما يقول الإيرانيون لا ينقصها الوسطاء، هم موجودون، لكن النقاش حول على ماذا يتم التفاوض كما يذكر أيضا سيد بول ديفيس. أنت من وجهة نظرك هل يمكن أن تبنى مرحلة جديدة من التفاوض تحسم المشهد تماما في ظل الظروف التي تتابعها الآن؟
2: من ناحية الدول الخليجية فهي بكل تأكيد تدعم أي وساطة ومفاوضات فيما بين الجانبين، باعتبار أنها لم تكن أصلا طرفا في هذه الحرب، وهي تتلقى الكثير من الضربات للأسف والاعتداء على سيادة الأجواء والأراضي والبحر لدول الخليجية. لذلك الدول الخليجية أصلا أعلنت موقفها بشكل واضح، ولكن مسار الأمور وما يجري في طوال الجولات الماضية يوحي بأن الأمر لن يصل حقيقة إلى اتفاق فيما بين الجانبين بهذا الشكل، وبوجود ذات الإدارات سواء الأمريكية أو الإيرانية بذات العقلية وذات الإدارة للمعركة التي تجري فيما بينهم. واضح بأن المسار وصل إلى مشارف نهايته من جانب المفاوضات، وأعتقد للأسف وهذا أمر مؤسف حقيقة أننا نتجه إلى تصعيد أكبر في المرحلة المقبلة، وسينتج عنه للأسف يعني ضغط مستمر على الجانب الإيراني. ومع ذلك لا زالت هذه الإدارة الإيرانية تلقي بيجان غضبها على الدول الخليجية وخاصة الكويت والبحرين ومؤخرا الأردن بشكل يناقض العقل والمنطق. عندما تقصف أمريكا مركزا حدوديا إيرانيا، ما علاقة المركز الحدودي الكويتي بذلك؟ وهو مركز مدني ولا يوجد فيه أي كما يدعي الإيرانيين بوجود أمريكان، لا يوجد فيه إلا مسافرين عراقيين وكويتيين، ولا يوجد فيه إلا موظفين كويتيين، فلماذا تقصف؟ هو الأمر واضح لأنهم لا يريدون، رغم خطابهم المتخشب، إلا أنهم لا يريدون استفزاز أمريكا التي تقف إرقاطاتهم وحاملة الطائرات على مرمى حجر أمام سواحل العراق.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. من الكويت الدكتور محمد الدوسري، الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ونشكر محمد مهدي شريع تمدار الدبلوماسي الإيراني السابق، وبول ديفيس كان معنا من واشنطن الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ونشكر ضيفنا في الأستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش، كما لم يتم الإبلاغ بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث. من جهتها قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأضافت أن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. معنا في المتابعة من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أهلا بك كارمن. إذن ضعينا في هذا الجدل الدائر بخصوص المناطق التجريبية و الضمانات الأمريكية.
6: الجدل استعار مجددا عقب زيارة

0: الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس ترامب، وما أعلن آنذاك في هذا الاجتماع لناحية المناطق التجريبية وما يطالبه لبنان، وما ترجم أيضا إعلانا لثلاث مناطق تجريبية، أكان فرون أو الصريفة أو زوتر الغربية التي زارها اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. والجيش اللبناني يعمل خلال الأيام الماضية على تفكيك العبوات ومخلفات الحرب داخل هذه البلدة. اليوم استعار النقاش مجددا، ووفق المصدر الرسمي الذي أفاد الجزيرة هناك عناوين أساسية في هذه المرحلة أزال اللبس عنها هذا المصدر الرسمي، مرتبطة بالمناطق التجريبية الذي قال إن هناك ضمانات أمريكية للعمل فيها وبعدم استهدافها، وأن لا خرائط حتى هذه اللحظة لناحية الآليات للتعامل مع السلاح الذي يتواجد أو المنشآت التي تتواجد في تلك المناطق. ولكن أيضا هناك جزئية مرتبطة بالمفاوضات، فلبنان سيذهب خلال الأسابيع المقبلة في 4 أغسطس لجولة 7 من التفاوض المباشر مع إسرائيل في روما، سيحضر بالإضافة إلى الوفد السياسي والدبلوماسي سيكون هناك وفد عسكري، فالضباط الذين سيتواجدون هناك نقاط مرتبطة بالآليات للمرحلة المقبلة للتعامل مع الخرائط، وهذا أمر منوط بطبيعة الحال بالجيش اللبناني الذي يحتاج وفق الرئاسة اللبنانية دعما كبيرا طالب به الرئيس اللبناني في واشنطن، وهو يطلع بدور بالغ الأهمية. ولكن ميادين عمل الجيش اللبناني أيضا كانت مثار سجال رفعتها كتلة حزب الله النيابية التي أكدت مرة جديدة أن فهمها ومطالباتها هي أن تكون هذه خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني، ورأت أن زيارة جوزيف عون إلى واشنطن فشلت في تحقيق انسحاب إسرائيلي مجدول، بالإضافة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات كارمن جوخدر، مراسلة الجزيرة كانت معنا من بيروت. ينضم إلينا الآن من جبل لبنان بشارة شربل كاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن بيروت علي حيدر المحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع سيد علي حيدر، واللافت في حديث الكتلة البرلمانية لحزب الله والمتعلق بسلاح حزب الله والتفريق بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني، هل هو تقدم؟ هل هو موائمة للوضع الراهن؟ إعطاء ورقة للسلطة اللبنانية الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الواقع أن مسألة القرارات التي صدرت والاتفاقات التي صدرت سابقا كلها تمحورت حول جنوب الليطاني، وأي خطوة تتعلق بسلاح المقاومة جنوب الشمال الليطاني هي خطوة إسرائيلية ومطلب إسرائيلي معلن. وفيما يقال ولكنه مغلف بعنوان السيادة، ولكن هؤلاء ينسون أن يكون أمرا شأنا داخليا شيء، وأن يكون جزءا من صفقة مع العدو ومطلبا للعدو شيء آخر، في حين أن ما يتم الآن هو جزء من اتفاقات مع العدو مع الولايات المتحدة، يعني لا علاقة له للسياق الداخلي، فضلا عن التوقيت السياسي وسياقاته إلى آخره. لذلك ما يجري هو كان نوع من الاستعراض الرمزي الذي المفهوم أن السلطة عادة وفي أي دولة يقومون بخطوات رمزية، ولكن بشرط أن لا تتضمن تضليلا للناس.
1: سيد حيدر، أبقى في سياق سؤالي، اسمح لي فقط، لأنه هل يفهم من حديث الكتلة البرلمانية لحزب الله عن جنوب الليطاني بأنه لن يكون هناك أي رد فعل في المرحلة الحالية إذا ما كان الحديث عن المناطق التجريبية في جنوب الليطاني؟
2: فيما يتعلق بجنوب الليطاني، حزب الله ليس جديدا موقفه، وأداؤه فيما يتعلق بجنوب الليطاني الآن تحكمه اتفاقيات وقف النار الملتزم بها، ولكن بالمستقبل حزب الله موقفه منذ اتفاق 2024 أن بالنسبة لجنوب الليطاني معروف، ولكن العدو لم يلتزم به لأنه تضمن.
1: أنقل هذه الفكرة للسيد بشارة. سيد بشارة، كيف قرأت أنت هذا الحديث للكتلة البرلمانية لحزب الله عن موضوع أن أي ترتيبات تتعلق بسلاح حزب الله ستكون بعد الانسحاب، والحديث محصور عن المناطق غير جنوب الليطاني؟
3: طبعا جنوب الليطاني، ابتداء من جنوب الليطاني، نص اتفاق 27 نوفمبر 2024 على نزع سلاح حزب الله ابتداء من جنوب الليطاني وانتهاء في كل لبنان. هذه مسألة وقعها وقع عليها الرئيس

0: نبيه بري وافق عليها، حكومة حزب الله حكومة نجيب ميقاتي وافقت عليها. لكن بالنسبة إلى بيان كتلة الوفاء للمقاومة أي كتلة حزب الله، اليوم هو بيان متشدد، هو رد مباشر على زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة والاتفاق على المناطق التجريبية. لا يجد حزب الله مصلحة له في أي منطقة تجريبية، مصلحة حزب الله في إبقاء سلاحه، مصلحة حزب الله في أن يبقى لبنان ورقة في الملف الإيراني وأن تفاوض عليه إيران كما تفاوض على مضيق هرمز.
1: بخصوص
0: الاتفاق
1: الضمانات، إذا سمحت
0: الإطار
1: لي،
0: الذي
1: المناطق التجريبية الآن هي محل اختبار كما يقول ضيفنا، فسؤالي
0: نعم
1: سؤالي سيد شربل عن هذه النقطة، نقطة المناطق التجريبية والضمانات الأمريكية، هل إسرائيل ستلتزم؟ هل تتوقع أن يكون هناك التزام قياسا على الأداء السابق لإسرائيل؟
0: نحن نعرف أن إسرائيل عدو، وعدو ليس سهلا، لكن هناك التزام أمريكي حقيقي بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتنسحب شيئا فشيئا من المناطق التي يسمونها تجريبية. لكن مقابل ذلك يجب أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله وبالتأكد من عدم وجود مسلحين في كل المناطق التي يدخل إليها، سواء جنوب الليطاني أو شمال الليطاني. ما أثار كتلة الوفاء للمقاومة كتلة حزب الله أن الجيش اللبناني دخل إلى المناطق التجريبية شمال الليطاني، وشمال الليطاني أي أنه لن يسمح بوجود حزب الله شمال الليطاني. هذا اختبار
1: واضح.
0: للجيش اللبناني أن يقوم بواجباته، واختبار لقدرة حزب الله على عرقلة هذا الاتفاق انطلاقا من قدراته ورفضه المطلق
1: نعم،
0: للاتفاق الإيراني.
1: هذه البيانات سيد علي حيدر، الانعكاسات على أرض الواقع كيف يمكن أن تترجم؟
2: سؤال دقيق وحلو. في الواقع حزب الله حريص على مجموعة مبادئ، أولا تجنب الفتنة، لأن الفتنة هي السلاح الإسرائيلي في مواجهة المقاومة، وثانيا حريص على منع العدو من تحقيق أهدافه. إذا كنا نتجنب الفتنة لا يعني أن يحصل العدو على ما لم يستطع أن يحققه في الحرب. ثالثا هناك تنسيق دائم ومعروف بين المقاومة على الأرض وبين الجيش اللبناني. رابعا هو يخوض معركته السياسية مع السلطة وينتظر ما لم يحققوه حتى الآن ولا يتوقع أن يحققوه فيما يتعلق بالأسس الرئيسية أو المطالب الرئيسية، الانسحاب، تحرير الأسرى، وقف الاعتداءات إلى آخره من مطالب. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه انسحاب في هذا الإطار، يوجد إعادة انتشار. وبالمناسبة أيضا الجيش اللبناني كان موجودا بين أهله ولكنه عزز انتشاره في هذه المناطق التي لم تكن إسرائيل موجودة فيها.
1: واضح. سيد شربل، مسألة عدم وجود محددات زمنية للانتهاء من المناطق التجريبية الثلاث ولا وضوح في المرحلة التالية، ما المناطق التالية وهل هناك مناطق تالية؟
0: هناك ثغرة كبيرة في الاتفاق الإطار هو عدم وجود جدول زمني، لكن اتفاق الإطار خضع لموازين القوى، خضع لميزان القوى الذي هزم فيه حزب الله بعدما استدرج الاحتلال الإسرائيلي. المفاوضات الجارية والتي تستكمل في روما في 4 أغسطس ستتحدث عن مناطق تجريبية جديدة. كل فترة سيضغط الأمريكي على الإسرائيلي لينفذ مناطق تجريبية. هذا الاختبار سنرى في المستقبل القريب والمستقبل المتوسط إذا كان سينجح أم لا. في المقابل فإن حزب الله له ملء الحرية وفي أن يقاتل إذا أراد وأن يكرر ما قام به في السابق، لكنه أعجز من أن يقوم بذلك ولا يريد اتفاق السلام. هذه هي المعضلة في الوقت الحاضر.
1: نبقي نقاش عند هذه النقطة وسنبقى في متابعة أي تطورات جديدة في هذا الملف اللبناني. شكرا جزيلا لكما، بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كان معنا من جبل لبنان، ونشكر ضيفنا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي. وسنبقى في متابعة هذه التطورات وتطورات أخرى على رأس الساعة مشاهدينا، ضمن هذه التغطية المستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات في لبنان. في آخر المسجدات قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر، كما أكد أن الجيش الأمريكي استخدم في هجماته قاذفات انطلقت من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، مضيفا أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات إيران ستعد هدفا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها قصفت أهدافا عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع الثمن. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. في الكويت قال الإطفاء العام إنه سيطر على حريق اندلع بمنفذ العبدلي بعد استهدافه بمسيرات. وكان الجيش الإيراني والحرس الثوري أعلن أنهما استهدفا قواعد عسكرية في الكويت والأردن، بينما قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 4 صواريخ وست مسيرات دخلت أجواء الأردن. في الملف اللبناني قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش، وإنه لم يتم الإبلاغ بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية 3. من جهتها قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأضافت أن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. نبقى في متابعة هذا المشهد بداية من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع وجد وقفي ومجمل المواقف الأمريكية وما أعلنته سنتكم في سياق العمليات العسكرية المستمرة.
3: نبدأ بما أعلنته سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية عبد السلام، التي أعلنت بأنها أنهت قصفها لليوم 12 على التوالي، وأكدت بأن القصف طال مواقع كلها عسكرية مثل مخازن الصواريخ والمسيرات وكذلك أماكن ومواقع مراقبة ساحلية على حد وصفها. وأكدت بأنه حتى اليوم تم تغيير مسار 9 سفن حاولت انتهاك الحصار، وقامت القوات الأمريكية بتغيير مسارها وأكدت جاهزيتها وأنها سوف تبقى في حالة تيقظ في حال حدوث أي طارئ، وأشادت بعمل القوات الأمريكية في تمكين الحصار وتثبيته في الوقت الذي تهاجم فيه القوات الأمريكية هذه المواقع العسكرية جنوبي إيران. على الصعيد السياسي طبعا منشور الرئيس ترامب بعد تهديد الحوثيين والقصف لسفينتين عند باب المندب، الرئيس ترامب أكد بأنه في حال أعاد الحوثيون الكرة فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بعمل عسكري كبير ضد كل من الحوثيين وكذلك إيران، وبأنها تحمل إيران مسؤولية أي تصعيد جديد أو محاولة جديدة من قبل الحوثيين لاستهداف السفن والناقلات السعودية، كما أكد الرئيس الأمريكي. وتحدث عن خيبة أمله، لأنه قال بأن الحوثيين كانوا يتصرفون بشكل مسؤول طيلة المواجهة العسكرية مع إيران وكانوا يلتزمون الصمت، وبأن هذا الانتهاك اليوم اعتبره الرئيس دونالد ترامب بأنه في حال تكرر فالرد والانتقام سيكون عسكريا وكبيرا. واضح بأنه يحرص الرئيس الأمريكي يحرص على أن لا يتم التأثير على سفن الشحن عند باب المندب في البحر الأحمر، بحيث لا ينعكس ذلك داخليا هنا في الولايات المتحدة على ارتفاع الأسعار سواء كان في المحروقات والوقود أو حتى الغلاء في بعض البضائع هنا في الولايات المتحدة، كون أن كل من هرمز وكذلك باب المندب مسارين حيويين للشحن في المنطقة.
1: أبقى معك في جزئية، ربما كان هناك أيضا استطلاعات للرأي لبعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن عدم شعبية هذه الحرب وبأن الاستمرار فيها يمثل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من

0: استطلاع للرأي. هذه المقاربة الأمريكية كيف للتصعيد لجلب الإيرانيين للتفاوض، كيف تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية؟
1: صحيح، التصعيد العسكري لا يحظى بالشعبية هنا أبدا في الولايات المتحدة. استطلاعات الرأي في معظمها إذا نظرنا إليها سواء كان على صعيد وسائل الإعلام الأمريكية أو على صعيد المؤسسات المختصة باستطلاعات الرأي مثل إبسوس، فإن المعدل يتراوح بين 70 إلى 80% نسب الأمريكيين الذين لا يريدون تصعيدا عسكريا كبيرا مع إيران. وربما هذا يفسر إبقاء الرئيس ترامب على هذه الضربات المحدودة جنوبي إيران، محدودة النطاق ومحدودة المدة الزمنية. الجمهوريون لديهم هاجس كبير من احتمال انعكاس أي عمل عسكري كبير مع إيران على الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر. ونحن نشهد اليوم ارتفاع أسعار النفط الخام نفط برنت إلى ما يتجاوز $100، وقد انعكس ذلك فعلا هنا في الولايات المتحدة على أسعار الوقود. وأسعار الوقود حقيقة عبد السلام علمنا التاريخ بأنها عامل أساسي في حسم الانتخابات النصفية وحتى الرئاسية في حال كان هناك ارتفاع كبيرا بأسعار الوقود، وهذا ما يحاول الرئيس ترامب تجنبه من خلال محاولة السعي للتفاوض مع إيران بشكل غير مباشر.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض واجد وقفي مراسلة الجزيرة على كل هذه الإيضاحات. نذهب لمدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، وعن المواقف الإيرانية الأخيرة المتعلقة بالتصريحات سواء من الرئيس الأمريكي أو ماركو روبيو بخصوص التفاوض والجدية الإيرانية. هناك نظرة للحرس الثوري جاءت في تصريحات أخيرة، دعنا في سياقها.
2: عبد السلام، يبدو أن الجانب الإيراني يريد في هذه اللحظة أن يلعب على ورقة الحرب وعلى ورقة التأثير على سوق النفط العالمية كورقة مهمة يمكن من خلالها أن يعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يبدو أن الجانب الإيراني عمليا غير متسرع نوعا ما بالعودة إلى طاولة المفاوضات. لماذا؟ لأن المقترح الذي وصله من الولايات المتحدة الأمريكية بمهلة 10 أيام لوقف إطلاق النار يبدو أنه لم يلقى صدى هنا من الجانب الإيراني. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني قرأ في هذا المعطى على أنه استعداد أمريكي ربما لترتيب الأوراق، معطى أمريكي ربما لإعادة التموضع، ومعطى أمريكي لإعادة ترتيب أوراق العسكرية والتموضع من أجل القيام بعملية عسكرية ما داخل الأراضي الإيرانية. وحتما وبالتأكيد هنا الجانب الإيراني عينه على الهجوم البري، لذلك الجانب الإيراني يتعامل بنوع من الحيطة والحذر هذه الأيام على الأقل، هذا ما يقال هنا في مجامع السياسة ومجامع العسكر بالعاصمة الإيرانية طهران. لكن العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما أبلغه الإيرانيون إلى الوسطاء على أن أي عودة يجب أن تكون مباشرة إلى مخرجات مذكرة التفاهم وإلى مخرجات اجتماع سويسرا، باعتبار أن الأطراف وقعت على هذه المعطيات وليس هناك أي مسألة أخرى يمكن التفاوض عليها، باعتبار أن مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا حددت جميع الخطوات من توقيع وتنفيذ مذكرة التفاهم إلى الوصول إلى المفاوضات المرتبطة بالاتفاق النووي. إذن تقريبا هكذا يمكن وصف الرؤية الإيرانية في التعاطي مع الجانب الأمريكي. لا مهل زمنية لوقف إطلاق النار، لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يقول لا يريد أن يدخل في هذه الدائرة المغلقة، وقف لإطلاق النار عودة للمواجهات، وقف لإطلاق النار عودة للمواجهات، وهذا ينظر إليه الجانب الإيراني بأنه يستنزف أولا وضعه الداخلي، يستنزف قدراته العسكرية، ويستنزف حتى تموضع قواته العسكرية التي تعود لأدراجها مرة أخرى ثم تعود للاستنفار ثانية. هذا ربما يريد الجانب الإيراني أن يتخلص منه وأن يدخل مباشرة في تنفيذ مذكرة التفاهم. لكن الجانب الإيراني ما هي أوراقه الحالية؟ ربما الآن أوراقه الحالية التي يلعب عليها هناك ورقة أسعار النفط. سمعنا قبل قليل محمد باقر قاليبوف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد معاقبة إيران، فإذا بها هي تعاقب من خلال ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى $100 للبرميل الواحد، وهذا معطى يبدو أن إيران ترى فيه معطى إيجابي للاستمرار في عملية، إذا صح التعبير، في عملية التعنت في مواجهة السياسة الأمريكية وعدم الانصياع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات. ونقطة أساسية ومهمة ربما أشار إليها مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر

0: الأمريكية من باب الطاقة ومن باب النفط من أجل الحصول على امتيازات على طاولة المفاوضات.
1: تبقى معنا نور الدين، سأعود إليك، لكن هناك بعض الأخبار العاجلة ننوه بها نقلا عن بيان لدول الخليج والأردن. يقول: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويؤكد بيان لدول الخليج والأردن، يقول: حقنا بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتنا. ويقول البيان: نرحب بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح في يد الدولة ونؤكد دعمنا لإجراءات حكومة العراق. هذا جاء في بيان لدول الخليج والأردن. ربما نور الدين أبقى معك بخصوص الزيارة لرئيس الحكومة رئيس الوزراء العراقي في ظل هذا التصعيد والسياقات الأخرى المتعلقة بربما زيارة لرئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة الأمريكية، كيف قرأت في إيران؟
0: بكل تأكيد يبدو أن الجانب الإيراني كان يتوقع أن يصل شيئا ما من الولايات المتحدة الأمريكية عبر العراق وبالتحديد عبر رئيس الوزراء، كما قلنا في وقت سابق عبد السلام على أن الجانب العراقي الجانب الإيراني كان يبرمج زيارة لرئيس الوزراء العراقي خلال الشهر المقبل أي شهر آب، لكن إصرار رئيس الوزراء العراقي على هذه الزيارة وهذا التوقيت في هذا التوقيت بالذات كانت ترتبط نوعا ما بالزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران على أن رئيس الوزراء يحمل رسالة ما أو مقترحا ما من الولايات المتحدة الأمريكية لفك هذا التوتر القائم بين البلدين، وعلى الأقل يريد أن يوصل إلى الإيرانيين وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. ربما قد تكون هذه الوساطة وساطة مكملة للوساطات القائمة الحالية، نتحدث عن الوساطة القطرية، نتحدث عن الوساطة الباكستانية، قد تكون مكملة لهذه الوساطة من أجل حل هذا الخلاف القائم، علما على أن لطهران على وطيدة مع الجانب العراقي وربما قد يكون أكثر تأثيرا، على الأقل هذا ما سمعناه هنا أن الجانب العراقي ربما قد يكون أكثر تأثيرا على الجانب الإيراني إذا ما كان المقترح الإيراني الأمريكي القائم ربما يلبي جزءا من احتياجات طهران وعلى الأقل يسعى نوعا ما إلى الحد من هذا التوتر القائم من البلدين. وبالتالي نحن ننتظر ماذا سيقوله الإيرانيون بشكل كامل عن هذه الزيارة وبالتحديد عما حمله رئيس الوزراء العراقي.
1: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك، وما زلنا في متابعة هذه الأخبار العاجلة نقلا عن بيان لدول الخليج والأردن. يقول: ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل يطالب بوقف اعتداءات إيران فورا. ونبقى في متابعة التطورات أيضا عن الهجمات الإيرانية على الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي في ظل هذا البيان الذي صدر.
2: بالفعل عبد السلام، يعني الكويت دائما ما تتعرض لاعتداءات، وبالتالي مطالبة دول مجلس التعاون والأردن هي مطالبات مستحقة وفق كثير من المحللين هنا والمختصين للمطالبة بإيقاف هذا الاعتداءات المستمرة على الكويت وكذلك على دول الخليج والأردن. وهذه مثلا في الكويت الآن نتحدث عن هذا اليوم 12 على التوالي الذي يتم فيه استهداف الكويت، صباح اليوم كان هناك اعتداء بطائرات مسيرة، أصدر بشكل عاجل الجيش الكويتي بيانا يبين للسكان بأن المنظومة الدفاع الجوي تتعامل مع طائرات مسيرة معادية تقتحم المجال الجوي، كانت قبل الفجر بقليل حقيقة، وكانت المنظومة الدفاع الجوي تتعامل مع تلك الأهداف المعادية. أيضا ظهرا عبد السلام كان هناك أيضا استهداف لمنفذ العبدلي الحدودي مع العراق، حتى الآن هذا المنفذ مغلق حقيقة ومغلق بشكل مؤقت إلى الآن، تقوم فرق المختصة فرق المتفجرات في الجيش الكويتي برفع هذه مخلفات هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت هذا المنفذ المدني الذي لا يخدم سوى المسافرين وحركة التجارة والشاحنات بين البلدين، وكذلك أهميته في هذه الأيام خصوصا في حركة تحرك الحجاج إذا استطعنا أن يعني نقول هذا الكلام في الأماكن المقدسة في العراق خصوصا من الكويت ومن دول الخليج الذين يستخدمون هذا المنفذ وهو المنفذ البري الوحيد مع العراق بالنسبة للكويت. وبالتالي هناك تعمل حتى الآن فرق الجيش الكويتي لمحاولة يعني إعادة رفع هذه المخلفات حتى تعود سلامة لهذا الموقع أو هذا المنفذ، وبالتالي وحتى يخلو أيضا من أي مخاطر ثم يعاد فتح مرة أخرى. اليوم ظهرا حقيقة الجيش الكويتي أصدر بيانا وهو البيان رقم 78 أكد فيه أن بالفعل المنفذ العبدلي تعرض إلى اعتداء بطائرات مسيرة، لم يحدد حقيقة

0: يعني من أي جهة جاءت هذه الطائرة المسيرة، إذا ما كانت من إيران أو كانت من الفصائل المسلحة والميليشيات التابعة لإيران، والتي دائما ما تستهدف بعض المراكز الحدودية في الكويت، وخصوصا المراكز على الشريط الحدودي بين الكويت والعراق. وكذلك هناك أيضا بعض الفصائل المسلحة أيضا ترسل طائرات مسيرة إلى الكويت، إلى الداخل الكويتي، إلى محطات يعني محطات حيوية هنا في الكويت، وخصوصا في بعض الأحيان تتوجه هذه الطائرات المسيرة سواء كانت من إيران أو من العراق، بالتأكيد ستتوجه دائما إلى محطات حيوية، لا سيما في قطاع الكهرباء والنفط، وخصوصا في الفترة الأخيرة بدأنا نلحظ يعني استهداف مباشر ومتعمد ومتكرر يعني لمحطات الكهرباء هنا، نعم. محطات توريد الكهرباء والطاقة في الكويت، إضافة للمنشآت النفطية. نتوقع عبد السلام أن يأتي بعد قليل خلال الساعات القادمة أن يكون هناك بيان لوزارة الخارجية الكويتية، بالتأكيد سيندد ويستنكر هذا الفعل الذي يرى بأنه بأشد العبارات، الذي يرى أنه لا يخدم العلاقات بين البلدين، وخصوصا مع العراق، اذا تبين بان من قام باستهداف هذا المنفذ الحدودي هو يتبع الفصائل المسلحه العراقيه، بالتاكيد سيتم استدعاء السفير او القائم بالاعمال في السفاره العراقيه لتسليم مذكره احتجاج، لا سيما وان هذا هناك كان استدعاءات، 4 استدعاءات سابقه للقائم بالاعمال العراقي، وتسليم ايضا مذكرات احتجاج لنفس تقريبا هذه الاسباب من خلال قيام الفصائل المسلحه باستهداف الكويت، سواء كانت على الحدود أو كانت داخل مواقع داخل الكويت.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي، مدير مكتب الجزيرة من الكويت. وبيان لدول الخليج والأردن كما ذكرنا ما زال مستمرا في الأخبار العاجلة، يقول: نؤكد تضامننا مع السعودية ودعمنا لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وهذا البيان قال: مستعدون للعمل مع كل دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لترتيبات وفق القانون الدولي. قال: نؤكد التزامنا بحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن الإقليمي. هذا وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
2: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه عاد لاحقا في اليوم التالي متحدثا عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تاليا لـ10. في 4 و5 أبريل لوح ترامب مجددا باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة

0: في مضيق هرمز، ويأتي تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملا رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: ينضم إلينا الآن من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور حميد رضا وعن رد الفعل في بيان الحرس الثوري الإيراني عن حديث الرئيس الأمريكي وحديث ماركو روبيو بخصوص أن إيران ليست مستعدة حتى الآن للتفاوض، لكنهم لم يلغوا هذا الخيار. الحرس الثوري يقول إنه مخادع، لماذا؟
2: في الواقع بالنسبة إلى إيران إن شروط المفاوضات في غاية الوضوح، وهي وردت في بنود مذكرة التفاهم 14. قالت إيران إنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسير على مسار المفاوضات والقواعد الدبلوماسية سوف يمكن أو سوف تعمل إيران على ذلك مع الأمريكيين، ولكن نرى أن الأمريكيين يستحدثون التوترات من أجل الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات لجولة جديدة من المباحثات، ونعرف أن الاتفاقات السابقة نكست بها الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف أن مذكرة التفاهم وقعت من قبل رئيس الولايات المتحدة والرئيس الإيراني، وافقت الولايات المتحدة عليها، ولكن بعد ذلك لم تعمل على تنفيذها، وها هي تود أن تتفاوض مع الإيرانيين مجددا بالتزامن مع رفضها لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: وضحت هذه النقطة، أنقلها لسيد جيمس روبنز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن كل التصريحات الأمريكية المتعلقة بالتفاوض هي مخادعة، لأنهم عانوا من هذه الدائرة التي لا تنتهي بالنسبة لهم، حلقة مفرغة لا يعطون الثقة للجانب الأمريكي. هل تلومهم على ذلك؟
3: نعم، إلى حد ما أنا ألومهم على ذلك. كان لدينا الإطار الذي تمثل بمذكرة التفاهم، واستمرت إيران بخرق هذا الإطار بالنسبة إلى فتح مضيق هرمز. هذه المفاوضات كانت لصالح إيران وأدت إلى المذكرة، وهذا معروف. هناك مقترح جديد للوصول إلى وقف لإطلاق النار. إيران في الأبواب أو خلف الأبواب المغلقة تقول إنها تود أن تنخرط في المسار الدبلوماسي، ولكن بشكل علني نرى أن الانخصامات ظاهرة في إيران. الحرس الثوري يقول شيئا ما، الحكومة الإيرانية تقول شيئا آخر. الأمر صعب، ولكن يجب أن تعرف إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصعد في استخدام خياراتها العسكرية وباستطاعتها أن تفعل ذلك، ولكنها في انتظار إيران للعودة إلى الطاولة.
1: دكتور شرقاوي، بين عدم استعداد إيران للتفاوض كما يقول روبيو والرد الإيراني بأن ذلك إنما هو من قبيل الخداع، تعود الأزمة إلى البداية من حيث حقيقة الأزمة، الثقة بين الطرفين؟
4: هناك انعدام الثقة، هذا لا شك أنه عنصر مطروح منذ اليوم الأول، ولكن وإن كان هذا المنسوب المرتفع من عدم الثقة، كان هناك أيضا استعداد الشهر الماضي لبحث الطريق إلى تأسيس مسار تفاوضي، وأعتقد أن الطرفين

0: مساعدة الوسيطين القطري والباكستاني نجحوا جميعهم في صياغة مذكرة التفاهم. الآن لماذا هذا اللوم؟ ينبغي أن يكون اللوم متبادل، هناك مشاركة أو هناك مسؤولية مشتركة بين البيت الأبيض وطهران في عسكرة هذا التصعيد، أو عدنا إلى عسكرة الموقف. وإذا كان هناك تخلٍ عن مسار المفاوضات، هذا ليس إيرانيا فحسب بل هو أيضا أمريكي. إذن الحلقة المفرغة هي أن لا يجد الإيراني ولا يجد الأمريكي أي عجز في إيجاد كل الذرائع في اللوم أو في تصدير المسؤولية إلى الطرف الآخر. الآن إذا كانت إرادة إنهاء الإرادة لدى البيت الأبيض ولدى إيران حقيقية في إنهاء هذه المرحلة، بمعنى تصعيد لم يحقق للأسبوع الثالث على التوالي، لم يحقق متغيرات ميدانية ولا يقرب أي طرف من المعادلة الصفرية. إذا كانت هذه القناعة النهائية فلتنقلب الإرادة في البيت الأبيض كما في طهران إلى بحث جديد وجدي هذه المرة عن مسار تفاوضي يبدأ من نقاط محددة، من قضية هرمز، من قضية الأرصدة المجمدة، بمعنى أدوات لكي يحقق فيها الطرفان لتحقيق أو يصل بها إلى بناء الثقة التي انعدمت حتى هذه اللحظة.
1: دكتور حميد رضا، إذا كان وزير الخارجية الأمريكي يقول إيران ليست مستعدة، من وجهة نظر إيران متى ستكون مستعدة للتفاوض؟
2: في الواقع إيران جاهزة ولقد أكدت استعدادها على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، ولكننا نعرف أن الأمريكيين يلقون اللوم على الإيرانيين ويضعون الكرة في الملعب الإيراني، وهذا خطأ. ونعرف أن الأمريكيين حاولوا أن يفتحوا مسارا جديدا في مضيق هرمز بشكل يسمح لهم بالتدخل في إدارة شؤون مضيق هرمز، ولكن المذكرة كانت في غاية الوضوح بهذا الصدد. إيران وعمان تتشاركان مسؤولية ومهمة تنظيم خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا خرق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة والضخ بمعدات أمريكية جديدة إلى
1: جيد. سيد دكتور حميد، إذا كان هذه المطالب المطالب الإيرانية واضحة من وجهة نظرك، لماذا لا يذهب إلى التفاوض لمناقشتها عوضا عن تبادل الرسائل العسكرية؟
2: لأن مذكرة التفاهم وقعت من قبل رئيس الولايات المتحدة والرئيس الإيراني، الترتيبات تم الاتفاق عليها في الأساس، وبالتالي إذا ما أراد الأمريكيون السبيل الدبلوماسي لحل المشكلات النص قائم. لماذا نتناقش بخصوص اتفاق جديد؟ هذا هو السؤال.
1: هذه نقطة مهمة أنقلها للسيد جيمس روبنز إذا سمحت. الاتساق الأمريكي غير واضح في هذه المرحلة، وهناك من يقول بأن جي دي فانس كان يريد الذهاب وكانت إيران مستعدة للتفاوض، تفاوض معهم وجاء بمذكرة التفاهم، إلا أن فريقا أمريكيا يقوده مارك أوروبيو هو الذي يرى بأن ذلك كان خطأ وعلينا أن نصحح المسار بالضغط العسكري. تعليقك.
2: في الواقع المسألة لا ترتبط حقا بالمناقشات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة أن الولايات المتحدة مضت قدما ووقعت مذكرة التفاهم وتفاوضت، هذا واقع، ولكن إيران اختارت أن تقصف السفن مجددا في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الذي أدى إلى انهيار المذكرة. الآن يقال لدينا الإطار، دعونا نعود إلى الإطار. حسنا، يتعين إذن على إيران أن تتوقف عن خروقها لمذكرة التفاهم، ولدينا مقترح يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. المقترح قام

0: قائم ومطروح، ولكن إيران اختارت ألا تعود إلى الطاولة. واستمعنا إلى الحرس الثوري وقد قال إنه لا يثق بالولايات المتحدة. حسنا، ما من شيء سوف يحصل ويتم تبادل الضربات بشكل مستمر. الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة، والوزير روبيو قال ذلك. إيران يتعين عليها أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، أما إذا ما أرادت أن تستمر بالمسار العسكري الأمور سوف تصعب، وهو أمر سلبي لكلا الطرفين، ولكن يتعين على إيران أن تثبت الجاهزية للحديث.
1: هذا الوصف على إيران وينبغي على إيران هو ما يقول وزير الخارجية عباس عراقجي، هي المطالب الأمريكية، ويقول ارتفاع السقف الأمريكي. في ظل هذا الطرح الأمريكي، كيف يمكن لإيران أن تأتي للتفاوض؟
2: لا يمكن أن تأتي، لأنها تتصرف في المقابل ليس كدولة تستوعب أو تتلقى الأوامر بقدر ما تعتمد على مفهومها الخاص بالندية. هي تخوض هذه الحرب سواء في حالة عسكرة الموقف أو في مسار في أي مسار تفاوضي، تعتد بذاتها كقوة إقليمية. إذن هنا مشكلة أن أي إجراء سواء كان عسكريا أو من باب التسوية قد يكون بمواصفات أمريكية معينة، قد يصل إلى طهران، ولكن الفهم الإيراني لا يستوعب ما الدلالة. وفي نفس الوقت أيضا ما تقدم عليه إيران في الإقليم الخليجي أيضا يصل كرسالة إلى البيت الأبيض، ولكن لا يستوعبه ترامب. إذن
1: عن استيعاب ترامب، هناك تصريح للرئيس الأمريكي لأكسيوس ننوه به الآن على شاشتنا في هذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي يقول لأكسيوس: أدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. دكتور شرقاوي،
2: هذا بالضبط ما قلته بالأمس في سياق الحدث، أننا الآن في مرحلة الموجة الثانية من التصعيد العسكري. الموجة الأولى كانت خلال حرب 40 يوما، وأن هذه الموجة الثانية ربما لا تحقق أهدافها بالنسبة لتقدير ترامب. إذن قد يعمد إلى الموجة الثالثة، خاصة وأن حكومته قد تحصل على ميزانية 95 مليار إضافية كميزانية للإنفاق.
1: هل هناك أي احتمال أن يكون جبل الفأس هو المنطلق إذا ما اتجه الرئيس الأمريكي لهذا الخيار؟
2: قد يكون جبل الفأس من أول الأهداف، وقد نشهد أهدافا أخرى على كل امتداد الجغرافيا الإيرانية، وربما أيضا قد يتعزز احتمال النظر في الإنزال البري، إما ببعض الوحدات الخاصة من البحرية الأمريكية أو ربما الاستعانة ببعض القوات من المنطقة. إذن الآن عندما يتحدث بهذه النبرة، نيته في توسيع مدى القصف الأمريكي، بمعنى هناك
1: إعادة. هو يقول بجدية، فهل يمكن إخراج سيناريو أنه للضغط لجلب الإيرانيين للتفاوض، أم أنه بالفعل يمكن أن يكون هناك عمل عسكري واسع النطاق؟
2: هذا يؤكد أن ترامب حتى هذه اللحظة لا زال متشبعا بالفكرة الأولى التي بدأ بها الحرب في 28 فبراير، بمعنى أن كثرة القصف المستمر لفترة زمنية معينة سيضعف الإيرانيين.
1: يقول الرئيس الأمريكي لأكسيوس: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، وأنا على وشك اتخاذ القرار ومستعدون لذلك. سأعود إليك دكتور شرقاوي. سيد حميد، كيف تقرأ إذن فرص التصعيد العسكري، وهل إيران جاهزة بعد ربما في الشهر الأول كان هناك استهدافات ضخمة جدا؟ هذا السيناريو الرئيس الأمريكي يدرسه بجدية الآن.
0: لقد أثبتت الأيام أن الأمريكيين يسيئون الحساب عندما يتعلق الأمر ب.
1: اسمح لي للمقاطعة، هناك خبر لافت إذا سمحت لي. الرئيس الأمريكي أيضا يقول لأكسيوس: إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلبت منها، لكننا لسنا بحاجة لذلك. تكمل فكرتك دكتور حميد.
0: إذن هناك سوء حساب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

0: أن
1: الحملة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى انتصار الولايات المتحدة، وهذا خطأ. وحتى إذا ما أرادوا أن يقصفوا جبل الفأس أو يوسعوا دائرة التهديدات وصولا إلى النشر الميداني للقوات الأمريكية، سوف يصبح الوضع أصعب بالنسبة إليهم، وما من مخرج بالنسبة إليهم بعد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وهذا يفسح في المجال أمام الإيرانيين لتصعيد صعيد على سبيل المثال، ربما اجتياح بري للكويت يمكن أن يكون من بين الخيارات المطروحة في إيران ردا على الأمريكيين، أو قصف منشآت النفط سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو أي منشآت أخرى في المنطقة سوف تكون مستهدفة من قبل.
0: أنقل هذه الأفكار لسيد جيمس روبنز إذا سمحت لي. الرئيس الأمريكي ما زال يتحدث نقلا عن أكسيوس، يقول أو أنه صرح لهم قبل وقت، يقول ترامب لأكسيوس: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. وأشار قبل ذلك لمشاركة إسرائيل من عدمها، قال: إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلبت منها، لكننا لسنا بحاجة لذلك. وأشار أيضا بأن مشاركة إسرائيل ستكون له عواقب كما قال. سيد جيمس، تعليقك على هذه التصريحات كيف تفهمها أنت؟
2: أعتقد في الحقيقة أن الرئيس ترامب أحبط بسبب النهج الإيراني، وهذا ما تعكسه التصريحات. الإيرانيون على الأرجح جزء من الإيرانيين، الحرس الثوري أو أطراف أخرى، يتحفزون بهذا الشعور بالفخر الوطني، لا يودون أن يتوصلوا إلى اتفاق، وهي طريقة سلبية لمقاربة الموضوع مع الرئيس ترامب. يجب أن يتم الحديث مع الرئيس ترامب بنية حسنة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق، وليس التشدد في المواقف، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى توسيع العمليات. أعتقد أن الرئيس ترامب عندما يتحدث عن هذا الموضوع لا يشير فقط إلى جبل الفأس، بل إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الشامل الذي يستهدف إيران، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تبعات سيئة جدا على الإيرانيين وطبعا على الاقتصاد العالمي. آمل أن إيران سوف تتلقف هذه الإشارات وسوف تضع هذه المسألة خلفهم وتمضي قدما للتفاوض بنية حسنة.
0: ونحن نحاول أن نضع هذه التصريحات في سياقها مع مراسلة قناة الجزيرة من البيت الأبيض وجد وقفي. أهلا بك وجد، توضحين لنا السياقات التي جاءت في هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي عن احتمال تصعيد أكبر ضد إيران.
3: طبعا جاءت خلال مقابلة هاتفية مقتضبة مع أكسيوس. الرئيس ترامب قال فيها بأنه ينظر في احتمال أن يتم شن أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل معا هجمات عسكرية كبرى أكبر من التي شاهدناها في حرب 40 يوما ضد إيران. قال الرئيس ترامب إنه ينظر في هذا الاحتمال وبأنه لم يتخذ قراره بعد. ولدى حديثه عن الدقيقتين كان السؤال عن مدى الجهوزية، قال إنهم جاهزون، وإن إسرائيل في حال طلب منها الرئيس ترامب أن تبدأ مع الولايات المتحدة بشن هذه العمليات العسكرية الكبرى فإنها ستكون جاهزة في غضون دقيقتين، لكنه عاد وقال: لكننا نحن الآن لسنا في حاجة لشن مثل هذه العملية ضد إيران، ولسنا وأنا لست بحاجة لإسرائيل لتشاركنا في أي عملية عسكرية، لأن الولايات المتحدة قادرة على القيام بذلك بنفسها من دون مساعدة إسرائيل. ثم قال: إذا إسرائيل شاركت في أي عمليات عسكرية محتملة كبرى ضد إيران فإن ذلك سيحمل عواقب على إسرائيل. وكانت هذه إشارة منه إلى طبعا الردود الإيرانية بشن هجمات داخل إسرائيل، وقد بدا الرئيس ترامب وكأنه لا يريد لهذا الأمر أن يحدث داخل إسرائيل. إذن هو يؤكد بأنه ما زال ينظر في خياراته، إما التصعيد العسكري الكبير بحملة عسكرية وضربات أشد قوة وضراوة من التي شاهدناها في شهري مارس وأبريل، أو أن يواصل العمليات العسكرية المحدودة مع السعي لإقناع الإيرانيين باستئناف المفاوضات بعد أن تقر طبعا إيران، وهذا ما تريد إدارة أمريكية، بأن السيطرة على مضيق هرمز ليست لها، وبأن ما من جهة ينبغي أن تسيطر عليه لأن الملاحة ينبغي أن تكون حرة. إذن الرئيس ترامب بصدد اتخاذ قرار وقال سوف يتخذه قريبا،
0: وقال أيضا إنه قريب جدا من اتخاذ هذا القرار. شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. سنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة أو تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي. أريد أن أذهب للسيد جيمس، وعن الحديث اللافت للرئيس الأمريكي بخصوص المشاركة الإسرائيلية في سياقها حديثه، قال سيكون له عواقب على إسرائيل، لكن هنا نقطة جدا حساسة، هناك هجمات على دول المنطقة، أليست من العواقب الذي يفترض أن تكون باعتبار الرئيس الأمريكي عندما يخطط لشن هجوم واسع لم يسبق له مثيل؟
1: نعم، أعتقد أن كل الخيارات سوف تكون مطروحة. المثير للاهتمام في الجولة الأخيرة من الهجمات هو أن إيران لم تشن الهجمات ضد إسرائيل، ولكن في الجولة الأولى من العمليات العسكرية إسرائيل استهدفت بشكل أساسي. إيران لا تستهدف إسرائيل الآن لأنها تخشى الرد الإسرائيلي، وبالتالي عندما يقول الرئيس ذلك هو يرفع من منسوب التهديد ضد إيران بشكل أساسي. أما بالنسبة إلى دول الخليج، الجميع في المنطقة تعرض للهجمات من قبل إيران، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين ضد المصالح السعودية. هناك عدد كبير من الدول الذي يمكن أن يتأثر بالهجمات الإيرانية. إيران يجب أن تفهم أن الجولة الجديدة من الهجمات يمكن أن تكون أسوأ بكثير وتهدد جوهر النظام الإيراني.
0: سيد حميد، كيف تتوقع أن يتفاعل الإيرانيون مع هذا التهديد الواضح من الرئيس الأمريكي؟ يقول لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد، وإن أقر في ذات الحديث بأنه يقول الإيرانيون يريدون التفاوض، لكنه لا يرى أن الألم يكفي لربما فرض الشروط الأمريكية. كيف تتوقع رد الفعل الإيراني في ظل طرف داخل إيران يرغب في التفاوض ويرى بأنه مخرج من هذه الحرب، وطرف آخر كما يقال يفضل الإنجازات وعدم تقديم التنازلات؟
1: عندما أقول إن الأمريكيين لا يفهمون إيران، هذا صحيح، هم يسيئون القراءة بالنسبة إلى الملف الإيراني. رئيس الوفد المفاوض مثلا السيد قاليباف هو شخص لديه منصب رفيع في الحرس الثوري الإيراني، ولديه خبرات واسعة النطاق، وخلفيته تأتي من الحرس الثوري، وبالتالي في الوقت نفسه نرى أنه يتفاوض. إذن هناك سوء فهم للمواقف الإيرانية ولتركيبة الحكومة والنظام في إيران. أعتقد أنها طريقة تبسيطية للنظر إلى السياسة في إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تخوض حربا وجودية في وجه الأمريكيين، وتعرضت لهجمات تزعزع استقرارها، وما من خيار آخر بالنسبة إليها يتعين عليها أن ترد وتصد الهجوم. وإيران لم تهزم في الحملة العسكرية السابقة، الأمريكيون لم يهزموا إيران ولن يتمكنوا من هزيمة إيران حتى ولو استخدموا.
0: لكن سيد حميد النووي، الحسابات أليست مختلفة الآن؟ لأنه كان هناك حديث واضح لطرف يرى بأن مسعود بزكيان بتواصله الأخير مع المرشد يريد إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم. الآن الحديث عن حالة حرب كبيرة جدا يمكن أن تشن، الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك اتخاذ القرار. عن هذه النقطة أسألك، هل سيتفاعل هذا الطرف داخل إيران للضغط إيرانيا من الداخل لوقف هذا المسار؟
4: الضغط
1: من الرأي العام في إيران ومن كل الأطراف هو بأن الوضع يجب أن ينتهي، سواء كان ذلك من خلال العمل العسكري أو من خلال الحرب، ولكن المماطلة والتمديد والمفاوضات إلى ما لا نهاية من دون أي نتائج، هذا أمر لا يمكن أن يقبل من قبل أي طرف، وهذا ما أشار إليه الرئيس مسعود بيزشكيان. هذا لا يعني أن الإيرانيين سوف يقبلون بالمطالب والإملاءات والشروط الأمريكية، ما من أحد يقبل بذلك في الداخل الإيراني، وبالتالي الأمور في غاية الوضوح. إذا ما تم تنفيذ مذكرة التفاهم وأحكام المذكرة من جانب الأمريكيين، إيران على استعداد لتنفيذ كل الأحكام، ولكن إذا ما استمر الأمريكيون بخرق أحكام مذكرة التفاهم، هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتفاوض مع إيران، بل تود أن تضغط على إيران لكي تخضع إيران لضغوط الأمريكية، واضح. وهو أمر.
0: هناك خبر عاجل، أعتذر للمقاطعة. التلفزيون الإيراني الآن في هذه الأثناء يقول دوي انفجار في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. ونرحب في هذه الأثناء بضيفنا العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا. أهلا بك سيادة العقيد. انطلاقا من هذا الخبر والسياق العام، الرئيس الأمريكي يقول أنا على وشك اتخاذ قرار بعملية موسعة، وأشار بأن الإيرانيين لم يتلقوا ما يكفي من الألم. هل برأيك الخطة الآن واضحة بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ هو كان يدرس خياراته منذ فترة طويلة.
5: نعم، تصريح ترامب عبد السلام يندرج في إطار القرار، بمعنى أن مرحلة التخطيط انتهت، جاء الآن الحديث عن القرار، التوجيه السياسي للمستوى العسكري للتنفيذ. بالتالي نحن المرحلة الأولى من التخطيط يبدو أنها باتت جاهزة، وكنا نتحدث دائما أن مرحلة التخطيط تشهد العديد من الحشودات العسكرية. لم يتكلم ترامب بهذا الأمر وبهذا الحدة من الخطاب الإعلامي إلا عندما وصل إلى مرحلة من أن الحشود باتت واصلة على الأرض. عندما أقول الحشود، أولا طائرات البي 1 تحركت من بريطانيا في أجواء المنطقة، هناك حديث أيضا أنها شاركت في العمليات التي حصلت يوم الثلاثاء، أيضا هناك طائرات الاف 16 جاءت من قاعدة من قواعدها في ألمانيا إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي مطار بن غوريون بات جاهزا لطائرات الإرضاء الجوي القادمة من بلغاريا، مطار عوفدة في طائرات الاف 16، ومطار مطار رامون طائرات الاف 35. بالتالي الحشودات الجوية باتت جاهزة. هناك نوع آخر بدأنا نلمسه مع ساعات صباح اليوم من الحشودات، وهي الحشودات البحرية. المدمرة أرلي بيرك موجودة في مسرح العمليات، المدمرة أيضا ميرفي موجودة في مسرح العمليات، والمدمرة مايسون دي دي جي 187 أيضا على خط النار في مسرح العمليات. أيضا هناك حشودات أخرى بدأنا نلمسها مع ساعات صباح اليوم، وهي حشودات اللوجستيك. الفريق الإسناد الطبي الإقليمي الأمريكي انفتح في ألمانيا في قاعدة لوندشتول، وهي قاعدة طبية، بالإضافة إلى فريق من الإنقاذ والإخلاء للقوات الخاصة الأمريكية، يجري الحديث أنه تم انفتاحهم في تركمانستان. إذن نحن أمام ثلاث عناصر: جو، بحر، لوجستيك، اكتملت.
0: هي مرحلة هذا من حيث القدرات. ماذا عن الأهداف؟
5: الآن قبل 24 ساعة من الآن كنا نقول أننا لازلنا في الأهداف التكتيكية. الآن دخول عنصر البي 1 على معادلة العمليات القاذفة الاستراتيجية يعني الارتقاء من الأهداف التكتيكية للأهداف الاستراتيجية. عبد السلام، عندما نتكلم عن البي 1 نتكلم عن كتلة نارية كبيرة، تحمل البي 1 34 ألف طن من الذخائر، تحمل قنافل قذائف الجدام منها الجي بي يو 24 والجي دي جي بي يو 39، بالإضافة إلى صواريخ الكروز.
0: هي التي استخدمت في حرب الاثني عشر يوما.
5: نعم، وقذفت وقامت باستهداف المواقع النووية الإيرانية. لذلك نستطيع أن نقول أن هذه الليلة يبدو أننا الجانب الأمريكي يرتقي باتجاه الأهداف التكتيكية، وبالتالي الهدوء الذي يسبق العاصفة قد انتهى، ودخلنا في مرحلة جديدة.
0: قبل قليل أعلنوا انتهاء اليوم الثاني عشر. الآن هناك أخبار عاجلة نتابعها الآن أيضا، وكالة التسنيم الإيرانية تقول صاروخ أمريكي أصاب منطقة في ساحل مدينة سوزا بجزيرة قشم جنوبي البلاد، وهو ربما في إشارة لما نقله أيضا التلفزيون الإيراني عن دوي انفجار في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. أعود إليك. لمحاولة فهم أيضا عندما التوصيف الرئيس الأمريكي يتحدث عن شيء لم يره الإيرانيون من قبل. وعند هذه النقطة هو سابقا هدد في سيناريوهات سابقة بأمور معينة تتعلق بالبنية التحتية. هل يمكن فهم حجم الهدف الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي أو حجم الألم الذي يريد فرضه الآن على الإيرانيين؟
5: يعني أعتقد أن رغم عدم الوثوق بتصريحات ترامب كثير لأنها متذبذبة ومتقلبة، لكن ارتباطا بالمؤشرات الموجودة على الأرض والحشود التي تكلمنا عنها قبل قليل، أعتقد أن الهدف سيكون جبل الفأس الذي جرى الحديث عنه، أي بمعنى نتحدث عن الصندوق الأسود للملف النووي الإيراني.
0: رغم أن المعلومات الواردة هي إسرائيلية وقدمت ملخصات ربما استخبارية هذا الأسبوع بحسب وسائل إعلام أمريكية للجانب الأمريكي بخصوص جبل الفأس وما يحويه. دكتور شرقاوي، تعليقك الآن على هذا السيناريو إذا ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي، هل يمكن أن يحقق الأهداف التي يقول عنها جي دي فانس إنها الأهداف الموضوعية للرئيس الأمريكي، السلاح النووي والملاحة في مضيق هرمز؟
4: أولا قضية السلاح النووي ومنع إيران من الوصول إلى العتبة النووي، هذا يبقى هو الشعار الطويل العريض في كل مستجدات الموقف المأزوم بين إيران والبيت الأبيض، فهذا من باب المرجعيات الأساسية. ولكن قبل التلويح بقضية ما هو نووي أو ما هو من قبيل اليورانيوم المخصب، هناك مستجدات تفرض نفسها وتبعدنا عن إمكانية تحقيق هذين الهدفين، بمعنى حصول الولايات المتحدة على ما يسميه ترامب بالغبار النووي، وأيضا الوصول إلى أن إيران لن تكون نووية في المستقبل. تصريح اليوم لأكسيوس ينم عن مجموعة من المفارقات. المفارقة الأولى أنه بعد هذه الهجمات للأيام الاثنى عشر الماضية أصبح يميل إلى الاعتقاد أو إلى الجزم أن هذا المستوى من التصعيد على الرغم من شراسته في العمق الإيراني لا يكفي، إذا سينتقل إلى الموجة الثالثة وقد تكون حتى أكثر ضراوة مما شهدناه في حرب الأربعين يوما. أيضا المفارقة الثانية، هل يكتفي بما جربه على مستوى القصف الجوي وأيضا بعض القصف البحري استخدام الزوارق الانتحارية، أم ربما قد يضيف البعد الثالث وهو قضية هل تنزل بعض القوات البرية أو البحرية إلى الساحل الإيراني. المفارقة الثالثة وقد أشرت إليها مع أحد الضيفين، قضية إسرائيل والخليج. ترامب يعلم جيدا أن أي ضربة أمريكية إلى إيران تترجم بضربة إيرانية إلى دول الخليج، بل الأكثر من هذا أصبحت إيران تستهدف 9 دول عربية، الدول الخليجية 6 إضافة إلى سوريا العراق والأردن. إذن هنا يطرح السؤال، هل ترامب الآن في المحصلة النهائية لا يريد أن تشتعل الجبهة الإيرانية الإسرائيلية، وإن كانت الجبهة الإيرانية العربية أو الجبهة الإيرانية الخليجية تشتعل وتؤدي إلى هذه الأزمات؟ أعتقد هنا قضية تأثير، بمعنى أن لا يريد كما قال أنه لا يشارك الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، وإن كان هناك تعاون استخباراتي مع الموساد، ولكن في الوقت ذاته لا يضع أمن إسرائيل في نفس الكفة كما هو الأمن القومي العربي وخاصة. نعم.
0: هذا يقودنا إلى السؤال سيد جيمس روبنز عن تصريحات جي دي فانس مرة أخرى والتي أثارت جدلا كبيرا، والتي قال فيها أنه هو اتهم بأنه معادل للسامية لأن هناك طرفا داخل إسرائيل يريد التصعيد ويدفع بهذا الاتجاه، والآن هناك في السياق معلومات قادمة من الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية تتعلق بجبل الفأس وبأنه يحوي كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بدرجة 90%، وثم ومن ثم تأتي التصريحات للرئيس الأمريكي. هل جي دي فانس الآن يراقب هذا المشهد ويقول لقد قلت لكم؟
6: في
1: الواقع أنا لا أعتقد أنه يقول قلت لكم ذلك، أعتقد أنه يقوم بتنفيذ أهداف الرئيس بصفته المفاوض الرئيس في الفريق التفاوضي. بالنسبة إلى جبل الفأس على وجه التحديد، إذا ما كان لإيران قدرات نووية لتخصيب اليورانيوم في ذاك الجبل، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعامل مع هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى المناقشات الداخلية أو وجهة نظر نائب الرئيس تجاه إسرائيل، هذا أمر يتم التعامل معه طبعا داخليا. الولايات المتحدة الأمريكية لديها المجلس الخاص بها للأمن القومي كما نعرف، والرئيس يعتمد على المجلس وعلى وجهات النظر المختلفة، ونائب الرئيس باستطاعته أن يعرب عن وجهة نظره بالإضافة إلى آخرين.
0: دكتور حميد، إذا قيل لك بأن كلمة السر لوقف هذا التهديد وربما منع الرئيس الأمريكي من اتخاذ اللحظة الحاسمة هو القبول بهدنة لعشرة أيام والدخول في تفاوض يضمن حرية الملاحة ومن ثم العودة إلى مذكرة التفاهم،

0: الصوت لا يصل من المصدر. سيد نضال، أريد باختصار شديد مسألة، أنه السؤال الكبير دائما يطرح، ما الذي سيتحقق ما لم يحقق سابقا؟ ما الذي يرجوه الرئيس الأمريكي؟ ما الذي يمكن أن يحقق استراتيجيا للضغط على الإيرانيين طالما أنه استخدم كل ما يمكن استخدامه، الآن يهدد بأكثر؟
1: هو يريد الآن تجريد إيران من أوراقها التفاوضية، لديها ورقة هرمز، ولديها ورقة الصواريخ، ولديها ورقة جبل الفأس، دعني أسميها ورقة جبل الفأس وليس الورقة النووية، لأنها ورقة نووية مؤجلة. لذلك هو يريد أن يجرد إيران على أقل تقدير من ورقة أو ورقتين من هذه الأوراق. ترامب لا يريد الذهاب بعيدا باتجاه عمليات عسكرية شاملة بقدر ما يريد زيادة الضغط العسكري من أجل إعادة إيران على طاولة المفاوضات، ولكن مجرد من أوراق التفاوضية.
0: يبدو أن الدكتور حميد رضا عاد إلينا، أرجو أن تكون قد استمعت إلى السؤال مرة أخرى باختصار. إذا كان الحل والذي يمكن أن يمنع هذا السيناريو التصعيدي على إيران هو الذهاب للتفاوض والقبول بهدنة العشرة أيام، هل هذا ممكن؟
2: الفكرة هي أنه إذا ما قبلت إيران بهذا المقترح نكون في نفس الحلقة المفرغة، الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على وقف إطلاق النار، ومن ثم تخرق وقف إطلاق النار، نصل إلى مفاوضات، وبعد ذلك لا يتم تنفيذ المفاوضات أو ما تفضي إليه المفاوضات. هذا ما رأيناه في السنوات الماضية، حتى في خلال المفاوضات السابقة نتذكر ما حصل في يونيو 2025 وفي فبراير من هذا العام. ولذلك إيران في غاية الوضوح في موقفها تقول لا نود أن نعود إلى استعراض جديد للمفاوضات والعملية التفاوضية، توصلنا إلى اتفاق اسمه مذكرة التفاهم ويجب أن تنفذ. في الحقيقة هذه محاولة للخداع في الولايات المتحدة الأمريكية. الحرس الثوري يود أن تنفذ أحكام المذكرة، وبالنسبة إلى إيران لديها خطوط حمراء. إيران فهمت أنه لا يمكن أن تهزم من قبل الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيل الشكر، ونشكر بقية الضيوف. وهذه التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة خديجة بن جنة.
3: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا. طبعا التغطية مستمرة للتصعيد في المنطقة، وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران وشن هجوم أكبر من أي وقت مضى على إيران، وأنه على وشك اتخاذ القرار بذلك. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يريدون التفاوض ولكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، نتوقف بداية، أهلا بك، نتوقف بداية عند هذه التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب.
4: يعني هو الرئيس ترامب خديجة في الأيام العشرة الماضية كان قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي ليد

0: يدرس خلاله مع كبار مستشاريه العسكريين وفي مجلس الأمن القومي أيضا احتمال توسيع نطاق الهجمات لتتحول إلى هجمات كبرى وموسعة. وكان قد درس هذه الخيارات العسكرية آنذاك، ولكن واضح بأنه طيلة هذه الفترة ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة على التفاوض على حد وصف الموقع بأن إيران لا تبدي تعاونا في هذه المفاوضات، وبأنها حتى الآن لم تقبل بأحدث مقترح قدم خلال هذه المفاوضات. بالنسبة للرئيس ترامب، هذا يعني عمليا بحسب ما قاله لأكسيوس إن إيران لم تتلقى ما يكفي من الألم، أي أنه ينبغي أن تكون هناك على الأرجح معنى حديثه المزيد من الضربات الأشد قوة ربما من أجل إجبارها على قبول أحدث مقترح. طبعا الرئيس ترامب أيضا فيما قاله بأنه يدرس هذا الخيار، يدرس خيار ضرب إيران بهجمات أكثر شدة من الهجمات التي شهدناها في فترة 40 يوما خلال حرب 40 يوما، ولكنه قال لم يتخذ قراره بعد، وبأنه سيتخذ قراره فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية الكبرى قريبا حسب ما قال الرئيس ترامب لأكسيوس. إشارة مهمة من الرئيس ترامب بأن إسرائيل على الأرجح في حال قرر الرئيس ترامب خوض عمليات عسكرية أو حرب جديدة مع إيران واسعة النطاق، فإن إسرائيل على الأرجح لن تشارك، مع أنها كما قال الرئيس ترامب جاهزة للمشاركة في غضون دقيقتين في حال طلب منها ذلك، لكنه قال بأن إسرائيل سوف تدفع عواقب أو ثمنا في حال مشاركتها، وهو أن إيران قد تضرب داخل إسرائيل، وواضح أن الرئيس ترامب لا يريد ذلك، إما لأنه هو فعلا لا يريد ذلك، أو لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه بأنه لا يريد أن تشارك إسرائيل في هذه الهجمات لهذا السبب، بأنها تخشى الهجمات الانتقامية الإيرانية في حال بالفعل قرر الرئيس ترامب المضي قدما بتوسيع الهجمات لتتحول إلى حرب مع إيران. على أي حال، الأهم كما قلنا هو أنه ما زال يدرس هذا الخيار وسيتخذ قراره قريبا كما قال لأكسيوس، وبأنه في حال بالفعل اتخذ هذا القرار فإن العمليات العسكرية سوف تكون أشد قوة وأكبر بكثير من التي شهدناها في فترة حرب 40 يوما. خديجة،
1: وقريبا في الخطابات التي اعتدنا عليها على لسان الرئيس دونالد ترامب قريبا تعني ماذا؟
0: هو حقيقة هذا السؤال واضح بأنه طرح على مسؤولين من قبل أكسيوس أمريكيين، لأن الموقع الإلكتروني قال مسؤولان أمريكيان لم يقدما جدولا زمنيا لاتخاذ الرئيس ترامب قراره، وبالتالي طالما أن المسؤولين لا يعلمان فمن الصعب حقيقة التكهن بما الذي تعنيه قريبا، ولكن من خلال التجارب الماضية قريبا قد تكون إما يوم أو يومين أو حتى أسبوع أو أسبوعين، هذا بالفعل إذا كان يريد أن يتخذ قرارا أو يحسم قراره فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، خاصة خديجة وأن هذه الحرب حقيقة لا تحظى بشعبية في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما فيها. غالبية الأمريكيين، نتحدث عن أكثر من 70%، لا يريدون العودة إلى حرب. نتحدث عن ارتفاع أسعار في الوقود، بدأ الأمريكيون الآن يشعرون بهذا الارتفاع ولا يريدون له أن يزيد بشكل مضطرد في حال بالفعل شنت هذه الحرب، خاصة وأن ما من أحد يعلم متى سوف تنتهي وما هي عواقبها، تحديدا في حال لم تشارك إسرائيل أيضا في هذه العمليات، عواقبها على دول المنطقة في حال بالفعل قرر رئيس ترامب القيام بذلك كيف ستكون، لأن واضح بأن هذه العمليات الكبرى إذا كانت أكبر بكثير كما قال الرئيس ترامب لأكسيوس من العمليات التي شنت في فترة حرب 40 يوما، فواضح بأن المنطقة هي التي ستتكون ستدفع ثمن هذا القرار. صعب جدا أن نتكهن بموعد أو جدول زمني، لكن كما قال الرئيس ترامب قريبا سوف يتخذ قراره.
1: خديجة وجد وقفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من البيت الأبيض. طبعا نذهب بهذه التفاصيل إلى طهران وكيف تستقبل وتتلقى هذه التهديدات الحاسمة والتي تبدو شديدة اللهجة على لسان الرئيس دونالد ترامب، وهو يقول بأنه سيستأنف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران ويشن هجوما أكبر من أي وقت مضى على إيران. كيف يستقبل؟ طبعا هناك أيضا تهديدات إيرانية، ولكن كيف عادة تستقبل مثل هذه التهديدات الأمريكية في طهران؟ وضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الإيرانية نوردين.
2: نعم خديجة، بكل تأكيد هناك التهديد والتهديد المضاد. هذه هي الصورة الآن التي بتنا نشهدها في ظل التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ترفع واشنطن من نبرة تهديدها واستهدافها لإيران، فيرد الجانب الإيراني كذلك بنبرة أكثر تهديدا، وهذا ما لاحظناه قبل يومين حينما تحركت جميع الجهات هنا في إيران، من مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري الإيراني إلى رئيس البرلمان الإيراني إلى وزير الخارجية الإيراني. كل هؤلاء تحركوا في الرد بالتهديد مرة أخرى على واشنطن بأنها سترد بما يتناسب مع الهجمات الأمريكية.
1: نعم أستاذنك نوردين فقط أنوه للخبر العاجل عن الخارجية الأمريكية على الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إذن هذا إنذار من الخارجية الأمريكية للأمريكيين بالاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية هنا في المنطقة. وأعود إليك نوردين، تفضل.
2: نعم خديجة، وقبل أن تصدر هذه التهديدات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان هناك موقف لمستشار ومساعد المرشد الإيراني محمد مخبر، الذي قال بأن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات وأن القوات المسلحة الإيرانية تتخذ جميع الخطوات هنا في دراسة لمجموعة من الإجراءات التي تتخذها طهران. وبالتحديد كان يتحدث عن مسألة الارتفاع المفرط لسعر النفط في العالم ووصوله إلى 100 دولار. قال بأن هذا الارتفاع هو نتاج فقط لإغلاق الممرات، ويتحدث بالتحديد عن ممر مضيق هرمز، وبالتأكيد يتحدث عن باب المندب. لكن يقول بأنه على الجانب الأمريكي أن يتوقع أن الارتفاعات المقبلة ستكون بالتأثير على سلاسل الإنتاج وسلاسل التصدير كذلك، وهي رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة عند أي توتر عسكري سيتم استهداف هذه المنشآت النفطية. وهذا بناء على ما قاله وزير الخارجية الإيراني، الذي قال بأن الرد الإيراني سيكون على أساس العين بالعين، بمعنى أن ما ستستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية سيتم استهدافه من قبل الجانب الإيراني. ويقول الجانب الإيراني، وهذا ما صرحت به الجهات العسكرية هنا بطهران، بأنها ستستهدف ما تستهدف القوات الأمريكية، منشآت الطاقة مقابل منشآت الطاقة، منشآت النفط مقابل منشآت النفط، المؤسسات الرسمية مقابل المؤسسات الرسمية، هكذا يتحدث الجانب الإيراني. بمعنى نحن الآن أمام حرب قد تكون مفتوحة، لكن إذا ما أردنا أن نبحث في التقديرات العسكرية هنا خديجة، بكل تأكيد الجانب العسكري لا يغفل من حساباته أن الجانب الأمريكي قد يقدم على عملية كبرى خلال اللحظات المقبلة. ربما هناك من يقول بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي ربما قد تكون آخر نقاط الوساطة ومراحل الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن يبدأ بعدها
1: المواجهات. نعم نوردين، على ذكر زيارة رئيس الوزراء العراقي، بالتأكيد أنه يحمل رسائل، رشحت أي معلومات حول ذلك؟
2: خديجة، لحد الساعة لا توجد أي معلومات عما قاله رئيس الوزراء العراقي للإيرانيين، لكن ما هو مؤكد هنا بحسب المعلومات المتوفرة من طهران بأن رئيس الوزراء العراقي جاء محملا برسالة من الإدارة الأمريكية بعد زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبكل تأكيد حتى وإن لم يتم الإفصاح عن مضمون هذه الرسالة، لكن بكل تأكيد سيكون عنوانها الرئيسي هنا في طهران هو قضية خفض التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن إمكانية أن يكون للعراق دور في هذا الموضوع. هناك نوع من الانطباع خديجة السائد هنا بطهران، يقول الإيرانيون هنا وبحسب ما سمعنا بأن الجانب العراقي قد تكون له القدرة على الحد من هذا الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لطبيعة العلاقة المتميزة كما يصفها الإيرانيون ما بين طهران وما بين بغداد، وهذا ما سيساعد نوعا ما على قضية خفض التصعيد. لكن هناك نقطة أساسية مهمة خديجة، الجانب الإيراني هنا بعدما وصلته المقترحات الأخيرة قال بأنه لا يوجد هناك أي مشكل بالعودة إلى طاولة

0: وماذا ينتظر الجانب الإيراني بحسب ما سمعنا هنا؟ يقولون إن مجموعة من العمليات التي قامت بها القوات الأمريكية خاصة على مستوى الحدود تهيئ نوعا ما إلى إجراء عسكري قد يكون بري. يقول كذلك بعض المختصين هنا العسكريين، يقول أن مهلة العشرة أيام التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية هي لمعاوضة الانتشار في المنطقة من أجل السيطرة على مجموعة من الجزر.
1: تقصد الإيرانيون يتوقعون عملا بريا أمريكيا؟
0: نعم خديجة، يتحدثون عن إمكانية عمل بري أمريكي، يتحدثون عن عملية إنزال في مجموعة من الجزر، ويتحدثون حتى عن الجزر. يقول بأن الجزر التي ربما قد تكون في نصب أعين الأمريكيين هذه المرحلة ستكون أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى وخارك. هذه الجزر الأربعة قد تكون هي محط أي عملية عسكرية برية أمريكية ربما. هذا بناء على ماذا؟ بناء على مجموعة من التقديرات العسكرية. ويبدو أن الجانب الإيراني كذلك في هذا السياق خديجة بدأ يعيد انتشاره، حينما نتحدث عن إعادة الانتشار بمعنى إعادة نشر القوات في المناطق التي يتوقع أن يكون الجانب الأمريكي قد حددها كأهداف للاقتحام. هناك كذلك تقديرات عن قضية إيجاد ممرات داخل إيران واستهداف منشآت كبرى داخل إيران، هذا مطروح عسكريا. لكن الجانب الإيراني كذلك وضع مجموعة من الاستراتيجية وكنا قد أشرنا إليها، يقول بأنه سيرد بالمثل على أي عملية عسكرية. وبالتالي خديجة إذا ما تم ذلك فإننا سننتقل من حالة المناوشات الحالية المحدودة زمنيا المؤطرة عسكريا إلى حالة حرب مفتوحة ربما غير معروف إلى متى ستنتهي وماذا ستستهدف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين دغير على هذه التفاصيل من طهران. و ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك. ولكن قبل أن نبدأ دعنا أولا نطلع على هذه القراءة للتطورات الميدانية، معك سلام خضر.
2: وهناك الكثير من التطورات على صعيد اللوجستيات وعلى صعيد التحرك، شكرا لك خديجة. إذن هناك مزيد من التأزم كما بات واضحا، كنا نتحدث عن عنق زجاجة في مضيق هرمز، بات لدينا مضيق هرمز وباب المندب مع استهداف أنصار الله الحوثيين لسفن تنقل النفط السعودي، وما تلاه من كلام الرئيس ترامب بأنه سيحمل إيران مسؤولية ما يجري في باب المندب، ليخرج قبل قليل ويقول أنه يفكر في توسيع العملية العسكرية. الانتشار الأمريكي الحالي في المنطقة لم يتغير تقريبا منذ أو على ما كانت عليه الحال خلال حرب 40 يوما. لا زال هناك في بحر العرب حاملتي طائرات أمريكيتين مدعومتان ب20 سفينة مقاتلة أو مدمرة أمريكية موجودة أيضا في المنطقة. هناك أيضا USS تريبولي وUSS بوكسر، وهما يمكن وصفهما بحاملات الطائرات صغيرة الحجم مقارنة بما يمتلك الجيش الأمريكي. لكن ما لدى USS تريبولي وبوكسر هي وحدات خاصة من المارينز المظليين والوحدات الاستكشافية، على كل سفينة منها قرابة 2500 جندي عالي التدريب يمكنهم تنفيذ عمليات إنزال أو تدخل برمائي. إلى جانب هذه التواجد العسكري الفعلي في الشرق الأوسط، أمس برز خبر تم تأكيده اليوم بأن الولايات المتحدة قد استخدمت بالفعل قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة وأطلقت أو حلقت من تلك القاعدة هذه واحدة من المقاتلات الاستراتيجية، هذه B-1 لانسر، ونفذت بالفعل غارات على إيران ليل 21 على 22 من الشهر الحالي. وكان هذا الإعلان للمرة الأولى من مصادر مفتوحة، حتى الآن لم تؤكد أو تنفي الولايات المتحدة استخدام هذه الطائرة في الغارات التي نفذت على إيران خلال 12 يوما الماضية. لكن سنذهب إلى ما يمكن أن نسميه بمسرح العمليات إلى إيران. الملاحظ أن عمليات القصف والاستهداف أخذت تتعمق أكثر نحو الداخل الإيراني، بعدما كنا نتحدث عن استهدافات تشمل مناطق الساحل لا سيما أقصى الساحل الإيراني لناحية المحيط الهندي. هناك تشابهار وكونارك، هاتان المنطقتان تتعرضان لعمليات أو لغارات أمريكية بشكل شبه يومي. تقول القيادة المركزية بأن هذه القواعد الموجودة في تلك المنطقة تساهم بعمليات الرصد وإطلاق الصواريخ والمسيرات في بعض الأحيان، إضافة إلى وجود إلى وجود قواعد اتصالات. بندر عباس، تبقى الثقل الأكبر لعمليات القصف والاستهدافات الأمريكية وفيها مجموعة من القواعد العسكرية.

0: الملاحظ أنه خلال الأربعة أيام الماضية بدأ ينتقل ثقل الاستهدافات إلى الداخل. شيراز كان هناك استهداف لافت لمحطة اتصالات، في يزد شهدت مجموعة من الغارات، خوزستان بقيت ضمن دائرة الاستهداف المكثف، إيلام دخلت إلى دائرة الاستهداف بمجموعة من الغارات لثلاثة ليال على التوالي، إضافة إلى كرمانشاه. هذه المناطق الواقعة تقريبا عند الحدود مع العراق أو بين الإيران والعراق، هذه ربما تشرح ما تحدث عنه نور الدين قبل قليل من أن لدى الجانب الإيراني خشية من وجود عمليات برية أو احتمال وجود تدخل بري، ومن هنا يمكن أن نفهم بأن القصف يتركز على هذه المناطق. وأيضا التعزيزات العسكرية الإيرانية، هناك بعض المصادر المفتوحة تحدث عن أن طهران تدفع بتعزيزات إلى المناطق الحدودية لاسيما مع العراق ومع تركيا وإلى المناطق الساحلية. كان قد تحدث صباح يوم أمس قائد قوات البحرية أو قائد القوات البرية في الحرس الثوري أثناء جولة له في المناطق الساحلية، قال بأن على طهران أن تعزز من وجود عناصر الدفاع الشعبي والبسيج في المناطق الجنوبية والجزر أيضا الجنوبية، وقال إن هذه المناطق استراتيجية ويتوجب على السلطات أن تقدم لها أعلى درجات الحماية. وهذا يمكن أن يؤطر أو يشير لما تحدث عنه نور الدين بأن هناك تقديرات إيرانية تقول بأن الهجوم البري قد يكون سيناريو ممكن، وهذا الهجوم سيبدأ إن كان حقيقيا أو إن بدأ. التقديرات الإيرانية تقول بأنه ربما جزيرة خارق قد تكون واحدة من هذه الأهداف. هذه جزيرة خارق صغيرة جدا على الخريطة لكنها ذات أهمية عالية بالنسبة لإيران، هي عصب الاقتصاد النفطي الإيراني، إضافة إلى الجزر التي تقع داخل مضيق هرمز أو تشرف على مضيق هرمز، أهمها قشم، طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى، وفق أيضا ما تحدث به نور الدين. إذن هناك تعزيزات وهناك وجود بالفعل أمريكي وهناك توسعة لمسرح القتال إن جاز لنا أن نقول ذلك خديجة.
1: نعم سلام، إذا نبدأ من هذه الجملة الأخيرة، هناك تعزيزات وهناك حشود عسكرية في المنطقة تحمل أي رسالة؟
2: نعم خديجة، أبرز ما نلمسه منذ 24 ساعة هي شكل الحشود العسكرية. كنا دائما نركز على النوع، الآن على الكم. هناك حشود جوية بحرية والأبرز اللوجستية. عندما أقول حشود جوية، طائرة البي 1 دخلت في معادلة العمليات، هناك طائرات الاف 16 من ألمانيا باتجاه مطار رامون في الأراضي المحتلة، هناك أيضا طائرات الاف 35 بالإضافة إلى القاذفات التي بدأت تتحرك من مطارات بريطانيا. يضاف إلى ذلك أيضا التحركات البحرية، دائما المدمرات الأمريكية هي التي تتولى رأس الحربة في أي تقدم أو أي عمل عسكري. الآن المدمرة أرلي بيرك موجودة في مسرح العمليات، المدمرة أيضا تايسون موجودة في مسرح العمليات، والأهم من ذلك كله أن كلا المدمرتين ترافق المجموعة البرمائية بوكسر. بالتالي نعيد تقييم هذه الأمور بالارتباط بالإسناد اللوجستي أو الحشد اللوجستي. المجموعة الإسناد الطبي الإقليمية انفتحت اليوم في ألمانيا، بالإضافة إلى مجموعة الإنقاذ والإخلاء للقوات الخاصة الأمريكية، يقال أنها موجودة ولم يتم التأكد من ذلك، أنها انفتحت في تركمانستان. كل هذه الحشود بالارتباط ما يجري الحديث عنه وبالارتباط بالتقرير الذي ورد من طهران قبل قليل، يبدو أن هناك تحركا ما بدأ يبرز على السطح، وهو الخيار البري المحدود. عندما أقول الخيار البري المحدود، يجب أن نعرف نقطة، أن الجغرافيا لا تساعد على أي عمل بري. إيران عبارة عن قلعة طبيعية، بالتالي قد يكون هناك تحركات في الزاوية الجنوبية الغربية بالقرب من منطقة شهبار، على القرب من الحدود الباكستانية الإيرانية مع بحر العرب، أو أن يكون الخيار الآخر التحرك باتجاه جزيرة خارق. وأستبعد هذا الخيار لأن جزيرة خارق صغيرة وفي العرف العسكري تعتبر منطقة تقتيل تضع القوات أمام النار الإيرانية. ضمن كل هذه السياقات، نحن أمام مرحلة تصعيد. إن لم يكن هناك بابا مواربا دبلوماسيا، مرحلة التصعيد قد تشهد دخول البي 1 في معادلة العمليات.
1: ودخلت
2: يوم الثلاثاء، والجانب الإيراني أكد دخولها. وهذا عندما نتحدث عن البي 1 خديجة، نتحدث عن كتلة نارية كبيرة، نتحدث عن طائرة قاذفة استراتيجية تحمل 34,000 طن من المتفجرات، تحمل الجيدام، قذائف الجيدام الجي بي يو، بالإضافة إلى صواريخ كروز، بالتالي وسرعتها تفوق سرعة الصوت. بالتالي نتحدث عن كتلة نارية كبيرة للأهداف الاستراتيجية وليس التكتيكية.
1: طيب إسرائيل ستبقى تنظر تشاهد أم أنها ستكون عامل أو عنصر فاعل أيضا إلى جانب القوات الأمريكية؟
2: مع ساعات عصر اليوم بدأنا نلمس على المواقع العبرية حديث عن رفع مستوى الجاهزية في إسرائيل، حالة التأهب وصلت إلى درجات قصوى داخل الأراضي المحتلة، يبدو أن الكيان الصهيوني أكمل الحشودات داخل إسرائيل، ويبدو أن الخطأ الإيراني أنه لم يتم التدخل في تحضيرات الخصم، لم يتم التدخل بالتحضيرات تجري داخل الأراضي المحتلة، لذلك دخول الجانب الإسرائيلي بات أمرا حتميا بناء استنادا على المؤشرات، ولكن يبدو أن ذلك ينتظر الضوء الأخضر من ترامب.
1: رغم أنه قبل قليل وجد قبل قليل قالت أن الرئيس في تصريحاته الأخيرة قال أن إسرائيل لن تشارك، وأنا أعرف أنه لو طلبت منها ذلك في دقيقتين ستوافق ولكنها لن تشارك، ربما خوفا من أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل قويا في هذه الحالة، ليس كذلك؟
2: خديجة، أعتقد أن إسرائيل تحولت إلى قاعدة حشد بالمنطقة كاملة، تم تغطية إسرائيل بمنظومات الدفاع الجوي حيث مقلع داود والقبة الحديدية، بالإضافة إلى انفتاح منظومة الثاد الأمريكية في النقب، هذه التغطية. لأن دخول إسرائيل أو عدم دخول إسرائيل ليس مرتبطا بقصف إسرائيل، لكن ترامب عندما تحدث هذا الحديث أعتقد أنه رفع من حدة الخطاب الإعلامي وهدد بدخول إسرائيل، لأنه يريد أن يدفع الجانب الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن ترامب لا يحبذ، أو دعني أكون أكثر دقة، المطبخ العسكري الأمريكي لا يحبذ دخول الجانب الإسرائيلي، لسبب أن إسرائيل لديها مبدأ في العقيدة القتالية أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا يستهلك ذخائر كبيرة ويدفع الجانب الأمريكي إلى الرعونة في القرار العسكري كما حصل في عمليات 40 يوم قبل وقف إطلاق النار. هذا ما لا يريده الجانب الأمريكي، يريد البقاء على معادلة عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية.
1: نعم، لكن التضاريس والجغرافيا لها أيضا حسابات، هل يمكن لأي عمل بري أن ينجح في ظل هذه التعقيدات، دعنا نقول الجغرافية في المنطقة ليست سهلة؟
2: الإجابة بشكل مباشر لا. عسكريا إيران عبارة عن قلعة طبيعية، جبال زاغروس من الغرب، جبال البرز من الشمال، صحراء دشتكوة من الجنوب الغربي، والهضبة الإيرانية في الوسط، بالإضافة إلى أننا نتحدث عن 1,647,000 كيلومتر مربع، مساحة شاسعة بمختلف تضاريسها. إذن الجغرافيا، الديموغرافيا والطبوغرافيا ليست لصالح أي قوة مهاجمة، ولكن عندما قلت أن الخيار البري هنا أعني به الخيار البري المرافق، أي بمعنى الخيار البري الذي يدعم الحركات الانفصالية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الزاوية الجنوبية الغربية القريبة من الحدود الباكستانية، هناك جيش العدل، جماعة سيستان بلوشستان، بالتالي قد يكون ذلك فتح كريدور بري من أجل دعم هذه الجماعات بالاستطلاع، بالاستخبارات، بالإسناد الناري، والجماعات المسلحة تتولى المهمة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد. وينضم إلينا الآن من واشنطن سيرجيو ديلا بينيا، النائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وفي الاستوديو الدكتور عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيرجيو ديلا بينيا في واشنطن، نحن مقبلون على ماذا؟
3: في المرحلة الراهنة يبدو أننا نسير على مسار فيه تصعيد، الضربات المتبادلة تشير بهذا الاتجاه، إيران رفضت أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي المسار قدما سوف يتضمن استخداما للقوة العسكرية حتى تبرز المؤشرات من جانب إيران بأنها عدلت في موقفها للعودة إلى المفاوضات. الوزير روبيو أوضح أن مسار المفاوضات يمكن أن يستمر إذا ما قررت إيران ذلك. في غياب هذا القرار الإيراني، الخيارات العسكرية الأمريكية متعددة، الولايات المتحدة لديها جيش باستطاعته أن يتفاعل مع التغيرات في الميدان بمستويات أعلى بكثير من إيران، وإذا ما استمر العمل العسكري على الأرجح إيران سوف تكون عداوات جديدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الدول تلك لن تقبل بتلقي الضربات الصاروخية إلى

0: ما لا نهاية من دون الرد.
1: لكن سيرجيو، عندما تقول الخيارات العسكرية متعددة وكلها متاحة، تتحدث عن الخيار البري أيضا، خيار العمل الهجوم البري؟
2: I'm not going to get ahead of the President of the United States.
0: لا أود أن أستبق قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تتعدد الخيارات المطروحة عليه، ويتعين علينا أن ننتظر. الموارد متعددة والقدرات كبيرة، وأنا متأكد من أن إيران تعرف ما هي القدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى الحشود العسكرية من العديد والمعدات، وبالتالي الوضع في الميدان سوف يحكم التطورات، ولكن الخيارات متعددة.
1: نعم، هل ستشارك في ذلك إسرائيل برأيك؟
0: أعتقد أن الأمر يعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقراره سوف يستند إلى المصالح الأمريكية. إذا ما رأى الرئيس ترامب أن المشاركة الإسرائيلية تساهم في تحقيق الأهداف الأمريكية، هذا ممكن، ولكن كما سبق وأسلفت لن أستبق قرار الرئيس. يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة تركز على المصالح الأمريكية في المنطقة. نفضل الحل السلمي للنزاع، فتح مضيق هرمز، والعودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص الملف النووي واليورانيوم عالي التخصيب. إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة نكون في وضعية يكسب فيها الطرفان، لأن إيران تستفيد من فك تجميد الأصول ورفع العقوبات، وتتمكن من بيع نفطها في الأسواق الدولية. طبعا الأمر يتوقف على السعر، ولكن يمكننا أن نقول بكل تأكيد أن إيران باستطاعتها أن تدر إيرادات كبيرة لإيران، لربما نتحدث عن 220 إلى 230 مليون دولار باليوم من المكاسب التي يمكن أن تقدمها إيران للشعب الإيراني في حال وصلنا إلى حل سلمي.
1: دكتور حميد رضا غلام زادة في طهران، يعني واضح أن المرحلة تتسم بتعقيدات كبيرة، تصعيد ربما غير مسبوق بناء على ما سمعناه من تصريحات للرئيس دونالد ترامب. وضيفنا سيرجيو يقول ليس أمام طهران من خيار سوى الانصياع بالعودة إلى التفاوض، ذلك ممكن؟
0: هذا غير ممكن، لأن إيران ترى أن المفاوضات قد حصلت بالفعل وأفضت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم بين رئيس الولايات المتحدة والرئيس الإيراني، وما من سبب بالتالي للشروع في جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد. إيران تريد نتائج حقيقية بالاستناد إلى المسار الدبلوماسي الأمريكي، لم يسمحوا بتحقيق النتائج. وبالتالي من الجانب الإيراني نرى أن الوضع الميداني يحكم. وبالنسبة إلى تجربة إيران، تعرف أن باستطاعتها أن تتحكم في مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من فتح مضيق هرمز بالسبل العسكرية، ولن تتمكن من فعل ذلك سواء بمشاركة عسكرية أم لا. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن بسبب الواقع الميداني والواقع الجغرافي. بكل تأكيد الأمريكيون ليس باستطاعتهم أن يفهموا الواقع. الوضع في إيران يختلف عما كان عليه في أفغانستان مثلا، أو في العراق، أو في فنزويلا. الرئيس ترامب لم يفهم الوضع الإيراني بشكل دقيق. في الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات التجديد النصفي قاب قوسين أو أدنى، وسوف تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار الوقود، وهذه التهديدات تود من خلالها الولايات المتحدة أن تضغط على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن إيران لا يمكنها أن تقبل بالضغوط العسكرية، ولذلك تقول إيران أنها غير مهتمة بوقف لإطلاق النار لعشرة أيام وجولة جديدة من المفاوضات. هذه حلقة مفرغة لم تفضي إلى أي من النتائج التي كانت قد طلبتها إيران في السابق. إذن بالنسبة إلى الموقف الإيراني، إيران يمكنها أن تمارس الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى انتخابات التجديد النصفي لكونغرس الولايات المتحدة، وذلك من خلال الضغط اقتصاديا.
1: نعم. كيف يمكن أن عذرا على المقاطعة، ولكن عندما تقول إيران بإمكانها أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بأي أوراق؟ كيف ستمارس إيران هذه الضغوط على الإدارة الأمريكية؟ بأي أوراق؟
0: الحرب على مضيق هرمز أو في مضيق هرمز هي حرب التي من خلالها يمكنها أن تواجه إيران وتصمد، وإذا ما صمدت واستمر الوضع على حاله سوف نشهد ارتفاعا في سعر برميل النفط، وبالتالي هذا سوف يضغط على المستهلكين في الولايات المتحدة لجهة أسعار الوقود والسلع المختلفة، وهذا سوف يؤثر على سلوكيات الناس في الولايات المتحدة. حتى الآن الأمريكيون بمعظمهم يعارضون الحرب هذه وعبروا عن ذلك في استطلاعات الرأي، والرئيس ترامب يؤدي من خلال هذه الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والسلع في الداخل الأمريكي. وعلى الأرجح في انتخابات التجديد النصفي الحزب الجمهوري سوف يخسر الأغلبية، والديمقراطيون سوف يحصلون على أغلبية المقاعد، والحزب الديمقراطي قد يختار ألا يستمر بجهد الحرب.
1: نعم، الفكرة واضحة. دعنا ننتقل إلى دكتور العتيبي. أين هم الوسطاء؟
3: موجودين، لكن الوسيط لا يستطيع خديجة أن يجبر الأطراف على الحديث. إذا كان كل طرف يفضل أنه يقوم بالتصعيد التفاوضي من أجل تحسين كروت ضغطه على الطاولة، يعني نجد الجانب الإيراني الآن أوعز إلى أنصار
1: الله. أظن على مقاطعتك فقط تنوه إلى الخبر العاجل عن وزارة الدفاع الكويتية، منفذ العبدلي تعرض مساء اليوم منفذ العبدلي تعرض مساء اليوم لاستهداف متكرر بمسيرات أدت إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية. هذا في منفذ العبدلي. تفضل.
3: بالتالي الجانب الإيراني يركز على موضوع نباب المندب وهرمز، بالتالي رفع يصل اليوم برنت يصل إلى $100، هذا يضغط على الجانب الأمريكي. في نفس الوقت الجانب الأمريكي التصعيد الدائم في حول مضيق هرمز، محاولة تعطيل قدرات إيران، فصل هرمز عن بقية الأراضي الإيرانية بحيث أنه لا يمكن إمداد هرمز بالأسلحة أو بالعتاد العسكري بطريقة معينة، هذا أيضا يضغط على الجانب الإيراني. أيضا الحصار الأمريكي نتحدث أنه سيؤثر بشكل كبير، لكن ليس الآن، هي محاولة الضغط على الصبر. إذا خاصة بأن الجانب الإيراني، لو ننظر خديجة إلى نمط المظاهرات الإيرانية الداخلية التي ترتبط دائما بالشتاء بين نوفمبر ويناير، كانت 2017 2019 22 25 26، إذا انتظر الإدارة الأمريكية انتظرت لهذه الفترة بعد الانتخابات النصفية، ممكن يكون هناك حلا داخليا في إيران بالنسبة لها. لكن موضوع الضغط على باب المندب وهرمز يرفع الأسعار ويضغط على الإدارة الأمريكية وعلى المستهلك، بالتالي هنا هي المعضلة الكبرى. الوسطاء يحاولون أن يضغطون على، لكن مع تصلب المواقف خديجة نجد أن هذه مشكلة كبيرة. يعني تحدثت مع الخبر العاجل عن استهداف المنفذ الحدودي، يعني منفذ حدودي مدني. نتحدث عن استهدافات للعقبة المدينة السياحية الصناعية في الأردن، نتحدث عن اعتداءات دائمة للبحرين. المعادلة التي تحاول أن تشكلها إيران بأن المنطقة كلها هي منطقة ردلي، هي لا تهاجم إسرائيل. وأعتقد اليوم حتى خطاب الرئيس الأمريكي لأكسيوس كان واضح، هو لا يريد أن يدخل إسرائيل حتى لا تكون هناك عواقب، وإيران تعلم العواقب، بالتالي هي لا تهاجم إسرائيل في المقام الأول، وهي تهاجم دول المنطقة. هذه المعادلة الغريبة التي يحاول تشكيلها الرئيس الأمريكي بأنه يستهدف إيران كلما استهدفت سفينة بنيتها التحتية، وفي المقابل نجد أن هناك معادلة أحادية تلتزم بها إيران من خلال ضرب دول المنطقة. هذه تشكل منطقة غريبة خديجة، لأن كيف يمكن الوسطاء، نتحدث عن دول تتعرض لهجوم من دائم، الدول المنطقة كيف يمكن لها أن تكون وسيطة وهي أيضا تتعرض للنيران الإيرانية بشكل دائم؟ هذا ما استدعى البيان الأردني الخليجي اليوم، وهو بيان مهم جدا، يضع شرعية سياسية، شرعية قانونية، يتحدث بالقانون الدولي. يحاول أعتقد هذا البيان الخليجي، وهو أمر مهم جدا، يعني لأيام أعتقد دول المنطقة حاولت أن تشجب وتستنكر الاعتداءات الإيرانية، لكن أن نصل إلى مرحلة بيان كامل دليل على أن هناك محاولة لفصل الملفات. الاعتداءات المتكررة الأمريكية على هرمز في إيران هي ملف، لكن أيضا هناك إرادة كاملة لإيران والحرس الثوري بالرد على دول المنطقة واستهداف البنى التحتية. لا يمكن دمج الملفات ببعضها البعض. النظام في إيران هو من يختار الأهداف في المنطقة. بالتالي هذا خديجة عودة للسؤال يصعب من مهمة الوسطاء. لكن إذا كان هناك قناعة سيعودون في نهاية خديجة بعد 40 يوما من الحرب، هم عادوا للمفاوضات وللتصعيد وللمفاوضات مرة أخرى. أصبحنا في منازلة ملاكمة، بحيث أن يكون هناك جولات عديدة، وكل جولة نعود فيها للمفاوضات بكروت مختلفة. بالتالي لننتظر أعتقد الأيام القادمة.
1: لننتظر ونرى، وفي انتظار ذلك إذن ننوه إذن للخبر العاجل عن وزارة الدفاع الكويتية. منفذ العبدلي تعرض مساء اليوم لاستهداف متكرر بمسيرة، وأدى ذلك إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية، وهذا هو الاستهداف الثاني للمنفذ الحدودي اليوم. وينضم إلينا من الكويت السفير جمال مصافي الدبلوماسي الكويتي والسابق. أهلا وسهلا بك سعد السفير. كيف ترى مآلات هذه الحرب في ظل هذه التعقيدات المستجدة؟
4: الحرب الآن هي باتجاه الاتساع شئنا أو أبينا، وبدون شك أنه الجانب الإيراني بأسف شديد لا يعني لا يدع فرصة إلا واستغلها من أجل توسيع رقعة الحرب. وما حدث اليوم مثل كما تفضلت فيما يتعلق بنا في منفذ العبدلي، لا هي سلسلة أو حلقة من سلسلة تحرشات أو اعتداءات أو سميها كما شئت في سبيل اتساع رقعة الحرب. دول الخليج كانت منذ البداية تسعى أن تحيد نفسها عن هذا الصراع، وأرسلت رسائل متعددة واتخذت مواقف متعددة، إلا أنه من الواضح أن الجانب الإيراني لديه سياسة أو استراتيجية واضحة فيما يتعلق التعامل مع دول الخليج. أنا أعتقد أن اليوم الإيرانيين خسروا الخليج، بمعنى آخر أنه في السابق كان هناك بصيص أمل لتفعيل الدبلوماسية بين الجانب الخليجي وبين الجانب الإيراني. اليوم كلما حصل اتصال ثنائي بين وزير الخارجية، يعني بالأمس الأخ عراقشي كلم وزير الخارجية الكويتي، اليوم اعتداء على منفذ العبدلي، وكان قبلها أيضا مكالمات مع الأخوة في قطر، وعقبها اعتداءات على قطر. فكلما كانت هناك خطوة،
1: كيف يفهم كويتيون هذه المفارقة
4: أن الدبلوماسية نهج
1: هل تسمعني سعد سفير؟ كيف يفهم الكويتيون هذه المفارقة أنه مسؤول إيراني يتصل بمسؤول كويتي، وفي نفس الوقت يعني إيران تضرب الكويت؟
4: يعني أخت خديجة، هو بدون شك لم يتصل من أجل السؤال عن صحة وزير الخارجية الكويتي، ولم يتم تداول موضوع أخبار يعني عائلة الوزير أو عائلة الوزير الكويتي، إنما هي احتمل الحديث عن مجريات الوضع. وأنا أعتقد شخصيا علما أنه ليست لدي معلومات متوفرة، لكن بدون شك الحديث هو دار على ما يتردد مؤخرا فيما يتعلق بتسريبات باجتياح على الكويت، وبعض المسيرات التي تضرب الكويت، ودائما الإيرانيين يرددون بأنها موجهة إلى القواعد الأمريكية وما إلى آخر ذلك، إننا للأسف يعني هي استهدفت المقار المدنية والمنشآت السيادية في الدولة. لكن أنا لدي الحقيقة يعني ملاحظة شديدة، أنه أنا أعتقد أنه ما حدث فيما يتعلق بمنفذ ميناء العبدلي هو له رسالة محددة واحدة،
1: وهي
4: إذا كنا نتكلم عن المنشآت السيادية فتنظر مطار الكويت وتم ضرب المصافي مصافي النفط والماء والكهرباء وما إلى آخر ذلك. إنما تأتي هذه الخطوة بعد تسريبات بحشود في جنوب العراق لغزو بري أو احتلال الكويت، رغم أنه أنا لدي قناعة بأن هذه لا تخرج عن الجعجعة، لكن في الوقت نفسه لابد أن الكويت تتخذ الاحتياطات اللازمة، لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
1: طب كما سبق في 1990. ولذلك ما نوع هذا الاحتياطات اليوم التي يمكن أن تأخذها الكويت؟
4: احتياطات عسكرية، طبعا الاحتياطات الأخرى فيما يخص الدفاع المدني هي على يعني على قدم وساق، والاحتياطات العسكرية هي عدم لساق. احنا لدينا اتفاقيات أمنية، والاتفاقيات الأمنية على فكرة مفعلة، لدينا درع الجزيرة ودول مجلس التعاون الخليجي لم تذخر جهد في الوقوف لجانب الكويت، والبيان الذي صدر قبل يعني ساعات مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خير دليل على ذلك. أيضا الجيش الكويتي، أيضا قوات الدفاع الكويتية كلها يا أخت خديجة هي الآن تعمل على قدم وساق وفي حالة استنفار كامل. لن نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه عام 1990، علما أنني قال على قناعة بأن ما يحدث هو جعجعة من قبل الإيرانيين ضمن جعجعات يعني من سنوات عديدة فيما يتعلق في هذه المسألة، لكن لابد أن نأخذ الأمور على محمل الجد.
1: يعني جعجعة يعني مجرد تهديد كتكتيك ولن ينفذ تقصد؟
4: يعني هي السياسة الخارجية الإيرانية، أنت يعني انت عارفه اللي حصل في في في لبنان، واقتنصوا قاده حزب الله في لبنان، واقتنصوا القاده في ايران، وحتى المرشد يعني تم قتله، ومقيدات ايران تم قتلها، ولا نسمع الا سوى جعجعه ايرانيه لم تطلق، لم نرى اي تحرك فعلي لمواجهه الامريكان او بمعنى اخر للرد على ما يقوم به الامريكان او حتى الاسرائيليين، انما كنا نحن الاهداف السهلة بالنسبة لإيران. إنما ما يتعلق في موضوع الزحف وما إلى آخر ذلك، وهذا أنا أعتقد أنه الإيرانيين عليهم الآن يعني تحصين أنفسهم جيدا، لأنه الحرب من الواضح أنها تتسع اتساع أكثر مما كنا
1: طيب الحرب نتوقع. تتسع اتساع أكثر مما كنا نتوقع. سفير جمال، أنت تقول الحرب الآن بصدد التوسع أكثر مما كنا نتوقع، وبالفعل هناك حشود عسكرية كبيرة شرحتها قبل قليل سلام خضر، وأيضا العقيد نضال أبو زيد الذي قال أنه كل هذه الحشود دخول طائرات البي 1 والبي 16 والاف 35 والتحركات أيضا البحرية وغير ذلك، كل ذلك يشي بأن هناك ربما هجوما بريا في الطريق. ما الحسابات الممكنة خليجيا إذا بالفعل تم هذا الأمر، الهجوم البري في إيران ضد إيران؟
4: نحن نسعى إلى تحصين أنفسنا. أخت هديجة، نحن لم نستشار ببداية العمليات على إيران، ولم نستشار حتى بالاتفاق التي تم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم نستشار فيما يحدث من مفاوضات حول مضيق هرمز، ولن نستشار كيف هي آلية الحرب هذه وكيف ستكون بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كل ما علينا الآن هو تحصين أنفسنا كدول مجلس التعاون الخليجي من تداعيات هذه الحرب، بالذات ما يتعلق في رد الفعل الإيراني المتوقع أن يأخذ أبعاد حتى أكثر مما هي عليه. ولذلك أنا أعتقد أنه العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية ليس فقط الكويت، إنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي، والفترة السابقة كانت خير دليل على ذلك بتسخير مطاراتها، بتسخير يعني النقل البري وما إلى آخر ذلك، وتحصين أنفسنا أيضا من ناحية عسكرية من خلال الاتفاقيات الأمنية اللي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا ومع بعض الأصدقاء. هذه الاتفاقيات لم توقع عبث، هذه وقعت بعد ما حصل اعتداء كامل على دولة كاملة أزيحت من الخريطة. ولذلك كنا نتوقع أن يكون هناك أيضا يعني اعتداء آخر، والإيرانيين رغم كل العلاقات اللي خلال العقود الماضية في شد وجذب كنا نتوقع منهم مثل هذه الخطوة. اليوم إيران للأسف لم تكسب الخليج بل خسرت الخليج. اليوم بكل صراحة أخت خديجة، أنا كمواطن خليجي بالنسبة لنظام الملاري الآن أعتقد أصبح خطر، حتى لو حصل هناك بيس بروسيس أو حصل هناك اتفاقية سلام. لا ما أعتقد بأنه هذا النظام الآن عليه أن يرحل، وإلا أنا سأكون معه في حالة توتر وشد وجذب وخوف من أطماع هذا النظام اللي لا يؤتمن للأسف منه خلال المرحلة القادمة.
1: نعم.
4: طبعا أنا أعرف أن هذا قد يكون تدخل في الشؤون الداخلية، سميها كما شئتي، إنما لنتكلم بواقع. اليوم النظام الإيراني خطر على أمن واستقرار دول الخليج العربي، وهذا للأسف المرحلة الذي هو أوصلنا إليها حتى نصل إلى هذه القناعة. يعني كانت هناك مفاوضات قبل شهر أو شهرين، تراجعنا للأسف إلى

0: يعني المربع الأول وهو مربع خطر جدا.
1: شكرا جزيلا لك سفير جمال صافي الدبلوماسي الكويتي السابق، كنت معنا من الكويت. والآن نذهب إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها ملف الغاز في أوروبا بين ارتفاع الأسعار وخطر اضطراب الإمدادات، مع عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك خديجة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. وأوروبا أمام تحديات صعبة لإعادة تعبئة مخزوناتها من الغاز، مخزونات تبقى أقل بنحو النصف عن المستوى المستهدف وسط تصعيد في منطقة الشرق الأوسط وحرب لا تهدأ بين روسيا وأوكرانيا. يأتي ذلك وسط موجة حر غير مسبوقة زادتها تعطشا للمزيد من إمدادات الطاقة وترقب لشتاء لم تتأهب له بعد، على الأقل حتى هذه اللحظة. نبدأ هذه النافذة بجولة مع مراسلينا من بروكسل عبد الله الشامي، ومن برلين أيمن الزبير، ومن لندن محمد المدهون. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع عبد الله الشامي، وربما التأثيرات على بلجيكا في ظل هذا التصعيد المستمر وضغط أسعار الطاقة.
3: نعم، ربما التأثير ليس فقط على بلجيكا التي تضررت بشكل كبير بالفعل، كونها كانت تعتمد على كثير من الغاز المسال الذي يأتي عبر موانئها، خصوصا عقود طويلة الأمد مع شركات الطاقة القطرية، وهو بالطبع ما تضرر إيصاله حاليا بسبب الحرب الدائرة هناك في إيران، وأيضا بسبب تحويل كثير من شحنات الغاز المسال إلى الشركات الآسيوية التي أصبحت تنافس نظيراتها الأوروبية أكثر فيما له علاقة باستقطاب ما يصل أو ما يخرج من خلال المضيق إلى الأسواق العالمية. المشكلة بالطبع ليست مشكلة بلجيكية فقط، إنما مشكلة أوروبية. نعلم أن نسب تخزين الغاز وصلت حتى مساء اليوم إلى 54% فقط من المستويات المطلوبة، أي بمعنى آخر الأوروبيون أصبحوا يدركون أكثر، سواء المؤسسات الأوروبية أو حتى شركات الطاقة، أن نسبة 80% التي كان يجب الوصول إليها قبيل بدء فصل الشتاء أصبحت تقريبا شبه مستحيلة. مستويات تخزين الغاز هي الأدنى منذ 5 سنوات، أي حتى منذ قبل بداية الحرب مع الحرب في أوكرانيا، وتأثر بالطبع الواردات بسبب العلاقات مع روسيا.
2: بالنسبة للألمان أيمن الزبير، كيف سيتأثر المستهلك في ظل هذه الأسعار؟
4: بالنسبة لألمانيا وللمواطنين الألمان، هذه هي أولوية الأولويات، وهذا ما توضحه التحركات الأخيرة للمستشار الألماني الذي عقد في الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع زعماء دول مصدرة للغاز. نتحدث عن اجتماعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأيضا برئيس أذربيجان علييف. معروف أن ألمانيا وقعت على مذكرات تفاهم لرفع حجم صادرات الغاز إلى ألمانيا، ويمكن القول أيضا أن ألمانيا استفادت من دروس حرب أوكرانيا، وبالتالي وزعت ونوعت مصادر الغاز. وهنا الحديث لا يمكن الحديث بالأحرى عن أن هناك أزمة إمدادات، ولكن الخوف هو من ارتفاع الأسعار وكيف يؤثر ذلك على المواطنين وعلى الشركات. معروف أن هناك عشرات الآلاف من مناصب العمل التي فقدت في السنوات الأخيرة، وهذه السنة أيضا بسبب ارتفاع كلفة الطاقة. ألمانيا التي تعتمد كثيرا على الصادرات وعلى القطاع الصناعي كانت إلى غاية سنة 2022 تشتري الغاز بسعر 12 يورو للميجاوات، والآن تدفع 60 يورو، وهذا هو ما يقلق الألمان. لذلك يحاولون البحث عن مصادر بديلة، لأنهم مجبرون على الخروج إلى السوق الدولي، وهناك الأسعار ارتفعت بكثير.
2: وماذا عن التقييم البريطاني محمد المدهون؟
5: نعم عبد السلام، بريطانيا شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، تعيش موجة حر هذا الصيف وتترقب شتاء تسوده الكثير من الشكوك بشأن إمدادات الغاز. الإمدادات جيدة، ولكن حتى بريطانيا التي لا تعتمد بشكل رئيسي على

0: تلك الإمدادات القادمة من مضيق هرمز ارتفعت فيها أسعار الغاز بالجملة بنسبة 50% هذا الشهر مقارنة بما كانت عليه قبل شهر من الآن، لأن الغاز سلعة عالمية وهذه السوق هي سوق عالمية يتأثر السعر فيها في كل مكان. لذلك رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام عندما تولى منصبه ألغى ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء بدءا من أكتوبر المقبل، والمعروف أن الغاز يولد 30% من كهرباء بريطانيا، ليس فقط للتدفئة بل أيضا للكهرباء، وكذلك القطاعات الصناعية المستهلكة للطاقة تعتمد على الغاز بشكل كبير. لذلك هناك حالة من الخوف خاصة بالنسبة للمستهلك أيضا، لأن الهيئة المنظمة لأسعار الغاز سترفع سقف الأسعار على المستهلكين في شهر أكتوبر، وهذا الارتفاع الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع في السقف خلال شهرين أو ثلاثة من الآن.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، محمد المدهون من لندن وأيمن الزبير من برلين، ونشكر من بروكسل عبد الله الشامي. ونرحب بضيفتنا من بروكسل المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ آنا كايسا إتكونين، أهلا بك معنا. ربما انطلاقا من هذه المخاوف عن أسعار الطاقة وموسم الصيف يرفعها من جهة والشتاء يترقبها من جهة أخرى، إلى أي مدى يمكن أن تتجاوز دول الاتحاد الأوروبي هذه التداعيات للحرب المستمرة والانعكاسات على أسعار الطاقة؟
2: Good evening.
3: طبعا مساءكم. أولا المفوضية تتابع الوضع الراهن عن كثب، وقلقنا البالغ الأكبر هو حالة التغيرات السريعة في الأسعار. لسنا قلقين بشأن تأمين مصادر الطاقة، فقد بدأنا بسياسة التنويع وفي مصادر الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على روسيا، والآن مزودون متوزعون في أسواق عالمية مختلفة. حاليا لسنا نواجه مشكلات في تأمين مصادر الطاقة، لكن كما هو الحال مع الجميع الوضع بسبب إغلاق مضيق هرمز يجعل الوضع متذبذبا ولا يقين، ولا أحد يعرف إلى أي مدى سيستمر هذا، ونحن نتحضر لكل السيناريوهات الممكنة، ونحن نفعل ذلك منذ فترة حقيقة، فترة من الزمن.
1: تجربة سابقة في حرب روسيا على أوكرانيا وانقطاع إمدادات الغاز الروسية كان لها تأثير، الآن أنت تقولين الأفق غير واضح في هذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. إذن هذا عدم اليقين هل سيغير من الخطط الأوروبية للمدى البعيد؟
3: ما علينا أن نتذكر هو أن أوروبا هي في وضع مختلف تماما الآن عما كنا عليه في العام 2022 عندما قطعت روسيا إمدادات غاز منها، ومنذ ذلك الوقت استطعنا بنجاح أن ننوع مصادر الطاقة، وأكبر مزودين الآن هي النرويج والولايات المتحدة، ونحن مستمرون في سياسة التنويع هذه بحيث لا نعد معتمدين على مزود واحد فقط. بالطبع الوضع في مضيق هرمز يجعل الوضع سيئا في الأسواق العالمية، وهناك الكثير من عدم اليقين، لكن أوروبا ربما وضعها أفضل من بعض البلدان والقارات الأخرى، لأننا كانت لدينا خطط سابقة في تنويع مصادر الطاقة. ما نقوم به الآن هو ليس استجابة للوضع في الشرق الأوسط فقط، بل هو شيء بدأنا به منذ العام 2022 استجابة لوضعنا بعد أن كنا معتمدين زيادة عن اللزوم على مصدر واحد وهو الروسي، ولكي نكون أكثر
1: لكن هل يمكن التخفيف من الضغط على المستهلك من حيث الأسعار إذا كان الإمدادات يمكن التعامل معها، لكن ماذا عن الأسعار للمستهلكين؟ We are due

0: نحن نفعل كل ما نستطيع لخلق حالة من الاستقرار في السوق، وهذا هو أمر يساعدنا من الآن، لأن أسوأ ما تواجهه الأسواق هو حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار. بالنسبة إلى أسعار الغاز، إذا كنا نتحدث عنها، هي أقل مما كانت عليه في ذروة الأزمة في العام 2022. صحيح أنه كلما طال أمد عدم اليقين والتذبذب بسبب إغلاق مضيق هرمز، والذي له آثار عالمية في أسواق الطاقة العالمية.
1: أشكرك جزيل الشكر.
0: طبعا
1: انتهى وقتنا من بروكسل. المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ أنا كايسا إتكونن. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وننوه إلى الخبر العاجل عن وزارة الدفاع الكويتية. منفذ العبدلي تعرض مساء اليوم لاستهداف متكرر بمسيرات، مما أدى إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية. بدورها أدانت الخارجية الكويتية استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، والذي طال منفذ العبدلي الحدودي. ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. مساء الخير سعد، ضعنا في الصورة.
3: أهلا بك خديجة، مساء الخير. بالفعل قبل دقائق من الآن صدر بيان آخر للجيش الكويتي، وهو البيان رقم 79، بعد ساعات قليلة حقت من البيان الذي صدر عصر هذا اليوم. هذا العصر اليوم جاء بيان للجيش الكويتي يؤكد بأن منفذ العبدلي الحدودي، وهو المنفذ الوحيد مع العراق في شمال الكويت، هذا المنفذ تعرض إلى استهداف بطائرات مسيرة معادية حقيقة، أدت إلى كما يبدو إصابات في هذا المبنى أو هذا المنفذ، لكن دون أن تكون هناك إصابات بشرية، وأدى إلى اندلاع حريق تعاملت معه أيضا فرق الإطفاء، وأيضا لم يكن هناك إصابات بين عناصر الإطفاء التي تعاملت مع هذا الحادث، وأيضا فرق فنية تابعة للجيش الكويتي حاولت أن يعني تبعد مخلفات هذه الطائرات المسيرة حتى يعود العمل بهذا المنفذ. المنفذ حتى الآن مغلق، ومغلق حتى إشعار آخر وفق مصادر مؤكدة حقيقة تحدثنا معها قبل قليل، لكن هذا هو الاستهداف الثاني الذي يأتي إليه. إذن هناك استهدافان لمنفذ العبدلي قبل يعني عند الساعة الثالثة عصرا، هناك منفذ وأيضا منفذ أقصد هناك استهداف، وأيضا استهداف آخر عند قبل دقائق من الآن. الخارجية الكويتية بالتأكيد كما كان هو متوقع أصدرت بيان أدانت فيه بأشد العبارات هذا الاستهداف الذي طال منفذ العبدلي، وهو منفذ حدودي يعني مدني خالص، لكن تبقى هناك اعتداءات مستمرة من إيران تجاه الكويت.
2: شكرا لك سعد السعيدي على كل هذه التفاصيل وفيتنا بها من الكويت. ومستمرنا معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران وبغداد. والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل ناصر الحسيني. مساء الخير ناصر.
4: خديجة في الدوحة، أهلا بك وشكرا لك. أهلا بكم أيضا مشاهدينا الكرام. هنا أيضا في واشنطن في أمريكا تتسارع لدينا الأحداث هذا الصباح. لنبدأ بأسعار النفط مثلا، تجاوزت الآن $100 للبرميل، بالتالي هناك مخاوف حقيقية في الولايات المتحدة من تأثير سلبي لهذه الأسعار، أسعار الطاقة على الأسواق، على حياة الأمريكيين وعلى الناخبين أيضا. مؤشر ستاندرد اند بور مثلا تراجع اليوم بنسبة 1%. تراجعت أيضا أسهم كبريات الشركات الأمريكية مثل تسلا أو جوجل. قبل قليل أيضا لدينا تصويت في مجلس النواب لصالح الحد من صلاحية الرئيس ترامب في حربه ضد إيران وإنهاء هذه الحرب ووقف العمليات العسكرية المكلفة كما يريد أعضاء مجلس النواب. 214 صوتوا لصالح وقف الحرب مقابل 108 فقط. يتكرر الآن المشهد بتصويت الممثل في مجلس الشيوخ، وقبل قليل فقط في آخر تحديث مجلس الشيوخ رفض أن يمرر هذا القرار، لكنه في نهاية المطاف رسالة سياسية للبيت الأبيض بأن هذه الحرب لا تتمتع بأي إجماع لدى المشرعين على الأقل في الوقت الراهن. ثم لدينا أيضا قبل قليل هذا البيان من الخارجية الأمريكية، وهو على ما يبدو أول بيان من نوعه يحذر الأمريكيين من السفر ومن احتمال إلغاء رحلات جوية مدنية إلى مطارات دول الشرق الأوسط دول المنطقة. والأهم في هذا البيان كما يقول للأمريكيين الاستعداد لإغلاق مجالات جوية في دول المنطقة. وجه وقفي الآن بسرعة في البيت الأبيض وهي تتابع هذه

0: التطورات. وجد هذا التصويت قبل قليل تحدي جديد للبيت الأبيض ولا شك، ولكن أيضا الرئيس الآن يفكر في ما يبدو تصعيدا عسكريا كبيرا وشاملا. وجد،
1: يعني التصويت الذي مرر في مجلس النواب بفارق بعدد الإمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، ولكن لم يمرر في مجلس الشيوخ، وبالأصل كان تصويتا رمزيا، ولكن يعكس حالة عامة لدى الشارع الأمريكي، تحديدا النواب الذين يمثلون هذا الشارع الأمريكي، وهو عدم شعبية هذه الحرب، خاصة إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ناصر. طبعا الحرب في حال بالفعل الرئيس ترامب اتخذ قرارا بشنها كما قال، وأبلغ أكسوس اليوم بأنه يدرس احتمال شن عمليات عسكرية أكبر من التي شنها في حرب 40 يوما ضد إيران، وبأنه لم يتخذ قراره بعد ولكنه قد يفعل ذلك قريبا. نشير إلى أن الرئيس ترامب قال بأنه ليس بحاجة لمشاركة إسرائيل في هذه الحرب أو العمليات العسكرية، وذلك بالنظر إلى العواقب التي قد تترتب على إسرائيل في حال مشاركتها، أي ضربات انتقامية من إيران ضد إسرائيل. ويبدو أن إسرائيل تخشى من حدوث هذا الأمر، لذلك الرئيس ترامب لا يريد لها، وربما نزولا عند رغبة نتنياهو، حقا لا نعلم سبب ذلك، ولكن واضح بأن إسرائيل لن يكون لها دور، استنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب لأكسوس بالنظر إلى احتمال قيام إيران بهجمات انتقامية مضادة. لكن الرئيس ترامب أكد بأن القوات الأمريكية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد في حال اتخذ بالفعل قرارا بشن هذه الحرب التي ستكون حربا ضد إيران في حال قررها أكبر من أي وقت مضى ناصر.
0: نعم وجد، ولاحظ الأمريكيون على الأقل هنا في الداخل الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي أبدا أبدا لم يتراجع مهما فعل الإيرانيون، لم يتراجع أبدا.
1: هو لم يتراجع لأن خطوط حمراء لديه ناصر، خطان تحديدا، أولا مضيق هرمز ينبغي أن يكون مفتوحا للجميع بدون رسوم، وهذا لم يتحقق حتى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. والخط الأحمر الثاني، لا سلاح نووي لإيران، لا برنامج نووي لإيران. وبالتالي نعم، الرئيس ترامب غير راض عن سير المفاوضات، حتى أن مسؤولين أمريكيين أبلغا أكسيوس، أو عفوا مصادر وصفها أكسيوس بالمطلعة، قالت لهم بأن إيران لا تبدو متعاونة في هذه المفاوضات الحالية خلال الأيام القليلة الماضية، وأنها ترفض حتى الآن أحدث مقترح قدم لها. ويبدو أن حديث الرئيس ترامب عن احتمال القيام بعمليات عسكرية هو على اعتقاد منه في حال قرر ذلك بالقيام بالعمليات العسكرية لمدة محدودة، ومن ثم على أمل إجبار إيران بالتفاوض من خلال إقرارها بأن مضيق هرمز مفتوح للجميع. ولكن كما قال الرئيس ترامب لأكسوس، إيران لم تتلقى ألما بما يكفي، لذلك هي غير متعاونة في هذه المفاوضات. وهذه إشارة من إلى أن الألم الذي يقصده هو ربما المزيد من الضربات العسكرية ضدها.
0: وجه وقفي في البيت الأبيض، شكرا جزيلا. الآن إلى ضيوفنا الكرام، أولا السيدة والخبيرة كيلي غرياكو، وهي خبيرة بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، نالت عدة جوائز حول مقالات وأبحاث، ربما واحد من أبرز هذه الأبحاث فيما يتعلق الآن بالحرب الإيرانية هو الأبحاث والمقالات بشأن الطائرات المسيرة حول الحروب الجديدة. معنا أيضا العقيد هاينو كلينك، وهو كبير الباحثين في مركز CSIS هنا في واشنطن، عمل أيضا ومازال في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية والعسكرية للكثير من الجهات من بينها البنتاغون. أهلا بالضيفين الكريمين. لنبدأ بالاقتصاد قبل الجانب العسكري. $100 الآن، وكنت تقولين أصدقائك ولهم ما يكفي من المال للحياة، يفضلون الآن توجه للسيارات الكهربائية بدل السيارات اللي تشتغل بالبنزين. هذا واقع أمريكي الآن.
2: Yes, I have a colleague who is an energy expert.
3: نعم، لدي زميل هو خبير في الطاقة، أو هي في الأسبوع الأول من الحرب ذهبت مع زوجها لشراء سيارة كهربائية. طبعا أسعار النفط أعلى من $100 للبرميل، وهذه مسألة تتسم بجدية هنا وتؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي. نعرف أن الاحتياطي النفطي واحتياطات الطاقة تراجعت.
0: الرأي العام الآن في أمريكا لا يعرف كيف سيكون شكل هذا الاقتصاد، لأن لو أنت في أوهايو

0: بنسلفانيا أو في أي مدينة بعيدة عن العاصمة، بالفعل الناس يشعرون بأن هناك مشكلة حقيقية مع الطاقة، ومضيق هرمز الآن وصل إلى البيوت الأمريكية عمليا.
1: Yes, I think that's right. And I think the bigger issue here is that
2: نعم,
1: the president
2: بالفعل,
1: himself hasn't really made a
2: clear case
1: الأهم
2: هي أن الرئيس لم يوضح المسألة بخصوص أهداف الحرب أمام الشعب الأمريكي ولماذا يجب أن يبذل الأمريكيون هذه التضحيات بما في ذلك أسعار الوقود المرتفعة. طبعا البعض كان قد توقع الخطاب أن يشمل هذه التوضيحات، وبالتالي أرقام الاستطلاعات غير مشجعة للرئيس وحتى من حزبه.
0: كولونيل، أنتم كعسكريين هل يقلقكم أن اقتصاديا الأمريكيون الآن بدأوا يعانون بعض الشيء، أن الرئيس دائما غير مقبول من حيث شعبية الحرب؟ هذا مقلق في الجانب العسكري، في التعامل العسكري، أم أنها قضايا تضع الجانب والعسكريون يفكرون فقط في إيلام العدو؟
3: Well, the military
2: في الواقع الجيش ينفذ المهمة التي يحددها الرئيس. كل الجنود والمحارة وسلاح الجو ومشاة البحرية الأمريكية طبعا هناك شواغل لديهم، والأمريكيين بشكل عام حول التبعات الاقتصادية. ما من أحد يود أن ترتفع أسعار الوقود، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن أسعار الوقود اليوم هي في أفضل حال بالمقارنة مع ما كانت عليه أيام إدارة بايدن، ولكن في نهاية المطاف الجيش يركز على المهمة العسكرية أكثر منها التبعات الاقتصادية.
0: طيب، ألا يقلقكم هذا المشهد في الكونغرس اليوم؟ مجلس النواب يصوت لوقف الحرب، 4 من الجمهوريين انضموا للديمقراطيين، مجلس الشيوخ منقسم بالكامل، ورسالة يعني ليس هناك أي إجماع على هذه الحرب. مقلق للجانب النفسي للعسكريين الذين يستعدون لما يبدو حرب طويلة مع الإيرانيين؟
2: مجددا أود أن أقول من منظور الجنود، الجنود الذين هم في حالة انتشار الآن ونشروا في أيام عملي في الجيش، يركزون جميعا على المهمة. الأوجه السياسية في واشنطن العاصمة وفي الكونغرس ليست مركز التركيز بالنسبة إليهم. أعتقد أن الشعب الأمريكي يدعم الجنود بشكل عام، قد لا يدعم الشعب الأمريكي بعض السياسيين أو بعض الأهداف السياسية المحددة، ولكن بشكل عام وعلى عكس أي بلد في العالم الشعب الأمريكي يدعم الجنود الأمريكيين، ولا أرى أن هذا سوف يتغير.
0: رئيس ترامب يتحدث قبل قليل أبدى مجددا أنه لن يتراجع، خطوط حمراء يجب الآن تحقيقها على الأرض. وهل تعتقدين الآن، وأنت كتبتي لك المقال بتاع السيارات، أنها يعني التكنولوجيا بتاع حروب المستقبل الآن في نهاية المطاف، هل تعتقدين الرئيس بالفعل ماضي نحو ما يبدو حرب تقليدية؟ مزيد من القوات، الطائرات موجودة، طائرات تزود بالوقود موجودة، F-16 F-35 موجودة، بقي الآن القوات الأرضية. هل تعتقدين أنه هو ماض نحو هدف إيلام الإيرانيين، كسر الإيرانيين، دون الالتفات للكونغرس أو حتى شعبية الحرب أو عدم شعبية الحرب؟ هل وصل لهذه الحالة النفسية لنقول في البيت الأبيض في تحليلك؟
2: أعتقد أن ما نراه هو عبارة عن حربين بالتوازي. الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت تقليديا على القوة الجوية لتقويض المقدرات العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى تركيز الرئيس على ضرورة رفع التكلفة بالنسبة إلى الإيرانيين، وهذا يحصل من خلال قصف القواعد، بالإضافة إلى القضاء على القيادات الإيرانية. أما بالنسبة إلى إيران، استخدمت الطرق التي ترتبط بالأسلحة التقليدية من صواريخ، بالإضافة إلى المسيرات، وأدى ذلك إلى تذبذب في أسعار الطاقة. إذن لدينا حربان بالتوازي جنبا إلى جنب، والتحدي

0: ووجود عسكري على الأرض، هل الآن ستتغير الخطط؟ هل هم بالفعل جانب يقلق القيادات الأمريكية العسكرية، أم أنهم شيء على الهامش يمكن تجاوزه والتركيز على الإيرانيين؟ كيف يتم التفكير عسكريا الآن مع دخول العنصر القديم الجديد اللي هو اسمه الحوثي؟
1: Well, it certainly complicates
2: بكل تأكيد إن دخول الحوثيين يعقد من التخطيط العسكري للأمريكيين. نتحدث عن جبهة إضافية يتعين علينا أن نتعامل معها. طبعا الوضع لا أود أن أبدو دراماتيكيا، ولكن يجب أن نقول ذلك. الحوثيون استهدفوا السفن التجارية ومقدرات الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة استهدفوها في السابق، والولايات المتحدة مع الشركاء تمكنت من ضبط الحوثيين، ولربما سوف نشاهد ردا دوليا على الحوثيين لقصفهم السفن التجارية، وهذا يسلط الضوء على التأثير الخبيث للنظام الإيراني. النظام الإيراني استخدم الوكلاء من قبل ويستخدم الوكلاء الآن، ومن وجهة نظري هذا سبب إضافي يأتي ليضاف إلى سلسلة من الأسباب التي تدفع بالولايات المتحدة لتقويض عسكريا واقتصاديا إيران، كي لا تتمكن إيران من تمويل الوكلاء من مثل الحوثيين أو حماس أو حزب الله. في مرحلة ما يتعين علينا أن نضع حدا لذلك، لأن تأثير إيران منذ العام 1979 لم يكن جيدا لا على المستوى المحلي الإقليمي ولا العالمي.
0: هل باعتقادك الحوثيين نجحوا كما يقول في فتح جبهة جديدة على الأمريكيين لأن يتعاملوا معها عسكريا؟
2: السفن التجارية هي التي تدخل في المعادلة عندما تحاول أن تتفادى مثلا العبور في ذاك الممر. طبعا هناك وجه عسكري ولربما تكون جبهة جديدة، ولكن على المستوى السياسي بكل تأكيد إن هي جبهة مختلفة. لدينا المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والمضيق ولبنان من خلال حزب الله، وهذه جبهة ثالثة. الحوثيون يعقدون مسألة التوصل إلى اتفاق جديد.
0: شكرا للضيفين الكريمين، شكرا للمشاهدين الكرام. مباشرة وبسرعة إلى طهران ومدير مكتبنا هناك نور الدين، إليك.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، وآخر تطورات والمستجدات فيما يخص التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يقال هنا أن باب الدبلوماسية لم يغلق حتى اللحظة، وأن الوسطاء لا يزالوا يصلون إلى العاصمة الإيرانية طهران أو يصلون برسائل لحل الخلاف القائم بين البلدين. لكن الحرس الثوري له رأي آخر، يقول بأن واشنطن تسعى وتتحدث عن المفاوضات من أجل إعادة تنظيم صفوفها والقيام بعمليات عسكرية أخرى. وفي الرد على التهديد الأمريكي وبالتحديد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مستشار المرشد الإيراني بأن إيران ستلقن الولايات المتحدة الأمريكية درسا في أي مواجهة مقبلة. وترى طهران، وذلك عبر عنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبوف، أن ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة إيران، يبدو أن الحرب تعاقب واشنطن من خلال ارتفاع أسعار النفط. إذن ما بين المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومسار التفاوض والوسطاء، أين ستقف المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا هنا في الأستوديو الدكتور حسين ريفران المختص بالشأن الإقليمي والشأن الإيراني، والدكتور علي أكبر داريني الباحث في الشأن الأمريكي. دكتور ريفران، نبدأ، ماذا يحدث الآن؟ هل نحن الآن نستعد للسلم أم أننا نستعد لمواجهة مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري نحن أمام مواجهة مفتوحة وحرب استنزاف قائمة الآن، إلا اللهم إذا حدث عكس ذلك. يعني ثلاث مرات كان هناك جولات تفاوض، وفي كل مرة

0: أمريكا تذهب إلى الحرب قبل أن تصل يعني جلسات التفاوض إلى أي نتيجة. من هنا يعني إيران فقدت بشكل كبير ثقتها بموضوع التفاوض، ومن الصعوبة أن تعود إلى طاولة المفاوضات بسبب هذه الممارسات الأمريكية. التشكيك الذي يطرحه الحرس حول أن أمريكا حتى إذا طلبت تفاوضاً فهي تريد أن تستجمع قواها للقيام بجولة جديدة، هذا يعكس يعني أن حاجز الثقة وصل إلى مستوى كبير جداً يجعل موضوع التفاوض ليس مستحيلاً ولكن صعباً.
1: دكتور داريني، الحرس الثوري يقول بأن طلب الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات هدفه إعادة تنظيم صفوفها لأجل حرب أخرى. عسكرياً، ما هي التوقعات لدى إيران؟ ما هي السيناريوهات المطروحة لدى إيران في ظل الانسداد السياسي الحاصل في هذه اللحظات؟
2: الهدف الأعلى لإيران في هذه اللحظة هو ثني الولايات المتحدة عن حرب وأن تنهي الحرب وتغادر. كيف ستفعل إيران ذلك؟ هو بزيادة الكلفة على أمريكا وأن تجعل حياة مكلفة للأمريكي وأن تزيد الكلفة على الولايات المتحدة بحيث لا ترى في الاستمرار في الحرب أي منفعة لها. ما نسمعه من الولايات المتحدة وما نسمعه من ترامب يدل على أن ترامب يفقد خياراته بسرعة. الخيار الوحيد المفتوح أمامه هو قوله بأننا سنقصف إيران وندمر إيران ونضربها ضربة أقوى من أي وقت مضى. إذن كيف يمكن لإيران أن تضمن أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها؟ الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة على التصعيد، إذن إيران بحاجة لزيادة الكلفة على أمريكا. كيف يكون ذلك؟ بتوسيع نطاق الحرب إلى مناطق جغرافية أوسع. حتى الآن الهجمات الإيرانية اقتصرت على 5 بلدان، ثم لديك الآن عمان والعراق وسوريا والأردن. إذن التوسع الجغرافي واضح. الآن لديك البحر الأحمر وناقلات النفط تشتعل. إذن إيران لا خيار أمام سوى أن تضمن أن الكلفة الاقتصادية ستزداد والاقتصاد العالمي سيركع والولايات المتحدة لا يبقى لديهم خيار سوى انهاء الحرب. هذه أولوية إيران القصوى الآن.
1: لكن ألا تعتقد أن توسيع الحرب إلى مناطق أخرى أنه سيفقد إيران القدرة على إدارة العمليات العسكرية؟
2: إيران حضرت نفسها لأربعة عقود مستمرة من أجل التحضر للحرب مع الولايات المتحدة. لا يوجد ميزان قوة. إيران لم تخوض حربا يريدها الأمريكيون. إيران ستخوض حربا تستطيع كسبها. إيران لا تستطيع أن تفوز حربا عمودية، بل عليها أن تخوض حربا أفقية بتوسيع نطاق الحرب وأن تضيف بعدا اقتصاديا للحرب. ترامب يهدد مقابل كل سفينة تضربها إيران هو سيضرب معمل طاقة أو جسرا. إيران ردها هو كل جسر تضربه سيكون هناك معمل تحلية المياه ومحطة توليد طاقة ستدمر في البلدان التي تستضيف القواعد الأمريكية. هذا هو خيار إيران ولا خيار آخر أمام إيران سوى جعل سعر النفط يصل إلى 150 دولار للبرميل والأمريكان يدفعون أكثر من 10 دولارات للجالون الواحد. هذا سيخلق أزمة اقتصادية. هناك مشكلات لم تكن موجودة في فبراير ولا في مارس. في فبراير الأمريكيون ادعوا أنهم سيهاجمون إيران بسبب الملف النووي. الآن هم يقاتلون إيران بسبب مضيق هرمز. في المستقبل سيجدون

0: مشكلة أخرى مثل ماذا؟ مثل الأزمة الاقتصادية، مثل الأزمة السياسية في واشنطن العاصمة. إذا إيران تأخذ الحرب إلى الولايات المتحدة لتضمن أن ترامب يدفع ثمنا غاليا وليجبر ترامب على التنازل. إيران لن تتنازل لأنها في حرب وجودية.
1: يقول دكتور داريني بأن إيران تعمل على نقل هذه الحرب وآثار الحرب إلى الداخل الأمريكي، هذا على مستوى التنظير وعلى مستوى الاستراتيجية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت الحرب إلى العمق الإيراني، هي تضرب إيران. ألا تعتقد بأن هذا سيؤثر سلبا على الوضع الجيوسياسي لإيران في ظل الضربات الأمريكية والتي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك قد تؤثر سلبا على الوضع الداخلي؟ تعرف الوضع الداخلي الآن بيضرب العالمين.
2: يعني شوف، اولا امريكا لا تمتلك افق لهذه الحرب، يعني هي ارادت فتح مضيق هرمز ولم تستطع لحد الان. هل هي تستطيع ان يعني تجعل ايران تدفع ضريبه؟ صحيح هذا الكلام، هي تقوم بضرب الكثير من الاماكن وهذه ضريبه، ولكن هل ما تقوم به امريكا الان هو يصل للمستوى الذي يدفع إيران إلى تغيير سياساتها ومواقفها؟ لا أتصور ذلك. يعني إيران الآن تتمتع بقاعدة كبيرة في الداخل الإيراني في أن ما هو موجود هو معركة وجود. أمريكا جاءت من على مسافة 12,000 كيلومتر وهي تهدد إيران، تفرض عليها الحروب تلو الحروب.
1: هل إيران قادر على التحمل؟ لأن هناك سيناريو، وأعتقد أن حتى القادة العسكريون لديهم هذا السيناريو ومطروح على طاولة المفاوضات، شن حرب مفتوحة وشاملة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سيقابله كذلك فتح جبهات أخرى على مستوى الحدود، ودائما التركيز على الحدود الشمالية الغربية والحدود الشرقية والجنوبية الشرقية، ضغط اقتصادي قوي كما هو ملاحظ الآن. كل هذه العوامل ستشكل عوامل خطرة حتى ولو كان هناك من يؤيد النظام.
2: من دون شك، شوف أنه أمريكا تستعمل كل ما تملك من أوراق، يعني الموضوع الكردي، موضوع حدود الباكستانية والبلوچ، كل هذه الاحتمالات تبقى قائمة. ولكن في تصوري أن أمريكا لا تمتلك طرف الوقت، هي مقبلة على انتخابات والاستطلاعات تشير إلى خسارة كبيرة للحزب الجمهوري، وهي مضطرة إلى يعني وقف هذه الحرب. يعني ما رأيناه في الكونغرس الأمريكي وكيف تعامل النواب مع المسؤولين العسكريين وخاصة وزير الدفاع. يعني الموضوع هو أمريكا لا تمتلك طرف الوقت. طبيعي إيران أيضا هي محشورة في الوقت، لا أريد أن أقلل من مستوى الضريبة التي تدفعها إيران في موضوع الدفاع، ولكن إيران ما زالت في موقع الدفاع، والشعب الإيراني يرى أنه يجب أن يكون موحدا خلف النظام في الدفاع عن الوطن.
1: دكتور داريني، كما أشرت على أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران كل مرة تفاوض في موضوع، فوضت في ملف النووي، الآن تفاوض في مضيق هرمز، ويمكن أن تفاوض في ملفات سياسية في المرحلة اللاحقة. لكن كذلك إيران ماذا لديها لتفاوض عليه؟ الآن كل ما لديها الآن هو مضيق هرمز. إذا ما كانت هناك معركة مفتوحة، فهناك احتمال كبير أن تفقد إيران هذه الورقة، فكيف ستعود إلى طاولة المفاوضات في هذه الحالة؟
0: إيران نعم تفاوضت في عدة مناسبات، وفي كل مرة الأمريكيون خدعونا وخادعوا. في آخر مرة كانت مع مذكرة التفاهم، والأمريكيون لم يطبقوا أي جزء منها، لهذا السبب انهارت مذكرة التفاهم. لكن لماذا لم تتخلى إيران عن الدبلوماسية ولم تغلق الباب أمامها وأمام الحوار والمفاوضات؟ هذا يجعلني أشعر أن إيران تشعر بأن الولايات المتحدة لم يعد لديها مصداقية، على الأقل إدارة ترامب لم تترك أي مصداقية للدبلوماسية لأنها لم تلتزم أبدا ولم تفي بالتزاماتها. أما لماذا لم تغلق إيران باب الدبلوماسية؟ لأن أولوية إيران هي ضمان أن الأمريكيون لن يحققوا أهدافهم. نحن في حالة من التصعيد، ترامب يواجه أزمة خلقها لنفسه. هو الطريق الوحيد اللي يراه أمامه هو ارتقاء سلم التصعيد. الولايات المتحدة مدمنة على التصعيد والهيمنة من خلال التصعيد. إيران ليس لديها مثل هذا الهوس، بل لديها خيارات ممكن تجعلها تنزل أو تصعد في سلم التصعيد.
1: ما هي هذه الخيارات دكتور؟ خاصة أننا نعلم على أن البرنامج النووي الذي كانت تناور به طهران نوعا ما يحتاج إلى سنوات لإعادة البناء وإعادة الهيكلة. ما لديها الآن والذي تتحرك وتريد الإمساك به بقوة هو مضيق هرمز. نفترض جدلا، هذه الورقة إلى أي متى ستظل جاهزة وحاضرة على طاولة المفاوضات؟ يمكن أن تفقدها في أي لحظة. ما هي خياراتها غير خيارات مضيق هرمز؟
0: إيران لديها خيارات متعددة يمكن أن تسعى إلى تحقيقها. البرنامج الصاروخي الإيراني كان مصمما أصلا من أجل تحمل حرب طويلة الأمد متسعة النطاق، وليس حربا قصيرة الأمد مع بلد مجاور في المنطقة. وما لا يفهمه الأمريكيون أنهم يفترضون أنهم إذا ما قصفوا مواقع الصواريخ الإيرانية سينزعون سلاح إيران بحيث لا تكون قادر على الرد بإطلاق النار. هذا لم يحصل ولن يحصل. ودعني أقول لما قاله المرشد الشهيد قبل عقدين، قال لجنرالاته: كم جولة تحتاجون، كم قذيفة تحتاجون لمدفعيتكم؟ قالوا: في حالة الحرب إلى ملايين. قالوا: جهزوا ذلك للبرنامج الصاروخي، إذن لا توجد فرصة بتدمير صواريخ إيران. إيران كانت وما تزال مستعدة لحل تفاوضي وتسوية تفاوضية، لكن دبلوماسية إدارة ترامب مصممة لتفرض على إيران الاستسلام ولا تصل إلى اتفاق مشترك. هذا السبب نحن في هذا المأزق الآن.
1: دكتور ريفوران، بعجالة وسؤال سريع، إلى أين سنتجه؟ هل إلى الحرب إلى السلم؟ ماذا يقول الإيرانيون الآن بعجالة؟
2: يعني نحن الآن في حالة من الاستعصاء.
1: إلى أين سنتجه؟ حرب أو سلم؟
2: يعني في تصوري كل حرب هي تنتهي بتفاوض وسلم.
1: لا الآن، بعد بكرة وبعد خلال أيام.
2: وحتى هذه الحرب هي مقبلة على تفاوض مستقبلي من دون شك.
1: إذن دكتور حسين ريفوران، شكرا على أكبر داريني، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة. إذن مشاهدينا، كانت هذه إطلالة من العاصمة الإيرانية طهران وآخر الأخبار. والآن نتوجه إلى العراق بغداد مع الزميل سامر.
3: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نناقش فيها آخر تطورات المشهد في الداخل العراقي، وربما أبرز تطورات هذا اليوم وأخبار هذا اليوم هي زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران. تداعياتها، أهميتها سنناقشها اليوم مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، السيد زياد عرار الكاتب والمحلل السياسي، والسيد عبد الرحمن الجبوري رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد. أهلا بكما. بداية سيد زياد، ما أهمية

0: بوضوح مشابه، يقول لإيران، يقول لطهران بأن العملية الموجودة في العراق هي عملية تأسيس إداري جديد بحكومة جديدة بشخصه وبحكومته وبرؤيته الجديدة، يطرح على الجانب الإيراني العراق في المرحلة المقبلة. وهذه هي الأهمية الكبرى، لا نتحدث عن زيارة بتفاصيل محددة ومعينة، وإنما نتحدث بفحوى زيارة تهيئ لرسم ملامح جديدة. هذه الملامح تستعيد الدولة العراقية وتضعها على، إن صح التعبير، على السكة الصحيحة بالرؤية الجديدة التي يحملها الزيدي في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العراق.
1: التقارير الحكومية تتحدث وتكرر دائما أن أمننا مشترك، وأن لا تهديد لإيران ينطلق من العراق. وأيضا أريد أن أسأل بخصوص الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي أبرمت، ما أهميتها في الوقت الحاضر؟
0: يعني الاتفاقات وما وقع، إذا كان البعض يقول بأنه دون المستوى، فهذا الحديث عن جزئية في الزيارة. نحن نتحدث عن فحوى زيارة كبرى. الجميع يعرف الوجود الإيراني والتدخل الإيراني في الساحة العراقية وحجم هذا التدخل، والجميع يتحدث في الأطراف السياسية، الأطراف الإعلامية والأكاديمية وحتى الشارع. عندما تذهب لهذه الزيارة لتضع خطوات وتضع أسس جديدة للعلاقة ما بين بغداد وطهران، فلا نتحدث عن الاتفاقيات.
1: هذا ما أريد أن
0: بالضبط نقول، الموضوع أكبر.
1: أتحدث به مع السيد عبد الرحمن الجبوري، رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد. سيد عبد الرحمن، هل يمكن أن نكتفي بما هو معلن من هذه الزيارة، خصوصا أنها تأتي بعد 4 أيام أو 3 أيام من زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن؟
2: مساء الخير على الجميع. أولا شخصيا أعتقد الزيارة مهمة لأسباب أخرى غير أسباب اللي ذكرها زميلي العرار. الزيارة تقول أننا بوصلتنا اختلفت سياسيا واتجاهنا اختلف سياسيا، لكن نبقى جيران ونبقى نبحث عن علاقات طبيعية لدولة العراق والدولة الإسلامية الإيرانية. هذه أولا. القصة الثانية، ما ملاحظة الزيارة أنها بدت تنفيذية رسمية أكثر مما زيارات السابقة اللي كان الطابع العقائدي كان على الزيارات السابقة. هذه الزيارة اختلفت كثيرا.
1: ولكن هل هناك ما بين الأسطر في جدول الأعمال لم يعلن ربما؟
2: أكيد، وإلا أنا أسميها زيارة تطيب خاطر. وزيارة تطيب الخاطر واضح أهمية كل زيارة بالعلاقات الدبلوماسية وبالعلاقات الدولية تأتي ما تتركه من أثر. فالاتفاقات الحقيقة ليست متواضعة، لأنه الاتفاقات ليست بمستوى رئيس الوزراء. مثلا اتفاقيتين للنقل البري والسكك الحديد وتوأمة مع مدينة بغداد، والاتفاقية الأخرى هي تدريب الموارد البشرية. لو قلت لي بدون ما نعرف من هو الذاهب أنه رئيس وزراء ذاهب إلى واشنطن لتوقيع هذه الاتفاقية، أقول لك هذه هناك رأي آخر غير هذا. معناها أنه سيد رئيس الوزراء ذهب إلى إيران يبلغهم انفكاكنا الاقتصادي معهم، يبلغهم انفكاكنا الأمني معهم، يبلغهم أن كذلك انفكاكنا السياسي معهم. هذه هي الرسالة الحقيقية. رد الفعل كيف تكون؟ عند الإيرانيين تاريخ معنا ونحن معهم تاريخ أمني طويل. أعتقد هذا التاريخ صار بينفصام الآن. إلا كانوا مهتمين بأمنهم، فالدستور العراقي واضح بهذا القصة، لا يمكن استخدام الأراضي العراقية لمواجهة من دول الجوار. ما نحتاج حتى يروح رئيس الوزراء إلى إيران أو إلى أي دولة ليؤكد هذه الحقيقة. إذن الزيارة تأتي كمفصل من مفاصل اتجاه البوصلة. حجم الاستثمار، تقيس الزيارات بحجم الاستثمار. لو قيسنا زيارة السيد رئيس الوزراء للولايات المتحدة وتوقيعها 50 اتفاقية مع مجموعة الموارد اللي تأتي بها الشركات الأمريكية ما يقارب $1 تريليون مقابل المبالغ هذه، ما أريد أظلمها، ما تتجاوز 20 مليون عراقي دولار. فكيف أنه هذا هي أهميتها؟ أهميتها كذلك أنه إحنا نتجه هذه المرة غربا، تركيا وسوريا جاية الزيارة، وأعتقد الزيارتين اللي راح تكون تركيا وسوريا هي أهم كثيرا. مع ذلك لدينا مع إيران المياه، لدينا علاقات اجتماعية ثقافية. أعتقد الزيارة سياسيا تختلف عن زيارات رئيس الوزراء السابقة، وكذلك أمنيا تختلف هذه المرة.
1: سيد زياد، أريد أن أسأل عن ردود الفعل ربما الداخلية على هذه الزيارة، أو التأثيرات الداخلية لهذه الزيارة، كيف يمكن أن نقرأها؟ اليوم مثلا لم نسمع هناك هجوم على أربيل بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء إلى طهران.
0: يعني التفاعل الداخلي متباين، وبالتأكيد الأطراف الداخلية الموجودة في العراق والمرتبطة بطهران، نتحدث عن بعض الفصائل، نتحدث عن شخصيات سياسية، نتحدث عن أطراف سياسية وليس فقط شخصيات، تريد أن تعرف ماذا جرى في طهران. وما زالت الزيارة في تفاصيلها تحمل الكثير من الخفايا، ستعلن بالساعات المقبلة بالتأكيد ستكون واضحة. دعني أوضح شيئا وأستطرد بما تفضل به السيد الجبوري. عندما ذهبت الحكومة إلى واشنطن، والسيد الزيدي ذهب ليغير بوصلة العلاقات العراقية الأمريكية من علاقات استخباراتية أمنية عسكرية إلى علاقات استراتيجية تجارية استثمارية تغير واقع الحال في العراق. واقع الحال اللي صار لعشرين سنة معتمد على اتفاقيات مع بعض الدول العربية، مع إيران بنسبة 75% أو أكثر، مع دول أخرى لم يتغير ولم يحصل فيه تغيير. فالذهاب إلى واشنطن هو لأجل تغيير طبيعة التعامل، فلا يمكن أن نقيس الزيارة وتفاصيلها ونقارن ما بين زيارة واشنطن وزيارة طهران، لأن زيارة طهران إذا تحدثنا عن الاستثمار والتعاون الاقتصادي هو موجود بالأساس أكثر من التعاون مع واشنطن بعشرات المرات. احنا استيرادنا كله من طهران، احنا موادنا الأساسية النفط، عفوا الغاز، الكهرباء نستورد من إيران، المواد الغذائية، المواد الزراعية، شركات الإيرانية موجودة في العراق أصلا. لذلك هو ذهب ليتحدث عن الدولة العراقية الجديدة.
1: أنت تتحدث الآن، ورئيس الوزراء في بيان لمكتبه يقول أن العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع إيران، ويشكل ملتقى للحوار وحل الخلافات في عموم المنطقة. هل يحمل العراق شيء بهذا الخصوص؟
0: قد يكون للعراق رؤية، وقد يكون للعراق إسهام في عملية تقريب وجهات النظر إذا وافقت طهران. وفي المعطيات الموجودة الجيوسياسية والمتغيرات، طهران لا تريد من العراق موقف أن يكون موقف الوسيط، لأنه ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية مثل الريح، متعجل متغير سريع، المتغيرات سريعة. لا أعتقد أن العراق سيقوم بشيء، ولكن يؤدي العراق دورا على الأقل يوضح للإيرانيين أن ضرورة الاستقرار ستنعكس على استقراره، واستقرار إيران سينعكس على العراق. العراق يريد علاقات جديدة مع طهران، نعم، وفق مبدأ احترام الدولة والسيادة، وليس وفق ما كانت عليه العلاقة في الفترات السابقة. ولذلك نعم، الزيارة تقرأ من الجوانب الاستراتيجية قبل أن تقرأ من الجوانب الاقتصادية.
1: سيد عبد الرحمن، ملف حصر السلاح بيد الدولة هل ربما يكون حاضرا في هذه الزيارة؟ هناك من يتحدث عن أن بغداد في زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى واشنطن اقترح على الأمريكيين الحديث مع الإيرانيين لحل الأزمة في المنطقة. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الدور العراقي في هذا الأمر؟
2: شخصيا كذلك بالوضع المنطقة الآن لازم نقرأها مسمو قراءات استراتيجية، قراءات تكتيكية. إيران الآن تخشى هجوم بري عليها، سواء في جنوب إيران من الخليج، أو مثل ما بدأت الحرب تخشى هجوما يأتي من شمال العراق. فهذه واحدة من ضيفة الانفصال، وهذه جزء من التأكيد للعراق أنه ما ممكن يستخدم أراضيه للغزو الأمريكي. بالنسبة للفصائل، أنا أعتقد كذلك السيد الزيدي طرح هذه القصة في أمريكا، أنه أعطوني وقت أتكلم مع الإيرانيين وعندنا وقت مضبوط اللي هو 30/9 لتسليم السلاح. والفصائل يعرف أنه الزيدي نفسه قرار مو راح يكون قرار عراقي بحت 100% بتسلم سلاحها.
1: لكن الحكومة تقول أن هذا الأمر سيادي يناقش في بغداد فقط وليس في عواصم أخرى.
2: لكن الحقيقة يعني أنا أعتقد الزيدي كذلك يبحث عن اتفاق مع الفصائل بنزع سلاحها وتفكيك منظومتها، ليست نزع سلاح واحدة، ويأمل أنه هذا جزء من ورقة تفاوض مع الإيرانيين بأنه الأمريكان ما راح يستخدمون الأراضي العراقية سواء أربيل ولا السليمانية كجزء من منظومة الهجوم على الولايات المتحدة، العفو على إيران. فلذلك كل من يقول أنه القصة داخلية عراقية أعتقد هذه شيء مو صحيح 100% أبدا، لأنه قرار هذه الفصائل ما مرتبط بالدولة العراقية وحدها، مرتبط بمنظومة سياسية وعقائدية وعسكرية غير المنظومة العراقية. لو كانت منظومة العراقية كان احتبرناها سيادية داخلية، لكن هذا ما أعتقد أنه قصة سيادية داخلية أبدا.
1: هل انتهى دور الفصائل في العراق؟
2: شوف،
1: بعدما أعلنته الحكومة العراقية
2: بالنسبة اللي وصلتنا الآن اتجهت اتجاه غير اتجاه الفصائل، والموعودين باقتصاديا يتطلب من عندنا أنه تكون الأرضية مهيئة للآخرين أن يجونا. وجود الفصائل تكون الأرضية غير مهيئة، واتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية غير مجدي. شخصيا أعتقد القصة مع الفصائل انتهت، بس المخرج مالها كيف يكون هذه حددها يوم 30/9، ويحدد ربما هذا اللقاء اللي الآن نتكلم عنه في إيران ربما يساهم في هذه القصة كذلك.
1: سيد زياد، إلى ماذا يمكن أن تنتهي هذه الزيارات، خصوصا زيارة طهران بعد أيام قليلة من زيارة واشنطن؟
0: بالتأكيد لها أهم، يعني لها وضع خاص. الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة، قد تكون هذه المرحلة هي انتهاء وابتداء لمرحلة جديدة بكل المستويات، وقد تكون استكمال لمرحلة سابقة برؤية جديدة. يعني أن يكون هناك موقف لإيران تجاه الملفات العالقة في العراق جديد، ومن ضمنها السلاح.
1: شكرا لك زياد عرر كاتب والمحلل السياسي، والسيد عبد الرحمن الجبوري رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد. في ختام نافذتنا من بغداد الآن إلى بيروت، ونافذة من هناك مع روعة أوجه. إليك روعة.
3: شكرا لك سامر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نرصد فيها آخر تطورات الملف اللبناني، حيث قال مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى للجزيرة إن وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية 7 في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. وأضاف المصدر أن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش منذ أكثر من يومين، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ بالمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية 3. هذا فيما قالت كتلة حزب الله البرلمانية أن الزيارة الرئاسية اللبنانية واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي وفق قولها. وأضافت أن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، هذه التصريحات التي حصلت عليها من مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى إلى أي مدى تضيء تغيرا في الواقع على الأرض؟
4: في الواقع روعة، هي مجموعة من الأسئلة التي حملتها إلى مسؤول رفيع المستوى هنا في لبنان لفهم مسار الأمور، لا سيما بعد الخطوة الأولى المرتبطة بالمناطق التجريبية والتي جاءت في إطار وضمن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لأن مجموعة كبيرة من الأسئلة تتعلق بكيفية التحقق، آلية انتشار الجيش اللبناني، من هي القوى المعنية بالإشراف على كامل التفاصيل المرتبطة بالمناطق التجريبية. كل هذه النقاط كانت ضبابية للغاية، حملت هذه الأسئلة، وكان واضحا من الأجوبة التي حصلت عليها من هذا المصدر بأن الجولة 7 للمفاوضات التي ستعقد في روما في 4 من الشهر المقبل ستكون وستلعب دورا مركزيا في وضع الآليات التنفيذية للمناطق التجريبية، وبالتالي نحن إزاء خطوة أولى في مسار طويل ومعقد. والجولة 7 من المفاوضات بين الجانبين من المفترض أن تضيء على هذه النقاط، لأن المصدر أكد بأن الوفد الذي سيذهب من الناحية اللبنانية إلى هناك سيضم دبلوماسيين وأيضا ضباطا من الجيش اللبناني، لأن الموضوع الآن أصبح في عهدة العمليات العسكرية للجيش اللبناني أي إطار التنفيذي. وبالتالي انطلاقا من هذه النقطة مجموعة كبيرة من الأمور غير واضحة وتحتاج إلى وضع آليات مكتملة كي يتم البناء عليها، وتحديدا فيما يتعلق بكيفية تصنيف نجاح أو فشل هذه المهمة ضمن البلدات الثلاث، بالإضافة إلى من هي الجهات التي ستقوم بالتحقق، كيف سيتم التأكد من موضوع حصر السلاح وما إلى ذلك من تفاصيل. اعتبر هذا المصدر الرسمي وهذا المسؤول الرسمي بأن المسار التفاوضي في جولتها السابعة هو الكفيل بالإجابة عن كل هذه الأسئلة، لأنه دونها هنالك عقبات وعثرات كثيرة. وكان هنالك تأكيد من هذا المسؤول على أن الضمانة الأمريكية التي أعطيت حتى هذه اللحظة بعدم استهداف الجيش اللبناني وعدم استهداف المناطق التجريبية ينبغي أن تعمم بشكل أكبر، على قاعدة أن يكون هنالك اطمئنان لناحية التزام إسرائيل بكامل مندرجات إعلان الاتفاق اتفاق الإطار. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نفهم أهمية الجولة السابعة للمفاوضات. وهنا لابد من الإشارة بأن التعويل الرسمي اللبناني يأتي في هذا الإطار، بمعنى تطوير آليات تنفيذ المناطق التجريبية لتعميمها بشكل لاحق. ولكن كان لافتا اليوم البيان والمؤتمر الصحفي الذي صدر في أعقاب اجتماع كتلة حزب الله البرلمانية، والذي هاجم بشكل كبير السلطة اللبنانية متمثلة بالرئاسة وبكل المسار التفاوضي، معتبرا بأن هذا الأمر هو بمثابة تفريط بكامل السيادة اللبنانية، وكان مجموعة من الاتهامات للرئاسة اللبنانية. وبالتالي الهجوم اليوم من قبل كتلة حزب الله البرلمانية تشي بعمق الانقسام وحدته، وأيضا بتموضع كل طرف وتحديدا حزب الله الذي ما زال يصر حتى هذه اللحظة على رفض كامل السياق التفاوضي. روعة،
3: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. معنا في استوديو التغطية سيدة رولا موفق الكاتبة الصحفية وخليل والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك سيدة رولا موفق، أمام هذه الضبابية التي استشفيناها اليوم من هذه التصريحات للمصدر الرسمي للجزيرة حول يعني هناك الكثير من الإجراءات التنفيذية غير واضحة بعد وسيتم استيضاحها في الجولة السابعة، في المقابل كان هناك زيارة صباح اليوم لقائد الجيش إلى زوتر الغربية بالأمس، لرئيس الوزراء إلى زوتر الغربية، بأي أجندة يجب أن تذهب الحكومة اللبنانية إلى الجولة السابعة من المفاوضات؟
5: أنا أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن اليوم أمام مسار تنفيذي، هو مسار معقد. المهم لجنة التنسيق إذا ذهب الجيش اللبناني هو في زوتر الغربية وحصل أي إشكال رآه الإسرائيلي هو تهديد له، يجب العودة إلى لجنة التنسيق قبل التصرف بما ذكر زميل مازن. من هي الجهة التي ستنسق؟ من هي الجهة التي ستتحقق؟ كيف نعالج الإشكالات في هذه اللحظة؟ إنما اسمحي لي أن أقول نحن نغرق في تفاصيل، فيما بيان كتلة الوفاء للمقاومة لا زال حتى اللحظة يرفض هذا المسار التفاوضي، والانتشار الجيش في النهاية يعتمد على انسحاب حقيقي لحزب الله من هذه المناطق. لا أعتقد أن هناك انسحابا فعليا، لا نعرف مدى قبول مدى تنسيق غير مرئي بين الجيش وحزب الله أو بين الجيش أو بين السلطة السياسية والرئيس دبيه بري لنجاح المناطق التجريبية أو النموذجية. المسألة معقدة، وأعتقد أننا في فترة اختبار، وهذا اختبار صعب، ولكن أمامنا فرصة حقيقية لإمكانية النفاذ في لحظة لا نعرف متى يبدأ، متى تعود العمليات العسكرية، متى يعود القصف، متى يعود يعني الجنون الإسرائيلي إذا صح التعبير. فبالتالي ما هو مطلوب من اجتماعات الرابع من آب هو بلورة هذا المسار، بلورة اللجان، عمل اللجنة، لجنة التنسيق، وهي لجنة مهمة. أعتقد أن ثمة تفاصيل كثيرة لابد أن تتوضح

0: بهذا الإطار. وأعتقد أن المشكلة الحقيقية التحقق، من هي الجهة التي ستتحقق من حقيقة انتشار الجيش، خلو المنطقة من الأسلحة، من المسلحين، من عناصر حزب الله في هذه الفترة التجريبية على الأقل.
1: وهذا سؤال محوري لحزب الله أساسا، من سيكون ولي الجيش اللبناني الذي رفض مرارا أن يتحول إلى شرطي لجيش الاحتلال؟ سيد خليل نصر الله، قراءة في التصريحات التي خرجت عن كتلة حزب الله البرلمانية اليوم بعد صمت ومراقبة وترقب في الأسبوع الماضي لزيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن، واليوم هناك أول موقف، ما الذي لم يرضي حزب الله في هذه الزيارة؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية الأستاذة رولا. واضح جدا بأن المسار من أصله هو بعيد جدا عن تحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية، وقبل زيارة وبعد زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية واضح بأن الأمور الأساسية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي وجدولته لم يحصلوا على نتيجة بها. هذه نقطة خلاف كبيرة جدا، والمصدر الذي تحدث للجزيرة كان واضح جدا أن جدولة الانسحاب هو أساس للمرحلة اللاحقة المرتبطة بحصر السلاح. نحن كل يوم أمام فضيحة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. الفضيحة الأولى أنه هي خارج المنطقة ما يسمى الخط الأصفر. الفضيحة الثانية أنه ذاهب المناطق التجريبية بمنطقة أفقية، يعني مقابلة للمناطق المحتلة، يريدون إخلاء السلاح منها لا يكون عمل عسكري منها. هذا يمهد الأرضية لإسرائيل في أي لحظة بأن تتقدم. المسألة الثالثة الضمانة الأمريكية، يعني لحظة بكل الضمانة الأمريكية، أين هي الضمانة الأمريكية لاتفاق 2024؟ وما هي هذه الضمانة الأمريكية بأن لا يطلق النار على الجيش؟ الآن هذه المناطق إذا كانوا يقولون بعض، أنا سمعت في لبنان أنه أصبحت في يد الجيش اللبناني والدولة، جيد، مهمة الدولة الآن والجيش اللبناني دفاع عن زوطر الشرقية وأي مناطق بحال اعتداء الإسرائيلي. قبل العودة إلى موضوع اللجنة المبهمة، لأن أعتقد هي مرتبطة بالقيادة الوسطى بالمسار بالبعد اللي أكبر من ذلك، لأن توفي التفاصيل اللبنانية. كل هذا المشهد يشي بصورة التالية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لازالت تنظران إلى مسألة لبنان وحزب الله من الزاوية الإيرانية. والآن في ظل هذا التوتر الذي تعيشه المنطقة نحن نسير في هذا السياق. تقطيع وقت، يعني إذا كنا نريد الآلية التنفيذية تحتاج إلى شهر في قرية. طيب نحن أمام 64 قرية هذه محتلة، الغير محتلة المناطق بالنيران للمناطق التجريبية فيها نحن نحتاج إلى سنوات. هل هذا المسار يوصل لنتيجة؟ لا. لصدر من حزب الله هو في ذات السياق اللي كان يتحدث به، الانسحاب، جدولة الانسحاب، تعاون كامل في جنوب النهر الليطاني، في شمال النهر الليطاني ضمن استراتيجية الأمن الوطني تحدث عنها رئيس الجمهورية. هذا الكلام من 2 أذار، قبل 2 أذار وبعد 2 أذار وإلى الآن، وقبل الإطار اتفاق الإطار وبعد اتفاق الإطار، هو ذات الصورة وذات الموقف. يعني لا يوجد شيء جديد يقول حزب الله فيما يتعلق، فقط الملاحظة أن هذا المسار يوصل إلى لحضرتك أشرتي له مشهد ضبابي. يعني ما في وضوح إلى أين أنتم ذاهبون، أين هو الدعم الأمريكي؟ لاحظي كيف تعاطى الرئيس الأمريكي، يعني أنه قال إعادة انتشار في محضر الرئيس اللبناني، قال سيكون هناك إعادة انتشار لمواقع أخرى، لم يتحدث عن مسألة انسحاب. هذا يعزز نظرية حزب الله، يعزز نظرية من يتحدث عن الإبهام في جدول في موضوع الانسحاب. كما قال نائب رئيس الحكومة السيد طارق متري بمقابلة مع الجزيرة أنه ما في وضوح بجدول الانسحاب. هذه مسألة خطيرة جدا. إذن النقطة هنا أنه هناك من أخذ ملف السلاح وربطه بالانسحاب. كنا نقرأ قبل قليل نشاهد النافذة العراقية المتحدث باسم الحكومة يقول مسألة حصر السلاح في العراق مسألة داخلية لا علاقة لها بالعواصم الأخرى. في لبنان أخذوا المسألة لاتفاق إطار مع إسرائيل، كيف؟ هذا اللي ينتقد حزب الله، ينتقد رئيس بري كثر ينتقدونه. مشكلة لبنانية تربط بانسحاب إسرائيلي، وهذا اللي يقال عنه شرعنة البقاء في أرض جنوب لبنان. إذا الفضائح تستمر فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطار، ومن يمسك زمام الأمور هم الأمريكيون، التنسيق العسكري مع واشنطن ومع السفارة الأمريكية. ما علاقة السفارة الأمريكية بهذا الموضوع؟ إذا نحن أمام مشهد يزيد من حالة الضبابية ويزيد من حالة التعقيد بالمشهد الداخلي اللبناني، ويؤكد مرة بعد مرة أن البعد لازال إقليمي، النظرة إقليمية وليست هنا في لبنان.
1: سيدة رولا موفق، هل ترين الوضع بهذه السوداوية أم أنها خطوة أولى في رحلة طويلة في طريق لا بديل عنها؟
0: هو السوداوية بالحقيقة منطلقة من المنطق اللي عم يحكي فيه زميلي خليل. نحن عملنا اتفاق، لبنان عمل اتفاق 27 تشرين 2024. هذا الاتفاق عمله عمليا الحكومة اللبنانية تبنته، بس اللي عمله عمليا حزب الله والرئيس بري. هذا الاتفاق ما تنفذ، ونحن عمليا يعني الجيش اللبناني اللي أعلن

0: الاثنين اللي فات على جنوب الليطاني اللي الاتفاق بيقول انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ما حصل. وجيش اللبناني اللي قال أكمل المهمة طلع أنه منه لم يكمل المهمة، طلع أنه الأنفاق موجودة، طلع أنه إعادة تسليح، طلع يعني نحن فشلنا، الدولة اللبنانية فشلت في أول امتحان إلى 27 نوفمبر 2024، واللي هو اتفاق عامله حزب الله بواجهة الرئيس نبيه بري. يعني الرئيس بري كان عم بيفاوض، عم بيراجع حزب الله، عم بيوافق. بالتالي نحن اليوم أمام اتفاق بدنا جدولة انسحاب، حاطين بالاتفاق الإطاري في انسحاب تدريجي. إذا لم المناطق التجريبية ما نجحت وما انسحب حزب الله والجيش ما عمل دوره وما قدر يشيل السلاح، معناتها إسرائيل باقية ومعناتها عم نعطيها فرصة أكتر تتقدم. هلأ النقاش بيصير، هي مخططة لهيك، هي بدها هيك. نحن عمليا عم نقول قدامنا فرصة نستفيد منها ولا لا. بالمنطق ما لنا شيء، يعني مسار الامور ما مبين انه نحن رايحين لنستفيد منها ولا مبين، لانه عمليا هذا الاتفاق لنرجع للشيء الاشمل والاكبر، هذا الاتفاق له بده غطاء شيعي. نحن هلا بربع غطاء، بغطاء هيك مغطى، يعني الرئيس بري مع وضد بانتظار. فبالتالي انت بدك غطاء شيعي، قرار شيعي يغطي هذا الاتفاق من اجل انقاذ الجنوب. اذا هدفنا انقاذ الجنوب يعني في عندك حل ثاني.
1: عندي تعليق بسيط جدا، اتفاق 27 تشرين بغض النظر كيف وقع اسرائيل لم تلتزم به، وليست حزب الله، حزب الله انسحب وتحت النيران سقط له شهداء. من يقول ذلك فخامه رئيس جمهوريه؟
0: كيف بعده بالانفاق؟
1: هذه الانفاق كانت موجوده وكانت مهجوره، والجيش اللبناني بالمناسبه مجد الزون هذا النفق دخل اليه الجيش اللبناني، كان موقع مدفعيه لحزب الله، وبالتالي الصوره الاسرائيليه اللي تعطي نظره بانه هذه الانفاق كانت تعمل لا لم تكن تعمل، فقط كانوا يريدون صناعه هذه الصوره والمشهد، ولا يجب ان نرتكن او إلى ما يقوله الإسرائيل. اثنين، قائد الجيش اللبناني في جلسات مجلس الوزراء كان يقول حزب الله ترك المنطقة ونحن ننتشر في المنطقة. عندما وقعت الحرب في 2 آذار كان واضح جدا حزب الله استخدم عناصره ومقاتلوه الرشاش والعبوة والمحلقة والصواريخ كانت تنطلق من منطقة شمال النهر، وبالتالي هو ترك هذه المنطقة. المشكلة في إسرائيل، من يقول ذلك هو رئيس الجمهورية اللي قال بقبرص منذ 3 أشهر، قال لو كانت الاعتداءات الإسرائيلية قد توقفت لما كنا شهدنا هذا المشهد. مشكلة في إسرائيل والاحتلال وليس في حزب.
2: شكرا لك خديجة نصر الله وسيدة رولا موفق، رأس الساعة عودة إلى استوديو الدوحة مع زميلة خديجة بن جنة.
3: شكرا لك روعة ولضيوفك، ومستمرون معكم في هذه التغطية. نواصل معكم إذن تغطية هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية ضد إيران وشن هجوم أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض ولكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد على حد تعبيره. من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية إعلانا بأن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إيرانيا قال الحرس الثوري إنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر، ووجه تحذيرات لبريطانيا هذه المرة بأن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على إيران ستعد هدفاً، بعد حديثه عن استخدام الجيش الأمريكي قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا في هجمات أمس. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والأردن، وقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء اليوم لاستهداف جديد بمسيرات وعلى وقع هذه التطورات. وفي قال بيان لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، قال إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان حق دول الخليج والأردن بالدفاع عن النفس فرديا

0: أو جماعياً واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها. وفي لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة إن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش، مضيفا أن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. ومن جهتها، قالت كتلة حزب الله البرلمانية، قالت إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وإن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. وتنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نوردين دغير. أهلا بكما، وأبدأ معك وجد وقفي وآخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: يعني أحدث تصريح هو ما قاله الرئيس ترامب بأنه قريبا سوف يتخذ قراره بشأن ما إذا كان سوف يأمر بتوجيه ضربات عسكرية كبرى أكبر من الضربات العسكرية التي وجهتها القوات الأمريكية لإيران في حرب 40 يوما أم لا. هو قال أنه يدرس هذا الأمر بجدية وبأنه سيتخذ هذا القرار قريبا. طبعا أكد على جاهزية القوات الأمريكية متى اتخذ قراره. كل القوات الأمريكية متموضعة في مواقفها تنفيذا لأوامره في حال بالفعل اتخذ هذا القرار. فيما يتعلق بإسرائيل التي شاركت مع الولايات المتحدة في حرب 40 يوما ضد إيران، قال الرئيس ترامب أنه ليس بحاجة لإسرائيل، وبأنه في حال شاركت إسرائيل فهذا سوف ينجم عنه عواقب على إسرائيل، وذلك في إشارة منه إلى ضربات انتقامية محتملة ضد إسرائيل كما فعلت إيران خلال حرب 40 يوما. لا نعلم ما إذا كان هو قراره في حال بالفعل قرر المضي قدما بهذه العمليات أن لا يشرك إسرائيل، أم أن إسرائيل التي طلبت هذا الأمر خوفا من الضربات الانتقامية الإيرانية، خاصة بعد أن تعرضت لضربات في الحرب الماضية، وقبل ذلك طبعا الضربات من قبل حزب الله وأيضا من قبل حماس خلال الحرب في غزة. وبالتالي واضح بأن الرئيس ترامب كما قال هو لا يريد أن يشرك إسرائيل، ليس بحاجة لها، وإن كانت جاهزة إسرائيل وخلال دقيقتين إذا طلب منها المشاركة فهي مستعدة للمشاركة. خديجة، طبعا الأجواء بما في ذلك تحذير الخارجية الأمريكية للأمريكيين إعادة النظر في حال قرروا التوجه إلى الشرق الأوسط أو البقاء في الشرق الأوسط من بسبب احتمال إغلاق أجواء دول في المنطقة، كلها تشير إلى احتمال أن يتخذ الرئيس ترامب هذا القرار، ولكن طبعا ما من أحد يعلم. هو قال سيقرر قريبا، قريبا قد يعني اليوم أو غدا أو حتى بعد أسبوعين. كل ذلك يعتمد على المفاوضات التي تسير خلف الكواليس بشكل غير مباشر مع إيران، بحسب مسؤولين أو مطلعين على هذه المفاوضات. قال موقع أكسس الإخباري إن إيران لا تبدي تعاونا في هذه المفاوضات، وبأنها رفضت أحدث مقترح قدم لها. هذا الأمر عدم تعاون إيران في المفاوضات مضافا إليه ربما استهداف اليوم سفينتين سعوديتين عند باب المندب، والتحذير والتهديد الذي وجهه الرئيس ترامب لكل من إيران والحوثيين من أنه في حال تكرر هذا الأمر فإن الولايات المتحدة سوف توجه ضربات كبيرة ليس فقط ضد الحوثيين بل أيضا ضد إيران، كلها حقيقة تشير إلى انزعاج الرئيس دونالد ترامب من عدم سير الأمور كما يشاء، خاصة وأننا يعني مقبلون على انتخابات نصفية. الرئيس ترامب حتما التصعيد العسكري ليس خياره الأول ويرغب دائما بالدبلوماسية، هذا ما أكده الرئيس ترامب، هذا ما أكده وزير الخارجية روبيو، وهذا ما أكده البيت الأبيض أيضا الأسبوع الماضي بأن الرئيس ترامب منفتح دائما على الخيارات الدبلوماسية، ولكن هذه الدبلوماسية ينبغي أن يسبقها إقرار من إيران بأنها ليست هي من يسيطر على مضيق هرمز.
0: نعم. شكرا لك وجد. وقبل أن نذهب إلى طهران أرحب أيضا بمديري مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي. سنأتي إليك سعد، لكن نذهب إلى طهران وآخر المواقف والتصريحات الإيرانية. نور الدين.
2: نعم خديجة، ما يمكن الإشارة إليه في ظل تصاعد صوت الحرب، لا يجب هنا أن نغفل مسار الدبلوماسية. هل توقف؟ هل انتهى المسار الدبلوماسي؟ بكل تأكيد لا. كان أحد بوادر هذا الاستمرار في الدبلوماسية هو وصول رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، بالرئيس الإيراني وكذلك برئيس البرلمان رئيس الوفد للوفد المفاوض محمد باقر قاليبوف. الأجواء هنا تتحدث على أن هناك رسالة يحملها العراقيون ورئيس الوزراء العراقي إلى الجانب الإيراني، خاصة بعد الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك سمعنا من هنا من بعض المصادر بالعاصمة الإيرانية طهران على أن وفدا من دولة إقليمية كذلك من باب الوساطة قد يصل غدا إلى العاصمة الإيرانية طهران، والحديث على أنها ضمن المحاولات التي يتم بدلها إقليميا من أجل الحد من هذا التوتر. وهذا يعطي صورة ما على أن رغم ارتفاع صوت التهديدات وصوت الحرب، لكن رغم ذلك فالوسطاء وكذلك الدول الفاعلة لا تزال تلعب دورا ما من أجل الوصول إلى حل وحد أقل الخفض من التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا ما انتقلنا إلى الشق الآخر وهو الشق العسكري وشق التهديدات، يمكن القول بأن إيران بشكل أو بآخر بدأت ترد نوعا ما على المستوى الكلامي على ما صدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديدات. وجاء هذه المرة الرد من مستشار ومساعد المرشد الإيراني محمد مخبر، حينما قال بأن هذه التهديدات القادمة من البيت الأبيض وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي دليل على فشل السياسة الأمريكية والسياسة الحرب الأمريكية تجاه طهران، وأكد بأن أي إجراء عملي قد تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية سيجابه من قبل القوات المسلحة الإيرانية. إذا ما ربطنا هذا التصريح بمجموعة من المواقف التي صدرت في وقت سابق عن المؤسسة العسكرية هنا بمختلف تلاوينها من الجيش الإيراني إلى خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري الإيراني، بكل تأكيد يتم الحديث عن الجاهزية وعن الاستعداد وعن سيناريوهات مماثلة أو ما قال عنها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي بسيناريوهات العين بالعين في مواجهة الضربات الأمريكية. إذن إيران دبلوماسيا تتحرك، عسكريا تستعد، لكن يبقى كذلك هناك خيار آخر ربما أكثر سلبية أو أكثر تشاؤما، وهي توسع رقعة الحرب في المنطقة، وهذا ما هددت به إيران من خلال نقل المواجهة من المنطقة من مضيق هرمز إلى مضايق أخرى وإلى أماكن أخرى، وهو ما أصبحنا نشاهده الآن في الحديث عن البحر الأحمر وعن مضيق باب المندب. بكل تأكيد الآن طهران ربما تستعد. التقديرات العسكرية خديجة تتحدث على أن أي هجوم أمريكي ربما إذا فشلت كل هذه المحاولات الدبلوماسية يمكن أن يكون غدا مساء ليلا أو بعد غد على الأقل. هذا التقدير العسكري الآن هو الذي يحكم الأجواء العسكرية هنا في إيران، بمعنى أن إيران مستعدة للحرب التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. القراءة العسكرية تقول بأن هذه الحرب لن تكون حربا مؤطرة زمنيا مثل ما يحدث الآن، ولا مؤطرة على مستوى الأهداف، ربما قد تكون غير محدودة ومفتوحة على مستوى المواجهات. وهناك سيناريوهات يضعها الجانب الإيراني وخاصة العسكري، لا يستبعد الإنزال البري، وهذا مطروح ويقرأه من خلال الهجمات التي تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المناطق الحدودية من كردستان إلى خوزستان إلى سيستان وتشبهر وسيستان وبلوشستان، وكذلك لا تستبعد السيطرة، محاولة السيطرة على الجزر، وهذا من خلال ضرب هذه الجزر عسكريا، ضرب مناطق الرصد وكذلك العتاد العسكري، وهذا وارد جدا خاصة الجزر التي تبتعد جغرافيا ما عن السواحل الإيرانية. نتحدث عن طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى وكذلك جزيرة خرق، كل هذه الجزر مطروحة. ماذا تفعل إيران؟ يبدو أن إيران كذلك أعادت التموضع وتعيد الانتشار سواء في الجزر وخاصة الجزر المهددة، سواء على مستوى الحدود وكذلك على مستوى تغيير الاستراتيجية. الحديث هنا عن استراتيجيات متعددة، صاروخية، مسيرات صاروخية لوحدها، مسيرات، كل هذه السيناريوهات الآن يتم تدارسها ومناقشتها هنا في طهران. لكن كما قلت خديجة، الساعات المقبلة هي من تحدد هل سينجح المسار الدبلوماسي والوسطاء، وهذا وارد كذلك، أم أن الطرفين سيذهبان مرة أخرى إلى مواجهة مفتوحة.
0: نعم، في الساعات القادمة. شكرا لك نور الدين دغير. نذهب إلى الكويت ومدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي.

0: العبدلي في شمال الكويت، وهو هذا المنفذ الوحيد بين العراق والكويت. هذا المنفذ تم استهدافه بطائرات مسيرة، اشتعل حريق، اندلع حريق كبير حقيقة كما يبدو في هذا المنفذ. هناك كما يبدو أيضا أضرار جسيمة، ولكن دون إصابات بشرية كما قال الجيش الكويتي. لم تكتفي إيران ووكلاء إيران كما جاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية التي أدانت وأعربت عن إدانتها لهذا الفعل ولهذا الاستهداف، قال جاء أيضا استهداف آخر بعد ساعات قليلة مساء اليوم قبل ساعتين من الآن، أيضا لنفس المنفذ أيضا جاء استهداف آخر وبطائرات أيضا مسيرة، وأيضا تم إشعال حريق في هذا المكان، وأيضا كانت هناك إصابات، في الإصابات مدنية حتى الآن، لا توجد إصابات بشرية وفق أيضا البيان الآخر الذي أصدره الجيش الكويتي. إذن نتحدث عن استهدافان لهذا المنفذ، وأحدهما ظهرا والآخر مساء، وبالتالي هو يراد بإيصال رسالة للكويت إما من إيران أو من وكلاء إيران بأن هذه لا يوجد هناك ما هو محرم على الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية. الخارجية الكويتية خديجة جاءت أيضا في بيان قبل دقائق حقيقة، قالت فيه بأن استمرار هذا العدوان الذي تشنه إيران ووكلاءها على البلاد، إذن هنا نتحدث عن أن الآن الخارجية الكويتية حددت في هذا البيان إذن هناك وكلاء لإيران، وقد تكون هنا هذه الاتهامات من الكويت باتجاه أن فصائل العراقية قد تكون هي من قامت بشن هذا الهجوم تجاه هذا المنفذ الحدودي، وبالتالي الخارجية الكويتية تدين وتستنكر بأشد العبارات لهذا الهجوم الذي طال هذا المنفذ، منفذ العبدلي. وقالت الخارجية بأن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات المتكررة دائما على البلاد يشكل تصعيد كبير كما قالت الخارجية، وأيضا يعكس نهج عدائي ومنهج تجاه الكويت. اليوم صباحا أيضا يعني فجر اليوم أيضا كان هناك اعتداء وبطائرات مسيرة، وسارع الجيش الكويتي أيضا بإصدار بيان، صحيح لم تنطلق صافرة الإنذار، لكن هناك أيضا كان كما يبدو أيضا استهداف استمعت أنا بنفسي لبعض التفجيرات صباح هذا اليوم قد تكون ناتجة لتصديات للدفاع المدني للدفاع الجوي لهذه الأهداف عبارة عن مسيرات أو حتى صواريخ، ولكن بيان الجيش الكويتي قال بأن هناك طائرات مسيرة استهدفت البلاد واقتحمت المجال الجوي لهذا للبلاد. إذن نحن نتحدث عن أهداف متنوعة ومتشكلة حقيقة، وأيضا بتوقيتات مختلفة كانت في البداية، خصوصا بعد وقف إطلاق النار ومنذ السابع من أبريل الماضي لم يكن هناك استهدافات مباشرة للكويت، كانت تتقطع. اليوم نتحدث نحن ومنذ بداية هذا الشهر نتحدث عن الاستهداف الثاني لليوم 12 على التوالي، يتم استهداف الكويت، يتم استهداف محطات للكهرباء ومحطات مهمة للكهرباء، وأيضا عدة محطات يراد إخراجها من الخدمة، وهذه المحطات بالتأكيد هي محطات مدنية تغذي مستشفيات وتغذي أحياء سكنية وتغذي، وبالتالي هي أمور مدنية نعم. جدا، ومع ذلك يراد إخراج هذه المحطات وخصوصا في ظل هذه درجة الحرارة المرتفعة. أيضا منشآت نفطية كانت أيضا يتم استهدافها، منشأة نفطية أيضا في أيضا المياه الإقليمية الكويتية تم استهدافها. إذا نتحدث إصابات في بعض السكان نتيجة التصديات لهذه الشظايا، مطار الكويت ومحاولات باستهدافه. إذا نحن نتحدث عن أن استهدافات بدأت نعم. تطال أيضا يعني ما يقال بأن هناك الاستهدافات باتجاه القواعد الأمريكية هنا في الكويت وفق الرواية الإيرانية، لكن المنفذ العبدي هو منفذ مدني ومنفذ يخدم سكان، أقصد يخدم مسافرين، وبالتالي هذا هو الاستهداف الثاني حقيقة أو الثالث في هذا اليوم فقط على الكويت، وكما يبدو أن هناك استمرار لهذه الاعتداءات تجاه البلاد.
1: نعم، شكرا لك سعد السعيدي، كنت معنا من الكويت. وينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك في أوهايو دكتور بيتر منصور، سمعنا في هذه التصريحات لرئيس ترامب تتكرر كلمة قريبا، على وشك، قريبا قريبا، ما الذي يحدد العامل الذي يحدد موعد تنفيذ التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب؟

0: I think the president is going to
1: أعتقد
0: look at
1: أن
0: what's happening in
1: الرئيس
0: terms of the
1: سوف
0: closure
1: يعاين
0: of the Strait
1: مجريات
0: of Hormuz,
1: الأحداث
0: as
1: التي
0: well as the
1: ترتبط
0: closure of
1: بإغلاق مضيق باب
0: Strait,
1: المندب،
0: the attacks on shipping
1: بالإضافة
0: in
1: إلى الحالة في مضيق
0: Red Sea,
1: هرمز والهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن في البحر الأحمر وفي الخليج، وسوف يتخذ الإجراءات تبعا لذلك. لقد قال بالفعل إنه اقترب من اتخاذ القرار بشن الأعمال العدائية واسعة النطاق ضد إيران، ونعود بالتالي إلى ما حصل بين 28 من فبراير ونهاية شهر أبريل، الآلاف من الضربات الجوية التي استهدفت العمق الإيراني. لا أعتقد أننا أو أن أي أحد يود أن نسير على هذا الدرب، ولكننا وصلنا إلى هذه المرحلة. أعتقد أن الرئيس قد يعطي الأوامر للجيش للتنفيذ.
2: نعم، ولكنه فعل ذلك من قبل ولم يحقق النتيجة المطلوبة. ما الذي سيختلف هذه المرة؟
1: لست متأكدا من أن أي شيء سوف يكون مختلفا في هذه المرة عدا الحصار الأمريكي مثلا الذي فرض ومنع السفن من أن ترسو في الموانئ الإيرانية. إذن هناك ضغوط اقتصادية بالتوازي والتزامن مع الضغوط العسكرية، ولكنك محقة، الضربات الجوية لوحدها عادة لا تنجح في تحقيق الأهداف في الدبلوماسية، ولكن يرتفع الضغط والألم بالنسبة إلى النظام الإيراني.
2: يرتفع الضغط ويرتفع الألم بالنسبة لإيران. هناك وضع لا يمكن إنكاره، هناك وضع صعب داخل إيران. هل يحتمل مزيدا من التصعيد إذا نفذت هذه التهديدات؟
3: الإيرانيون لا زالوا متمسكين بمواقفهم حيال مضيق هرمز، ولا زالوا متمسكين أيضا بمذكرة التفاهم التي يقولون بأنها لا زالت صالحة لأن نصل مع الجانب الأمريكي إلى فتح مضيق هرمز، وحتى الوصول إلى الاتفاق النووي. مقابل ذلك يكون هناك يعني الكمية مرتفعة التخصيب مع رفع العقوبات على إيران، والإيرانيون يقولون بأن ذلك محتمل، حتى أن الوسطاء الذين يتوسطون في هذا الأمر، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، أيضا يعتقدون بأنه يمكن الرجوع إلى مذكرة التفاهم. ربما تضاف ملحق يضاف إلى مذكرة التفاهم يوضح
2: لكن
3: الفقرة
2: من الذي
3: الخامسة.
2: يقول يمكن العودة إلى المذكرة؟ ليس هناك أي مسؤول إيراني قال هذا الكلام، وترامب في تصريحه يقول إيران لا تبدي تعاونا ورفضت أحدث مقترح قدم إليها.
3: على العكس من ذلك، إيران تدرس هذه المقترح الجديد الذي تقدم به الوسيط الباكستاني، 10 أيام وقف إطلاق النار ومقابل فتح مضيق هرمز. إيران أيضا قدمت وجهة نظرها، وهي تقول بأن وقف إطلاق النار ربما لا يخدم للمصلحة الأمريكية والمصلحة الإيرانية. هي طالبت بإنهاء الحرب بما ذكرته الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم. عندما يكون هناك إنهاء للحرب ويوافق الجانبين على إنهاء الحرب، يمكن فتح مضيق هرمز ويمكن التقدم بمفاوضات 30 يوم. لحد الآن نحن لم نرى أي شيء من 30 يوم، ولم نبدأ بمفاوضات 60 يوم. وبالتالي الاعتقاد السائد بأن الرئيس الأمريكي الآن هو لا يريد أن ينفذ الاتفاق أو مذكرة التفاهم، ولا يريد أي برنامج لوقف إطلاق النار. هو الآن يراهن،
2: لكنه قدم مقترحا
3: الآن خديجة، هو يراهن على الإنزال الجوي. هو يعتقد بأن الإنزال الجوي سواء كان في الجزر أو من البحر إلى اليابسة ربما يستطيع أن يضغط على الجانب الإيراني للاستسلام. ونحن كنا نعلم حتى قبل مذكرة التفاهم، هو كان يريد من الإيرانيين أن يرفعوا الراية البيضاء، لكنه لم يشاهد هذه الراية.
2: إذن على ذكر الإنزال الجوي، دعنا نسأل عقيد نضال، الإنزال الجوي يعني ماذا عمليا؟
4: نعم، هناك نوعين من الإنزال خديجة، إما بالقوات المحمولة جوا أو أن يتم بالقوات المنقولة جوا، وكلاهما تختلف. القوات المنقولة جوا يتم إنزالها خلف خطوط العدو أو الخصم بالمظلات، والقوات المحمولة جوا تنزل بمعداتها بالطائرات الموجودة. كلا الفرقتين التي كان يعول عليها الجانب الأمريكي، وهي الفرقة

0: 81 محمولة جوا تم سحبها، بالتالي خيار الإنزال أسقط من الخيارات الأمريكية وهو غير وارد في الحسابات المطبخ العسكري الأمريكي. ليبقى الخيار الذي يبدو أن مؤشراته تعزز هو خيار الاستمرار بالعمليات العسكرية التي تعرف بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، وهو هذا الشكل الحالي من العمليات. هذا الشكل وسع القوس الجغرافي للنار، بمعنى أننا نلاحظ أن القوس النار الأمريكي يبدأ من تبريز شمالا وحتى جهبار جنوبا بقوس بعمق وصل إلى 600 كيلومتر إلى شرق طهران، ما يعني أن هذا النوع من العمليات العسكرية هي التي يعول عليها الجانب الأمريكي. ما يعزز ذلك بالمؤشرات أيضا إدخال الأدوات التي تعزز هذا الخيار، البي 1 دخلت إلى معادلة عمليات كتلة نارية كبيرة، بالإضافة إلى الاعتماد على القدرة الجوية والبحرية وليس على العنصر البر أكثر.
1: نعم، نرحب أيضا بالدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية الذي انضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور. دكتور، أولا مقلق ما يحدث في الكويت من استهدافات متكررة، وتابعنا قبل قليل صدور البيان الخليجي الأردني الذي يستنكر بشدة استمرار هذه الاعتداءات وهذا العدوان ضد الكويت وضد مرافق مدنية مثل منفذ العبدلي لمرور المسافرين. بماذا ينذر هذا الوضع؟
2: شكرا لكم، تحياتي لكم وللضيوف والمشاهدين. طبعا لا شك نحن الآن في مرمى النار، الكويت في قلب الحدث. للأسف إيران تمر في تصعيدها غير المبرر باستهداف منشآت مدنية، منشآت فيها هلع للمواطنين، فيها عرقلة للحياة، وهذا ليس تصرف لجار، جار سوء، هذا جار يعني يتعمد أن يؤذي الأهداف المدنية بحجة استهداف القواعد الأمريكية التي لن تنطلق منها. وأنا أتحدى الإيرانيين أن يثبتوا أن طلعت من أي قاعدة عسكرية أي هجمة على إيران. معظم الهجمات تأتي من المقاتلات الأمريكية الموجودة على حاملتي الطائرات جورج بوش وكذلك أبراهام لينكولن، القريبة من بحر العرب والأقرب لهم للإيرانيين من قصف الكويت والبحرين والأردن. يعني ما تفعله إيران هو تصعيد خطير، هو يعني، وهناك أيضا استياء شامل في العالم العربي، وشفنا اليوم البيان المشترك الخليجي الأردني وكلام أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي في مجلس الأمن أمس. هناك تنديد، إيران في وضع يعني محاصرة، إيران في وضع صعب، إيران تفقد مصداقيتها وتضرب الجميع، بينما تترك أمريكا لا تجرؤ أن تهاجم قواعد المقاتلات الموجودة والقطع البحرية، 20 قطعة بحرية وحاملتي طائرات وفرقاطات التي تنطلق منها صواريخ التوماهوك والكروز التي تنطلق من قطع بحرية وليس من قواعد، وتقصف القواعد نفسها عشرات المرات دون أي نتيجة. يعني لا يوجد ردع، لا الإيرانيين يردعون الأمريكيين ولا الأمريكيين. وترامب يعني يتبع ما نسميه، وهذه قلت على الجزيرة من 3 أشهر أو أكثر، وكذلك الإيرانيين، نظرية التصعيد لإجبار الطرف الآخر على أن يتراجع، ولا يبدو بأن لا الإيرانيين قادرين على أن يفرضوا وجهة نظرهم ويفرضوا موقفهم على ترامب، ولا ترامب قادر أن يفرض ذلك. والدليل على ذلك 12 يوم واليوم بعد قليل اليوم 13 من الضربات وإيران لا ترد، تقصف العقبة وإيلات على بعد 2 دقيقة أو أقل من القصف الصاروخ الإيراني، ولا تقصف إيلات، يعني تركت من قتل المرشد ومن قتل قادتهم، وتتولى دول الخليج وخاصة الكويت في ضربات يعني لا، ما في أي منطق أو عقلانية يمكن أن نفسره بما تقوم به إيران من استعداء كامل لشعوب الخليج والدول التي تنظر أن إيران بالفعل هي البارد.
1: دعنا نقول هذه الفكرة لدكتور محمد صالح صدقيان، أعطي الكلمة لدكتور صدقيان للرد على هذه الفكرة، أنه كما يقول دكتور شيجي أنه إيران لا تجرؤ على أن ترد على الأهداف الأمريكية وتضرب مرافق مدنية وليست عسكرية في الكويت لليوم 12 على التوالي.
0: أنا أتفهم كل القلق الذي يبديه الشعب الكويتي أو أي شعب آخر في المنطقة يتم استهداف قواعد أمريكية ومصالح أمريكية موجودة في هذه الدول، وهذا طبيعي جدا ويجب أن لا يكون. استهداف المنشآت المدنية في أي مكان كان هو محرم دوليا، سواء كان في إيران أو كان في أي دولة أخرى. لكن أنا دعوت، والوضع محرج جدا لكل دول المنطقة، والمستفيد الوحيد بالتأكيد هي إسرائيل. لكني دعوت قبل عدة أيام، وتحديدا يوم أمس، دعوت إلى اجتماع أمني عسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. وأنا أعتقد بأن هذه الدول تستطيع مع إيران أن تتشاور، تتفاهم، تقف، تستطيع أن تستوعب ما يمكن استيعابه، لكن أن يتم بشكل يعني بنوع من المصارحة. إيران لا زالت مستهدفة لحد الآن، قضية الدخول البري أو النفوذ البري لا زال موجود سواء على الجزر أو في اليابسة. وبالتالي مثل هذا الاجتماع على مستوى أمني أو على مستوى عسكري يستطيع أن يستوعب ما يمكن استيعابه، وأن يوقف إلى حد معين ما تعانيه كل هذه المنطقة. إيران تقول بأن هذه القواعد تشكل خطر على إيران، تقول بأن هذه القواعد لا زالت تحتضن قيادة السندقام،
1: ولكنها تضرب مرافق مدنية.
0: الإيرانيون يقولون بأن هذه ليست مرافق مدنية، يقولون بأن هم يستهدفون القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والشركات الأمريكية التي تعمل هناك، هكذا يقول الإيرانيون. لكننا في حرب، وبالتالي أنا أعتقد بأن وجودنا وجود هذه الخبراء.
1: توضيح من العقيد نضال، كيف يمكن أن نفرق بين مرفق مدني وعسكري؟
0: نعم.
1: لأنه إيران تقول هذه مرافق عسكرية أو قواعد عسكرية ومنشآت عسكرية، والكويتيون يقولون هذه مدنية.
3: خديجة، عندما يتم استهداف ميناء الأحمدي هذا مرفق مدني واضح، عندما يتم استهداف ميناء العقبة لا يوجد به قواعد عسكرية أمريكية. وكما تحدث الضيف، أنا يعني أعرف المنطقة جيدا، مطار رامون يبعد عن العقبة أقل من دقيقة، وبالتالي يترك الكيان الصهيوني الذي يتم به الحشد الموجود حاليا وتستهدف العقبة، الميناء التجاري والسياحي للأردن كما هي الأحمدي. أعتقد أن ذلك بكل وضوح يراد من الحرس الثوري الإيراني التركيز على الأهداف المدنية.
1: يعني عند الاستهداف تكون أمور واضحة، الأهداف واضحة.
3: الأهداف واضحة الآن، أي صاروخ أو أي طائرة مسيرة ستطلق تعطى إحداثيات، والإحداثيات واضحة، لا يمكن أن نقول أن ذلك خطأ وارد. الأمر الآخر خديجة، حتى نحسم الجدل في قضية أو في هذه القضية الجدلية، في كل الأعراف العسكرية المدافع أهم نقطة له أن يتدخل في تحضيرات الخصم. إذا كانت تحضيرات الجانب الأمريكي تتم على الأراضي المحتلة في مطار عوفدة، في مطار رامون، وفي مطار بنغوريون، وطائرات الإرضاع الجوي تأتي من بلغاريا إلى مطار بنغوريون، أيهما أولى؟ أن تستهدف ميناء الأحمدي ومعبر العبدلي وميناء العقبة وباقي والبحرين، أم تستهدف التحضيرات التي تتواجد في الأراضي المحتلة؟ في أي مبادئ العسكرية واضح جدا أن يتم استهداف الكيان الصهيوني بدلا من استهداف الكويت.
1: نعم،
3: أو استهداف
1: على ذكر الكيان الصهيوني، دعنا ننقل هذه الفكرة أيضا لضيفنا بيتر منصور. هل يريد ترامب أن يجنب إسرائيل تبعات وعواقب إشراكها في هذه العمليات التي ينذر بها أو يهدد بها، خوفا من أن ترد إيران بضرب إسرائيل؟ لأنه قال في تصريحاته بأن إسرائيل لن تشارك، وأنه متأكد لو أنه طلب منها ذلك لردت عليه بالموافقة في دقيقتين حرفيا كما قال.
4: نعم، أعتقد أن إشراك إسرائيل في الجولة المقبلة من الضربات من شأنه أن يؤدي إلى تقويض العملية الدبلوماسية. إسرائيل منشغلة في جنوب لبنان على أي حال، والولايات المتحدة الأمريكية تود أن تفصل بين المسارين، الحرب مع إيران والملف اللبناني. وبالتالي الرئيس يرى أن الجيش الأمريكي لديه ما يكفي من مقدرات عسكرية لاستهداف إيران من دون مشاركة إسرائيل. بالمناسبة، أعتقد أن إيران لا تستهدف إسرائيل الآن جزئيا، لأنها هي لا تود أن تتعرض لهجمات إسرائيلية أيضا، وبالتالي كلا الطرفين يمتنعان عن قصف بعضهما.
1: يعني إيران تخشى من أن تضرب من طرف إسرائيل وإسرائيل أيضا، هذا ما تقصده؟
4: بكل تأكيد نعم، إذا ما قصفت إيران إسرائيل سوف ترد إسرائيل ولا شك بقصف إيران، وهذا ما حصل عبر التاريخ. وبالتالي أعتقد أن إيران اتخذت القرار بأن تمتنع عن شن الهجمات التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية، لأنها تود أن تركز على مواجهتها مع الولايات المتحدة وأيضا استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، ولذلك شاهدنا الهجمات على الدول الخليجية والكويت والأردن.
1: نعم، إذن تبقى الهجمات على الدول الخليجية والأردن. وهنا أعود إلى الدكتور عبد الله الشيجي، بالفعل هي الهجمات الآن على الكويت ربما أكثر في هذه الأيام، وهي تتعرض منذ 12 يوم لهجمات متتالية، والبيان البيان الخليجي الأردني الذي استنكر بشدة هذه الاعتداءات تثير سؤالا حول العواقب الممكنة أو المحتملة إن اتسعت رقعة هذه الحرب بناء على التهديدات التي نسمعها من الطرفين.
2: طبعا يعني هناك تصعيد متبادل، وهذا ما نسميه زيرو سم جيم، يعني معادلة صفرية وسياسة حافة الهاوية، وكل طرف قاعد يمارس ما نسميه في العلاقات الدولية نظرية المادمان ثيوري، الرجل المجنون. وشفنا اليوم تصعيد ترامب الخطير باستهداف إيران أكثر بضربات داخل إيران، هناك في تسريبات احتمال عمل إنزال على إحدى الجزر أو احتلال جزر أو تصعيد، ولكن أيضا هناك في نفس الوقت يعني مراهنة بأن ترامب يعني قاعد يبالغ، لأن داخل أمريكا هي المشكلة وإيران تقرأ ذلك على ما يبدو. وهناك أيضا يعني اليوم كانت في محاولة فشلت بفارق صوتين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن حرب جديدة على إيران بفارق 49 صوت مقابل 47 صوت، 70% من الأمريكيين حسب آخر استطلاع يرفضون هذه الحرب، 68% يرون أن هذه الحرب لا يمكن أن ندعمها ولا يمكن أن نثق فيها ونتائجها. ما قاله الزميل في دكتور صادقيان اللي كان على فكرة مراسل تلفزيون الكويت في طهران لسنوات، وهو يعلم الكويت ويعلم موقف الكويت ويعلم علاقة الكويت مع إيران أكثر من أي شخص آخر في إيران، يعني هو كلام لا يعول عليه، نجلس مع الإيرانيين ونتفاوض يعني إذا يعلمون. وقادة دول المجلس والمسؤولين في دول المجلس أبلغوا إيران والقيادة في إيران أنه لا يوجد أي هجمات أو أي عمليات غارات على إيران من أي دولة خليجية، القواعد هذه فارغة ما فيها أحد. تقصف قاعدة علي السالم 50 مرة، شنو الهدف منها؟ ما هو الهدف؟ يعني ماذا تفعلون؟ بعدين أنتم قاعد تناقشني الآن هل هو هدف مدني أو هدف عسكري، وأنت تعلم وغيرك أن مطار الكويت مدني دمرتوه، أن الأحمدي ميناء لنقل أنتم قاعد تدمرون إنجازاتنا على مدى 80 سنة في تعمد للإساءة لإنجازات وما حققته الكويت وقطر ودول الخليج، وهذا يخدم مصلحة إسرائيل. يعني أنتم ما تفعلونه بالفعل يخدم إسرائيل، وهذا بدأ المواطن الكويتي والخليجي يتكلم. ما هو هدفكم؟ أنتم تتحالفون مع إسرائيل للإضرار بدول الخليج التي تقدم دعم للقضية الفلسطينية. الكويت أكثر دولة صامدة ورافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني ومع إسرائيل وترفض أي اتفاق. لم يزر وفد كويتي إسرائيل مدني أو عسكري أو غيره. الكويت عندها أقوى موقف ضد إسرائيل، ومع ذلك إيران تقصفنا أكثر من أي دولة أخرى. يعني ما هذا المنطق؟ قليل من المنطق يا جماعة. تقصفون أهداف مدنية، محطات كهرباء، كم مرة قصفتوا محطات كهرباء توليد كهرباء؟ هذه قاعدة أمريكية.
1: طيب، محطات تحلية دكتور صفية. نعم دكتور عبدالله ساول،
2: لهذا السبب رجاء السؤال، لا تتذاكوا علينا
1: تماماً،
2: ولا تقولون أهداف مدنية وعسكرية. نعم دكتور. شكرا
1: دكتور صفية.
0: يعني تحدث به الدكتور عبدالله، أنا أتفهم وأنا قلت ذلك، أنا قلت الإيرانيون يقولون بأن يعني عندما نسأل
5: لماذا يتم مهاجمة الكويت؟ يقولون بأن هذه نحن لا نهاجم سوى قواعد أمريكية
1: ومصالح أمريكية. هذه الفكرة. الآن نتحدث, عن الدبلوماسية. الآلة الدبلوماسية هل ما زالت تتحرك؟ هناك قبل قليل نور الدين دغير كان يقول هناك وفد دولة إقليمية سيكون غدا في طهران. هناك رئيس الوزراء العراقي موجود في طهران. هناك حراك دبلوماسي يعول عليه برأيك؟
5: بالتأكيد. يعني إيران في نهاية المطاف منخرطة بالمفاوضات وبالحل السلمي. المشكلة في الجانب الأمريكي. نحن رأينا أن مذكرة التفاهم هي كانت موجودة على الطاولة. الوسطاء كانوا نشطين فيها.

0: لكن لم ينفذ الجانب الأمريكي أي من الفقرات التي كانت في منظمة في مذكرة التفاهم. وبالتالي الفقرة الأولى تقول بأن في اليوم الثاني وليس في اليوم التالي، في اليوم الثاني يتم وقف إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، وإعادة انتشار القوات الأمريكية لم ينفذ لحد الآن. والفقرة الخامسة فيما يخص مضيق هرمز أيضا الولايات المتحدة لم تنفذها. لا أدري هل إن الرئيس ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم هو يعني كان بحالة أخرى عندما وقع على هذه المذكرة وفهم بعد ذلك بأن هذه المذكرة لصالح إيران وليست لصالحه وبعد تنصل من تنفيذها. هذه هي المشكلة. المشكلة لدينا جانب آخر، الرئيس الأمريكي لا نستطيع أن نثق بوجوده ولا نستطيع أن نثق بتوقيعه ولا التزاماته. يبقى القواعد الأمريكية ست خديجة. القواعد الأمريكية كانوا يقولون بأن في الأردن مثلا لا توجد هناك قواعد أمريكية ولا جنود أمريكيين إلا عندما قتل عدد من الجنود الأمريكيين. جاء نائب في البرلمان الأردني وقال بأن هؤلاء الجنود كانوا يلعبون مع غنام في الصحراء وقتلوا في شظايا أو كذا.
1: وقت المقابلة، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكرا أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وضيفنا أيضا من أوهايو دكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، وأيضا الدكتور عبد الله الشيجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. شكرا لكم جميعا. قراءة إضافية في فرص وشروط العودة إلى طاولة الحوار وسط هذا التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران مع زميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وسط التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران يعود السؤال إلى أصل المسار الدبلوماسي، ماذا يريد كل طرف كي يعود إلى الحوار؟ لاعبان رئيسيان يحددان مستقبل المسار الدبلوماسي في ظل التصعيد القائم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهم الأخيرة. الولايات المتحدة ترفع سقف الضغط إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إنه يدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وإنه على وشك اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن طهران تريد التفاوض ولكنها ليست مستعدة لإبرام اتفاق حاليا لأن الإيرانيين لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد على حد تعبيره. في المقابل تؤكد إيران أن المشكلة ليست في غياب القنوات الدبلوماسية، فوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. ويضيف عرقجي أن المشكلة تكمن في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة وإن طهران واجهت ذلك بموقف حازم. إذن هو تصعيد أمريكي إيراني في التصريحات يتزامن مع تصعيد ميداني مستمر يجعل المسار الدبلوماسي يبدو أبعد بعد كل جولة. ما مسرح العمليات؟ سلام خضر ربما تشرح لنا كل ذلك على الشاشة التفاعلية. أهلا بك سلام. مسرح العمليات المرتقب
3: ويتوسع، هناك توتر متصاعد. كنا نتحدث عن مضيق هرمز، اليوم بدنا نتحدث عن مضيق هرمز وباب المندب وما جرى ذلك من تلويح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما جرى في باب المندب من استهداف لناقلتي نفط قبالة الشواطئ السعودية ستتحمل إيران مسؤولية هذا التصعيد. الحشد العسكري الأمريكي لا يزال كما كان قبل انهيار مذكرة تفاهم عبد السلام، هناك حاملتي طائرات وهناك 20 مدمرة أمريكية وهناك العشرات من الطائرات المقاتلة التي يمكن للقيادة المركزية أن تستخدمها بحسب ما يقول دونالد ترامب وبحسب ما شهدنا خلال 40 يوما من الحرب قبل مذكرة التفاهم، لكن التصعيد اليوم تبلور بشكل كبير بما يمكن أن نصفه بأنه ضربات على مناطق حدودية. فجر اليوم تعرض معبر الشلامجة بين إيران والعراق لغارات أمريكية، ثم أعلنت الكويت بعد ظهر اليوم عن تعرض منفذ العبدلي بينها وبين العراق لضربات على أكثر من مرة وفق وزارة الدفاع الكويتية، وبالتالي هناك توتر آخذ بالتصاعد إلى درجات غير مسبوقة منذ كما ذكرنا انهيار وقف إطلاق النار. المشهد في إيران والغارات الأمريكية المستمرة أيضا بدأت تذهب نحو العمق الإيراني أكثر. هناك شيراز دخلت على قائمة الاستهداف، كرمانشاه ما زالت في قائمة الاستهداف، دخلت إيلام، وبالتالي الخاصرة الجنوبية والجنوبية الغربية لإيران تتعرض لغارات مستمرة. إضافة كنا نرى غارات ليلية الآن طوال اليوم، ولكن بوتيرة متفاوتة تتعرض بعض المناطق في إيران لغارات لا سيما أيضا المناطق الجنوبية. ومن هنا تقول إيران على لسان الحرس الثوري يوم أمس، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري قال بأنه ستدفع إيران أو يجب التعزيز ما سماها وحدات الدفاع الشعبي وأيضا البسيج في المناطق الجنوبية لا سيما الجزر. نشير أخيرا إلى أن قسنا عتبة التصعيد باستخدام هذه الطائرة، استخدمتها الولايات المتحدة للمرة الأولى قبل نحو 48 ساعة، كشف عن استخدام البي 1 وهي من القاذفات الاستراتيجية، انطلقت من قاعدة فيرفورد في المملكة المتحدة، استهدفت مناطق في إيران لم يعلن ما هو الهدف، ثم عادت إلى قواعدها، وبالتالي هذا قد يكون مؤشر إلى أن ربما نمط العمليات آخذ بالتغير.
2: شكرا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات. وهو ميدان يزداد تصعيدا يوما بعد يوم وسط مطالب تبدو متباعدة للعودة للمسار الدبلوماسي، وهي مطالب نتناولها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم أفريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وكنا قد فككنا مشاهدينا مع ضيفنا شروط العودة إلى الحوار، ووجدنا أن كل طرف يريد أولا تثبيت ما يعتبره هو ضمانة قبل الجلوس مجددا إلى الطاولة. الولايات المتحدة بحسب ضيفنا تريد أولا فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة دون شروط، مع التزام إيراني واضح وصريح وعلني بوقف مهاجمة السفن في المضيق، كما تريد وقف التهديدات الإقليمية المرتبطة بإيران لا سيما هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب. في المقابل تطالب إيران بحسب ضيفنا أيضا بوقف الهجمات الأمريكية وتقديم ضمانات أمنية بعد استئنافها، مع تنفيذ الالتزامات الأمريكية ضمن مذكرة التفاهم فيما يخص جبهة لبنان، كما تريد اعترافا أمريكيا بدور أمني سيادي لها في مضيق هرمز ورفع الحصار والعقوبات بما يتيح لها استئناف تصدير النفط. إذن هذا المسار الدبلوماسي نناقشه واحتمالاته في ظل التصعيد مع الدكتور إبراهيم. والسؤال دائما عندما يريد الرئيس الأمريكي الآن أن يستأنف العمليات العسكرية بوتيرة لم تشهدها إيران من قبل، وبأن عليهم أن يشعروا بالألم، إذا أردنا أن نفهم لماذا هذا الضغط، لماذا هذا الأسلوب؟
4: يبدو أن هناك أكثر من عامل يحرك موقف الرئيس الأمريكي في هذا الوقت. لا أستبعد أن يكون عبد السلام العامل الشخصي هو يعني أحد أهم الأسباب إن لم يكن أهمها، والمقصود هنا أن الرئيس شخصيا هو محبط من هذه الحرب، أنه يقصف يقصف يقصف ثم لا يوجد هناك إنجاز. بنفس الوقت هو تحت ضغط داخلي من قبل الكونغرس ومن قبل الحزب الديمقراطي ومن قبل الرأي العام أيضا، وفوق كل ذلك أن صورته الشخصية أصبحت على المحك، وهو كما نعلم يهتم بنفسه كثيرا، ولذلك هو يريد أن يظهر بأنه قادر على أن يحدث فرقا. ومن الواضح أن 12 يوم من القصف المكثف لم تؤدي إلى نتيجة بالمناسبة حتى هذه اللحظة، يعني لم يحدث هناك، لم تمر السفينة واحدة بدون تهديدات أمنية وإلى آخره، ولذلك أعتقد أنه أراد أن يصعد إلى مرحلة أوسع.
2: وإذا ما تم هذا التصعيد هل سيكون ضاغطا أكثر، تتحسن ظروف الولايات المتحدة الأمريكية كضاغط في التفاوض المحتمل؟
4: ليس بالضرورة، لأنه رأينا أن هناك كان 40 يوم من الحملة المكثفة الأمريكية الإسرائيلية في البداية، وتضمنت اغتيال القيادة الإيرانية بمجملها أو قسم كبير منها من الصف الأول، ثم لم يكن هناك نتيجة. يعني ترامب كان يبحث عن الاستسلام الواضح الإيراني، الآن هو يبحث عن بشكل أساسي حرية ملاحة واضحة وغير قابل للنقاش في موضوع مضيق هرمز حتى يستطيع العودة إلى المفاوضات.
2: ولماذا يصر على أن مضيق هرمز ينبغي أن يكون بآلية معينة تراها الولايات المتحدة الأمريكية دون النظر للاعتبارات الإيرانية التي تطرحها ضمن مذكرة التفاهم كما تفهمها طهران؟
4: هناك أكثر من سبب. بمذكرة التفاهم قضية يعني الحرية الملاحة في المضيق بقيت ما تحت ما يسمى بالغموض المقصود أو البناء، بمعنى أن البند الخامس من الاتفاقية قالت بحرية الملاحة وبنفس الوقت أعطت إيران دورا أمنيا في مضيق هرمز. هذه الغموض ترك للطرفين أن يفسروها كل كما يريد، ولذلك ترامب كان يتوقع، لأنه بالمناسبة وهناك شبه إجماع على أن بنود مذكرة التفاهم بمعظمها لصالح إيران، فأراد على الأقل أن يحصل على هناك حرية مناحة واضحة غير قابلة للنقاش لم تعطيه إياها إيران، وإيران أصرت على قضية أن هناك دورا أمنيا، وليس فقط أمنيا بالحقيقة، وهناك فرق بين الدور الأمني والسيادي. إيران ترى أن لها دورا سياديا أكثر من أمنيا في هذا الموضوع، وباعتقادي هذه المشكلة الأكبر التي تواجه العودة إلى المفاوضات.
2: عندما يقول الحرس الثوري الإيراني إن كل الدعوات إلى التفاوض إنما هي من باب الخداع، وقد صبروا ذلك سابقا في تجارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يطيل بالضرورة أمد الأزمة، من المستفيد؟
4: لا أحد مستفيد بالحقيقة. يعني إيران طبعا غير مستفيدة، والولايات المتحدة غير مستفيدة، والمنطقة غير مستفيدة، ربما المستفيد الوحيد إسرائيل، لأن إسرائيل هي تراقب ولا تستثمر في هذه الحرب، ثم لا يكون هناك خسارة بالنسبة لها إلا إذا تطورت الحرب بشكل أو بآخر. لذلك باعتقادي الجميع يخسر، ولكن أيضا الخسارة بدرجات متفاوتة. يعني من يخسر بشكل أكبر هو إيران، لأن إيران هي يعني البنى التحتية والعسكرية والى آخره، هي تحت القصف بشكل أكبر. بنفس الوقت هناك طبعا خسارة في المنطقة، الدول المجاورة، والولايات المتحدة من جانب اقتصادي أكثر منه أي شيء آخر.
2: بأي إطار تقرأ تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية ما قامت به جماعة أنصار الله في باب المندب؟
4: يعني هذا موضوع يعني يناقش من فترة طويلة، والأنظار بالعكس تماما، يعني كانت يعني المراقبين كانوا يتوقعوا أن يكون هناك انخراط أقرب من ذلك من قبل أنصار الله لترابط للعلاقة الوطيدة، لا أريد أن أقول ترابط المسار، ولكن علاقة وطيدة ما بين إيران وأنصار الله في اليمن وفي وجوانب أخرى، ولذلك كان متوقع أن يكون هناك تدخلا يمنيا قريبا، ولكن لم يحدث حتى هذه اللحظة. ترامب يبني على هذه المعتقدات طبعا، يعني كون أن اليمن لم تدخل كل هذه الفترة الحرب أيضا يعني أن هناك استقلالا يمنيا، القضية ليست برأيي ليست أن هناك ارتباط مباشر بمعنى أن اليمن تحرك من طهران، هناك يعني مجموعة من القضايا ما بين التي تشوب هذه العلاقة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا عبد السلام. الآن إلى ملف التطورات في لبنان، حيث قال مصدر رسمي للجزيرة قال إن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. من جهتها قالت كتلة حزب الله البرلمانية قالت إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. نذهب الآن مباشرة إلى واشنطن لنتابع هذه الكلمة للرئيس دونالد ترامب.
5: قدم أداء رائع جدا في أحد المباراة، وبيب روث في الواقع كان لاعب رائع، ولكن حتى بيب روث لم يكن بإمكانه أن يحقق هذه الإنجازات التي رأيناها. وأعتقد إذن سنلتقي بلاعبي الألي دودجرز، هم كانوا قد فازوا في بطولة العالم، وسبق والتقينا بأبطال من السوبر وكرة السلة، جميعهم كانوا قد أتوا إلى البيت الأبيض سابقا. أود أن أشكر الجميع. وإذا عليكم أن تقنعوا المجتمعات المحلية بأن مراكز البيانات هذه عظيمة، ونحن نقدم لكم هذه الحماية، وأنتم ستحققون أموال طائلة وستتمكنون من خفض الضرائب، أو الجميع يريد مراكز البيانات هذه. هؤلاء هم من أذكى الأشخاص، أغلبيتكم هنا في هذه القاعة أشخاص رائعين، بعض الأشخاص لا يتفقون معكم، ولكن ولاياتكم ومجتمعاتكم المحلية ستصبح ثرية، ولن يكون هناك الكثير من العرقلة. وإذا لم تحققوا أنتم هذه الأموال، هناك شخص آخر سيحققها، ولذلك عليكم أنتم أن تقوموا بهذا الإنجاز. يشرفني أن أكون معكم. والآن سأعطي الكلمة لكريس ولي وجيف وبراين والجميع لأن يتولوا هذه الفعالية، وأن تتناقشوا بشأن هذه الأمور، وإذا كان لديكم أي مشاكل بإمكاني أيضا أن أحلها لاحقا. شكرا جزيلا.
1: طبعا تابعنا هذه أو جانبا من هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن العمليات العسكرية المزمعة ضد إيران. الآن نعود إلى موضوع لبنان، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل ضو، والوفد العسكري المتجه إلى الذي سيتجه إلى روما للمشاركة في الجولة
6: السابعة.
1: الوفد يتضمن ضباطا لبنانيين في الجولة السابعة، نعم، بروما. ستحدد هذه الجولة آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش. ما الذي يمكن أو ما هو المنسوب المتوقع من تحقيق هذا الهدف؟
6: العملية مرتبطة إلى حد ما بما سيستجد على أرض الواقع من الآن وحتى 4 أغسطس المقبل، آب المقبل، موعد الجولة السابعة. أنا أعتقد أنه ما يجري اليوم في المنطقة التجريبية الأولى أو المرحلة التجريبية الأولى في القرى الثلاث التي انتشر فيها الجيش اللبناني، وتحديدا في منطقة زوتر الغربية، هو يعني بحسب مقياس النجاح الذي سيتم سيبنى على الشيء مقتضاه في هذه الجلسة. بمعنى أنه اليوم ما يجري في داخل زوتر الشرقية عملية بالغة الأهمية بدلالاتها. بالشكل اليوم قيل أنه تم انتشال يمكن حوالي 11 جثي، وهذا موضوع إنساني بالغ الأهمية. الناس تعترض أنه لماذا لم يسمح لنا بالدخول. بالحقيقة هذه هي النقطة الأساسية، الجيش اللبناني لم يسمح للناس بالدخول بعد لسببين: أولا أفخاخ وألغام وبقايا الحرب، وثانيا والعملية المهمة، يريد الجيش اللبناني أن يتجنب فخ المواجهة مع الناس. لماذا؟ لأن الجيش يقوم في هذا الوقت بعملية مسح شامل للبلدة ليتأكد من أنه لا خنادق فيها، لا بنى تحتية عسكرية، وإذا كانت موجودة يريد تفكيكها. في حين أنه حزب الله كان يراهن أنه عند أي عملية، ولا ننسى أنه زوتر الغربية هي في شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني، لذلك كان حزب الله يراهن أنه أي محاولة من الجيش للدخول إلى المنازل ستواجه كما كانت تواجه عادة، بأنه هذه أملاك خاصة لا يحق لكم الدخول. وتبين أنه الكثير من الخنادق والكثير من البنى التحتية التي قام بها حزب الله موجودة مداخلها إما من داخل المنازل وإما بأماكن قريبة. لذلك أنا أعتقد أنه الجيش اللبناني يحاول في هذه المرحلة إثبات قدرته وأعطاء نموذج عن الطريقة التي سيتعاطى فيها. نعم. مع المرحلة المقبلة عند الانتقال إلى عملية الجدولة الانسحابات وإقرار
1: المرحلة القادمة
6: طبعا، وإقرار المزيد من المناطق التجريبية. نعم.
1: دكتور وسام نصيف، يعني أي مقاربة للسلاح حزب الله خارج منطقة الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل؟ هذا ما تضمنه بيان الكتلة النيابية التابعة لحزب الله، ماذا يعني ذلك؟
7: تحية لكما وللمشاهدين الكرام. هذا يعني أن حزب الله لا زال منسجما مع الرؤية التي وضعها منذ ما قبل الاتفاق الإطاري، منذ ما قبل المفاوضات حتى، في جنوب نهر الليطاني لا إشكال، وهو ملتزم منذ 2006 بالتعاون مع الجيش اللبناني، وتعاون بعد وقف إطلاق النار في عام 2024 مع الجيش اللبناني، وأعتقد الآن سيتعاون، يعني لا إشكال في ذلك. الإشكالية الكبرى هي في شمال نهر الليطاني، لأن هذه المسألة غير مشمولة لا بال 1701 ولا بأي شيء تم التفاهم عليه في الداخل اللبناني. الكل كان قد تم التفاهم حتى مع رئيس الجمهورية لحظة انتخابه، وهذا كان جزء من الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كرئيسا للجمهورية، هو أن كل ما له علاقة خارج إطار 1701، يعني خارج إطار جنوب نهر الليطاني، هذا شأن داخل لبنان يتم حله على طاولة حوار ضمن استراتيجية أمن وطني، وهذا ما تضمنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة التي يرأسها الرئيس نواف سلام. إذا كانت المسائل بكلها تم التفاهم عليها كذلك، لا يمكن الانقلاب على هذه التفاهمات الآن، لا سيما وأن هذا يعرض الأمن في البلد للخطر ويستبيح السيادة في البلد، لأن أي شأن داخلي حينما يتم إملاؤه من الخارج هذا يعتبر انتهاك للسيادة، يعني من ناحية السيادية هذا خدش في السيادة وانتهاك للسيادة، ومن ناحية الاجتماعية هذا سيعرض لبنان ل قد يكون صدمة في بعض الأماكن. والجيش اللبناني أصلا بغنى عن هذا الصدام، وقد وضع أكثر من لا للصدام مع الأهالي، لا للصدام مع حزب الله، ولا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط.
6: شكرا لك.
1: الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمال.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. يفتك منطق التصعيد العسكري مساحات أكثر من المسار التفاوضي، منذرا بالأسوأ في الهجمات المتبادلة الجارية بين واشنطن وطهران. يقول الرئيس ترامب إنه يدرس قرارا وشيكا بشن هجوم أكبر من أي وقت مضى على إيران، معتبرا أنها لم تتلق ما يكفي من الألم كي تراجع عمليا سلوكها. طهران هي الأخرى تتوعد الإدارة الأمريكية برد عسكري سيجعلها تندم وتراجع منطق القوى الذي تعامل به إيران. كما السفن في المضيق تجد الدبلوماسية المثقلة بالشروط المتبادلة صعوبات متزايدة في المرور بين ثنايا الوعيد العسكري. يجدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حديثه عن استعداد بلاده لعقد اتفاق بشروط، بينما يرى نظيره الإيراني عباس عراقشي أن واشنطن هي المعنية بمراجعة سياساتها، وإلا فإنه لا جدوى من مزيد من الرسائل. كيف لهدنة الأيام العشرة إذن أن تجد طريقها إلى القبول وسط مواقف حدية وهو سحيقة في الثقة بين البلدين؟ يرى الحرس الثوري أن الولايات المتحدة تلعب على عامل الوقت لشحن مزيد من النفط والذخائر، وضمن مساحة الزمن هذه تطورات غير بعيدة عن التصعيد تسخينا وتبريدا، ففي باب المندب مضيق آخر يعرف هجمات لأنصار الله على سفن سعودية، وفي الجنوب اللبناني مناطق تجريبية تراهن واشنطن على إنجاحها وتحييد أي دور إسرائيلي مباشر في التصعيد ضد إيران. وبين هذا وذاك أرقام تعكس ارتفاعا في أسعار الطاقة وتطرح السؤال حول ما ستصل إليه في حال اتسعت دائرة العنف. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد. الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ بالسؤال المطروح: ما الذي يجعل الرئيس ترامب يبدو أقرب من خلال تصريحاته إلى عملية التصعيد العسكري غير المسبوقة كما يقول؟ دكتور إبراهيم.
1: أعتقد أن السيناريوهات المقبلة هناك من الظروف الموضوعية التي ترجح أنه نعم هناك قد يكون تصعيد نوعي غير مسبوق، وأنا لا أبني هنا على تصريحات ترامب نفسها، لأنه يعني ترامب عودنا أنه يغير رأيه يعني بين فينة وأخرى، ولكن هناك كما ذكرت ظروف موضوعية أهمها أولاً أن التصعيد العسكري الذي تم منذ حوالي 12 يوم حتى الآن هو لم يؤدي إلى نتيجة معينة، يعني هناك ما يسمى بستيلميت، هناك جمود بهذا التصعيد ولا يؤدي إلى نتيجة، ولم يختلف عن الدورة الأولى من العنف التي استمرت 40 يوم. فإزاء هذا الوضع هناك حالي من الإحباط، وهنا أركز بالعامل الثاني على الجانب الشخصي في الموضوع، يعني الجانب الشخصي المقصود لدونالد ترامب. ترامب يعني أصبح هذا الجمود يمس شخصيا على اعتبار أنه يصعد ولا نتيجة ولا تجاوب، والانتقادات في الداخل الأمريكي تتزايد بشكل مستمر، وأصبح هنا أعود للعامل الشخصي، أصبح اسمه ورأس ماله السياسي وإرثه السياسي وتعريفه بالإطار السياسي كله يتم من خلال هذه الحرب، وهذا ترامب يعني بشخصيته الذاتية المفرطة هذا لا يتحمل مثل هذا الجانب. لهذا السبب أعتقد ضمن التحليل الموضوعي للأطر هناك أسباب يعني تدعو إلى الاعتقاد أن مسألة التصعيد فعلا هي واردة، رغم أن الرأي العام بانتقاد مستمر للحرب، إلى أكثر من 70% ضد الحرب، 95 مليار دولار اللي تم إقرارهن في ميزانية في الكونغرس حصلت فقط على 216 مقابل 214، يعني بفارق ضئيل جدا،
0: ولكنها حصلت بهذا
1: الوضع، ولكنها حصلت. ولذلك أعتقد أن الموضوع الاستمرار بالسيناريو الحالي هو ليس فقط لم يؤدي نتيجة، ولكن بدأ يخسر على اعتبار الاستراتيجية العسكرية ككل والجانب الشخصي ككل. فلذلك أعتقد أنه يذهب من التصعيد إلى تصعيد أكبر للخروج من هذا المأزق.
0: سيد مارلن، هل التصعيد الأكبر سيجلب حسما يريده ترامب؟
2: Yes, thank you.
3: شكرا. أولا أعتقد أن ما كرس الرئيس له حياته له وهو يشعر به دائما هو التهديد بالتصعيد. ما رأينا في الأيام القليلة الماضية أن الإدارة بعثت برسالة واضحة مفادها بأنها يمكن أن تستمر في الوضع العسكري الحالي إلى ما لا نهاية إن لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي. ما رأيناه الآن أن وزير الخارجية في لقاءاته في الفلبين يكرر أصداء ما قاله الرئيس بأن إيران حريصة على حل والقنوات الدبلوماسية تبقى مفتوحة، لكن إذا ما قرر الرئيس سيخفف التصعيد هذا ممكن، لكن لا أعتقد أنه سيحدث في القريب العاجل. ما يثير قلق الرئيس خاصة بعد ما حدث في البحر الأحمر أكثر من أي شيء هو الارتفاع في أسعار النفط. هو طبعا يهتم يوميا لأسعار النفط وأسعار البترول والبنزين في أمريكا، هذا ما سيدفعه من التصعيد إلى تخفيض التصعيد وإلى المجال الدبلوماسي، لكن هذا الضغط يجب أن يبقى اقتصاديا.
0: وكيف يحسب هذه الناحية سيد مارلن الحسابات الداخلية، كيف يحسبها ترامب، خاصة إن يعني الموجة الجديدة من التصعيد ستشمل منشآت الطاقة في إيران، ما سيهدد أيضا بمنشآت طاقة أخرى في المنطقة كما قالت إيران دائما، وهي قامت اليوم باستهداف آخر لمضيق آخر.
3: نعم تماما، هذه هي واحدة من الأمور التي حالت دون تصعيده في الماضي، وهو الخوف من إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة مما سيرفع أسعار الطاقة ويهدد الأسواق المالية. هذا عنصر مهم في حساباته، هو أيا كانت اللغة التي يستخدمها.

0: يقدمها هو يتحدث عن عمليات عسكرية، لكن الارتفاع الحاد في أسعار النفط ربما قد يكون فرصة لخفض التصعيد، لنرى.
1: أسمع منك دكتور أصلاني وأعود إليك دكتور محجوب.
2: A regional war has not erupted after 12 days of
3: هذه الحرب لم تنخفض، ولكن لا يجب أن نقرأها كأنها تحكم في النفس وأنها نزاع محدد، لأن الجانبان في الاستعداد ربما لمرحلة قادمة من التصعيد التي تكون أكثر جدية وربما قد تتسع أكثر. أعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول بطريقة ما مثل ما حصل في الأيام الأخيرة الحصول على المعلومات الاستخباراتية، وكذلك انتقلت من الجنوب إلى شمال إيران، وإيران تحاول كذلك أن تخفض من قوة العمليات العسكرية الأمريكية. ذلك يعني بأن الجانبان ربما يعدان إلى تصعيد أكثر قد يحصل في المستقبل القريب، وقد تكون ربما في الأيام أو حتى الساعات القادمة. وأعتقد بأن هنالك العديد من الحيثيات مثل الموقع الجغرافي وغيرها. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي لا توجد مؤشرات واعدة، ربما هنالك توجه أكثر للتصعيد حسب ما سمعنا، أن هذا التهديد لم يتغير. التصعيد يرد عليه إيران بالتصعيد ربما أكثر من ذي قبل، وقد نرى تكثف التوتر. حتى كذلك في إسرائيل بدأوا يفتحوا الملاجئ، وكذلك هنالك العديد من المؤشرات التي قد توحي باستهداف منشآت الطاقة، وسيكون مستوى أرفع من التصعيد، ونحن أعتقد نقترب من تلك الفترة.
4: سلمى، الأعمال العسكرية التي شنت منذ 28 من فبراير عندما كانت مشتركة مع بين الأمريكي والإسرائيلي كان لها رؤية واضحة، وهي التدمير الممنهج لإمكانيات النظام في إيران، سواء كانت برنامج النووي، برنامج الصواريخ، الأسلحة، قواعد إلى غير ذلك. بمعنى آخر، جعل النظام قعيد اقتصاديا وقعيد عسكريا غير قادر على القيام بالدفاع عن نفسه. لكن منذ أن خرجت إسرائيل من العمليات العسكرية وأصبحت الولايات المتحدة، تغير نسق العمليات العسكرية. أصبح نسق العمليات العسكرية متجه على أمرين: الأمر الأول هو تغيير واقع المضيق، ثم الأمر الثاني التركيز على البرنامج النووي بشكل أساسي. وهذه معادلة في غاية الأهمية، هذه هي المعادلة التي تضبط عملية التفاوض. بمعنى آخر، ما قامت به إيران خلال 10 أو 11 يوم الماضي واضح تماما أنها كانت تحرص على أن تأخذ وتذيب وتدمر ورقة المضيق بالكامل من إيران، وكأنها تريد أن تقول بعد هذه العملية المفاوضات لن تكون على 14 بند، ستكون على 13 بندا، المضيق ليس منه. ولذلك باعتقادي هذا النسق يجعلني أقول أن أي عمل عسكري أمريكي قادم سيركز على البرنامج النووي. ومن هنا يأتي الحديث عن جبل الفأس لسببين. السبب الأول لأن الرئيس الأمريكي يريد أن يفرغ البرنامج النووي الإيراني من مضمونه، حتى إذا فاوضت إيران عليه سيصبح برنامجا غير موجود، ضعيف، مدمر، وبالتالي يضعف الورقة لدى الإيرانيين. ثم الأمر الثاني هو يريد أن يقول أيضا أنه صنع إنجازا كما فعل في حرب 12 يوم، قصف 3 منشآت نووية. بعبارة أخرى، بهذا الشكل يمكنه أن يقول لهذه العمليات العسكرية: قمت بعمليات عسكرية لمدة 12 يوما، قصفت مثلا جبل الفأس، وأوقف العمليات العسكرية وأذهب للتفاوض. بهذا الشكل هو يستطيع أن يقول أنه يسجل إنجازا مؤقتا.
1: على ماذا سيتفاوض هنا يعني في النهاية إذا كان سينهي البرنامج النووي، وهو في الأساس دخل الحرب من أجل البرنامج النووي؟ هل سيتفاوض من أجل المضيق والذي يريد أن ينهيه خلال التصعيد، حملة التصعيد؟
4: هناك فرق بين ما يفكر به ترامب وبين ما هو على الواقع. ترامب مسكون بمقارنته التي وضع نفسه فيها بين اتفاق باراك أوباما وبين ما يريده هو، فهو عمليا رهين وحبيس لهذه المقارنة. وجزء من العامل الشخصي اللي ذكره الدكتور إبراهيم واللي أنا بوافقه فيه، هو حبيس للعامل الشخصي. كل قراراته الآن مسكونة بهذا القلق

0: يوم، وإن كانت قد فتحت أو أسست لممر جوي أمريكي في العمق الإيراني لم تحقق أهدافها، فبالتالي يعود إلى قاموس بداية الحرب، بمعنى ما كانت الخطة العسكرية في اليوم الأول مزيد من القصف حتى تضعف إيران وتسقط ويتحقق له النصر. ينبغي أن نضيف أيضا السياق الأمريكي، ونحن في شهر 7 غير بعيدين عن موعد الانتخابات الآن، يرى من الآن إلى بداية أكتوبر مرحلة ضرورة الحسم بأن يضمن شيئا ما أمام الرأي العام الأمريكي. لكن وإن كان يستعد الآن، هناك أيضا مفاجآت. كيف؟ أن الإيرانيين الآن هم ينظرون في خيارات أبعد مدى، بمعنى توسيع رقعة الصراع. بدأوا بدول الخليج، الآن 9 دول عربية تحت القصف، ويمكن أيضا أن يكون ردة الفعل الإيرانية على هذه الموجة الثالثة المرتقبة بتوسيع نطاق الحرب إلى أماكن أخرى قد لا نعلمها الآن. وأيضا من المؤشرات أو المفارقات الجديدة، يوم 14 من هذا الشهر كنت معكم في هذه الجلسة، يوم مشكلة الطائرة التي كانت عائدة من إيران، ووقتها قلت إنه سيتم تحريك ورقة باب المندب، وأن أيضا ربما ترامب قد ينظر في خيار البري. والآن هناك مؤشرات على هذا. وقتها صديقنا إبراهيم فريحات استخف بذاك التحليل. أعتقد الآن أن ترامب بين خيار
1: يعني يريد أن ينتقم منك.
2: لا يعني كمل.
0: أوكي، المهم. فالمهم الآن ما أقوله باختصار أن ترامب في المرحلة الثالثة يصبح أكثر انفتاحا على كل الخيارات الممكنة، خاصة وأنه ضمن ميزانية جديدة ب95 مليار، وأيضا يعتقد أنه من الآن إلى الشهر القادم السياق الأمريكي مستعد لأن يتحمل بعض المجازفة. لذلك منسوب العنف ومنسوب القصف سيكون أكثر مما شهدنا
3: لا في الموجة الأولى. بأي ميزان؟
0: بأسعار
3: النفط مثلا؟
0: لا، المجازفة في أن الآن
3: يستطيع أن يتحمل مجازفة يعني وتكلفتها في الداخل، هذا ما فهمت منك. التكلفة بأي ميزان سيحسبها في الداخل؟
0: بالنسبة للداخل، أنه يقول للأمريكيين أننا قدمنا كل ما نستطيع للإيرانيين على مستوى المفاوضات، هذه مسألة أصبحت محسومة، لا خير في المفاوضات مع الإيرانيين. وأيضا الآن سيبرر منسوب العنف أو منسوب مدى، يعني قد لا يكتفي ب50,000 جندي من الأمريكيين في المنطقة، قد لا يكتفي بما هو عتاد أمريكي B-52 وناقلات الطائرات وكل العتاد العسكري. إذن أرى أن التصعيد سيزيد في عدد الجنود وعدد العتاد وطبيعة العتاد، وأيضا سيزداد بمجازبة ضرب أهداف أخرى داخل العمق الإيراني، ناهيك عن مدن الساحل جزيرة قشم. وقد ربما يفكر جدياً أيضا في السطو أو في الاستيلاء على جزيرة حرب، بمعنى يعطل عملية الإنتاج، عملية تخزين النفط الإيراني.
2: إذا سمحتي لي بس، لأنه ذكرني بهذا بشكل سريع.
0: وأمامك يعني
2: محمد.
0: أمامك
2: لا دكتور. لا دكتور محمد، يعني استخدام غير موفق للموضوع حقيقة، لأنه عندما ناقشنا الموضوع، نعم وما زال يعني مضيق باب المندب لم يكن ورقة، ودائما التحليل السياسي، وأنت سيد العارفين أن التحليل السياسي هو ضمن المعطيات والمؤشرات المتوفرة في اللحظة نفسها، وحتى يعني بتلك الفترة لم يكن مضيق باب المندب مجرد ورقة. وحتى الآن يعني رغم التصعيد الذي حدث، نحن لا نعلم على المضمون، ومتأكد أنه سيكون هناك نقاش لمضيق باب المندب أنه قد تحول إلى ورقة فعلا ولا لا. حتى اليوم ما زال الموضوع قيد النقاش. والتحليل السياسي هو دايناميك متطور دائما بناء على المؤشرات المتوفرة. شكرا.
3: تفضل سيد
4: المندب. مشكلة ترامب الآن هي في الصورة، حتى اللحظة بعد كل ما فعلوا من حروب واستهدافات وإنهاك لإيران، إلى أنه لم يلتقط إلى الآن صورة النصر، ولم يلتقط أيضا صورة الهزيمة، وهذه تقلق ترامب وتضغط عليه نفسيا وشخصيا وعلى إدارته بشكل عام. ولهذا أنا أعتقد أنه حتى اللحظة هو يستخدم هذه البروبوغندا الإعلامية أكثر في الضغط على إيران من أجل التفاوض والوصول إلى صورة نصر هو يحتاجها، إن كان في الانتخابات أو حتى يحتاجها إرضاء للذات الترامبية اللي تشعر بالزهو والفخر أمام هذا الإنجاز. لكن حتى اللحظة هو لم

0: يحصل عليها بشكل آخر، وهذا يدفعه إلى الاستعجال في الضغط على إيران أكثر. كنا قلنا أن أمريكا كمؤسسة غير مستعجلة على الحسم، لديها نفس طويل، تريد إنهاك إيران، تريد تقليم أظافرها، لا تريد الذهاب إلى حسم قبل ترتيب المعادلة الإقليمية والدولية، وتريد ضمان سريع لجلب الأثمان. وأي ضربة شاملة أنا متوقع أنها مكلفة جدا، حتى اللحظة في التخديرات الأمريكية غير مضطرين إليها، ما زال الواقع قادر على الاستمرار فيما هو عليه، وهذا أنا ما أراه. يمكن أن يكون هناك ضربات تصاعدية، يمكن أن يكون هناك ضربات إعلامية يعني قوية مؤثرة، لكن لا تدفع إلى المواجهة الشاملة ولا تستجلب ردا إيرانيا كبيرا. ما لفتني أنا في تصريحات ترامب أيضا اليوم ذكره لإسرائيل، لأول مرة يتحدث وكأن إسرائيل شريكة، رغم أن إسرائيل لا تقوم بتنفيذ العمليات بشكل مباشر، ولكن يبدو أنها شريكة بالقرار، شريكة بالسيناريوهات، شريكة بالمخططات، وأنها مستعدة للدخول إلى المعركة في أسرع وقت.
1: كيف شريكة بالقرار؟ يعني هي الآن تتصرف من المقاعد الخلفية، تنظر، وهي لديها، تحدثت وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن لديها مجموعة من معطيات بنك الأهداف في حال جرى السماح لها بإدخالها. إذن هي الخط الكرت الأخضر لمرورها لهذه الحرب أمريكي كما قالت.
0: معنى عدم مشاركة إسرائيل الآن بتنسيق إسرائيلي أمريكي وليس بقرار أمريكي صرف، وهذا للمصلحة العامة الأمريكية والإسرائيلية، ومن أجل تحييد إسرائيل في الوقت الحالي لجلب متضامنين أكثر مع متعاونين أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل عنصر إشكال إن كان في المنطقة أو على المستوى الدولي، ولهذا إيران يجب ألا تقع في فخ تحييد إسرائيل وتسلم في هذا الأمر. وأعتقد أن مشكلة إسرائيل أكبر لإيران من أي مشكلة أخرى.
1: دكتور لقاء،
2: أولا السؤال المطروح اليوم، هل أن استخدام نفس الطريقة بالحل المشكلة يؤدي إلى نتائج مختلفة. القصف أعتقد كان ما بالاشتراك مع إسرائيل عنيف خلال 40 يوم ولم يوفر شيء بما فيها المواقع النووية، ومع ذلك إيران لم ترضخ وواصلت القتال، وبعدين اضطروا الجميع إلى الوصول إلى مذكرة التفاهم، ونرى ما حدث. طيب الآن إيران ممكن تكون أضعف، لكنها ليست في وارد الاستسلام، ما زالت قادرة على العيش. يعني الدول عادة لا تنتهي بهذه الطريقة، دول كبيرة خصوصا، حتى كوبا اللي هي محاصرة صار لها 60 سنة ولحدنا لم تنهار، ما بيها كهرباء ولا وقود ولا أي شيء. الدول لا تنهار بهذه الطريقة، خصوصا الدول الكبيرة والعنيدة. لذلك السؤال هو ما الذي يمكن أن تفعله؟ حرب جديدة أو تصعيد جديد، حرب شاملة؟ ما هي الحرب الشاملة؟ يعني مزيد من القصف، أهداف أكثر لا أكثر ولا أقل. هذا إذا افترضنا أنه الولايات المتحدة لديها الأريحية العسكرية والسياسية للدخول بهذه الحرب. اليوم الكونغرس رغم أنه توصية وليست ليس ملزما منع الحرب على إيران، وخصوصا البرية، ممكن يروح للشيوخ أيضا. طيب ما الذي يمكن أن يحصل؟ الواقع هو السؤال ليس متى ولكن كيف، بمعنى أنه ممكن يحصل تصعيد، ولكن التصعيد هل سيكون بنفس الآلية؟ لأنه ما نعرفه نحن أنه هذا قد لا يحصل أو قد لا يكون مفيد يعرفه الأمريكان أيضا. أكيد
1: إذن يجب أن يكون هناك شيء مختلف. ما هو
2: شيء مختلف؟ الشيء المختلف هو الحرب المتعددة، بمعنى أنه لن يكون هناك أمريكا وحدها ولا أمريكا مع إسرائيل، أمريكا مع إسرائيل مع دول مختلفة أخرى.
1: هل المشهد الدولي جاهز لمثل هذه التركيبة؟
2: خلينا إحنا نجي عملية استقدام إيران أو دفع إيران أو إغراء إيران بقصف الدول العربية 9 أو 7، لأن ثلث العراق وسوريا، الدول 6 زائد الأردن، وخصوصا الأردن اللي دخل جديد بقوة، واليوم هددوا حتى بريطانيا. الحرس الثوري هدد بريطانيا بالقصف، لأنه البي 1 انطلقت من قاعدة بريطانية والحكومة البريطانية قالت نحن جاهزوا للدفاع. قصدي أن هناك وهناك رئيس جديد للوزراء في بريطانيا مستعد للتعاون نسبيا مع ترامب. هناك آلية جديدة، حتى مضيق هرمز الذي بدأ يتحول إلى إشكالية دولية غير قانونية ضد إيران وليس بالحياد كما كانت في الحرب الأولى. أصبح العالم يتعامل مع غلق المضيق باعتبار لماذا تغلقوا؟ كان هناك تسوية وكان هناك اتفاق وأنتم قلقتوا، إذن أنتم السبب. لذلك قد يكون هناك استقدام وتوسيع لدائرة الهجوم على إيران بطريقة تجعل من الحرب أكبر من مجرد حرب أمريكية إيرانية. هنا سيحصل المتغير. أما استمرار نفس الآلية حتى بمشاركة إسرائيل، كل اللي يحصل هو تدمير هذه المرة خصوصا إسرائيليا، تدمير المواقع الاستراتيجية خصوصا خارك مثلا جزيرة، المواقع النفطية تحديدا والكهرباء، يعني المواقع الاستراتيجية المدنية، وإسرائيل تتحمل نقد دولي وإلى آخره، وهذا سيؤدي إلى استتباعها بضرب الدول الخليج، وبالتالي إسرائيل مستفيدة بالحالتين، لأن هي من مصلحتها ضرب دول الخليج، من مصلحتها ضرب إيران
1: بالتالي. والأمريكي كيف سيستفيد؟
2: الأمريكي ما يضرر، إذا ما يستفيد ما راح يضرر. بالأخير هو راح يعمر، يعني هو حتى بدول الخليج ما هو راح يعمر الكهرباء ويأخذ فلوس، يعني ما راح يعمرها بالتأكيد. الشركات الأمريكية فبالتأكيد حتى إذا دمرت سيأتي لتعميرها. إيران تضرب، إسرائيل تستفيد، نتنياهو يربح، وترامب يقسم فلوس. قصدي وإيران خسرانة والعرب خسرانين وشاطئ أي الخليج بسبب هذه الضربات بيناتهم عداوة لمئة سنة.
1: سيد معن، كيف وهل ستحسم موجة تصعيد جديدة، حرب جديدة مفتوحة، المشهد لصالح الولايات المتحدة كما
3: يعني
1: يقول؟
3: مستبعد حكاية الحسم، أنا بظني مستبعد، يعني إذا فعلا مضى ترامب باتجاه حرب أكثر عدوانية وأكثر شراسة وأكثر استهدافات وأكثر شمولية وإشراك إسرائيل في الحرب كما قال خلال دقيقتين من طلبي، إذا طلبت من إسرائيل خلال دقيقتين فستستجيب، وهذا فعلا هو صحيح. شهية إسرائيل للدخول في حرب جديدة عنيفة ضد إيران قائمة ومتحققة. أنا بعتقد أنه يعني السؤال ما الذي أوصل الحال إلى هذا؟ مسؤولية ترامب وبحثه عن انتصار ونوازعه الشخصية ورهاناته الخاصة معلومة ومعروفة، واستفاضوا الأساتذة في شرحه، لكن ما مسؤولية إيران في إيصال نفسها إلى هذا الوضع المأزوم؟ باعتقادي أنه ما نجحت في تجنب هذا التصعيد، هي قادت ترامب إلى هذا التصعيد، أخذته إلى هذا المربع واستعدت كل الجوار وبين قوسين تمرجلت بشكل يعني ظنت أن لديها فائض من القوة، تستطيع أن تغلق هرمز وتستطيع أن تطلب من الحوثيين ضرب ناقلات سعودية في البحر الأحمر، وتستطيع أن تتصرف باعتبارها قادرة على إيذاء الآخرين. وهذه أوهام بتصوري، يعني ضرب هنا وضرب هنا، يعني ما بيحزم شيء، ما بيؤذي أمريكا، يعني ما بيهز أمريكا، ما بيرجها. صحيح يعني صحيح أنه أمريكا لا يعني لا، لكن للأسف الشديد أنه إيران تضرب في دول الخليج في منشآت مدنية وحيوية وقطاعات حيوية في دول الخليج، وتنتهك سيادات هذه الدول، وهذه الضحية. يعني هذا الضحية، سؤالنا أنا باعتقادي أنه ما هي مسؤولية إيران في إيصال نفسها وإيصال المنطقة وإيصال الخليج إلى هذه النقطة؟ بعتقد أنه مسؤوليتها كبيرة جدا، وإذا كان ليس هناك قدرة على حسم حرب إذا لو شنتها أمريكا، أيضا ليس هناك قدرة لدى إيران لإحداث أثر ملموس على أمريكا.
1: هل يعني تجاوب على هذه الأسئلة التي طرحها سيد معن؟ وهل لديها استراتيجية خروج؟ إيران لديها استراتيجية خروج من ما يعني تعتبره مثلا نصر في عمليات الصمود؟
4: Well, the point is that حسنا. Always entering into a war could be much easier.
5: إن الدخول إلى الحرب هو أسهل من الخروج منها على المستوى الاستراتيجي، وهذا ما تواجهه إدارة الولايات المتحدة، تحاول أن تضغط على إيران وأن تهددها وأن تبحث عن تنازلات في ملف النووي، لكن اليوم نتحدث عن خاصة مضيق هرمز وبرزت هذه المشكلة، واليوم نتحدث كذلك عن باب المندب. إذن هذه العمليات العسكرية لم تحل المشاكل القديمة بل خلقت مشاكل أخرى أكثر تعقيدا. إذن مسؤولية إيران ليست محسومة، هي كانت تتفاوض مع دولة قطر وبوساطة عمان وكانت تسهل هذه المفاوضات، ولكن ما الذي حصل؟ استخدمت دولة المتحدة العمليات العسكرية من أجل الحصول على السلام عبر القوة ومن أجل السيطرة والاعتداء. مضيق هرمز لم يكن مشكلة قبل الحرب وحتى بعد توقيع مذكرة التفاهم، والتي لم كان يفترض بأن يتم إعادة فتح المضيق في 30 يوما بطريقة تدريجية، ولكن في اليوم 31 بدأت الولايات المتحدة تعتدي على إيران. إذن هذه التطورات لم تحصل عن فراغ، بل إيران هي ترد فعل بعد أعمال الولايات المتحدة. أنت تعتبر إيران مسؤولة، وأنا أقول بأن كذلك الدول المنطقة كذلك لديهم مسؤولية، لأنهم سمحوا للولايات المتحدة بأن تقوم بالاعتداء.
3: هل ينقص إيران أعداء جدد؟ هل ينقص إيران أعداء جدد وخصوم جدد؟
4: No enemies. What
5: لا.
4: is the alternative?
5: عن ما تتحدث؟ ما هو البديل؟ ما هي الخيارات الأخرى التي تتبقى لإيران؟ تريد أن تبرئ المرونة والضعف أمام الإدارة الأمريكية؟ سيكون ذلك دعوة لاستئناف الاعتداءات من قبل الولايات المتحدة، وستكون كذلك وكأنهم يبسطون السجادة الأحمر لدول أخرى الاعتداء على إيران. إذا استسلمت إيران أمام الولايات المتحدة فإن ذلك لن ينهي.
1: يعني هل يوجد فرصة بين هذين الحلين؟ يعني المعادلة الصفرية، يا أما نربح كل شيء أو نخسر كل شيء، وعلينا وعلى الجميع.
6: باعتقادي يعني العامل الإسرائيلي اللي تم تناوله من أكثر من جهة هو مهم جدا في هذا المعادلة، وأنا أستغرب حقيقة من الطرح بأن إسرائيل ليست داخل هذه الحرب.
3: موجودة يعني موجودة بكيفية وبأخرى،
6: إسرائيل موجودة موجودة بمستويات كثيرة. يعني الانتليجنس اللي هو المعلومات الاستخبارية، من الذي يقوم بذلك؟ واحد. اثنين، طائرات التزود بالوقود اللي موجود في عليها نقاش إسرائيلي ومشكلة إسرائيلية في ما بين الحكومي وما بين مطار بن غوريون موجودة،
1: ورسائل التحريض أيضا، التقارير الاستخبارية العسكرية
6: وأيضا نظريا يعني المشاركة بالهلجمات هذه كلها، يعني لا يعقل أن تكون كلها أمريكية، يعني بده يكون في مشاركة إسرائيلية. موضوع عدم إعلان المشاركة الرسمية الإسرائيلية هي من باب ما يسمى بالعلاقات العامة، إنه مش حتى إنه كيف توصل الصورة بالموضوع. ولذلك يعني بالنسبة للي برجع للي تحدثوا فيه الزملاء والدكتور أصلاني، يعني إذا اعتبرنا اللي هي وجود القواعد العسكرية الأمريكية اللي هي سبب لاعتبار دولة مشاركة في العدوان على إيران، طب إسرائيل يعني مشاركة مش بس بوجود القواعد العسكرية، موجودة على يعني مشاركة على عدة مستويات من ناحية الاستخباراتية، وشاركت في
1: واستمرارية
6: المواجهة، وشاركت في الأربعين يوم وتقول علنا أنها من قتلت المرشد. يعني
1: طيب من النهاية مهم جدا وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد تتجدد إذن يعني عمليات الإطلاق المتتالية. هناك إصرار على مثل هذا النوع من الاستمرارية وهذا النسق.
6: مهم جدا أنه إذا استخدمنا معايير معينة للتحليل أن تطبق على الجميع بغض النظر، يعني وليس بطريقة انتقائية. لهذا السبب أنا باعتقادي أنه بحاجة إلى اعتماد معايير موحدة. إذا سمحتي لي بس، اللي هو بالاستراتيجية الإيرانية التي لا نرى حتى الآن أنها تبلورت، سؤال أنه تطرح التساؤلات، والدكتور محجوب ذكر بالسابق يعني الأوراق الإيرانية عندما تحدث عن مضيق باب المندب أعتقد ربما أنا الأوان للحديث عنه.
3: يعني البلاد العربية أوراق موضوع يعني
6: موضوع, موضوع النووي، هل سنرى أن إيران تلجأ إلى زيادة التخصيب من 60% إلى 90%؟ أعتقد هذه الأسئلة طيب. اللي بحاجة إلى السؤال الآن.
1: والجيش الكويتي يقول أيضا دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. إذن يعني سلمة. في عجالة كي أعود للسيد مارلين.
2: روحي مارلين.
1: اطلع تفضل.
2: لا خلص روح. هل.
1: تفضل
2: روح
1: دكتور لقاء. طب تفضل دكتور مارلين.
4: Thank you brother.
2: إذا عجالة عليه شغلي روح.
4: One thing.
2: مسرية يعني.
5: شيء واحد.
4: One thing and it's been
5: واحد.

0: شيء بأن نقول هو محل قلق في الأيام القليلة الماضية أن الرئيس ترامب استخدم نفس اللغة في الإشارة إلى وجود مفاوضات غير مباشرة وأن إيران تسعى إلى اتفاق، والوزير الخارجية أكد ذلك وأن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكن ما لم يتم الحديث عنه علنا هو ما هو المقصود، ما هو المغزى. إذا كان هذا يحصل فهل هذا يحصل عبر الوسطاء؟ هذا أمر رائع، لكن حتى الآن لا نمتلك فهما واضحا من منظور أمريكي ماذا نحتاجه لبدء عملية خفض التصعيد. هذا لم يظهر في التصريحات، هذا أمر مؤسف من العملية الدبلوماسية. لا يتم إرسال رسالة واضحة لا إيران ولا إلى شركائنا في المنطقة للبدء بعملية خفض التصعيد.
1: دكتور لقاء، يعني كيف تبدو ثنائية يعني متلازمة اللي هي تصريحات التصعيد العسكري وأيضا الدبلوماسية ومسار المفاوضات، متلازمة عند الجانبين؟
2: عند الجانبين طبعا، هذه نمطية لإلقاء التبعات على الآخر، أنه تبقى الدبلوماسية مفتوحة ولكن بشروط، وطبعا كل واحد يقدم نفسه على أنه هو يعني بطل السلام ولكن يدافع عن حقوقه، وهذه نمطية. لكن الشيء المهم هنا، قبل شوي الأستاذ معن تحدث عن لماذا إيران تستعدي أو تجلب أعداء جدد، وهذا كلام سؤال مهم حقيقة. يبدو لي أنه إحنا نتكلم على إيران، أستاذ عباس أرجو أن يكون الترجمة، بس من هي إيران؟ هل إيران واحدة عندنا أم أكثر من إيران اليوم على الأقل؟ إحنا جميعا نعرف أمريكا ومتفقين على أن أمريكا نحبها ونكرهها في نفس الوقت. حبها لأنه يعني دولة كبرى وبيها يعني بيها هوليود وبيها إيفريثينج، ونكرهها لأنه دولة عادتنا طول التاريخ يعني
3: سينما
2: وبيها علماء وبيها عباقرة وبيها أدباء كبار ولأنه يعني أمريكا دولة عملت بين العمايل في منطقتنا. لكن إيران جارتنا من 5000 سنة، مرات السوء نسيء فهمها، وللأسف بهذه المرحلة على الأقل وما زال كثير من جمهورنا العربي وجمهورنا يعني اللي هو شقيق إنه فهم الأمر على أنه هو فقط حرب إيران ضد الاحتلال، ضد الإمبريالية والصهيونية، وأنه هذا يجب أن يكون هو المعيار المطلق. وحتى لما انضربت الخليج وقطر وهذه هو كان مع إيران.
1: اسمح لي، عراقجي يقول العدوان الذي يدعو له بعض المسؤولين الأمريكيين سيؤدي لدفع ترامب ثمنا أكبر مقابل الصفقة التي يريدها. إذن هناك ثقة بأن هناك لدى إيران أوراق ستقوم يعني بدفعها.
3: أتمنى أن يكون الكلام صحيح، يعني هذا كلام دعائي.
2: لا هو
3: لو كنت أنا وزير خارجية إيران أقول كلامه، بس هذا كلام دعائي يعني جيد للدعاية.
2: أستاذ معن، شوف عراقتشي في حديثه الأخير تصريحه ماذا قال قبل 3 أيام 4، وأعتقد مسح أو حجب، قال لو أن الحرب توقفت قبل 10 أيام من توقفها يوم 7 نيسان ما قتل لا رجال. بمعنى أنه إحنا يجب، هو قال هذا النص، نفكر متى نوقف حتى نقلل خسائرنا أو نوقف نزيف الخسائر. هذا كلام وزير خارجية سياسي مش عسكري. اللي يحصل اليوم أن الطبقة السياسية، وهذا هو ما تقوله، الطبقة العسكرية في إيران هي التي تقود المشهد، وكلام عراقتي وحتى بسكيان هو لمجارات هذا المشهد المتصاعد، هذا التصعيد العسكري. بمعنى أنه العسكر كل ما يخسرون قتيل يردون دمه، كل ما يخسرون مبنى يردون انتقام.
1: هي حلقة مفرغة.
2: هذا النمط سيرجعنا إلى الرهان أكثر وأكثر، وكأنه مقامرة على تعويض الخسارة، إلى أن نوصل إلى إفلاس مطلق. وهذه العملية
1: الصفرية.
2: ربما
1: هذه أسئلة برسم الإجابة للدكتور عباس أصلاني، ولكن أستمع منك دكتور.
4: هذه الهجمات الآن المستمرة على الكويت وما حدث في الأردن وما قد يحدث لاحقا في السعودية أو في البحرين يحتم علينا أن نتأمل طبيعة الصراع وكيف يتطور. بدأنا وكان دائما الإجماع أننا نتحدث عن حرب إيران، ولكنها لم تعد حرب إيران، أصبحت 3 حروب متوازية. والمفارقة الكبرى أن في كل من هذه الحروب 3 لا يتلاقى ولا يتبارى الإيرانيون والأمريكيون وجها لوجه. بمعنى الحرب الحالية الآن وهي استمرار

0: حرب إيران، أن الولايات المتحدة تقصف الساحل وتقصف العمق الإيراني، والدفاعات الإيرانية لا ترد بالمثل، إذا ليس هناك خط تماس بين الفريقين. أيضا حرب السيطرة على مضيق هرمز، إيران تتمسك بهذه السيادة على حد تعبيرها، الولايات المتحدة أيضا تريد أن تفك الحصار وليس هناك مناوشات بين الطرفين. الحرب الثالثة في رأيي هي التي تؤرقني شخصيا، وهي أن إيران الآن رسمت سيناريوهات أن كل ضربة من الولايات المتحدة ستمثل ضربة أو أكثر لعدة دول عربية. إذن حرب إيران مع دول أخرى في الشرق الأوسط هذا امتداد لحرب أيضا لا تتلاقى فيها للقوات الأمريكية وللقوات الإيرانية. فنحن الآن وكأننا في دائرة تفريخ الحروب الفرعية من الحرب الأصلية التي لم يتم حسمها لا بالمعادلة الصفرية ولا بالمفاوضات. وهنا فقط أود أن أطرح السؤال، إذا ظلت هذه الحروب الثلاث متفرعة وإذا ظلت الحرب الثالثة حرب إيران على الدول العربية، هل نبقى فقط في موقف المتفرجين أو في موقف المفعول بهم؟ لا أرى أن هناك الآن حديث عن كيفية استباق هذه المرحلة أو على الأقل إيقاف هذه الحرب الفرعية الثالثة.
1: دكتور محجوب، من أين تأتي هذه الثقة لدى الإيراني عندما يقول بأنه سيجري تدفيع الأمريكي ثمنا أكبر عندما يجري التفاوض إذا جرى التصعيد؟
2: لأنه لا يريد أن يدفع هو الثمن الأكثر. إيران تعتمد على
1: هناك فكرة لديهم حتى لدى وزير الخارجية بأننا منتصرون حتما في جولة التصعيد الجديدة التي سيأتي بها ترامب.
2: هذا السبب له علاقة بطريقة تصور الإيراني للحرب مع الولايات المتحدة، ومستندة إلى فكرة الجغرافيا تخدم إيران والجغرافيا ملك لإيران، والولايات المتحدة طارئة على هذه الجغرافيا. وهنا الجغرافيا ليس معناها فقط الأرض، هي الناس البشر، بمعنى آخر الإيرانيين لا يحبون الولايات المتحدة على الأقل مؤقتا، وبالتالي هذا تستند إلى هذه الفكرة. لكن الأهم من ذلك الحقيقة، ما الذي يفكر فيه الإيرانيون استراتيجيا؟ ولذلك هم يتأكدون أو يتحدثون بنوع من الطمأنينة أنهم منتصرون. الفكرة الأولى أنهم لا يريدون أن تكون إيران بعد هذه الحرب كما كانت في 27 من فبراير. بعبارة أخرى، لا عقوبات، لا أموال محتجزة، ولو بقي المضيق طول العمر مغلق، ولذلك ورقة المضيق قوي. المسألة الثانية، من أجل ذلك هم رفعوا التكلفة ويرفعونها يوميا. انظري ما حصل اليوم في باب المندب. باب المندب يعني بالسمعة 5 سفن غيرت مساراتها، السمعة بس. نحن شركات التأمين حتى الآن تعد، يعني آخر تقرير قرأته شركات التأمين تقيم على مدى الساعة أوضاع باب المندب وترسل نوع من الإخطارات إلى السفن الذاهبة هناك. الشيء الثالث بشكل أساسي، إيران تريد أن تغير خريطة الوجود الأمريكي في المنطقة، وهذا يجعل خطابها فيه نوع من النشوة بأنها ستغير كل الصيغة والترتيبات الأمنية. لذلك تقول لك سندفع أثمان كبيرة مقابل هذا الاستثمار الأمريكي اللي عمره 30 سنة.
3: هل لديها مقدرة؟
2: أنا أقول لك كيف يفكرون الآن. لأجل ذلك هم يرفعوا التكلفة، يعتدون على الدول ويهاجمونها، يصيغون سرديات النصر، وكأنهم في فراغ في الإقليم. طبعا ما خدمهم، ملاحظة واحدة سلمى، ما خدمهم في هذا هو ما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل من تغييب الأمم المتحدة، من تغييب القانون الدولي، من تغييب كل فكرة المؤسسات. هذا جعلهم مثل الآخرين يقولوا نأخذ القانون بيدنا ونفعل ما نشاء.
1: سيد مدهور،
4: أنا خليني أتكلم بصراحة، كلمة السر في هذه الحرب هي إسرائيل، بل أكثر من ذلك أنا باعتقادي هو نتنياهو، شخصية نتنياهو. في عام 2010 نتنياهو اجتمع مع رئيس الأركان في ذلك الحين ومع رئيس الموساد، وأبعد حتى هواتف النقالة وأبعد يعني كل تقنية، قال لهم سأتحدث لكم كلاما سريا خاصا، وأبعدهم عن الاجتماعات، وقال لهم أنا قررت ضرب إيران في 2010. طبعا هان تم تسريب الخبر للولايات المتحدة الأمريكية وتم إيقاف هذه الضربة من 2010، ونتنياهو يعد لهذه الحرب، ورغم ذلك إيران لم تدرك حتى اللحظة أن كلمة السر في إيران. ونحن يعني مرات نقول هل نحن أمام نظرية،
1: لا تدرك
4: دقيقة، نحن أمام، هل نحن نظرية أمام نظرية الذنب أو الذيل الذي يحرك الرأس. جرت الولايات المتحدة الأمريكية، هذه حرب ليست في من بدايتها ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية، والجميع يدرك، ولهذا أمريكا ليست مندفعة. وحتى حينما تم توقيع الاتفاق الجميع كان قابل، دول الخليج دعمت وساندت وسهلت للوصول إلى الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية تشجعت والرئيس ترامب تشجع. الطرف الوحيد الذي رفض هذا الاتفاق هو نتنياهو، هي إسرائيل، ولهذا فشل هذا الاتفاق. واليوم نحن أمام جولة جديدة من
1: إذن لا اتفاق، يعني لأنه لا يريد أي نوع من الاتفاق.
4: هذا هو، ولهذا المعالجة الحقيقية إذا أرادت إيران معالجة هذه الحرب عليها أن تبدأ بإسرائيل وتضغط على إسرائيل وتفكر ما هي الأوراق التي يمكن الضغط بها على إسرائيل من أجل حقيقة شل عملية هذه الحرب.
1: ما خطة الوسطاء أمام هذه المؤشرات المتصاعدة لحتى يعني عدم الحديث عن ما جرى طرحه بأن هناك خطة لعشرة أيام للتهدئة؟
3: أشكرك، هذا ما أردت الحديث عنه، ولكن قبل ذلك دعيني أعرج بس بسيطا على مسألة أنه أولا يبدو أن سيناريوهات التصعيد حقيقية وأنه ممكن أن تحدث. واحد. اثنين، أن احتمالات النجاح بالتصعيد العسكري بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية لفرض أجندتها احتمالات ضئيلة جدا، على اعتبار أن الولايات المتحدة أيضا بدأت تواجه ضغوطات، برميل النفط تجاوز $100، وأيضا القوة العسكرية بفتح مضيق هرمز لا يمكن أن تتم إلا بوجود قوات عسكرية على الأرض، وهذا يعني خسائر بالمئات وبالألاف، والولايات المتحدة غير مستعدة لدفع هذا الثمن. لذلك وبما أن أفق هذا التصعيد مسدودة بالنسبة إلى التوصل إلى النتيجة التي تبغيها الإدارة الأمريكية، يكون الحل هو بالنسبة إلى أطراف جميعها المبادرة الباكستانية القطرية التي معروضة على الطاولة في الوقت الحالي، وقف لمدة 10 أيام، أن يكون هناك العودة إلى ما قبل 9 يوليو. هناك في إمكانية لتحسين الظروف.
1: هل في إمكانية الآن لمثل تفعيل هذا الخط؟
3: هلا الوساطة يجب أن تكون مستمرة، والوساطة مستمرة وفاعلة، لأنه سلمى هناك تصعيد كبير، إذا حدث الجميع سيدفع ثمن كبير لهذا التصعيد، ولذلك يجب أن لا تتوقف الجهود، ويجب أن يكون يعني إيران نعم قد لا تستسلم، والاستسلام غير وارد أصلا يعني من هذا الموضوع، ولكن إيران أيضا تدفع ثمن كبير من مسألة التدمير الممنهج على كل المستويات. أيضا الولايات المتحدة تدفع ثمن كبير من ناحية من مسألة الاستمرارية بهذا الشكل، فلذلك المبادرة الموجودة في الوقت الحالي بوقف إطلاق نار هي ليست للحل المبادرة، ولكن لمنع الانهيار الكامل، منع الانهيار الكامل حتى يكون هناك الحل بإعادة التفاوض على المادة الخامسة ومن مذكرة التفاهم.
1: بس ردا على سؤالك، أرجو أن تكون قد سجلت هذه النقاط، سأعود إليك للاستماع لنقاط.
3: ردا على سؤالك، أنا أعتقد إذا قدم الجانب الإيراني مؤشرات للوسيطين القطري والباكستاني بأن هناك يعني مؤشرات تتيح نجاح مبادرتهم، أنا أعتقد بيصير في أفق معين. يعني الأمل الوحيد بنجاح هذه المبادرة ضمن الصعوبات وضمن الظروف المعقدة والصعبة جدا والتعنت الأمريكي، بتصور مرهون بإشارات إيجابية من ناحية إيران، مش من ناحية الأمريكان حسموا عمرهم وخيارهم وعم بيحكوا بلغة حرب عالية، لكن إذا وجد شيء من ال- ال- ال- القوة النافذة من الجانب الإيراني، بعتقد إيه إذا خلال اليومين المقبلين بدر مثل هذا الأمر، بعتقد إنه بيصير في انفراج ما،
0: خصوصا أنه ترامب كل ما يصل إلى حافة الهوية يقول نعم اتصل به أطراف وقالوا لي
1: كان هناك وكذا مهلة الخمسة أيام ومهلة العشرة أيام وبعدها يعني نتذكر هذا المسار من التصعيد،
3: لكن في أي استسلام من إيران ولا نتمنى لها الاستسلام، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بشيء إيجابي، أولا بعدم مطالبة سفن خليجية هنا وهنا وتقديم شيء للوسيطين.
1: أين تعتقد بأنها تستطيع أن تقدم؟
3: يعني هي اللي تعرف، انا هي ايران يفترض فيها ان يكون لديها خيارات لتجنب حرب ضدها، يعني هي المعنيه مش انا. طيب.
1: نسمع منك كل هذه
2: تفتح مضيق هرمز،
1: نسمع منك
2: وتسمح بالسفن تنتهي المشكله.
1: اذا ارادت ان تلتقط ايران مثلا اشارات لكي تذهب الى طاوله المفاوضات وتنهي هذا الملف وتحقق مكاسب، تحدث عنها الجميع بانه يجب ترجمه ما جرى الى مكاسب سياسيه للشعب الايراني، من اين ستبدا؟
5: Well, we are talking about expectations.

0: نحن نتحدث عن توقعات منتظرة من إيران وأسأل ما الذي تتوقعونه كذلك من الولايات المتحدة؟ لا يمكن الحديث عن جانب واحد الذي هو إيران. إيران والولايات المتحدة توصل إلى مذكرة تفاهم وكان هنالك بنود واضحة بما في ذلك فتح مضيق هرمز وليس هنالك ضمانات بأن لا تتراجع الولايات المتحدة مرة أخرى. إذا ما اعتبرنا بالمفاوضات القادمة في إيران ليس هنالك إجماع فيما يتعلق بالمفاوضات، هنالك رؤى مختلفة، هنالك المتشددون والمحافظون وهنالك من لا يتفق معهما وليس هنالك أدنى فكرة عن كيف علينا نتعامل مع الولايات المتحدة، خاصة بما رأينا من تراجع من الولايات المتحدة وكذلك عدم الالتزام بعد كل عملية مفاوضات. ولا أحد بإمكانه أن يدافع عن أي انخراط في المفاوضات. ترامب يستهدف منشآت مدنية ويدعو إلى تدمير حضارة، والمواطنون الإيرانيين يعتبرون ذلك بأنه تهديد للوطن الإيراني برمته. وإيران دخلت في هذه الحرب ولديها ثقة في نفسها في حالة التصعيد. هنالك نفس الإشكال فيما يتعلق ربما بردود مختلفة. ترامب يريد أن يعلن انتصارا من هذه الحرب ويريد أن يجد مخرجا لأنه تحت الانتقاد، يريد تغيير الوضع. وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم وبعد أقل من 10 أيام أو أسبوع رأينا ينشر القوات مرة أخرى، وهم كانوا يخططون للتصعيد في مضيق هرمز. هنالك نقطة استفهام جدية في إيران، إن كان وتساؤل إن كان الولايات المتحدة تبحث فعلا عن المسار الدبلوماسي أم أنها خطة تكتيكية من أجل إضعاف القدرات الإيرانية وليس من أجل التوصل إلى اتفاق. إسرائيل هي من افتعلت هذه الحرب وتسببت،
1: وهذا يدفع ليس من مصلحة إيران الآن أن توقف هذا التسلسل الذي تريده إسرائيل؟
2: بكل
0: تأكيد طالما أن هذا التصعيد يتواصل فإن ذلك مكلف اقتصاديا وعسكريا وإنسانيا على إيران، ولكن ثمن الاستسلام هو أكبر من مواصلة
1: يعني لا يوجد حل وسط، أما استسلام أو يعني مثلا نصر كامل، لا يوجد حل وسط يعني يستطيع المفاوضون يعني أن يقدموا أوراق هنا للجميع وهنا
3: شيء من السياسة، شيء من السياسة.
0: أفضل خيار وأفضل حل هو المسار الدبلوماسي، التسوية على طاولة المفاوضات، ولكن الإشكال هو أن الولايات المتحدة في نفس الوقت تمسك بمسدس على رأسك، وما تفعله إيران هي لا تغادر الطاولة ولكن تحاول أن تمنع هذا المسدس على رأسها. طالما أن هذا القصف يتواصل لا يمكن التفاوض على أي اتفاق، ويجب التركيز على وقف الاعتداءات.
1: سيد مارلين، يعني يجب أن نعرج على الملف اللبناني حتما، يعني ضمن هذا السياق إذا مشى مثلا ترامب لخيار التصعيد العسكري لهذه الجولة، ألا يخاطر بالمنجز اللبناني الذي حاول أن يثبته واشتغل عليه في مسارات بين واشنطن وروما؟
4: نعم، ليس فقط يخاطر بالإخفاق بل يخاطر بخسارة إرثه السياسي وما حققه من تسوية أو يحققه من تسوية بين لبنان وإسرائيل. أعتقد أنه حقيقة هو يحاول، يعتقد أن عمل الوسطاء ربما يجب أن يعاد بث الحياة فيه، هذا ما يتمناه، لأن على الوسطاء أن يعيدوا تعديل هذه العملية للحصول على إعادة بداية للعملية من خلال ما يحصل في المنطقة أو الذهاب إلى واشنطن. ربما هذا لم ينفع، لكن علينا أن نجرب مسارات أخرى لإحياء عملية الوساطة.
2: المشكلة بدأت حقيقة وصلت الحرب إلى هذه المرحلة أو صراع لهذه المرحلة هي اللحظة التي اعتقد فيها الطرف الأمريكي والإيراني أن التوقيع على مذكرة التفاهم ما هو إلا خطوة إلى إعادة التموضع وتفسير مواد المذكرة. وذلك بدأنا في الوقت الذي حسمت فيه المذكرة ذهب المسار اللبناني الإسرائيلي فورا وبدأت المفاوضات فيه. ذهبت إيران إلى مسار بدأت مساعي فتح المضيق من المسار الجنوبي، بدأت إيران بالقصف. بعبارة أخرى استشعر الطرفان أن كل واحد منهم يريد من هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار وفترة المذكرة أن يعيد تموضع نفسه ويحسن على حساب تفسير مذكرة التفاهم. لذلك زاد العداء بينهما ولم تحل هذه المذكرة المشكلة بينهما، زادت مستوى عدم الثقة. الأمريكي يعتقد أن إيران تريد مزيد من السيطرة على المضيق، إيران تعتقد بأن أمريكا تريد أن تسحب منها ورقة المضيق وورقة لبنان والبرنامج النووي يؤخذ إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبهذا الشكل دخلنا إلى مرحلة من الصراع جديدة بنفس جديد وبروح عمليات عسكرية موجودة الآن. وبالتالي ما دام هذا الواقع موجود باعتقادي أن واقع ما يسمى المواجهة العسكرية ستستمر بينهما.
1: دكتور شرقاوي العواقب في حال جولة التصعيد هذه ستتعدد عند جبهات كثيرة، يعني منها لبنان مثلا.
5: نعم، قبل الإجابة على قضية العواقب دعيني فقط،
1: ليس لدينا كثير من الوقت، 5 دقائق ولدي يعني دكتور مدرون دكتور لقاء.
5: الوساطة الإقليمية لم تتخلى عن مسعاها لتحقيق التسوية، لكن ما ينال من هذه المساعي أن الآن الطرفين الإيراني والأمريكي متشبعان بفكرة القدرة على ردع الآخر. لحد اللحظة نعلم أن هذا التصعيد الجديد إلى أين يمتد؟ يمتد إلى العمق الإيراني، يضرب جبل الفأس، يقضي على كل القدرات وما إلى ذلك. لكن في المقابل لا أحد يستطيع أن يرسم خارطة الردع المضاد من قبل إيران، لا أحد يعلم إلى أين تتصل الصواريخ. باختصار الآن أعود إلى قضية العواقب. العواقب أعتقد أنه إذا استمر الإيقاع بهذه الدرجة وإذا أصبحت الكماشة بين إغلاق مضيق هرمز وباب المندب وإذا استمر الطرف الأمريكي في استخدام كل الآليات العسكرية أعتقد أن سنصح على حرب شاملة يختلط فيها الحابل بالنابل. وأرى أن أطرافا أوروبية كانت تمانع المشاركة في الحرب قد تجد نفسها مضطرة للدخول فيها.
6: أنا أعتقد أن أخطر ما يمكن أن نواجهه اليوم هي الحرب الصفرية والتي يدفع بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير. اليوم المخرج قد يكون سهل ويسير إذا كان هناك نية أمريكية أولا ونية إيرانية للذهاب إلى نقطة وسطى. أعتقد أن المبادرة القطرية يمكن أن تكون مهمة في هذه اللحظة، يمكن أن تلتقطها إيران وتكون سلما للنزول دون إيذاء الصورة الكبرى، وأيضا يمكن أن تكون صورة يأخذها ترامب ليستطيع أن يعني يسوقها في الداخل الأمريكي، وهنا ننزع الفتيل ونفشل الإرادة الإسرائيلية التي تريد بهذه المنطقة شرا. ولهذا أنا أعتقد ليس من مصلحة الخليج، ليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا إيران الذهاب إلى المعركة الصفرية.
7: إذا كنا نتحدث عن لبنان سلمى هو جزء من السياق الإقليمي وليس له مستقبل، يعني هذه المبادرات كلها إسرائيل تعرف بالمناسبة تعرف أنه هذه كلها ترتيبات مؤقتة لكسب الوقت يعني فصل المسارات.
1: هل يحسب ذلك ترامب؟
7: ترامب يعرف أيضا طبعا، لكن هو يريد تسجيل نقاط على الأقل لصالح الحكومة من أجل تراجع حزب الله. لكن حزب الله يستطيع فورا الآن غدا بمجرد أنه يأخذ الإشارة من إيران بقلب الطاولة وقصف يقصف قنبلة واحدة ومسيرة واحدة على إسرائيل، ترجع إسرائيل تقصف وتنتهي المشكلة، تنتهي المعاهدة كلها. الآن هذه الترتيبات متعلقة بمصير إيران، حتى الحوثي باب المندب الحرس الثوري الذي حسب رويتر ذهب إلى صنعاء بالطائرة اللي معروفة قبل أيام ومعها مكونات صواريخ حسب رويترز. القصد مصير هذه الحرب مع إيران سيحدد مصير الإقليم. إن كسبت إيران وبقي النظام بقيت أذرعها. العكس هو الصحيح. لذلك مصير لبنان، مصير العراق، مصير اليمن، مصير الخليج مرتبط بمصير الحرب.
1: دكتور إبراهيم،
8: اعتقادي أن
1: العواقب
8: هي يعني سيناريوهات حقيقة لا تلوح بالأفق أي سيناريوهات للحل في الوقت الحالي. هناك موجة تصعيد، يجب كسر حالة التصعيد هذه بأي حال من الأحوال. المبادرة الموجودة على الطاولة يمكن أن تشكل مخرج. ترامب أبدى في السابق عدة مرات أنه عندما يتم الاتصال به ويتم الحديث معه وتقديم شيء يعني يغير موقفه حتى في آخرتها.
1: هل هي حاضرة الآن اتصالات الساعة الأخيرة بأن تلعب دور مثلا؟ هل ترى طبعاً هل ترى ذلك إمكانية ذلك؟
8: خصوصا أن التصعيد، وترامب يعلم ذلك، أن التصعيد لن يحل المشكلة، وبالعكس تماما ستتفاقم مشكلة هرمز التي يريد من ذلك حلها، ستتفاقم إذا حدث التصعيد في الآونة الأخيرة. فلا يوجد له فائدة بهذا الموضوع، وسيزداد الضغط عليه بالداخل الأمريكي، سواء كان اقتصادي أو في داخل الكونغرس والشيوخ أو إلى آخره. ولذلك باعتقادي في هناك حاجة للمبادرة، وأيضا إيران بحاجة أن تبدي نوع من التعاطي مع المبادرة، ليس فقط الإدارة الأمريكية، حتى يتم الخروج من هذه.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية التي نتابع فيها التطورات المتسارعة في قطاع غزة، بعدما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أنذرت بإخلاء مباني ومنشآت تمهيدا لقصفها في مدينة غزة وفي مخيم جباليا وفي بيت لاهيا، وما تبع ذلك من عمليات نزوح واسعة. وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية دمرت بالفعل منازل في مخيمي البريج وجباليا وفي حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. عمليات نزوح إذن شادي، طبعا الفلسطينيون في غزة اعتادوا النزوح، لكن ما المختلف هذه المرة؟
10: بالفعل زين العابدين، سياسة هدم المنازل بعد تحذير سكانها بالإخلاء هي سياسة قديمة جديدة، لكن هذه الليلة كان هناك هجوم واسع من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لتدمير عدد كبير من المنازل الفلسطينية، إخلاءات متتابعة لعائلات فلسطينية بإنذارها لإخلاء مربعات سكنية كاملة لتدمير منازل الفلسطينيين. أبدأ من مخيم البريج وهي أولى التحذيرات من قبل الجيش الإسرائيلي.
9: شادي، حتى نضع الأمور في سياقها، هل نحن نتحدث عن أول إنذارات بالإخلاء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟
10: هذه التحذيرات ليست بالجديدة، كانت هناك تحذيرات سابقة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لعدد كبير من المباني الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لكن على ما يبدو أن هذه الليلة هي الأوسع لتدمير منازل الفلسطينيين وتحذير سكانها بالإخلاء. هناك إخلاء لمربعات سكنية بشكل كامل، وتم تدمير عدد من المنازل الفلسطينية وما رافقه من حركة نزوح للعائلات الفلسطينية التي أصبحت الآن بلا مأوى وفي الشوارع وفي الطرقات دون أي مأوى، نظرا للمساحة الضيقة التي لازال يضيق عليها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وهناك تحذيرات واسعة للمنازل الفلسطينية، كان أولى التحذيرات في مخيم البريج حينما أنذر منزل في المخيم، وبعد دقائق معدودة تم الإغارة على هذا المنزل وتدميره بشكل كامل وتدمير أيضا منازل أخرى مجاورة لهذا المنزل الذي تم استهدافه. نتحدث عن مربع سكني كامل يضم عدد من المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وما تبعه بعد ذلك من تحذيرات لمنازل فلسطينية أخرى في جباليا شمالي قطاع غزة، تحديدا في منطقة المعسكر. وأغار الاحتلال الإسرائيلي أيضا بعد دقائق من التحذير بتدمير هذا المنزل، وهذا المنزل هو ملاصق لمراكز إيواء تابعة للوكالة في شمال قطاع غزة، وما تبعه أيضا من تحذير في منطقة مشروع بيت لاهيا لمنزل، وفي في حي الزيتون أيضا، وتم الإغارة على هذه المنازل وتدميرها بشكل كامل، وأيضا غارة إسرائيلية قبل قليل دمرت منزل في شارع

0: جلاء في وسط مدينة طيب غزة بعد تحذيره أيضا بالإخلاء، وهناك منازل أخرى تم تحذيرها ولم تدمر.
1: إذا نحن نتحدث عن إنذارات غير مسبوقة في حجمها ونطاقها، وأيضا عن عمليات نزوح غير مسبوقة في حجمها ونطاقها منذ توقيع وقف إطلاق النار. نحن نتحدث إذن عن مربعات سكنية بأكملها يطلب إخلاؤها، فهذا المشهد في حجمه غير مسبوق، صحيح؟
0: بالفعل، وهذا ما يحدث في هذه الأثناء من تحذيرات واسعة لمربعات سكنية واسعة في مناطق مختلفة. التحذير لم يقتصر على منطقة معينة في مدينة غزة، بل طال مناطق في وسط القطاع وفي مدينة غزة وفي شمالي القطاع. نتحدث عن 7 منازل حتى هذه اللحظة تم تحذيرها من قبل الجيش الإسرائيلي، وتم تدمير 4 منازل وما رافقه من تدمير واسع للمنازل المجاورة للمنزل المستهدف. وهذا ما حدث في مخيم البريج عندما أغارت الطائرة الحربية الإسرائيلية على منزل في المخيم ودمر مربعا سكنيا كاملا، ألحق أضرار جسيمة في المنازل المجاورة لهذا المنزل. هناك أضرار بشكل كلي، تم تدمير عدد من المنازل بالإضافة إلى أضرار جزئية. وما يحدث الآن أيضا من تدمير منزل في شارع الجلاء في وسط مدينة غزة أيضا لحق بأضرار واسعة في المنازل المجاورة وحركة نزوع واسعة من قبل العائلات الفلسطينية. الدفاع المدني قال قبل قليل إن عمليات النزوح في مناطق مختلفة من قطاع غزة هي عمليات واسعة وهي الأكثر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. العائلات الفلسطينية أصبحت الآن بلا مأوى، وهي الآن في الشوارع تبحث عن مأوى في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين. نتحدث عن منزلين لا زالا في مدينة غزة وفي شمال القطاع لم يتم استهدافهما من قبل الجيش الإسرائيلي، هي دقائق معدودة ومن ثم تغير الطائرة الحربية الإسرائيلية على هذه المنازل التي يتم تحذيرها من قبل الجيش الإسرائيلي. عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء وكذلك مستشفى المعمداني في مدينة غزة.
1: هل هنالك أي توضيحات مرافقة لهذه الإنذارات؟ لماذا تفعل إسرائيل ذلك الآن؟ هل هنالك أي توضيحات من الجيش الإسرائيلي؟
0: الجيش الإسرائيلي يحذر هذه المنازل دون أي توضيحات، يطلب من السكان الإخلاء الفوري لهذه المنازل، وبعد دقائق تغير الطائرات الحربية الإسرائيلية. ما يحدث فعليا هو اتصال من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلي على أحد سكان المنطقة التي يريد أن يستهدفها ويطلب بإخلاء المنازل المحيطة للمنزل المستهدف. لا يحدد منزل بعينه، لكنه يقول بأن هذه المنطقة عليها الإخلاء فورا، ويحدد المنطقة الواسعة التي يريد أن يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهذا ما يحدث الآن من تدمير هذه المنازل بشكل واسع من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تدمر منزلا بصواريخ ثقيلة، وما تحدثه من أضرار واسعة في المنازل المجاورة في مدينة غزة، وحركة النزوح الواسعة التي يطلبها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المربعات السكنية بشكل كامل. الدفاع المدني تحدث عن عملية نزوح كبيرة وغير مسبوقة لهذه المنازل التي يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يدمرها، وما يرافق وأيضا من تدمير واسع للمنازل المجاورة للهدف الذي يريد أن يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي. إصابات تصل أيضا من شدة الانفجارات التي تحدثها الصواريخ الإسرائيلية باتجاه المناطق المستهدفة. عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إصابات أخرى أيضا وصلت إلى مستشفى المعمدان في مدينة غزة نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية التي دمرت عدد من المنازل. ونحن في انتظار تدمير منازل أخرى ربما في الدقائق القادمة بعد التحذيرات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه الليلة التي على ما يبدو أنها ليلة ساخنة على قطاع غزة.
1: بجانب هذه التحذيرات والإنذارات بالإخلاء وهي واسعة النطاق على نحو غير مسبوق كما تفضلت شادي شمية، هل هنالك أي حركات أو أي تحركات على الأرض من آليات أو معدات أو عربات مدرعة أو دبابات إسرائيلية؟
0: التحركات الإسرائيلية عادة تكون ليلا زين العابدين فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصفراء وتقديم المكعبات الصفراء باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة، وهذا ما حدث قبل أيام في أحياء الزيتون والشجاعية وكذلك أحياء التفاح في مدينة غزة. تقدم الجيش الإسرائيلي بعدد من الآليات لوضع مكعبات صفراء جديدة باتجاه المناطق الغربية، وهو يعلن بذلك توسيع المنطقة الصفراء باتجاه المناطق الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث حدث في بيانه أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، وهو يسعى للسيطرة أكثر على تلك المناطق. المنطقة التي وسعها الجيش الإسرائيلي من خلال تقدم للآليات الإسرائيلية حي الزيتون تحديدا، وأيضا في المنطقة الوسطى ودير البلح والبريج والانصارات، هذه المناطق أيضا شهدت تقديم للخط الأصفر. وفي شمال القطاع أيضا في جباليا وبيت لاهيا شهدت أيضا تقديم للخط الأصفر وتوسيعه، وهذا بالتالي ليس مجرد تقديم للمكعب الأصفر باتجاه المناطق الغربية، هناك عملية إطلاق نار وقصف مدفعي مركز يرافقه أيضا عملية نسف لمنازل الفلسطينيين في تلك المناطق. وبالتالي يقوم الاحتلال بعد كل ذلك بتقديم المنطقة الصفراء، وهذا أيضا يشهد حركة نزوح لعائلات فلسطينية كثيرة كانت تسكن في المنطقة التي تقدم فيها الجيش الإسرائيلي باتجاه المناطق الغربية. مؤسسات أممية حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نظرا لاكتظاظ النازحين في المناطق الضيقة من مساحة قطاع غزة، وهي ربما لا تتجاوز أكثر من 35% في المناطق الغربية. نتحدث عن منطقة المواصي في خان يونس، منطقة الميناء في غزة، وكذلك منطقة الرمال. هذه هي المناطق التي يتكدس فيها النازحون دون أدنى مقومات حياة من خلال عدم سماح الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمنع أيضا دخول البيوت المتنقلة الخيام الصالحة للعيش. 3 سنوات والاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع كل ذلك عن قطاع غزة. الخيام التي ترافق الفلسطينيين في مراكز اللواء باتت مهترئة، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وهم يعانون من انتشار الأمراض والأوبئة وخطورة أيضا إطلاق النار من الرافعات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين، وما رافقه من استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة أيضا عدد من الأطفال والنساء الذين يصلون في كل يوم إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت متواصلة. والجيش الإسرائيلي لا يبرر أي عمل يقوم فيه في قطاع غزة سوى التحذير بالإخلاء أو القصف المباشر وعمليات الاغتيال المركزة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، وهذا ما شهدناه في الأيام الماضية من ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة غزة وفي عموم القطاع نتيجة الاستهدافات المباشرة.
1: في المناطق الأربع التي حدثت فيها الإنذارات والقصف، وهي البريج، مخيم البريج، مخيم جباليا، حي الزيتون، حي الجلاء في مدينة غزة، هل هنالك أي توسيع للخط الأصفر يترافق مع هذه الإخلاءات أو هذه الإنذارات؟
0: زين العابدين، هذه الإخلاءات الجديدة والتحذيرات الإسرائيلية هي في قلب مدينة غزة وفي قلب المناطق الإنسانية، أي خارج سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي وليست قريبة من الخط الأصفر. وكل ما يتم تدميره بالقرب من الخط الأصفر هو القصف المدفعي الذي يتركز على المنازل القريبة من الخط الأصفر، لكن ما يحدث الآن هو إخلاءات في داخل مدينة غزة تحديدا، وهي بعيدة جدا عن المنطقة الصفراء، لكن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحذيرها بالاتصال من قبل الجيش لأحد السكان بضرورة إخلاء تلك المنطقة بشكل كامل، وبعد دقائق يغير على المنطقة ويدمرها بشكل كامل. يعود الفلسطينيون إلى المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي ولا يجدوا منازل، ويصبحون ويقضون ليلتهم في العراء وعلى الطرقات دون أي مقومات حياة، دون أي مساحة لوضع ونصب خيام جديدة في المناطق الغربية من قطاع غزة. لكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 4 منازل في مخيم البريج وكذلك أيضا حي الزيتون ومخيم جباليا وفي مدينة غزة، فيما بقي منزلين على الأقل حذرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، والسكان هم الآن بعيدين عن هذه المنازل في انتظار تنفيذ الهجوم لتدمير هذه المنازل في وسط مدينة غزة. نتحدث عن منطقة اليرموك ومنطقة محيط مسجد فلسطين في وسط مدينة غزة، هاتين المنطقتين بقيتا في انتظار تنفيذ الأوامر بضرب هذه المناطق وتدمير المنازل المستهدفة التي يحذر فيها الجيش الإسرائيلي.

بالإخلاء، قصف منها 4 في البريج وجباليا، وبقي منزلان في منطقة اليرموك ومحيط مسجد فلسطين وسط مدينة غزة. إذن نحن نتحدث شادي عن انذارات بالإخلاء في مناطق بعيدة عن الخط الأصفر وليست قريبة من الخط الأصفر. شادي سيعود إلينا حينما يكون هنالك جديد، لكن نرحب أيضا بضيوفنا في هذه التغطية. معنا من خان يونس

0: التطبيع بدأ أولاً بعمليات إطلاق نار على فلسطينيين اقتربوا من الخط الأصفر، ثم انتقلت إسرائيل إلى عملية
1: دون داعي، يعني دون حاجة، يعني دون خطر ولا تهديد، يعني هو إطلاق النار لمجرد إطلاق النار.
0: صحيح؟ بالبداية كانت إسرائيل تبرر ذلك أنه هنالك في تهديد للقوات الإسرائيلية. منذ ذلك الحين إسرائيل لم تعد تبرر شيء، لم تعد حتى تعطي تفسير لأي شيء. ثم انتقلت إلى الطبقة الثانية من التطبيع لهجماتها، وهو قصف في داخل قطاع غزة، قصف مقرات الشرطة، قصف قيادات فلسطينية، قصف منشآت واغتيالات.
1: الآن وقيام
0: طبعاً. والآن تطبع الطبقة الثالثة، وهي قصف أحياء سكنية كاملة في القطاع. الهدف الإسرائيلي هو عملياً تدمير وقف إطلاق النار بشكل كامل، على الأقل على المستوى العسكري. هي لا تريد هذا الاتفاق الذي يقيدها، هي تقوم بعملية تطبيع تدريجي لعملياتها في القطاع، تمهيداً لتحول القطاع إلى ساحة مواجهة عسكرية، إلى ساحة هجمات وضربات عسكرية، دون أن يسألها أحد حول ما تفعل. وهذه العملية تمت سادزين بشكل تدريجي وبشكل مخطط له. عملية التطبيع هذه شملت عدة مركبات. المركب الأول هو تصعيد الهجمات كما رأينا الآن. التطبيع الثاني هو توسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة. اليوم نتحدث رسميا حسب بيانات الإسرائيلية على 65% من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية. التطبيع الثاني هو بناء مواقع عسكرية ثابتة، هي مواقع عسكرية لا تدل أن هذه الدولة تريد أن تنسحب من قطاع غزة. والتطبيع الرابع كثرة الحديث في الفترة الأخيرة وبشكل غير مسبق عن الاستيطان في قطاع غزة. هنالك من يبرر الاستيطان بأنه حاجة أيديولوجية وعودة إلى ما كان قبل عام 2005، وهنالك من يبرر الاستيطان بحاجة أمنية بأن الاستيطان هو واحد من خطوط الدفاع الأمامية لإسرائيل. ولذلك كل هذه العملية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. بالنهاية الهدف الإسرائيلي هو عدم تطبيق اتفاق إطلاق النار، استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة دون أي مساءلة، وتصعيد هذه العمليات. والسبب الأهم الثالث هو منع أي عملية لتسييس القطاع، بمعنى الانتقال إلى مرحلة سياسية في قطاع غزة. هذا ما تريده إسرائيل. الآن ما نرى ليس له تفسير أمني، التفسير الوحيد هو يدخل في نطاق هذا التفكير الإسرائيلي في تطبيع هذا الواقع في قطاع غزة وتكريس هذا الواقع في قطاع غزة وعدم الانتقال إلى أي مرحلة ثانية في الاتفاق.
1: دكتور إياد القرة من خان يونس، يعني ما هي القراءة في غزة لما يجري؟
2: أسعد الله أوقاتكم. القراءة أن إسرائيل من الواضح مستمرة في سياسة التصعيد، ويمكن القول أنها بلغت ذروتها من خلال هذه الانتهاكات التي اليوم أصبحت تأخذ ثلاث أشكال واضحة. الشكل الأول هو الخط الأصفر، ولم نعد نتحدث كثيرا عن الخط الأصفر لأنه عمليا إسرائيل تجاوزت الخط الأصفر بشكل كبير. نحن نتحدث الآن عن مناطق عمليا هي تصل إلى العمق المتبقي من غرب مدينة غزة، حينما نتحدث عن مناطق حي الزيتون الملاصق أيضا لحي الشجاعية الذي أصلا يقع كليا شرق الخط الأصفر. الآن نتحدث عن غرب الخط الأصفر بكيلومترات مختلفة، الأمر ذاته في منطقة جباليا وسبقها أيضا في خان يونس خلال الأيام الماضية ومناطق المواصي. بمعنى أن اليوم الخط الأصفر إسرائيل تجاوزته أكثر من 70%. الجانب الثاني من التصعيد هو استهداف مربعات سكنية، ونحن لا نتحدث بالمناسبة عن منازل. حينما نتحدث عن إخلاء منزل، هذا يعني أن مربع سكني كامل 100 أسرة فلسطينية تصبح عمليا بالشارع، تدمير كل ما تملك في ظل شح كبير في الإمكانيات المتوفرة. الجانب الانتهاكات الثالثة،
1: يعني هذه نقطة مهمة دكتور إياد تحتاج إلى توضيح، لأنه الإنذارات لستة منازل، لكن ستة منازل ليست معلقة في الهواء، ستة منازل موجودة في أحياء، وبالتالي تدمير منزل سيعني أن سكان المربع بأكمله سينزحون. هل هذا ما تريد أن تقوله؟
2: 100%. نتحدث عن 6 مربعات سكنية. نحن نعاين ونرى أحيانا بعض المناطق التي يتم استهدافها. أولا هذه المناطق تماما ممتلئة بالنازحين، نتحدث عن خيام إضافة لبعض المباني السكنية المتبقية في مناطق حيوية في وسط مدينة غزة. نحن نتحدث عن ما تبقى من شارع الجلاء، والذي تم تدمير غالبية شارع الجلاء خلال عربات جدعون 2 في ما قبل أكتوبر الماضي. اليوم الذهاب إلى هذا الانتهاك الثاني، وكنت أتحدث أيضا عن الجانب الثالث وهو مرتبط بعمليات الاغتيال التي يبدو أصبحت اعتيادية، كما تحدث الدكتور مهند، عملية تطبيع لما تقوم به إسرائيل من جرائم ومسلمات، حتى لم تعد تتحدث عن 7 أكتوبر وعمليات استهداف من 7 أكتوبر وتقول أن هناك

0: الأمنية لهؤلاء العناصر أو الأفراد بأن ينظموا عمل ضد إسرائيل. بدال بالمسارات الثلاث لهذه الانتهاكات، نحن عمليا نتحدث عن تفريغ كامل لما تم الاتفاق عليه. لم يعد حقيقة، حتى نكون أكثر وضوحا مع الجمهور أيضا، أنه لم يعد هناك اتفاق في أرض الواقع، وهذا يطرح تساؤلات كبيرة
1: طيب
0: حول دور الوسطاء في الضغط على
1: ابقى معنا
0: إسرائيل
1: الدكتور
0: والدور
1: إياد،
0: الأمريكي بشكل أساسي.
1: معنا أيضا من مدينة غزة الرائد محمود بصر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. نريد أن نسمع منكم توصيفا لما تم الليلة وما يجري الإعداد له من الجانب الإسرائيلي، وأيضا أثر ذلك على السكان في القطاع.
2: يعني هو بشكل مؤكد، في البداية التحية لك ولكل الزملاء. حقيقة الاحتلال الإسرائيلي من ساعة تقريبا يعني أصدر إشارات إخلاء لكثير من المنازل في قطاع غزة، ربما تجاوز 6 إشارات إخلاء في شمال ووسط وحتى في المناطق المكتظة من المدينة، تحديدا في منطقة الرمال التي تعد الآن هي أكبر المناطق اكتظاظا بالسكان في داخل مدينة غزة،
1: وهي في غرب مدينة غزة
2: بشكل واضح فعلا في غرب مدينة غزة. وهذه المناطق حقيقة يعني تأوي آلاف من السكان أو يحاط بها آلاف من السكان. طبعا تم إبلاغ المؤسسات الدولية بذلك وعمل المواطنون على الخروج من تلك المناطق، لكن بكل أسف هي القضية ليست قضية إخلاء منزل، القضية أين تذهب الناس، وقضية أيضا أنه عدد الناس التي ستخرج من هذه المناطق أعداد كبيرة جدا، وحتى الصاروخ الذي يسقط على هذه البناية أو هذه الورشة أو هذا المكان يؤدي إلى تدمير مربع سكني كامل. واليوم بكل أسف السكان لا يعيشون في منزل كما السابق، يعيش في منزل أصلا آيل للسقوط، المنزل مصنوع من أو محمي من الشوادر، وبالتالي أي صاروخ يسقط على هذه المنطقة يؤدي إلى تدمير ما صنعه المواطن من أجل أن يحفظ أطفاله وأبنائه بداخل هذه البناية. ولذلك بالفعل أثر الأمر على السكان خطير جدا. يعني أنا قبل لحظات خرجت من منطقة الزيتون واستهداف شارع على شارع صلاح الدين تقريبا، استهداف خطير جدا حقيقة. تخيل أن هذه المنطقة أصلا هي منطقة إيواء، مركز إيواء، فيها كثير من الناس اللي يعني قام بصنع خيمة هنا ويعني قام بتجميل منزله الآية للسقوط، كلها تدمرت بشكل كامل. وبالتالي حتى منطقة الزهارنة في وسط مدينة غزة أيضا تم استهداف هذه البناية بشكل كبير جدا بصواريخ شديدة الانفجار، أدت إلى تدمير البناية وتدمير أيضا المربع الموجود، وكذلك أيضا في منطقة إسماعيلية. وهناك أيضا تحذير أخير موجود أيضا في منطقة الرمان اللي حتى اللحظة لم يخصص، أيضا في منتصف المدينة وفي منتصف تجمع سكني كبير. ولذلك هذه السياسة الآن الموجودة حقيقة سياسة خطيرة جدا. يعني في السابق قبل هذا اليوم كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة استهداف التجمعات السكنية أو المواطنين في استهداف، وحسب طبعا البيانات اللي بتطلع البيانات الإسرائيلية أنه هذا مطلوب، وهذا يعني كان ينوي أن يقوم بعمل عدائي. طبعا احنا تحدثنا في هذا الموضوع، الاحتلال يقتل بالنية الآن، يقتل المواطنين، لكن المستهدف الذي تقتل إسرائيل كم يقتل معاه، كم يقتل الجيش الإسرائيلي أثناء عملية استهداف؟ وشاهدنا جميع كيف قتل في منطقة النصيرات الجنازة التي كانت تمشي، وقتل 7 أو 8 من المواطنين، وكذلك بالأمس وتقريبا لنا شهر كامل على هذا المنوال يوميا يرتقي أكثر من 5 مواطنين في القطاع. هذا غير الإصابات التي ربما نحن نسجل إصابة، لكن الإصابة التي ذهبت إلى المستشفى كيف هو صحة؟ حالات بتر. استهداف أمس المواطن الذي كان بعيد نوعا ما عن الاستهداف بترت قدمات تنتين، وبالتالي هذه مأساة حقيقة يعيشها المواطن داخل القطاع. كل فئات المجتمع
1: يعني تقول رائد محمود أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أشد أنواع الأسلحة فتكا في حتى في عمليات الاغتيال، وهو قد لا يحتاج إلى ذلك لتنفيذ حتى عملية اغتيال، وإن كان ذلك مخالفا لوقف إطلاق النار ومخالفا أصلا للقوانين الدولية، لكن هو يتعمد استخدام الأسلحة الأشد فتكا، أليس كذلك؟
2: بشكل واضح، هذا واضح ميدانيا حقيقة. الهدف الذي يريد أن يحققه الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن كل التفاصيل ممكن أن يحققه بصاروخ يعني فقط يقتل هذا الشخص، لكن هذا غير موجود في غزة. الموجود هو عملية قتل وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. هذا أنا رفضت شخصيا استهداف عائلة المصري وكيف أطلقوا الطائرة، وأنا بالمناسبة لأول مرة أشاهد طائرة انتحارية لهذا الحجم، طائرة كبيرة جدا ربما تجاوزت أكثر من متر وتحمل كمية ضخمة من المتفجرات التي حرقت الأطفال في منطقة الصبرة حينما طيب
1: هذه المشاهد يعني ما أثرها على السكان؟ أين يذهبون؟ حجم النزوح جراء هذه الاستهدافات، ونحن نرى أيضا يعني المباني التي تستهدف تشتعل بها النيران بشكل غير يعني غير مفسر وغير لا نفهمه، هل هنالك قنابل حارقة مثلا؟ هذه المشاهد تؤدي إلى نزوح، ينزح الناس إلى أين؟ وما هو حجم هذا النزوح؟
2: إلى المجهول يذهب الناس، لا يعلمون. لو سألت أي مواطن يخرج من منطقة الاستهداف أين تذهب يقول لك لا أعلم، وحقيقة فعليا هو لا يعلم أصلا، لا يوجد مواطن إلا عدد قليل من يتواجد بداخل منزله، الجميع يتواجد عند أقاربه، الجميع يتواجد في مراكز إيواء، الجميع يتواجد عند الأصدقاء، وبالتالي حينما يكون هناك تهديد لمنطقة أو استهداف لمنطقة يخرج الناس إلى المجهول، وربما كثير من الناس تبيت في هذه الليلة في الشارع، تبيت في مناطق ربما عند الأقارب، طيب. تبيت في مراكز إيواء ليست أماكنها. الأثر النفسي على هذا الموضوع خطير جدا وصعب للغاية، حتى الذي هو بعيد عن عملية الاستهداف بكل أسف يشعر بالخوف. أنا على يقين سكان قطاع غزة هذه الليلة لن يناموا هذه الليلة بطمأنينة ولا براحة، لأنه حقيقة كمية الضجيج في القطاع وكمية القصف وقضية الاستهدافات والطائرات المسيرة والحربية التي تحلق ولا تفارق الأجواء، هذا يؤدي إلى أن يكون هناك انعكاس نفسي خطير على المواطن داخل القطاع. أما بالنسبة للحرائق فحقيقة اليوم لا يوجد أي منزل في غزة لا يوجد فيه شوادر، وبالتالي أي طلق ناري أي صاروخ أي استهداف سيؤدي إلى اشتعال داخل البناء، ولذلك نرصد ونشاهد كيف الناس تتفحم نتيجة الصواريخ التي تطلق والقنابل، ونتيجة أيضا أنه البيوت موجود فيها مادة الشادر اللي أصلا هي تحتوي على مواد بترولية تساعد في عمليات انتشار الحريق والحرائق داخل المباني.
1: شكرا جزيلا لك الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، كان معنا من غزة. ونعود إلى ضيوفنا عقيد نضال أبو زيد، فيما يتعلق ب إن كان هناك أي سياق عسكري لما يجري، هل هناك أي سياق عسكري؟
3: نعم. بداية لا يزال الكيان الصهيوني يمعن الانتهاكات تجاه المدنيين العزل، لا توجد إطلاق نار، لا يوجد مقاومة، لا توجد أي شيء يبرر هذا الإجرام الذي يجري تجاه المدنيين النازحين، لكن عسكريا على الأرض هذه العمليات لا يمكن تصنيفها بأنها عمليات أمنية كالعمليات التي كان يقوم بها التي تستند إلى جهد استخباري ضد عناصر أو قيادات من المقاومة. هذه العملية يمكن تبريرها إذا ما نظرنا إلى جغرافيا العملية التي تبدأ من بيت لاهية إلى بيت حنون إلى جباليا وحتى شرق غزة المدينة باتجاه حي الزيتون. هذا الأمر مرتبط على ما يبدو بتوسيع الخط الأصفر، وأيضا كان هناك مؤشرات تدعم هذا الخيار قبل عدة أيام، كان هناك إقامة لساتر ترابي كبير قام به الاحتلال، عمليات تجريف واسعة، بالتالي يبدو أن الاحتلال يمهد للدفع بالمزيد من توسيع الخط الأصفر.
1: يعني هذه عمليات مرتبطة بتوسيع الخط الأصفر وليس بالضرورة مرتبطة بعمليات استهداف أو ما شابه ذلك؟
3: بالمطلق غير مرتبطة بعمليات استهداف، لأن ليس هذا الشكل وليس هذا النوع من عمليات البيك أب والعمليات الانتقائية التي تستهدف قيادات.
1: طيب فيما يتعلق بالذخائر المستخدمة، نحن شاهدنا مرارا جثثا تشتعل بها النيران من الاستهداف الإسرائيلي بمواد محددة تؤدي إلى ذلك، وشاهدنا منازل حتى قبل الشوادر. الرائد محمود بصل تحدث عن الشوادر، شاهدنا منازل أيضا تشتعل بها النيران من جراء القصف. ما الذي يستخدمه الإسرائيليون تحديدا في غزة ليشعل النار بهذه الصورة؟
3: من غير المستبعد أن يكون الاحتلال الإسرائيلي استخدم قذائف تحتوي على الفسفور الأبيض وسبق أن استخدمها في غزة. بالمناسبة هناك معلومات تشير إلى أن الرائحة التي يتم شمها بعد عمليات الاستهداف رائحة كريهة، يظهر أيضا ندوب على الجسم بعد عمليات الاستهداف للناجين، ما يعني أن الاحتلال قد يكون استخدم مادة الفسفور الأبيض في عمليات القصف. يضاف إلى ذلك أن من شكل الاستهداف الذي ظهر في بعض المقاطع الآن وكان هناك نار كبيرة، يبدو أنه الاحتلال أيضا يستخدم صواريخ الهيلفاير التي تطلق من الطائرات.
1: وبهدف ماذا؟
3: بهدف زيادة التدمير، زيادة الكلفة على أهالي قطاع غزة، زيادة الكلفة والمعاناة على النازحين.
1: يفترض أن أي جيش محترم يعني أن يتعمد أو يعمد ويقصد إلى عدم إيذاء المدنيين. لكن هذا العكس تماما، ده ليس كذلك.
3: هذا ليس جيش محترم، معروف جيش الاحتلال الإسرائيلي فاقد لكل الأخلاق العسكرية، حتى في استهدافاته أيام مواجهة المقاومة كان يستهدف المدنيين العزل لرفع الكلفة على المقاومة، بالتالي هو دائما يركز على الحاضنة الشعبية. لا ننسى أن الانتخابات التي حصلت قبل أيام في حماس، وبالتالي هذا لا يروق للاحتلال، لذلك هو ذهب لرفع الكلفة على الحاضنة الشعبية داخل المقاومة. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، فشل عمليات الميليشيات المدعومة من الاحتلال يبرر مثل هذا النوع من القصف، سيما أنه لم يستطع.
1: فشل أي عمليات؟
3: عمليات الميليشيات المدعومة من الاحتلال، عمليات جماعة أبو شباب وجماعة المنسي، وبالتالي نتيجة عدم تحقيق أي إنجاز يذكر على طول الفترة الماضية، يمكن أن نقول أن استهداف المدنيين لتبرير أن هؤلاء المدنيين لم ينصاعوا للميليشيات المدعومة من الاحتلال.
1: معنا أيضا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، نقف معك إذن على ما تم في دير البلح وفي وسط قطاع غزة عموما من استهدافات، تفضل.
4: حقيقة زين العابدين، هي وتيرة مرتفعة جدا من الغارات الجوية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن موجة عنيفة جدا كانت قد نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية عبر المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه المرة على القطاع بشكل عام، والمحافظة الوسطى كان لها النصيب أيضا من القصف الجوي الإسرائيلي. مخيم لبريج في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى تعرض مربع سكني كامل لضربات جوية عنيفة جدا، وهذا الأمر أدى إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين. وفي الوقت الحالي العائلات الفلسطينية التي تمت أو أخلت منازلها من تلك المنطقة تفترش الأرض وتلتحف السماء، لا تعرف أين تتجه بعد عمليات الإنذار العاجل التي وجهتها القوات الإسرائيلية للعائلات في تلك المنطقة، لم تعطيهم فسحة من الوقت وأعطتهم فقط دقائق معدودة. نحن نتحدث عن مخيم لبريج فيه منازل المواطنين ملاصقة بعضها لبعض، وهناك كثافة سكانية مرتفعة وبشكل كبير جدا. القوات الإسرائيلية اتصلت هاتفيا على المواطنين وطلبتهم بالإخلاء، وبعد ذلك بدقائق معدودة فقط الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت هذا المربع السكني بعدة صواريخ، وهناك انفجارات ضخمة حقيقة سمعت في أرجاء المحافظة الوسطى. هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة حقيقة زين العابدين، تتبعها القوات الإسرائيلية في تشريد العشرات من العائلات الفلسطينية. فنتحدث فقط قبل أيام معدودة كانت الموجة الأكبر والأعنف هنا على وسط القطاع، فمخيم النصيرات ومخيم أيضا لبريج عاد عن مخيم المغازي ومدينة دير البلح تعرضت لسلسلة غارات عنيفة في المرحلة السابقة، وهي القوات الإسرائيلية تستأنف هذه الضربات الجوية عبر الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ولكن على الأرض هناك أيضا تطورات ميدانية متلاحقة من حيث القصف المدفعي وعمليات النسف، بالإضافة للتقدم الإسرائيلي على الأرض ما بين حين وآخر وما بين عملية كر وفر. أيضا تتقدم القوات الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح وأيضا شرق مخيم البريج، وتقوم بوضع مكعبات إسمنتية وقضم مزيد من أراضي المواطنين، وتأتي هذه العمليات في إطار توسيع ما يعرف بالخط الأصفر. هناك حقيقة خشية كبيرة من قبل السكان في الوقت الحالي على التقدم أكثر فأكثر من قبل القوات الإسرائيلية. ونحن نتحدث عن هذه العمليات العسكرية المتلاحقة والمستمرة في القطاع، نتحدث عن أكثر من 70% في المرحلة الحالية من مساحة قطاع غزة هي محتلة بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية، وتتواجد فيها وتنسف وتقصف القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي. وهناك 30% من المساحة المتبقية أي المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل، وفيها التكدس الأكبر للمواطنين، أكثر من 2,400,000 مواطن في المرحلة الحالية يتواجدون في المنطقة الغربية للقطاع. أيضا تلاحقهم الطائرات المسيرة الإسرائيلية وباستمرار وتقوم بقتلهم. حقيقة خلال الساعات الماضية نحن نشاهد وتيرة مرتفعة جدا وحدة كبيرة حقيقة من الضربات الجوية الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وباتت هذه الضربات الإسرائيلية زين العابدين تستهدف خيام تأوي نازحين كما التي حدثت في منطقة المواصل الساحلية خلال فقط الساعات القليلة الماضية، وهذا أدى إلى وقوع أكثر من 10 مصابين جلهم من الأطفال تم وصولهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأيضا نتحدث عن الضربة الجوية في منطقة جباليا، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطينيين وصلاء إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وهناك أيضا وتيرة مرتفعة من القصف المباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية للشقق السكنية المأهولة بالسكان، كما حدث مع عائلة المصري، 6 أفراد من عائلة واحدة مسحوا جميعا من السجل المدني في المرحلة الحالية. وهناك أيضا استهدافات للسيارات المدنية وأيضا لتجمعات المواطنين في الوقت الحالي. فعلا هنا حسب المراقبين وحسب أيضا جميع من يتابع التطورات الميدانية في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية هي الوتيرة الأكبر والأعنف من الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين المدنيين في القطاع. ونحن نتحدث عن هذه الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.

0: وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم، عن أكثر من 1160 شهيدا وأكثر من 3700 جريح وصلوا إلى مستشفيات القطاع. ونحن نتحدث عن مستشفيات القطاع، نتحدث عن الأزمة الإنسانية التي ما زالت تخيم على القطاع بشكل كامل، وهناك مناشدات ومطالبات بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي والوسطاء والعالم بأجمع لحلحلة هذه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للغاية. فالاحتلال الإسرائيلي حتى الآن زين العابدين ما زال يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني، من إدخال المساعدات الإنسانية، من إدخال المواد الطبية للمستشفيات، وهي تعاني الأمرين من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأيضا نحن نتحدث عن هذا الوضع الإنساني الصعب، نتحدث عن كافة مناحي الحياة هي أيضا تتعرض لأزمة إنسانية متفاقمة.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرو من دير البلح وسط قطاع غزة. طبعا الجيش الإسرائيلي يتحدث بشكل مستمر عن استهدافات لعناصر وصفة من حماس مرة والجهاد الإسلامي مرة أخرى. هو يبرر، دكتور مدهون يبرر هذه الاستهدافات باغتيال شخصيات يعتبرها إرهابية وشاركت في 7 أكتوبر.
2: لا، الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يبرر، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يختبر. اليوم يختبر مجلس السلام، يختبر الوسطاء، يختبر المجتمع الدولي، يقول ها أنا عدت إلى الحرب. هذه المشاهد هي مشاهد الحرب، هي مشاهد الإبادة. كنا قبل أيام نقول أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من الإبادة الصاخبة إلى الإبادة الصامتة. اليوم لا، هذه إبادة صاخبة. اليوم يقول لكل من أوقف الحرب وضغط على الفلسطينيين لتسليم الأسرى مقابل وقف الحرب، حتى الحرب لم تقف وحتى الإبادة الآن لم تقف. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو ينتظر ما هي ردود الأفعال، ماذا سيقول مجلس السلام، ماذا سيقولون الوسطاء، ماذا سيقول المجتمع الدولي، ماذا سيقول البيت الأبيض الذي رعى الاتفاقية. الجميع اليوم مطالب أن يقول موقفه. اليوم هذه هدم البيوت بهذا الشكل هو أخطر ما يمكن أن ينتظره الفلسطيني في قطاع غزة. كم عدد البيوت المتبقي في قطاع غزة؟ كم هي مساحتها؟ اليوم نتحدث عن 100 كيلو متر فيها 2 مليون فلسطيني، فيها مجموعة من البيوت يتم الآن قصفها وتدميرها. ثم بعد ذلك يذهبون إلى أين يذهبون؟ أنت سألت سؤال، يذهبون إلى العراء. لا مكان، حتى القماش لا يوجد. فهم الآن هناك تهديد. وأنا بعتقد أنه إذا مرت هذه العملية، إذا مر هذا التدمير مرور الكرام، هو سيتكرر كل يوم. كل يوم سنفتح شاشة الجزيرة لننظر إلى كم البيوت التي تم استهدافها وتم تدميرها وتم نزوح أهلها وتشتيتهم. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي مصر أن يوصل رسالة لكل العالم، أنني مستعد أن أنتقم وأقتل وأدمر وغير مبالي بكل القوانين وبكل الاتفاقيات وغير معني بما يقولون. ولهذا المطلوب الآن موقفا سريعا من الوسطاء، أولا من مجلس السلام ومن البيت الأبيض ومن كل من رعى هذه الاتفاقية، وإلا نحن أمام مرحلة خطيرة. بلا شك أن الشعب الفلسطيني في واقع كارثي وواقع صعب وغير قادر على أن يرد لا بالنيران، ولكن هذه المظلومية أعتقد يجب أن تحرك أصوات العالم التي ترى شعبا يقتل أمام شاشات التلفزيون ويهدم ويشرد دون أن يتحرك أحد.
1: هذا ما الذي يفرضه على الفصائل الفلسطينية التي وقعت على هذا الاتفاق وأقرت به وتعاملت معه وتوقفت هي عن إطلاق النار بمقتضى؟
2: الآن الفصائل الفلسطينية بين نارين، أحلاهما ليس مرا بل جحيما، أحلاهما جحيما. إما أن يصمتوا على هذا العدوان المتكرر وهذا الإجرام المتصاعد والمتدرج نحو الإبادة الكاملة، أو أنهم يردوا بما يمتلكون، ولا يمتلكون إلا أظافرهم. وإذا استخدموا أظافرهم فقط أو أصواتهم فقط، فهذا سيعطي مبرر للولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد نارها وتزيد دعمها للاحتلال الإسرائيلي. ولهذا نحن نقول أن الفصائل الفلسطينية الآن تعرف المعادلة، وهي أعطت عهدها وأعطت موافقتها للوسطاء وللدول العربية. الآن السؤال حقيقة للدول العربية، للوسطاء، ماذا يمكن أن يفعلوا، ماذا يمكن أن يحركوا في ظل أيضا حرب إقليمية تحجب الصورة بشكل نسبي عن ما يحدث في قطاع غزة. في قطاع غزة يوميا هناك 1000 حرب، منذ الصباح هناك حرب، حرب على المياه وحرب على الطعام وحرب على الحر وحرب على كل شيء وعلى الحشرات. ومع ذلك يأتي الاحتلال الإسرائيلي ليدمر ما تبقى من البيوت ويقتل ما تبقى من الشباب ومن الأطفال. أنا أعتقد الواقع صعب وصعب جدا. لنقولها بصراحة اليوم الحالة الفلسطينية غير قادرة على اجتراح يعني أوراق قوة تضغط بها على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الحالة الفلسطينية بمظلوميتها يجب أن تحرك البعد الإقليمي والبعد العربي والبعد الإسلامي.
1: التذرع دكتور إبراهيم، التذرع دائما بأن حماس لديها سلاح، هذا هو، هذه هي الذريعة الأمريكية، هذه هي ذريعة مجلس السلام ورئيسه التنفيذي، هذه هي ذريعة إسرائيل، هذه حتى يعني حتى كلمة السلاح وردت في مبادرات عربية قبل توقيع الاتفاق. مسألة السلاح هي الذريعة.
2: هو أين هو السلاح الذي منذ توقيع الاتفاق لم يطلق منه طلقة واحدة، لم يخرج صاروخا واحدا، لم يقتل جندي إسرائيلي واحد، في ظل أن السلاح الإسرائيلي الذي يعني يعربد على الأطفال نراه يوميا يقتل العشرات ويهدم البيوت ويدفع المواطنين الفلسطينيين بالمئات إلى النزوح، أين هو السلاح هذا؟ ومع ذلك ورغم أن هناك ظلم كبير في الحديث عن سلاح لفلسطيني لا يمتلك إلا أظافره، ومع ذلك ذهبت الفصائل الفلسطينية وقالت نحن مستعدين للتفاهم على هذا الموضوع أمام ثلاثة يعني ركائز. الركيزة الأولى أن يتم تطبيق الاتفاق في مرحلته الأولى. نحن لا نقول أننا في المرحلة الأولى، نحن عدنا إلى الإبادة، يعني نحن عدنا إلى الإبادة، نعدنا إلى الحرب، ولهذا لتتوقف هذه الحرب. الأمر الثاني أنه يمكن أن يكون هناك موقفا فلسطينيا موحدا ويتم تدارسه من أجل تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية، وهذا ما تم التوافق معه وقبله يعني الوسطاء.
1: هل ما زال هنالك سلاح لتسليمه؟ تقول أين هو السلاح؟
2: أين هو السلاح الذي هو السلاح الآن؟ عن ماذا يتحدثون؟ يتحدثون عن بنادق الشرطة الفلسطينية، وأنت انظر إلى يعني سخافة الطلب ويعني بؤس الواقع. فنحن نقول أنه حتى هذه البنادق التي يستخدمها الأمن الفلسطيني في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن السلمي يمكن أن تسلم إلى اللجنة الإدارية الجديدة، وأيضا يمكن أن يتم الحديث عن مسار سياسي. ومع ذلك نحن نقول لتقف الإبادة، يجب أن تتوقف الإبادة، يجب أن تتوقف الحرب، وبعد ذلك هناك سيناريوهات عديدة يمكن الحديث فيها في هذه الملفات. أما تبرير السلاح، أنا أعتقد من يبرر الآن القتل والتدمير بحجة السلاح هو مشارك في هذه الجريمة.
1: دكتور مهند مصطفى، ما هي الخطوة المقبلة من الجانب الإسرائيلي؟ يعني إذا كان كل ما يجري هو اختبار لكل الإرادات، الإرادة الدولية والإرادة العربية والإرادة الفلسطينية، وإذا كان هذا المشهد لم يرد عليه كما قال الدكتور إبراهيم المدهون، ما هي الخطوة التالية؟
3: الخطوة الثانية هي التوسع في قطاع غزة حتى 80%. إسرائيل الآن تفكر بمنطق أوسلو، يعني هذه الحكومة اليمينية التي عاودت اتفاق أوسلو تفكر منطق أوسلو. ما هو منطق أوسلو؟ تقسيم غزة إلى مناطق، مناطق فيها فلسطينيون يعيشون في هذه المناطق، وأغلب قطاع غزة فارغ من السكان، فيه تواجد الجيش الإسرائيلي، هذا يشبه إلى حد ما الضفة الغربية، مناطق A B فيها فلسطينيين، ومناطق C تقريبا فارغ، تقريبا فارغة من السكان،
1: وهي 60% من المساحة، 60% من مساحة الضفة.
3: نعم، نفس هذا المشهد الآن يعود في قطاع غزة. الخطوة القادمة هو التوسع أكثر وأكثر، تكريس السيطرة والاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استمرار هذه العمليات العسكرية وتصعيدها، والتفكير بالاستيطان في قطاع غزة. أنا في تصوري من تجربة الاستيطان في الضفة الغربية، عندما تتحدث إسرائيل عن بناء قواعد عسكرية ثابتة، قواعد عسكرية لا يمكن تفكيكها خلال شهر أو شهرين، هذه مقدمة لبناء مستوطنات في قطاع غزة. هذا بالضبط ما حدث في الضفة الغربية، بجانب كل موقع عسكري يتم بناء بؤر استيطانية. هكذا بدأ الاستيطان في الضفة الغربية، وهكذا يريد المستوطنون بدءوا أيضا في قطاع غزة.
1: ولذلك سيظل هناك 2 مليون فلسطيني، ماذا سيفعلون بهم؟
3: سوف يهجرونهم. هذا التفكير الإسرائيلي، لا أقول أن هذا ما سيحدث. الحديث أنه إسرائيل تخلت عن التهجير غير صحيح، إسرائيل ما زالت تفكر بتهجير سكان قطاع غزة. الآن التهجير لن يكون من خلال أنه إسرائيل ستأتي بالبساط تركب الناس لكي يخرج من قطاع غزة. التهجير سوف يكون من خلال هذه الطريقة، الضغط على الناس، عمليا قتل أي إمكانية لحياة إنسانية طبيعية في قطاع غزة، جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة وللسكن، وبذلك يبدأ الناس بالهجرة. قد يستمر ذلك لسنوات، ولذلك في تصوري أن إسرائيل لن تطبق اتفاق وقف إطلاق النار نهائيا. الشيء البند الوحيد أستاذ زين تم تطبيقه، أنت لاحظ انظر كل الاتفاق، البند الوحيد الذي طبق عمليا في الاتفاق حتى النهاية هو الأسرى الإسرائيليين
1: فقط
3: لا غير. حتى عملية وقف إطلاق النار هذه الحالة أفضل لإسرائيل من الحرب التي كانت في السابق. إنه في الحرب اللي كانت في السابق كان هناك في اشتباكات، كان هناك في خسائر إسرائيلية، خسائر على مستوى الجنود. الآن إسرائيل تقوم بالقصف، القتل، التدمير دون أي اشتباك، وإنما هي تحتمي خلف قواعدها العسكرية، خلف الحواجز التي بنتها من حواجز رملية، من قنوات مياه تم شقها في داخل القطاع. هي تحتمي خلف هذه الحواجز وتقوم بالقتل والتدمير دون أي اشتباك، دون أي ثمن. هذه الحالة هي الحالة المثالية لإسرائيل، ولذلك إسرائيل عمليا سقط الآن، تذهب إلى تفكيك الاتفاق نهائيا. الذهاب إلى الاستيطان، قبل أيام كان هنالك مسيرة سموها مسيرة الخلاص، شارك فيها وزراء إسرائيليين، ليس وزراء إسرائيليين بسيطين، وزراء إسرائيليين في الكابينيت الإسرائيلي، في الكابينيت شاركوا بمسيرة إلى قطاع غزة من أجل السعي نحو بداية بناء مستوطنات في قطاع غزة. الآن الحديث عن بؤر استيطانية بسيطة، وثم سوف يتم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات كما كان في عام 2005. الحكومة الحالية تريد العودة إلى ما قبل 2005 ولكن بشكل مختلف، تريد العودة إلى ما قبل 2005. 2005 طبعا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات، العودة إلى هذه المرحلة ولكن مع إخلاء السكان، مع إخلاء السكان الكامل. عمليا الآن لا يوجد أي فلسطيني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، لا يوجد أي بنية تحتية، أي بيت فلسطيني في المناطق التي تحتلها إسرائيل. وكلما إسرائيل توسع بخط الأصفر كلما زاد التدمير وزاد القتل. هذا ما تريده إسرائيل. على فكرة حتى الادعاء الإسرائيلي أستاذ زين أنه تم استهداف على سبيل المثال مقاتل من غزة أو مقاتل من حماس شارك في 7 أكتوبر، إذا لماذا لك في وقف إطلاق نار؟ لماذا في ذلك وقف إطلاق نار؟
1: وقف إطلاق النار بين المتحاربين المفترض.
3: نعم بالأساس يشمل المحاربين. يعني هذا الادعاء هو ادعاء إسرائيلي،
1: يعني وينشر الجيش الإسرائيلي صورة لأشخاص يحملون بنادق ويقولون السلاح الفلسطيني.
3: إذا لماذا هناك وقف إطلاق النار؟ معناه أنه العسكريين في على الجبهتين يوقفون إطلاق النار على بعضهم، لا يطلقون النار. لذلك هذه حجة إسرائيلية دعائية معروفة تحاول أن تبرر فيها القتل. ذكر في عامل آخر الذي يدعم الحكومة الإسرائيلية هو طبعا صمت العالم، عدم الاهتمام بقطاع غزة، ولكن أيضا المجتمع الإسرائيلي لا يهتم بهذه الحرب الإبادية على قطاع غزة.
1: عقيد نضال أبو زيد، فيما يتعلق بخيارات الفصائل الفلسطينية العسكرية، هل هنالك خيارات عسكرية؟
4: أعتقد أن خيارات المقاومة لا زالت محدودة، لم تعد كالسابق بالنسبة لخياراتها. السبب الرئيسي أنه تم تقييدها بهذه الاتفاقات وبشروط اتفاق وقف إطلاق النار. لكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام، هي من خيارات الجانب الإسرائيلي بالجهة المقابلة. الجانب الإسرائيلي إذا ما عدنا إلى لجنة أو مخرجات لجنة الترجمان التي وقعت في شهر 3/2024 كمراجعة عكسية لأخطاء الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أبرز نقطة ركز عليها وهي إقامة مناطق عازلة والقتال منها. بمعنى أن ما يحدث الآن هو محاولة لتوسيع المنطقة العازلة لعمل منها قواعد دوريات للانطلاق منها من أجل معالجة بعض النقاط، أو على أقل تقدير إسناد الميليشيات التي فشلت في تنفيذ المهام التي أوكلت إليها من قبل الاحتلال.
1: وبرأيك لماذا فشلت الميليشيات؟ يعني لديها كل الدعم.
4: الإجابة بسيطة، لأنها لا تمتهن الأيديولوجيا، عبارة عن عصابات مهربين مخدرات ومطلوبين.
1: ليس لديها عقيدة عسكرية.
4: ليس لديها
1: متماسكة.
4: ليس لديها أي أيديولوجيا. والأمر الآخر يرتبط بالمجتمع الغزي. المجتمع الغزي يرفض مثل هذه الجماعات الدخيلة على المجتمع، خاصة أنها مدعومة وتصرح علنا بأنها مدعومة من الاحتلال وخرجت على بعض المنصات الإعلامية للاحتلال.
1: هل يمكن أن تخرج يا دكتور إياد أبو قرة معنا، إياد القرة معنا من خان يونس، أي مبادرات من الجانب الفلسطيني تغير هذا المشهد؟
5: طيب لا يملك الجانب الفلسطيني أي خيارات يمكن أن يناور بها. الورقة الوحيدة التي كان يمتلكها هي ورقة الأسرى، والتي تنازل عنها نزولا عند الضغوط التي كانت تحدث على الجانب الفلسطيني، إضافة استجابة لضغط شعبي كان عام أنه نسحب الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي. لكن يكتشف اليوم الجميع أنه هذه الأمر لم تكن هذه القضية الأساسية، وهي كانت فقط مبرر إسرائيلي في ملف الأسرى. اليوم لا يمتلك الجانب الفلسطيني أي قدرة على تقديم مبادرات، لأنه لا يمتلك أوراق قوة، وهو الورقة الوحيدة التي يستطيع أن يتعاول ويناور منها من خلال الوسطاء. ولكن للأسف مجموعة عوامل ساهمت بأنه عمليا نحن نتحدث عن لا دور للوسطاء في هذه المرحلة، لأسباب كثيرة لها علاقة بالوضع الدولي، لها علاقة بالموقف والدور الأمريكي عمليا المشارك فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة، والتي يحاول أن يسوق وكأن الأمور بقطاع غزة تسير بشكل إيجابي، وأنها مجرد عمليات الاستهداف هنا أو هناك أو الاغتيال هنا وهناك هي عمليات اعتيادية وأمر طبيعي، ومن حق الجيش الإسرائيلي أن يمارس ذلك. وأن بدل كان أن يقتل 100 فلسطيني في اليوم، اليوم يقتل 15، وإسرائيل تسيطر على أجزاء مهمة من قطاع غزة. وهذا لا يعني بشكل أو بآخر، لأنه أيضا بنفس الإطار للأسف الاحتلال الإسرائيلي يستفرد في غزة، وهذه هي الخطورة الحقيقية التي كان يحذر منها الجانب الفلسطيني باستمرار، خاصة خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بأنه يتم تهشيم قطاع غزة وتستفرد إسرائيل بقطاع غزة وتقوم ما تقوم به وسط صمت، ويمكن أن أسميه تعتيم إعلامي بشكل أو بآخر، ولا تتصدر المشاهد الخارجة من قطاع غزة المشهد الإعلامي الدولي، وانشغال المجتمع الدولي بكثير من القضايا بما فيها قضية الصراع الإقليمي. لذلك غزة اليوم تدفع الثمن مرتين، تدفع المرة الأولى حينما ذهبت إلى هذا الاتفاق وتنازلت عن كثير من القضايا، والتي كان آخرها ما يدور بالقاهرة من مباحثات يمكن أن نتحدث عن مواقف إيجابية مطلقة من الجانب الفلسطيني، قوبلت بتصعيد إسرائيلي متدرج على مدار 3 أشهر الماضية، وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة لتصبح كأنها اعتيادية على كل الصعود المرتبطة باتفاق القاهرة، عفوا باتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. لذلك نحن أمام صورة قاسية وصعبة على الجانب الفلسطيني، لا يستطيع أن يناور، لا يستطيع أن يتحرك، لكن كما قلت دائما أن الخيار الأسوأ هو الإعلان عن انهيار هذا الاتفاق، وأن عمليا إسرائيل لم يعد هناك اتفاق مع إسرائيل من جانب واحد، وحينها قد تستخدم إسرائيل ذلك ذريعة للعودة إلى القتال بشكل أشرس، وهي بنفس السياق لن تجد من يمنعها من القيام بذلك. وللأسف لا توجد أي تحركات لا من الوسطاء ولا من المجتمع الدولي اتجاه وقف ما يحدث في قطاع غزة، لأنه كما قلت أصبح أمر اعتياديا وهو ما تريده إسرائيل. نحن نتحدث بالمناسبة زين عن إعدام أو انعدام كل مقومات الحياة في قطاع غزة، حينما أحيانا نتحدث عن بعض الأحداث هنا أو هناك يغيب عن ما يترتب على ذلك من أثار كبيرة وطويلة الأمد في واقع كارثي بالنسبة للمواطن الفلسطيني، سواء كان على الصعيد الشخصي بالمناسبة وعلى الصعيد البنية التحتية والخدماتية وكل مناحي الحياة. ونحن نتحدث عن ما تبقى من قطاع غزة، المشاهد الذي خرجت حول ما تقيمه إسرائيل من خندق حول المناطق الصفراء، هو عمليا أنا أتحدث مثلا عن أن اليوم البحر لا يبعد من هنا تقريبا كيلومتر، والخط الأصفر لا يبعد تقريبا كيلو ونصف، وبعدها الخندق، وبعدها مناطق مدمرة تماما لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الحياة، حتى ما يتعلق بالمناطق اللي اليوم أقل من 30%. اليوم الجانب الفلسطيني يحاول أن يبني مقومات حياة على الصعيد الصحي، على الصعيد التعليمي، على صعيد محاولة، لكن في خلف ذلك هناك معاناة كبيرة في توفير هذه الإمكانيات. حتى المؤسسات الدولية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن الفلسطيني. نحن نتحدث مثلا عن أزمة مياه، تتخيل بعد 3 سنوات أن لا تستطيع أن تصل مناطق واسعة من مناطق النزوح، ونتحدث عن مئات آلاف وعشرات مراكز النزوح لا تتوفر فيها مياه للشرب، لا تتوفر فيها وتنقطع مياه للاستخدام الآدمي وغالبيتها ملوثة. كل هذا الواقع إسرائيل تعمق هذه الحالة بحيث تصل إلى مرحلة أنه غزة لم تعد تعيش يمكن العيش بها بهذا الجانب. ولو يسر على إسرائيل الخطوات الفعلية بالتهجير أو ذهبت باتجاه المخطط الذي يتحدث عنه مجلس السلام بالذهاب إلى مناطق مؤقتة لتهجير الفلسطينيين، بتقديري أن إسرائيل لن توفر هذا الخيار، وسيكون بالنسبة لها الخيار أسرع مما تتوقع. لكن بنفس السياق ايضا لابد الاشاره الى ان صمود الشعب الشارع الفلسطيني، صمود المواطن الفلسطيني، اصراره على الحياه

0: هذا يعني يثير التعجب ويثير الاستغراب حينما تحدث قبل قليل عن مناطق النزوح التي يتم استهدافها في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة في منطقة مدمرة، ومع ذلك هناك عشرات مراكز النزوح، ومع ذلك الجيش الإسرائيلي لم يتركهم، يريد أن يهجرهم ليضغط على المنطقة الغربية من قطاع غزة الذي أصلا يستهدفها بما فيها الاستهدافات التي تمت الليلة في منطقة جباليا وهي ومنطقة غرب غزة، وهي أكثر منطقتين حيويتين في
1: طيب
0: مدينة غزة
1: يعني دكتور
0: خلال
1: إياد،
0: الأيام أو الأسابيع
1: يعني
0: الأخيرة.
1: مع كل هذه الظروف، ما الذي يمنع التهجير الآن؟ يعني لماذا لم يلجأ الإسرائيليون إلى التهجير؟ لماذا لم يأتوا بالسفن والقوارب إلى سكان قطاع غزة ليتركوها من البحر إذا كانوا بالفعل يعرفون أنهم قادرون على التهجير؟
0: وهذا الملف الأصعب، هم يريدوا أن يكون هناك تهجير اختياري يمكن أن نسميه بالإكراه، بمعنى أنه تنزع تماما مقومات الحياة، إضافة إلى أنه لا شك الموقف إلى حد كبير الموقف المصري والذي اتخذ الموقف العربي بخصوص التعامل مع معبر رفح خلال اتفاق وعدد المسافرين وعدد العائدين إلى غزة بنفس المستوى، وأيضا المواطن الفلسطيني صموده بشكل أساسي، هذا مهم. نحن نتحدث عن بالمناسبة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من غزة مسجلين للعودة إلى قطاع غزة، جزء منهم تمنعهم إسرائيل، والعدد لا يكفي اليومي، نتحدث عن 90 إلى 70 إلى 100 فلسطيني، العدد يتجاوز عشرات الآلاف يرغبون بالعودة إلى قطاع غزة والعيش في الخيام، وجزء مهم منهم يعيش الآن بالخيام، والذي عاد من مصر ودول عربية باتجاه على استعداد أن يعيش وسط هذه الخيام وسط هذه المعاناة، ويرفض بأي شكل أشكال التهجير أو لأسباب كثيرة، أولها الحالة الانطباعية الموجودة عند الفلسطينيين منذ عام 47 حتى اليوم، هو يدفع ثمن هذه عملية التهجير التي قامت بها إسرائيل ثمن مضاعف،
1: طيب
0: وهذه الحالة أورثت الشعب الفلسطيني أنه يمكن أن يموت في أرضه على أن يقبل هذا التهجير، وإلا لكان إسرائيل من أشهر أو من الأشهر الأولى للحرب استطاعت أن تهجر الفلسطينيين كما كانت ترغب من خلال عمليات الاستهدافات التي كانت تقوم بها.
1: وتابعنا بالفعل عبر منصات التواصل والكاميرات رجوع كثير من الفلسطينيين إلى قطاع غزة في الفترة الماضية، منهم على سبيل المثال لا الحصر والدة الصحفي صالح الجعفراوي الذي اغتالته ميليشيات فلسطينية، ووالدة شقيقه الذي خرج من السجن في صفقات التبادل الأخيرة قبل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين. لكن دكتور إبراهيم المدهون، فيما يتعلق بالتهجير، يعني لماذا لا نسمع أصواتا عربية كما كانت قبل توقيع الاتفاق تندد بهذه الجهود الإسرائيلية وبهذه الجرائم الإسرائيلية وبمحاولات التضييق على الفلسطينيين بحيث لا تجعل أمامهم من خيار سوى أن يتركوا قطاع غزة؟
2: أولا،
1: هل هنالك اطمئنان لأن هذه الخطوة لن تحدث؟ وهذا الاطمئنان إن كان موجودا مبني على ماذا؟
2: أولا، هناك إصرار إسرائيل على التهجير، وهناك استحداث دائرة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لهندسة التهجير الفلسطيني، ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا أنه أسكت صخب العملية، إن كان عملية الإبادة أو عملية التهجير. الأمر الآخر أن هناك ما قبل التهجير لدى الاحتلال الإسرائيلي عملية تصفية. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني وهو بكامل عافيته، يريد أن يقتل الرجال، يريد أن يستهدف النخب، يريد أن ينهكه بشكل انتقامي، ولهذا صورة هذه الصورة هي تدفع إلى التهجير. ولكن الاحتلال الإسرائيلي أنا باعتقادي بالإضافة إلى العوامل التي ذكرها الدكتور إياد القرة، هناك أيضا عوامل أخرى، نية الاحتلال الإسرائيلي باختيار الوقت والمكان والطريقة ومن يتم تهجيره، لأنه هناك عمليات تصفية واغتيال وإبادة لشريحة واسعة من شعب الفلسطيني، هناك من يقتل مرضا، هناك من يتم استهدافه، هناك من يتم اعتقاله، حتى من يتم اعتقاله يموت في اليوم ألف مرة. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لديه خطة، هذه الخطة متدرجة، هو يريد أولا تصفية من يستطيع تصفيتهم في القطاع، يريد إبادة من يستطيع إبادتهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى عملية التهجير. وأنا أعتقد أنه أيضا ينتظر ثلاثة أمور، الأمر الأول هو الانتخابات الإسرائيلية القادمة، الأمر الثاني أيضا الحرب الإقليمية، والأمر الثالث هو إيجاد مكان يمكن، وأنا أعتقد أنه أكثر من مكان في خطته لن يهجر شعبنا الفلسطيني في مكان واحد، لأنه يخشى

0: من ترتيب أوراقه والعودة. ولكن نقول، وأنا باعتقادي أن الإصرار الذي يتمتع فيه الفلسطيني وخصوصا ابن غزة بالتمسك بأرضه وبمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وبإرادة الحياة رغم ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة، هذا أحد العقبات الكأداء في وجه عمليات التهجير.
1: هل هناك عقبات عربية؟
0: أنا أعتقد أن هناك أيضا إرادة عربية لعدم السماح بالتهجير، وهناك تخوفات مصرية حقيقية من أن التهجير هو يضر بالأمن القومي المصري، وأن قطاع غزة على الأقل، صحيح أن هناك دعما إنسانيا وقوميا لقطاع غزة، ولكن أيضا متطلبات الأمن القومي أن تبقى غزة حائط صد أولي في جدار الأمن القومي المصري.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم المدهون، وشكرا لكل ضيوفنا في هذه التغطية التي تناولت الوضع في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية. رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا، ونواصل هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات الإيرانية على دول في المنطقة والتطورات في لبنان، ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم على إيران أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد على حد تعبيره. ومن جانب آخر، أصدرت الخارجية الأمريكية إعلانا بأن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد للاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. أما في إيران فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. من ناحية ثانية، قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. كما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لهجمات صاروخية ومسيرات. وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء اليوم لاستهداف جديد بمسيرات. وعلى وقع هذه التطورات، قال بيان لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة هي عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان حق دول الخليج والأردن بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها. وفي لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة إن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم دبلوماسيين وضباطا في الجيش، مضيفا أن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. وقالت كتلة حزب الله البرلمانية إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وإن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. وفي تطورات قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية دمرت منازل ومباني في مخيمي البريج وجباليا وفي حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة بعد أوامر إخلاء تسببت في نزوح السكان. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا، نبدأ من واشنطن معنا مراد هاشم، معنا أيضا من طهران عمر هواش، ومعنا من الكويت محمود الزيبق مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك مراد هاشم وتصريحات الرئيس الأمريكي عن إيلام إيران كي توقع اتفاقا.
2: مرحبا زين العابدين. نعم، الرئيس ترامب أيضا قال في كلمة من أنه يريد إنهاء الوضع مع إيران بالشكل الصحيح، وأن ذلك لن يتم قبل منعها من امتلاك سلاح نووي. قال إن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن هذه المهمة كان ينبغي القيام بها منذ فترة طويلة. وكان في مقابلة مقتضبة مع موقع أكسيوس قال إنه بات قريبا من اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة ضد إيران، قال إنها قد تتضمن ضربات أكبر من تلك التي شنت خلال حرب الأربعين يوما الحرب التي شنت بالاشتراك مع إسرائيل بداية من 28 من فبراير الماضي. قال إن الإيرانيين يريدون ويسعون إلى التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنهم غير جادين، وأنهم على ما يبدو لم يتألموا على بالنحو أو بالشكل الكافي حتى الآن، وبالتالي إذن هو يتوعد بمزيد من الضربات من أجل دفع إيران لتقديم تنازلات. ذات الرسائل وجهت على لسان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات متكررة خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة آسيان، لكن بلغة أقل حدة. أشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تصعد الضربات على إيران، وقال إن إيران تستجدي التواصل مع الولايات المتحدة لكن واشنطن لا تلمس أي جدية من الجانب الإيراني، وأن الأمر متوقف بالنظر إلى أو مرهون بالقيادة في إيران التي تفتقر إلى الوحدة، ومن أن هذا الوضع يجعل من الصعوبة التواصل أو الاتفاق أو التفاوض مع النظام الإيراني كما قال. لكنه شدد من ناحية واشنطن منفتحة على الخيار الدبلوماسي ومنفتحة على المسار الدبلوماسي، أيضا دعا إلى وقف الهجمات على مضيق هرمز. في المجمل أيضا تأتي هذه المؤشرات الآن بشكل متزايد على ما يحذر منه الرئيس دونالد ترامب، وإن كان مسؤولون أيضا قالوا لأكسيوس من أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن هذه الضربة الواسعة، لكن المؤشرات تتوالى بما في ذلك هذا التحذير الآن وبهذه الصيغة من وزارة الخارجية للرعاية الأمريكيين في المنطقة من أن الأجواء قد تغلق وأن الرحلات قد تلغى في المنطقة، وبالتالي هو يدعو المواطنين الأمريكيين في المنطقة إلى التصرف والتحرك، وهي صيغة مألوفة في الأوضاع التي تسبق عمليات عسكرية واسعة، وكان هذا التحذير سبقه تحذير لافت أيضا إلى جميع الرعاية الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خشية من هجمات تنفذها إيران أو جماعات مرتبطة بإيران قد تستهدف المصالح الأمريكية، وكذلك حذرت الرعاية من ذات المسألة فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، إضافة إلى المعلومات التي تشير إلى الدفع بقدرات عسكرية أكبر إلى المنطقة، طائرات حربية F-15 F-16 F-35 وطائرات شبحية، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود، وإضافة إلى ذلك قدرات لوجستية أيضا بما في ذلك الفرق الطبية وفرق الإنقاذ. زيد،
1: شكرا لك مراد. طبعا حتى هذه اللحظة لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية إطلاق الموجة الجديدة من الهجمات المعتادة، لكن عمر هواش من طهران هنالك سماع انفجارات ذوي انفجارات في عدة مناطق، أطلعنا على التفاصيل.
3: نعم زين العابدين، هناك انفجارات سجلت قبل قليل في جزيرة قشم جنوب إيران محافظة هرمزجان شمال مضيق هرمز، أفاد التلفزيون الإيراني بأنه أيضا سمع أصوات انفجارات جاءت من جهة المضيق تحديدا من جنوب جزيرة لارك. هذه الجزيرة هي شمال مضيق هرمز وهي ضمن المسار الإيراني في مضيق هرمز في الجهة الشمالية. فضلا عن ذلك كان التلفزيون أيضا ذكر أن مقذوفين سقطا في قرب قرية ميسن في ذات جزيرة قشم. نتحدث حتى اللحظة فقط عن هذان الهجومان، ربما أحدهما في الجزيرة والآخر يبدو أنه يأتي من عرض البحر في مضيق هرمز. عندما يكون الحديث زين عن مضيق هرمز ذوي انفجارات هناك، عادة ما تعود أسباب ذلك إلى عدة عوامل واحتمالات. احتمال أن يكون هناك استهداف لسفينة أو ناقلة نفط تحاول العبور من المضيق مخالفة قوانين الحرس الثوري الإيراني بإغلاق هذا المضيق، وهذا الأمر حدث تباعا آخر مرة كان ليلة أمس عندما قال إن الغام أيضا تم تفجيرها أو فجرت في مضيق هرمز تحديدا من المسار الجنوبي. كذلك أحد الاحتمالات أن يكون هناك إسقاط لمسيرة تجوب سماء مضيق هرمز من قبل الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر أيضا تكرر كثيرا بانتظار المزيد من التفاصيل. صح كما ذكرت، لا توجد حتى الآن أي إعلانات من قبل القيادة المركزية الأمريكية بشأن استئناف وبدء موجة جديدة من الضربات، لكن نحن الآن نعيش الليلة 12 على التوالي من هذه الضربات المستمرة. هي دائما كانت تبدأ بالسواحل الجنوبية لإيران، تحديدا المناطق المحيطة لمضيق هرمز. يوم أمس كان هناك استهدافات في مدينة سيريك، في جزيرة قشم أيضا، وقبل ذلك كانت هناك استهدافات في مدينة بندر عباس، جزيرة هنغام. في الحقيقة كافة المناطق التي تقع في نطاق مضيق هرمز هي في معرض التركيز من قبل القوات الأمريكية بهدف استنزاف القدرات الإيرانية على السيطرة على مضيق هرمز. وكان هناك دائما استهداف لأبراج الاتصالات، رادارات، منظومات دفاعية، فضلا عن منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. الإيرانيون في الحقيقة زين العابدين يأخذون التحذيرات الأمريكية لأجل التصعيد وربما استهداف البناء التحتية الإيرانية على محمل الجد. ما نرصده من تصريحات إيرانية تشي بذلك. المتحدث باسم الجيش الإيراني قبل ساعات قال إن استهداف البناء التحتية سوف يوسع نطاق الحرب، وإن إيران لديها سيناريوهات جديدة للتعامل مع ذلك، وأن هذه السيناريوهات سوف تجعل استمرار الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر صعوبة أو مستحيلا. الخارجية الإيرانية أيضا سياسيا قالت إن أي استهداف البنية التحتية هو يتعارض مع القانون الدولي وسيكون بمثابة عقاب جماعي للشعب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. معنا من الكويت ما زال محمود الزيبق مراسل الجزيرة. وتصديات كويتية جديدة لهجمات، تفاصيلها معك محمود.
4: الزين، قبل نحو ساعة من الآن دوت صفارات الإنذار هنا في الكويت مرتين متواليتين، وطبعا سجلنا أصوات لأربعة انفجارات خلال دوي صفارات الإنذار أو ما بعدها بقليل. طبعا كان بيان الجيش الكويتي قد أشار إلى أن البلاد تتعرض لهجمات بصواريخ وبطائرات مسيرة معادية، وأشار أيضا إلى أن هذه الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي التي تقوم بها الدفاعات الجوية لهذه الهجمات. بالعموم نحن ننتظر بيانا تفصيليا من الجيش يوضح ما الذي استهدفته هذه الهجمات خلال اليوم. خلال ساعات اليوم كان هناك استهداف متكرر حقيقة، مرتان لمنفذ العبدلي وهو المنفذ الوحيد للكويت مع العراق شمال البلاد مع محافظة البصرة. طبعا هذا المنفذ تعرض مرتين كما أشرت إلى هجوم بطائرات مسيرة معادية. طبعا أشار بيان الجيش الكويتي إلى أن الأضرار التي وقعت جراء هذا الهجوم هي أضرار مادية، لم يكن هناك أي إصابات بشرية، لكن وزارة الخارجية أصدرت بيانا الزين أدانت فيه هذا الهجوم التي قالت إنه تشنه إيران ووكلاؤها، في إشارة إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العراق. هذه الميليشيات أكثر من مرة أشارت وزارة الخارجية إلى مسؤوليتها عن بعض الهجمات على الكويت، لا سيما عندما نتحدث على المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع العراق. هناك تكثر هذه الهجمات من ميليشيات تسميها وزارة الخارجية الكويتية ميليشيات إيرانية أو ميليشيات موالية لإيران. وطبعا أشار بيان وزارة الخارجية إلى أن هذه الهجمات تشكل نهجا عدوانيا متواصلا من إيران ومن وكلائها، وإنه غير مقبول بالمواثيق الدولية وليس له أي تبرير، ليس هناك أي مبررات لاستهداف مناطق تتبع للجيش الكويتي. طبعا هذا ما يوضحه بيان وزارة الخارجية، أو مناطق أمنية كمنطقة حدودية، معبر أو منفذ حدودي. وبالتالي إضافة إلى استهداف المنشآت المدنية الذي كان خلال الأيام الماضية، لا سيما محطات الكهرباء، والذي أحدث أضرار كبيرة وحرائق في عدد من محطات الكهرباء، وأدى إلى توقف عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل بإجراءات احترازية وفق خطط للطوارئ للتعامل مع هذه الاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية. الزين،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق من الكويت مراسل الجزيرة. الآن إلى الزميل حسن جمول وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في دوائر الأمن القومي التي حمت الداخل الإيراني على مدى عقود من الحروب، وكيف غيرت الحرب الحالية من معادلاتها.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في التصور الإيراني لم تكن الساحات الإقليمية مجرد نفوذ خارجي، بل طبقات حماية للداخل. كل جبهة بعيدة كانت تعني حربا أقل

0: أسئلة: كيف تشكلت دوائر الأمن القومي الإيرانية؟ وما الدور الذي لعبه الحلفاء ولعبته الجغرافيا في إبعاد الحرب؟ ثم كيف ستتعامل طهران مع واقع جديد جعل المواطن الإيراني جزءاً مباشراً من كلفة المواجهة؟ وأخيراً، هل نحن أمام انهيار لفكرة الدفاع المتقدم في المعادلة الإيرانية؟ أم أننا أمام إعادة صياغة أكثر تشدداً لها؟ طورت إيران استراتيجية خاصة بالأمن القومي. تقوم هذه الاستراتيجية على بناء طبقات متتالية من النفوذ والردع في محيطها الإقليمي وخارج حدودها بدلاً من داخلها، وذلك في محاولة لمنع وصول ارتدادات المواجهة إلى الداخل الإيراني. بدأت الاستراتيجية في التشكل في أعقاب الثورة الإسلامية مع تبني طهران خطاباً داعماً للقضية الفلسطينية ومواجهاً للولايات المتحدة وإسرائيل. ومن العناصر التي استخدمتها إيران لبناء نفوذها الخطاب الديني والثوري القائم على مقاومة الظلم والاستبداد، إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها عاملاً جامعاً وموحداً لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى الدعم المالي والعسكري وتوظيف الجغرافيا والممرات البحرية. هذا الأمر هو ما مكن النظام الإيراني من بناء شبكة حلفاء. امتدت هذه الشبكة من لبنان إلى العراق إلى سوريا واليمن، أبرزها حزب الله في لبنان وفصائل مسلحة في العراق وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. عملت إيران على تحقيق ما تسميها سياسة الردع عبر حلفائها من خلال تهديد إسرائيل من جبهات متعددة بدلاً من جبهة إيرانية مباشرة، إلى جانب استهداف القوات والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ورفع كلفة أي هجوم على إيران عبر احتمال رد جماعي من ساحات مختلفة، وهو ما أدى إلى توزيع المواجهة على دول المنطقة بدلاً من تركيزها داخل الأراضي الإيرانية. لكن استراتيجية إبقاء الحرب بعيداً عن إيران بدأت بالانهيار، خصوصاً عقب استهداف حلفاء طهران في المنطقة، حيث شكلت الحرب الأخيرة تحولاً جعل المواجهة تنتقل من الساحات الإقليمية إلى الأراضي الإيرانية نفسها، واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية ونووية وبنى تحتية وشخصيات قيادية، وقتل مدنيون. بذلك أصبح الداخل الإيراني في مواجهة مباشرة مع نتائج الخيارات الإقليمية للنظام، من الخسائر البشرية إلى تعطل الخدمات والمطارات والاتصالات، وصولاً إلى التوتر الأمني والضغط الاقتصادي، ما قد يدفع جانباً من الشارع الإيراني إلى التساؤل عن جدوى وفاعلية استراتيجية الدفاع المتقدم في حماية إيران فعلياً. حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور معجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. إيران بعد هذه المعطيات التي قدمناها نسأل: كيف تمكنت من بناء هذه المعادلة، هذه الرؤية للأمن القومي الإسرائيلي التي الإيراني والتي تعتمد على شبكة حلفاء في الخارج؟
1: حسن، نقطة الأساس كانت سوريا. في الثمانينيات عندما حصل الخلاف بين إيران والحرب العراقية الإيرانية وأصبح هناك تحالف بين نظام البعث في سوريا مع إيران، كانت سوريا هي المركز الأساسي. سوريا اختارت خطا سياسيا توائم وانسجم مع خط الجمهورية الإسلامية أنذاك، وهو المعادل الغرب الأقرب إلى حينها للاتحاد السوفيتي قبل الانهيار إلى غير ذلك. فكانت دمشق عمليا وسوريا هي نقطة الارتكاز، ولأن الخط الذي اختارته دمشق سياسيا كان أيضا ينسجم مع الخط الذي اختارته إيران. هذا عجل في تكوين التحالفات. لذلك تجد ذهابها إلى في لبنان كان سهلا لعوامل كثيرة، أولها طبيعة التشكيلة السياسية في لبنان، طبيعة البيئة السياسية، ثم بشكل كبير تمكنت من الوصول إلى المنظمات الفلسطينية وتمكنت من بناء علاقة قوية مع حزب الله ومع حركة أمل، وبالتالي وهكذا تم التوسع من بوابة فلسطين بشكل أساسي ودعمها للقضية.

0: الأراضي الفلسطينية ومن خلال أيضا دعمها لحزب الله وحركة أمل. وبهذا الشكل عندما انتهت الحرب العراقية الإيرانية كانت إيران قد أسست لنفسها دورا إقليميا مستندا إلى ما سمته هي دعم المستضعفين ومنها موضوع القضية الفلسطينية و
1: يعني حتى سوريا فيما يتعلق بالعراق حتى سوريا كانت عاملا مساعدا لإيران في التمدد والنفوذ داخل العراق.
0: لا شك لأنه في الوقت الذي ضعف فيه العراق بشكل أساسي اضطرت إيران أن تلعب دورا كبيرا من أجل ضبط الأمور في العراق انطلاقا من سوريا واعتمادا على قوة سوريا.
1: إذن تحدثنا عن سوريا كنقطة ارتكاز، لكن نقطة الارتكاز هذه انهارت في الآونة الأخيرة، والحلفاء الذين بنت على مدار عقود من الزمن بنت إيران سياستها الأمنية الإقليمية عليهم أيضا ضعفوا. كيف أصبح وضعها الآن مع هذا الواقع المستجد؟
0: دعني أذكر حسن بشكل سريع أنه بعد 89 إيران اتبعت سياسة واستراتيجية أمنية وهي إبقاء الأخطار خارج الحدود، ومن هنا قامت على بناء علاقات شبكة العلاقات القوية التي بلغ الأمر في عام 2013 للقول أن إيران موجودة في 4 عواصم عربية إلى غير ذلك. الذي حصل الآن عمليا أنه بسقوط نظام الأسد في 8/12/2024 كان هذه أيضا علامة إضعاف كبيرة للنفوذ الإيراني، لأنها جاءت بعد ماذا؟ بعد ما تعرض له حزب الله في لبنان من هجمات إسرائيلية، وما تعرضت له حماس في غزة، وما تعرض له الحوثيون بشكل أساسي، وما كان يقصف في العراق من الميليشيات إلى غيرها، وبالتالي كان كل هذه الجمعية أو المنظمات كلها معرضة للانهيار، لكن لم تكن عملية انهيارا كاملا، هناك ضعف ومتسارع. بعبارة أخرى شبكة العلاقات التي كانت تستند إليها إيران، يعني مثلا إيران كانت تستفيد من حزب الله عند الحوثيين، كانت تستفيد من في العراق عند الحوثيين، كل هذا تعطل بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن انهيار سوريا انهيار دولة، وبالتالي كل هذه أصبح مثار.
1: لطالما سمعنا بعض المسؤولين الإيرانيين حينما كانوا يردون على احتجاجات داخلية حول لماذا يتم الدفع وصرف الأموال على الحلفاء، كان الكثير من المسؤولين يقولون لو لم ندعم هذه الحركات المقاومة لكانت الحرب في شوارع طهران. أكثر من مرة كنا نسمع هذه التصريحات. طيب الآن الحرب أصبحت في شوارع طهران عمليا بعد كل هذه التغيرات، ماذا بقي من نظرية بناء الأمن القومي الإيراني المعتمد على الحلفاء؟
0: الذي أنقذ هذه النظرية هو الحرب الأمريكية. لحظة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كانت لحظة إنقاذ لكل ما قالته إيران، وبالتالي لذلك توقيت الحرب كان عمليا فرصة للنظام السياسي في إيران رغم ما لحق به من تدمير. بمعنى آخر الإيرانيون كانوا، يعني السلطات الإيرانية كانت توصل مشارع ما يسمى بالتشيع إلى غير ذلك وتبثه بشكل مباشر من أجل أن تبرر ما تفعله في الخارج. الآن كل هذا أصبح لا سؤال له، أصبحت تطرح الأسئلة التالية: استثمرنا في البرنامج النووي وتم تدميره، أنفقنا على الملفات الإقليمية ولم ننجح فيها، خسرنا سوريا، خسرنا لبنان، ولم نساعد للمحافظة على حزب الله، الحوثيون نخسرهم. هذه أسئلة مطروحة في المجتمع السياسي،
1: لكنهم اكتشفوا هرمز.
0: ثم الآن هرمز أنا باعتقادي يعني الذي أنقذ النفوذ الإقليمي بالنسبة لإيران هي ورقة هرمز، وكأنها تقول صحيح أن ضعفنا أو ربما خسرنا النفوذ الإقليمي لكن استعملنا ورقة أخرى. لذلك أنا قلت في أكثر من مقابلة ومداخلة معك حسن أنه ورقة بضيق هرمز عمليا هي تمثل إحياء ورد على من يقولون أنه النفوذ الإقليمي ضاع. صحيح ربما ضعف لكن لدينا شيء أقوى كما سميناه القنبلة النووية.
1: هل هذا جاء بالصدفة دكتور محجوب؟ يعني مضيق هرمز هل هو نتيجة الحرب الأمريكية على إيران أم أن إيران كانت تفكر فيه كورقة بديلة لو ضعف الحلفاء؟
0: نحن لدينا معلومة أنا شاهدتها عن رحيم صفوي، قال أن في كلمة له قبل أيام قال بأنه المضيق هرمز طرح قبل 15 عاما كورقة لاستعمالها من قبل إيران بل والبحر الأحمر والبحر المتوسط من أجل المحافظة على مصالح إيران. بعبارة أخرى وعندما أقول 15 عام كان الربيع العربي، كانت كما يسمى بداية مخاضر الربيع العربي، وبالتالي مضيق هرمز ليس ورقة بدأت بهذه الحرب، ورقة كانت أعدت لها إيران، وباعتقادي أنها اختبرت حرب الـ 12 يوم. نعم. واستطاعت استجماع أمرها، لكن عندما بدأت الحرب المشتركة الإسرائيلية الأمريكية
1: طيب الآن
0: قرروا يستعملوه.
1: الآن ما هي السردية التي ستسود في الداخل الإيراني بعد سقوط كل تلك السرديات بفعل الحروب المتعددة على أكثر من جبهة منذ 3 سنوات؟
0: إذا نظرنا إلى المذكرة، إيران لا زالت تتحدث عن نفوذ إقليمي، وتتحدث عن ورقة مثلا موضوع لبنان بشكل أساسي، وننظر ما حول مضيق باب المندب، لأن مضيق باب المندب تم ذكره أكثر من 6 مرات من مسؤولين إيرانيين أنه سيستخدم. إذا موضوع النفوذ الإقليمي لم يتراجع في النقاش السياسي الإيراني بالكامل، رغم حالة الانهيار الكبير التي حصلت وعلى رأسها خسارة سوريا. لكن مع ذلك الذي يتحدثون عنه الآن عمليا أنه ورقة المضيق ستعيد بناء كل شيء، وإذا نجحنا، إيران يعتقدون أنهم إذا نجحوا في موضوع فرض المضيق كورقة وأعادوا وضع تغيير وضع المضيق إلى ما غير ما كان عليه قبل 27 فبراير، فإن هذا يعني عمليا حصول إيران على نفوذ إقليمي ودولي أفضل مما كانت عليه قبلا،
1: وليس بالضرورة بنفس الساحات
0: حينها تصبح إيران مطلوبة لكل العالم لأنها تتحكم في المضيق الذي تعتقد أنها تمرره. نعم. شاء العالم أم أبى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري على هذا التحليل، وشكرا لكم مشاهدينا للمتابعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومعنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد مارلين هاردينغا الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك اللواء محمد عبد الواحد، بعيدا عن التصريحات، بعيدا عن الأوراق التي يملكها كل طرف، إذا نظرنا إلى الوجود العسكري والحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، هل هي تؤشر بالفعل على ما قاله الرئيس الأمريكي، عمليات أكبر من ذي قبل حتى من حرب 39 يوما؟
3: بالفعل هناك تصعيد ربما تكثيف الضربات الجوية. هناك حديث عن البي 1 للمشاركة في العملية، وهي طائرات استراتيجية تستطيع أنها تحمل أعداد كبيرة، أطنان من الذخيرة، يعني 34 طن أكبر طائرة تحمل هذا الموضوع، وبالتالي الضربات هتبقى على أهداف استراتيجية أو على عدة أهداف تكتيكية في طلعة واحدة. يعني هيستطيع أنه يقوم بتدمير البنى العسكرية الإيرانية في وقت قليل، وهو ده اللي محتاجه خلال الفترة القادمة. أنا أرى أن ربما تزيد الطلعات الجوية تكثيف للضربات، ولكن الحديث عن عملية برية أو إنزال بحري أو إنزال جوي أستبعدها، وإن كان هذا السيناريو موجود وضعيف، لكن ممكن يستخدمه في إطار رمزي فقط، أنه ينزل ويصور ويضرب سيارة مدرعة أو غيره ويرفع علم الأمريكي، أو أنه يساعد بعض الميليشيات المسلحة في المنطقة من حدود دول الجوار للدخول كدخول رمز لاختبار قدرة إيران على التصدي على هذا. لكن أنا
2: فيما يتعلق بالأهداف العسكرية، هل بالضرورة التصعيد إذا حدث أو إن حدث، خلينا نكون متفائلين ونستخدم إن التي تفيد الشك، إن حدث هل بالضرورة سيقتصر على الأهداف العسكرية أم يمكن أن يمتد أيضا لأهداف مدنية كما هدد الرئيس الأمريكي؟
3: لا، هو انتقل لأهداف مدنية. يعني النهاردة اليوم 13، لو قلنا الجولة 13، الجولة دي 13 جولة انتقلوا من عدة مراحل، يعني استهدف في البداية الشريط الحدودي أو الطبقة الساحلية لتدمير القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني وتدمير البنية البحرية التحتية عموما، وكانت عسكرية وكانت تجارية، ضرب أرصفة بحرية لأنه يعلم تماما أن الحرس الثوري بيستفاد تجاريا من هذه الأرصفة، وضرب محطات كهرباء ومحطات وقود، ثم انتقل إلى الداخل إلى الطبقة الثانية اللي هي في ظهر الطبقة الساحلية، وكان الهدف الرئيسي من هذه الضربات هو القضاء على البنية اللوجستية التي تدعم المنطقة الساحلية. 2 فصل منطقة الساحل عن العمق الإيراني. 3 في فترات الضرب على الساحل إيران.
2: وهل نجح في ذلك؟
3: نجح بأن أصل تدريجيا هو بيتبع سياسة التدمير الممنهج المتدرج. وبالتالي مع الوقت ومع مرور الوقت حتى وإن كان الوقت طويل طبعا أكيد هيوصل في مرحلة أنه بيدمر قدرات. يعني مفيش دولة في العالم هتتحمل كل هذا الدمار، خاصة أن مفيش دفاعات جوية لدى إيران، مفيش أي مقاومة، في سيطرة جوية كاملة للقوات الأمريكية. وبالتالي المسألة مسألة وقت. ثم انتقل إلى العمق الإيراني وضرب ضربات بالقرب من العاصمة طهران وهي رمزية الدولة، ودي إشارة ردع. ضرب مناطق على الحدود العراقية الإيرانية ودي في غاية الأهمية. ضرب مواقع على الحدود الإيرانية الباكستانية ودي أيضا في غاية الخطورة. ثم عاد مرة أخرى لضرب مدن ساحلية تقع على الخليج العربي أو تقع على بحر عمان وليس بالضرورة على مضيق هرمز، ودي برضو كان لها دلالة. ثم ضرب في جزر طيب موجودة بتتحكم في المضيق.
2: فيما يتعلق بالرد الإيراني المتوقع على هذه الضربات، أولا هل تحد هذه الضربات من قدرة إيران على الرد؟ ستعدم هذه القدرة أم ستظل لدى إيران قدرات على الرد؟ وكيف سيكون الرد الإيراني من وجهة نظر؟
3: للإجابة على هذا السؤال أنا هنرجع كده نشوف الضربات اللي كانت منذ 3 أيام في على قواعد أمريكية في منطقة الخليج عشان أجاوب على سؤال حضرتك بالضبط. كان متهيئين أو كان يفترض أنه تم تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية، خاصة مراكز القيادة والسيطرة. لكن العملية على القواعد العسكرية في منطقة الخليج في توقيت تقريبا واحد وأهداف متعددة، ده بيدلل على أشياء كثيرة جدا. يدلل على أنه ما زال لديه مراكز قيادة وسيطرة على مستوياتها الثلاثة، سواء المستوى الاستراتيجي أو العملياتي أو التعبوي، وتعمل بطريقة جيدة، أن هناك اتصالات لم يفقدها حتى وإن كانت ضعفت، لكنه لم يفقدها. في اتصالات ما بين جميع المستويات، حساسية الضربات. كمان في نقطة مهمة والإعلام الحقيقة لم يتداولها، بطبيعة الأهداف اللي تم ضربها على قواعد عسكرية في منطقة الخليج يؤكد أن إيران كانت تستهدف في المقام الأول بنسميها الشبكة البينية للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات بتعتمد على شبكات، يعني بمعنى إنها بتوصل الأقمار الصناعية بمنظومة الدفاع الجوي، بالمسيرات، بالطائرات، وكلهم بيعملوا ضمن منظومة واحدة. تأتي المعلومة من القمر الصناعي أو من الرادار، يتم تحليلها والأهداف بتصاب بدقة عالية. هذه المنظومة الولايات المتحدة الأمريكية بتطبقها في الحرب الروسية الأوكرانية وإن كانت بطريقة غير مباشرة. ضرب إيران لهذه المنظومة في أماكن معينة يدل على أنها لديها معلومات استخباراتية عالية، ربما تكون من دولة عظمى زي روسيا أو الصين، أنا لا أعلم، لكن طبيعة الضربة كانت تؤكد هذا.
2: أي ضربة تقصد؟
3: ضرب على سبيل المثال ضربات في الأردن.
2: ضربات حديثة أم ضربات قديمة؟
3: لا، ضربات اللي هي من 3 أيام
2: في الأردن على سبيل المثال.
3: في الأردن على سبيل المثال، في الكويت على سبيل المثال، مركز للذكاء الاصطناعي في البحرين على سبيل ده، وفقا للرواية الإيرانية برضه أنا بقول لحضرتك عشان نحلل المشهد، في البحرين الزوارق السريعة الأمريكية اللي دخلت الخدمة جديد. كل هذا بيقول إن هناك استهداف لشبكة المعلومات الأمريكية، وبالتالي ضرب شبكة المعلومات الأمريكية هنا يدلل على أن ممكن لو استمر هذا الموضوع ممكن يضعف اتخاذ القرار. ولذلك الضربات الأمريكية جت بعدها كانت شديدة العنف وكانت سريعة.
2: سيد مارلين، الرئيس ترامب صرح بأنه سيلجأ إلى، ربما يلجأ إلى التصعيد بشكل غير مسبوق حتى أكثر من ذي قبل، لأن إيران لم تتألم بالدرجة الكافية. ما الذي يجعله يعتقد أن إيران لا تشعر بالألم وأن الضربات ستجعلها تغير سلوكها؟
4: Yes, thank you. I think what you see from
5: نعم، شكرا لك.
4: أعتقد أن ما نراه بالاستناد إلى هذا التصريح هو منسوب كبير من الأحباط في البيت الأبيض. هناك أيام من القصف المستمر، والنظرة كانت بأن الإيرانيين سوف يغيرون في موقفهم التفاوضي، وهذا لم يجدي نفعا، ونحن وصلنا إلى اليوم 12 أو 13 من الضربات المستمرة ضد الأهداف الإيرانية، ونرى أن كلا الطرفين ليس على استعداد للشروع في المفاوضات مجددا. لذلك أعتقد أن الرئيس ترامب يتصرف بالاستناد إلى المعلومات ويحاول أن يؤثر من خلال المعلومات التي يضخها على الأسواق وعلى الرأي العام الأمريكي لتعزيز موقفه.
2: طبعا سأعود إليك مرة أخرى اللواء محمد عبد الواحد، وهذا الخبر العاجل الذي نتابعه الآن على الشاشة. قائد الحرس الثوري بمدينة كهنوج في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران يعلن تدمير صاروخ توماهوك أمريكي في سماء المدينة. وسبب العودة لنعلم أولا دكتور اللواء محمد إن كان لدى إيران بالفعل قدرات لاعتراض صواريخ توماهوك الأمريكية.
3: طبعا الفترة اللي فاتت في تطور جديد في التكنولوجيا، يعني حتى الصواريخ اللي تم إطلاقها كان هناك تطور في عملية المناورة، الهروب من الدفاعات الجوية، من منظومات الدفاع اللي موجودة في المنطقة بالكامل. وأنا أشرت أن هناك تعاون بالفعل أو مساعدة تقنية فنية تكنولوجية من دول عظمى. هذه المساعدات بتتمثل في أجهزة التوجيه الخاصة بالصواريخ، أجهزة التوجيه الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي، كمان بيزودوهم بالوقود الصلب، وده مفيد جدا لعملية الصاروخ، ما بيبقاش محتاج الصاروخ لإعداد، ولذلك ردة الفعل الإيرانية بتبقى رد فعل سريعة للغاية. كمان هي طورت خلال الفترة السابقة من منظومة الدفاعات الجوية، ومش شرط أنه هو اعترض توماهوك، أنه يعترض كل التوماهوك ربما تكون ضربة ناجحة فقط، ودي وفقا للرواية الإيرانية، يعني لم أسمع حتى الآن الرواية الأمريكية حتى أقارن من صحة الخبر، لكن وفقا لهذه الرواية إذا صح وتم اعتراض صاروخ توماهوك يبقى في تطوير تم، أو حالة من ضمن حالات يعني ما أقدرش نقيمها إلا لو إذا تكررت هذه الحالات مرة أخرى، لأن يعني التوماهوك كمان أنواع، وفي منه أنواع متقدمة جدا خاصة اللي في القاذفة بي 1.
2: فيما يتعلق بالمساعدات التقنية أو المساعدات العسكرية الصينية الروسية دكتور الشرقاوي إلى إيران، بما أن الضيف ذكرها، طبعا هنالك حسابات صينية كثيرة، إذا فعلت الصين أي شيء مع إيران يضر الولايات المتحدة، فبوسع الولايات المتحدة أن تفعل أشياء مع تايوان. ما هي الحسابات هنا؟
5: هي حسابات دقيقة في بيجين أكثر منها في طهران أو في واشنطن، ولا يمكن يعني القراءة أكثر في مثل هذه التلميحات، بمعنى أن الصين تعلم جيدا، وعلى الرغم من مسعاها للاستفادة من هذه الحرب صعودا ونزولا، إلا أنها تتمسك بمبدأ أساسي عدم الدخول في مواجهة خطبية أو فيما يزعج ترامب في هذه المرحلة. فبالتالي بدل أن نركز على أن الصين هي التي تزود، ربما قد نركز على روسيا، قد نركز على كوريا الشمالية، هذه الدول التي يمكنها أن تستفيد من هذه المرحلة. لذلك أعتقد أن الدبلوماسية الصينية تتوخى الحذر الشديد، خاصة فيما يتعلق بهذا المثلث، ما هو إيراني، ما هو صيني، وما هو أمريكي. والقمة الأخيرة بين ترامب والرئيس الصيني جسدت هذا البعد، أنه على الرغم مما كنا نعول عليه أن هناك دبلوماسية صينية أو أن هناك نوع من الاستفادة بشكل أو بآخر، لم يحدث هذا. التوافق الصيني الأمريكي في هذه المرحلة يسمو فوق مدى قراءة الإيرانيين فيما قد يحصلون عليه من الصينيين، ربما يحتاجون التركيز على عواصم أخرى.
2: لكن روسيا أيضا لها حسابات، لأن الولايات المتحدة غير منخرطة في حرب أوكرانيا، وتترك ذلك للأوروبيين بشروط وبصعوبات أيضا. هل لدى روسيا حسابات فيما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن تساعد به إيران؟
5: لو كانت هناك حسابات الاستفادة المباشرة أو ابتزاز الموقف الأمريكي ضمنيا في هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لعادت روسيا إلى ما بدأ عام 2017، كان هناك تحالف ثلاثي إيران تركيا وروسيا، والآن في هذه الحرب وحتى في حرب العام الماضي حرب 12 يوما لم تظهر أي مؤشرات أن هناك ضلع روسي واضح في هذه المسألة، فيمكن أن نخفف من استحضار العاملين الروسي والصين خاصة فيما يتعلق بتزويد إيران ببعض الأسلحة أو ببعض الرؤوس الصاروخية. يمكن أن يكون هناك تعاون على مستوى الخبرات أو على مستوى الاستخبارات، بعض المعلومات هذا أمر وارد، ولكن لا أعتقد أن هناك ما يرقى إلى أكثر من التبادل الاستخباراتي في هذه المرحلة.
2: دكتور محمد صالح صدقيان، هنالك دائما وجهة نظر الآن في إيران، وجهة نظر تقول أن إيران نجت من الحرب الأولى وخرجت أقوى، وهذا وقت جني الثمار بالتفاوض. وجهة نظر تقول أن إيران خرجت منتصرة وهذا وقت إخضاع الأعداء. لكن هل هنالك من يرى أن الجولة الجديدة إذا حدثت ستنجو منها إيران؟
6: حقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو يعني إشكالية موجودة حتى على الصحف الإيرانية. يوميا نقرأ في الصحف الإصلاحية والمعتدلة ما يتعارض ما نقرأه في الصحف المتشددة الأصولية، وبالتالي هذا يعني حتى في الأوساط العلمية الأكاديمية والأوساط السياسية الأكاديمية أيضا، خارج عن الدولة، خارج عن دوائر الحكومة والدوائر الرسمية، نحن نجد هذين الرأيين. وبالتالي هناك الكثير مما يعتقد بأنه لحد الآن هناك تماسك في الشارع الإيراني، هناك تماسك أيضا في القوات المسلحة، لكن هذا لا يعني بأن نترك طاولة المفاوضات. وبالتالي هناك دعوة أيضا للمفاوضات وهناك دعوة ملحة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا ما قرأنا البيان الذي أصدره الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قبل أسبوع تقريبا، هو أشار إلى أن وأشار في التاريخ، يعني
2: هذا وقت السلام، قال أنه هذا وقت السلام،
6: وهذا وقت السلام، وأشار إلى أحداث تاريخية حدثت في التاريخ الإسلامي أيضا، وقال بأن ودعا دعا النخب السياسية للتقدم للساحة وعدم ترك الساحة وإظهار وإبداء وجهات نظر. أنا أعتقد بأن هذا الأمر، يعني هذا التلاقح بالأفكار، هو الذي يجعل القرار ليس، يعني مرة أنا أقول ذلك، أن الدكتاتورية عسكرية غير موجودة في إيران بسبب هذه بسبب هذا الحراك السياسي والحراك الذي يناقش هذا الأمر. وبالتالي القرار الذي يصدر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يرأسه الرئيس بزشكيان يمر بهذه المستويات، وهي مستويات معقدة، مستويات مختلفة، إلى أن توضح. يعني قراءة المستقبل مهمة جدا. أنا اليوم كنت أتحدث مع شخصية في طهران حول مدى إمكانية وقوف إيران أمام كل هذه الحشود العسكرية الأمريكية التي نراها، سواء كان في الأردن أو في أماكن أخرى في إسرائيل داخل إسرائيل. يعني كان هناك عزم شديد على أن الإيرانيين يلاحظون هذه التحركات بشكل دقيق، يدرسون هذه الأمور، حتى قضية التدخل البري الأمريكي في الجزر الإيرانية أو في الداخل الإيراني يدرس بشكل كبير على أكثر من مستوى، بالمستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني أيضا. ما تحدث به سعادة اللواء حول هذه الاستهداف المنظومة الاستخباراتية وتحليل المعلومات الأمريكية مهم جدا، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك يعني عديد المستويات.
2: أنا أخشى فقط أن نقع في فخ التضخيم، لأنه يعني كان هنالك تضخيم شديد لقدرات العراق في عام 2003 بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنه أصبح بعد ذلك قضية رأي عام في وتضخيم نفخت فيه المخابرات الغربية. هل تخشى أنت أيضا من الحديث عن قدرات إيران وتضخيم قدرات إيران ثم تكون الحقيقة بخلاف ذلك؟
6: أنا أعتقد بأن المقاربة بالحرب بين الولايات المتحدة والعراق تختلف عن مع إيران. الآن نحن نقيم حربين، حرب 12 يوما التي قادتها إسرائيل، وحرب 39 يوما اللي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي إيران وقفت أمام دولتين تمتلكان السلاح النووي، الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل، والحرب كانت يعني قوية بكل المعاني والمستويات وقوية بامتياز، لكن إيران استطاعت بالرغم من اغتيال المرشد الأول لإيران، القادة العسكريين، القادة السياسيين، استطاعت أن تقف. الآن أنا لا أقلل، يعني يجب أن لا يفهم من كلامي بأن أقلل من أهمية الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية، لكن لحد الآن إيران لا زالت متماسكة عسكريا، ويبدو لي حسب ما تقول الأوساط العسكرية الإيرانية بأنها تستطيع منازلة الولايات المتحدة. حتى رأينا في المجال السياسي أيضا عدم تنازل أو مرونة الجانب العسكري في المفاوضات، خصوصا فيما يخص مضيق هرمز، وهذا يدل على أن الجانب السياسي يعتمد على قوة العسكر الإيراني في الحرس الثوري أو طيب. الجيش الإيراني.
2: لواء محمد عبد الواحد، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب بشأن إسرائيل، هو قال أنه لا يحتاج الآن لإسرائيل، إسرائيل ستنضم إذا طلب منها في غضون دقيقتين، لكن لا نحتاج ذلك الآن. هو يتحدث عن ضربات أوسع مؤلمة أكثر لكنه بدون إسرائيل. ما الذي تفهمه من ذلك، وكيف ستكون شكل المواجهة بين إسرائيل، بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: أولا إسرائيل موجودة في هذه الحرب، واللي يقول غير كده بينكر هذا يبقى جاحد. إسرائيل موجودة سواء في التنسيق العمادي، في غرفة عمليات مشتركة إسرائيلية أمريكية بتناقش الضربات يومية، في تنظيم لبنك الأهداف داخل إيران بيتم مناقشته إسرائيلي أمريكي، معلومات استخباراتية سواء عملاء الإسرائيل في الداخل الإيراني أو أي معلومات استخباراتية فنية بيتم تغذية الجانب الأمريكي بها، وفي تشاور. ولكن هو لا يرفض الزج بإسرائيل خوفا من صواريخ الإيرانية التي تصيب إسرائيل. إسرائيل ليس لديها عمق استراتيجي، الجغرافيا جعلتها منطقة ضيقة استراتيجيا، وبالتالي أي ضربات صاروخية مؤثرة للغاية، وحرب ال 12 يوم وحرب ال 40 يوم كانت خير دليل على ذلك، أن إسرائيل لم تستطيع تحمل المزيد. ولذلك عندما نتحدث عن مشاركة إسرائيل في حرب ضد إيران، لازم أسأل إسرائيل الأول كم من الأيام تتحمل ضربات صاروخية، كم من الأيام مواطنين إسرائيليين بالملايين هيقعدوا في الخنادق أسفل، الاقتصاد هيتحمل قد إيه. وبالتالي ترامب حريص جدا، وهذا أنا أتخيل ليس كلام ترامب، ده ممكن يكون كلام
2: البعض نفسه. فهم، وهنا أسأل السيد مارلين، البعض فهم هذا التصريح بأنه قد ينضم إلى ترامب في هذه الحرب الجديدة دول عربية، هل هنالك ما يشير إلى ذلك؟
4: نعم، أعتقد أن هذا من بين الشواغل، أن ننتقل من حرب ثنائية إلى حرب إقليمية. الآن دول الخليج تعاني بسبب الردود الإيرانية بعد الضربات الأمريكية. يمكن أن ننتقل إلى مرحلة تالية من النزاع إذا ما بدأت دول الخليج بالرد بشكل مستقل أو بالتنسيق مع بعضها. وإذا ما رأى الرئيس أنه لديه تحكم بزمام المبادرة، يمكن أن يخسر زمام المبادرة والسيطرة. هذا من بين الأخطار في مجال التصعيد، ويجب أن نرى السياق. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بقصف الأهداف الإيرانية وفقا لعملية حسابية دقيقة يتبعها البيت الأبيض.
2: دكتور شرقاوي، أخيرا، هل تعتقد أن الجولة الجديدة إذا حدثت، إن حدثت، يمكن أن تشارك فيها دول عربية؟
5: سيرتفع منسوب القصف فوق كل المستويات المتوقعة مقارنة بالموجة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، وأيضا بالموجة الأولى خلال حرب الأيام الأربعين. سوف يسعى ترامب إلى تضييق الخناق على الإيرانيين من كل حدب وصوب، وسوف يحاول أن يظهر أمام الكاميرات في سبتمبر أو أكتوبر أنه حقق هذا الفوز ووصل بالإيرانيين إلى أضعف مستوى لهم، لكن لا يمكن استحضار الدور العربي. لا أرى في العواصم العربية أي استعداد أو أي تفكير جدي، وإن كانت هناك بعض المواقف الانفعالية من حين لآخر بأنه ينبغي الوقوف وصد الهجمات الإيرانية، لكن من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية لا تفكير حقيقي في هذا الباب.
2: دكتور صدقيان، أخيرا ترامب يحاول أن يجنب إسرائيل هذه الموجة الجديدة، هل ستجنبها؟ هل ستعطي إيران هذه الفرصة؟ هل لن تقصف إسرائيل إذا لم تشارك إسرائيل في الحرب؟
6: إيران تدرك جيدا بأن هذه الحرب هي ليست حرب الولايات المتحدة وإنما هي حرب إسرائيل، لكن هناك حسابات، أنا قلت زين، هناك حسابات في عدة مستويات في إيران، وبالتالي تأخذ كل هذه العملية، لأن إيران الآن كما قالت هي مستعدة لاستمرار هذه الحرب لمدة أكثر من سنة، وهي قالت 5 سنوات، وبالتالي لديها قدرات، وهذه القدرات هي تعلم جيدا بأن هذه الحرب هي حرب مع إسرائيل، وكل الذي يعمله الرئيس ترامب هو الذي يريد أن يحقق طموحات نتنياهو. نتنياهو يريد أن يعمل
2: تهاجم إسرائيل إذا لم تهاجمها إسرائيل برأيك؟
6: هذا سؤال مطروح حتى في الداخل الإيراني مطروح، لماذا لم تجعل إيران أهدافا معينة مقابل أهداف داخل إسرائيل؟ لكن عندما نسأل أو نسأل لماذا لم تكون هكذا معادلات، يقولون بأن هذه المعادلات على الطاولة وتأتي في حينها بناء على القراءة التي تقرأها القيادة العسكرية في تحديد أهدافها وكيفية الرد على الهجمات الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان ودكتور شرقاوي لواء محمد عبد الواحد ومارلين هاردينغا، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا. الآن إلى ملف التطورات في لبنان، حيث قال مصدر رسمي للجزيرة إن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم ضباطا إلى جانب دبلوماسيين. وقالت كتلة حزب الله البرلمانية إن الزيارة الرسمية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وإن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة الجنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. معنا من جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور جو أهلا وسهلا بك. فيما يتعلق بالجولة السابعة ومشاركة ضباط فيها، يعني حينما يذهب المفاوض اللبناني هل هو يذهب وفي يده إنجاز يريد مزيدا من هذه الإنجازات، أم لديه شكاوى بفعل الأيام الأولى للتجربة المناطق التجريبية؟
7: يعني المناطق التجريبية هي في طور التشكل، يعني ليس هناك لا زال حاجة إلى هذا ما قاله المصدر، يعني إلى آلية التدقيق من هو الطرف المدقق. واضح أن هناك ضمانات أمريكية، لكن الآن بدأنا بمناطق تجريبية هي سهلة، ليس فيها وجود جدي لحزب الله، ليس فيها بنى تحتية أكبر، ليس هناك مشكلة فيها بالتراتبية بين الانسحاب وبين تفكيك بنية حزب الله، كل هذه التعقيدات في الاتفاق يعني. فبالتالي يذهب أعتقد المفاوض أولا للتأكيد على الضمانات الأمريكية لإيجاد أرضية التدقيق، ولإيجاد أيضا بدء التفكير بمرحلة بعض المناطق التجريبية. يعني العقد الميدانية لا تزال موجودة وتحتاج بحد ذاتها إلى تفاوض جديد حولها.
2: فيما يتعلق بتصريحات حزب الله الخاصة بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن والخاصة بالسلاح، في مسألة مقاربة السلاح، أن مقاربة السلاح في شمال الليطاني بعد الانسحاب الإسرائيلي، هذا يعني أن السلاح في جنوب الليطاني لا مشكلة. هذا التصريح يفيد المفاوض اللبناني أم يحد من قدرته على التفاوض مع إسرائيل؟
7: نعم، هذه مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للاتفاق، إذا يعني الاتفاق الإطار أو الملحق الأمني فيه تحديدا يبني على أساس أن هناك تعاون طوعي من حزب الله، يعني يفترض هذا الأمر بشكل ضمني. إذا هذا الأمر غير موجود، هذا يشكل تحدي بعدم قدرة طرف معين على تحقيق هذا البند بحد ذاته، هو أساس التراتبية في ضمان الانسحاب. وهنا المشكلة الأساسية الآن. في السابق كان حزب الله يقول بأنه مع انسحاب مع سحب سلاحه من جنوب الليطاني، لكنه كان يتوقع أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي متزامن في هذه المرحلة. فبالتالي الآن سهل لحزب الله القبول بالمنطقة التجريبية، لكن بعدها حين ندخل في بنت جبيل أو في الخيام والمناطق الحساسة أكثر سنرى إذا كان هناك الحزب سيتعاون. الأمر مرتبط بأمور إقليمية أيضا وليس فقط لكن كلام المصدر اليوم

0: كان ملفت بأنه لم يتحدث عن نزع السلاح، تحدث عن إزالة التهديد، عن إنهاء العمل العسكري بشكل غير مباشر، يعني إسرائيل وحزب الله، لكنه لم يسميها بشكل واضح. كان هناك محاولة إعادة تعريف بعض التعابير الأساسية، لكن المشكلة الضمنية أي تعاون حزب الله لا يزال الأمر غير واضح، يعني لا سيما موقف الرئيس بري متباين عن موقف حزب الله في هذه النقطة.
1: فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، إلى أي مدى هو متفهم لصعوبة مسألة نزع السلاح؟
0: يعني كلام ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس عون كان لافت، بأنه قال له إذا تحتاج إلى المساعدة قد نساعدك في موضوع التحاور مع حزب الله. هذا أمر كان مغاير لموقف روبيو في اليوم قبل هذا اليوم في اجتماعه أيضا مع الرئيس عون، كان أكثر تشددا في الموقف مع حزب الله. لنعود أيضا إلى المصدر، تحدث لأول مرة بأن الطرف اللبناني يبحث عن ضمانة، كأنه يريد أن يتحول الموقف الأمريكي من وسيط إلى ضامن. الآن هناك سؤال، من يدقق في الاتفاق؟ هناك شكوك بالدور الأمريكي والحيازي لإسرائيل، يتحدثون الآن عن دور إيطالي ممكن كبديل عن دور الفرنسي في الميكانيزم يعني. فبالتالي الأمريكي الآن منشغل بإيران، لكنه يحاول تسيير أمور المناطق التجريبية، لكن
1: شكرا.
0: أساس دوره الآن الضمانات، أي عدم استهداف الجيش اللبناني في المناطق التجريبية.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، ضيفنا من جبل لبنان. إلى تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة إسرائيلية على منزل بشارع الجلاء في مدينة غزة. كما قال مصدر في المستشفى المعمداني إن عددا من الأشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. إذا نقف معك شادي على آخر التطورات، لا سيما مع الإنذارات بإخلاء 6 منازل والغارات التي لحقت ذلك، طبعا قصف منها 4، هل قصف المنزلان الآخران وكيف يتعامل الأهالي مع ذلك؟
2: بالفعل زين العابدين، ليلة صعبة كانت على الفلسطينيين مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتدمير منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد سلسلة تحذيرات إسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية. كان أولى تلك التحذيرات في مخيم البريج حينما كان الإخلاء لمربع سكني بشكل كامل، وبعد دقائق أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية ودمرت منزل وألحقت أضرار جسيمة في منازل مجاورة للفلسطينيين، ودمرت عدد كبير من المنازل نتيجة الغارة القوية التي استهدفت منزل في مخيم البريج. تبعه أيضا غارة إسرائيلية ودمرت منزل آخر في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن إصابة 4 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أخرى دمرت خلالها منزل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهو شارع رئيسي في المدينة يكتظ بالنازحين، وأسفر ذلك عن إصابة أيضا عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، وإحداث حرائق هائلة في المنزل المستهدف. وغارة إسرائيلية أخرى أيضا دمرت منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وغارة أخرى أيضا دمرت منزل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. الإنذارات انتهت والإخلاءات انتهت، ولكن الأصعب الآن هو ماذا سيفعل الفلسطينيون بعد تدمير منازلهم وبعد تدمير مربعات سكنية. الآن هم في الشوارع ويبحثون عن مأوى في هذه الليلة الصعبة في ظل اكتظاظ المخيمات ومراكز الإيواء بالنازحين. الأوضاع صعبة في ظل استمرار أيضا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فلسطينيين في صبيحة هذا اليوم من مسيرات إسرائيلية هاجمت عدد من الفلسطينيين في منطقة الفلوجة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من الفلسطينيين. وغارة إسرائيلية أخرى أيضا في منطقة المواصي في غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وغارات أخرى على المناطق الشرقية. الشرقية من مدينة خان يونس عاد عن القصف المدفعي وإطلاق النار، وكذلك أيضا نسف منازل الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين. الاحتلال الآن يسيطر فعليا على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة ودمر خلالها منازل الفلسطينيين، والآن يقوم بعملية تدمير ممنهج في هذه الليلة وهي الأوسع منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتدمير أكثر من 6 منازل فلسطينية في قطاع غزة وإحداث حركة نزوح كبيرة لعشرات العائلات الفلسطينية التي أصبحت الآن بلا مأوى في ظل الأوضاع الصعبة والمعيشية التي يعيشها الفلسطينيون مع استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية. وهناك تحذيرات جدية من قبل وزارة الصحة بضرورة دخول المساعدات والأدوية لعلاج المرضى.
1: شكرا شادي شمية من غزة، والتغطية مستمرة على رأس الساعة مع حسن جمول.
3: شكرا لزين، مرحبا بكم مشاهدينا. مستمرون إذن في هذه التغطية، ونواصل معكم تغطية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات الإيرانية على دول في المنطقة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم على إيران أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد على حد تعبيره. من جانبها، أصدرت الخارجية الأمريكية إعلانا بأن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. بدوره، قال الحرس الثوري إنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. كما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لهجمات صاروخية ومسيرات. وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أن منفذ العبدل الحدودي تعرض مساء اليوم لاستهداف جديد بمسيرات. وعلى وقع هذه التطورات، قال بيان لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان حق دول الخليج والأردن بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها. في لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة أن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش، مضيفا أن لدى لبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. من جهتها، قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وإن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. في تطورات قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية دمرت منازل ومباني في مخيمي البريج وجباليا وفي حي الزيتون وحي الجلاء بمدينة غزة بعد أوامر إخلاء تسببت في نزوح السكان. نبدأ بآخر المواقف الأمريكية من واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم، ونستطلع الموقف من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. البداية من واشنطن مراد، إذن تصريحات للرئيس الأمريكي، هل أعقبتها أي تصريحات أو مصادر أمريكية تحدثت عما ينوي القيام به الرئيس ترامب ترجمة لما أعلنه؟
4: مرحبا حسن، هناك حالة من الترقب بطبيعة الحال فيما إذا كان الرئيس ترامب سينفذ تهديداته أو أنها من قبيل الضغوط الخطابية. في كل الأحوال هو سابقا فعل ذلك في كلا الاتجاهين، مارس ضغوطا اقتصرت على مستوى الخطاب، ثم في أوقات أخرى نفذ ما يقوله. إذا تذكرنا الحرب التي شنت بالاشتراك مع إسرائيل في فبراير 2028 وأيضا في مناسبات سابقة أخرى، لكن في كثير من الأحوال أيضا هو يصعد السقف

0: سقف التهديدات ولا ينفذ، ويفهم من هذا أن ذلك يأتي في سياق الضغوط. الرئيس ترامب قال في آخر تصريحاته أنه يريد إنهاء الأمر مع إيران، ولكنه قال ينبغي إنهاؤه بالشكل الصحيح، وكذلك بعد إنهاء المهمة التي بدأنا هذا الأمر من أجلها، وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أيضا قال إن هذه المهمة لن يقوم أو أن أحدا غير قادر على القيام بها سوى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان ينبغي القيام بها منذ عقود وسنوات. قال إن الولايات المتحدة في هذا الشأن تبلي بلاء حسنا، وأن إيران تسعى إلى اللقاء وإلى المفاوضات، لكنه قال إن ذلك إنهم ليسوا حسني النوايا، وأنهم قريبا ما سيفعلون. وفي ذات العبارات ولكن بلهجة أشد قال لموقع أكسس في مقابلة مختصرة من أنهم سيفعلون ذلك حينما يشعرون بشكل بألم على نحو كاف. وهو قال أيضا في هذه المقابلة إنه بات قريبا من اتخاذ قرار للقيام بعملية عسكرية واسعة ضد إيران تشمل ضربات أكبر بكثير من تلك التي شنت على إيران خلال حرب الأربعين يوما، الحرب التي بدأت في 28 فبراير. أيضا قال إنه مع ذلك لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن، وإن كان قريبا منه. مسؤولان أمريكيان قال للموقع ذاته من أنه لم تصدر بعد أي أوامر بهذا الشأن. أيضا حينما سئل فيما يتعلق بإسرائيل ما إذا كانت ستشارك الولايات المتحدة في عملية كهذه، قال إن إسرائيل ستشارك إذا طلب منها في غضون دقائق، ولكنه لا يحبذ مشاركة إسرائيل بالنظر إلى أن هذه المشاركة ستعود عليها برد فعل. كما قال الرئيس ترامب أيضا كان صعد الخطاب إزاء إيران.
1: نعم حسن. نعم أكمل مراد، لأنه السؤال متعلق أيضا بنفس هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كانت هناك أي تعليقات حتى أمريكية على ما قاله، إن كان من مصادر عسكرية أو حتى من مصادر سياسية في واشنطن.
0: الرئيس ترامب على مدى الأيام الثلاثة الماضية وهو يصعد في هذا الخطاب، ومن ضمن ما يمكن وصفه بردود الفعل العملية. طبعا هناك الكثير من ردود الفعل في سياق التصريحات من المعارضة الديمقراطية وآخرين، ولكن على صعيد التحرك للرد على ذلك تحرك الديمقراطيون في مجلس النواب اليوم في محاولة لتمرير مشروع قرار يستند إلى سلطات قرار سلطات أو قانون سلطات الحرب من أجل إرغام الرئيس ترامب على سحب هذه القوات وطي هذا الملف. ومر هذا المشروع غير الملزم بطبيعة الحال بأغلبية 214 مقابل معارضة 208، انضم 4 من الجمهوريين، وهنا اللافت الأمر اللافت، انضم 4 من الجمهوريين ضمن المساعي، هذه المساعي من أجل طي صفحة الحرب مع إيران. لكن المشروع ذاته أحبط في مجلس الشيوخ حينما صوت 49 ضد المشروع مقابل 47 أيدوه. ومن ثم هذا من ضمن التحركات التي ترد على الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما أن أسعار الآن الوقود بدأت بالارتفاع. مؤشرات استطلاعات الرأي أيضا ما تزال تظهر معارضة ثلثي الأمريكيين لهذه الحرب حسن.
1: طيب شكرا لك مراد هاشم. وبما أننا نتحدث عن الموقف الأمريكي وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر أمامنا على الشاشة تصريح جديد للرئيس الأمريكي يقول بأنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها، سيتم سداد هذه القيمة باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. إذن سيتم استخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا من أجل سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات جديدة له الآن. عمر هواش في طهران، ما الذي تنتظره طهران بعد هذه التصريحات الأمريكية، تصريحات الرئيس ترامب والتهديد بعمل كبير يؤلم إيران كي تعود إلى طاولة التفاوض؟ ما هو المتوقع في إيران؟
2: نعم حسن، طهران تأخذ هذه التهديدات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محمل الجد. هذا في الحقيقة ما نلمسه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد قال هذا اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تحاول ضرب أو تهدد بضرب البناء التحتية في إيران إنما سوف توسع نطاق الحرب في المنطقة، مؤكدا على أن تصعيد الحرب واستمرار ما وصفه بالعدوان على إيران سيكون ثمنه أكبر بكثير من ثمن إبرام ترامب صفقة مع الإيرانيين. هذه التصريحات أيضا نرصدها عبر ما يصدر من الجيش الإيراني الذي قال إن إيران لديها سيناريوهات مختلفة للرد على استهداف البناء التحتية في إيران، وحذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على استمرار الحرب ضمن هذه السيناريوهات الإيرانية في حال تم استهداف البناء التحتية بحسب ما يقول. هناك تصعيد واضح في الخطاب الإيراني، الجميع يتحدث عن أن إيران سوف ترد بالمثل، هذا ما كان قد عبر عنه مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بأن طهران سوف تستهدف البناء التحتية في المنطقة المتمثلة بالنفط والغاز والكهرباء والطاقة في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها. لكن هنا في طهران أيضا من يرى في تهديدات ترامب على أنها لأجل الضغط على الإيرانيين ودفعهم مرة أخرى للتفاوض، هذا أيضا ما حذر منه الحرس الثوري الإيراني عندما وصف هذه الدعوات للتفاوض بأنها مجرد خدعة وأن أي وقف إطلاق النار سيكون حيلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن تجدد قواها، أن تعيد ملء مخزوناتها بالذخيرة وبالنفط لأجل الاستعداد للحرب مرة أخرى على إيران. لذلك هذا ما نلمسه من قبل كافة التصريحات الإيرانية، الإيرانيين يأخذون ما يصدر عن واشنطن على محمل الجد، حتى أنهم أيضا يقولون أحيانا أنهم يستعدون لأي غزو بري محتمل يطال الأراضي
1: الإيرانية. تماما هذا ما أود السؤال عنه عمر، عندما تقول أن الإيرانيين يأخذون تصريحات الرئيس ترامب على محمل الجد، ما الذي يتوقعونه عسكريا؟ عمل بري أم ضربة استثنائية عسكرية؟ يعني ما الذي يفكرون في أن الرئيس ترامب سيتخذه من إجراءات عسكرية مؤلمة ضدهم في إيران؟
2: نعم هناك ثلاث سيناريوهات يجري الحديث عنها. الأولى كما تحدثنا هي استهداف البناء التحتية الإيرانية المتمثلة بالطاقة بالكهرباء، وهذا من شأنه أن يؤثر كثيرا في الحقيقة على الاقتصاد الإيراني، على الخدمات المقدمة للشعب، وهذا أيضا قد يأتي في إطار خطط أمريكية كما يقول المتحدثون لأجل تأليب الرأي العام ضد إيران وخلق حالة من السخط الاجتماعي في البلاد كتمهيد ربما لإحداث اضطرابات اجتماعية تؤدي إلى إسقاط النظام كأحد أهم أهداف الحرب وفق ما يقول الأمريكيون وحتى الإسرائيليون سابقا. إضافة لهذا السيناريو، سيناريو الغزو البري من المواقع الجنوبية، السواحل الجنوبية الإيرانية أو الجزر المحيطة بمضيق هرمز. قبل يومين كانت هناك جولة تفقدية أجراها قائد القوات البرية في الحرس الثوري وأجرى تفقد للقوات العسكرية والقدرات العملياتية هناك، وحث على نشر ما يوصف هنا بقوات التعبئة البسيج الشعبية في الجزر وفي المناطق الساحلية، وشدد على أن لدى طهران خطط لأجل مواجهة أي غزو بري محتمل، لأن هذا هو أحد السيناريوهات قد يكون في إحدى الجزر الإيرانية. أيضا هناك سيناريو آخر هو دعم تدخل من قبل من يصفون بالمعارضة المسلحة، لا سيما المعارضة الكردية، من الجهة الجنوبية الإيرانية.

0: يتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا يضم أي نشاط نووي، وهذا نفي رسمي بأن يكون هناك أي منشأة نووية في ذلك المكان. وينظر هنا إلى هذه التصريحات لأنها تأتي بتحريض من قبل إسرائيل لدفع الأمريكيين إلى استهدافات جديدة في العمق الإيراني، لكن طهران تشدد. هذا التصريح كان رسميا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن منطقة جبل الفأس لا توجد فيها أي منشأة نووية ولا يوجد فيها أي نشاط نووي، على عكس ما يروج له
1: لماذا تحذر من استهدافها بهذه لماذا تحذر بهذه الطريقة من استهدافها إذن السلطات الإيرانية إذا لم تكن ذات طبيعة عسكرية على الأقل؟
0: التحذير في الحقيقة في بيان مقر خاتم الأنبياء لم يكن يخص جبل الفأس بالتحديد، كان التحذير بشأن استهداف المنشآت النووية بشكل عام والمنشآت الحساسة كالنفط والغاز والكهرباء. لكن كان هناك هجوم أمريكي قبل أيام على منشأة نووية قيد الإنشاء في محافظة خوزستان، ذلك البيان جاء بعد ذلك الاستهداف، وكان بشكل عام في إطار المناطق الحساسة في إيران على رأسها المنشآت النووية بطبيعة الحال، إضافة إلى المنشآت الحيوية الحساسة الأخرى. يمكن القول هنا أيضا حسن أن محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد تعرضت في محيطها لبعض الهجمات، كان آخرها محطة لتوليد الكهرباء متعلقة بمحطة بوشهر النووي، لذلك هذه التحذيرات بشأن استهداف المنشآت النووية أيضا يمكن القول أنها أيضا تطال تحذير من منشأة بوشهر النووية، لأن استهدافها سيكون له تداعيات كبيرة على إيران وعلى المنطقة كون موقعها الجغرافي والمواد النووية التي تستخدم فيها.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، حدثتنا من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك ينضم إلينا هنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومن مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. طبعا كنا نود أن نبدأ بالحديث والسؤال عما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة من عمل عسكري استثنائي يهدد به الرئيس ترامب، لكن تصريحاته الآن التي تظهر على الشاشة والمتعلقة بسداد قيمة أي ضرر يلحق بالسفن في مضيق هرمز والتي تستهدفها إيران، سداد قيمة أي ضرر سيكون من الأموال الإيرانية لدى أمريكا، وهذا يطرح سؤالا بطبيعة الحال عن الأموال المجمدة ومصير هذه الأموال التي أتت على ذكرها أصلا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. سيد جاري سيمور، سأسألك عن هذه النقطة بالتحديد، موضوع الأموال الإيرانية لدى أمريكا والتي يبدو أن الرئيس ترامب يريد التصرف بها لدفع تعويضات عن الضرر الذي يلحق بالسفن التي تستهدفها إيران في مضيق هرمز، هل هذا مسمار جديد في نعش مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: في الواقع إن مذكرة التفاهم قد انهارت، هذا واضح. الآن السؤال المطروح هو هل لدى الرئيس ترامب السلطة القانونية لاستخدام الأموال الإيرانية المجمدة للتعويض عن السفن لقاء أي ضرر؟ أنا ليس لدي الإجابة، هذا أمر تقرره المحاكم، ولكن على أي حال لا أعتقد أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل أساسي على الوضع. هذا لن يغير في موقف إيران بإصرارها على السيطرة على مضيق هرمز.
1: ولكن يعني إن لم تكن للرئيس ترامب تلك الصلاحية للتصرف

0: هذه الأموال، برأيك ما الذي دفعه إلى التصريح بذلك لوسائل الإعلام؟
1: ترامب يحاول أن يمارس أقصى حد ممكن من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لإلزامهم بالتفاوض لتسوية لا تتضمن سيطرة إيرانية على المضيق. الضغط الاقتصادي الأهم هو من خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ولكن النتيجة سوف تتطلب وقتا لربما أشهر لكي تظهر. في الوقت نفسه نعرف أن إغلاق المضيق يؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية على الدول التي تعتمد على النفط والغاز الذي يخرج من المضيق، وهذا سوف يؤثر طبعا على أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وسوف يؤثر ذلك سلبا على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
0: دكتور محمد الشرقاوي، هل ترى في هذا التصريح، يبدو أنه بمنشور على تروث سوشيال، هل هذا القرار للرئيس الأمريكي يأتي في سياق الضغوط فقط ويضاف أيضا إلى التهديد بالعمل العسكري المؤلم لإيران؟
2: لا ضغوط في الفراغ، كل الضغوط إلا وتمهد لغاية متخيلة عند ترامب. ما أقرأه في هذا القرار أنه سوف يقتطع أي خسارات، بمعنى أي هجوم على السفن هو اقتطاع من نسبة من هذه الأرصدة المجمدة. هذا يزيد في عمق الفجوة بين الإيرانيين والأمريكيين، خاصة إذا نظرنا إلى سقف التوقعات الذي كان للإيرانيين خلال توقيع مذكرة التفاهم. كان الحديث عن دفعة أولى 12 مليار دولار، وبعد 30 يوما يحصلون على الدفعة الثانية بمجموع 24 مليار. لم يحصلوا حتى الآن على دولار واحد، حتى وإن توجه وفد إيراني إلى الدوحة كان السؤال حول ما يمكن الحصول عليه، وجاء الرد الأمريكي في حدود 3 مليارات دولار على أن يتم دفعها في اتجاه
0: وخط ائتماني
2: فقط. نعم. وأيضا مقابل سلع أمريكي ومواد غذائية أمريكية. إذن أرى أن هذا هدر لما تبقى، أو بالأحرى نصف لما تبقى.
0: لهذا سألت عن هذه النقطة، باعتبار أن مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح في أكثر من بند لها علاقة بتلك الأموال.
2: ولكن الأهمية الآن عند ترامب ليست قضية مذكرة التفاهم، هل يقبرها هل يحييها، بقدر ما هناك دلالة ثانية. هذا يعكس أن أكبر انشغال لدى ترامب في هذه المرحلة هو تحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية بأي طريقة من الطرق، خاصة وأن أزمة الطاقة عادت، خام برنت قفز إلى أكثر من 100 دولار يوم أمس الخميس. إذن كلما زاد هذا الخلاف أو زاد النفوذ الإيراني بأن لا تمر أي سفن إلا بضوء أخضر من طهران، هذا يؤرق ترامب لأنه لن يستطيع احتواء الأزمة الخاصة بالطاقة. إذن ماذا يفعل؟ أن يريد أن يضغط مرة أخرى بأن الإيرانيين سيخسرون مجددا على مستوى الأرصدة المجمدة التي لم يصل لهم إليهم أي شيء منها، لعل وعسى أن يخففوا أو أن يصل معهم إلى تسوية.
0: لكن لافت ما قاله الدكتور جاري سيمور من أنه لا يدري ويشك أن تكون للرئيس ترامب صلاحية في تنفيذ هكذا قرار، صلاحية قضائية.
2: ولكن هل دائما يعتد ترامب بالقرارات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؟ إذا عدنا إلى بنود الدستور، هناك صلاحيات رئاسية يمارسها بشكل حر، فبالتالي لا أعتقد أنه سيكترد أو يضع نصب عينيه الآن أي انشغال بمسألة المتابعة القضائية. هو يريد أن يفرضها الآن ضمن الصلاحيات الرئاسية، ونرى ما سيحدث.
0: كيف سيؤثر ذلك دكتور صدقيان على الموقف الإيراني؟ يعني كنا بتهديد عسكري، الآن بتهديد مالي بقضية إيران تسعى إلى تحرير أموالها بأي شكل من الأشكال.
3: يعني عندما يلجأ الرئيس ترامب إلى مثل هذه الخطوة، معنى ذلك أن الخطوة السابقة قد فشلت. الخطوة السابقة كانت بأنه كان يأمر أو يعطي تعليمات لمرور السفن من الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، ويرسل معها قطع عسكرية أمريكية من أجل الحفاظ على هذه السفن. يبدو بأن أصحاب هذه السفن لم يعتنوا بما يقوله الرئيس ترامب. الآن فرض أعطى امتياز أكبر لأصحاب هذه السفن بأن إذا تضررت هذه السفن سوف أعطيكم من أموال إيران. أنا لا أقول بأن هل يجوز أن يعطي أو لا، هو يستطيع أن يعمل ضد كل القوانين الداخلية والدولية، لكن الرئيس ترامب لحد الآن فشل في كل المراحل وكل الإجراءات التي اتخذها. نتذكر في الحرية واحد لم يأتي معه أحد لفتح مضيق هرمز بالقوة، الحرية اثنين أيضا لم ينجح بذلك، قال بأن القطع العسكرية أيضا
0: سترافق السفن
3: لم ينجح فيها. الآن يقول بأن إذا تضررت هذه السفينة سوف أنا أدفع
0: يعني لكم، محاولة تحفيز لهذه السفن كي تطمئن وتمر
3: من الساحل المضيق الجنوبي. هذا يعني هذا يدل على فشل واضح للرئيس ترامب. النقطة جبل الفأس سألت عنها حسن، هو ضرب دار أخوين، هذه منشأة قيد الإنشاء، يعني هي منشأة لم تنشأ لحد الآن، بدأ العمل بها. هو ضرب هذا حتى يناغم الداخل الأمريكي بأنه هو ضرب منشأة نووية هي لم تكن موجودة بالأساس. جبل الفأس أيضا هو يقول أني سوف أريد أن أضرب جبل الفأس، سوف يضربها بالبي 2 أو بي 52. 52 سوف تأتي من الولايات المتحدة كما عمل في حرب الاثنى عشر يوما، جاء بطائرات من الولايات المتحدة دون أن تنزل على الأرض، وقدم استعراضا عسكريا لكل العالم، وعبر القارات وجاء إلى إصفهان ليقصف المنشآت النووية. الآن المنشآت النووية وقصفها، وهو قال عدة مرات بأنها انتهت. الآن يذهب إلى جبل الفأس، جبل الفأس منشأة تحت الإنشاء، يعني لا لا لا لا تحتوي على أي أجهزة طرد مركزي أو مواد مشعة وما شاكل ذلك، لكنه يؤكد الآن، مهد له إعلاميا بأنه يريد أن يضرب جبل الفأس، وهو يريد أن يتناغم مع الرأي العام الأمريكي، مع الداخل الأمريكي، لأننا نعلم بأن 70% كما تشير استطلاعات الرأي العام يعارضون الرئيس ترامب في هذه الحرب.
0: بما أنك تطرقت إلى الواقع العسكري وكنت أسأل عنه بطبيعة الحال، سيادة اللواء، مجموعة من السيناريوهات التي يتوقع أن يلجأ إليها الرئيس ترامب في إطار هذا التصريح أو في إطار التهديد العسكري، ما الذي تتوقع وكيف يمكن أن يترجم هذا التهديد على الأرض؟
4: أولا هذا التصريح له دلالات متعددة، أهمها وهو الضغوط المزدوجة عسكري واقتصادي في نفس التوقيت. هو يمارس على إيران ضغوط شديدة، منها الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، شق اقتصادي كبير، والشق العسكري بالضربات المتعددة. نمرة اثنين، الخطاب موجه كمان للمجتمع الدولي، أنه بيصف نفسه أنه الرئيس ترامب هو حامي الملاحة الدولية، هو حريص وجاء إلى المنطقة، وأن حربه بغرض تحرير الملاحة من إيد طهران وتحرير سفن الملاحة وعودة الملاحة مرة أخرى للعبور الحر أو العبور الآمن، وهذا لم يتحقق حتى الآن. نمرة ثلاثة، تشجيع هذه السفن. يعني في البداية أستاذ حسن كان الإدارة الأمريكية بتتفاوض مع أصحاب السفن ومع شركات الشحن أن تديهم بونص وتديهم مكافآت، وكان في فلوس بتدفع لاتخاذ جرأة والعبور من الممرات التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية مع في ممر القريب من سلطنة عمان،
0: كان ساحل كان في مقابل الممر الجنوبي،
4: كان في مقابل لهذا، لأن شركات الشحن جبان عمرها ما هتغامر بوضع مضطرب في المنطقة وتمشي سفن بملايين الدولارات، وبالتالي كان في تشجيع أمريكي وضمانات أمريكية. ومع ذلك إيران قامت بضرب بعض هذه السفن لمخالفتها التعليمات الإيرانية. إذن هذا التصريح له جوانب متعددة، لكن لا شك أن هناك تصعيد خلال الساعات القادمة، ربما مش عايز أقول الأيام، لكن هناك تصعيد، هيبقى تصعيد في إطار حرب استنزاف كبيرة. يعني لو إحنا لقينا أن هذا التصعيد ماشي بوتيرة استمرار التصعيد يوميا بهذا الشكل، يبقى هو له أغراض: ضرب البيئة اللوجستية بالكامل في إيران، ضرب تقويض القدرات العسكرية، شل القدرات العسكرية على الحرب، ولذلك هو بيضرب أهداف لكن مدنية لكن وأهداف
0: لكن
4: عسكرية.
0: لكن أنت يعني تتحدث عن تصعيد متدرج.
4: بالضبط.
0: الرئيس ترامب أوحى وكأنه تصعيد غير مسبوق، يعني ليس تصعيدا متدرجا، هو تحدث عن ضربة لإيران أكبر من أي وقت مضى.
4: طيب.
0: من أجل دفعها للذهاب نحو الاتفاق.
4: أقول لحضرتك على حاجة، حتى الآن بعد حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40 يوم والتصعيد الـ 12 يوم عمليات ده، حتى الآن إحنا ما زلنا تحت عتبة الحرب الشاملة. لم نصل بعد إلى عتبة الحرب الشاملة. حتى الآن هذا التصعيد وهذه الضربات بتخضع لقواعد اشتباك وتخضع لخطوط حمراء، وكلا الطرفين حريصين. لكن في أصول قواعد الاشتباك، في أصول اللعبة، إن أنا بزود من اللعبة، بتدرج في التصعيد وأشوف رد فعلك على البقاء. هل عندك لديك قدرة على الاستمرار؟ مدى ردك؟ هل ردك سريع؟ هل ردك قوي؟ هل ردك عنيف؟ هل ردك في ردع يرضعني؟
0: طب اسمعني، اسمح لي أسأل سيد جاري سيمور هنا، هل التهديد، تهديد الرئيس ترامب سيد جاري، إنما هو تهديد بعمل عسكري تحت سقف قواعد الاشتباك التي ما زالت حتى الآن تحكم هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أم ستتخطاها؟
1: في الواقع هذا هو السؤال الأهم. إن الرئيس ترامب يخضع لضغوط جمة لكي ينهي الحرب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، والحملة الجوية الحالية التي تستهدف بعض الأهداف في البنى التحتية من مثل الطرقات والجسور يبدو أنها لا تغير في المطالب الإيرانية بخصوص مضيق هرمز. سوف يتعين على ترامب أن يصعد، ولديه خيارات ولا أي خيار منها جذاب بين مزدوجين. يمكنه أن يوسع حملة الاستهدافات الجوية لكي تستهدف محطات الكهرباء وأيضا منشآت الغاز والنفط، ولكن الإيرانيين سوف يشنون الهجمات التي تستهدف دول الخليج العربي، وهذا سوف يؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي. ترامب لديه خيارات محدودة بخصوص نشر القوات في الميدان. طبعا يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار على سبيل المثال من خلال نشر قوات خاصة، أو لربما استهداف جبل الفأس بعملية محددة، أو ضد المنشآت العسكرية الإيرانية التي تستخدم لاستهداف السفن في المضيق. وكل هذه الخيارات عالية المخاطر، وذلك بالنظر إلى الضحايا في الجنود الأمريكيين أو الإصابات، وليس من المرجح أن تؤثر على الموقف الإيراني أيضا. إذن الآن يأمل الرئيس ترامب أن الضربات الجوية المحدودة والضغوط الاقتصادية سوف تهيئ البيئة لوقف لإطلاق النار يتماشى مع ما ورد في مذكرة التفاهم، ولكن طبعا لا نعرف ما إذا كانت هذه الاستراتيجية مجدية. ترامب برأيي يحاول أن يتفادى التصعيد المنفلت من أي قيود بسبب الأخطار التي تحدثنا عنها.
0: هل توافق سيد محمد شرقاوي على هذه الرؤية، أنه رغم هذا السقف العالي بكلام الرئيس ترامب، لكنه لن يخاطر بحياة الجنود، وبالتالي هو يدفع باتجاه الضغط عسكريا واقتصاديا فقط من أجل دفع إيران إلى التفاوض والاتفاق؟
2: لا خلاف على أن هناك حسابات دقيقة يقرأها الآن ترامب بالتنسيق مع هيكسيت وزير الحرب ومع جنرالات البنتاغون، ولكن من المحتم أن الموجة الثالثة المرتقبة ستكون أعلى بكثير مما شهدنا سواء في الموجة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين أو خلال حرب الأيام الأربعين الأولى.
0: ماذا تقصد أنها ستكون أقصى وأقوى؟
2: بالنظر إلى تحول المعارك، قبل أكثر من أسبوعين كان القصف مركزا على أجهزة الرادار والتحكم في المسيرات، مراكز إطلاق أو وحدات إطلاق ما لإيران من هذه الأدوات الجوية، بمعنى الخط الجوي الأمامي على الساحل سواء في جزيرة قشم سواء في مدينة سيريك. ثم بدأت رقعة الأهداف أو بنك الأهداف يتسع ويتحرك إلى الشمال، إلى تبريز، إلى بوشهر، حتى الآن إلى طهران وحول طهران. إذن هذه الرقعة هي تصبح هي بمثابة السجاد لكي يمارس عملية القصف المفتوح في كل اتجاهات. المؤشر الثاني، لم يعد الاستهداف الأمريكي حول أهداف إما عسكرية أو تستخدم في المجال الهجومي، بقدر ما أصبح الآن يخلط الحابل بالنابل، يضرب أيضا سكك حديدية يضرب
0: بنى
2: تحتية، يضرب جسور. إذن هذا التحول أيضا من ما هو إما استخدام مزدوج عسكري مدني، هذا أيضا مؤشر على أن الحملة المرتقبة ستكون أكثر عنفا، بمعنى القضاء على كل القدرات الممكنة البرية والبحرية وأيضا الجوية. هل هذا يحقق له ما يريد؟ لا أعتقد أن الإيرانيين سينهارون بهذه السهولة. حتى هذه اللحظة نحن نركز بشكل أحادي على ما يقوله ترامب وما هي تداعيات.
0: طيب ما الذي يضمن أن الإيرانيين لن ينهاروا أو لن يتأثروا إلى درجة أن يخضعوا على الأقل للعودة باتجاه طاولة المفاوضات؟ سيد صدقيان،
3: الإيرانيون منخرطون في هذه المفاوضات، لكن الجانب الآخر، الآن هناك وفد ربما يوم غد الجمعة سوف يذهب إلى طهران من أحدى الدول العربية الخليجية، أنا أعتقد بأنه وفد قطري سوف يذهب إلى طهران يوم غد ويتقدم باقتراحات للجانب الإيراني. الجانب الإيراني هناك على الطاولة المقترح الذي يقول بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. أنا أعتقد بأن الإيرانيين ربما يقبلون بهذا المقترح، لكن بشرط أن تنهي الحرب. عندما تنهي الحرب الإيرانيون يفتحون مضيق هرمز وتنتهي الأمور. أما إذا 10 أيام، لا أدري أن الإيرانيين يقبلون على هذا المقترح 10 أيام أم لا، لا توجد لدي معلومات. لكن هذه الولايات المتحدة بما تملك من قوة، والقوة التي تمتلكها الولايات المتحدة قوة غير قليلة وربما غير متكافئة مع إيران، لكن لحد الآن الرئيس ترامب فشل في فتح هذا المضيق، لا بالطرق السياسية ولا بالطرق العسكرية. لم يأتي للناتو ولا أي دولة جاءت معه وقبلت أن تأتي معه لفتح مضيق هرمز بالقوة، وبالتالي ظل هذا المضيق عالقا.
0: لكن سؤالي أمام هذه التهديدات الأمريكية، إيران ما هو خيارها سيكون؟
3: الخيار العسكري سوف يبقى. هذا المضيق الإيرانيون، يعني الحرس الثوري تحديدا، يمسك بهذا المضيق وكأنه هذه القنبلة الذرية الاقتصادية، لا يريد أن يفرط بها أصلا. هو يريد في نهاية المطاف أن
0: تكون، هذا بالنسبة للمضيق. أنا قلت فيما لو ارتفعت وتيرة الضربات كما يهدد الرئيس ترامب.
3: الضربات الآن، المحللون العسكريون وسعادة اللواء هم أشار إلى أن عملية الانزال الجوي على اليابسة أو في الجزر مستبعدة، وإن حدثت فهي سوف تكون مقتل الأمريكيين، يعني سوف يستقبل جثث أمريكيين أكثر، وهذه حتى المصادر العسكرية الأمريكية تقول ذلك. يعني ليس نحن نقول بأن هناك سوف يستلم جثث أكثر. أما أن تكون هناك هذه التفوق الجوي وهذه الطائرات الضخمة التي تمتلكها الولايات المتحدة، هو جرب ذلك في 39 يوم مع إسرائيل، وفي نهاية المطاف وراء 39 يوم لم يوجد هدف يريد أن يضربه في طهران ولم يستهدفه، بالتالي ماذا حدث؟ الآن ربما تكون هناك 39 يوما أخرى ويستهدف ما يريد استهدافه في إيران. هل يسقط النظام السياسي في إيران؟ هل تتغير العقيدة العسكرية الإيرانية؟ ربما يكون هناك تشدد أكثر في قضايا ومجالات أخرى لا يريدها الغرب بشكل عام.
0: سيد محمد عبد الواحد، هل استنفدت الولايات المتحدة قدراتها العسكرية مع إيران؟
4: عموما الضربات الجوية المستمرة تستطيع أن تحقق أهداف تكتيكية، لكنها لم تستطيع أن تحقق أهداف استراتيجية أو هدف سياسي من الحرب. ربما يكون الهدف السياسي مختفي بين السطور، بمعنى أن يكون الهدف هو الهدف الإسرائيلي هو تدمير قدرات إيران وشل حركتها وعدم قدرتها على خلق نفوذ إقليمي لها في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية بتحقق هذا الهدف، هو هي ربما تقول لا تريد أن تصل إلى حل صفري، لكنها تميل إلى المقاربة العسكرية، ودي نقطة مهمة في فكرة المفاوضات. يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترى الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات؟ دي أكذوبة، فكرة المفاوضات دي أكذوبة، إحنا كلنا بنضحك عليها، لأن فكرة مفاوضات إن أنا وإنت نتساوى في القوة ونتساوى في المصالح وين وين سيتويشن، الكل رابح. هل شخصية الرئيس ترامب هيجعل الطرف الآخر يربح؟ استحالة. ده جزء. الجزء الثاني فكرة عشان أوصل لمطلبة،
0: وهل يستطيع هو أن يربح؟
4: هو هيربح طبعا، هو هيربح، لأن هو العقلية كده في الأدبيات، أدبيات السياسة الخارجية الأمريكية مفهوم العدالة فيها مختلف تماما عما نفسره. إحنا بنفسره عدالة تساوي، لكن مفهوم العدالة أن القوي هو الذي يحصل. ده حتى مفهوم الغابة كده، الاستحالة أن إحنا
0: أنا سؤالي هل يستطيع أن يفرض عسكريا ما يريد لكي يترجم ذلك تنازلا إيرانيا؟ هذا هو السؤال. يعني حتى الآن لا يبدو أن إيران تتنازل، هل لديه بعد وسائل أخرى لاستخدامها تدفع إيران إلى التنازل تحديدا عن مضيق هرمز؟
4: الضربات استمرار، أنا في رأيي على المستوى القريب ربما يكون من الصعب، لكن على المستوى المتوسط والبعيد طالما أن كل الضربات الأمريكية ضربات مجانية، إن سيطرة جوية كاملة على الأجواء الإيرانية، عدم وجود دفاعات جوية، والضرب التدريجي لمراكز القيادة والسيطرة، مخازن الصواريخ، المخازن اللوجستية، المخزون الاستراتيجي من الأسلحة الإيرانية، كل هذا يضعف إيران، وبالتالي هو يرى أن في حالة ضعف إيران بهذا الشكل هيعودوا على مائدة مفاوضات لفرض الشروط الأمريكية، وليست مفاوضات عادلة كما نراها، ولكن فرض شروط. هو دايما حتى في خطاب الرئيس ترامب خطاب مختلف عما كنا نسمعه، دايما يتحدث عن الاستسلام الجانب الإيراني، أهمية فرض الشروط الأمريكية على إيران، واجب القبول بها، لكن فكرة المساومة أو التفاهمات الكل رابح، أنا أتخيل أنها.
0: شكرا لك لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. شكرا للدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صدقيان شكرا لك مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. طبعا نشكر من مدينة كامبريدج كان معنا الدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون للدراسات للشرق الأوسط. منذ مطلع العام الجاري غاب الاستقرار عن أسواق الطاقة التي مرت بتقلبات ارتبطت بالحرب وإغلاق مضيق هرمز وحاليا بالوضع في البحر الأحمر، حتى باتت أسواق الطاقة انعكاسا للتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. التقرير التالي يستعرض تقلبات أسعار النفط وفقا للواقع السياسي في الشرق الأوسط.
5: مسارات ثلاثة تتحكم في تقلبات أسعار النفط التي لم تشهد استقرارا منذ مطلع العام الحالي: التصعيد الأمريكي الإيراني وما صاحبه من أزمة إغلاق مضيق هرمز وما آلت إليه الأوضاع مؤخراً في البحر الأحمر. على مدى أشهر تحولت أسواق الطاقة مرآة تعكس الثمن الحقيقي للمواجهة العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه. في 28 من فبراير مع الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية لإيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة، تسبب الواقع العسكري هذا في إغلاق فعلي لمضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 20% من نفط العالم. الانقطاع المفاجئ لخمس إمدادات النفط العالمية أحدث صدمة هزت أسواق الطاقة، فسجل شهر مارس قفزة تاريخية لأسعار النفط لتتجاوز مستوى $100 للبرميل بحلول منتصف مارس، مع إعلان شركات الشحن العالمية الوقف الكامل للمرور عبر مضيق هرمز. ومع تصاعد الهجمات والتصريحات بين واشنطن وطهران، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أكبر أزمة في تاريخ أمن الطاقة العالمية. كانت هذه الظروف كافية لإشعال الأسعار أكثر مع نهاية مارس، حيث وصلت أسعار النفط إلى ذروة جديدة عند $120 للبرميل. لكن ومع بداية أبريل تصاعدت أحاديث عن جهود دولية وإقليمية للوساطة، وبدأت تظهر مؤشرات على محاولات صياغة اتفاق سياسي لوقف الحرب. وبالتزامن مع ما يدور في كواليس السياسة، بدأت دول كبرى تفرج عن حصص من مخزوناتها الاستراتيجية للنفط لتغطية العجز. هذه المعطيات كانت كافية لتهدئة الذعر الذي اكتنف أسواق الطاقة، لتتراجع الأسعار إلى ما دون $100 للبرميل، وتبقى متأرجحة ما بين $105 و $110، متأثرة بتأرجح المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب. السابع من إبريل كان نقطة تحول في مسار الحرب بإعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق هدنة مشروطة لأسبوعين شملت فتحاً جزئياً ومؤقتاً لمضيق هرمز. بمجرد صدور الإعلان انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إلى ما دون $100 للبرميل. هنا تنفست الأسواق الصعداء مع زوال شبح انقطاع إمدادات الطاقة. لم تدم حالة التفاؤل هذه كثيراً، فسرعان ما عاد التوتر إلى ميدان الحرب وكواليس الدبلوماسية، فظلت أسواق النفط في صراع والأسعار تتأرجح في مسار متعرج ما بين ملامح انفراج وبوادر عودة التصعيد العسكري، وصولاً إلى 17 يونيو حين وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. هنا هبط خام برينت بشكل حاد ليعود إلى مستويات ما قبل الحرب عند $71 للبرميل. في 8 يوليو انهارت التفاهمات السياسية، وأعادت واشنطن حصارها البحري، وتعمق التصعيد العسكري بإعلان الحوثيين حصاراً بحرياً في البحر الأحمر، واقع عسكري أكثر تعقيداً عما كان سابقاً أتى على كل أمال داخل أسواق الطاقة، فقفزت الأسعار مجدداً متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية في منطقة يمر منها أكثر من 5 احتياجات العالم من النفط.
0: الآن مشاهدينا إلى ملف التطورات في لبنان، حيث قال مصدر رسمي للجزيرة أن وفد لبنان في جولة التفاوض السابعة بروما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. من جهتها قالت كتلة حزب الله البرلمانية أن زيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأن أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون بعد انسحاب إسرائيل. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، وكذلك ينضم إلينا علي حيدر المحلل السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد يوسف دياب بتشكيلة الوفد أو طبيعة ما سيضمه الوفد اللبناني للجولة المقبلة لمفاوضات روما مع إسرائيل. ما هي الأهداف التي ستكون أمام الوفد اللبناني وعلى جدول أعماله في هذه الجولة؟
6: تحية أستاذ حسن لك وللأستاذ علي وللمشاهدين. لا شك أن يعني المفاوضات ستسير على مسارين: المسار الدبلوماسي السياسي الذي يمثله السفير سيمون كرم، ولا أعرف إذا كانت سفيرة لبنان في واشنطن هي جزء من هذا الوفد، بالإضافة إلى الضباط الذين سيقاربون الموضوع من الجانب التقني العسكري، باعتبار أن الجيش اللبناني والجانب الإسرائيلي سيستكملان البحث في موضوع المناطق التجريبية وتحديد المرحلة الثانية من المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل وسينتشر فيها الجيش اللبناني. الجولة الجديدة هي دليل على أن المفاوضات ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مستمرة برعاية أمريكية، وبتقديري القمة التي جمعت الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض قبل يومين هي ستمهد الطريق أمام المفاوضات ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتكون العملية بوتيرة أسرع، باعتبار أن يعني جس النبض في المرحلة الأولى أي انسحاب إسرائيل من زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى والبلدات حتى مثل فرون أو الغدورية وهي قرى لم وصريفة وهي قرى لم تكن محتلة، هذا دليل على أن العملية ستستكمل بمسارات.
0: لكن إسرائيل لم تنسحب من أي منطقة سيد يوسف، يعني حتى زوطر الغربية لم تنسحب منها إسرائيل، والمناطق التي ما زالت في زوطر الغربية من جهة زوطر الشرقية ما زالت محتلة بعد ساحة البلدة حيث تقدم الجيش اللبناني وأطلق الإسرائيليون النار عليه، لم يحصل انسحاب من أي شبر من المنطقة التجريبية في زوطر الغربية.
6: حتى الجيش اللبناني أستاذ حسن تحدث عن انسحاب إسرائيلي من أطراف زوطر الغربية حيث كان يتواجد الجيش الإسرائيلي. صحيح حصل احتكاك، وكما زعم الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني اقترب من نقطة غير متفق عليها في الانسحاب، لكن هذا يدلل على أن المرحلة الأولى من المنطقة التجريبية هي كانت مرحلة اختبار، وإلى حد ما نجحت الدولة اللبنانية في الوجود في تلك المناطق، بدليل بالأمس زيارة قائد الجيش وقبلها زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تلك المنطقة. هذا يدلل على أن الدولة اللبنانية تعاطت أو قاربت هذا الموضوع بإيجابية، باعتبار أن الدولة دخلت إلى مناطق أصلا يعني بعضها كان محتل من قبل الإسرائيلي، وأعني أطراف زوطر الغربية، والبعض الآخر كان محتلا بالنار من قبل الإسرائيلي وغير مسموح لا للجيش اللبناني ولا للمدنيين أن يدخلوا إليها، مثلا مثل فرون والغندورية والصريفة. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة تبحث في جولة التفاوض الجديدة في روما
0: سيد علي حيدر.
6: الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
0: سيد علي حيدر، طيب كتلة الوفاء للمقاومة اعتبرت أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أي مطلب سيادي، أليس في ذلك نوع من الاستعجال في الحكم على هذه الزيارة، مع العلم أن المناطق التجريبية قد دخلت حيز التنفيذ ولو أنها بخجل إذا صح التعبير، باعتبار أن منطقة زوطر الغربية لم تكن محتلة كما قال ضيفنا يوسف دياب، انسحب الإسرائيليون من أطرافها فقط، فبالتالي ألا يجب الانتظار للبناء على نتائج هذه الزيارة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. أعتقد بأن العناوين الرئيسية الكامنة أو التي تضمنها الإطار إضافة إلى اختيار مناطق تجريبية في مناطق مثل، والدليل على ذلك أن الأستاذ يوسف من أجل تجميل الموضوع قال محتلة بالنار، مع تحياتي له طبعا، وبذلك يكون الجنوب كله أيضا قد انسحبت منه إسرائيل لأن الجيش اللبناني منتشر وهو خاضع للنيران الإسرائيلية. في كل الأحوال مجرد اختيار مناطق تجريبية من مناطق غير محتلة معنى ذلك أن مثل بيقولوا الخطوة الأولى هي مؤشر على الاتجاه، يعني معنى ذلك أن الإسرائيلي لا يريد أن تكون المنطقة التجريبية من مناطق محتلة، لأنه إذا تم اختيار مناطق التجريبية من مناطق محتلة ستتوفر لها كافة مقومات النجاح، وفي حال لأن حزب الله يوافق على ذلك ويدعم ذلك أيضا، وبالتالي سيكون الإسرائيلي معني بالانتقال إلى مرحلة تجريبية ثالثة بالانسحاب تدريجيا. وإنما الذي حصل ترجمة لاتفاق الإطار من أن يكون التناقض لبناني إسرائيلي هو فليكن التناقض لبناني لبناني ويكون الإسرائيلي هو الحكم في هذا الإطار، هذا من جهة. وإذا تعاملنا مع هذه المحطة كمؤشر هي مؤشر إلى مسار الأحداث إلى أين يتجه. أما بالنسبة للزيارة، هل تضمنت الزيارة إعلانا أو تبني أمريكي للانسحاب بشكل رسمي؟ هل تم وعد بإلزام الإسرائيلي بالانسحاب؟ هل تم جدولة الانسحاب؟
0: لهذا سألتك. نعم لهذا سألتك سيد علي حيدر، أليس في ذلك استعجال؟ لأنه هذا الأمر سيكون مرتبط بالجولة السابعة من المفاوضات، والتي على أساسها تبنى مناطق تجريبية جديدة لمعرفة إن كان

0: كانت هذه المناطق ستكون محتلة أم لا، وإن كان الإسرائيليون سينسحبون أم لا. لماذا لا يتم الانتظار للبناء على ما سيحصل؟
1: نحن ما يهمنا هذه العناوين التي أسأل عنها أنا، ولأنها لم تتحقق ولا يوجد أي مؤشرات على تحققها حتى على مستوى الادعاء، لذلك قلت أنه ليس هناك استعجال، لا يوجد التزام شفهي، لا يوجد بيان يتبنى هذا الموضوع، لا يوجد بوادر إنسانية، لا يوجد أي شيء في هذا الإطار، إضافة إلى أن الجلسة المقبلة هي تريد البحث في إجراءات التنفيذية وغير التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية، والمناطق التجريبية يعني نحن نقول بأنها غير محتلة، ثم نمر على العبارة مرور الكرام، غير محتلة يعني غير ذي صلة، يعني لا علاقة لإسرائيل بها، هذا شأن داخلي، ولكن لأن المخطط الموجود في إطار الثلاثي، في اتفاق الإطار الثلاثي هو بنقل التناقض من إسرائيل لا. لبناني إلى لبناني لبناني، إذا كانت الاجتماعات المقبلة ستسير في هذا الاتجاه، يعني نحن نسير في نحو لحظة صدام لا سمح الله.
0: سيد يوسف دياب، لماذا لا تكون المناطق التجريبية مناطق محتلة؟ ولماذا لم يتم ذكر موضوع الانسحاب ولو بكلمة واحدة في الولايات المتحدة؟ حتى في الإطار ليس هناك كلمة انسحاب، هناك كلمة إعادة انتشار.
2: يعني لنعد أستاذ حسن إلى القمة التي جمعت الرئيس ترامب بالرئيس عون، رئيس الجمهورية اللبناني تحدث أكثر من مرة عن انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. الرئيس جوزيف عون قال بوضوح بأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا يمكن أن يتم إلا باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا الكلام قاله أمام الرئيس ترامب الذي يرعى المفاوضات أو يرعى المحادثات السياسية والتقنية ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. حتى الرئيس ترامب يعني استبق زيارة الرئيس،
0: لكن ليس في المؤتمر الصحفي،
2: البيت الأبيض. لا، تحدث الرئيس عون في البيان الذي صدر وفي كلام لا. الرئيس عون في اللقاء الثنائي، وأيضا هو أشار بشكل واضح حتى يعني خلال اللقاء على أن الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان أو أنهاء حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل لا يكون إلا بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة. كان كلاما واضحا ولا لبس فيه على الإطلاق. يعني دائما ما يعني من يتحدث باسم حزب الله أو يدور بفلك حزب الله، والأستاذ علي يعيد اليوم القول بأن الدولة اللبنانية تتجاهل مسألة الاحتلال ومسألة الانسحاب، وهي تتحدث عن إعادة انتشار لا قيمة لها. لا يمكن اليوم عندما نتحدث عن مناطق تجريبية، المناطق التجريبية لا يعني لا تشمل المناطق المحررة أستاذ علي، يعني دائما ما أنا وأنت ومع الأستاذ حسن نتحدث عن ذلك في كل اللقاءات. المناطق التجريبية المناطق المحتلة التي يجب أن ينسحب منها الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني. طيب. وبتقديري اللقاءات التقنية أو المفاوضات التقنية هي تبحث مسألة انتشار الجيش وملء الجيش. طيب. للمناطق التي تنسحب منها
0: سيد
2: إسرائيل
0: يوسف.
2: ومن يساعد الجيش
0: نعم.
2: اللبناني في
0: سيد علي المناطق. باختصار إذا كانت المناطق التجريبية التالية هي مناطق محتلة ستنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني، هل سيكون هذا نجاحا وسيدفع حزب الله إلى تعديل خطابه؟ باختصار
1: لا يحتاج إلى تعديل خطابه، هو سبق أن أعلن أنه يؤيد قوة مسألة المناطق التجريبية أن تقوم بانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، وهذا خطابه ولا يحتاج إلى تعديل. ولكن ما أريد أن أشير إليه شيء مهم جدا، لاحظ المسؤولين اللبنانيين عندما يكونون أمام المنابر والميكروفونات يتحدثون عن انسحاب، عندما يكون لحظة الاستحقاق وتدوين ذلك في نصوص ملزمة يتراجعون أمام الإسرائيلي ويخضعون له بعدم ذكر الانسحاب والحديث عن إعادة انتشار. هذا من جهة. إذا سألتهم كيف يتحقق الانسحاب، نعود إلى الإطار الثلاثي الذي يرمي الكرة في الحضن اللبناني، يعني في محاولة لعب على الألفاظ وتضليل بالصورة على هذا المستوى.
0: شكراً لك.
1: أن تتحدث.
0: شكراً لك. انتهى الوقت سيد علي حيدر من بيروت وسيد يوسف دياب، شكراً جزيلاً لكما. مستمرون معكم مشاهدينا.

0: في هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات الإيرانية على دول في المنطقة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم على إيران أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد على حد تعبيره. أضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى واشنطن. من جانبها طالبت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بالاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة. بدوره قال الحرس الثوري إنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. كما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لهجمات صاروخية ومسيرات. وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أن منفذ العبدل الحدودي تعرض مساء اليوم لاستهداف جديد بمسيرات. على وقع هذه التطورات قال بيان لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان حق دول الخليج والأردن بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها. نشير إلى ما يظهر على شاشتنا دوي: انفجار في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. هذا ما ذكره التلفزيون الإيراني. إذن هذه الليلة يذكر التلفزيون الإيراني أن انفجارا دوى في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ معك عمر فيما أعلنه التلفزيون الإيراني وهذا التطور الميداني هذه الليلة.
1: نعم بالفعل حسن، التلفزيون الرسمي الإيراني أشار قبل قليل حول وجود انفجار دوى في مدينة الأهواز. مدينة الأهواز هي مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وهذا في الحقيقة يأتي ضمن بعض الانفجارات التي سمعت خلال هذه الليلة، حيث كنا نتحدث قبل أكثر من ساعة عن دوي انفجارات سمعت في جزيرة قشم في جنوب إيران محافظة هرمزجان، حيث قالت الأنباء بأن صاروخين قد سقطا في تلك الجزيرة. فضلا عن ذلك سمع دوي انفجارات في عرض البحر في جنوب جزيرة لارك قرب أيضا جزيرة قشم في قلب مضيق هرمز. الصورة غير واضحة هناك حتى اللحظة. تلك الانفجارات في مضيق هرمز قد تكون ناجمة عن انفجار ألغام ربما في سفن تحاول العبور من مضيق هرمز، أو ربما استهدافات للحرس الثوري لهذه السفن، أو قد يكون إسقاط لمسيرات أو أجسام في السماء في سماء مضيق هرمز، لأن هذه هي العادة التي جرت عليها خلال الأيام الماضية. لكن عندما نتحدث عن مدينة الأهواز التي سجلت فيها الانفجارات قبل قليل، هذه المدينة كانت عرضة لاستهدافات كثيرا، لا سيما محافظة خوزستان بالمجمل استهدفت بشكل واضح خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون بأن جزء من الصواريخ التي يطلقها الحرس الثوري الإيراني تجاه الكويت والبحرين، تحديدا تجاه ما يسميه ويصنفه على أنه القواعد الأمريكية في هذين البلدين الكويت والبحرين، ينطلق بجزء أساسي من محافظة خوزستان نظرا للقرب الجغرافي هناك في جنوب غربي البلاد. كذلك محافظة خوزستان كانت محط الاستهدافات الأمريكية. إذا ما تحدثنا عن مدن أخرى خلال الأيام الماضية، مدينة ماه الشهر، مدينة أميدية، يوم أمس كان هناك معبر شلمشي الحدودي بين إيران والعراق في محافظة خوزستان تعرض للاستهداف. كل هذه الاستهدافات تأتي في طبيعة الحال في محاولة أمريكية لإضعاف القدرات الإيرانية، لا سيما على السواحل الجنوبية الإيرانية، وربما كما يقول البعض هنا تمهيدا لاحتمال تنفيذ غزو بري أو إنزال جوي سواء على السواحل الجنوبية أو في بعض المناطق في الجزر، تحديدا تلك الجزر في جنوب إيران، جزيرة خارك على سبيل المثال، أو الجزر المحيطة بمضيق هرمز كطنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، أو قشم، أو هنغام، أو لارك. هناك استعدادات إيرانية واضحة في هذا الإطار مقابل هذا التصعيد الأمريكي المستمر للليلة 12 على التوالي.
0: فقط للإشارة، يعني الانفجار في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان حتى اللحظة يبدو أنه يشبه الأحداث السابقة، وليس هناك ما يمكن اعتباره هجوما استثنائيا حتى هذه اللحظة، من دون أي خصوصية لهذه المنطقة تحديدا.
1: نعم، نحن حتى اللحظة نتحدث عن هجوم يسجل عبر التلفزيون الإيراني، طبيعة هذا الهدف غير واضحة حتى الآن، لكن في العموم محافظة خوزستان تعتبر خزان النفط الإيراني لما تضم من منشآت حيوية للطاقة، مصافي للنفط، للغاز، حقول غنية بالنفط، وهي المصدر الأساسي للنفط الإيراني. محافظة خوزستان هي المحافظة الغنية بالطاقة. خلال الأيام الماضية لم يكن هناك استهداف لهذه المنشآت الحيوية على الرغم من التهديدات الأمريكية المتصاعدة بهذا الشأن، ومعظم الهجمات في الحقيقة حسن لا تعلن عنها طهران عن طبيعتها إلا في حالات كان هناك استهداف لمنشآت حيوية أو بنى تحتية. أما المقار العسكري التي تستهدف تبقى السلطات تتكتم على ذلك نظرا لما لذلك بطبيعة الحال من دواعي أمنية وعسكرية، لكن عندما تستهدف البنى التحتية تعلن طهران بوضوح وتنشر الصور وتقول عن حجم الخسائر. هذا ما لمسناه خلال الأيام الماضية عندما استهدفت الجسور ونفق ومحطة لتحلية المياه وخط لتوزيع السكك الحديدية ومحطة للكهرباء في محافظة هرمزغان خلال الأيام الماضية. الآن نحن في الأهواز حتى اللحظة فقط نتحدث عن انفجار، لا توجد المزيد من التفاصيل حتى الآن بانتظار البيانات الرسمية التي قد تعلن تبعا.
0: فقط عمر، لو عدنا إلى تصريحات الرئيس ترامب، كيف تلقى الإيرانيون هذه التهديدات؟
1: نعم، الإيرانيون خلال اليومين الماضيين لم يتوقفوا عن التصريح والتهديد بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا طهران على مستويات العسكرية والسياسية تقول إنها سوف ترد بالمثل، بمعنى أنه إذا استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية محطات الطاقة، محطات توليد الكهرباء، الجسور في إيران، فإن إيران في المقابل سوف تستهدف محطات توليد الطاقة والكهرباء والجسور في الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وداعمي الحرب على إيران. هذا ما جاء تحديدا في بيانات الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء، وهذا ما ذكره أيضا مجيد موسوي قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، هذه القوة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ تجاه ما يوصف هنا بالقواعد الأمريكية في المنطقة. عباس عراقجي أيضا كدبلوماسي بات يتحدث بلغة العسكر عندما يقول إن استراتيجية إيران خلال هذه المرحلة تقوم على مبدأ العين بالعين، وإن كلفة أي استهداف للبنية التحتية في إيران سوف يكون أعلى من كلفة أي اتفاق أو صفقة يسعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا أيضا ما كان قد أكد عليه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عندما قال إن هناك معادلة جديدة في المنطقة، الأمن بالأمن، بيع النفط ببيع النفط، البنية التحتية مقابل البنية التحتية.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، بالانتقال إلى مراد هاشم في واشنطن. إذن مزيد من التصريحات والمنشورات للرئيس ترامب. مراد، بعد أن تحدث الرئيس ترامب أو هدد بضربة أقوى من أي وقت مضى، ها هو يعلن أنه سيتم استخدام الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة لسداد قيمة أي ضرر يحصل للسفن في مضيق هرمز نتيجة الضربات الإيرانية.
2: بالفعل حسن، وذلك ضمن معادلة حددها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ردا على ما قاله وزير الخارجية الإيراني من أن العين بالعين. رد روبيو الرأس مقابل العين، إذن هو تصعيد أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك نرى مواقف الرئيس دونالد ترامب تارة يقول من أن الجسر مقابل السفينة التي تضرب في مضيق هرمز أو محطة الطاقة الكهربائية مقابل أي سفينة تضرب في مضيق هرمز، والآن يقول إن أي سفينة تتعرض لأضرار أو بضائع تتعرض لأضرار أو أي أمر يتصل بهذا الأمر فإن التعويضات سوف تقتطع من الأموال الإيرانية التي بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية أو المحتجزة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يحدد قسما معينا من هذه الأموال بالنظر إلى أن هناك أموال حول العالم مجمدة ومحتجزة بالنظر إلى العقوبات الأمريكية، ولكن ما لدى الولايات المتحدة في البنوك هنا سواء أموال أو أصول مجمدة هي أقل بكثير بطبيعة الحال، تتضارب التقديرات بشأنها، بعضها يشير إلى قرابة مليارين، وفيما يتعلق بالأصول المملوكة مثل العقارات وغيرها بملايين الدولارات. الرئيس ترامب يعتبر أن ذلك أمر منصف، وكان قال أيضا فيما يتعلق بالتصعيد الخطابي والتلويح بعمل العسكري أقوى، قال إنه بات قريبا من اتخاذ قرار بشأن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، قال إنها قد تتضمن ضربات أكثر بكثير من تلك التي كانت خلال الحرب التي شنت على إيران في بداية من 28 من فبراير الماضي. وهو أيضا أشار إلى أن أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن، وأن إسرائيل إذا طلب منها أن تشارك فإنها ستشارك أو ستلبي في غضون دقائق، لكنه قال إنه لا يحبذ ذلك لأن إسرائيل سوف تتعرض لرد فعل. كان أيضا قال ضمن تصريحاته اليوم إنه يريد إنهاء هذا الأمر مع إيران ولكن بالشكل الصحيح، وأن ذلك لن يتم إلا بإنهاء المهمة التي تمت من أجل هذا كله، وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحدها القادرة على تنفيذ هذا الهدف، وأن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا حتى الآن، وأن الإيرانيين يسعون إلى الاجتماع والتفاوض، لكن واشنطن لا ترى أنهم جادون في هذا، لكنهم سيكونون كذلك قريبا في إشارة تلويح أيضا. وفي مقابلة قصيرة مع أكسيوس قال إنهم سيفعلون ذلك حينما يشعرون بقدر كاف من الألم. نعم. وهو بطبيعة الحال تحدث إلى هذا الموقع عن العملية العسكرية الموسعة، وكان قبل قليل مسؤولون يتحدثون في هذا الإطار لشبكة سي بي إس أيضا عن خيارات مطروحة أمام الرئيس ترامب بشأن توسيع العملية العسكرية. حسن،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. منذ مطلع العام الجاري غاب الاستقرار عن أسواق الطاقة التي مرت بتقلبات ارتبطت بالحرب وإغلاق مضيق هرمز وحاليا بالوضع في البحر الأحمر، حتى باتت أسواق الطاقة انعكاسا للتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. التقرير التالي يستعرض تقلبات أسعار النفط وفقا للواقع السياسي في الشرق الأوسط.
3: مسارات ثلاثة تتحكم في تقلبات أسعار النفط التي لم تشهد استقرارا منذ مطلع العام الحالي. التصعيد الأمريكي الإيراني وما صحبه من أزمة إغلاق مضيق هرمز وما آلت إليه الأوضاع مؤخرا في البحر الأحمر. على مدى أشهر تحولت أسواق الطاقة مرآة تعكس الثمن الحقيقي للمواجهة العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه. في 28 من فبراير مع الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية لإيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة، تسبب الواقع

0: بين واشنطن وطهران، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أكبر أزمة في تاريخ أمن الطاقة العالمية. كانت هذه الظروف كافية لإشعال الأسعار أكثر مع نهاية مارس، حيث وصلت أسعار النفط إلى ذروة جديدة عند 120 دولاراً للبرميل. لكن ومع بداية أبريل تصاعدت أحاديث عن جهود دولية وإقليمية للوساطة، وبدأت تظهر مؤشرات على محاولات صياغة اتفاق سياسي لوقف الحرب. وبالتزامن مع ما يدور في كواليس السياسة، بدأت دول كبرى تفرج عن حصص من مخزوناتها الاستراتيجية للنفط لتغطية العجز. هذه المعطيات كانت كافية لتهدئة الذعر الذي اكتنف أسواق الطاقة، لتتراجع الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وتبقى متأرجحة ما بين 105 دولارات و110 دولارات، متأثرة بتأرجح المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب. السابع من إبريل كان نقطة تحول في مسار الحرب بإعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق هدنة مشروطة لأسبوعين شملت فتحاً جزئياً ومؤقتاً لمضيق هرمز. بمجرد صدور الإعلان انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إلى ما دون 100 دولار للبرميل. هنا تنفست الأسواق الصعداء مع زوال شبح انقطاع إمدادات الطاقة. لم تدم حالة التفاؤل هذه كثيراً، فسرعان ما عاد التوتر إلى ميدان الحرب وكواليس الدبلوماسية، فظلت أسواق النفط في صراع والأسعار تتأرجح في مسار متعرج ما بين ملامح انفراج وبوادر عودة التصعيد العسكري، وصولاً إلى 17 من يونيو حين وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. هنا هبط خام برينت بشكل حاد ليعود إلى مستويات ما قبل الحرب عند 71 دولاراً للبرميل. في الثامن من يوليو انهارت التفاهمات السياسية، وأعادت واشنطن حصارها البحري، وتعمق التصعيد العسكري بإعلان الحوثيين حصاراً بحرياً في البحر الأحمر، واقع عسكري أكثر تعقيداً عما كان سابقاً أتى على كل أمال داخل أسواق الطاقة. فقفزت الأسعار مجدداً متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية في منطقة يمر منها أكثر من خمس احتياجات العالم من النفط.
1: مشاهدينا، قبل أن ننتقل إلى ضيوفنا، نشير إلى ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن بدء الجولة الجديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وهذه الجولة هي لليلة 13 على التوالي. تقول القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا الليلة 13 على التوالي من الضربات والتي تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية. إذن موجة جديدة من الضربات بدأت هذه الليلة على أهداف إيرانية. ينضم إلينا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. ولكن قبل أن أبدأ معكم ضيوفنا الأعزاء، مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم معنا مباشرة الآن لموافاتنا بالمزيد من التفاصيل حول بيان القيادة المركزية الأمريكية وإعلانها عن بدء موجة الضربات لليلة 13 على التوالي، مع الإشارة إلى أن مساعد محافظ خوزستان في إيران يعلن أيضا أن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، وذلك كما ذكرنا في إطار هذه الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية لمواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي. مراد هاشم، ماذا في بيان القيادة المركزية الأمريكية؟
2: نعم حسن، القيادة المركزية الأمريكية أشارت في بيان مقتضب أو أعلنت عن بدء ضربات اليوم 13 على التوالي لأهداف في إيران. هذه الضربات بدأت قبل قرابة نصف ساعة من الآن وفقا لبيان القيادة، وذلك بهدف معاقبة إيران كما قالت، وأيضا تقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني.

0: يعني على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، إشارة لافتة ومحددة هذه المرة من القيادة المركزية الأمريكية تحديدا إلى الحرس الثوري الإيراني. أشارت بطبيعة الحال إلى الحرس الثوري الإيراني في بيانات سابقة، ولكن بالتكرار أقل. في المجمل سوف تستمر هذه الضربات كما اعتدنا على مدى الأيام الاثنى عشر السابقة لبضع ساعات. كانت أقل جولة ضربات استمرت نحو 90 دقيقة فقط، وكان أوسعها زمنيا وأطولها استمرت لقرابة 8 ساعات. يوم أمس كانت الجولة 12 لليلة 12 واستمرت قرابة 4 ساعات ونصف الساعة. الولايات المتحدة والقيادة المركزية تحديدا تشير بشكل عام ومجمل إلى الأهداف المستهدفة في إيران. في البيان الأخير الذي تعلن فيه انتهاء الجولة، وكثيرا ما تشير تحديدا إلى قدرات عسكرية مستخدمة في تهديد الملاحة وضرب الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا أحيانا إلى بنى تحتية لوجستية مستخدمة لأغراض عسكرية. والهدف ذاته هو تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وطالما استمر هذا التهديد ستبقى هذه الضربات كما يقول ترامب وكذلك روبيو وأيضا نائب الرئيس جيدي فانس حسن.
1: شكرا لك مراد هاشم. في التفاصيل، تفاصيل الضربات الأمريكية الجديدة، وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. إذن مدينة بندر عباس أيضا تشهد انفجارات، وهي واقعة بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة فارس الإيرانية. أعود إلى ضيوفي. سيد روب أرلت، ربما من هذا المعطى الميداني الجديد سأبدأ بالسؤال: ما الذي يحققه الرئيس ترامب، الولايات المتحدة، القيادة المركزية الأمريكية من ضربات متكررة كل ليلة؟ هذه هي الليلة 13، ما هو الجديد؟
2: سعيد بالتواجد معكم، شكرا على الاستضافة. ما أعتقد أننا بصدده الآن هو استهداف مستمر ومتسق لأهداف عسكرية في إيران، واليوم تم استخدام طائرة عسكرية جديدة في هذه الضربات، وهي B-1. وأعتقد أن القوات الجوية الأمريكية في ظل إدارة رئيس ترامب، أعتقد أن هذه القوات تستخدم مجموعة من الطائرات الحديثة ومجموعة من الطائرات الجديدة، وهذا في مسعى طبعا لتدمير قدرات النظام الإيراني، وأيضا محاولة للتقليل من القدرات العسكرية الإيرانية، وأيضا المضي قدما نحو تحييد هذه الأخطار التي تشكلها إيران، ومحاولة لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في هذا الضغط حتى تعمل إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وتعود إلى التفاوض. الرئيس ترامب والجيش الأمريكي سيستمر في توجيه الضربات القاسية لإيران حتى تعود الأخيرة إلى المفاوضات. هذه هي الضربات طبعا تطال بعض من البنى التحتية، لكن رئيس دونالد ترامب يركز بشكل أساسي على النظام الإيراني كي يعود هذا النظام إلى المفاوضة، وهذا ما نشهده الآن ونحن نتحدث في هذا اليوم 13 من الضربات الأمريكية.
1: طيب، عن هذه الضربات سأسأل عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران الذي انضم إلينا الآن لموافاتنا بطبيعة هذه الضربات وما يعلن في إيران عن الاستهدافات الجديدة المستمرة هذه الليلة. عمر.
3: نعم حسن، منذ نحو 20 دقيقة بدأت الانفجارات. كنا قبل قليل على الهواء نتحدث عن مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران. الآن هناك أنباء أيضا يريدها التلفزيون الرسمي الإيراني بأن انفجارات في عدة مناطق تحديدا في بندر عباس، مدينة بندر عباس هي مركز محافظة هرمزجان جنوب إيران، يضيف أن تلك الانفجارات كانت في الناحية الغربية من هذه المدينة. إضافة إلى أنه إذا عدنا إلى محافظة خوزستان أيضا مدينة أوميدية أيضا تتعرض لعدد من الهجمات خلال هذه الأثناء وفق ما يقول التلفزيون الرسمي الإيراني. وبالنسبة لمدينة الأهواز، الانفجارات أكدها مساعد محافظ المدينة للشؤون العسكرية والأمنية، حيث قال إن عدة انفجارات دوت في مناطق محيطة بمدينة الأهواز وليس المدينة نفسها. حتى اللحظة لا توجد أنباء رسمية حول طبيعة المناطق المستهدفة تحديدا، هل نحن نتحدث عن مناطق مدنية، هل هي عسكرية، هل هي بناء تحتية، هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة. لكن هناك تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية القيادة المركزية على المناطق الجنوبية الإيرانية حتى اللحظة، حيث أن الأهواز هي قريبة من سواحل المياه الخليجية، كذلك بندر عباس هي في قلب مضيق هرمز مطلة عليه تحديدا. وقبل ذلك كنا نتحدث عن سماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم التي تقع في قلب المضيق. كل تلك العمليات كما تقول القيادة المركزية الأمريكية وكما يقول أيضا الإيرانيون إنها تحاول إضعاف سيطرة الإيرانيين على السواحل الجنوبية تحديدا مناطق المحيطة بمضيق هرمز. الآن هناك سؤالان هامين، هل سوف تتعدى الهجمات من المناطق الجنوبية إلى العمق الإيراني نحو محافظات في العمق مثل ما حدث في بعض الحالات خلال الأيام الماضية، حيث كانت هناك استهدافات لمحافظات مثل فارس، يزد، سمنان، كرمانشاه، إيلام، لورستان، هذه المحافظات تقع في العمق الإيراني كانت عرضة للاستهدافات ولو بشكل أقل حدة مما هو الوضع عليه في السواحل الجنوبية. أيضا السؤال الآخر، هل سوف ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته هذه الليلة باستهداف البنى التحتية الإيرانية المتمثلة بمنشآت الطاقة، منشآت توليد الكهرباء، الجسور، الأنفاق، سكك الحديد؟ هذا سؤال بطبيعة الحال مهم جدا. الإيرانيون يقولون أنهم مستعدون للرد، ويؤكدون دائما بطبيعة الحال أن هذه الهجمات الأمريكية المستمرة، نحن في الليلة 13 على التوالي، لم تؤدي إلى تراجعهم في مواقفهم أو تقديمهم لتنازلات بشأن مذكرة التفاهم أو بشأن مضيق هرمز. إذا نحن أمام موجة جديدة حسن من الهجمات الأمريكية سوف نرصد خلال الساعات المقبلة هذه الانفجارات، طبيعة الأهداف، وربما المناطق المستهدفة وحجم الخسائر.
1: مع الإشارة إلى أن التلفزيون الإيراني يتحدث أيضا عن ذوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. إذن الموجة 13 الليلة 13 من الضربات الأمريكية مستمرة على إيران. سيد مختار حداد ضيفنا من طهران، يعني هل ترى أن جديدا ربما تحمله هذه الهجمات مع التصعيد الكلامي من الرئيس ترامب والتهديد بما هو أكبر من أي وقت مضى، لأن الإيرانيين لم يشعروا بالألم بعد ويجب أن يتألموا كي يذهبوا إلى التفاوض؟
4: رحمة الله، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني الولايات المتحدة واضحة في هذه يعني عملياتها من خلال يعني هي تظن بأنه هناك هي تستطيع مثلا بأن تفرض على إيران ضغطا أو تريد أن مثلا تنتزع شيئا من خلال هذه العمليات العسكرية الذي يعني هي تركز على حياة المدنيين والمواطنين الإيرانيين من خلال يعني رأينا هذه الأيام هي تستهدف منشآت مدنية وحتى بنى تحتية في إيران. ولكن في المقابل نرى يعني هل هذا يؤثر على قدرة الصمود الإيراني؟ هل هذا يؤثر على الإرادة الإيرانية؟ لا، حتما هذا لا يؤثر، ونرى أن الجانب الإيراني يعني يمتلك الإرادة الكافية للاستمرار في مواجهة أمريكا، وكذلك يعني هناك يوجد في إيران حالة كبيرة من الصمود من خلال الدعم الشعبي، ويعني يعني ما نشاهده يعني من استمرارية إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف ولما لم يستطيع كان أن ينتزعه ويأخذه من إيران خلال المرحلة الأولى من الحرب خلال 39 يوما أو 40 يوما، حتما إيران لا تمنحه للولايات المتحدة وإيران لن تتراجع أمام الجانب الأمريكي. فلنتذكر يعني هناك جملة في أو فقرة في إحدى بيانات القوات المسلحة الإيرانية قبل يومين، عندما تقول هذه الفقرة بأن إيران ترى نفسها ملزمة بأن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وتقف بقوة أمام أمريكا، وإذا لم تقوم بذلك من ثم تأتي أمريكا وكل مرة تريد أن تقوم بعمليات من أجل أن تأخذ شيئا من إيران. فلذلك واضح إيران باعتقادي يعني إيران الآن لديها الإرادة، لديها قدرة الصمود، وحتما لا أعتقد أن هناك في حتى لا الآن ولا غدا ولا في أي يوم هناك ستتراجع أمام أمريكا، الذي يعني هي تضمن منها بأنه تستطيع من خلال هذه العمليات تؤثر على الموقف اليوم.
1: دكتور محمد شرقاوي، كيف ستؤثر تلك الضربات في مسار هذه المواجهة؟
5: لا يبدو من السهل الحديث عن تأثير معين، لأنه ليست لدى ترامب ولا للقيادة المركزية ولا لوزير الحرب هيكسيت أدوات قياس بين ما تم قصفه من قبل، ما يتم قصفه خلال هذين الأسبوعين، وما هي الغاية أو ما هي قائمة الأهداف المتوخاة لكي تصل القناعة بالبيت الأبيض إلى أنه حقق ما يريد. وأيضا في المقابل أيضا نحن ننظر إلى هذا الوجه الأمامي لعملة الحرب، وهناك دائما الوجه الخلفي. غدا صباحا أو حتى في الساعات الأولى من صباح اليوم قد تبدأ أيضا ردة الفعل الإيرانية في اتجاه أهداف أخرى ليست أمريكية، وإنما قد تكون في الخليج أو في الأردن أو في مكان آخر. إذا كان ترامب يعتقد أن مزيدا من القصف ومزيد من النسف سيضعف إيران وسيجردها من قواتها أو من قدراتها العسكرية، لا يتغير شيء في الميدان. ونلاحظ اليوم الوتيرة تزداد، والآن الجمع بين أهداف مثلا على الساحل جزيرة قشم، أهداف في الأهواز، أهداف متفرقة أو في نقاط في جغرافيات متفرقة داخل إيران. طيب، حتى مع تنويع هذه الأهداف على الساحل في الداخل لا يتغير شيء. وأيضا في المقابل الآن يكتفي الإيرانيون بذكر قال حاكم ولاية محافظة كذا حدث، لا نعرف أيضا القصة الداخلية، بمعنى ليس لدينا ما يعكس أين تحدث هذه التفجيرات، ماذا يتم نسفه، وأيضا إلى أي حد تصبح إيران تعاني من الضعف العسكري أو لا تزال على نفس القدرات. نحن الآن في منطقة ضبابية، وتيرة القصف تستمر.
1: السؤال هنا، نحن في منطقة ضبابية أم الولايات المتحدة أيضا والقيادة العسكرية في منطقة ضبابية؟ هل هم على علم ودراية بما يقصف وتأثير ما يقصف على الجانب الإيراني؟
5: هم لا يعتقدون أنهم في منطقة ضبابية. لماذا؟ لأنهم يستندون إلى بعض المعلومات الاستخباراتية السابقة في تحضير قائمة الأهداف، لديهم بنك الأهداف، وربما يقارنون بين ما تم قصفه وما سيتم قصفه لاحقا، بمعنى هناك عملية منطقية، عملية حسابية، القائمة الأولى والقائمة الثانية.
1: إذن هذه يفترض أن تؤدي إلى نتائج في النهاية.
5: هنا المشكلة، مسار القصف مستمر، تكتيك القصف يؤتي أكله، لأنه يظهر الرماد وتظهر التفجيرات، لكن ما ينقص الرئيس في البيت الأبيض هو حساب الحصيلة. ما هي الحصيلة؟ ليس في حد ذاتها كتفجيرات، سواء كانت بنية تحتية، كانت سكك حديدية، كانت خزانات أسلحة،
1: كمكسب سياسي،
5: كمكسب سياسي، وأيضا كيف تتراجع به القدرة

0: الإيرانية في المقابل، بمعنى قضية العلاقة الجدلية بين ما هو نصف أو قصف أمريكي وما هو ضرر في المقابل من الجانب. هذه هنا تضيع مننا الجدلية، وهي جدلية غير محسوبة، ولا أعتقد حتى بعد
1: يعني هنا الضبابية التي أشرت إليها.
0: نعم.
1: قياس الضرر،
0: قياس الضرر بما كانت عليه إيران قبل أسبوعين وما أين وصلت الآن، فهنا مسألة التقييم.
1: الآن الرئيس ترامب يهدد بضربة أكبر من أي وقت مضى. سيد روب أرلت، ماذا فهمت من هذا التصريح للرئيس ترامب وطبيعة هذا التهديد؟
2: في الحقيقة إذا ما عدت إلى مسيرتي في مجال الاستخبارات وقلت بأننا ما نشهده الآن بمعية أو خلال هذه الضربة، أعتقد أن هناك تركيز الآن على حرب سيكولوجية ضد إيران، وهذا يحدث بشكل يومي منذ انطلاق هذه الضربات. وفي تصوري الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا الجانب من أجل تدمير أيضا الجانب الديني لدى القوات الإيرانية. إذن هناك بالتأكيد سعي كبير من جانب أمريكا لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وسعي أيضا لتحييد هذه الدفاعات الإيرانية. بالتالي هناك عمل استخباراتي، عمل أيضا على الأرض، وأيضا استخدام للجانب السيكولوجي. اليوم القوات الأمريكية استخدمت طائرة جديدة في هذه الحرب، وهذه الطائرة قادرة على تسديد ضربات دقيقة، وهي من طراز B-1. هذه أول مرة يتم استخدام هذه الطائرة في هذه الحرب. إذن هذا يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متشبتة بنفس الاستراتيجية التي تهدف لتقليل من القدرات الإيرانية بشكل كبير.
1: نعم، ولكن أنا سألتك عن الهجوم الأكبر من أي وقت مضى، بما يعني أن الرئيس ترامب يعني ينتقل إلى مرحلة مختلفة عن تلك المرحلة التي ما زلنا فيها اليوم للليلة 13 على التوالي.
2: في تصوري هو يقصد المزيد من الضربات العسكرية، وربما وتيرة هذه الضربات ستزداد بشكل واضح. وكما قلت هو يحاول أن يلعب على الجانب السيكولوجي بشكل كبير. قد نشهد ربما سرعة أكبر في هذه الضربات العسكرية وإلحاق ضرر أكبر بالقدرات العسكرية الإيرانية.
1: سيد مختار حداد، القدرات العسكرية الإيرانية، يعني مهما كان هناك من مكابرة إيرانية على هذا الصعيد، في النهاية ثمة مقدرات عسكرية يتم قصفها ليليا، وبالتالي ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران على مستوى المواجهة ل يعني وقف أو إجبار الولايات المتحدة على وقف ضرب هذه البنى العسكرية؟
3: يعني إيران تقاتل على أرضها وهي في حالتها الطبيعية في المواجهة. يعني أمريكا الذي يجب باعتقادي أن تقلق على قدراتها العسكرية وإمكانياتها، يعني مهما هي استمرت في النهاية لديها إمكانيات محدودة، وهي ليس على أرضها أو في منطقتها أو أماكن يعني وجودها. إيران على أرضها، إيران مستمرة بالتصنيع العسكري. إيران حتما عندما يعني كان منذ قبل العدوان حتما هي يعني خططت لجميع السيناريوهات. هذا ما يعلنه يعني الجانب الأمريكي من استهدف هذه النقطة. أصلا أساسا يجب أن نرى هل هذه النقطة كانت فعالة أو ناشطة أو مجرد يعني هذا ادعاء أمريكي. فلذلك باعتقادي إيران تقاتل في حالتها الطبيعية، يعني هي في أرضها الصناعات موجودة داخل إيران، هذه الصناعات مستمرة في ذروة الحرب، كانت يعني مستمرة بالإنتاج، الآن مستمرة

0: الإنتاج. ونتذكر يعني عندما هناك تم إسقاط الطائرات الأمريكية بعض هذه الدفاعات الجوية، يعني فيما بعد أعلن المسؤولين الإيرانيين بأنه تم صناعتها أو تطويرها خلال فترة الحرب يعني. فلذلك باعتقادي هناك الجانب الأمريكي يعني واضح من خلال استهدافاته، يعني يستهدف اليوم يكثف حتى في تلك الحرب، يعني في المرحلة الأولى من الحرب كذلك كان يستهدف المواطنين، الأحياء يعني الأحياء المدنية، البيوت، المباني السكنية. فلذلك يعني أمريكا وحتى الكيان الصهيوني كان يقوم بعمليات طائشة، والآن هم على نفس النهج. يعني مثلا يوم أمس عندما استهدفوا منفذ شلمجة الحدود، هل هذا كان نقطة عسكرية أو منطقة عسكرية؟ لا، هو متعمد بذلك، كان يستهدف منفذ شلمجة. لماذا؟ لأنه يعلم اليوم هذه الأيام هي أيام مهمة في موضوع تبادل الزوار أو حضور الزوار
1: نعم
0: يعني للسفر إلى العراق. فلذلك هو متعمد يستهدف يعني تلك النقطة بحضور أعداد كبيرة من الزوار لكي يؤثر على مثلا المواطنين الإيرانيين أو على معنويات المواطنين. لذلك باعتقادي يعني أنه يجب أن يقلق على مقدراتي وإمكانياتي، حتما هو يكون الجانب الأمريكي وليس الجانب الإيراني اليوم.
1: طيب دكتور محمد شرقاوي، أمام هذا الواقع الميداني، هل يمكن أن نشهد أي تغير على المستوى السياسي؟ يعني الرئيس ترامب يراهن على هذا الضغط العسكري المتصاعد من أجل دفع إيران إلى التفاوض، لكن في المقابل لا يبدو أن الجانب الإيراني يستجيب لهذه الضغوط بأي شكل، أقله حتى هذه اللحظة.
2: ولذلك كلما ألمح ترامب إلى أنه سيزيد في مستوى التصعيد أو سيستخدم أدوات جديدة ضد إيران، إلا وسيحتدم السجال بين مدرستي تفكير. الأولى تقول كما يرجح ترامب أن مزيدا من القصف والاستنزاف الاقتصادي ومواصلة هذه العمليات العسكرية كل ليلة يصل الحال بالإيرانيين إلى مرحلة الوهن، وكأنه باب خشبي موبوء بالجراثيم ضربة واحدة نهائية ويسقط البنيان. في المقابل نظرية أو مدرسة التفكير الموازية تقول إن إيران استعدت لهذه المرحلة ولمراحل أخرى ولها خيارات متعددة، وقضية القصف تصبح عبثية من أجل القصف، وأنه يستحيل على الرئيس ترامب أن يقضي على كل المنظومة العسكرية والمنظومة الوجودية الإيرانية، فبالتالي سيحاول مرة أخرى كما حاول في حرب الأيام الأربعين، كما حاول في أيام حرب الاثني عشر. بمعنى هذا مشهد تمت رؤيته في السابق. إذن نحن الآن بين هاتين الأطروحتين، أطروحة الضعف المرتقب وأطروحة الصمود المستمر. ولكن أيضا علينا أن نضيف أن الموقف لن يتوقف فقط على ما يفعله ترامب في هذه المرحلة، بمعنى ليست مغامرة عسكرية أخرى في اتجاه واحد، علينا أن نستحضر الاتجاه الموازي. ماذا ستفعل إيران غدا؟ واللحظة عندما يصعد ترامب إلى أعلى مستوى، هل هي أيضا ستستخدم أوراقا لا نعرف مداها؟ هل تبقى ردات الفعل داخل دول الخليج وربما سوريا والعراق والأردن، أو ربما عين إيران على أهداف أخرى حتى خارج الشرق الأوسط ولديها بعض القدرات الصاروخية المناسبة في هذا الباب؟ إذا حصل هذا، أو إذا استمر التحكم الإيراني في مضيق هرمز، وإذا عدنا إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى 130 و140، هذه أيضا أمور أخرى ستعود لتؤرق ترامب ليعود من جديد لمراجعة كل هذه التدابير والإجراءات.
1: سيد رد أرلت، هل مرحلة الأربعين يوم، حرب الأربعين يوم، يمكن أن تتكرر كنتيجة التصعيد المتدرج من قبل واشنطن؟
3: طبعا إذا ما كان هناك إشارة للحرب التي تم إطلاقها في الفترة الماضية، طبعا هذا قد يعود، لأن الهدف هو

0: تدمير القدرات العسكرية الإيرانية مع تزايد الضغط العسكري وزيادة التصعيد ضد إيران. الآن إيران تعاني بشكل كبير بالنظر إلى تأثر صادراتها من النفط، وهذا سيقلل من الواردات الإيرانية باتجاه الصناعات الدفاعية. لكن إذا ما قررت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات اليوم، وإذا ما قررت إيران الحديث لرئيس دونالد ترامب، وأعتقد أن ترامب سيجنح للسلام وسيتوقف استهداف إيران. لكن عدا ذلك فالاستهداف ضد إيران سيستمر.
1: لكن يعني لم تجبني على هذه النقطة بالتحديد. هل لدى الرئيس ترامب تصور لإمكانية العودة إلى الضربات المكثفة، بمعنى الحرب التي كانت دائرة حرب 40 يوم، وربما لاحقا بمشاركة إسرائيلية؟
0: نعم، هذا ممكن جدا. رئيس دونالد ترامب أو أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية أشار إلى هذا الأمر، أي إشراك إسرائيل في هذه الاستهدافات الليلية المتكررة. نعم، نحن سمعنا بهذا الأمر، إلى جانب قضية باب المندب، إذا ما تم إغلاقه فبالتأكيد قد تتسع الحرب وقد تشارك إسرائيل. أيضا كل دول المنطقة لها مصلحة في إعادة فتح مضيق هرمز. أنا أدرك بأن هذه الدول بالتأكيد تخشى من إيران التي تعتبر جارا سيبقى دائما في المنطقة، لكن أعتقد ينبغي أن تتكاتف الجهود لكي يكون هناك بدأ عمل مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد الخطر الإيراني. والهدف بنهاية المطاف هو فتح مضيق هرمز ومعاقبة النظام الإيراني. أعتقد أن كل الخيارات مطروحة.
1: عندما قلت أن أحد المسؤولين، سمعت أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية يطالب فعلا بالعودة إلى تلك المرحلة من الحرب وإلى إشراك إسرائيل، هذا دفعني إلى التساؤل عن موقف جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي وتراجعه حاليا، على الأقل في الظاهر تراجع نائب الرئيس الأمريكي في هذا الملف الإيراني، إضافة إلى ويتكوف وكوشنير، وتقدم روبيو وهيكزيف، وهما الشخصان الأكثر راديكالية وتشددا إزاء إيران. هل الكلمة لهما الآن هي الأعلى عند الرئيس ترامب بعد فشل مذكرة التفاهم؟
0: نعم، هذا ممكن جدا. مذكرة التفاهم كما قال الرئيس دونالد ترامب أصبحت ميتة، وأعتقد أن النظام بنهاية المطاف الإيراني هو الذي استهدف أحد الناقلات المدنية في مضيق هرمز، وهذا ما قاد الجانب الأمريكي للرد. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب لديه فريق يوجه له المشورة، هيكزيت وروبيو الآن يتحدثان بشكل مختلف عن الثلاثي الذي أشرتم إليه، وأعتقد أن هناك خطوط حمر تم تجاوزها من قبل إيران. وأعتقد أن هذا المد والجزر في المواقف الأمريكية بات أمرا مألوفا منذ بداية الحرب، وهذا الشيء لم يعد غير مألوف.
1: سيد مختار حداد، ربما استمعت إلى ضيفنا من واشنطن من ديلاور، وهو يتحدث عن أن الرهان على أن إيران الآن تعاني وستعاني مزيدا أيضا من الخسائر، وأيضا سيكون هناك

0: معاناة على المستوى الشعبي، وبالتالي تصاعد الهجمات لابد أن يدفع إيران في النهاية إلى الخضوع لطاولة التفاوض والشروط الأمريكية على هذه الطاولة.
1: أذكر لكم على سبيل المثال يعني نقطة مهمة، هناك هو استخدم كل قدراته وإمكانياته، يعني ذروة قدراته وإمكانياته، وشارك الكيان الصهيوني في فترة الحرب الأولى 40 يوما لكي يؤثر على الشعب الإيراني، أو حتى هو كان يتحدث، كان يراهن على إسقاط النظام وثورة في إيران وتقسيم إيران ومجيء بالجماعات الانفصالية الإرهابية من غرب إيران، يعني من داخل إقليم كردستان العراق، وهناك توجد كثير من الأمثلة في هذا المجال. في نهاية المطاف ما هو الذي حدث؟ هو أرسل الوسطاء إلى إيران. من ناحية أخرى رأينا يعني ردة فعل الشعب الإيراني، أين برزت ذلك؟ خلال تشييع قائد الثورة الشهيد في إيران، تلك الأعداد المليونية الكبيرة. الآن كذلك نفس الحال، يعني هذا الرهان خاطئ من جانب الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي، وهم يعرفون ذلك، وداخل الإدارة الأمريكية عندما تبرز هذه الخلافات، لأنهم يعرفون يعني أن لا جدوى لمثل هذه الإجراءات، وفي نهاية المطاف يعني هو الآن كذلك لديه هدف آخر، يعني هو يظن الآن من خلال هذه الإجراءات يستطيع أن يغير بنود مذكرة التفاهم أو يضيف شيئا أو يعني يضغط على الجانب الإيراني لكي يحصل على شيء، ولم يحصل على شيء، ولو استمر ليس أشهر، عدة سنوات، باعتقادي هناك إيران لن تتراجع، بل إيران معروفة تتكيف مع الأجواء، تستطيع أن تواجه مثل هذه الإجراءات، وإيران بلد كبير، يعني إيران ليس بلد صغير لكي بمثل هذه الهجمات تتأثر. قلت لكم إيران تحارب بشكل طبيعي على أرضها، قدراتها مستمرة، تطور قدراتها في ظل الحروب، وكذلك يعني على مثلا أنا أذكر مثال آخر، يعني الآن هو مثلا يقول أنا أفرض حصار على إيران، اليوم خرجت بيانات تبرز بأن هناك ناقلات نفط إيرانية وناقلات نفط إيرانية عبرت يعني خط القرصنة الأمريكية الذي يعني يريد أن يفرض حصار على إيران، أو مثلا هناك إيران لديها كل هذه الحدود البرية الطويلة وكل هذه الدول وكل هذه التعاملات التجارية، وعلى مثلا موضوع سكك الحديد بين إيران والصين والتجارة
0: نعم.
1: المباشرة عبر سكك الحديد الموانئ في شمال إيران، يستطيع أن يقصف كل هذه الإمكانيات.
0: نعم. لكن يعني ما يزال الرهان على الداخل الإيراني موجودا، يعني على الانقسام الإيراني الداخلي، أكان على مستوى القيادة العليا ما بين سياسيين وعسكريين، أو حتى على المستوى الشعبي. سيد مختار،
1: الشعب الإيراني قلت لكم يعني كلمته كانت واضحة خلال تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد، يعني هناك حسب الإحصائيات هناك يوجد إعلام دولي، يعني ما يقارب أكثر من 40 مليون إيراني شارك في مراسم التشييع في المدن التي أجريت فيها مراسم التشييع، يعني هذا لدي استفتاء كبير. من ناحية أخرى والرهان على الانقسام، شوفوا هناك في أي بلد يوجد أشخاص لديهم رؤى، وهذه الرؤى واضحة، تيارات سياسية، ولكن لن يصل الحد إلى مثل ما نشهده داخل أمريكا، يعني هناك القيادة السياسية، القيادة العسكرية في إيران على تنسيق، القيادة العسكرية تدعم القيادة السياسية، وما نرى في أمريكا ما هو الذي يحدث. نتذكر في أيام حرب 40 يوما عندما كان يقيل قادة في الجيش الأمريكي، وحتى معروف يعني الموقف الحقيقي من يعني الكثير من قادة الجيش الأمريكي من هذه الحرب، وحتى الآن داخل الإدارة الأمريكية نائب الرئيس الذي هو من فريقه يعني يختلف مع الرئيس الأمريكي كوشنر وريتكوف يقومون بإجراءات أخرى لكي يكسبوا الأموال من هذه الحروب، روبيو واضح يعني هيكزيت واضح، وهو الرئيس الأمريكي يختلف عن كلهم يعني في هذه التطورات. فلذلك باعتقاد أمريكا هي التي أكثر تعاني من موضوع الانقسامات، واليوم رأينا يعني موقف الكونغرس الأمريكي مرة أخرى والخلافات داخل الجمهوريين، يعني فلذلك باعتقاد الرئيس الأمريكي وإلى جانب الآن ما يقوم به من استمرار الأخطاء السابقة، هو يعني كذلك يقوم بانتحار سياسي خلال الفترة القادمة.
0: دكتور محمد شرقاوي، ملاحظة يعني تقدم روبيو الذي كان منكفئا مهتما بملف لبنان فقط، يصبح الآن هو متصدر المشهد فيما يتعلق بالملف الإيراني، مع غياب واضح لكوشنر وويتكوف،

0: نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، خصوصا بعد ذلك البودكاست الشهير الذي انتقد فيه إسرائيل وانتقد استمرار الحرب.
1: ينبغي أن نعود إلى لحظة كانت مفصلية عندما وقف ترامب يتحدث عن مذكرة التفاهم وأعلن نهايتها بالنسبة إليه. أعتقد لحظة مفصلية. لماذا؟ لأنها تفصل بين ترامب الذي كان منفتحا على المفاوضات، كان على خط ويتكوف وعلى خط كوشنير وعلى خط الدبلوماسيين المتمرسين بهذه المنطقة، وكيف أصبح هو من بين الصقور مع هيكسيت ومع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الراحل لينزي جراهام حاليا تيد كروز وآخرين في هذا المجلس. فبالتالي عندما نكبر العدسة ونسأل السؤال التالي، هل ترامب بطبيعته من الحمائم الذين يريدون التسوية السلمية، أم هو أصلا من الصقور الذين يحبون الحرب؟ أظن أن المقارنة الموضوعية هي بين ترامب الرئاسة الأولى 2017-2021 وترامب الحالي. في المرحلة الأولى كان ترامب فعلا رجلا لا يريد الحروب ولا يريد إنفاق دولار واحد على أي حرب بعيدا عن الولايات المتحدة، وخلال فترة الأولى لم تكن هناك هذه المغامرات. لكن الآن عندما يتقاطع موضوع إيران مع موضوع نتنياهو وإسرائيل، وعندما يحيط به هؤلاء الذين اعتبرهم اليوم ترامبيين جدد وهم أولاد المحافظين الجدد وهم حفدة أو أحفاد الجمهوريين التقليديين عام 79 و80، ثقافة هذا العداء الأمريكي الإيراني وأزمة وذكريات أزمة الرهائن وكل هذا، هناك هذه المرجعية التي الآن يتحرك من خلالها هيكسيت وآخرون من حول ترامب. فبالتالي عندما يبتعد ترامب عن روح مذكرة ولا يريد أن يعطيها فرصة ثانية، الآن اختار، ونحن الآن أنا وأنت نعايش كل ليلة للأسبوعين قرابة الأسبوعين نفس السيناريو، بمعنى هناك وتيرة مضطردة، وأن ترامب يريد عسكرة الموقف إلى أبعد حد.
0: طيب لماذا اختار هذا الجانب، جانب روبيو وهيكسيث، وابتعد عن خيار جيدي فانس؟
1: الجواب في السياق الزمني والسياق السياسي الأمريكي. في شهر أبريل وفي شهر ماي كان هناك متسع من الوقت لتجربة أي الخيارات، كانت دبلوماسية، كانت عسكرية، كانت عبر الوسطة. الآن نحن في نهاية شهر 7 بداية الصيف، لا يتبقى عن موعد الانتخابات على مستوى الكونغرس إلا 3 أشهر، فهو الآن مطالب بحكم الانتقادات المتنامية في وجهه من الجمهوريين ومن الديمقراطيين، هو مطالب لأن يقدم شيئا أنه يقود الولايات المتحدة إلى النصر على خصم وعدو لدود تاريخي. فبالتالي مع كلما اقتربنا من منتصف الصيف ونهاية الصيف سيرتفع منسوب التصعيد، يرتفع خيار ترامب العسكري ويتراجع منسوب الخيار التفاوضي. لاحظ معي أنه خلال الأيام العشرة الماضية لم يعد يشير إلى روح التفاوض أو إلى مذكرة التفاوض، وكأنه تخلى عنها نفسيا وسياسيا.
0: طيب وفيما لو استمرت الأمور على هذه الحالة في الولايات المتحدة؟
1: عدة مؤشرات ستزيد في مستوى الانتقادات. هناك الجمهوريون الآن الذين يخشون على مصيرهم وعلى مصير الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب وأيضا في مجلس الشيوخ. إذن هناك رصيد لدى.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لروب أرلت من ديلاوير ومختار حداد من واشنطن. التغطية متواصلة مشاهدينا مع الزميل مراد.
2: شكرا جزيلا لك حسن. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ونذكر بآخر الأخبار العاجلة، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بأن انفجارات دوت في 7 مناطق بمدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وقال مساعد محافظ خوزستان في إيران إن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز ومحيط مدينتي أميدية